0: اتفاق محدود، لأن الطرفين لديهم مصلحة حقيقة عاجلة. يعني هذا الموضوع المضيق يرتبط باقتصاد العالمي، يرتبط أيضا بمصالح إيران، مصالح دول المنطقة. لذلك ربما يكون هناك اتفاق أو نقاط التقاء معينة، الاتفاق محدود. يعني إيران تحتاج إلى تخفيف الضربات الأمريكية أيضا، وإعادة جزء من نشاطها الاقتصادي والتجاري، ومنع أيضا استنزاف منشآتها العسكرية والمدنية. والولايات المتحدة من جانبها تريد أيضا إعادة حرية الملاحة من دون التورط في حرب برية أو حملة عسكرية مفتوحة غير محددة النهاية. أما دول الخليج طبعا والقوى الآسيوية والأوروبية فتريد أيضا إنهاء هذا الاضطراب في أسواق الطاقة والشحن وغيرها. لكن علينا أن نميز بين أمرين: الاتفاق الفني المحدود على الملاحة ووقف استهداف السفن، هذا أمر قد يكون ممكن أو يكون هناك فرصة معقولة. أما الاتفاق السياسي الشامل الذي يعني ينهي الحرب ويتناول العقوبات وبرنامج النووي والصواريخ، أعتقد أنه لا يزال هناك يعني الأمر بعيد، أو ربما تكون الهوة لا تزال واسعة بين الشروط الأمريكية والمطالب الإيرانية. هناك لا تزال فجوة، وهناك يعني ربما تصادم في المواقف.
1: نعم، وهل يمثل امتناع ترامب عن الموافقة على ضربة جديدة ضد إيران مؤشر على إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي؟
0: طبعا ترامب هو لا شك أن القرار العسكري الأمريكي يعني لا شك شديد المركزية، وترامب هو المتحكم يبدو لي حاليا، والتقارير تشير إلى أنه كان يعتمد خطط ضربات يعني يومية، ثم أصدر بنفسه توجيها بوقف الضربة الأخيرة. لذلك نجاح الترتيبات أعتقد لا يعتمد فقط على عمل الدبلوماسيين، بل على اقتناع ترامب بأن التفاهم يحقق نتيجة يستطيع تقديمها بوصفها انتصار أمريكي. ترامب لا يريد اتفاق يظهر فيه وكأنه منح إيران مكافأة مقابل إغلاق المضيق. لذلك أعتقد سيبحث غالبا عن إعلان إيراني واضح أن يفتح المضيق وأن تكون السفن آمنة، ولا يكون هناك رسوم ولا هجمات على القوات الأمريكية أو دول الخليج. في المقابل إذا بالغت واشنطن في صياغة الاتفاق بلغة الاستسلام والإذعان ضد إيران، فقد ربما تعجز القيادة الإيرانية عن قبول هذا الاتفاق أو المشروع الاتفاق داخليا. وهنا يعتقد يأتي دور الوساطة العمانية في إيجاد صيغة تحفظ ماء الوجه للجانب الإيراني وتحقق المطلب الأمريكي عمليا، من دون أن تبدو إيران وكأنها وقعت وثيقة استسلام. نحن أمام صراع إيرادات حاليا، كل طرف يحاول أن يحقق مطالبه على طاولة التفاوض، ولكن لا يبدو لي حتى هذه اللحظة لا تبدو يعني مؤشرات واضحة 100% على التوصل لاتفاق. هي شبه تعليق لعمليات العسكرية ولم تصل إلى نهاية يعني النهاية الإيجابية بعد.
1: نعم، على ذكر الوساطة العمانية، ما دور الوسطاء الإقليميين والدوليين في تقريب وجهات النظر بين الطرفين في هذه المرحلة؟
0: طبعا مسألة مهمة أن يكون هناك تحرك وساطة. كما تعلم هناك خطين متوازيان في الحرب الدائرة، خط العسكري والعمليات العسكرية التي كانت تجري خلال 13 يوم الماضية، بكل طرف يحاول أن يعني يحقق خسائر في الطرف الآخر من أجل أن نوعا ما يعني يحقق تقدم معين أو ضغط عسكري على الأرض ليرفع سقف مطالبه على طاولة التفاوض. ومن الجانب آخر هناك مسار دبلوماسي، يعني هناك مساعي عمانية، مساعي قطرية، باكستانية، تحركات تجري خلف الكواليس في موازاة هذا المشهد العسكري. أمام هذين الخطين المتوازيين أعتقد هنا كانت يعني السياسة الأمريكية واضحة من خلال الضربات لإنهاك الجانب الإيراني ولإجباره على قبول التفاوض أولا، ومن ثم قبول تقديم تنازلات ممكنة وقد تكون ناجعة في اتجاه تحقيق على الأقل اتفاق مرحلي في هذه في الفترة القادمة. لذلك يبدو لي الآن يعني الوضع العسكري في نوع من الوقف والتعليق، ريثما يتم التواصل الآن والتفاهم حول مدى إمكانية أن تكون هناك تفاهمات أو نقاط التقاء يمكن أن تحقق ورقة تفاهم جديدة أو اتفاق جديد بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
1: نعم، أمام تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني بشكل عام؟
0: طبعا لا شك الاقتصاد الإيراني منهك من الأساس، كان هناك عقوبات مستمرة لسنوات عديدة مع هذه الحرب وهذا الإنهاك وهذه الخسائر وهذا الحصار أيضا على الموانئ الإيرانية وأيضا خسائر الحرب الكبيرة. لا شك هو يعاني كثيرا، لكن إيران تحاول أن تمارس الصبر الاستراتيجي وممارسة يعني اتخاذ موقف قوي لتسويقه حتى للداخل الإيراني. لكن إيران لا شك متأثرة بشكل كبير كما هو واضح من خلال ما يجري من متابعتنا للاستهدافات الأمريكية لمواقع حساسة وجسور وبنية تحتية إيرانية والكثير من الأمور. لذلك أعتقد ما اتضحت صورة المفاوضات حاليا أو خيار أو ربما يعني القبول بالتفاوض حاليا إلا بعد أن يعني رأت إيران أنه أصبح هناك يعني استنزاف كبير لقدراتها ولقواتها والإمكانيات الاقتصادية.
1: نعم، وما هو السيناريو برأيك الأكثر ترجيحا خلال الفترة المقبلة؟
0: يعني الوضع كما هو واضح، يعني المشهد الحالي يعطينا صورة بأنه لا يعني أن الحرب انتهت، لكنه قد يمثل أول انتقال جدي من إدارة الحرب بالقوة إلى إدارة الصراع بالتفاوض تحت ضغط القوة. لذلك أتوقع نحن أمام ربما نكون أمام صيغة جديدة للاتفاق أو مذكرة تفاهم واضحة. مذكرة التفاهم السابقة التي أجهضت أو ماتت أو فشلت كانت فيها بعض البنود التي أثارت نوع من الالتباس وعدم التفاهم، لم تكن مذكرة تفاهم بل كانت مذكرة عدم تفاهم كما هو واضح لأنه اختلف الأطراف حول تفسير بعض البنود. يبدو لي أن ربما يكون هناك نوع من التوافق المرحلي على الأقل، لأنه التسوية النهائية لا تزال بعيدة كما يبدو، لا تزال هو واسعة بين الطرفين. الاتفاق المرحلي قد يحقق نوعا ما استراحة محارب، قد يحقق نوعا ما هدنة، دخول في مجال مفاوضات طويلة وشاقة قد تكون في المستقبل القريب، لكن على الأقل يفتح المجال لفتح المضيق ولو بشكل مقنن أو بشكل يعني وقتي أو وفق إدارة معينة أو وفق صيغة معينة وفق إشراف دولي معين. هذه مسألة مهمة، إضافة إلى وقف الاعتداءات وتهديد أمن دول الخليج، هذا أيضا مطلب مهم اليوم أصبح اليوم على طاولة التفاوض، ومن ضمن المطالب الأمريكية هو وقف الاعتداءات والاستهدافات على دول الخليج. هذا ما نأمله ونتوقع إن شاء الله يكون هناك يعني ضوء في آخر النفق.
1: قضايا استراتيجية. قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران، مضيفا أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم. بداية، كيف تعكس تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إصرار الحكومة اليمنية على تحميل الحوثيين مسؤولية استمرار التصعيد وإطالة أمد الأزمة؟
2: طبعا في البداية أمسي عليك بالخير وأصبح عليك بالخير وأصبح على كل المستمعين ومستمعات دولة الكويت. لا شك أن يعني هذا التصريح يدخل في إطار ترسيخ مفهوم القانون ومفهوم الدولة ودولة المؤسسات ومسؤولية الدولة، ودليل أيضا على رغبة الحكومة اليمنية اليوم باجتثاث الإرهاب ومحاربة الإرهاب، كون أن هذا الإرهاب بدأ يؤثر ليس فقط على مستوى اليمن إنما أيضا يضع اليمن بحرج دولي. ورغم التفاهمات الدولية لوضع اليمن إلا أن بنهاية المطاف أعتقد أن المشهد بحالة من التصعيد من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلا أن بنهاية المطاف على الدولة أن تأخذ مسؤولياتها. وهذا الخطاب ما هو إلا تجسيد بأن للدولة دور حيوي ودور كبير جدا لدعم كل العمليات ضد الإرهاب وتنظيف وتطهير اليمن بإذن الله بالقريب العاجل من الإرهابيين. نعم تفضل.
1: وإلى أي مدى تؤكد التطورات الأخيرة صحة اتهامات الحكومة بأن الحوثيين يقدمون أجندات خارجية على مصالح الشعب اليمني؟
2: سيدي الكريم، لا أحد يعني هذه المعلومة لا تخفى على أحد، يعني خلال التطورات الأخيرة خاصة في اليمن والحوثيين والغارات السعودية على اليمن خلال 48 ساعة، يعني شاهدنا في البداية استهداف جماعة أنصار الله أولا سواء على مستوى التصريحات العدائية تجاه مضيق باب المندب وتأزيم حالة سلاسل الإمداد وحالة الأمن والاستقرار التي يعيشها هذا الممر الحيوي والهام، وهذا باتجاه، ثم استهداف سفن ومن ضمنها سفن سعودية ناقلتي دق سعوديتين في البحر الأحمر يوم الخميس. جاء في ذلك التصعيد الإقليمي الأوسع المرتبط بالحرب الإيرانية الأمريكية. الغارات السعودية اليوم ليست غارات عشوائية، إنما غارات لردع الحوثيين، وأن هذا الممر الحيوي هو ممر دولي لا يمكن للحوثيين تحت أي ذريعة أو أي ظرف كان بأن تكون هذه الممر تحت السيادة لجماعة إرهابية أو تحت إدارة جماعة إرهابية أو تحت الإرهاب الحوثي والإرهاب الإيراني. إذا كانت تظن جمهورية إيران أنها قادرة بالضغط على يعني المضائق من باب المندب، فأعتقد أن المشهد اليوم الرد السعودي جاء يعني رادعا لميليشيات الحوثي وأيضا رادعا لإيران، والرسالة لإيران وليست حتى للحوثي بأن هذا الممر ليس ممر يخضع للسيادة الإيرانية ولن يخضع للسيادة الإيرانية، كون أيضا هذا مرتبط بالأمن القومي سواء على مستوى دول البحر الأحمر باتجاه وأيضا المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وأيضا على الجانب الآخر المجتمع الدولي بشكل عام.
1: نعم، في ظل هذه الظروف كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يترجم دعمه للحكومة اليمنية إلى خطوات عملية لردع الحوثيين وحماية أمن المنطقة؟
2: يعني اليوم المملكة العربية السعودية التزمت بكل معايير الأمن القانون الدولي وما ورد بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحدثنا تحديدا عن المادة 51 الذي حق للدولة الرد على هجوم مسلح. اليوم الحوثيين لا يستهدفون فقط باب المندب، شاهدنا قبل فترة استهدافهم لمطار أبها، شاهدنا أيضا استهداف الحوثيين إلى مصفات أرامكو في جيزان. كل ذلك يضع السياسة الإيرانية سواء تغيرت المسميات حوثي حزب الله ميليشيات أولياء الدم وغيرها من الوكالات والأذرع الإيرانية، بنهاية المطاف نفس السيناريو الذي يحدث في الكويت يحدث للأشقاء في البحرين يحدث في المملكة العربية السعودية يحدث في قطر في الإمارات، وهي استهداف البنى التحتية ومصادر الطاقة وغيرها. هذا دليل أيضا سافر بأن هذه الاعتداءات يجب أن يكون هناك رد حقيقي، الرد على يعني المواقع الحوثية في محافظة الحديدة تحديدا يوم 24 ليس تصعيدا عشوائيا، بل هو ممارسة لحق الدفاع عن النفس وأيضا مدعوم بالقانون الدولي والواقع الميداني والمصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة والمنطقة. لذلك أجد أن الأساس القانوني للمملكة بحق الدفاع عن النفس هو حق أصيل، هذا واحد. اثنين، المجتمع الدولي عملية عدم أو التماهي أما لظروف اقتصادية أو أما لظروف سياسية أو جيوسياسية معينة، أعتقد أن اليوم أيضا المجتمع الدولي هو أيضا يقع ضحية هذا الإرهاب. لو نرجع مع الأخوة المستمعين والمستمعات بالذاكرة عندما كان هناك سيد الكريم إذا سمحت لي بهذا هو مثال للتشبيه، عندما كان هناك خطف للسفن من جماعات مسلحة أنذاك شكل عبء وأيضا رفع تكلفة الملاحة في البحر الأحمر والممر في باب المندب. لذلك اليوم ما تقوم فيه الحوثيين أشنع من عملية خطف سفن، إنما تدمير سفن، إنما قتل أرواح تعمل على هذه السفن، إنما إرهاب وعربدة بدولية بطلها هو الحوثي وكاتب السيناريو هي طهران. لذلك نجد اليوم أن هذه الجماعة التي تتلقى أوامرها من طهران هي جماعة عبثية لا تساهم في تنمية، لا تساهم في بناء اليمن، لا تساهم في ازدهار اليمن، إنما تساهم في دمار وخراب اليمن. أضف على ذلك حتى الضربات العسكرية، المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي أيضا ذكر أن هناك تمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وهذا أيضا نرجع ونكرر مرة ثانية وثالثة، إذا دول الخليج في التعامل مع يعني المواقع المدنية بعدم قصف المواقع المدنية، كل ذلك يبين لك مدى يعني ما يعني مدى شرف الخصومة حتى لدى دول الخليج. خليني أبسط المفاهيم شوية، بحيث أن حتى استهداف الأماكن المدنية والأماكن الحيوية ليس في عرف دول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تقدم نفسها أفضل نموذج، وهذه نقولها بكل فخر واعتزاز وليس من باب المجاملة إنما من باب إحقاق الحق، لعدم استهداف البنى التحتية والمواقع الحيوية حتى لألد الخصوم ولألد الأعداء. ليش؟ لأن احنا دول يعني تسعى إلى ترسيخ هذا القانون والقانون الدولي حسب ميثاق الأمم المتحدة. أعتقد أن المشهد يعني يعبر عن نفسه، من هي دول الخليج ومن هي إيران والأذرع الإيرانية. لذلك أجد أن نمط العدوان الحوثي المتكرر هو ليس طرف اليوم الحوثي مدافع، أصبح اليوم الحوثي عبء على اليمنيين وعلى المنطقة بشكل عام. فأعتقد من وجهة نظر يعني خاصة أن هناك حتى راح يكون مثل ما اليوم في مباحثات على تحالف دولي لضمان أمن وأمان الملاحة في مضيق هرمز، أعتقد المشهد يتكرر مرة أخرى، وهو ليس يعني ليس بجديد على باب المندب أن يكون هناك تحالف دولي. ولكن إلى متى تبقى المنطقة حبيسة باسم شعارات، ظواهر صوتية، ظواهر إرهابية، ميليشيات، جماعات مسلحة، يعني أين الحلول؟ الحلول ليس فقط على عاتق دول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي تحملت ليس فقط القضايا قضايا الإرهاب الإيراني، قضايا عربية وقضايا إسلامية وقضايا حتى دولية. نجد دول مجلس التعاون الخليجي تشارك بكل ما أوتيت من ثقل دبلوماسي واقتصادي وغيرها لدعم التنمية في العالم ودعم الاستقرار ودعم السلام. ولكن هناك أيضا جار للأسف جار سيء ذو سلوك سيئة جدا غير محمودة يدعم الإرهاب في الممرات المائية والمضيق. المنطقة بحالة احتقان حقيقي، تحتاج إلى تسوية حقيقية، تحتاج أيضا إلى أن تكون هناك مسؤولية دولية حقيقية أدبية وأخلاقية وقانونية. تفضل.
1: نعم، وإلى أي مدى ينعكس هذا التصعيد سلبا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون والتي تسبب بها ميليشيات الحوثية؟
2: يعني احنا لما نقول المملكة العربية السعودية اليوم تسعى إلى حرية الملاحة والمصالح الاقتصادية، ليس فقط المملكة العربية السعودية، كم دولة يمر منها يعني معنية بهذا المضيق؟ كثير من دول العالم، أنت تحدثنا عن أوروبا وأنت تحدثنا حتى عن الدول العربية، نتحدث عن جمهورية مصر العربية الشقيقة ونتحدث عن جمهورية السودان الشقيقة وحتى المملكة العربية السعودية. فهذا العبث هو عبث في سلاسل إمداد المواد الغذائية، المواد الدوائية وغيرها وغيرها، مثل ما يحدث اليوم في مضيق هرمز. أعتقد أن هذه الكيانات الهجينة مع الأسف أو الفيروسات الموجودة في المنطقة أعتقد لا تبالي بحياة الإنسان، وليس أعتقد بل أجزم بأنها لا تبالي بحياة الإنسان، والأدلة والشواهد كثيرة جدا. وين المنطقة اللي كان فيها نفوذ إيراني تجد فيها عمار؟ وين المنطقة اللي فيها نفوذ إيراني تجد فيها تنمية؟ أنا لا أتحدث هنا سيد الكريم عن عمار إسمنتي ولا أتحدث عن ناطحات سحاب، أتحدث حتى على مستوى الخدمات المقدمة للناس. من قال أن اليمن اليوم يعيشون في ترف النعيم أو اليمنيين أشقائنا في اليمن؟ أتحدث هنا عن المواد الغذائية والدوائية وغيرها، كل ذلك اليوم هناك بسط نفوذ من جماعة ميليشيا الحوثيين وكأنهم ليسوا يمنيين. من يتعرض للعذاب والعسل اليمنية من قبل الحوثيين؟ يفترض أن الحوثيين يمنيين، ولكن على الجانب الآخر الحوثيين أداة إيرانية. أعتقد إحنا شو قاعد نشوف المشهد الآن في إيران، حتى الحكومة الإيرانية لا يعنيها المواطن الإيراني ولا حياة المواطن الإيراني ولا صحة المواطن ولا تعليم المواطن الإيراني ولا حتى علاج المواطن الإيراني، لأن بالنهاية يعني خلنا نقولها بكل شفافية هم يروجون دعاية أن الجميع قرابين، وهذا خطأ كبير جدا.
1: نعم، وكيف يمكن للحكومة اليمنية تحت هذه الظروف استثمار الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز سلطة الدولة واستعادة مؤسساتها؟
2: خلينا نتكلم عن دور دولة الكويت سواء على مستوى المساعدات الإنسانية إلى اليمن والجسور الجوية الإغاثية. خلينا نتكلم عن دور دولة الكويت عندما استضافت بفترة من الفترات بعد عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل للفرقاء اليمنيين للوصول إلى حلول وتسويات ما بين اليمنيين، ولكن هناك يمنيين يمنيين وهناك يمنيين متأيرنين لا يعني لا يكترثون لا لمستقبل لا لحاضر اليمن ولا لمستقبل اليمن. أضف على ذلك اليوم الحكومة الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة لديها العديد من البوابات.

0: قادر، وأيضا لديها العديد من الدعم، سواء كان على مستوى الدعم الدولي، الدعم الإقليمي، الدعم الخليجي. المشهد اللي نشوفه اليوم بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هو أحد الدلائل اللي تقوم فيها حكومة الحكومات الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية بدعم الشرعية اليمنية ودعم استقرار اليمن ودعم تحرير اليمن. ولكن أيضا على الحكومة اليمنية اليوم أن تقدم نتائج بإذن الله، وهذا اللي احنا متعشمين فيه ونتمنى إن شاء الله وبإذن الله هو حاصل، بنتائج ملموسة ميدانية على الصعيد الميداني والصعيد العسكري تحديدا.
1: نعم، وما هي السيناريوهات المحتملة إذا استمرت هذه الجماعة في رفض الاستجابة لدعوات التهدئة والانخراط في مسار سياسي ينهي الأزمة اليمنية، أم أنها ستظل رهينة القرار الإيراني؟
0: هي من ناحية رهينة القرار الإيراني هذه على قولتهم خاصين منها أنا وحضرتك وكل المستمعين والمستمعات، هم رهينة، هم ليسوا رهينة، هم أداة كاملة للقرار الإيراني. ولكن على الجانب الآخر احنا اليوم نتحدث في عمليات ستلمنت في المنطقة لإيران وأذرع إيران. المملكة العربية السعودية وجهت رسالة كبيرة جدا، هذه الرسالة كانت من الحديدة وكمران أيضا، بأن هذا الممر يعني لن يكون تحت يعني الإدارة الحوثية، الإرهاب الحوثي، العصابات الحوثية، الميليشيات الحوثية اللي نسميها ما شئنا. ولكن هذا أيضا لازلنا إذا تذكر حضرتك لما نقول إجهاض الكروت الإيرانية، إجهاض المحاولات الإيرانية، سواء استهداف دول مجلس التعاون الخليجي بالبالستي والمسيرات من قبل الجانب الإيراني والميليشيات المنتشرة هنا وهناك، أضف على ذلك حتى كروت الضغط بما يخص المضائق والممرات المالية المائية عفوا، أيضا هي الأخرى بدأت تجهض، وخاصة كانت تعول إيران على اليمن. لا ننسى أن قبل أيضا ما حدث خلال 48 ساعة في باب المندب أيضا منع طائرة إيرانية بالهبوط إلى مطار صنعاء، ومع ذلك أي نعم الطائرة هبطت ولكن لم تهبط لصنعاء. هي الرسالة بأن صنعاء أيضا يجب أن تكون تحت الإدارة، إدارة التحالف العربي، منع وبتر أي إمدادات إيرانية. هذا بحد ذاته اليوم حتى لم يتم استهداف الطائرة، هذا دل على إنسانية هذه الدول مقارنة بإرهاب إيران وأذرعها.
1: تحليلات استراتيجية. في ظل تصاعد التوتر الميداني في الضفة الغربية تتواصل العمليات العسكرية للاحتلال بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. كيف تقرأ التطورات الميدانية المتسارعة في الضفة الغربية في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة التي أعقبت الاشتباكات الدامية في قرية تل قرب نابلس؟
2: بعد التحية، أعتقد ما يحدث حاليا في الضفة الغربية هو استمرار للحالة العسكرية الإسرائيلية التي بدأتها إسرائيل منذ يناير 2023. ولو نتذكر نجد أن بداية هذه الحكومة كان اقتحامات من قلال بن يفير لباحات المسجد الأقصى، ثم أتبعها طبعا العديد من العمليات التي نعلمها جميعا. وبالتالي استمرار المسألة هنا في الضفة الغربية يعني بأن هناك تحول كبير في المسار العسكري من قطاع غزة مع استمراره طبعا إلى مناكفات في الضفة الغربية من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش الإسرائيلي. لا ننسى أيضا أن هؤلاء المستوطنين مع يمكن معافين من المساءلة القانونية من خلال قانون أبرتايد ظهر في إسرائيل، وأيضا المحكمة العليا في إسرائيل تقوم بعدم مساءلة هؤلاء عما يقوموا بفعله، إضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتسليح هؤلاء المستوطنين من خلال طبعا إتاحة وإباحة أيضا الدماء الفلسطينية. كل هذه الأمور تشير إلى أن هناك تعقيدات في المشهد في الضفة الغربية، هناك مستوطنين وهناك جيش إسرائيلي، إضافة إلى قيامهم أيضا بالاستيلاء على أراضي للفلسطينيين وكذلك بنى تحتية فلسطينية، وطبعا يتم تحويلها إلى مستوطنات إسرائيلية. وبالتالي التحويل هنا وسرقة الأراضي وضمها إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي كلها أمور طبعا أعتقد أنها تعقد المشهد. المشهد في قطاع غزة هو مشهد عسكري بحت، لكن المشهد في الضفة الغربية هو مشهد يدمج ما بين الحالة المجتمعية وكذلك الحالة أيضا تقليص المساحة الخاصة بالسكان في قطاع في الضفة الغربية.

0: لصالح طبعا المستوطنات التي يتم ضمها لإسرائيل.
1: نعم، وما تداعيات تشريع إجراءات ما يسمى بتسوية البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة على مستقبل الاستيطان وعلى فرص تحقيق السلام؟
0: طبعا أولا ليست هناك فرص لتحقيق سلام إذا كان هناك ضم الأراضي من قبل إسرائيل وتحويلها إلى مستوطنات، هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بأن هناك نوع من الرغبة لدى إسرائيل ولدى أيضا حكام إسرائيل في توسعة هذه المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، لأن نعلم جيدا أن هناك مساحات كبيرة داخل الضفة الغربية يتم فيها الزراعة، يتم فيها أيضا تواجد بعض المنازل الفلسطينية. كل ما تقوم به هذه المستوطنين الإسرائيليين عفوا أن يقوموا بالاستيلاء على هذه الأراضي، أن يقوموا أيضا بمحاربة هؤلاء السكان وأيضا إخراجهم من أراضيهم ليتم ضمها إلى المستوطنات.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

بل أن نحافظ على انتباهنا إليها. هذه هي الفكرة التي ينطلق منها كتاب مصيدة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي للمؤلفة فرانسيس بوث، والتي ترى أن الانتباه أصبح أثمن مورد يملكه الإنسان في العصر الحديث، وأن الصراع الحقيقي لم يعد على الوقت بل على التركيز. تبدأ المؤلفة بمشهد يتكرر في بيوت لا حصر لها، شخصان يجلسان معا لكن كلا منهما غارق في هاتفه، يبدأ الحديث ثم يرن إشعار فيتوقف الحوار، يرد أحدهما على رسالة ثم يتفقد بريده الإلكتروني ثم ينتقل إلى محرك البحث، بعدها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك في دقائق معدودة. وعندما يرفع رأسه يجد أن الحديث قد انقطع، وأن اللحظة التي كان يعيشها قد ضاعت دون أن يشعر. هنا تؤكد الكاتبة أن التشتت لا يسرق الوقت فقط، بل يسرق التجارب الإنسانية نفسها. توضح أن الإنسان لا ينتقل بين التطبيقات لأنه يحتاج إليها دائما، بل لأنه اعتاد ذلك حتى أصبح سلوكا تلقائيا. فاليد تمتد إلى الهاتف دون تفكير، والعين تبحث عن الإشعارات حتى لو لم يصدر أي تنبيه، وكأن العقل أصبح مبرمجا على البحث المستمر عن أي شيء جديد. هذه العادة مع مرور الأيام تتحول إلى نمط حياة يصعب الانفكاك عنه. ثم تعود بنا المؤلفة إلى ما تسميه التاريخ الحي للتشتت. فمنذ نهاية تسعينيات القرن الماضي ظهرت محركات البحث، ثم البريد الإلكتروني، ثم الهواتف المحمولة، ثم مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح الإنسان محاطا بعشرات الوسائل التي تطلب انتباهه في كل لحظة. تؤكد أن المشكلة لم تكن في هذه التقنيات نفسها، فهي أدوات نافعة، وإنما في الطريقة التي سمحنا لها أن تدير بها حياتنا. تلفت النظر إلى أن كثير من الناس يظنون أنهم أصبحوا أكثر قدرة على إنجاز عدة أعمال في وقت واحد، بينما الحقيقة العلمية تشير إلى العكس. فالعقل لا يؤدي مهمتين تحتاجان إلى تركيز عميق في الوقت نفسه، بل ينتقل بسرعة بينهما، ومع كل انتقال يخسر جزءا من كفاءته، فيزداد الوقت المستغرق وترتفع نسبة الأخطاء وينخفض مستوى الإبداع. تشرح الكاتبة مفهوم المرونة العصبية، هو قدرة الدماغ على بناء مسارات جديدة وفق ما نكرره يوميا. فإذا اعتاد الإنسان التنقل السريع بين التطبيقات والرسائل والإشعارات، فإن دماغه يصبح أكثر ميلا لهذا النمط، حتى يتحول التركيز الطويل إلى مهمة مرهقة، بينما يصبح التشتت هو الحالة الطبيعية. لهذا فإن المشكلة ليست في الهاتف وحده، وإنما في العادات التي نصنعها لأنفسنا كل يوم. تستشهد بعدد من الدراسات التي تشير إلى أن الاستخدام المفرط للإنترنت ووسائل التواصل يؤثر في الانتباه، ويجعل الإنسان أكثر قابلية للمقاطعة الذهنية، حتى أنه قد يجد صعوبة في قراءة كتاب لعدة صفحات متتالية دون أن يشعر برغبة في تفقد هاتفه. تؤكد أيضا أن هذا ليس ضعفا في الإرادة بقدر ما هو نتيجة لتكرار سلوك معين، حتى أصبح جزءا من آلية عمل الدماغ. من الأفكار المهمة التي يطرحها الكتاب أن التكنولوجيا لا تستولي على يومنا دفعة واحدة، وإنما تسرق دقائق متفرقة، دقيقة هنا وثلاث دقائق هناك وخمسة دقائق في مكان آخر، حتى يكتشف الإنسان في نهاية اليوم أنه فقد ساعات كاملة دون أن يدرك أين ذهبت. هذه الدقائق المبعثرة هي التي تمنع الإنجاز الحقيقي، لأن الأعمال الكبيرة تحتاج إلى فترات متصلة من التركيز، لا إلى انتباه يتعرض للمقاطعة كل بضع دقائق. تنتقد المؤلفة ما يعرف بالانتباه المشترك، حيث يشاهد الإنسان مقطع فيديو ويرد على رسالة ويتابع الأخبار ويتصفح متجرا إلكترونيا ويستمع إلى حديث من حوله في الوقت نفسه. قد يظن أنه ينجز كل ذلك بنجاح، لكنه في الواقع لا يمنح أي مهمة حقها الكامل، فيخرج من يومه مرهقا دون شعور حقيقي بالإنجاز. صيادة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي للمؤلفة فرانسيس بوث. من الرسائل المهمة التي تؤكد عليها الكاتبة أن التقدم التقني ليس عدوا، بل هو نعمة إذا أحسن الإنسان استخدامها. فالهدف ليس التخلص من الهواتف والإنترنت، وإنما أن يكون الإنسان هو من يتحكم في أدواته، لأن تتحكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم الوراقون. صيادة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي للمؤلف فرانسيس بوث في زمن أصبح فيه الإنسان يحمل العالم كله في جيبه؟ لم تعد المشكلة في نقص المعلومات بل في كثرتها، ولم يعد التحدي النصل إلى المعرفة.

هي في يومه وعلاقاته وعمله. فالتقنية ينبغي أن تخدم أهدافنا لا أن تفرض علينا أهدافها. تدعو المؤلف القارئ إلى مراجعة عاداته اليومية بصدق، وأن يسأل نفسه: كم مرة أفتح هاتفي دون سبب؟ كم مرة أقاطع عملي بسبب إشعار لا يحمل أهمية حقيقية؟ وكم من لقاء مع الأهل أو الأصدقاء انشغلت فيه بالشاشة أكثر من الأشخاص؟ فهذه الأسئلة هي البداية الحقيقية لاستعادة السيطرة على الانتباه. وتختتم هذا الجزء برسالة واضحة، هي أن الإنسان لا يستطيع أن يستعيد تركيزه بين ليلة وضحاها، لكنه يستطيع أن يبدأ بخطوات صغيرة، فيقلل المقاطعات، يخصص أوقاتا للعمل العميق، يعيد تدريب عقله على الصبر والتركيز تماما كما يدرب جسده على اللياقة. فالعقل كما تؤكد يتغير بما نمارسه كل يوم، وكل عادة نكررها اليوم ستكون هي الشخصية التي نصبح عليها غداً.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. صيادة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي للمؤلفة فرانسيس بوث؟ حين نتأمل حياتنا اليوم نجد أننا نعيش في زمن أصبحت فيه المقاطعات هي القاعدة، وأصبح التركيز هو الاستثناء. فما إن تبدأ عملا حتى يهتز الهاتف، أو يظهر إشعار، أو تصل رسالة، أو يخطر ببالك أن تبحث عن معلومة سريعة، فتترك ما بين يديك ثم تعود إليه بعد دقائق، وربما بعد ساعة، وربما لا تعود إليه إطلاقا. هنا ترى المؤلفة فرانسيس أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المقاطعة نفسها، وإنما في اعتيادها حتى تصبح جزءا من أسلوب حياتنا. توضح أن الإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يحافظ على أعلى درجات التركيز إذا تعرض للمقاطعة باستمرار، فكل مرة ينتقل فيها العقل من مهمة إلى أخرى يحتاج إلى وقت ليستعيد تركيزه السابق، وقد يمتد هذا الوقت إلى عدة دقائق، مما يجعل الإنجاز أبطأ والإرهاق الذهني أكبر، حتى وإن ظن الإنسان أنه يعمل بلا توقف. تتحدث الكاتبة عن وهم شائع في عصرنا، وهو الاعتقاد بأن تعدد المهام دليل على الذكاء والإنتاجية. فترى الموظف يكتب تقريرا، يجيب على البريد الإلكتروني، يتابع تطبيقات المحادثة، يرد على الهاتف، يظن أنه يحقق إنجازا كبيرا، بينما الواقع أن جودة كل مهمة تتراجع تدريجيا، لأن العقل لا يؤدي هذه الأعمال في وقت واحد، بل يقفز بينها بسرعة كبيرة فيستنزف

علاقته مع كل انتقال. من هنا تؤكد أن الإنجاز الحقيقي لا يحتاج إلى مزيد من السرعة، بل يحتاج إلى مزيد من الصفاء الذهني. فالعمل العميق، سواء كان كتابة أو قراءة أو دراسة أو تخطيط، لا يولد إلا في بيئة هادئة تسمح للعقل بأن يغوص في الفكرة دون أن ينتزع منها كل بضع دقائق، ثم تنتقل إلى نقطة مهمة، وهي أن شركات التقنية لا تتنافس فقط على وقتنا، بل تتنافس على انتباهنا. فكل إشعار، كل لون، كل صوت، كل تحديث صمم بعناية ليجذب العين ويحث المستخدم على العودة مرة بعد أخرى. لذلك لا ينبغي أن يلوم الإنسان نفسه وحدها، فهناك صناعة كاملة تعمل على إبقاء المستخدم متصلا أطول فترة ممكنة، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن المسؤولية النهائية تبقى بيد الإنسان. فالتقنية لا تستطيع أن تفرض سيطرتها إلا إذا سمحنا لها بذلك. لهذا فإن أول خطوة نحو التحرر من التشتت هي أن نستعرف متى نستخدم التقنية ومتى نغلقها. تروي المؤلفة قصصا لأشخاص كانوا يشعرون أنهم مشغولون طوال اليوم، لكنهم في نهاية الأسبوع يكتشفون أنهم لم ينجزوا سوى القليل. وبعد أن راقبوا استخدامهم للهواتف والإنترنت، وجدوا أن ساعات طويلة كانت تضيع في التنقل بين التطبيقات دون هدف واضح، وأن كثيرا من هذا الاستخدام لم يكن نابعا من حاجة، بل من عادة ترسخت مع الزمن. وتدعو القارئ في هذا الكتاب إلى أن يراقب نفسه ليوم واحد فقط، يوم واحد فقط، فيسجل عدد المرات التي يلتقط فيها هاتفه، وعدد المرات التي يقاطع فيها عمله، وسيكتشف غالبا أن الرقم أكبر بكثير مما كان يتوقع. فالإدراك هو بداية التغيير، وما لا تنتبه إليه لا نستطيع إصلاحه.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.

0: إذاعة على الهواء.
1: بقاي الليل
2: استراحة الظهيرة.
3: صباح الخير.
4: إذاعة دولة الكويت
5: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائنا المستمعين، في صبيحة يوم من أيام مسقط الجميلة ولد عبد الله بن محمد الطائي الشاعر والأديب العماني عام 1924 في مدينة تطل على البحر وتحتضن أحلام أبنائها وتلهمهم عبق تاريخها الأصيل. تعلم في بداياته على يد أساتذة أفاضل، ومن أبرزهم السيد هلال بن محمد البسعيدي، وكان من أوائل من أنهوا دراستهم في المدرسة السلطانية الثانية بمسقط. لم تكتفي روحه الشغوفة بما تعلمه، فحمل حقيبته باتجاه العراق عام 1938 ليكمل مشواره الدراسي هناك، وعاد عام 1943 ليعلم في المدرسة السعيدية ويمنح أبناء وطنه من علمه وخبرته. لكن الرجل لم يستقر في مكان واحد، فقد كان الطموح يسكنه ويدفعه إلى الأمام دائما. توجه إلى باكستان فدرس العربية والفقه الإسلامي، وأطل على الناس من مذياع إذاعتها بكلمة عربية أصيلة، ثم شد رحاله إلى البحرين قرابة 9 أعوام، علم فيها وكتب وأسهم في مجلة صوت البحرين، تاركا أثره في كل ما لمسه.

وبعدها غادر إلى الكويت، وفيها تفتحت أمامه آفاق أرحب وأبواب أوسع، فترأس تحرير مجلة الكويت وشارك في تأسيس رابطة الأدباء التي جمعت أقلام المبدعين، وعمل في مجلة العرب الشهيرة. في الإمارات جلس مستشارا في ديوان الشيخ زايد بن سلطان، وأسهم في بناء جهازها الإعلامي الوليد من إذاعة وتلفزيون وجريدة الاتحاد، يضع لبنة لبنة

0: بيديه، ثم جاءت عمان تستدعيه إلى أحضانها، عاد إلى أرضه التي حملها في قلبه طوال سنوات الغربة، فرشحه رئيس الوزراء السيد طارق بن تيمور لحمل حقيبتي الإعلام والشؤون الاجتماعية، ولم يكن عبد الله الطائي بعيدا عن الوفاء لمن أحبهم، فحين رحل صديقه الشيخ أحمد بن سعيد الكندي أمسك قلمه ورثاه بأبيات تقطر حزنا وإخلاصا، قال فيها: رفعنا بك الأعناق في كل بلدة، فقد عشت رمزا بالمفاخر ينطق.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار الضغوط على طهران، والرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب الواسعة رغم تعليق الغارات الجوية. قوات الاحتلال توسع عملياتها في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات واسعة. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الجولان أرض سورية ويدعو إلى وقف انتهاكات الاحتلال واحترام اتفاقية فض الاشتباك. الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة بارا ومناطق أخرى في شمال كردفان. موسكو تستهدف كييف بصواريخ بالستية في هجوم جديد على العاصمة الأوكرانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: mig.
1: أكمل المان سيتي تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي أندرسون قادما من نوتنغهام فورست في صفقة قدرت بقيمتها 116 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي. ويأتي التعاقد مع أندرسون بعد ظهوره المميز مع منتخب الإنجليزي في كأس العالم 26.
2: Since being a boy, he represented England at a World Cup.
3: As a team, I think we had the whole country behind us and we done so well, but just fell short. But yeah, no, from a personal point of view, I enjoyed it and I thought I'd done pretty well.
4: It's been a rapid rise for you.

فاز الدراج السلوفيني تادي يوغتشار بالمرحلة 19 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية معززا صدارته للترتيب العام للسباق.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

في قلب أوروبا وبين قمم جبال الألب التي ترتفع شامخة نحو السماء، توجد واحدة من أصغر دول العالم مساحة، لكنها تحمل في تضاريسها وحكايتها ما يفوق حجمها بكثير. إنها ليختنشتاين، الدولة التي تبدو للوهلة الأولى مجرد شريط جبلي صغير محصور بين سويسرا والنمسا، لكنها في الحقيقة عالم كامل من الأودية والأنهار والغابات والمرتفعات التي رسمتها الطبيعة على امتداد آلاف السنين.

على ضفة نهر الراين تقف فادوز، العاصمة الهادئة لا باعتبارها مدينة ضخمة تعج بالأبراج، بل باعتبارها نافذة تطل على واحد من أجمل المشاهد الطبيعية في أوروبا. هنا لا يفرض العمران نفسه على المكان، بل تبدو الجبال هي صاحبة الكلمة الأولى، وتأتي المدينة متناغمة معها، تحترم تضاريسها وتنسجم مع إيقاعها.

اليوم من الجهات الأربعة نسافر إلى فادوز ونكتشف كيف استطاعت الطبيعة أن تشكل هوية هذه البلاد وكيف أصبح النهر والجبال والمناخ والغابات عناصر متداخلة تصنع شخصية المكان بعيداً عن صخب المدن الكبرى. تقع ليختنشتاين في قلب القارة الأوروبية بين سويسرا غرباً والنمسا شرقاً، وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا تمتلك أي منفذ بحري، وعلى الرغم من صغر مساحتها التي لا تتجاوز 160 كيلومتر مربع تقريبا، فإن تضاريسها تتغير بصورة كبيرة خلال مسافات قصيرة جداً.

تقع فادوز في الجزء الغربي من البلاد بالقرب من نهر الراين الذي يشكل الحدود الطبيعية مع سويسرا. ومن موقعها هذا تبدو العاصمة وكأنها تستند إلى الجبال من الشرق، بينما تنفتح غربا على السهل النهري الواسع. هذا الموقع منح المدينة توازنا فريدا، فهي قريبة من الممرات الجبلية التي تعبر جبال الألب، وفي الوقت نفسه تستفيد من الأراضي المنبسطة التي وفرها نهر الراين عبر آلاف السنين.

رغم أن العاصمة ليست أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، فإنها تمثل القلب الإداري والسياسي والثقافي، بينما تبقى الطبيعة هي العنصر الأكثر حضوراً في المشهد العام. ليختنشتاين ونشأة الأرض. لفهم طبيعة فادوز لابد من العودة ملايين السنين إلى الوراء، عندما كانت القوى الجيولوجية الهائلة تعمل على رفع قاع بحر قديم ليصبح واحدا من أعظم السلاسل الجبلية في أوروبا.

ترتفع الجبال تدريجياً كلما اتجهنا شرقاً، حتى تصل بعض القمم إلى أكثر من 2500 متر فوق سطح البحر. تتنوع الجبال بين المنحدرات الحادة والقمم الصخرية والمروج المرتفعة التي تتحول خلال الصيف إلى مساحات خضراء واسعة، بينما يغطيها الثلج بالكامل خلال الشتاء. تؤثر هذه الجبال في حركة الرياح وفي كمية الأمطار وفي توزيع النباتات وحتى في اختلاف درجات الحرارة بين الوادي والقمة، إذ يمكن أن يفصل بينهما 10 درجات مئوية أو أكثر خلال اليوم نفسه. تبدو الجبال في ساعات الصباح مغطاة بضباب خفيف، بينما تكشف أشعة الشمس تدريجياً تفاصيل الصخور والغابات في مشهد يتكرر يومياً، لكنه لا يفقد جماله أبداً. ليختنشتاين ونهر الراين. إلى الغرب من فادوز يجري نهر الراين، أحد أشهر أنهار أوروبا، الذي يبدأ رحلته من أعالي جبال الألب السويسرية قبل أن يواصل مسيره عبر عدة دول حتى يصل إلى بحر الشمال. يمثل هذا النهر بالنسبة إلى ليختنشتاين أكثر من مجرد حدود سياسية، فهو شريان طبيعي رسم شكل الأراضي المنخفضة وساهم في تكوين التربة الزراعية وحدد أماكن الاستقرار البشري منذ قرون طويلة. وعلى ضفافه تنمو أنواع عديدة من النباتات، كما تعيش فيه طيور وأسماك تشكل جزءاً من النظام البيئي في المنطقة. يمنح الراين فادوز مشهداً طبيعياً مفتوحاً يختلف عن بقية أجزاء العاصمة المحاطة بالجبال، فيجمع المكان بين الماء والسهل والمرتفعات في لوحة واحدة.

0: ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.

قال وزير المالية يعقوب الرفاعي أن نجاح الكبير لإصدار الكويت سندات سيادية دولية مقومة بالدولار بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار يعكس استمرار الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون لدولة الكويت، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة.

تفاقم عجز الميزان التجاري السلعي لمصر بنسبة 50.17% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 22 مليار و600 مليون دولار مدفوعاً بنمو الواردات بمعدل فاق نمو الصادرات، حيث أظهرت البيانات ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 21% مقابل نمو الصادرات بنسبة 2.19% فقط.

تسارعت وتيرة نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الجاري، مدعومة جزئيا بالإنفاق المرتبط بكأس العالم لكرة القدم، في حين تباطأت وتيرة النمو لقطاع الصناعات التحويلية مسجلة أدنى مستوى لها منذ مارس الماضي في ظل تراجع عمليات بناء المخزونات الاحتياطية وسط تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

مدد البنك المركزي الروسي دورة التيسير النقدي المستمرة منذ عام عبر إجراء خفض محدود لتكاليف الاقتراض، ما وفر قدرا ضئيلا من التخفيف للشركات التي تواجه أسوأ ظروفها منذ بدء الحرب على أوكرانيا، حيث خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14%، وصرح البنك بأنه لا تزال المخاطر التضخمية مستمرة على المدى المتوسط.

أفاد مسحوم بأن شركات القطاع الخاص في بريطانيا سجلت أول نمو لها في 3 أشهر حتى يوليو الجاري، مستفيدة من فترة هدوء مؤقتة لحرب الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر ستاندرد أمبورز جلوبال المركب لمديرية المشتريات في المملكة المتحدة وفق القراءة الأولية إلى 52 نقطة و10 نقطة مقابل 49 نقطة و13 نقطة في يونيو الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير الماضي.

سجل معدل التضخم الأساسي في اليابان ارتفاعاً إلى 1.16% خلال يونيو الماضي بعد أن كان عند أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، متأثراً بزيادة أسعار النفط، حيث ارتفع معدل التضخم العام إلى 1.17%، إذ واجهت اليابان ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، إلى جانب ضعف تاريخي في قيمة الين الياباني، ما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات.

تحسن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة أكبر بكثير من المتوقع في يوليو ليعود إلى مستوياته قبل حرب الشرق الأوسط، إلا أن الموجة الأحدث من التصعيد في الصراع تهدد بالضغط على المعنويات مجدداً، حيث صعد مؤشر مديري المشتريات إلى 51 نقطة وتسعة أعشار النقطة ليتجاوز مستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

ضخ البنك المركزي الصيني أكبر قدر من السيولة في الاقتصاد خلال 5 أشهر عبر برنامج تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل في سعيه لدعم النمو واستيعاب إصدارات السندات الحكومية، حيث أعلن البنك عزمه ضخ 500 مليار يوان ما يعادل 73 مليار و 800 مليون دولار في النظام المصرفي عبر عملية إقراض متوسطة الأجل لأجل عام واحد خلال هذا الشهر، ويتجاوز حجم العملية قيمة القروض المستحقة، ما يحقق ضخاً صافياً قدره 100 مليار يوان. نما اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من عام 2026 مدفوعاً بازدهار الرقائق الإلكترونية التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، ما يدعم مبررات إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة. وقال بنك كوريا المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 16% في الأشهر الثلاثة المنتهية حتى يونيو الماضي مقارنة بالربع السابق، بعدما توسع نسبته إلى 1.18% في الفترة من يناير إلى مارس الماضي.

أعلنت شركة معدات شبكات الاتصالات نوكيا تحقيق أرباح التشغيل المعدلة خلال الربع الثاني من العام الحالي تفوق متوسط توقعات المحللين. وقالت الشركة أن أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بلغت 434 مليون يورو، في حين كان متوسط توقعات المحللين 372 مليون يورو، ليصل هامش أرباح التشغيل المعدلة إلى 9%، في حين كانت التوقعات تشير إلى 7.17%.

تراجعت أرباح مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات مجدداً خلال الربع الثاني من هذا العام، وأعلنت الشركة أن صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضرائب انخفض خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026 بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع من 2 مليار و300 مليون يورو إلى 1 مليار و540 مليون يورو.

أبقى البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد دون تغيير عند 37% تماشياً مع التوقعات. كما أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40% وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%. أشار البنك إلى أن البيانات الحديثة تؤكد استمرار ضعف الطلب المحلي، موضحا أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم من خلال قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات.

0: شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة.
2: الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية.
1: غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

اليوم راح أبدي معاكم بوريكم تجربة. أبيك تستنسخ يوتيوب. هذه الشغلة اللي أنا سويتها الحين يسمونها حالياً في عالم الذكاء الاصطناعي والعالم اللي احنا نعيشه الفايب كودينج. شنو يعني فايب كودينج؟ راح نعرف اليوم بالحلقة. ولكن انتوا شفتوا شنو سويت؟ ان انا بس قلت له ابيك تستنسخ يوتيوب، شنو من المفترض انه يسوي؟ راح يسوي لي موقع نفس يوتيوب في فيديوهات والناس تدخل تشوف الفيديوهات واقدر ارفع فيديوهات وانزل فيديوهات. يعني ما احتاج برمجة، ما احتاج ان انا اعرف شلون استخدم لغات البرمجة واستخدم البايثون ولا استخدم الجافا سكريبت ولا استخدم السي بلس بلس ولا سويفت والاسامي هذه كلها المعقده اللي يعرفونها فئه قليله من الناس اللي درسوا البرمجه ودرسوا هندسه الكمبيوتر ودرسوا علوم الكمبيوتر. نقدر نقول ان هذا ممكن يصير ولا لا؟ اي الحين بهذا الزمن نقدر نقول ان اي شخص باي فكره بباله يقدر انه يطبقها، ولا مو يقدر بس انه يطبقها، يقدر أن بهالمقدمة هذه الموقع يكون جاهز وخالص، ما يحتاج أنه هو ينتظر أكثر من كذي. خلوني أوريكم الموقع بعد نهايته. مثل ما أنتم شايفين هذا الموقع شغال وخلص. التقنية والذكاء الاصطناعي والفايب كودينج، إحنا وين رايحين؟

موجود عندي، راح يسوي لي موقع ونشوف النتيجة بشكل وايد جميل. أيضا عطانا اختيارات أن أنت ممكن حق أي زبون يدخل على الموقع راح يقدر يختار النكهة اللي هو يبيها والإضافات اللي ممكن يحطها على المنتج. الحلو فيه كذلك أن أنت الحين مثلا الموقع هذا احنا مسوينه باللغة الإنجليزية، أقدر أقول له مثلا حول لي الموقع الحين هذا كله إلى اللغة العربية، مجرد أن نكتب له أبي الموقع يكون كذلك باللغة العربية. راح ننتظر عليه شوي ونشوف شلون أنه هو ممكن راح يحول لنا الموقع من الإنجليزي إلى العربي ويضيف اللغة العربية. على ما يخلص هذا الشيء خلونا ندخل على موقع ثاني. الموقع الثاني راح أطلب منه أنه يسوي لي كأنه أكاديمية تدريبية، أنه أنا أبي موقع للورش التدريبية، المواد التدريبية اللي أنا أقدمها، وأبي أقدمها حق الناس بحيث أنهم يسجلون في الموقع ويسجلون في الدورات التدريبية هذه. تقول له مثلا أبي بناء موقع لعرض الورش التدريبية الحضورية اللي أنا أقدمها، بحيث أن الزوار يقدرون يستعرضون الورش ويختارون ويسجلون بالورشة اللي يبونها. بعد ما نكتب هذا الشيء راح نلاقي يبدي يبني لنا الموقع مثل ما احنا شايفين، وراح يعطيك تصور كامل للموقع وطريقة استخدامه. فمثل ما احنا شايفين سوى لنا موقع اسمه أكاديمية التدريب، وحط لنا بعض المواد اللي موجودة عندنا أو الورش اللي نقدر نسجل فيها بتفاصيلها الكاملة. إذا ضغطنا على عرض التفاصيل راح يعطيك تفاصيل الورشة بتصاميم جميلة. الحلو كذلك أنه ممكن يعطيك إياها على أكثر من جهاز، فممكن أي شخص يدخل من خلال التليفون راح يكون الموقع يستعرض على شكل التليفون من خلال الأيقونة اللي موجودة هني، راح يعطيك شكله على أجهزة التليفون. ضغط على جهاز كمبيوتر راح يعطيك شكله على جهاز الكمبيوتر مثل ما احنا شايفين. كذلك هو حط لنا لوحة التحكم للمستخدمين والمدراء في الموقع، فعندنا التسجيلات في الورش، تفاصيل الورشة، كذلك عندنا الملفات اللي ممكن المتدرب انه هو ينزلها للورش اللي موجودة. كل هذا الموقع سوالك اياه من خلال الكلام اللي انت كتبته والأوامر اللي عطيته حق هذا الموقع. الحلو في بعض المواقع هذه ان هي ممكن توفر لك اماكن التخزين، الداتابيز اللي موجوده، الباك اند والفرونت اند، يسوي لك التصميم ويسوي لك الخلفيه تبعه كله في مكان واحد، ما تحتاج ان انت تعرف اي او يكون عندك اي خلفيه سابقه في البرمجه، وهذه ميزه الفايب كودينج. خلونا نرجع على موقعنا اللي سويناه اول مره ونشوف. مثل ما احنا شايفين مجرد انا قلت له ابي الموقع يكون باللغه العربيه، حول لي الموقع كله بالكامل إلى اللغة العربية بكل التفاصيل اللي موجودة فيه، كذلك بالاتجاه حول لي من اليمين إلى اليسار. أيضا في عندنا مواقع ثانية، في عندنا موقع إضافي راح نوريكم إياه. هذا الموقع يسوي لك تطبيقات للأجهزة الذكية، مو بس مواقع بالإنترنت ولكن حتى للأجهزة الذكية ممكن إنه يسوي لك إياه. خلونا نجرب مثلا، نقول لنبي نسوي تطبيق حق أجهزة الموبايل لبرنامج للجمعات والمناسبات بين الأهل والأصدقاء، فراح نلاقي راح يفتح لنا الصفحة هذه وراح يطلع لنا شكل الموبايل اللي موجود عندنا ويستعرض لنا كل الأفكار اللي ممكن نطبقها في هذا التطبيق، وراح يبني لك التطبيق من الصفر وانت قاعد تشرب قهوتك. الجميل في هذه الأشياء مثل ما احنا شايفين ان في ثواني معدودة، في دقائق معدودة انت قاعد تسوي اشياء ممكن تاخذ شهور من المطورين انهم يسوونها، لبناء لغات البرمجه اللي راح يستخدمونها، التطبيقات، نوعيه التطبيق، الشكل، التصميم، هذه تاخذ فترات طويله للتصميم. حاليا مع الذكاء الاصطناعي اي شخص راح يكون عنده فكره كان يشوفها بعيده المنال ما راح يقدر يسويها، وايد صعبه، راح تكلفه وايد، خلال دقائق معدوده يقدر يشوفها قدامه وتتطبق قدامه ويقدر يجربها خلال دقائق. الشيء اللي قاعد يسويه يا جماعة شيء من الخيال بالنسبة حق المطورين، ان هم يقعدون في مدير مشروع يقعد مع المطورين والمصممين اقل شيء شهر عشان يتفقون على شنو المميزات اللي يبون يحطونها في التطبيق، فأكيد في اشياء ممكن تفوتهم، ولكن هذا اعطاك التفاصيل كلها شنو اللي قاعد يصير. الحين مثل ما احنا شايفين التطبيق صار جاهز بكل الصفحات اللي موجودة عنده، فسمى التطبيق مناسباتي. في عندك المناسبات القادمة، أعطانا بعض المناسبات اللي يعني خلينا نسميها موكب، إنه راح يكون شكله كذي. فعندنا جمعة عائلية.

في بيت الوالدين غدا وشاي تاريخ 25 رجب عطانا اياه بالهجري. تقدر بكلمة واحدة تكتب لي اياها تقول له حول لي الى تاريخ ميلادي، راح يحول لك كل التطبيق الى التقويم الميلادي بدال الهجري. فالتطبيق جاهز، نقدر ان احنا نضغط ونتفاعل معاه. تقدر ان انت من خلال التطبيق تتصل او ترسل رسالة واتساب او رسالة عادية. الحلو كذلك في بجانب هذا التطبيق اللي طالع لك كيو ار كود، تقدر ان انت تصوره بجهاز الموبايل عندك وتفتحه على جهاز الموبايل وتجربه تجربة فعلية. خلونا نجربها. فاللي عليك انك تطلع تليفونك تصور الكيو ار كود، راح يفتح لك التطبيق شغال معانا بكل سهولة بكل المميزات اللي موجودة فيه. وتقدر ان انت تتعامل مع التطبيق من خلال الفايب كودينج، من خلال ان انت تقول له شنو المتطلبات اللي تبيها وراح يبدي يغير لك اياها وتضبط اللي انت تبيه. بعد ما تخلص بكل سهولة تقدر ترفع على متجر التطبيقات وتنزله او ترسله لاصدقائك واهلك وتقدرون تتعاملون معه بدون البرامج اللي متعودين عليها. واذا شفته ناجح ومقبول بين الناس تقدر تسوي لك اياه كمشروع تجاري وتستفيد منه.

0: اخوي عمر حياك الله معانا اليوم في حلقة شوي مختلفة. يمكن غالبية الناس عبالهم ان هذا عالم مختص في فئة معينة من الناس وهم المبرمجين والمطورين، فاليوم راح نسولف معاك ونعرف وناخذ من خبراتكم شنو معنات، اولا قبل ان نتكلم عن الفايب كودينج نبي نعرف شنو معنات البرمجة بشكل عام في العالم التقني.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: ومشكورين على الاستضافة. انا جدا سعيد امانة ان اخيرا قمنا نتكلم عن هذه المواضيع، لان قبل الناس عبالها انها طلاسم، عسى ما نتكلم عن البرمجه وندش بتفاصيل ما حد يفهم، يحسون انه لا يمعود،
0: بس اللي دارسين يعرفون
1: بالضبط. وخرنا عن النيردات وهذول اللي يقولون اشياء غريبه، احنا بنركز على شغلنا. لكن اليوم الموضوع صار جدا سهل وصار واصل للجميع، اي شيء يعني بالعالم، سواء كان شيء له علاقه بالموسيقى او شيء له علاقه بالشعر او شيء له علاقه باي مجال من المجالات، اليوم مع وجود الذكاء الاصطناعي يسوي هذه الطبقة بين أي فرد من أفراد المجتمع إلى أي تخصص معقد ممكن يكون، وأحد هذه التخصصات اللي هي البرمجة. طبعا البرمجة طلعت من أيام الحرب العالمية الثانية، لما يو كان في بين الألمان والبريطانيين الحرب، فكانوا يبون يشفرون خلينا نقول الكلمات اللي كانوا يدزونها أو الرسائل، فعشان يشفرونها كانوا يحتاجون إلى رياضيين وفيزيائيين يكتبون معادلات تطول معاهم تقريبا أكثر من يومين بس عشان يوصلون حق حل هذه المعادلة. فطلعوا بالكمبيوتر بهذاك الوقت عشان يكتبون شيء نسميه احنا كود. دائما احنا نفرق ما بين كلمه كود او خلينا نقول التشفير عن برمجه. برمجه هي بروجرامينج، اما كود اللي هي التشفير. فعارفين احنا مورس كود اللي هي هذه الطريقه اللي احنا ندس فيها شفره معينه عشان اقدر اسوي هذا الكود واشفر كلام الكمبيوتر واطلع منه منتج. كنا نحتاج الى كمبيوترات ضخمه في ذاك الوقت، وكانت البرمجه جدا معقده. فابتدت البرمجه بالصفر والواحد، ما حد كان يفهمها إلا قليل من الناس. وبعدها بعد فترة راحوا حطوا فوقها لاير ثاني، طبقة ثانية سموها الأسمبلي، أيضا كانت معقدة. لكن شنو؟ ما له داعي الحين أنت تكتب صفر واحد، صرت تكتب كلمات إنجليزية لكن كلام تحسه أيضا
0: مبهم وطلاسم.
1: لكن شنو الحين؟ كان عندنا شريحة صغيرة، الناس اللي بس تعرف تفهم الصفر والواحد وتنوت وتعرف شلون تسوي منتج، وكانوا يطولون أيام عشان يسوون منتج جدا صغير. لما حطوا الطبقة اللي بعدها اللي هي يسمونها low level language اللي هي الأسمبلي، أيضا كانت معقدة لكن سهلت على وايد ناس إنهم ما يحتاجون يكتبون صفر واحد، صاروا يكتبون أسمبلي. مرت السنين وطلعت لغات ثانية، وفي لغة دائما تطلع حق طلبة الجامعة مسويت لهم بعبع اللي هي C++. ما في احد ما دش الهندسه ما في احد ما دش الهندسه قبل الا ولازم ياخذ C++. الحين C++ مو نفس الاسمبلي، مو نفس الصفر الواحد، فشنو صار في عندنا طبقه ثانيه اللي ايضا قاعده تسهل على المبرمجين انهم يكتبون اكواد عشان يوصلون حق برنامج او منتج بالنهايه. الحين تطورت اللغات، وفوق السي بلس بلس طلعت عندنا لغات سهله مثل الجافا سكريبت والبايثون اللي هم يعتبرون اكثر اللغات البرمجيه شائعه اليوم، اللي من خلالها تقدر تسوي تطبيق نفس تطبيق انستغرام. انستغرام مثلا مكتوب بالجافا سكريبت، او تطبيقات ثانيه اللي احنا نستعملها كل يوم من تطبيقات حكوميه وزارات وغيره اللي مبنيه على غالبا جافا سكريبت وبايثون. لكن الشريحه كانت صغيره، لكن شوي شوي شوي شوي قاعده تكبر عشان تسهل على الناس انهم يكتبون كود. شلون الحين أقدر أخلي هذا الشيء متاح للجميع؟ أستعمل اللغة العامية أو الإنجليزية أو العربية، ولازم يكون في بينهم مترجم. من هو هذا المترجم؟
0: الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الاصطناعي.
0: فهني طلع لنا الجانب الجديد اللي حطينا قبل كلمة كود كلمة جديدة سميناها الفايب كودينج.
1: بالضبط.
0: فالحين نبي نعرف منك شنو معنات الفايب كودينج. هو مصطلح جديد تو انتشر بين المبرمجين. صح. وبين الناس. فعامة الناس يعرفون الكودينج، البروغرامينج مثلا، البرمجة، التطوير، بس ما يعرفون شنو يعني الفايب كودينج. صح. هذه
1: قبل عشان المبرمج يسوي برنامج ويسوي منتج يسوي تطبيق يسوي ابليكيشن يسوي اي شيء يحتاجه بالدنيا، يحتاج ان يكون فعلا مركز. فلما الحين صار ان انا اكلم الذكاء الاصطناعي، والحين الكل قاعد يستعمل الذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي وغيره، فلما يكلمه راح يعطيه نتائج هو ما كان متوقعها، ممكن يتفلسف عليه، ممكن يضيف لأشياء هو ما كان مفكر فيها بالأساس.
0: صحيح.
1: فيدش معاه المود ويبحر، فشنو يسمونه vibing، إنه قاعد ومسترسل معاه، بس قاعد يسولف يسولف يسولف.
0: فأنت من خلال الكلام والمشاعر والأحاسيس هذه اللي تيك هي اللي أنت قاعد تكون فيها البرنامج أو التطبيق اللي تسويه.
1: ليش؟ لأن على قولتهم دش الفايب، دش المود، راح وقاعد يمزج وبس قاعد يسولف. أنت تقول أنا أبي تطبيق عندي ثلاث صفحات، الصفحة الأساسية أبيك تقول لي مثلا تسالني سؤال كل يوم، شلون مودك اليوم، وتحط لي ايموجيز، ان انا اذا حطيت لك انا مبتسم شويه يعني انا مودي نص نص، حطيت لك قلوب حب على ايموجي انا مستانس، ابيك تسوي هذا البرنامج. بس حرفيا قول هذا الكلام حق البرنامج اللي ممكن يسوي لك الفايب كود، يسوي لك اياه، وهو بس يقول لك تحب اضيف لك الفيتشر الفلانيه، تحب احط لك كالندر، تحب احط لك نوتيفيكيشن يذكرك كل يوم، فيبدي
0: يعطيك اقتراحات على هالشيء.
1: بالضبط، انت تدش معاه شنو؟ مش مع المود.
0: اخوي عمر، ما تحس ان هذا الشيء الحين نخلى كل الناس تقدر انه مجرد كلمات يقولها حق الذكاء الاصطناعي وقاعد اجابه ويعطيه التطبيق، ان هذا راح ياثر على المبرمجين وياثر على مكانتهم وعلى وظائفهم، وانه خلاص ان المبرمج يشوف انه والله اي واحد قادر انه يسوي اللي انا قاعد اسويه الحين؟
1: أميبي.
0: هذا السؤال دارج حق الكل يعني الحين، والخايفين خاصة الطلبة اللي قاعد يدرسون هالمجالات. بالضبط. البرمجة وعلوم الكمبيوتر.
1: بالضبط، أنا أقول لك من الآخر، المبرمج راحت عليه، راحت عليه إذا ما يستعمل الذكاء الاصطناعي، حالة حال أي وظيفة ثانية، سواء أنت كنت موسيقي أو إذا أنت كنت مترجم أو إذا أنت كنت كاتب محتوى أو إذا كنت أنت مسوق، راحت علينا كلنا. صح. إذا إحنا ما نستعمل الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي
0: لازم نركز عليها، إذا ما استخدمنا الذكاء الاصطناعي،
1: إذا ما استعملنا الذكاء الاصطناعي راحت عليك. ليش؟ الذكاء الاصطناعي عنده القدرة على الميمورايزيشن أو أنه يتذكر كل شيء أكثر مني ومنك ومن أي واحد، يعني طاف البورد، الذكاء الاصطناعي عطى امتحان البورد طافه وقاعد يجيب درجات أفضل من يعني الناس اللي قاعدة تدرس. فاليوم كانت المعايير للنجاح قبل هي قدرة الشخص على التذكر والاستحضار. الطبيب الشاطر اللي يعرف انه يشوف مريض ويعرف يشخص هذا المريض من خلال ذاكرته باليوز كيسز اللي درسها بالجامعه، يقول هذا المريض غالبا فيه كيت كيت كيت والعلاج ماله كيت كيت كيت. ليش؟ لانه قدر يتذكر. اليوم الذكاء الاصطناعي افضل منا كلنا بالتذكر. فاليوم احنا دورنا تغير كمبرمجين، وتم اعاده تعريف المبرمج رسميا، ان المبرمج اليوم من 2025 وطالع هو ليس الشخص اللي يقدر يتذكر السنتاكس اللي احنا نسميها، مو هو الشخص اللي يقدر يتذكر الكود أو الشخص اللي يعرف يدير الذكاء الاصطناعي إنه يقدر يكتب له الكود. ليش؟ لأن الذكاء الاصطناعي أفضل منه إنه هو يتذكر، لكن مو أفضل منه إنه هو يحط الأشياء اللي إحنا حاطينها ببالنا. بالنهاية هو يعرف يفكر، بس إحنا عندنا فكرة ببالنا، شلون أنا أوصل هذه الفكرة بكل المعايير مالتها بكل التفاصيل للذكاء الاصطناعي عشان يطبقها؟ هذا الشيء اللي إحنا لازم نشتغل عليه. عشان كذي واحدة من أهم الأشياء اليوم اللي الواحد لازم يتعلمها في عصر الذكاء الاصطناعي هي اللي نسميها الارتيكوليشن، شلون طريقة التعبير عن الأفكار والمشاعر للذكاء الاصطناعي.
0: إيش كثر قاعد يوفر وقت علينا على المبرمجين وعلى مجهود، يعني إيش كثر قاعد يوفر عليكم وقت؟
1: يعني
0: أنا عشت التجربة وأتوقع أنت يمكن عشتها.
1: أنا داخل الذكاء الاصطناعي، أنا اليوم تشيل مني الذكاء الاصطناعي أستسلم. لأن يعني كمية الشغل قدرنا اليوم إن إحنا نسويه، أنا أقدر أجزم لك إن إحنا بدوامنا على الأقل أنا قدرت إن أنا ضاعف إنتاجيتي 3 أضعاف على الأقل، على الأقل من إيميلات
0: أرد عليها. يعني
1: أبدا أبدا، يعني فكرة حتى أنت كشركة طلعت إحصائية تقول في عام 2028 راح تطلع أول شركة بالعالم

0: بليون دولار كومباني، بليون دولار كومباني مع فرد واحد. تخيل شركة مليارية من شخص واحد. بالضبط، عندي امبلوي واحد بس من خلال الفايب كودينج ومن خلال الاي اي ايجنتس ويرد على الايميلات ومكالمات. يا رجل ذاك اليوم سوينا شغلة اللي يعني قاعدين نجرب، ان ابي اي احد يقدم على المنتجات اللي احنا عندنا اياها بالشركة، مو انا عندي كاستمر سيرفيس يدق عليه، عندي اي اي يدق عليه.
1: السلام عليكم، وهو اللي يتعامل معك
0: وما يبين شنو ناسخين صوت الكاستمر سبورت مالنا بالضبط نفسه. سلام عليكم، معك فلان الفلاني، شلون اقدر اساعدك اليوم؟ لان انت توك سجلت. إذن أنا توني مسجل، متى مداهم يشوفون التسجيل مالي؟ فتخيل أنت راح توصل لمرحلة اللي الدنيا وايد قاعدة تصير أسهل. فالناس لحين تقول إحنا ما ندري إحنا شنو المستقبل اللي رايحين له، وايد في على قولتهم uncertainty، ما في وضوح إحنا وين رايحين، شنو نفسيات العالم، فكرة إنه راح يكون في عندنا كآبة بالمجتمع، الناس اللي قاعد تقاوم الذكاء الاصطناعي لأن تحس أي شيء أنا أسوي الذكاء الاصطناعي أحسن مني،
1: قاعد يسوي أحسن مني.
0: بالضبط، فلازم اليوم نكون مجهزين نفسنا حق شنو راح يصير بالمستقبل، وبدال لا إحنا نحارب الذكاء الاصطناعي نقول لا الذكاء الاصطناعي مو زين، إحنا لازم نواكبه لأن هذا يعني مو هبة. أنت يمكن شفت الهبات اللي طلعت 2018-2016 بلوك تشين وكريبتو كارنسي، وطلع اللي يبيعون أشياء بتويتر وغيره والدنيا، لكن هبة وانتهت. الذكاء الاصطناعي اليوم مهبة، ولو تشوف بالترندز تحط البلوك تشين مقابل الذكاء الاصطناعي او تشات جي بي تي، راح تشوف السيرش مال تشات جي بي تي والاي اي
1: ترندنج
0: وايد اعلى. هذا شويه نقز بعدين
1: رد نزل مره ثانيه. شنو تتوقع كمبرمجين وكودرز والناس اللي مختصه بهذا المجال، خلينا نقول بالوقت مو الفراغ بس الوقت اللي قاعدين تو فايبت، ان هم قاعدين يسوون الفايب كودينج والاي اي شغال، عم بقعد شو اسوي بهالوقت هذا، شنو تتوقع يسوون؟
0: طبعا لما تقرا المقالات على الفايب كودينج يقول لك اول صفه لازم تتحلى فيها انك تكون صبور.
1: فعندك صبر لازم
0: تكون صبور، لان اليوم الاي اي لا زال في يعني نسميه امتشور، مو ناضج 100%، لا زال يحتاج شغل. فيمكن انت تطالع الحين وتشوف انك يسوي شيء ومستانس، بعد اسبوعين سويت برودكت جبار، تشيك بوم اي اي مسح لك الدنيا كلها. فإذا خاصة أنت ما عندك هذا النوليدج بالبرمجة وتعرف شلون نسميها تشيك بوينت، تعرف شلون نسوي لك تشيك بوينت، أن أنا وقفت هني وأنا أدري أي فيرجن بالنسبة لي كان ستيبل، وأنا الحين بجرب بجرب بجرب، خلاص هذا صار ستيبل بثبت هذا الفيرجن. هذه فكرة الفيرجن كنترول إحنا نسميها. إذا أنت كنت كمبرمجة عندك هذا المفهوم، وهو مفهوم برمجي بحت يعني مفهوم عميق، من أهم المفاهيم حق الشخص اللي بيتعلم فايب كودينج إنه يعرف شلون يشتغل بالتشيك بوينت. يقول إنه خلاص هذا كان ستيبل، أنا راح أثبته وراح أجرب أجرب أجرب، إذا هني خبص الـ AI وما قام يشتغل عند البرنامج، على الأقل أرجع
1: للنسخة الثابتة اللي تكون موجودة،
0: للنسخة الثابتة، وأعرف أنا شنو الفيتشرز اللي أنا ضفتها. عشان كذي الفايب كودينج له قوانين، واحد قوانينه أنت لا تكلم الـ AI بشكل راندوم، لا تقول له أخذ كل شيء ويلا أنت سوي لي، لا لازم أول شيء تعرف شنو الأهم ثم المهم، وشون أنت تعرف إن الفيتشر مالتك فعلا خلصت 100%. والواحد عادي حوشه ADHD وهو يشتغل مع الـ AI، والله صدق لأنه مليون شغلة قدامه يبطل،
1: كل شوي تطلع لك شيء
0: بالضبط
1: فكرة جديدة، وخاصة الحين مع التحديثات اللي يقول لك تبي اسوي لك كذي تبي اسوي لك شيء، الحين هو قام يدخلك بالـ
0: ADHD، انت ما تركز تسوي هذا ولا تسوي هذا ولا تسوي هذا. فانت تحتاج يكون عندك التفكير اللي احنا نسميه procedural thinking، التفكير المنطقي التسلسلي، ان انا عندي فيتشرز معينة بركز على خمسة، ابي خمس فيتشرز تطلع عندي
1: تخلص منها بعدين تنتقل حق اللي بعدها.
0: فانت تدري ان انا خلصت هذه 100% مع الاي اي، مشكور يا اي اي ثبت لي اياها، لا تجيس الكود مالها. فحتى كفايب كودر لازم تعرف شويه برمجه، على الاقل تعرف انه لما انا يكون عندي خمس خواص بالبرنامج 5 فيتشرز، لازم على الاقل كل واحده منهم تكون موجوده بفولدر، هذه موجوده بفولدر، هذه موجوده بفولدر، هذه موجوده بفولدر، طبعا فولدر حق الكود مالها. فلما تخلص الفولدر الاول تقول له مشكور لا تجيسه
1: مره ثانيه،
0: فانت تطالع التغييرات. وطبعا شنو يسوي لك؟ هو يكتب الكود قدامك ويسوي كذي حركات، وانت تطالع شنو التغييرات اللي صارت من هالفيرجن للفيرجن قبله، وتشوف هل جاز هذاك الكود ولا لا،
1: وتبدي بعدين التاكد وتشوف هذا كله.
0: بالضبط.
1: زين الحين عندي سؤال انا اختم فيه دائما مع الكل، الحين احنا قاعدين ب 2050، شنو تتوقع شكل العالم والناس والفايب كودينج والاي اي ب 2050؟
0: انا ما ادري اذا احنا راح نكون موجودين ب 2050 ولا، يعني الموضوع يخرع ترى. يمكن عادي خلاص الاي اي يصير احسن منك بالفايب كودينج وهو يسوي فايب كودينج حق الحياه، بس يعني شنو شكل
1: يعني تتوقع كذي انت ماشي بسيارتك ماسك تليفون سوي لي كذي على ما توصل خالص؟
0: ما ادري اذا اصلا لازم امسك تليفون، يمكن يركبوا لك تشيب يسمع كل شيء انت قاعد تفكر فيه. يا رجل يعني الدنيا صايره تخرع، اللي انت يمكن ما تحتاج تتكلم بناء على الانترست اللي انت قاعد تشوفها، بناء على الملاحظات. يعني الافكار من وين تجي؟ الافكار تجي من الاشياء اللي انت قاعد تشوفها حوالينك. فتخيل انت لابس نظاره، هذه النظاره فيها كاميرا وفيها كل الانتر اكشنز الموجوده، عندك انت ساعه والساعه تقيس نبضات قلبك، وتقدر من خلال النظاره اللي قاعد تشوف المشاهد والنبضات القلب اللي تعرف اذا انت متنرفز ولا لا، تعرف شنو الاشياء اللي نرفزتك بنهايه اليوم، لان هذه النظاره سوت سناب شوت على شيء، نبضات القلب تدري ان انت تنرفزت، سوت لك دايجنوستس يقول لك نهايه اليوم ترى انت تنرفزت من الشغله الفلانيه والفلانيه والفلانيه، صح؟ انت تقول له ايه، فيصير هو يفكر ويبني شنو الترندز اللي المشاكل اللي انت قاعد تواجهك. وطبعا من عمق المشاكل تطلع الحلول، ما تطلع حلول او افكار الا اذا كانت عندك مشاكل. فتخيل الاي اي ممكن يطلع لك بمرحله اللي هو قاعد يفكر لك بمشاكلك
1: وانت بس تقول. متفائل ولا متشائم؟
0: بالضبط انا
1: اي
0: انا متفائل صراحه، انا متفائل. يعني الانسان بالنهايه وظيفته انه يسهل حياه الانسان، وكل تطور يصير راح يصير في اكتئاب، راح يصير في ناس تحس إن راحت عليها وظيفتها. ليش؟ لأن هذين الناس تستسلم، أنا مو عارف أشتغل مع الاي اي وحياتي راح تتدمر وظيفتي راح تنتهي. وب 2028 قلت لك طلعت إحصائية ثانية أو خلال 8 سنين الجاية، مو ب 2028 يعني تقريبا 2032 80% من الوظائف اللي راح يتوظفونها عيالنا ليست موجودة الآن.
1: ما ندري إحنا شنو هذه،
0: ما ندري هي شنو الوظائف.
1: الله يستر من اللي جاي ان شاء الله، ونتمنى ان يكون مستقبل جميل باذن الله.
0: امين يا رب.
1: ابو عمر مشكور على وقتك، اثريتنا صراحه بالحديث، وان شاء الله الناس يبدون الحين يتعلمون البرمجه، ان شاء الله مو اللي احنا تعلمناها ايامنا، تكون بعالم جديد ومختلف تماما للافضل باذن الله. يعطيك الف عافيه ومشكور على وقتك.
0: الله يعافيك، مشكورين.
1: الله يسلمك.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة. يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة. هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد. تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة. توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة. رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامجكم متابعة إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شاهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على غزة في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع عبر قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف باتجاه مدينة خان يونس، كما نفذت آليات الاحتلال عمليات توغل وتجريف بجنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز والصوت، وتزامن ذلك مع اعتداءات نفذها مستوطنون في بعض المناطق وسط استمرار التصعيد الميداني في الضفة الغربية. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة قضاء صور بجنوب لبنان، وأضافت أن الاحتلال قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا اليوم في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية من أجل بناء دولة أكثر استقرارا وشمولا، وتعد الزيارة الأولى من نوعها للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2009، وتأتي بعد أكثر من عام ونصف العام على وصول السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بعد الإطاحة بحكم النظام السابق. قتل شخصان في هجوم بمسيرة على مدينة سومي شمال أوكرانيا، كما أصيب شخص في مدينة زاباروجيا في قصف روسي وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية. تأتي هذه الضربات غداة هجوم صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 100 آخرين. على الجانب الروسي، أفادت مقاطعة بيلغراد بوقوع هجوم واسع النطاق بمسيرات أوكرانية أسفرت عن سقوط جرحى وحرائق وأضرار مادية. تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا جهودها لاحتواء حرائق غابات واسعة وسط عمليات إجلاء شملت 10,000 من السكان والسياح بعد اتساع رقعة النيران، وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء مناطق عدة، فيما استعانت باريس ومدريد بآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لدعم عمليات الإخماد في ظل تحذيرات من استمرار انتشار الحرائق بفعل الطقس الحار والجاف. اندلعت حرائق غابات جديدة في غرب كندا، فيما تتواصل جهود الإطفاء لاحتواء الحرائق في مقاطعة أونتاريو وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعتها، وأدت موجة الصواعق والطقس الحار والجاف إلى اندلاع 10 الحرائق وأصدار أوامر إخلاء، فيما حذرت السلطات من استمرار تدهور الأوضاع مع بقاء الظروف المناخية المؤاتية لانتشار النيران.

0: تسعى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية إلى إعداد وتأهيل الجيل القادم من الكوادر الوطنية الشابة في قطاعات المحاسبة والتمويل ورفع كفاءاتهم بما يتواكب مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل. نشاهد
1: خطوة هامة تتوجه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبر توقيع وإبرام العديد من الاتفاقيات مع الجهات ذات الصلة بالمهنة والتي تدعم وتطور الكفاءات الوطنية.
2: الاتفاقية اللي قدمناها دل على دعم الشباب، دعم الطلبة، دعم الخريجين من الجامعة الأمريكية وكذلك من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. اليوم احنا يعني يمكن خذينا بشكل حصري رعاية الملتقى القادم للشباب اللي راح تعد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من البداية للنهاية بأيدي شباب في استغلال القاعات، استغلال المسرح للجامعة الأمريكية.
1: هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى إعداد وتأهيل الجيل القادم من الكوادر الوطنية الشابة في قطاعات المحاسبة والتمويل ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل.
3: إن هذا المؤتمر راح يكون للطلبة وهم اللي يسوون المؤتمر وهم اللي يجهزونه، فحلو إنه يكون في مقر أكاديمي مثل الجامعة الأمريكية في الكويت. فأتوقع إن هذا المكان هو أنسب مكان لإقامة هذا النوع من المؤتمرات.
1: وتعكس الاتفاقيات الرؤية الاستراتيجية لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في توفير بيئة مهنية حاضنة للمواهب الشابة وتزويدهم بالخبرات العملية الدقيقة التي تصقل مهاراتهم وتدعم مسيرتهم المهنية.
0: تدعم استثمارات تطوير الذكاء الاصطناعي والإنفاق الدفاعي النشاط الاقتصادي في بعض مناطق العالم، وعليه تشهد الأسواق تعافيا ملحوظا على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية. مشاهد
4: اعتادت الأسواق العالمية على التوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، لتشهد منذ الشهر الماضي تحسناً في زخم النمو العالمي مدفوعاً بالإقبال على قطاعات حيوية استثمارية.
5: الأسواق امتصت هذا التصعيد وبدأت تعمل معاه في شكل مباشر وبدأت تتوافق مع هذا التوتر الجيوسياسي. أما في حالة أن الأسواق ترتفع أو تنخفض، الأسواق الآن تتوجه أغلب السيولة على الأسواق الناشئة والذكاء الاصطناعي، بحيث أن النمو في هذا المجال الذكاء الاصطناعي أصبح هوس الآن في الأسواق المالية، بحيث بتمويلات كبيرة وضغط على العديد من الأسواق الأخرى.
4: فالأسواق المالية تشهد ثورة في تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وقد سجلت بعض اقتصادات الأسواق الناشئة بسبب تلك المشاريع تعافيا في معنويات قطاع الأعمال لديها.
5: الذكاء الصناعي سوف يأخذ الاقتصاد إلى منحى آخر وجوانب أخرى أكبر من ما كان يقدر عليها الإنسان أو أن يؤديها الإنسان. هناك أدوات تستخدم في الذكاء الاصطناعي الآن توفر على الشركات وتوفر على الدول المجهود الكبير والعدد وكم الهائل من الموظفين أو التكاليف. انخفاض التكاليف بالذكاء الاصطناعي يعطي ميزة كبيرة له أن يكون استخدامه في المستقبل بشكل كبير، وهو ما يدفع الاقتصادات إلى التقدم التقني الأكبر والمهني الأفضل.
4: بالنظر إلى المستقبل، يتوقع المراقبون أن تحقق الدول من مشاريع التكنولوجيا أرباحا طائلة وأن تتخطى معها العقبات التي تعرقل النمو العالمي.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن ضربات أوسع على إيران، وأشار إلى أن طهران باتت تظهر جدية أكبر في المباحثات لكنها غير مستعدة بعد لإبرام اتفاق. وفي ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي إن أمام إيران خيارين: إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات الماضية.
1: على خيط رفيع مشدود تتأرجح الأوضاع في المنطقة بين تصعيد يتدحرج بين الخرائط وسلام صعب لا يأتي، ما أن يفتح باب للدبلوماسية حتى تصيده نيران الميدان. في قلب هذا المشهد المشتعل تصر طهران على خلط الأوراق، ترفض هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار وتساوم على أمن الإقليم واستقراره. على الجانب الآخر ترسم واشنطن مهلة تبدو أخيرة لإيران، تترك مساحة ضيقة للمسار التفاوضي وتتجهز عسكرياً لما بعد الرد الإيراني. يشهر الرئيس الأمريكي أمام طهران خيارين لا ثالث لهما: إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات. يضغط التوتر الميداني بثقله على المسار الدبلوماسي المتجمد تحت نيران المواجهات. تدرك إسلامباد صعوبة المهمة لكنها تصر على فك عقدة الأزمة وأحياء المفاوضات. تقول المصادر القادمة من باكستان إن إسلامباد تستكشف مساراً لاستئناف المحادثات في إطار تحرك دبلوماسي بادرت إليه الصين، وتشير المصادر إلى استياء بكين من الهجمات التي تضر بمصالحها في مضيق هرمز. يطوع الوسطاء كل الأدوات الدبلوماسية لإحداث اختراق في جدار الصراع، لكنهم يشترطون وقف الهجمات الإيرانية على دول المنطقة قبل استئناف أي محادثات. هذه الرسالة نقلتها باكستان إلى الجانب الإيراني، فهل تفتح طهران النافذة الأخيرة أمام الدبلوماسية أم تتمسك برهانها على التصعيد وإشعال مزيداً من النيران على خارطة المنطقة؟
0: حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا هجوماً صاروخياً واسعاً خلال الساعات المقبلة، داعياً إلى عدم تجاهل انذارات الغارات الجوية، كما اتهم موسكو بالاستعداد لموجة تعبئة عسكرية جديدة خلال الخريف بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين.
2: تتواصل المواجهات بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متصاعدة مع استمرار الهجمات المتبادلة واتساع نطاق العمليات العسكرية بين الجانبين. ففي أوكرانيا أسفرت هجمات روسية على مدينة سومي عن سقوط قتلى وجرحى، فيما تعرضت زابوريجيا لهجمات أوقعت إصابات، بالتزامن مع تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا هجوما واسعا واتهام موسكو بالتحضير لموجة تعبئة عسكرية جديدة خلال موسم الخريف. وفي المقابل أعلنت السلطات الروسية تعرض مقاطعة بيلغورود لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية أسفرت عن إصابات وأضرار، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى أن قواتها نفذت ضربات ليلية استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية في جنوب أوكرانيا. وعلى صعيد الدعم العسكري أعلن زيلينسكي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في إنتاج الطائرات المسيرة، فيما أعلنت رومانيا إسقاط طائرة مسيرة انتهكت مجالها الجوي قرب الحدود مع أوكرانيا في ثاني حادثة من نوعها خلال يومين. وتستمر العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وسط غياب مؤشرات على تهدئة قريبة، مع مواصلة كل طرف تعزيز قدراته العسكرية وتبادل الهجمات على جبهات القتال.
0: تتسع رقعة حرائق الغابات في جنوب أوروبا، بينما تتسابق فرق الإنقاذ مع الزمن لاحتواء النيران التي دفعت أسبانيا إلى إعلان أول حالة طوارئ وطنية بسبب الحرائق وسط تحذيرات إلى اتساع رقعة النيران، في وقت تواصل فيه فرنسا إجلاء الآلاف مع استمرار تمدد ألسنة اللهب.
3: يوم بعد آخر تفرض حرائق الغابات واقعا أكثر قسوة على جنوب أوروبا، حيث تواصل النيران زحفها في إسبانيا وفرنسا، مدفوعة بموجات حر شديدة ورياح متقلبة، ما يزيد من صعوبة احتوائها ويهدد مناطق سكنية واسعة. في إسبانيا أعلنت الحكومة لأول مرة حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات بعد موجة حرائق كبرى خرجت عن السيطرة قرب العاصمة مدريد، وسط تحذيرات من أن الرياح قد تؤدي إلى اتساع رقعة النيران مجددا، فيما أجبرت الحرائق السلطات على إجلاء نحو 63 ألف شخص من منازلهم أو مطالبتهم بالبقاء داخلها، مع مشاركة أكثر من 270 من رجال الإطفاء وعناصر الطوارئ، مدعومين بأربعين وحدة برية ووحدات عسكرية ومروحيات لمواصلة عمليات الإخماد. كما طلبت مدريد دعما أوروبيا لمساندة جهودها، وأكد مسؤولون إسبان أن الحريق بلغ ذروته ويصعب احتوائه، محذرين من أن الرياح القوية قد تؤدي إلى تجدد انتشاره. فيما أخلت وكالة ناسا أحد مراكزها للاتصالات الفضائية قرب مدريد بعد اقتراب النيران منه، وشهدت إسبانيا للعام الثاني على التوالي موسما استثنائيا من الحرائق بعدما اندلع أكثر من 29 حريقا كبيرا منذ بداية العام، وأتت النيران على مساحات تفوق بخمس أضعاف ما احترق خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي فرنسا تواصلت عمليات إجلاء السكان من ضواحي بوردو، وكشف رئيس الوزراء الفرنسي أنه تم إجلاء أكثر من 140 ألف شخص حتى الآن في منطقتي غرينولد ولوند جنوبي فرنسا بسبب اندلاع النيران للأسبوع الماضي، واصفا الحرائق بأنها بلغت مستوى غير مسبوق في البلاد. وبينما تتواصل جهود الإخماد، يبقى تغيير الطقس العامل الحاسم في احتواء واحدة من أخطر موجات حرائق الغابات التي تشهدها قارة أوروبا.

0: وللحديث أكثر عن تصعيد الهجمات الإيرانية وآثارها الاقتصادية جراء إغلاق مضيق هرمز وإغلاق الميليشيات التابعة لإيران باب المندب، من المنامة المستشار والمحلل الاقتصادي محمد الموسوي يطلعنا بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. نتابع
1: إن أي إغلاق متزامن أو تعطيل واسع لمضيقي هرمز وباب المندب لا يمثل أزمة إقليمية فقط، بل صدمة مباشرة لمنظومة الطاقة والتجارة العالمية، لأننا نتحدث عن ممرين يقعان في قلب سلاسل الإمداد الدولية. بداية، مضيق هرمز وهو الأكثر حساسية من ناحية الطاقة. وصلت بيانات إدارة المعلومات الطاقة الأمريكية أن مر عبره خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 20.9 مليون برميل من النفط والمشتقات يومياً، بما يعادل قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية. إضافة إلى ذلك أنها نسبة مؤثرة جداً، والنسبة المؤثرة الأخرى هي النسبة التي تتعلق بتجارة الغاز الطبيعي المسال. لذلك فإن الإغلاق الكامل سيؤدي فورا إلى نقص في الإمدادات وارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، خصوصا في الأسواق الآسيوية التي تستقبل معظم الشحنات العابرة للمضيق. ثانيا وهو باب المندب، فهو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، ويمر عبر هذا المسار نحو 12%. وقد أظهرت التجربة السابقة أن مجرد الهجمات أو التهديدات دون إغلاق كامل كانت كافية لدفع شركات كبرى إلى تحويل سفنها حول رأس الرجاء الصالح سابقا. في أول شهرين من عام 2024 انخفض حجم التجارة المارة عبر قناة السويس بنحو 50% مقارنة بالعام السابق. لنتطرق الآن إلى العامل اللوجستي، وهو عامل مهم ومحوري جدا، فإن تحويل السفن حول أفريقيا يضيف عادة ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع إلى الرحلة بين آسيا وأوروبا، ويرفع استهلاك الوقود وأجور الطواقم والتأمين وتكاليف استئجار السفن. فقد تشير تقديرات حديثة أن بعض رحلات ناقلات النفط قد ترتفع مدتها من نحو 19 يوما إلى 48 يوما، مع زيادة التكلفة التشغيلية بملايين الدولارات للرحلة الواحدة. كما أن الأزمة لا تتوقف عند النفط، بل تمتد إلى الغذاء والأسمدة وقطع الغيار والسيارات والإلكترونيات جميعها. الخطر الأكبر في تعطل الممرين معا يمثل أزمة عالمية لها تأثير واسع، لأن باب المندب يمثل أحد البدائل المهمة لصادرات الخليج المتجهة عبر البحر الأحمر، بينما مضيق هرمز هو المنفذ البحري الرئيسي لمعظم إنتاج المنطقة. عند إغلاقهما بالتزامن تصبح البدائل مثل خطوط الأنابيب والمخزونات الاستراتيجية غير كافية لتعويض كامل الكميات. ختاما، ستكون النتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين، تأخر وصول البضائع، ضغط على المصانع، وزيادة التضخم العالمي. كلما طال أمد الأزمة انتقل أثرها من اضطراب لوجستي مؤقت إلى تباطؤ اقتصادي عالمي حقيقي، تكون الدول المستوردة للطاقة والاقتصاد النامية فيه الأكثر تضررا منه.
0: وننتقل للضفة الغربية وحول آخر تطورات حملات الاعتقال والمداهمات، يوافينا من رام الله مراسل متابعات إخبارية محمد رجوب.
2: لا زالت الأوضاع صعبة في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بعد مجزرة يوم أمس، مجزرة تل التي راح ضحيتها 4 فلسطينيين. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في ذات القرية في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس وفي القرى المجاورة. جيش الاحتلال اقتحم القرية وقام باعتقال عدد كبير من الفلسطينيين، وجزء من هؤلاء المعتقلين هم من أقارب الشهداء الثلاث الأربعة الذين استشهدوا يوم أمس. كذلك الأمر شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مناطق أخرى من الضفة الغربية في مدينة رام الله، تم اعتقال 13 فلسطينيا، وأيضا في مدينة الخليل وبيت لحم وفي مدينة جنين تم اعتقال كذلك الأمر عدد آخر من الفلسطينيين. المستوطنون كذلك الأمر في ساعات الفجر وفي الليلة الماضية شنوا عشرات الاقتحامات وشنوا عشرات الاعتداءات على بلدات وقرى فلسطينية، تحديدا في مناطق جنوب مدينة نابلس، في قرية جيل، في قرية عريف، في قرية سرة، بالإضافة أيضا إلى قرى مختلفة. نتحدث عن المستوطنون الذين أيضا قطعوا الشوارع الالتفافية التي تربط ما بين المدن والقرى والبلدات الفلسطينية. يوم حزين وليلة شن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون كرد فعل حملات اعتقال وأكثر من هجوم على قرى وبلدات فلسطينية أحرقت فيها بعض المنازل والسيارات والمزارع الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الفلسطينيين كذلك الأمر طالبوا بتشكيل لجان حماية شعبية من أجل حماية القرى والبلدات الفلسطينية من تكرار اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات.
0: وللمزيد حول آخر التطورات في ملف المفاوضات ودور الوساطة الباكستانية انضم إلينا من إسلام عباد مراسل متابعات إخبارية عبد الرحمن حياة ليوافينا بالصورة بشكل أوضح.
3: نعم، هناك تحركات من جانب إسلام عباد وباقي الوسطاء لبذل جهود جديدة لدعم عملية الوساطة وإعادة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى المسارات الدبلوماسية لتخفيف التوتر والتصعيد الذي تشهده المنطقة، خاصة وأنه بدأ يأخذ منعطف خطير جدا بعد أن نزلت ميليشيات الحوثي إلى الساحة لتهدد خطوط الملاحة الدولية وممرات النفط عبر باب المندب، في الوقت الذي يعني تتسبب فيه طهران أو إيران في إغلاق مضيق هرمز. هذا التطور بدأ يؤثر على الاقتصاد الدولي بشكل حاد وأجبر الصين للمرة الأولى على الدخول في دعم عملية الوساطة، فكانت هناك اتصالات واللقاءات بين وزيري خارجية باكستان والصين. الصين طالبت من باكستان أن تتحرك من جديد وأن تبذل الوساطة من جديد وإيجاد مسار جديد لإعادة واشنطن وطهران إلى المسارات الدبلوماسية، علما أن باكستان بذلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية جهود كبيرة وقوية وبدعم وسطاء آخرين لا سيما قطر وسلطة عمان، ونجحت في توصيل طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد، لكن إيران سرعان ما نقضت العهد سعادتها وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار وانسلخت من مذكرة تفاهم إسلام أباد وقصفت ناقلات نفط سعودية وقطرية وعمانية، وفي المقابل بدأت الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية في توجيه ضربات على أهداف حيوية وبنى تحتية في إيران، وهذا بدأ يهدد الأمن الإقليمي من جديد. إسلام أباد هذه المرة لم تبدي الحماس الذي عهدناه منها في السابق، فلم تفذ هذه المرة قائد جيشها ولا وزير خارجيتها إلى طهران، لأن إسلام أباد تريد هذه المرة ضمانات واضحة من جانب طهران بأن تلتزم بأي اتفاق جديد يتم التوصل إليه، وأن تتصرف كدولة وليس كميليشيات، وأن تتوقف عن قصف الدول المجاورة لها، بل لوحت باكستان ووضحت لطهران خطوطها الحمراء وأكدت أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج هو خط أحمر بالنسبة لباكستان. فهذه المرة أعتقد أن باكستان ستطلب أيضا من الصين أن تلزم إيران بتقديم ضمانات تحترم من خلالها أي اتفاقية جديدة يتم التوصل إليها.
0: مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم إلى فقرة السوشيال ميديا وأهم الأخبار نتابعها.

وفقا لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

Thank you.

Go, go.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

الكويت دولة صغيرة بالحجم لكنها تضخ طاقة تشغل العالم. كل ثانية أكثر من 30 برميل نفط تتدفق من أرضها لتصل إلى كل زاوية على هذا الكوكب، من محطات الكهرباء إلى المصانع إلى وقود الطائرات الذي يربط القارات ويختصر المسافات ويبقي العالم متصلا. رحلات تقلع وأخرى تهبط، وفي قلب هذه الحركة طاقة جزء منها كويتي. لكن القصة لم تبدأ هنا. قبل النفط لم تكن هناك آبار ولا مصافي، كان هناك إنسان. في عام 1613 نشأت الكويت، مدينة صغيرة على ضفاف الخليج، بحر مفتوح وسفن، تجارة وصبر ورحلات طويلة، وغواصون ينزلون إلى الأعماق بحثا عن اللؤلؤ. اقتصاد صنع بالإرادة لا بالموارد. ثم تغير كل شيء. عام 1938 ضربت أول إشارة، حقل برقان، أحد أكبر الحقول في العالم. طاقة كانت تنتظر أن تكتشف. وفي 1946 أعلنت البداية، أول شحنة نفط وأول خطوة نحو عصر جديد. ومن هنا تسارعت الحكاية، مدارس تبنى، مدن تتوسع، بنية تحتية تنهض. وفي 1961 استقلال ودولة حديثة تتشكل. وفي 1980 توحدت الرؤية، تأسست مؤسسة البترول الكويتية لتدير منظومة كاملة من باطن الأرض إلى الأسواق العالمية. استكشاف، إنتاج، تكرير، تسويق، سلسلة طاقة لا تتوقف. ثم الاختبار الأصعب، 1990، نار ودخان وأكثر من 700 بئر تحترق. كارثة هزت العالم، لكن الكويت لا تتوقف. في أقل من عام عاد النبض.

هيئت النيران وعادت الآبار للحياة وعادت الطاقة أقوى. واليوم أكثر من 101 مليار برميل احتياطي ضمن أكبر الدول عالمياً، وإنتاج يصل إلى ملايين البراميل يومياً، ودور محوري في استقرار أسواق الطاقة. كلمة مؤثرة داخل منظمة أوبك، توازن بين العرض والطلب. لكن المستقبل لا ينتظر. الكويت لا تنظر إلى اليوم فقط، بل إلى ما بعده. رفع الإنتاج توسع عالمي واستثمار في الطاقة النظيفة، شمس ورياح وحلول مستدامة، هدف واضح، طاقة أكثر وأثر أقل. من أعماق البحر إلى أعماق الأرض إلى السماء، الكويت جزء من كل رحلة وكل مدينة وكل لحظة حركة في هذا العالم. الكويت طاقة تسير العالم.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، تخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

0: على خيط رفيع مشدود تتأرجح الأوضاع في المنطقة بين تصعيد يتدحرج بين الخرائط وسلام صعب لا يأتي، ما أن يفتح باب للدبلوماسية حتى توصده نيران الميدان. في قلب هذا المشهد المشتعل تصر طهران على خلط الأوراق، ترفض هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار وتساوم على أمن الإقليم واستقراره. على الجانب الآخر ترسم واشنطن مهلة تبدو أخيرة لإيران، تترك مساحة ضيقة للمسار التفاوضي وتتجهز عسكرياً لما بعد الرد الإيراني. يشهر الرئيس الأمريكي أمام طهران خيارين لا ثالث لهما، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات. يضغط التوتر الميداني بثقله على المسار الدبلوماسي المتجمد تحت نيران المواجهات. تدرك إسلام أباد صعوبة المهمة، لكنها تصر على فك عقدة الأزمة وأحياء المفاوضات. تقول المصادر القادمة من باكستان أن إسلام أباد تستكشف مساراً لاستئناف المحادثات في إطار تحرك دبلوماسي بادرت إليه الصين، وتشير المصادر إلى استياء بكين من الهجمات التي تضر بمصالحها في مضيق هرمز. يطوع الوسطاء كل الأدوات الدبلوماسية لإحداث اختراق في جدار الصراع، لكنهم يشترطون وقف الهجمات الإيرانية على دول المنطقة قبل استئناف أي محادثات. هذه الرسالة نقلتها باكستان إلى الجانب الإيراني، فهل تفتح طهران النافذة الأخيرة أمام الدبلوماسية؟ أم تتمسك برهانها على التصعيد وإشعال مزيداً من النيران على خارطة المنطقة؟
1: في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وفرض خروقاته لوقف إطلاق النار في أنحاء القطاع، سلسلة غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية تخللها

0: قصف جوي ومدفعي. الدفاع المدني أعلن عن استهداف سيارة مدنية بالقرب من المركز شمال القطاع، كما استهدفت الاعتداءات الإسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ومخيم النصيرات، فيما شهدت مدينة خان يونس وحي الزيتون قصفا وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، في حين توقلت قوات الاحتلال مدعومة بآليات وجرافات عسكرية باتجاه خيام ومناطق إيواء النازحين، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء في القطاع. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية ما لا يقل عن 6 شهداء وأكثر من 35 مصاب. الضفة الغربية شهدت تصعيدا ميدانيا واسعا بعد أن أسفرت مجزرة إسرائيلية في بلدة تل بنابلس عن استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 40 فلسطيني خلال تصديهم لهجوم من المستوطنين، فيما داهمت قوات الاحتلال وعددا من المستوطنين منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار السكان على إخلائها في طول كرم والخليل. في الأثناء أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال شن خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة شملت ما لا يقل عن 80 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية. ووسط هذه الاعتداءات الممنهجة للمستوطنين والتي تستهدف تهجير الفلسطينيين وفرض واقع استيطاني بالقوة، توالت الدعوات الدولية بضرورة التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
1: تتواصل المواجهات بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متصاعدة مع استمرار الهجمات المتبادلة واتساع نطاق العمليات العسكرية بين الجانبين. ففي أوكرانيا أسفرت هجمات روسية على مدينة سومي عن سقوط قتلى وجرحى، فيما تعرضت زابوريجيا لهجمات أوقعت إصابات، بالتزامن مع تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا هجوما واسعا واتهام موسكو بالتحضير لموجة تعبئة عسكرية جديدة خلال موسم الخريف. وفي المقابل أعلنت السلطات الروسية تعرض مقاطعة بيلغورود لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية أسفرت عن إصابات وأضرار، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى أن قواتها نفذت ضربات ليلية استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية في جنوب أوكرانيا. وعلى صعيد الدعم العسكري أعلن زيلينسكي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في إنتاج الطائرات المسيرة، فيما أعلنت رومانيا إسقاط طائرة مسيرة انتهكت مجالها الجوي قرب الحدود مع أوكرانيا في ثاني حادثة من نوعها خلال يومين. وتستمر العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وسط غياب مؤشرات على تهدئة قريبة، مع مواصلة كل طرف تعزيز قدراته العسكرية وتبادل الهجمات على جبهات القتال.
2: يوم بعد آخر تفرض حرائق الغابات واقعا أكثر قسوة على جنوب أوروبا، حيث تواصل النيران زحفها في إسبانيا وفرنسا مدفوعة بموجات حر شديدة ورياح متقلبة، ما يزيد من صعوبة احتوائها ويهدد مناطق سكنية واسعة. في إسبانيا أعلنت الحكومة لأول مرة حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات بعد موجة حرائق كبرى خرجت عن السيطرة قرب العاصمة مدريد، وسط تحذيرات من أن الرياح قد تؤدي إلى اتساع رقعة النيران مجددا، فيما أجبرت الحرائق السلطات على إجلاء نحو 63 ألف شخص من منازلهم أو مطالبتهم بالبقاء داخلها، مع مشاركة أكثر من 270 من رجال الإطفاء وعناصر الطوارئ مدعومين بـ40 وحدة برية ووحدات عسكرية ومروحيات لمواصلة عمليات الإخماد. كما طلبت مدريد دعما أوروبيا لمساندة جهودها، وأكد مسؤولون إسبان أن الحريق بلغ ذروته ويصعب احتوائه، محذرين من أن الرياح القوية قد تؤدي إلى تجدد انتشاره، فيما أخلت وكالة ناسا أحد مراكزها للاتصالة الفضائية قرب مدريد بعد اقتراب النيران منه. وشهدت إسبانيا للعام الثاني على التوالي موسما استثنائيا من الحرائق، بعدما اندلع أكثر من 29 حريق.

0: كبيرا منذ بداية العام، وأتت النيران على مساحات تفوق بخمس أضعاف ما احترق خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي فرنسا تواصلت عمليات إجلاء السكان من ضواحي بوردو، وكشف رئيس الوزراء الفرنسي أنه تم إجلاء أكثر من 140 ألف شخص حتى الآن في منطقتي غرينولد ولوند جنوبي فرنسا بسبب اندلاع النيران للأسبوع الماضي، واصفا الحرائق بأنها بلغت مستوى غير مسبوق في البلاد. وبينما تتواصل جهود الإخماد، يبقى تغيير الطقس العامل الحاسم في احتواء واحدة من أخطر موجات حرائق الغابات التي تشهدها قارة أوروبا.
1: في أول زيارة لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عاما، وصل أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة دمشق في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بدعم المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد وسط مساع لتعزيز التعافي وإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب. الرئيس السوري أحمد الشرع استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر الشعب بدمشق، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إلى جانب الخطة الحكومية لإغلاق مخيمات النازحين، مع التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وأكد غوتيريش أن سوريا تقف أمام لحظة مفصلية في مسارها، مشددا على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري، وأن إعادة بناء البلاد لن يتحقق دون شراكة دولية فاعلة، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه لجهود التعافي والاستقرار. وتشمل زيارة غوتيريش لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب زيارة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف في الجولان، مؤكدا أن الجولان أرض سورية، وأن الأمم المتحدة تعترف بأن ما هو للسوريين يجب أن يكون لهم ولا يمكن أخذه منهم. وبين رسائل الدعم التي حملها غوتيريش وتطلعات دمشق إلى توسيع التعاون مع المجتمع الدولي، تمثل هذه الزيارة محطة بارزة في مسار العلاقة بين سوريا والأمم المتحدة، فيما يبقى التحدي الأبرز هو ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تسهم في تسريع التعافي وتحسين الأوضاع المعيشية وترسيخ الاستقرار.

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تقف الكويت قوية بتماسك شعبها، وتظهر مع كل موقف قيم الوحدة والتكاتف، حيث يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويجسدون صورة مجتمع متماسك لا يتخلى عن دوره.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها

مجد الشطي، وفيها: دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار الضغوط على طهران، والرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب الواسعة رغم تعليق الغارات الجوية. قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع عملياتها في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات واسعة. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الجولان أرض سورية، ويدعو إلى وقف انتهاكات الاحتلال واحترام اتفاقية فض الاشتباك. الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة بارا ومناطق أخرى في شمال كردفان. وموسكو تستهدف كييف بصواريخ باليستية في هجوم جديد على العاصمة الأوكرانية. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للاعتداءات التي نفذها المستوطنون المتطرفون، واستهدفت عددا من القرى في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي استنادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الاعتداءات تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق تحت حماية قوات الاحتلال، بما يقوض فرص تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي تطورات التصعيد العسكري للمنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران إذا لم تنفذ ما تريده واشنطن، مشددا في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية على أن توقف الضربات مؤقتا لا يعني تراجع الولايات المتحدة عن الخيار العسكري. وجاءت تصريحات ترامب بعدما توقفت الولايات المتحدة يوم أمس عن شن غارات جوية على إيران لأول ليلة منذ أسبوعين، من دون أن تصدر واشنطن تفسيرا لوقف سلسلة الضربات التي استمرت 13 ليلة متتالية. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن ترامب أمر الجيش بعدم تنفيذ هجمات جديدة على إيران في الوقت يواصل فيه التلويح لتوسيع العمليات العسكرية لتشمل أهدافا استراتيجية داخل إيران، مؤكدا أنه إذا لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تنفيذ هجمات كبرى جديدة. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إعادة توجيه 12 سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار المفروض على المواقع.

الديوان الإيرانية منذ أول أمس الجمعة إلى جانب تعطيل سفينتين والصعود على متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال الكامل للتعليمات. وأكدت القيادة المركزية أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. وإلى تطورات الموقف بشأن اليمن، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. وبين اللواء المالكي على أن التحالف نفذ ردا حازما وقويا تركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن في البحر الأحمر. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، كشفت مصادر أوروبية لموقع أكسيوس أن واشنطن ولندن تستعدان لعقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الجاري لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل يهدف إلى تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأضاف أكسيوس أن جدول أعمال الاجتماع لا يزال قيد الإعداد، إلا أنه من المتوقع أن يضم وزراء دفاع وكبار القادة العسكريين من دول غربية ودول في المنطقة لمناقشة آليات تأمين حركة الشحن عبر المضيق. ونتحول إلى تطورات الأوضاع بقطاع غزة المحاصر، حيث استشهد فلسطينيان فجر اليوم متأثرين بجراح أصيبا بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ومنطقة المواصي غربية خان يونس، فيما أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مركز شهداء جباليا شمالي القطاع. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن حصيلة الغارات والقصف الإسرائيلي على القطاع منذ صباح أمس ارتفعت إلى 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا. وفي الضفة الغربية المحتلة، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في الضفة الغربية ونفذت سلسلة مداهمات واقتحامات طالت عددا من المدن والبلدات، تخللتها حملة اعتقالات واسعة بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية عبر الحواجز وإغلاق مداخل مناطق عدة، ما أدى إلى تقييد حركة الفلسطينيين. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تل جنوب غرب نابلس واعتقلت نحو 30 فلسطينيا عقب مواجهات شهدتها البلدة أول من أمس، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي دمشق، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السورية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن هذه الانتهاكات غير مقبولة ويجب أن تتوقف. وشدد غوتيريش على أن

ما يجري في الجولان يمثل انتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك، مجددا التأكيد على أن الجولان جزء من الأراضي السورية، وداعيا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. في الشأن السوداني، استعاد الجيش السوداني السيطرة على مدينة بارا ومنطقتي البركة وأم سيالة بولاية شمال كردفان غربي السودان إثر معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. وأوضح الجيش السوداني في بيان أن القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة تمكنت من تحرير وتأمين مناطق البركة وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ وبارا. وأضاف البيان أن القوات دمرت 73 عربة قتالية مدججة بالسلاح خلال المعارك مع قوات الدعم السريع، إلى جانب الاستيلاء على عدد من المركبات الأخرى ومقتل أعداد كبيرة من الضباط والعناصر. ونتحول إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم بهجوم صاروخي باليستي، ما دفع الدفاعات الجوية الأوكرانية إلى التصدي لهجوم، فيما اندلعت حرائق في 3 مناطق نتيجة سقوط حطام الصواريخ وسط سماع دوي انفجارات متكررة في أنحاء العاصمة. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده تتوقع أن ترسل كوريا الشمالية مزيدا من القوات والأسلحة الثقيلة إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تستعد لنشر نحو 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فرونغينغ إلى جانب الحصول على منصات إطلاق إضافية للصواريخ الباليستية خلال الخريف المقبل. وأضاف زيلينسكي استنادا إلى تقييمات الاستخبارات الأوكرانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال غير راغب في السعي إلى السلام، معتبرا أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ بلغ بشكل يشكل تهديدا يتجاوز الحرب في أوكرانيا. ومن جهة أخرى أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستضاعف جهودها لشرح موقفها من الأزمة الأوكرانية لشركائها، مجددا التأكيد على أن شروط موسكو لوقف العمليات العسكرية التي أعلنت في قبل عامين لا تزال قائمة، وأن إنهاء القتال مرهون باتخاذ كييف ما وصفها بالقرارات المناسبة. وبعيدا عن السياسة، لا تزال حرائق الغابات تجتاح أجزاء واسعة من أوروبا في ظل موجات حر وجفاف غير مسبوقة غذت انتشار النيران بسرعة وأجبرت مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، بينما تواصل فرق الإطفاء والجيش في فرنسا وإسبانيا جهودها لاحتواء أكبر الحرائق التي شهدتها القارة خلال السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات من استمرار الخطر وصعوبة السيطرة على النيران. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء.
دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار الضغوط على طهران، والرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب الواسعة رغم تعليق الغارات الجوية. قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع عملياتها وتشن حملة اعتقالات واسعة. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الجولان أرض سورية، ويدعو إلى وقف انتهاكات الاحتلال واحترام اتفاقية فض الاشتباك. الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة بارا ومناطق أخرى في شمال كردفان. وموسكو تستهدف كييف بصواريخ باليستية في هجوم جديد على العاصمة الأوكرانية. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي من الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم. القيم ليست كلمات تقال، بل معاني تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شذرات، حيث نفتح معكم نافذة إيمانية وتربوية نتأمل فيها معاني عظيمة تمس حياة الإنسان اليومية وتعيد ترتيب نظرته إلى ما حوله من نعم وأن لا تعد ولا تحصى. وفي هذه السلسلة المباركة نقف مع موضوع من أعظم الموضوعات أثرا في حياة المسلم، وهو النعم. نتأمل حقيقتها ونتعرف على أنواعها وكيف يعيش الإنسان شكرها ويحفظها ويستزيد منها بعيدا عن الغفلة أو الاعتياد الذي يضعف الإحساس بقيمتها. وسيكون معنا في هذه الوقفات توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عطالله في بيان هذا الباب العظيم وربط القلوب بمعاني الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى وأثر ذلك في استقرار النفس وطمأنينة القلب وصلاح الحال. لنتأمل معا هذه المعاني العظيمة التي نحتاجها في واقعنا اليومي.
1: بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، ونسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا سبحان الله هي من أعظم أسباب جلب النعم الصدقة، والصدقة الإنسان يشعر بأحاسيسه ومشاعر إخوانه. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الإنسان يشعر بإخوانه. بعض الناس سبحان الله بالمآسي من أي شيء، وهذا من شكر النعم أنه يحس بواقع إخوانه. ورد بالأثر ومن كان لم يروى مرفوعا يروى موقوف عن المسعود أنه قال من لم يهتم بأمر المسيف ليس منه. بعض الناس هذا رأيناه، بعض الناس يعني يقول ما أكل وشارب وخير ما له علاقة، حتى مشاعر وما يتفطر، يعني قلبه ما يتفطر. إخوانه مثلا يقتلون يؤجرون يعذبون تنتك أعراضهم، ما يتفطر قلبه عادي عنده. هذه مصيبة، جدا مصيبة. فالإنسان يكون عنده روح إيمانية، يكون عنده أخوة إيمانية، أنه يحس بشعور إخوانه مضطهدين مهجرين، بعضهم يعني مو يعني قد إنه يقتل بأي وقت، يعني يخرج ما يدري هل يرجع ولا ما يرجع، هل يأمن عن عرضه ولا ما. بعضهم يسأل يعني، وهذا ممكن يعني تكلف. بعضهم يقول مثلا أسئلة مثل ما تقف عليكم الأيام اللي فاتت، هل يجوز مثلا أن أقتل مثلا محارمي أو أقتل نسائي مثلا خشية لا يغتصبوا، يعني وصل بهم الحال. وكان هذا خطأ، لأن هذا أمر قد يحصل قد لا يحصل، والقتل أعظم من الزنا. الشاهد أن هذا الإنسان يحس بالنعم يا جماعة يا إخواني، يستشعر النعم الله عز وجل عليه ويذكر بها غيره وأهل بيته بنعم الله عز وجل. إحنا ما نقول مثلا أن الإنسان يترك الدنيا، لا، الله عز وجل قال وتنسى نصيبك من الدنيا، يعمل الدنيا ويعمل الآخرة. والدنيا أمر ثانوي، ما هي أمر رئيسي. الدنيا مزرعة للآخرة، ما تزرع اليوم تحصد غدا. والدنيا دار ممر وليس دار مقر. هذا الناس اغترب الدنيا حتى وصل بالحال لم ما يلتفت إخوانه ولا يعلم بأحوال المسلمين وما يحصل بهم، حتى الدعاء يعجز عن الدعاء. حتى مرض بالحديث عجز الناس من عجز الدعاء. وصدر تعميم بالأمس للقنوط لإخواننا المستضعفين في حلب وغيره، أنك تقنط أقل شيء تقدم الدعاء، ادعو الله عز وجل لهم. الدعاء للغير أو دعاء لنفسك، أن الله عز وجل ابتلاهم بالبلوى هذه، وأن تدعو ليدعي الغير من باب أولى أن يدعي لنفسك. الإنسان دائما يتدبر ويتأمل في نعم الله عز وجل، ولا يحصر كما قلنا، ولا يحصر النعم في زاوية واحدة. النعم كثير، الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال وأما بنعمة ربك فحدث بنعم الله عز وجل. لو نخرج بفائدة واحدة فقط، الإنسان يستحضر نعم الله عز وجل عليه، ينام أمان، يقوم بأمان. يكفي النبي أسلام أنه حصل الامتلاك الدنيا وحياس الدنيا بثلاث أمور قد بعض الناس ما يعد من النعم. من أصبح منكم عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحدث. بعض الناس ترى ما يعد هذا الزهر الأخير. بعض الناس ما يعد هذه من النعم. بعض الناس ترى ما يعد الأمن والأمان من النعم، هذه أمر تعود عليه روتينيا. يعني ترى نعم بعض الناس مثلا بعض الدول وبعضهم يعرفها، بعض الدول ترى ما تصلي إلا مسجد واحد لها كرت. يعني تصلي المسجد العمرية، صلاة المغرب مثلا العمرية والعشاء بشبيلة مثلا، لا أنت شبهة بعضكم يعرف، يعني شبهة اللي يصلي مسجدين، ليش تصلي مسجدين؟ إحنا ترى ما عندنا نعمة كما ذكرنا، وأهم النعم الدنيوية، النعم أخروية ودنيوية. أهم النعم الدنيوية نعمة الأمن والأمان، إنه بالأمن والأمان الأمور الثانية تأتي، الرزق والرغد والأمور الثانية، حتى الطاعة. قبل مبعث النبي أسام كان خاصة الكعبة والحرب، كان الرجل يرى قاتل أبيه ما يقدر تعظيما للمسجد والكعبة. احنا الحين صار سبحان الله قلبت الموازين، الإنسان دائما يستشعر النعم ويذكر بنعم الله ويستخدمها في طاعة الله عز وجل. هذا المختصر، النعم خفية، بعضها خفية بعضها ظاهرة. احنا نركز على النعم الخفية، النعم الخفية يجب أن نشكر الله عز وجل عليها دائما ومرارا.
0: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، نقف مع ما تم طرحه من معان إيمانية عظيمة حول النعم وأهمية استثمارها في حياة المسلم والتأمل في تفاصيلها والقيام بحقها شكرا واعترافا وعملا. فإن النعمة إذ شكرا

0: كرت قرت، وإذ كفرت فرت. وشكر الله تعالى من أعظم أسباب دوام الفضل وزيادة الخير والبركة. وقد استمعنا إلى توجيهات نافعة لفضيلة الشيخ محمد عطالله التي بيّنت أهمية التفكر في النعم وربط القلب بالمنعم سبحانه وتعالى، والتحذير من الغفلة عنها أو الاعتياد الذي يضعف أثرها في النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه ظاهرها وباطنها، وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأن يبارك لنا فيما أعطى ويزيدنا من فضله وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
2: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

صباح الخير يا كويت، صباح النور والأمل الذي يشرق مع كل نفس دافئ وينمو مع كل موجة من شواطئك الطيبة. أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في صباح جديد وبداية أسبوع حافل بالعطاء. بعد استراحة أيام العطلة نعود اليوم نحو مهامنا وأعمالنا، لا بخطى ثقيلة بل بأرواح تشتاق للإنجاز وقلوب تعرف أن في العمل بهجة وفي السعي حياة. فالإنسان لا يحيا حقا إلا حينما يكون جزءا من بناء هذا الوطن العظيم. يقول الشاعر رابندرنات تاجور: نامي فقد حلمت أن الحياة بهجة، واستيقظي لتجدي أن الحياة عمل، فعملت وإذا بالعمل هو البهجة ذاتها. نعم، فالبهجة الحقيقية تكمن في أن نكون فاعلين، أن نغرس الأمل في أيامنا كما نغرس الشجر في أرضنا. وكما قال الكاتب الإيرلندي جورج بيرناكد: الحياة ليست شمعة ضئيلة، إنها مشعل جميل تمسك به للحظة، ونريد أن نجعله يشتعل بأقصى سطوع ممكن قبل أن نسلمه إلى الأجيال القادمة. إذن فلنبدأ يومنا هذا بابتسامة وشغف، اطرحوا التعب جانبا، استقبلوا ساعات العمل بقلوب خفيفة وعقول طامحة. أهلا بكم في صباح الخير، هذه تحية صباحية من الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.

كلمة لا تعرف الفشل ويوم مشرق بكل ما هو جميل. أهلا بكم في صباح الخير، وهيا بنا نبدأ فقراتنا لهذا اليوم. لكم أحلى وأجمل تحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: تذكر عزيزنا المستمع بأن الحياة قصيرة جدا، فحاول أن تعيش كل لحظة فيها من أجلك ومن أجل أبنائك وأهلك وأسرتك ووطنك. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: أما الآن فنقف فخرا مع النشيد الوطني لدولة الكويت.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات.

والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم

ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

0: نور على نور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إعمار العقول، استثمار الإنسان.

لا تبنى الأوطان بالحجارة والصلب وحدها، بل تبنى أولاً بأفكارنا وبما نغرسه في عقول أبنائنا من قيم وشغف. إن أعظم عمران تعرفه الأرض هو إعمار الإنسان، فالمؤسسات الصامدة والمدن المزدهرة والحضارات الخالدة لم تكن يوماً سوى انعكاساً لعقل صنعها وقلب أحب هذه الأرض فصدق في عمله. حينما تبني المعرفة وتزرع الإتقان في سعينا اليومي، تكون ونكون قد وضعنا اللبنة الأقوى في جدار هذا الوطن. فالإنسان هو المشروع الأهم وهو المعماري الحقيقي لغد أجمل.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أما الآن مستمعينا فننتقل معكم إلى جولتنا مع الطقس وأجواء أرضنا الطيبة لهذا اليوم. يستقبلنا نهار اليوم بأجواء شديدة الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 48 درجة مئوية مع نفحات رطبة نسبيا على الشواطئ. تكون الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومترا في الساعة. أما مع حلول المساء وتنخفض وهج الشمس فتكون الأجواء حارة إلى مائلة للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا لتصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة. صباحكم سلامة وعافية، احرصوا دائما على شرب الماء وارتداء الملابس الخفيفة، ودمتم بكل خير.
1: أجواء داخلية نتمناها للجميع، عامرة بقوة الإيمان بأن الحياة أقصر من ما نتصور، لذلك علينا أن ننتهز كل لحظة وكل فرصة لننجز. تحية لكم، ماذا لدينا لكم؟ في محلياتنا المزيد من الأخبار، ومنها متابعتنا لحملة توعوية صيفية لقوة الإطفاء العام، صيف آمن مع الإطفاء.
2: أما في منوعاتنا عزيزي المستمع، رحيل بلاس جونسون عازف النمر الوردي.
0: ونروي لكم قصة أذكى بقرة في العالم.
1: بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أننا دائما نتمنى أجواء طيبة، ومع هذا هناك حرائق في الغابات.
2: تغيير المناخ يفاقم حدة الجفاف في أوروبا.
0: واختفاء 20 طنا من الجبن المميز في ليلة واحدة دون أن يترك السارق أي أثر.
1: وفي عالم الصحة، صديقا المستمع، دائما نقول التشخيص المبكر علاج منتج.
2: وسوف نصطحبك عزيزي المستمع في جولتنا الصحية حول الكوليسترول وأهميته في الجسم.
0: وإذا كنتم تظنون أن النوم العميق جزء من الرفاهية في يومنا المشغول، فأنتم مخطئون.
1: محطة كثيرة سنتوقف فيها معك عزيزاً المستمع في هذا الصباح، فقط كونوا معنا في صباح الخير.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب

0: الأبواب الخارجية. تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنضب،
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات. وفي منوعاتنا سنذهب بك صديقنا المستمع إلى إسبانيا، حيث أجبرت حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في أوروبا يوم الجمعة ناسا على إخلاء واحدة من منشآتها الثلاث العالمية للاتصالات في الفضاء السحيق والموجودة في إسبانيا، ما أثر على قدرة الوكالة الأمريكية على التواصل مع المسابير الفضائية. يقع مجمع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة في روبيليدو على مسافة نحو 65 كيلومترا غرب وسط مدريد، وفق ما أفاد ناطق باسم ناسا وكالة فرانس بريس في بيان له. ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن الحريق مر عبر مجمع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة، وسيتم تقييم أي أضرار محتملة عندما يصبح القيام بذلك آمنا، مضيفة أنه تم إجلاء جميع الموظفين. مجمع مدريد هو جزء من شبكة الفضاء العميق، وهو واحد من ثلاثة مواقع تتيح لناسا التواصل مع مركباتها الفضائية التي ستستكشف أرجاء نائية من المجرة. أما الموقعان الآخران فيقعان في كامبيرا الأسترالية وغولدستون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. تابع البيان: سلامة طواقمنا ورفاههم هما من أولوياتنا، وقلوبنا مع العائلات والجيران الذين يعانون أيضا تبعات حرائق الغابات في المجتمعات المجاورة.

وفي منوعاتنا رحيل بلاس جونسون عازف النمر الوردي. أسدل الستار على مسيرة موسيقية امتدت لأكثر من 7 عقود برحيل عازف الساكسفون الأمريكي بلاس جونسون الذي توفي عن عمر ناهز 94 عاما، تاركا خلفه إرثا فنيا ارتبط بواحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ السينما، وهي اللحن الشهير لفيلم النمر الوردي. وفارق جونسون الحياة داخل منزله في منطقة جرانتا هيلز بمدينة لوس أنجلوس قبل أيام قليلة من بلوغه عامه 95، بعد رحلة طويلة صنع خلالها اسما لامعا في عالم الموسيقى، وأصبح أحد أكثر عازفي الساكسفون حضورا في استديوهات التسجيل الأمريكية. وولد الراحل في مدينة دونالد سونفيل بولاية لوزيانا، وشق طريقه في عالم الموسيقى متأثرا بالبيئة الفنية التي نشأ فيها قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس عام 1954، حيث بدأت رحلته الاحترافية التي قادته إلى التعاون مع كبار الموسيقيين والملحنين. وجاءت شهرته العالمية عام 1963 عندما قدم الأداء المنفرد على آلة الساكسفون في موسيقى فيلم النمر الوردي التي ألفها الموسيقار الراحل هنري مانشيني، ليصبح ذلك اللحن علامة فارقة في تاريخ الموسيقى التصويرية، ولا يزال حتى اليوم من أكثر الألحان ارتباطا بتاريخ السينما.

غريبة كيف تأخذك الموسيقى والنغمات إلى الماضي الجميل الذي كنا نعيش فيه ذكريات الطفولة المميزة. أما الآن فأروي إليكم قصة أذكى بقرة في العالم. هل جربتم من قبل أن تشاهدوا بقرة تفكر كالعلماء وتستخدم الأدوات لحل مشاكلها؟ في حدث غريب أبهر العلماء والمتابعين، أبدعت بقرة تدعى فيرونيكا في مزرعة ببلدة كوزهافن في شمال ألمانيا. قد لاحظ صاحب المزرعة أن فيرونيكا لا تكتفي بالرعي الكلاسيكي، بل تسقط قطعا خشبية ثقيلة وتستخدمها بمهارة بإمساكها بفمها لحك جسدها في الأماكن التي لا تصل إليها. وحينما قام فريق من باحثي سلوك الحيوان بدراسة هذه الحالة الفريدة، أكدوا أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام الماشية للأدوات بشكل متكرر ومقصود، مما يعيد صياغة مفهومنا عن ذكاء هذه الكائنات. يبدو أن العالم مليء بالمفاجآت التي تثبت لنا يوما بعد يوم أن الحياة مليئة بالأسرار، فلا تستهينوا بأي كائن من حولكم.

تغيير المناخ يفاقم حدة الجفاف في أوروبا. أفاد فريق دولي من العلماء بأن تغيير المناخ الناجم عن النشاط البشري فاقم موجة الحر والجفاف الشديد التي تجتاح أوروبا، مشيرا إلى أن درجات الحرارة القاسية وليس نقص هطول الأمطار هي السبب الرئيسي لهذه الأزمة. وتجتاح القارة موجة جفاف شديدة، وتواجه دول من فرنسا إلى رومانيا جفاف أنهار وقيودا على استهلاك المياه وحرائق غابات مدمرة، وذلك عقب موجة حر تاريخية ضربت المنطقة في يونيو. وأظهرت دراسة جديدة أن المناخ الأكثر حرا في الوقت الراهن سرع من فقدان الرطوبة في تربة أوروبا وبحيراتها وأنهارها، ما يزيد من احتمالية حدوث ظروف جفاف شديدة.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار الضغوط على طهران، والرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب الواسعة رغم تعليق الغارات الجوية. قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع عملياتها في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات واسعة. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الجولان أرض سورية ويدعو إلى وقف انتهاكات الاحتلال واحترام اتفاقية فض الاشتباك. الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة بارا ومناطق أخرى في شمال كردفان. وموسكو تستهدف كييف بصواريخ باليستية.

في هجوم جديد على العاصمة الأوكرانية. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد وأسبوع جديد بعد أن ختمنا التداولات في ختام جلسات الأسبوع الماضي لسوق الكويت الأوراق المالية. الجلسة الإيجابية التي ارتفع فيها مؤشر السوق العام إلى مستويات 8661 نقطة، والقيمة المتداولة كانت 60 مليون دينار و677 ألف. أما كميات التداول فكانت 216 مليون سهم و598 ألف، عدد الصفقات 17000 صفقة و688. كانت الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي كانت جلسات يعني يغلب عليها الترقب، لذلك لم نجد كميات كثيرة، لم نجد أيضا عمليات مضاربية، وإنما كان شراء انتقائي على بعض الشركات القيادية، والتداولات أغلبها على قطاع البنوك الذي ارتفع في يوم الخميس الماضي. هناك 63 شركة من شركات السوق ارتفعت، بينما 47 شركة على تراجع و23 شركة من شركات السوق كانت على استقرار. هناك أيضا شركات مستمعين الكرام ارتفعت وحققت مكاسب، ومن ضمن أكثر 10 شركات ارتفاعا بترولية، بترولية وصلت لمستويات 798 فلس، أيضا خليج تأمين دينار و200 فلس، وفنادق 192 فلس، أما ميدان فكان دينار و29 فلس. الخليج ارتفع حتى وصل مستويات 549 فلس. كميفك أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت عند مستويات 159 فلس، أغلاقها النخيل 261 فلس، عقار 104 فلوس، وطنية دالقاف 176 فلس، ألف طاقة 270 فلس. هذه أكثر 10 شركات ارتفاعا. أما بالنسبة للشركات التي تراجعت وكانت تحت وطأة الضغوطات البيعية في يوم الخميس الماضي ختام جلسات هذا الأسبوع، فكان الكوت على رأس هذه الشركات، تراجع حتى وصل لمستويات 768 فلس. السكوك أيضا من ضمن الشركات التي تراجعت بكميات عالية، 17 مليون سهم و848 ألف، وصلت لمستويات 79 فلس. أجيال أيضا من ضمن الشركات التي تراجعت في يوم الخميس الماضي عند مستويات 298 فلس، يوباك 194 فلس، وطنية 136 فلس بكميات عالية، وطنية 9 مليون سهم و549 ألف، سينرجي 234 فلس، إنجازات 153 فلس، وكذلك المشتركة 901، الصفات 195 فلس. هذه بالنسبة للشركات التي تراجعت. أما بالنسبة للكميات فالكميات هي الأعلى على بيتك، بيتك اللي كان تداولات عليه إيجابية في يوم الخميس الماضي، 17 مليون سهم و283 ألف، وصل لمستويات 775 فلس. سكوك 14 مليون سهم و848 ألف، وطنية دال قاف 14 مليون و458 ألف سهم، مشاريع 10 مليون سهم و356 ألف، الإنماء 9 مليون سهم و554 ألف، ووطنية 9 مليون و549 ألف سهم، وكذلك أيضا خليج بنك الخليج المرتفع عند مستويات 351 فلس، كانت الكميات عليها عالية في يوم الخميس الماضي 6 مليون و413 ألف، استثمارات 6 مليون و284 ألف، وطني 5 مليون و699 ألف. وطني كان قد ارتفع إلى مستويات 815 فلس. التخصيص أيضا من ضمن الشركات الأكثر ارتفاعا في الكميات، 5 مليون سهم و491 ألف. ماذا عن السيولة؟ السيولة هي الأعلى على بيتك، 13 مليون 78 ألف، وطني 4 مليون و624 ألف. يعني منذ فترة حقيقة لم نرى قطاع المصارف يقود السيولة والكميات كما كان في يوم الخميس الماضي. وطني دال قاف مليونين و554 ألف، بنك الخليج مليونين و254 ألف دينار، استثمارات مليون و627 ألف دينار، والمباني مليون و398 ألف دينار. والمباني أغلقت على ارتفاع في يوم الخميس الماضي، وكان أغلاقها عند 917 فلس. وطنية مليون و300 ألف، وزين مليون و222 ألف، والإنماء مليون و221 ألف، وصكوك مليون و107 وسبعين ألف. بالنسبة للصفقات، صفقات يلعلى على بيتك 2620 صفقة، وطني 901 وصكوك 787 صفقة، وكذلك أيضا زين 750 صفقة، وطني يد القاف 530 صفقة. هكذا هي تداولات إيجابية في يوم الخميس الماضي. نأمل إن شاء الله في بداية هذا الأسبوع ومع الأسبوع الأخير من هذا الشهر وإغلاقات هذا الشهر أن نرى إن شاء الله يعني تداولات إيجابية ونشاط إيجابي أكثر للشركات القيادية متى ما ارتفعت البنوك وتماسكت، خاصة بعد البيانات المالية الإيجابية للوطني ولبيتك ولبوبيان. هذا الأمر حرك من السوق وجعل الشركات القيادية تقود هذه الارتفاعات التي رأيناها في يوم الخميس الماضي. نأمل إن شاء الله الخير للجميع ولإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباح.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح

0: عند عدم استخدام دورة المياه، تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية، المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة 6 لتر أو 3 لتر، تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً، رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل، سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة، ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، عزل السخان والأنابيب، استبدال الشمعة كل 5 سنوات، إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في عيادتنا الصباحية. العلم اليوم يفاجئنا بحقيقة جديدة، النوم ليس مجرد استراحة بل هو دواء خلوي يعيد شباب أجسادنا. في دراسة طبية حديثة جرت في معهد كوبنهاجن لعلوم الأعصاب في الدنمارك، كشف الباحثون أن آليات النوم المنتظم تفعل نظام تنظيف ذاتي داخل خلايا الدماغ والجسم يعرف بالغسيل الخلوي. وبيّنت الدراسة أن الحصول على قسط كاف من النوم ليس للتخلص من الإرهاق الظاهري فحسب، بل يعمل كدواء بيولوجي يبطئ شيخوخة الخلايا ويقوي المناعة ويمكن الجسم من ترميم الأنسجة المتأثرة بالضغط اليومي، مما يجعل جودة نومكم أهم استثمار لصحتكم. فلا تقصروا في حق أبدانكم وامنحوا أنفسكم كفايتها من الراحة لتستقبلوا كل صباح بشباب وتجدد.

أكد مختصون في التغذية أن السبانخ تعد من الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وتحتوي على عناصر مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين كي. وأشار خبراء إلى أن السبانخ تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم، كما تساهم الألياف الغذائية الموجودة فيها في دعم صحة الجهاز الهضمي. وأوضح أطباء التغذية أن تناول السبانخ ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في دعم صحة العظام نظرا لاحتوائها على عناصر مرتبطة بالمحافظة على قوة العظام. وأكد مختصون أن تنوع طرق تناول السبانخ سواء كانت طازجة في السلطات أو في السلطات أو مطهية بطريقة صحية يساعد على الاستفادة من قيمتها الغذائية.

0: أكد أطباء العظام أن اعوجاج العمود الفقري أو الجنف هو حالة يحدث فيها انحناء غير طبيعي في العمود الفقري، وقد يظهر بشكل أكبر خلال مرحلة النمو لدى الأطفال والمراهقين. أشار مختصون إلى أن بعض الحالات تكون بسيطة ولا تسبب أعراضا واضحة، بينما قد تؤدي الحالات الأكثر شدة إلى آلام في الظهر أو تأثيرات على الحركة وشكل الجسم. أوضح أطباء أن اكتشاف اعوجاج العمود الفقري في وقت مبكر يساعد على اختيار العلاج المناسب، والذي قد يشمل المتابعة الدورية أو التمارين العلاجية أو وسائل أخرى حسب درجة الانحناء. وأكد خبراء أهمية متابعة نمو الأطفال وملاحظة أي تغيرات في وضعية الجسم، مثل اختلاف مستوى الكتفين أو بروز أحد جانبي الظهر، ومراجعة الطبيب عند ملاحظة أي علامات غير طبيعية. ودعت الجهات الصحية إلى تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر لصحة العمود الفقري، خاصة خلال مرحلة النمو، لضمان التدخل المناسب وتحسين جودة حياة المصابين.
1: تخيلوا أن تحموا أنفسكم من فيروسين موسميين معا بوخزة واحدة فقط، إنجاز طبي جديد يشكل قفزة في عالم الوقاية والصحة. في خطوة علمية واعدة، أعلن باحثون في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة عن نجاح التجارب السريرية للقاح مزدوج جديد يعطى بجرعة واحدة ليحقق حماية فعالة ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي معا. أكدت الدراسات السريرية أن هذا الابتكار لا يقلل فقط من العبء على المنظومات الصحية، بل يوفر أيضا حماية مضاعفة للكبار والأطفال بأقل جهد وبنسبة أمان عالية، تبشر ببدء مرحلة جديدة في الوقاية الموسمية. العلم يمضي قدما ليجعل حياتنا أكثر أمانا وصحة. دامت لكم العافية، وصباحكم حماية واطمئنان.

كثيرة هي الأخبار الصحية صديق المجتمع، فقط عليك الإنصات لما يأتي بها من نصائح من أجل صحتك وسلامتك.

0: أسمر.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وفر.
2: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
1: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
3: أهلا بكم، ساعتنا تقترب من 7:30 صباحا. موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

0: النائب الأول ووزير الداخلية يبحث مع محافظ البصرة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. وزير الشؤون تعلن الانتهاء من إعادة هيكلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وزير الأوقاف: البرنامج الحكومي لحماية الأسرة مبادرة نوعية تجسد ترابط الدولة لحماية المجتمع. رئيس الأركان يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي سبل دعم التعاون الدفاعي. الإطفاء تطلق حملة صيف آمن للوقاية من الحوادث. الطيران المدني توقع عقدا مع شركة بريطانية لتشغيل وتطوير خدمات الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي. هيئة الزراعة تؤكد استمرارها في تلقي طلبات استخراج وتجديد تراخيص الرعي وتحديد المواقع المصرحة بها. هيئة الإعاقة إبرام عقود توريد 300 كرسي متحرك متخصص مع استمرار توزيع السماعات الطبية. التقدم العلمي: مركز صوف الكويتي يحصد جائزة إقليمية في ابتكار الطاقة لعام 2026.
1: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. مصر تدين الاعتداء على سفينة السعودية وتجدد تضامنها الكامل مع المملكة. قطر تستأنف الملاحة البحرية بالكامل اعتبارا من اليوم الأحد. تحالف دعم الشرعية في اليمن رد حازم على أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية. رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر الحوثيين من التصعيد وخدمة الأجندة الإيرانية. غزة 3 شهداء وعشرة جرحى بغارات إسرائيلية على القطاع. الرئيس الأمريكي: الجانب الإيراني أكثر جدية في التحدث مع واشنطن من أي وقت مضى. أمين الأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تقرر عزل المدعي العام كريم خان. أكثر من 60,000 متضرر مع اتساع حرائق غابات مدريد ومحيطها.

ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع مؤشرها العام 45.6% نقطة. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 8.38 دولار ليبلغ 94 دولار وسنت. مؤسسة البترول تعلن أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت ب 16 مليار دولار عبر مشروع شاهين. الاتحاد الأوروبي يوافق على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودية على شركة إلكترونيك آرتس. المفوضية الأوروبية تقدم 1.7 مليار دولار لمصر لدعم الإصلاحات الاقتصادية. المركزي التركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 37%. ترامب يلوح برسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ردا على غرامات من شركات تكنولوجية أمريكية. الصين تفرض حظرا على تصدير مواد ذات استخدام مزدوج إلى 14 كيانا أوروبيا. فولكس فاجن تعلن تراجع أرباحها بنسبة 32.9% في الربع الثاني.

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس السبت مع محافظ البصرة في جمهورية العراق الشقيق أسعد العيداني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. ذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أمس السبت أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ فهد اليوسف بمحافظ البصرة، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية. أضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني بما يدعم أمن الحدود ويخدم المصالح المشتركة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق. وأفاد أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تفقد في ختام الزيارة منفذ العبد للحدودي واطلع ميدانيا على حجم الأضرار التي تعرض لها المنفذ جراء العدوان الإيراني الآثم. بهذا أيها الأخوة ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. حلقاتية اقترب من التوقيع مع الموريتاني عمار، ويواصل معسكره في تركيا. جابر الصباح في صدارة التجارب التأهيلية لفورمولا 4. يورغن كلوب مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا حتى 2030. أزرق الطائرة رابعا في ختام منافسات غرب آسيا. ريال مدريد وفينيسيوس سيعقدان اجتماعا بشأن تجديد عقد اللاعب. إسماعيل بن ناصر لاعبا لنادي الغرافة القطري. نادي الحزم يعلن مغادرة عمر السومة فابيو مارتينيز. تواصل باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي لمعرفة شروط انتقال رودري. اللاعب البلجيكي أوبندا إلى ليون على سبيل الإعارة. أرسنال يدرس إمكانيات التعاقد مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد. عبد القادر خوسانوف يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2031. لي لاعب باريس سان جيرمان ينتقل إلى أتلتيكو مدريد. حارس الرأس الأخضر فوزينها إلى كولو كولو تشيلي. بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع باركولا. بايرن يضع باركولا كهدف محتمل إذا غادر أوليسي النادي. أعلن نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع سافارفيل. نادي الهلال يحلم بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ لويس دياز. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين المدرب السابق ليفربول يورغن كلوب مدربا للمنتخب الألماني، وتوجه مسؤولي الاتحاد الألماني في وقت سابق من هذا الشهر إلى نيويورك لإجراء المحادثات مع كلوب. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج

مع تسارع وتيرة الحياة وتزايد التحديات التي يواجهها الأبناء في مختلف المراحل العمرية، أصبحت الصحة النفسية من أهم الأسس التي تسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. ويؤدي دور الأسرة والمدرسة والمجتمع دورا محوريا في توفير بيئة داعمة تعزز الاستقرار النفسي وتنمي الثقة.

0: نفسه وتساعد الأبناء على مواجهة الضغوط للحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتضمن لقاء مع استشارية نفسية تربوية الدكتورة منى الحمدان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتورة منى حمود الحمدان، استشاري نفسي وتربوي. اليوم راح أتكلم عن الصحة النفسية للأبناء وكيف نبني جيلاً أكثر توازناً. ترى الصحة النفسية للطفل ما تقل أهمية عن صحته الجسدية. وايد أطفال نشوفهم يضحكون ويلعبون، لكن ممكن يعانون من ضغوط نفسية ما يقدرون يعبرون عنها بالكلام. لذلك على الأسرة إنها تكون واعية ومدركة لما يدور حولها، لأن الضغوط النفسية قد يكون مصدرها خارجي مثل المشكلات الأسرية أو المدرسية، وقد يكون مصدرها داخلي مثل الأفكار الكارثية والتوقعات السلبية وطريقة تفسير الطفل للأحداث. لذلك على الوالدين إنهم يركزون على ما يدور داخل الطفل مو بس على ما يدور حوله. ومن أهم الأمور أو المؤشرات اللي لازم ننتبه لها هي حدوث تغير مفاجئ في سلوك الطفل. يعني بعد ما كان الطفل اجتماعي صار منعزل، بعد ما كان هادي صار عصبي، بعد ما كان نومه هادي صار نومه متقطع وفي كوابيس، أو ممكن يبدأ الطفل يعاني من أعراض جسدية متكررة مثل الصداع أو آلام البطن لكن دون وجود سبب طبي واضح. في النهاية أبي أؤكد وأقول إن وجود عرض واحد لا يعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي، لكن إذا استمرت هذه الأعراض وصارت تعيق حياة الطفل ودراسته وعلاقاته اليومية، هني بس لابد من استبعاد الأسباب العضوية ثم التوجه إلى المختص النفسي لإجراء تقييم مهني دقيق، لأن التدخل المبكر يساهم في حماية الطفل ويمنع من تفاقم المشكلة. رسالتي للوالدين لا تركزون بس على ما يحدث حول الطفل، لكن اهتموا بعد بما يدور داخل هذا الطفل، فطريقة تفكيره وتفسيره للأحداث قد تكون أحياناً مصدراً للضغط النفسي أكثر من الحدث نفسه. وكل ما اكتشفنا هذه المؤشرات مبكر كان تدخلنا أسرع وكانت فرص حماية الطفل وتعافيه أفضل. إذن خلونا الآن نهتم بالصحة النفسية للطفل مثل ما نهتم بصحته الجسدية. شكرا لكم.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت في صباح الخير عالم تكنولوجيا.
4: عالم تكنولوجيا،
5: تقنيات جديدة،
6: تقنيات جديدة،
2: عالم تكنولوجيا،
5: عالم فيه الحاجة،
4: أم الاختراع.
2: عالم من الإبداع والابتكار،
5: عالم تكنولوجيا.

في عالم التكنولوجيا عزيزي المستمع، أطلقت منصة واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة لتعزيز حماية الحسابات عبر استبدال رمز التحقق الثنائي المكون من 6 أرقام واستخدام كلمة مرور تضم أحرفا وأرقاما، بما يوفر مستوى أعلى من الأمان عند تسجيل الدخول. وأوضحت المنصة أن الميزة لا تزال قيد التطوير، وستسمح للمستخدمين بإنشاء كلمة مرور يتراوح طولها بين 26 حرفا على أن تحتوي على حرف واحد ورقم واحد على الأقل، مع إمكانية تعديلها أو حذفها لاحقا من إعدادات التطبيق. وأضافت أن كلمة المرور ستكون مطلوبة بعد إدخال رمز التحقق المرسل عبر الرسائل النصية عند تسجيل الدخول، كما ستعمل إلى جانب التحقق بخطوتين إذا كان مفعلا، كطبقة أمنية إضافية تمنع الاستيلاء على الحساب حتى في حال الحصول على رمز التحقق. وأشارت إلى أن تطبيق واتساب لم يحدد موعدا رسميا لإطلاق الميزة لجميع المستخدمين، إذ لا تزال قيد

0: الاختبار في النسخة التجريبية، ومن المتوقع طرحها في تحديث مستقبلي بعد اكتمال مرحلة التطوير والتجربة. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي فقرتنا في عالم التكنولوجيا.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر

أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الإخبارية. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الفريق لوتشينو بروتولانو سبل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الركن الشريعان إلى جمهورية إيطاليا الصديقة، حيث أقيمت له مراسيم استقبال رسمية في مقر رئاسة الأركان الإيطالية بالعاصمة روما. وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقة الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة وبحث سبل التعاون العسكري المشترك وتعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وأضاف أنه تم أيضا خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.

0: ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس السبت الانتهاء من مراجعة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بهدف الارتقاء بالأداء المهني وتعزيز الأدوار الفنية والاستشارية التي حددها مرسوم الإنشاء. وقالت الوزيرة الحويلة إن هذه الخطوة التنظيمية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء الرامية إلى تفعيل دور المجلس والارتقاء بالخدمات التي يقدمها لخدمة الأسرة وأفرادها. وأوضحت أن مراجعة الهيكل انطلقت من محددات أساسية ترتكز على الاستغلال الأمثل لخبرات الموظفين ومنع ازدواجية العمل وتحقيق التكامل الإداري والقانوني والمالي بين المجلس والوزارة، مبينة أن المجلس يتمتع باستقلالية في أدواره الفنية، إلا أنه يرتبط بالوزارة ماليا كبرنامج ملحق، مما استوجب معالجة التداخل في المهام. وأضافت أن التعديلات الجديدة وجهت أعمال المجلس نحو التركيز التام على تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية للأفراد والأسر وتوفير الإيواء الآمن لضحايا حالات العنف الأسري من النساء والأطفال، علاوة على القيام بأدوار التوعية المجتمعية والإعلامية بأهم قضايا الأسرة. وذكرت أن التحديثات تضمنت نقل الاختصاصات المالية والإدارية والقانونية إلى وزارة الشؤون، وإعادة توزيع شاغلي الوظائف لسد النقص في قطاعات الوزارة، والمساهمة في تأهيل صف ثاني من الكفاءات، مشيرة إلى أنه تم تقليص عدد من الوحدات الإدارية عبر دمج الاختصاصات المتشابهة كدمج البحوث مع تقييم أداء المؤسسات ودمج تلقي البلاغات مع الاستشارات الهاتفية.
1: أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يمثل مبادرة نوعية تحظى بمباركة جميع أعضاء الحكومة، وتجسد ترابط الدولة مع الأسرة لحمايتها وصون هذا المكون المهم للمجتمع. جاء ذلك في كلمة للوزير الوسمي خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة الذي عقد بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، ووزير العدل المستشار ناصر لصميط، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج. أثنى الوزير الوسمي على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمثل هذه البرامج المتعلقة بحماية الأسرة كبرنامج حكومي شامل، مبينا أن هذا الدعم يترك أثرا بالغا في توجه دولة الكويت نحو حماية الأسرة، وهو نهج مستمر وأصيل وليس وليد اليوم. وأشاد بتكاتف جميع الجهات الحكومية والوزراء لتنفيذ هذا البرنامج النوعي والعمل بروح الفريق الواحد في ظل التوجيهات السياسية للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون المثمر لرؤية النتائج الإيجابية والملموسة من جميع الجهات المشاركة. أكد الوسمي أهمية استمرار عقد هذه الاجتماعات التنسيقية وتضافر الجهود بين الجهات المعنية حتى يتم تنفيذ جميع بنود البرنامج الحكومي لضمان استمراريته وتطوره، بما يخدم استقرار المجتمع الكويتي ويحقق أهداف التنمية الشاملة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار الضغوط على طهران، والرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب الواسعة رغم تعليق الغارات الجوية. قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع عملياتها في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات واسعة. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الجولان أرض سورية، ويدعو إلى وقف انتهاكات الاحتلال واحترام اتفاقية فض الاشتباك. الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة بارا ومناطق أخرى في شمال كردفان. وموسكو تستهدف كييف بصواريخ باليستية في هجوم جديد على العاصمة الأوكرانية. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للاعتداءات التي نفذها المستوطنون المتطرفون، واستهدفت عددا من القرى في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الاعتداءات تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق تحت حماية قوات الاحتلال، بما يقوض فرص تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران إذا لم تنفذ ما تريده واشنطن، مشددا في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية على أن توقف الضربات مؤقتا لا يعني تراجع الولايات المتحدة عن الخيار العسكري. وجاءت تصريحات ترامب بعدما توقفت الولايات المتحدة أمس عن شن غارات جوية على إيران لأول ليلة منذ أسبوعين، من دون أن تصدر واشنطن تفسيرا لوقف سلسلة الضربات التي استمرت 13 ليلة متتالية. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن ترامب أمر الجيش بعدم تنفيذ هجمات جديدة على إيران في وقت يواصل فيه التلويح بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل أهدافا استراتيجية داخل إيران، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تنفيذ هجمات كبرى جديدة. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: أوضح الرئيس ترامب أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة. وقال الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية إن توقف الضربات مؤقتا لا يعني أننا تراجعنا، مضيفا ما زلنا جاهزين لشن هجوم واسع على إيران إذا لم تنفذ ما نريد. ويأتي ذلك التصريح بينما توقفت الولايات المتحدة عن شن غارات جوية على إيران لأول ليلة منذ أسبوعين، ولم يصدر من واشنطن أي تفسير بعد لأسباب وقفها المفاجئ لسلسلة من 13 ليلة من الضربات المتصاعدة منذ انهيار الاتفاق الإطاري المؤقت. وأفاد موقع أكسيوس أن الأمر بوقف إطلاق النار جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني إلى طهران الجمعة لإجراء محادثات مع الإيرانيين بخصوص ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد مصدران إقليميان مطلعان على المفاوضات إحراز تقدم في المفاوضات وأنه قد يجري التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليتعين بعدها على الرئيس ترامب اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق المقترح. وقال الرئيس ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة منخرطة في مفاوضات مع إيران للوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة للوصول للنقطة التي تستدعي شن هجوم كبير عليهم. وقال للصحفيين في البيت الأبيض: أمامنا خياران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدرتها أو التوصل إلى اتفاق، ونحن نتفاوض معها حاليا. وكشف تقرير أمريكي نقلا عن مصادر وخبراء أن الولايات المتحدة تدرس حاليا خيار تنفيذ عملية عسكرية خاصة واسعة النطاق للاستيلاء على مخزون اليورانيوم المخصب داخل منشآت إيران المحصنة، وذلك في حال تعثر

0: المسار الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي. وأوضح التقرير أن الخطة وفق مصدر مطلع على التخطيط العسكري قد تستلزم نشر آلاف الجنود لتأمين محيط المنشآت النووية وإزالة العوائق والعبوات الناسفة وفتح ممرات آمنة قبل أن تتولى فرق صغيرة من القوات الخاصة مهمة الوصول إلى اليورانيوم المخصب ونقله خارج إيران. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إعادة توجيه 13 سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية منذ أول أمس الجمعة، إلى جانب تعطيل سفينتين والصعود على متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال الكامل للتعليمات. وأكدت القيادة المركزية أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. وإلى ملف الملاحة في مضيق هرمز، حيث كشفت مصادر أوروبية لموقع إكسيوس أن واشنطن ولندن تستعدان لعقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الجاري لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل بهدف يهدف إلى تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأضاف الموقع أن جدول أعمال الاجتماع لا يزال قيد الأعداد، إلا أنه من المتوقع أن يضم وزراء دفاع وكبار للقادة العسكريين من دول غربية ودول في المنطقة لمناقشة آليات تأمين حركة الشحن عبر المضيق. ومن جانب آخر، نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مصدرين إقليميين أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والممرات المائية الإقليمية أحرزت تقدما مع استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق. وأشار المصدران إلى أن المباحثات تسير في اتجاه إيجابي، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الملفات. ونتحول إلى تطورات الأوضاع بقطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان فجر اليوم متأثرين بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ومنطقة المواصي غربية خان يونس، فيما أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة مركز شهداء جباليا شمالي القطاع. فدت مصادر في مستشفيات غزة بأن حصيلة الغارات والقصف الإسرائيلي على القطاع منذ صباح أمس ارتفعت إلى 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا. وفي الضفة الغربية المحتلة، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في الضفة الغربية ونفذت سلسلة مداهمات واقتحامات طالت عددا من المدن والبلدات تخللتها حملة اعتقالات واسعة بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية عبر الحواجز وإغلاق مداخل مناطق عدة، مما أدى إلى تقييد حركة الفلسطينيين. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تل جنوب غرب نابلس واعتقلت نحو 30 فلسطينيا عقب مواجهات شهدتها البلدة أول من أمس، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلي. حسن جعفر والتفاصيل.
2: حول جيش الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية إلى سكنة عسكرية كبيرة ونشر المزيد من فرق الجيش في محيط كل المدن الفلسطينية، وشدد كذلك الحصار على عديد البلدات في شمال الضفة الغربية وخاصة على بلدة

0: التي تخضع لمنع التجوال منذ يومين، واعتقالها تمطلت 50 من أهالي البلدة، وذلك بعد المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 2 من المستوطنين المتطرفين. هذا وبدأت العصابات الاستيطانية الانتشار في الشوارع الفلسطينية، وخاصة قبالة المدن ومحيط المخيمات والبلدات، الأمر الذي دفع بالمواطنين الفلسطينيين إلى التداعي لحماية أنفسهم، كما حصل في مسافر مدينة يطا جنوبي الضفة الغربية، والتي شهدت مواجهات مع المستوطنين المتطرفين أسفرت عن إصابة العشرات بالاختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام، وسط ادعاءات إسرائيلية بأن أحد المواطنين حاول الاستيلاء على سلاح مستوطن، لكن قوات الاحتلال اعتقلته بشكل فوري. فيما يمكن القول بأن الأوضاع في الضفة الغربية أصبحت على صفيح ساخن، وهذا ما حذرت منه الرئاسة الفلسطينية، والتي أكدت بأن تصعيد المستوطنين المتطرفين يدفع بالأوضاع إلى حافة الانفجار. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: ومن هنا نتحول إلى دمشق، حيث دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السورية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن هذه الانتهاكات غير مقبولة ويجب أن تتوقف. وشدد غوتيريش على أن ما يجري في الجولان يمثل انتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك، مجددا التأكيد على أن الجولان جزء من الأراضي السورية، وداعيا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وفي الشأن اللبناني، واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث نفذ عمليات نسف استهدفت منازل ومنشآت حيوية، بينها مشروع المياه في بلدة مركبة، كما استمرت التفجيرات والقصف والتحركات العسكرية في عدد من البلدات الجنوبية، وسط تطبيق مكثف وتحليق مكثف للطائرات المسيرة. وفي المقابل، أعاد الجيش اللبناني تموضعه في منطقة مشاع المنصوري، فيما واصل أهالي بلدة زوطر الغربية العودة تدريجيا بمواكبة الجيش، بالتزامن مع انتشال عدد من الجثامين من تحت الأنقاض. ونتحول إلى الشأن السوداني، حيث استعاد الجيش السوداني السيطرة على مدينة بارا ومنطقتي البركة وأم سيلة بولاية شمال كردفان غربي السودان، إثر معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. وأوضح الجيش السوداني في بيان أن القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة تمكنت من تحرير وتأمين مناطق البركة وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ وبارة. الطيب آدم والتفاصيل.
2: أعلن مصدر ميداني بالجيش السوداني أن قواته البرية استطاعت تحت غطاء جوي للطيران الحربي السوداني أن تدخل إلى مناطق أم سيالة وحمرة الشيخ وتستردها من قبضة الدعم السريع، فيما أكد مقاتلوه دخولهم مدينة بارا بشمال كردفان، في وقت راجت خلاله أنباء حول انسحابات لافتة للميليشيا من مدن وبلدات ولاية غرب كردفان. فيما وصلت مساء أمس السبت مجموعة جديدة من منشقي الميليشيا مدينة الدبة بشمال السودان. وعلى الصعيد السياسي، أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن بلاده لن تتعامل مع أي ادعاءات أو اتهامات تستهدف مهنية جيشها الوطني العرير، وأنها ستفرق في دبلوماسيتها ما بعد الحرب بين من دعموا صمود شعبها ومن ساندوا الميليشيا المتمردة. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: ومنها ننتقل إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة استهدفت منشآت عسكرية وبنى لوجستية وسفنا مرتبطة بالإمدادات في البحر الأسود، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة سفينة شحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية للجيش الأوكراني، إلى جانب استهداف مراكز لوجستية ومواقع لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة وبنى تحتية للطاقة والنقل والموانئ. وفي العاصمة كييف، استهدفت روسيا المدينة فجر اليوم بهجوم صاروخي باليستي، مما أوقع بالدفاعات الجوية الأوكرانية إلى التصدي للهجوم، فيما أدى سقوط حطام الصواريخ إلى اندلاع حريق في 3 مناطق وسط سماع دوي انفجارات متكررة في أنحاء العاصمة. أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في استعادة العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، إذ تواصل واشنطن ربط هذه العملية بتسوية الأزمة الأوكرانية. وقال إن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن لا تزال مرتبطة بالتسوية الأوكرانية ولا يوجد شيء آخر في الوقت الحالي. وفي وقت سابق أعلن بيسكوف أن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية والقتالية حتى تحقيق النصر الكامل في ظل غياب أي آفاق لتسوية سلمية في أوكرانيا. وأوضح أن روسيا تنتظر مقترحات أمريكية جديدة بشأن التسوية شريطة أن تكون مقبولة بالنسبة لموسكو في المقام الأول. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت 4 سفن أوكرانية في عرض البحر كانت متجهة إلى مينائي تشورنامورسك وأوديسا جنوب أوكرانيا، كما استهدفت زورق إنزال سريع تابع للبحرية الأوكرانية وقصفت منشآت البنية التحتية لميناء أوديسا ومرافق مخصصة للتخزين، كما شنت غارات جوية باستخدام أسلحة بعيدة المدى على موانئ نيكولايف وأوديسا وإزمايل. وطالت الضربات سفينة شحن وعددا من مرافق تفريغ وتخزين البضائع والشحنات ومستودعات الوقود ومواد التشحيم. وفي الوضع الميداني العام، أفادت الوزارة بأن قواتها شنت ضربات واسعة النطاق باستخدام أسلحة بعيدة المدى على المراكز اللوجستية الأوكرانية وورش تصنيع المسيرات ومرافق الطاقة والنقل، وتواصل التقدم على كافة المحاور في شرق وجنوب شرق أوكرانيا، وقضت على 1500 جندي أوكراني وأسقطت 1060 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تتوقع إرسال كوريا الشمالية مزيدا من القوات والأسلحة الثقيلة إلى روسيا، مشيرا إلى استعداد موسكو لنشر نحو 30,000 جندي كوري شمالي إضافي، إلى جانب الحصول على منصات إطلاق جديدة للصواريخ الباليستية. وأضاف زيلينسكي أن بوتين لا يزال غير راغب في السعي إلى السلام، محذرا من تنامي التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ. وبعيدا عن السياسة، لا تزال حرائق الغابات تجتاح أجزاء واسعة من أوروبا في ظل موجات حر وجفاف غير مسبوقة غذت انتشار النيران بسرعة وأجبرت مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، بينما تواصل فرق الإطفاء والجيش في فرنسا وإسبانيا جهودهما لاحتواء أكبر الحرائق التي شهدتها القارة خلال السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات من استمرار الخطر وصعوبة السيطرة على النيران.
4: شهدت فرنسا تصعيدا جديدا في حرائق الغابات بعدما أصدرت السلطات أوامر إخلاء إضافية في مناطق قريبة من مدينة برودو جنوب غربي فرنسا، شملت بلدة سيستاس التي يقطنها نحو 55 ألف نسمة، لترتفع أعداد الذين أجبروا على مغادرة منازلهم إلى أكثر من 300 ألف شخص في أكبر عملية إجلاء للمدنيين تشهدها فرنسا في زمن السلم وفق وزير الداخلية. وأكدت فرق الإطفاء أن الحريق استعاد ذروته مع تشكل ما يعرف بالسحب النارية، وهي ظاهرة مناخية يولد فيها الحريق رياحه الخاصة مصحوبة بدوامات هوائية، ما يجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة ويهدد بتمدده بشكل غير متوقع. وأوضح المسؤولون أن عودة السكان إلى منازلهم لن تكون ممكنة قبل احتواء النيران بشكل كامل. أتت الحرائق في منطقة جروند وحدها على أكثر من 32 ألف هكتار من الغابات، وهي مساحة تعادل أكثر من 3 أضعاف مساحة العاصمة باريس، كما دمرت ما لا يقل عن 140 منزلا ونحو 100 مبنى، وألحقت أضرارا كبيرة بإحدى أشهر المناطق السياحية والزراعية في فرنسا المعروفة بكروم العنب. كما تتواصل حرائق أخرى في جنوب شرق فرنسا وجزيرة كروسيكا، حيث أتت النيران على آلاف الهكتارات الإضافية. وفي أسبانيا لا تزال الحرائق مشتعلة في غرب العاصمة مدريد، حيث وصفت السلطات الحريق بأنه من بين الأسوأ في تاريخ المنطقة، فيما أكد رئيس الوزراء أن الأولوية القصوى تتمثل في إنقاذ الأرواح. وأمرت السلطات بإخلاء 8 مناطق جديدة في إقليم توليدو ليرتفع عدد الذين تم إجلاؤهم إلى نحو 60 ألف شخص، بينما اتهمت النيران قرابة 25 ألف هكتار غرب مدريد بعد التحام عدة حرائق ضخمة في مناطق كاستيا وليون، ما زاد من صعوبة عمليات المكافحة. وأعرب وزير الداخلية الأسباني عن تشاؤمه حيال تطورات الوضع، مشيرا إلى أن الظروف الجوية والرياح لا تزال غير مواتية، وأن الساعات المقبلة قد تشهد استمرار انتشار النيران. ويرى خبراء أن موجات الحر القاسية التي اجتاحت أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو إلى جانب الجفاف الشديد الذي أصاب الغطاء النباتي وفرت ظروفا مثالية لانتشار الحرائق بسرعة كبيرة في وقت تواجه فيه أجهزة الطوارئ تحديات متزايدة بسبب تعدد بؤر الاشتعال واتساع رقعتها. وتعكس الحرائق الحالية حجم الضغوط التي تفرضها الظواهر المناخية المتطرفة على دول القارة الأوروبية، مع استمرار المخاوف من اتساع رقعة النيران خلال الأيام المقبلة إذا استمرت درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية.
1: ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث أكد رئيس الوزراء الأسترالي أن حكومته ستطرح مسألة الرسوم الجمركية الأمريكية مع الرئيس دونالد ترامب بعد فرض واشنطن رسوما جديدة على واردات من 60 شريكا تجاريا من بينهم أستراليا، واصفا هذه الإجراءات بأنها غير مبررة، ومشددا على مواصلة الجهود لإلغائها عبر مختلف قنوات التواصل مع الولايات المتحدة.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمحان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج في وقت لاحق من اليوم. المد القادم الساعة 10:57 مساء، والجزر الساعة 3:34 العصر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:44 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، ينشط خلال المساء على فترات خاصة على المناطق الساحلية. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تؤكد استمرار الضغوط على طهران، والرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب الواسعة رغم تعليق الغارات الجوية. قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع عملياتها في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات واسعة. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الجولان أرض سورية ويدعو إلى وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واحترام اتفاقية فض الاشتباك. الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة بارا ومناطق أخرى في شمال كردوفان. وموسكو تستهدف كييف بصواريخ باليستية في هجوم جديد على العاصمة الأوكرانية. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، وفي بداية أسبوع جديد نتمنى أن تتجدد الأماني لكم أيها الأحبة بصباح ملؤه الطمأنينة التي تسكن قلوبكم. تحية لكم، احنا معاكم في صباح الخير.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض
2: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما نتمنى لكم السلامة والأمن والأمان على كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر مقدم عبد الله أبو حسن، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية. أسعد الله صباحك مقدم.
3: يا هلا مرحبا بناصر، صبح عليك بالخير وصبح على السادة المستمعين الكرام.
2: في بداية أسبوع عمل جديد، كيف ترى الشارع الآن وما هي أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات؟
4: صحيح، يمكن ما يهم أخواننا المواطنين المقيمين وخاصة مستخدمين الطريق في مثل هذا الوقت هو معرفة أحوال الطرق، وبالأخص الطرق اللي تخضع لبعض الأعمال الخاصة بالصيانة، كذلك اللي نوعا ما هناك العديد من البلاغات الخاصة بالحوادث المرورية اللي تقع في بعض الطرق، وبالتالي هذا الشيء دائما يأثر على انسيابية الحركة المرورية ويزيد من الكثافة المرورية على الطرقات. لكن من أهم يمكن هذه المواقع ومن أهم البلاغات اللي وردت إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية خاصة في الوقت الحالي أن هناك حادث تصادم وإصابة على طريق الجهرة مقابل الأندلس باتجاه المدينة. فنتمنى من إخواننا قائدين المركبات المستخدمين هذا الطريق أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع إخوانهم رجال الأمن ورجال المرور المتواجدين في نفس الموقع لتسهيل وتنظيم الحركة المرورية حتى يقوموا في واجبهم بأسرع وقت ممكن ويتم إزاحة المركبة وعودة الحركة بالشكل الطبيعي. هذا بالنسبة لآخر البلاغات اللي ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية 112 وما زال جاري التعامل معه. أما بالنسبة للطرق بشكل عام، الطرق سالكة لله الحمد، الكثافة المرورية بسيطة، لكن هناك كثافة شاهدناها اليوم على طريق الملك فهد باتجاه المدينة، والسبب هو وجود أعمال الخاصة بتطوير وإنشاء شبكة الطرق وصيانتها. يمكن احنا دائما في المواقع الخاصة بوزارة الداخلية أو الإدارة العامة المرور ننشر دائما بشكل مستمر أعمال الطرق من بدايتها حتى نهايتها، والوقت وقت بداية هذه الأعمال حتى يتفادى أخواننا مستخدمين الطريق استخدام هذه الطرق ونوعا ما استخدام الطرق البديلة. فبالتالي طريق الملك فهد الحارة اليمنى والوسطى مقابل قصر بيان باتجاه المدينة يخضع لأعمال خاصة بصيانة الطرق لمدة أسبوع ابتداء من يوم أمس. يمكن فهذا الشيء أثر بشكل كبير على انسيابية الحركة المرورية، فبالتالي هناك كثافة مرورية في الوقت الحالي تقريبا ما بعد الدائري أو من تقريبا نحن نقول من ما بعد الدائري الرابع حتى الدائري الأول نتيجة كل تراكم المركبات، وجود الكثافة المرورية تخفف والسرعة بعدها بدأوا يستخدمون الطريق، وبالتالي هذا الشيء أثر على انسيابية الحركة المرورية. هذا بالنسبة يمكن لطريق الملك فهد، وكذلك طريق الملك فهد يخضع للتعديل ما بين الدائري الأول حتى الدائري الثاني القادم من الدائري الأول. يحن نقول يعني أنت كنت في مركز المدينة في مدينة الكويت تستخدم طريق الملك فهد، راح تشاهد أن في إغلاق الحارة اليمنى والحارة الوسطى على طريق الملك فهد ما بين الدائر الأول حتى الدائر الثاني. كذلك بالنسبة للإخوان المستخدمين طريق الدائر الأول، يمكن هذا الشيء يعني مش خاصة الموظفين إخواننا في وزارة الإعلام اللي بيطلع من مدينة الكويت، بيطلع من مبنى التلفزيون الكويت مبنى الإعلام بيباخذ الدائر الأول، راح يشاهد أن المخرج هذا على المؤدي إلى عفوا اللي على الدائر الأول اللي بينزل على ملك فهد راح يشاهد أن المخرج هذا مغلق، فبالتالي مو بإمكانك أن تستخدمه، راح تستخدم الطرق البديلة. الأعمال الخاصة بتطوير وإنشاء وصيانة شبكة الطرق يمكن مستمرة خاصة على طريق الدائري على طريق المغرب اللي هو طريق الملك فهد، مستمرة حتى تقريبا تاريخ 26/8 يعني تقريبا مدة شهر. الأعمال يعني احنا نقول متفرقة على المختلف طرق دولة الكويت، لكن يمكن مثل ما أنتم عارفين أن هذه فترة صيف تستغلها وزارة الأشغال لتطوير وصيانة شبكة الطرق. فنتمنى من إخواننا قائدي المركبات حتى يتفادون دخولهم في هذه المواقع ضرورة متابعة حسابات الخاصة في وزارة الداخلية والإدارة العامة المرور حتى نستخدم الطرق البديلة. دائما لكل طريق احنا عندنا لا طرق بديلة، طريق الملك فهد عندك، طريق الرياض بإمكانك تستخدم طريق الملك عبد العزيز، كذلك بإمكانك تستخدم شارع القاهرة نوعا ما كطرق بديلة تؤدي أو تصل فيك أو من

0: مستمر وبشكل دوري، وخاصة يمكن بالنسبة لأولياء الأمور ضروري التأكد من سلامة مركبات أبنائهم، سلامة مركبات العمالة اللي عفوا اللي عندهم، حتى لا تتعطل وتوقف بشكل مفاجئ على الطرقات، وفي حال وقوفها لا سمح الله أو تعطلها بشكل مفاجئ ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحيحة في أثناء تعطل المركبة من الوقوف على الجانب الأيمن من الطريق، اللي هو حارة الطوارئ، تشغيل الفلشر، الاستعانة في مركبات الرفع لإزاحة المركبة بأسرع وقت ممكن، وعدم ترك المركبة في الطرقات العامة. هذا بالنسبة يمكن لما يخص البلاغات المرورية وصيانة المركبة وبعض الأخبار الخاصة بالطرقات. كذلك يمكن نتكلم عن الجانب الآخر، هو جانب ضرورة التأكد من سلامة المركبة، ضرورة حمل الأوراق الخاصة بالمركبة اللي هو دفتر ملكية المركبة، التأكد من حمل الرخصة المناسبة. إذا كنت أنت فقط راح تكون في دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانك تستخدم الرخصة الكويتية، لأنها تعتبر رخصة خليجية موحدة. إذا كنت بتطلع برا هذه الدول تحتاج الحصول على الرخصة الدولية، وهذا شيء يعني أساس أنه يحصل سلامتك، ويعني ما يترتب عليك مخالفات مرورية نتيجة عدم معرفتك في هذه الإجراءات. فضرورة الحصول على رخصة دولية في حال خروج خارج نطاق دول مجلس التعاون، حتى لا تقع في أي مخالفة مرورية. كذلك معرفة القوانين، الأخذ يعني إحنا نقول بعض المعلومات عن هذه الدول، الالتزام بقواعد وقوانين المرور. بالنهاية كل إحنا نقول كل مركبة تطلع برا الكويت هي مركبة تمثل دولة الكويت، اللوحة الكويتية تمثل دولة الكويت، أنت كشخص راح تمثل دولة الكويت، قيادتك المركبة برا راح يعكس الصورة الإيجابية أو السلبية على دولة الكويت بسلوكك بالتزامك بقواعد وقوانين المرور، إن شاء الله تعكس الصورة الإيجابية. كذلك بالنسبة لكل موضوع المخالفات المرورية وتحصيلها، بالنسبة للإخوان الأجانب مطلوب منهم دفع المخالفات المرورية قبل مغادرة البلاد، بالنسبة للمواطنين لا، هذا الشيء مو مطلوب. يمكن وزارة الداخلية وضحت عبر حساباتها حسابات التواصل الاجتماعي، وهذا ما نتمنى احنا دائما وأبدا، أن الكل يستمر في متابعة حسابات التواصل الاجتماعي، يأخذها بعين الاعتبار، ما يعني نقول ينشر أي أخبار أو أي معلومات إلا بعد التأكد من هذه المعلومة عبر الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية ودار العمل المرور، إذا كان الخبر يخص المرور، وإذا كان الخبر يخص وزارة الداخلية بشكل عام أخذ الموقع الخبر من موقع وزارة الداخلية والحسابات الرسمية، ومن ثم إذا كانت المعلومة صحيحة ما يمنع أنه يساعد في نشر هذه المعلومات. بالنهاية المعلومات الصحيحة تفيد الجميع، لكن احذر من نشر المعلومات الغلط اللي توه وضيع الناس ويمكن تسبب لهم في مشاكل. هذا يمكن المعلومات الأمانة اللي كان ودنا ننقلها في هذا اليوم في بداية هذا الأسبوع. دائما نتمنى بداية أسبوع سعيدة وخالية من الحوادث المرورية بالتزامكم بقواعد وقوانين المرور.
1: شكرا، نتمنى دائما السلامة للجميع. شكرا المقدم عبد الله أبو حسن، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية، حياك الله مقدم.
0: يا هلا، مرحبا فيكم وحياكم الله.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: نبقى مع هذا التقرير للزميل ناصر المطيري الذي أعده مع السيدة منيرة المطيري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم منيرة المطيري، مراقب تفتيش أغذيات محافظة الفروانية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. يسعدني أن أكون معكم عبر برنامج صباح الخير للحديث عن أهمية الجولات الميدانية التي تنفذها فرق التفتيش ودورها في حماية صحة المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء. تعد الجولات الميدانية من أهم الأدوات الرقابية التي تعتمد عليها الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فهي لا تقتصر على رصد المخالفات فقط، إنما تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية مثل سلامة تداول الأغذية وطرق الحفظ والتخزين ونظافة المنشأة والعاملين عليها وصلاحية المواد الغذائية، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات التي تكفل وصول غذاء آمن للمستهلك. وتؤدي فرق التفتيش دورا رقابيا مهما من خلال الزيارات الدورية والمفاجئة للمنشآت الغذائية، حيث يتم الكشف على مختلف الأنشطة الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عند رصد

0: أي تجاوزات قد تؤثر في سلامة الغذاء أو صحة أفراد المجتمع، وهذا يسهم في رفع مستوى الالتزام لدى أصحاب المنشآت، كما أن دور المفتش لا يقتصر على تطبيق اللوائح والأنظمة، بل يمتد إلى نشر الوعي الغذائي، حيث يحرص المفتشون أثناء الجولات على توجيه أصحاب المنشآت والعاملين إلى أفضل الممارسات الصحية، وتوضيح الاشتراطات الواجب الالتزام بها، والإجابة عن استفساراتهم، بما يسهم في الوقاية من المخالفات قبل وقوعها. وفي الختام نؤكد أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت والمستهلكين، وأن الالتزام بالاشتراطات الصحية يسهم في حماية الصحة العامة ويعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى الجميع. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونسأل الله للجميع دوام الصحة والعافية.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في برنامج صباح الخير، وللتعرف على حملة صيف آمن مع الإطفاء ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله رائد أحمد.
4: الله يحييك ويا هلا مرحبا أستاذ عبد الرحمن، أصبح عليك الخير، أصبح أيضا على المستمعين الكرام.
3: صباحك الله بالنور رائد أحمد منصور، ودنا نتعرف عن أهداف الحملة التوعوية الصيفية التي أطلقتها قوة الإطفاء العام تحت شعار صيف آمن مع الإطفاء، ما هي أبرز الرسائل التي تستهدف إيصالها للجمهور؟
4: بالفعل مثل ما تفضلت بالخير أستاذ عبد الرحمن، أطلقنا حملة مهمة وهي بعنوان الصيف بأمان مع الإطفاء. بدايتنا كانت تحديدا مول الخيران، يعني يوم الجمعة الماضي من الساعة 5 العصر إلى الساعة 8 مساء. طبعا مثلك عارف اليوم لما نتكلم عن مول الخيران دائما يستقطب عدد كبير من المواطنين من المقيمين، صحيح. ففرصة جميلة نلتقي فيهم واحتكاك مباشر يكون مع الجمهور، ونقدم لهم أيضا رسائل توعوية مهمة، وايضا بالاضافه الى ذلك يعني لابد ان اليوم نشكر احد البنوك المحليه الكويتيه المشهوره اللي كان لهم دعم كبير جدا لمنتسبي قوه الاطفاء العام بالنسبه للجوائز اللي نتكلم، اللي تم يعني توزيعها بشكل كبير بالنسبه للبالغين وايضا للاطفال. احنا يعني بالمناسبه دائما اطفالنا الحلوين ما ننساهم، يعني لهم دائما جوائز مميزه من الالوان، من هالكراسات التلوين، من هالكثقافه للقراءة، وأيضا الاستفادة يعني من الحوادث بعيد شرح الجميع. دائما نقرص احنا من الطفولة بالنسبة لأطفالنا، نقرص فيهم حب التعلم وكيفية الابتعاد من الخطر والحرائق. طبعا احنا انت اليوم لو تسأل أستاذ عبد الرحمن أي شخص من منتسبي قوة الأطفاء العام راح يقول لك ترى بشكل كبير دارج يعني عبث الأطفال بالنسبة للحرائق على مدار السنة، وخاصة فترة الصيف يعني من شهر 6 إلى شهر 8 تعتبر بشكل عام عطلة كبيرة. يعني ممكن الطفل من خلال الأوقات الطويلة إذا ما كان عنده نشاط فعلي يعني بالنسبة لفترة الصباح، فهني ممكن يكون يعني يلهب هالأمور هذه، أو دخول المطبخ أو العبث بمصادر الحرارية بمصادر الكهربائية، فممكن تكون النتائج لا قدر الله يعني صعبة أو حوادث.
3: وأيضا رائد أحمد عفوا على المقاطعة، يعني البعض من المدخنين يتركون مثل ما نسميها الولاعات، بعض الولاعات يتركونها على الطاولة وأطفالهم صغار، فتنتج من هذه الأفعال الغير متعمدة من الشخص نفسه أنه يترك هذه الولاعة على الطاولة، يأخذها الطفل ويبدأ يلعب فيها ويبدأ ثم يستخدمها لأمور هو ما يعرفها الطفل، ثم تنتج حرائق، ومن الأمور التي تسبب من الوفيات ومن الإصابات المتضر. نعم
4: طبعا احنا دائما نقول الحذر بهذه الأمور، نتكلم أمور الحراري بالنسبة للمواد الحرارية وكذلك بالنسبة للمواد اللهب. طبعا لما نتكلم عن سجائر أول وتالي تعتبر مواد لهب، فأنت تتركها أن تنساها اليوم بأي مكان كان وفي تواجد للأطفال، يعني هذا أمر ممكن يكون طبيعي. احنا دائما نقول ونكرر الطفل غير واعي، والطفل طبيعته حركي، يعني خاصة الأطفال الله يحفظهم. هذا من الأمور اللي لازم دائما نحذر منها، يعني إغلاق المصادر الكهربائية، مواد اللهب لا نتركها يعني أمام الأطفال، خاصة الأطفال الصغار الله يحفظهم اللي يمادون يعني من 8 سنوات إلى 7 سنوات إلى تحت.
3: نعم.
4: خطر جدا.
3: أيضا رائد أحمد، كونك من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، ما أبرز الإرشادات الوقائية التي تركز عليها الحملة للحد من مخاطر الحرائق، من الحد من الحوادث أيضا خلال فترة الصيف؟
4: أكيد إحنا اليوم لما نتكلم يعني أكثر الحرائق يعني نتعامل معها على مستوى البلاد، وهو يعني موضوع التماس الكهربائي اللي دائما ينتج من الأحمال الكهربائية الزايدة. نفس الشيء استخدام التوصيلات رديئة الصنع، هذا أمر يعني في غاية الخطورة، أنك اليوم تترك أمور يعني ذات جودة عالية بحيث أنها توفر جزء من المال وتستخدم مواد رديئة الصنع. نفس الشيء عدم يعني إحكام ربط الأسلاك الكهربائية، ترى ممكن في ناس اليوم هني تشاهد يعني بالمنزل أو جهات العمل الرسمية أن الأسلاك خلاص بدأت تنتلف بشكل كبير، ممكن يقولك لا مو اليوم ولا اللي باكر، اللي بعدين بعد فترة طويلة ممكن أبدل هذه الأسلاك الكهربائية. ترى كلمة لي باكر أو لجدام ممكن هني يعني تواجه خطر الحريق. أنت شفت الأجهزة الكهربائية أو الوصلات الكهربائية التالفة، عليك استبدالها بشكل مباشر وتكون ذات جودة عالية دائما تتحمل أحمال كهربائية زايدة، هذا أمر في غاية الأهمية. نفس الشيء كثير إخوانك رجال الإطفاء يعني فترة الصيف يتعاملون مع العديد بالنسبة لحرائق المركبات، ونتكلم عن حرائق المركبات يعني دائما تأتي بعدم الصيانة الدورية المستمرة من أماكن معتمدة أو من أشخاص يعني ذو خبرة عالية. نفس الشيء نتكلم تحديدا عن توقف يعني توقف الزوارق أو الطراريد البحرية بشكل كبير، ممكن أيضا لا قدر الله يواجهون خطر الحريق.
3: صحيح.
4: إيه نعم، هذا أمر في غاية الأهمية نهتم بهالأمور هذه، يعني سواء الصيانة الدورية، الجزء الكهربائي تكون ذات جودة عالية، إغلاق المصادر الكهربائية. اليوم أنت بالبيت طالعت أو لاحظت أن في بعض المصادر الكهربائية غير مهمة، عليك إغلاقها بشكل مباشر خاصة فترة الليل أستاذ عبد الرحمن.
3: نعم، بارك الله فيكم وفي جهودكم، نسأل الله السلامة للمواطنين والمقيمين على دولتنا الحبيبة الكويت. كل الشكر لك رائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، شكرا لك.
4: يا هلا فيك. أكثر
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وفر
5: اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر

0: أهلا بكم وهذه الجولة مع أخبار الدار. أكدت رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندسة عبير العوضي أن مشاركة المركز في البرنامج الحكومي لحماية الأسرة تمثل خطوة مهمة لدمج الحماية الرقمية ضمن منظومة حماية الأسرة والطفل ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الإلكترونية. جاء ذلك في كلمة للعوضي خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية دكتور محمد الوسمي ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر لعمر وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج. قالت العوضي إن البرنامج يعد مبادرة حكومية مميزة تتيح للمركز الوصول بصورة أوسع إلى الأسرة والطفل من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ووزارة الإعلام، بما يسهم في توسيع نطاق التوعية السبرانية. وأضافت أن المركز الوطني للأمن السبراني يتواصل مع الجهات الحكومية في الموضوعات المرتبطة بالأمن السبراني، إلا أن الوصول المباشر إلى الأسر والأطفال يمثل أحد الجوانب المهمة التي سيسهم البرنامج في تعزيزها. وأوضحت أن المركز قدم 3 مبادرات لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة تهدف إلى توعية الأسر والأطفال بمخاطر الفضاء السبراني وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض للاختراق أو الابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني.
1: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس السبت أن شركة نفط الكويت التابعة لها وقعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام مشروع شاهين بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية وبقيادة صناديق استثمار تديرها كل من شركات بلاكستون وبروك فيلد وكي كي ار.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجير الذي استهدف حاجزا أمنيا في إقليم خيبر بختنخوة شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين من العسكريين والمدنيين. وأكدت الوزارة في بيان تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

0: إلى هنا مستمعين أينما كنتم نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نتمنى أن نكون قد غرسنا في قلوبكم بذرة من أمل ورسمنا على وجوهكم بسمة ترافقكم في بقية يومكم. كل التحايا لكم من محمد القحطاني ثامر الديحاني من الإعداد.
1: تحية لكم أصدقاء المستمعين من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.
0: عبد العزيز الصقعبي يودعكم من الهندسة الإذاعية.
1: والأماني تتحقق فقط بالعزم والحزم والإرادة. تحية أحلى من العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة.
0: ذكروا أنفسكم دائما أن كل صباح هو فرصة جديدة للنجاح والعطاء. نلتقيكم غدا بإذن الله مع أمل جديد وشمس مشرقة. كونوا بخير، وهذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: وعندما تشرق الشمس ينجلي الليل بهمومه، إذن فلنسعد بهذا الصباح مع تحيات المخرج بدر المروان.
0: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، كانت آخرها سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية. الرئيس الأمريكي يقول إن وقف الضربات على إيران مؤقتا لا يعني التراجع، مؤكدا جاهزية واشنطن لشن هجوم أوسع إذا لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أن حصارها على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وسط حملات اعتقالات واسعة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة بارا وسط معارك محتدمة مع قوات الدعم السريع في شمال كردوفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة النطاق تستهدف منشآت حيوية وسفنا تحمل إمدادات لوجستية. عمليات إجلاء إضافية لمئات الآلاف من السكان في فرنسا وإسبانيا جراء حرائق الغابات المدمرة. والإعصار نول يصل إلى سواحل الصين الجنوبية، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وإجلاء مئات الآلاف من السكان. سيداتي وسادتي، عند الساعة 10 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: قناة
2: الهلال،
1: قناة رجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
5: عبد الله ابو شهر.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي؟

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة ومع برنامج غوانات. اليوم عندنا اسطوانات ونوادر الاسطوانات، تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات، حكايات أغنيات صنع تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: نجدد لك تحية عزيزي المستمع، وسعداء بالتواصل معاكم. واليوم برنامج غوانات، ويمكن في حلقة من الحلقات سمعنا مطرب من المطربين اللي وثقوا الأغنية الخليجية والأغنية الكويتية، الفنان ملا سعود المخايطة، ملا سعود الكويتي. ويمكن تعرفنا على هذا الفنان، فنان سجل العديد من الأسطوانات في عام 1932. سمعنا فن خماري في حلقة بعنوان دمعي تحدر، لكن بنعود إلى تسجيل عام 1932. هذا الفنان في رحلة مع الفنان البحريني محمد بن فارس وضاحي بن وليد، وكلهم سجل أسطوانات، وإن شاء الله من خلال الحلقات القادمة راح نسمع هذه الأسطوانات. اليوم أسطوانة بعنوان أمانة أيها القمر المطل. خيالي، إيقاع خيالي، إيقاع خيالي، شوي إيقاع من ألحان الصوت السريع وفيها سرعة، وسجل فيما بعد مع كثير من المطربين، وأول من وثقها الفنان ملا سعود المخايطة. بنسمع هذه الأسطوانة أمانة أيها القمر المطل، ملا سعود، وسجلها في عام 1932 مع مجموعة من الفنانين محمد بن فارس وضاحي موليد كمشاركين معه. لكن نسمع هذا الصوت ولنعوده.
2: ولا بوديوم على الكهرباء من لما تعود.

0: نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا الأسطوانة من الأسود المخايطة ومن التسجيلات القديمة عام 1932. نذهب مع كوكب الشرق وبداياتها الفنانة المطربة الشهيرة أم كلثوم. أم كلثوم بدأت رحلتها في عام 1924، يمكن سمعنا تجربتها الأولى في هذه السنة ومشاركتها في أول تسجيل عام 1924، وخلال هذه الفترة في هذه السنة سجلت ما يقارب 14 أسطوانة واشتركت مع شركة شهيرة، شركة يمكن سجلت مطربين عرب بكثر وهي شركة أوديون، وهذه الشركة تعاونت معها في العديد من الأسطوانات، وسجلت أسطوانة جميلة بعنوان مدام تحب بتنكر ليه من ألحان محمد القصبجي والكلمات للشاعر الكبير أحمد رامي. روعة وأداء جميل في هذا اللحن وهذه الكلمات وهذا الطرب الجميل، ومن الأسطوانات الرائعة اللي قدمتها أم كلثوم في فترة مهمة من تاريخها. ومع هالأسطوانة كل التحية من أسرة البرنامج، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: يما لا تنشغلين علي، اليوم بس بطلع البحر مع الشباب كم ساعة ونرد، عقبها براجع شوي من المواد قبل بداية الأسبوع. زين
2: يا ولادي، كل مرة تقول لي هالكلام، لكن دايم البحر عندك أهم من الدراسة، والجتسكي أهم من الكتب. والله يا يما أني أخاف يضيع منك الوقت قبل لا تنتبه لنفسك.
3: يا خالتي لا تشيلين هم، ناصر اليوم مرتب أموره كلها، ومن الصبح وهو متحمس حق الطلعة أكثر من أي يوم ثاني.
4: وأصلاً الجو اليوم خرافي، والبحر وايد هادي، ونبي نصور مقاطع حلوة، يعني نستمتع باليوم هذا. الصراحة اليوم هذا ما يتكرر.
5: أهم شيء خلنا نتفق، السلامة أهم شيء. لا نتحمس وايد بالبحر وننسى أبسط القواعد ونتصرف بتهور واستهتار.
6: معود لا تكبر الموضوع، إحنا مو أول مرة نركب جيتسكي، وكل واحد فينا يعرف شلون يسيطر على نفسه.

0: دقيقة.
1: نعم يبا.
0: أبي أكلمك بشيء قبل لا تطلع، لأن في شيء من فترة أنا ودي أقول لك إياه بصراحة.
2: خير يبا، قول سامعك. بس تكفى لا تكلمني بعد عن الدراسة، لأن كل يوم قاعد تذكرني فيها وخلاص.
0: لأن مستقبلك، مستقبلك أهم من أي شيء ثاني، والبحر بظل موجود مثل ما ظل من يدودنا وأهلنا. أما دراستك إذا أهملتها ما راح تقدر تعوضها بسهولة، مثل العمر بالضبط يا ولدي.
3: صح لسانك يا يبا، لأن ناصر ذكي أكثر مما يتصور.

0: سلام يا سلام. شنو هذا؟
1: شوفوا البحر اليوم كنا لوحه ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: الواحد يحس انه يقدر ينسى كل شيء ويستانس بدون اي تفكير.
0: اي والله. وهذا اللي انا اقوله دائما، الحياه قصيره والواحد لازم يستمتع فيها قبل لا يكبر وتزيد على المسؤوليات.
2: بس يا شباب الاستمتاع حلو، وهم لازم نكون مسؤولين وندير بالنا، لان ثانيه واحده نغلط فيها ممكن نقلب يوم كامل حق مشكله كبيره احنا في غنى عنها.
3: اي والله صح لسانكم يا الربع، خصوصا بالبحر ترى الغلطه فيه ومثل اي مكان ثاني، كل حركه لازم تكون محسوبه.
4: يا عمي فكونا زين، احنا الحين مو بندوه توعويه، احنا طالعين رحله بحريه، خلونا نستانس ونعيش يومنا.
5: يوبا بنستانس اكيد، لكن السلامه مو عدو المتعه ابدا، بالعكس نبي نستانس ونروح بدون ما يصير شيء يقلب وناستنا لمشكله نبتلش فيها ونتوهق لا سمح الله.

0: واحد فيكم يسوق جيت سكي. شوفوني شوفوني الحين راح اروح اسوي دوران سريع وارد لكم اذا مو فليب بعد، واتحداكم اذا حد يقدر يضبط الحركه مثل ما راح اضبطها.
1: ايوه هذا الكلام ورده شطارتك الحين، هذا ناصر اللي نعرفه. بطل مجموعتنا بطل.
2: يا ناصر لا تبالغ، المكان فيه ناس وايد، خليك بعيد على الاماكن اللي تمر فيها الجتات الثانيه.
0: يا عمي خلى على راحته، الريال يعرف ايش بيسوي، وكل مره يكرعنا وبالنهايه يسويها ولا روح.
3: يا جماعه ما نبي حوادث، البحر اليوم زحمه ما شاء الله، شوفوا العوايل شوفوا الناس، الاحتياط واجب مهما كانت الخبره موجوده.
4: الواحد احيانا ما يطيح بسبب قله خبرته، لكن الثقل زايده تراها مو زينه.

0: عشان جمهورك اللي جاي يشوف استعراضاتك اليوم. يلا ورنا
1: ناصر. ناصر رد، المسافه مو مريحه يا ناصر. ناصر ارجع يا ناصر، تعال هنا مكانك اقرب.
2: انا حاسس انها بتصير مصيبه. اسمع ترى اليوم زحمه، البحر زحمه، مو فاضي نفس قبل ساعه.
3: يبا كل هالخوف على شنو؟ الرجال شوفوها مسيطر على الوضع ومو اول مره يسويها. شوف شو يسوي، حركات اصعب من هذه بوايد.
0: دكتور دير بالك.
4: اتمنى كلامك يكون صحيح، لكن قلبي ناغزني من بدايه الطلعه.

انت موت يا موخ. يمينك يمينك يمينك.

0: شنو صار؟ شو صار بخالد؟ والله والله ما شفته، والله ما كنت أقصد، كل شيء صار بثواني. آه
1: اهدأ اهدأ يا ناصر اهدأ، أهم شيء خالد إنه يكون ما في شيء، والإسعاف كاهم وصلوا. الله يستر الله يستر.
2: والله يا جماعة الحادث كان سريع بشكل مو طبيعي، حتى احنا مو مستوعبين اللي صار للحين.
0: يا الله سترك
3: يا الله سترك
2: يا الله،
3: ان شاء الله تعدي على خير
2: يا رب.
3: الوضع مو بسيط مثل ما توقعت من البدايه.
4: يبا كلنا لازم نتساعد الحين، مو وقت بعد اللوم واتهامات بين احد.
5: خلوا المكان فاضي، حاولوا تهدون، المصاب يحتاج نقل سريع للمستشفى حالا.

0: وأنا ماني زعلان، ماني زعلان، أنا بس أبي أعرف أولدي بخير ولا لا، هذا أهم شيء عندي بهاللحظة.
1: يا عمي والله ما كنت أقصد، ولو أقدر أرجع بالوقت دقيقة واحدة بس كان غيرت كل اللي صار.
2: يا جماعة اهدوا اهدوا، الحالة مستقرة حاليا لكن يحتاج متابعة وملاحظة، وما نقدر نحكم بشكل نهائي إلا بعد الفحوصات.
3: الحمد لله على كل حال، نسأل الله إن خالد يقوم بالسلامة ورد لهلا بخير.
4: يا رب لطفك، الحوادث تصير بلحظة لكن آثارها تستمر بقلوب الناس العمر كله.
5: والله يا خالتي الكل الحين يدعي إن الأمور تنتهي على خير ويرد خالد سليم عافا إن شاء الله.

0: أول مرة بحياتي أحس بهالشعور، مو قادر أوقف صورة الحادث من راسي مهما حاولت.
1: طبيعي يا ناصر، الحدث كبير وتحتاج وقت علشان تستوعب اللي صار وتتجاوزه.
2: يا ولدي الخطأ وارد على كل إنسان، لكن المهم شلون يتعامل مع الخطأ بعد ما صار.
3: الحين لا نستبق الأحداث، خلونا يا جماعة ننطر أخبار خالد ونتعامل مع كل خطوة بمسؤولية وضمير.
4: وإحنا كلنا معاك يا ناصر، لكن لازم تتعلم يا يمة من اللي صار مهما كانت النتيجة، وإن شاء الله الأمور تتم على خير.
5: وأنا إن شاء الله بعد معاك يا ناصر، دام إنك بتواجه الموقف هذا.

0: الصبح كنت أخطط حق يوم مثالي، ضحك وبحر وربع، لكن بالثواني هذه كل شيء تغير، كل شيء.
1: يا أخي أحياناً لحظة واحدة تقدر تعيد ترتيب حياة كاملة وتخلي الإنسان يشوف نفسه بطريقة مختلفة، وانت الحين بديت تشوف هالشيء يا ناصر.
2: آخ والله ما كنت أتوقع أن طلعة عادية تنتهي بهالشكل، وكلنا للحين مو مستوعبين اللي صار.
3: اللي صار صار يا جماعة، لكن السؤال الحين مو عن الحادث بس، لا، السؤال شو راح يصير بعدين؟
4: لأنه مو كل الحوادث تمر كذي عادي، بعضها تبلش بقصة جديدة وحياة جديدة.
0: رغم كل اللي قاعد أحس فيه من ضغط، لكن أحس أن قصتي الحقيقية بدأت اليوم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير واجمل. التحايا الصباحيه تاتيكم دوما عبر اثير اذاعه دوله الكويت، وبدايه اسبوع طيبه وموفقه وسعيده ومليئه بالانجاز والعمل نتمناها لكم من هنا من فريق برنامج مرحب.

0: بداية أسبوع جديدة وأيضا انطلاقة جديدة. ويوسف أنا عندي الأسبوع خصوصا بدايته كأنه ورقة بيضة, يعني لا يتشابه مع الأسبوع اللي قبله من ناحية مشاعرك, من ناحية مشاكلك, من ناحية محبتك, من ناحية عملك وإنجازك. دايما حط نقطة ومن أول السطر.
1: عسى أيامك كلها بيضة إن شاء الله.
0: آمين.

0: إذن مع هذا البياض اللي نتمناه دائما وهالأجواء الطيبة تأتيكم تحية فريق العمل.
1: لابسين تشاديش بيضة
0: بعد. أنت لابس أبيض كيف؟ أنا مو لابس أبيض.
1: أنت تحب تلون.
0: من الأعداد يحييكم هاني المخيال ومحمد شافي الصبيحي.
1: بياض القلب يطلع على الوي. شوف مصر تبيض. مستحيل. تحيات حلوة من يوسف. عيست وأنا قلبي أبيض، ليش ما صير مثل لون يوسف؟ هذا سؤال مهم. ترى هذا من البحر مو لوني الصجي. أنا لوني أبيض.
0: أي صدقتك. أي
1: من البحر والسمك والحداق.
0: صدق.
1: غزلان معانا من التنسيق والمتابعة، وأيضا تحيات حلوة من مشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية، أما التنفيذ لأنفال العياف.
0: إذن تبقى أجمل تحية تأتيكم إن شاء الله مصحوبة بأوقات طيبة نتمناها لكم في مراحب ومساحة الحوار بصحبة المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: المراحل.
1: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: صباح جميل لكل المتابعين اللي يسمعون الآن، وانطلاقة جديدة، وأكيد كل الشكر والتقدير لكل من حضر معنا في المركز العلمي في زوارة مراحب، كل الآباء، الأمهات، الشيخة أنيسة، سالم الحمود الصباح، أم علي، أم صالح، أم محمد بيان، دكتورة نائلة وايد، والمحامي الأستاذ النصافي، ما قصروا بحضورهم بدعمهم، ماما حصة أيضا وحفيدها عبد العزيز الروضان، يعني جمعة جدا جميلة، يوسف أبو شهري أيضا، أبو أحمد ما قصر، كل نعم. يعني باسمه وكل من دلب دلوة،
4: قواهم الله ما قصروا على حضورهم، وبالتأكيد هذا الحضور الطيب

0: يعطينا دافع للأمان. هبة أعتقد المؤمن كانت موجودة فعلاً. أيضاً
1: والفنان علي العصفور،
0: الفنان علي العصفور صحيح. الأستاذ المحامي مرزوق الشريكة يعني نعم. تبارك الرحمن كوكبة جميلة ورائعة تواجدت معنا، عساهم على القوة إن شاء الله، وإن شاء الله في الأيام المقبلة إذا كان عندنا نقل خارجي راح نبلغ مستمعينا عشان يكونوا موجودين ويانا يشاركون فرحة هذا النقل.

0: أهلا وسهلا بالأصدقاء. اليوم موضوعنا يوسف يعني أحس يهمنا طول السنة، يهمنا طول العمر، خصوصا أن إحنا يعني في المنطقة العربية عموما ما بيقول نادرة كثر ما هي قليلة الموارد، خصوصا كانت المائية أم الكهربائية، فيحتاج منا أيضا نظرة ثاقبة للمحافظة على مثل هذه الموارد.
1: بالتأكيد طلال، يعني إحنا بخير ونعمة ولله الحمد والفضل، يعني أغلب الدول يمكن يعانون في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي صحيح. أو عدم وجود المياه، ولكن ولله الحمد بفضل الهمة العالية، بفضل التكاتف التعاضد أيضا الدولة وما توفره للشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وفرت العديد من الخدمات الخاصة بالكهرباء والماء. وبالتالي دورنا، البعض يقول لك لا والله أنا قاعد أدفع فلوس، أنت قاعد تدفع رسوم رمزية يعني مقابل صحيح. هذه الخدمات اللي قاعد توصلك لبيتك طوال الـ 24 ساعة أو طوال 365 يوم بالسنة. بالفعل أنت قاعد تدفع، ولكن أيضا يجب أن نحافظ على هذه النعمة من الزوال، خاصة في الأزمات. يعني حاليا وجدنا الفترة الماضية هناك اعتداءات آثمة صحيح. على مصادر الطاقة في البلاد، سواء كانت محطات الكهرباء أو الماء، والحمد لله أن يعني أبناء هذا الوطن قاعد يتصدون من يعني إخواننا في الجيش الباسل، الإخواننا قاعد يردون هذه الهجمات، ولكن يسقط منها ما يسقط ويسبب أضرار، وقاعد يتم معالجتها بشكل سريع جدا ولله الحمد والفضل. فبالتالي احنا دورنا أيضا أن لا نزيد على هذه الأحمال صح. حمل الزيادة، خاصة الآن في فترة الصيف. يعني الواحد النهار عنده متى الأذان؟ أذان المغرب، والمغرب يصير تقريبا على قبل السبع بالليل، سبع إلا ربع، سبع إلا عشر، تبلش تظلم الدنيا، الناس صحيح. من الساعة خمس يقوم بطل الليتات. ليش؟
0: نعم فعلا،
1: يعني هذا كله إسراف أمانة.
0: أو اللي يتركها يوسف 24 ساعة،
1: أو اللي يخليها من الساعة 7 بالليل إلى الصبح،
0: إلى ثاني يوم
1: الساعة 9 الصبح بيطلع من بيته، ولا 8 الصبح بيطلع من بيته يطفي الليتات اللي برا.
0: ليش؟
1: يعني حط لك ليت ليتين مثلا، الباقي يسكرهم.
0: نعم.
1: ما له داعي أن يكونون يعني شغالين ولا صحيح. مفتوحين. كذلك المياه، يعني الهدر الزايد للمياه هذه بالنهاية كلها يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى صحيح. ما نتمنى زوالها أو أن ننقطع منها أو أن ننحرم منها. وبعدين الماي والكهرباء مو لك بروحك، يعني احنا شركاء معك
0: فعلا،
1: يعني احنا ايضا بنستفيد من هذه الخدمات. فبالتالي انت لما ما تدير بالك علي ولا تسوي لي حساب، انت راح تتضرر وانا ايضا راح اتضرر، نفس السفينة اللي الكل قاعد يعني يحاول يغرقها من صوب. ليش؟
0: صح.
1: بالتالي تغرق، واحد يقوم يحفر فيها تغرق. فبالتالي صحيح. هذه ايضا نعمة للجميع، لازم نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة.
0: نعم، أنا أقول لك على شغلة جدا جميلة إحنا مسوينها في البيت، يعني يعني الليتات اللي نستعملها بالكهرباء نادر ما نستعملها، لأن استبدلناها بالألواح الشمسية، فعندنا كهرباء من الألواح الشمسية دار مدار سور البيت.
2: قال الشاعر: بلادي وإن جار الزمان بأهلها سنبقى لها حصنا ونحمل موطنا. تمر الأوطان أحياناً بظروف استثنائية تتطلب من الكل الوقوف صف واحد، ليس بالسلاح وحده وإنما بالوعي والانضباط وحسن إدارة الموارد. وفي ظل ما تتعرض له دولة الكويت من اعتداءات إيرانية آثمة تستهدف أمنها واستقرارها، تبرز أهمية المحافظة على الموارد الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والماء باعتبارهما شرياناً أساسياً لاستمرار الحياة والخدمات. إن ترشيد الاستهلاك في مثل هذه الظروف مو مجرد سلوك اقتصادي، بل هو واجب وطني يعكس وعينا وإحساسنا بالمسؤولية تجاه وطننا وأبنائه. فكل كيلووات وفرة وكل قطرة ماء نحافظ عليها تسهم في دعم استمرارية الخدمات وتخفيف الضغط على شبكات الإنتاج والتوزيع بما يخدم المصلحة العامة. فهل ندرك أن ترشيد الكهرباء والماء في أوقات الأزمات يعد مشاركة وطنية لا تقل أهمية عن أي واجب آخر؟ وشلون ممكن لكل أسرة أن تسهم في تعزيز ثقافة المحافظة على الموارد بين أفرادها خاصة الأبناء؟ مستمعينا الأعزاء، شاركونا في رأيكم واقتراحاتكم، فبمشاركتكم يزداد الوعي وتتجسد روح المسؤولية الوطنية. مرحبا.

0: موضوعنا اليوم عن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، خصوصا يوسف البيوت اللي يمها شبه يمينها وشبه على يسارها، وبيتك منور وحوشك منور ونعمة من الله سبحانه وتعالى. لا، هو سور البيت كله منور، السطح بعد لحية السطح مثل ما يسمونه كلها الليتات شابة. بيزورك أحد، تبي تصور البيت، عندك ظرف معين، ولا أنت تشبهم كذي 24 ساعة على 24 ساعة؟ وياريت مستعمل اللمبات الذكية اللي هي LED اللي هي موفرة للطاقة، لا على اللمبات العتيجة يعني، وهذا شيء جدا مو محمود لا على فاتورتك ولا على حسابك ولا على استهلاكك الكبير للكهرباء.
1: نعم، أحسنت أخوي طلال، يمكن خير من يتحدث في هذا الموضوع وافتتاحيتنا مثل ما نقول أخونا العزيز اللي دائما يكتب ويتكلم في هذه المواضيع اللي تهم المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، محمد المشعل. راح نأجل اتصال لحظات لأن معنا اتصال من المملكة العربية السعودية الشقيقة، نوال المريحل. حي الله أستاذة نوال.
2: يا مرحبتين، يا هلا.
1: يا هلا أبلة، يا هلا حجية.
2: هلا هلا وغلا، شلونكم؟
1: كل شيء قلنا بعد أستاذة وأبلة وحجية.
2: الله العظيم تحرجوني، قسم بالله تحرجوني.
0: ترى الكل كان يسأل عنك وإحنا أعلنا، قلنا أبلة نوال بتزورنا وبني بلها كيكة التقاعد، أنت ما جيتي.
2: إن شاء الله بس عاد الصورة الحين، بس عندي ظروف الحين طلالك أخ.
0: الله يعينك.
2: ان شاء الله
0: يا رب. الساعة المباركة، بلغينا قبلها ان شاء الله.
2: ان شاء الله، انا اهم شيء اشوفكم، ما ابغى شيء والله. بس
0: الله يطول بعمرك. لا، بنسوي لك ان شاء الله احتفالية تليق فيك،
2: ما تقصرون، الله يحفظكم ان شاء الله.
1: وياك يا رب.
2: ترشيد استهلاك الماء والكهرباء وما ادراكم صراحة، محتاجين يعني فعلا محتاجين وعي فيه كثير حق هذا الجيل، فعلا تعبانين وياهم يعني، وعلى الظروف اللي تمر فيها المنطقة الحين، فعلا فعلا نحتاج إلى وعي زيادة يعني.
0: صح،
2: وايد
0: صح،
2: لأنه أولادنا الحين سهر ليل، ليلهم نهار ونهارهم ليل.
0: نعم،
2: يعني أنت متخيل طلال ويوسف يعني شغلون لك مثلا الأنوار كلها، لما تسألهم ليش ظلمة، طيب أنت بتقعش المكان، لا بس أنا ما أحب أشوف شيء مكان أظلم.
0: صحيح،
2: شغل مكيفني في الغرفة هو يقعد في الصالة مشغل مكيف،
0: تلاقينا فوق قاعد أبلة وهو من تحت البيت، صور البيت، الصالات، الدواوين، وهو صاعد كل اللمبات حاطها أون
2: وكل المكيفات شغل. طيب ليش حار؟ أوكي بتقعد أنت في المكان، ما علي خلي برد، أوكي ما يخالف يبرد، بس طفى. لما نجي تكلمهم للأسف الشديد يفكرونك أن أنت بخيل.
0: إي دائما يقولون ليش بخيل.
2: إحنا عندنا لهجة في السيهاتية، رزالة دي، احنا البخل نسميه رزاله.
0: رزاله
2: يعني، هي رزاله، رزاله كلمه يعني مو مو على ده، بس احنا ننطقها في سيهات يعني البخيل رزيل.
0: نعم،
2: انزين، فيقولوا هذه رزاله. لا، ما هي رزاله.
0: صح،
2: لكن هذا انت حافظ على الكهرباء.
0: نعم،
2: يعني شوف انت لو ضغط، شوف كم مكيف اشتغل في الليل في البيت، يمكن فوق 6-7 يصير ضغط، يعني الاسبوع اللي طاف صار ضغط على الكهرباء.
0: صح،
2: الكهرباء
0: صحيح.
2: فلما انت تجي تضغط انت وانت، بس انا اعلم كولدي، اعلم كبنتي ان انت لازم تحافظين، يعني ما على شغلي بس ما تحتاج الا المكان طفي.
0: يعني احنا مثلا وقت النوم يا أبلة نوال، عيالنا كل واحد بغرفته ونايم، الصاله ليش شغاله، الديوانيه، الممرات،
1: التلفزيون
0: ينسون،
1: بلاكات الهواتف، الجوال مفتوحه.
0: صح،
2: الشواحن، ينامون هم حاطين الجوال على الشاحن.
0: نعم،
2: يعني لما تكلمهم خليه يشحن. طيب حرائق واعد وايد نسمع فيه،
0: خطر
2: يعني
0: خطر فعلا.
2: الاسبوع اللي طاف حريق يعني في غضون 3 أيام عائلة يعني 5 أنفار قضوا نحوهم بسبب الكهرباء عندنا هنا في المنطقة الشرقية. يعني التماس كهربي فهم نايمين راحوا فيها.
0: نعم، فوقت النوم يعني خطر فعلا. أحسنتي أبلة نوال، مشكورة على الملاحظات الطيبة، وإيدنا بيدكم علشان الشباب ينتبهون على هالنعمة، نعمة الكهرباء، ويحافظون عليها.
2: كلام الأخوان والأخوات إن شاء الله يا رب العالمين يفيد ويسمعون ويفهمون.
0: آمين، شكرا. آمين جزيلا.
1: آمين، شكرا لك،
2: تحياتي لكم جميعا، الله يحفظكم.
0: الله يحميك. وفر
3: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر

0: يعني الطاقة الذكية أو السويتشات الذكية يوسف صارت موضة بالكويت خصوصا في البيوت الحديثة، الممرات الإلكترونية أي ممر أنت تمشي فيه يولع لك كل المسافة هذه الأربعة متر أو الستة متر،
1: نعم.
0: تروح تطفي الكهرباء أوتوماتيك، فأعتقد صحيح. أن هذا وفر وايد
1: يعني في وسائل ميزانية. كثيرة أمانة أخوي طلال، ولكن يجب أن نستغلها ونسأل عنها ونداري فيها بيوتنا وأيضا غرفنا وممراتنا وكل الاستخدامات الخاصة بالكهرباء والماء. ذكرنا يمكن قبل اتصال أبلة نوال أن معنا أخونا المتحدث دائما في هذا الشأن المحلي والحريص على مصلحة الوطن والمواطن، أجلنا الاتصال لأنه كان من المملكة، نستميحك العذر. أخوي محمد المشعل حياك الله معنا.
2: الله يحييكم يا هلا، صبحكم الله بالخير، وحيا الله أشقائنا في المملكة الحبيبة وأشقائنا في الخليج وكل من يتصف بهذا البرنامج من محبتهم في البرنامج، حياهم الله.
0: الله يحييك، انت سامحنا وان شاء الله نمون عليك يا ابو مشعل.
2: يا ضيوفكم وضيوفنا، وهم مو ضيوف، هم اهل.
0: اي والله اي والله،
2: ولكن على اساس المكالمه والاتصال فانا افضل الاولويه
0: وهذا شيء طبيعي. رحم الله والديك،
2: الله يحفظ الكويت.
1: امين يا رب العالمين.
2: يعيش على ارض الكويت، والله ان دعوات الجميع مواطنين ومقيمين على مختلف جنسياتهم وأديانهم توصل عنان السماء، ولكن رب العالمين يعرف ان احنا ان شاء الله بحفظه سبحانه وتعالى، وان احنا خير من يكون عندنا صبر وخير من يكون عندنا إرادة. الله يحفظ سمو الامير سيدي ووالدي وحبيبنا جميعا.
0: امين
1: امين يا رب العالمين.
2: أنا بالنسبة للترشيد طبعا هذا شيء مهم، أنا أتذكر بالماء نحيا وبالكهرباء نتقدم، تذكرونها؟
0: نعم،
2: شعار رائع. أنا بضرب مثال، في 1984 طالب في مانشستر، شوف شلون احنا بنعمة البعض لا يقدر على الأسف، وعلينا نقدر النعم كبيرة أو صغيرة. جاتنا موجة حر في وقت عيد الفصح الإيستر، ودخل لشهر خمسة، احنا ما عندنا انهر مثل بريطانيا،
0: صح،
2: ولا بحيرات، ولا قبلها كان في امطار على مدى 24 ساعة اللي كانت الناس تتدمر من الامطار هناك. فجأة دخل الحر، لا وصلت 35 مو 54، تبطل الشباك بالليل، طبعا بيوتنا احنا اللي كنا ساكنين ما فيها تكييف، حتى فنادق الدرجة الاولى قليل،
0: صحيح،
2: ابطل بابي دشك عفوا الحشرات، انا مره قعدت اصب لقيت سنجاب قاعد عند الدريشة ودش عليك اجلك والله حيوانات اللي تعيش في الحدائق.
0: اي احنا مره وطوات دش علينا في بريطانيا.
2: اي نعم، الهايد بارك صارت صفرة. ليش؟ قولوا لي ليش؟ مو الحق،
0: ليش؟
2: بامر من مارغريت تاتشر رئيس الوزراء، ممنوع سقي الحدائق، ممنوع الفانتنز النوافير هذه اللي اوقات نوقف نشرب منها اللي من تاريخ، ممنوع قسر السيارات، ممنوع ممنوع بيع الماء في المطاعم، ترى يتذكرون زملائي وايضا اللي كان في الوقت.
0: اي سنه هذه ابو مشعل صارت لكم؟
2: حتى اتذكر كان معانا في مانشستر الله يرحمه ويغمد روحه لينا الدكتور حمود القبة، كان اول عربي ياخذ الزماله في الكيمياء البتروليه.
0: نعم،
2: كان الوضع صعب. ناهيك عن الناس كانت تفاقط بالشارع، احنا تدري يا جماعة استاذ يوسف شنو اللي عديك ذاك شبه رطوبة ما تقدر تتنفس.
0: نعم،
2: على طول انا كلمنا المدير الكلية، خلصنا ما قدرنا نخلصه من مواد وامتحانات، رد الكويت اللي كان درجة الحرارة فيها 44، صب الوالد العمر طويل لكم الله يرحمه، قلت يبا برجع دزني التذكرة، ردينا قاعد بالبراد، الكويت حر بس انت قاعد بالبراد.
0: اي والله
2: شفت النعمة اللي احنا فيها لازم نحافظ عليها.
0: اي والله،
2: ترى انا من طبعي سكر كهرباء سماجد.
0: نعم،
2: يعني الكهرباء الزايدة سماجد، المثال اللي قلته موجود عند بيتي، تشرفوني البيت بيتكم، الشبكتين من كثر ما ينورون اوقات لازم تصك الشتر لان نورهم قوي،
0: صح،
2: ليش اشب انوار البيت؟ بعدين استعمل الفوتوسيل، الطاقه الشمسيه الان تلقاها جميع المحلات وكفالات
0: موجوده
2: مفتوحه. ودي اذا صار مشروع بناء وحدات سكنيه يسمح بان يجهز البيت بالطاقه الشمسيه، انا كان حلمي كذي والله، انا كان حلمي ان بيتي طاقه شمسيه على الاقل يكون في وقت الذروه. يا جماعه في ناس تصرف وفي ناس ما يهمها إن الله معطيها يقدرها تدفع فاتورة الكهرباء. خلي تفكرنا كل قطرة ماء في الكويت في كل بيت في كل وحدة سكنية في كل متحف لو وفرناها راح يكون عندنا نهر. وأنا هذا النهر لو صار أسميه نهر التوفير بالفعل.
1: أحسنت يا أخي محمد.
2: رسالة للجميع لي ولكل من يسمعني. شكرا لكم، تحياتي.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد المشعل.

0: إذن معكم تواصل الخير والمحبة، وحديثنا اليوم عن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، لأن هذا الترشيد مسؤولية وطنية في كل وقت وحين، وخاصة اليوم ونحن نعاني من هذه الأزمة وهذه الاعتداءات الآثمة التي ترد على دولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع من كل شر ومكروه. معكم إن شاء الله نضع المحاور الرئيسية لآلية الحفاظ على الكهرباء والماء، وأيضا غرس هذه الثقافة مو بس وقت الأزمات وإنما في كل وقت وحين مثل ما ذكرنا، في نفوس أبنائنا وتعويدهم على ألا يهملون هذه النعم ويتذكرونها دوم بالخير حتى نعرف شلون تصرف معاها دوما.
1: نعم، يمكن نقاط رئيسية تكلم فيها أخونا محمد المشعل، غسيل السيارات وما أدراك ما غسيل السيارات، ما زال البعض يعني على الطريقة القديمة، ويريته هو العمالة اللي موجودة بالبيت ماسك الهوز ويسولف مع العامل اللي بالفريج الثاني، أو ماسك التليفون يكلم فيه ومخلي الهوز يعني تشوف الماي لما تدخل الفريج كأنه غاسل له 20 سيارة وهي سيارة واحدة. ففي نعم. طرق كثيرة وتنباع ورخيصة، يمكن تحت الهواء لما سأل لما قلت لك إن إحنا جايبين الكشافات هذه اللي على طاقة الشمسية سعرها 5 دنانير يوسف.
0: نعم.
1: فتخيل 5 دنانير تشتري مرة ويعيش هذا الكشاف مدة 2 سنين يعطيك إضاءة ومجانية من أشعة الشمس. في طرق أخرى أيضا للغسيل اللي هي المضخات اللي تحول يعني جهاز يمكن ما يتعدى سعره 7 دنانير تركبه على الهوز مال الماي فيطلع مثل الرذاذ أو مثل البخار ماء، فيوفر لك كميات رهيبة، يعني تقدر تغسل سيارة كاملة يمكن ما تستهلك إلا سطل واحد أو أقل من سطل، وهذه نعمة من رب العالمين.
2: الوطن عهد في الأعناق وشرف يسكن الأعماق، الوطن تاريخ يكتب بالولاء وبدماء الشهداء، لا انتماء إلا للأوطان،
3: أجمل وطن الكويت،
2: ولا مكان لكل آثم خوان، مراحب الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: نرجع لموضوعنا على 22-413-250 أو 51، لكن بعد موجز لأهم الأنباء ابقوا معنا ومرحب.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، كانت آخرها سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية. الرئيس الأمريكي يقول إن وقف الضربات على إيران مؤقتا لا يعني التراجع، مؤكدا جاهزية واشنطن لشن هجوم أوسع إذا لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أن حصارها على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد هجماتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وسط حملات اعتقالات واسعة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة بارا وسط معارك محتدمة مع قوات الدعم السريع في شمال كردوفان. روسيا وأوكرانيا يتبادلان هجمات واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وسفنا تحمل إمدادات لوجستية. عملية إجلاء إضافية لمئات الآلاف من السكان في فرنسا وإسبانيا جراء حراق الغابات المدمرة. والإعصار نول يصل إلى سواحل الصين الجنوبية، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وإجلاء مئات الآلاف من السكان. وهذه نشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أدنى مستوى للمد الساعة 11:48 مساء، وأدنى مستوى للجزر الساعة 4:36 عصرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي 48 درجة، الوفرة 47، النواصيب 45، أم المرادم 41، وجزيرة جارو 40 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 36 درجة، مطار الكويت الدولي 35، النواصيب 30، الوفرة وأم المرادم 33 درجة، وجزيرة جارو 34 درجة مئوية. وموعد غروب الشمس اليوم الساعة 6:44 بمشيئة الله تعالى. سيداتي وسادتي، عند الساعة 11 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
2: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
3: أسرع واحد ألب من
2: بالحوار والنقاش
4: وتعدد الآراء.

0: توفر.
1: كل منزل قادر على المساهمة في الترشيد. ابدأ اليوم وفر.

0: متواصلين معكم في هذا البث الحي المباشر وحلقتنا أكيد عن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء مسؤولية وطنية في أوقات الأزمات وغير الأزمات. طول العام نتمنى أن نحافظ على هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى حبانا فيها، ونتمنى أيضا المشاركة مع الآخرين من خلال الاستفادة من هذه النعمة. يسعدنا أيضا وجود ضيف عزيز معنا، وهو المهندس سليمان داود الخنيني، مدقق طاقة معتمد في الجمعية الأمريكية لتوفير الطاقة. صباح الخير مهندسنا الغالي، سعيدين جدا بلقائك هذا الصباح. ألو مهندس سليمان،
1: حياك الله، تفضل.
0: صباح الخير، سعيدين جدا بوجودك معنا المهندس سليمان داود الخنيني، المدقق طاقة المعتمد في الجمعية الأمريكية لتوفير الطاقة. واليوم حديثنا مهندسنا عن استهلاك الكهرباء والماء مسؤولية وطنية في أوقات خصوصا اللي تكون فيها الأزمات. حياك الله.
1: الله يحييك ويسلمك، وشاكر لك الاستضافة الطيبة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن نكون نفيد ونستفيد.
0: آمين. مهندس سليمان، تبارك الله، لك العديد من الإنجازات، لك العديد من الأعمال بخصوص ترشيد الطاقة وأيضا الاستفادة من الطاقات البديلة. خبرنا عن هذا الجانب، شكثر عندنا في المنطقة العربية وعي بضرورة

0: توفير الترشيد والانتقال لطاقة بديلة؟
1: والله حقيقة في المنطقة العربية بشكل عام في توجه جدا كبير في دول غرب الوطن العربي، يعني لما نتكلم عن دول منطقة الشام كلها ودول شمال أفريقيا في عندهم توجه جدا كبير. بدأ في السنوات القليلة الماضية في منطقة الخليج العربي توجه للطاقة البديلة والمستدامة في العديد من دول الخليج، في عمان، في الإمارات، في المملكة العربية السعودية، توجه جدا كبير لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المستدامة. بالكويت عندنا بداية خطوات للتطبيق.
0: نعم، مهندسنا الغالي خبرنا عن ما بيقول الفرق كثر ما هو أقول التكلفة، هل هي تكلفة عالية؟ ليش تشوف أيضا خطوات بعض المواطنين نقدر نقول بطيئة تجاه أيضا التحول إلى طاقة الألواح الشمسية مثلا، طاقة الرياح؟ عندنا بالكويت تبارك الله أيضا نسمع استغلال حتى لطاقة أمواج البحر.
1: صحيح، في العديد من استخدامات الطاقة المستدامة لتوليد الكهرباء والماء، أما لما نتحدث عن الشق المالي في الحديث عن تكلفتها العالية، هي تكلفتها عالية مقارنة بما يسدده المواطن من قيمة للاستهلاك، أما مقارنة قيمتها للدولة كتوليد للطاقة بالعكس، هي طاقة قادرة على توليد الكهرباء بقيمة أقل من قيمة التوليد الاعتيادية عبر حرق المشتقات البترولية لتوليد الطاقة. المستفيد الأول يكون فيها الدول والحكومات، وكذلك يستفيد منها المواطن بشكل كبير بتقليل فاتورة الكهربائية الدورية أو فاتورة الخدمات. استخدام الطاقة البديلة يوفر للدول وللحكومات مبالغ جدا كبيرة اللي تقدمها الدولة دعم للمواطنين في استخدام الطاقة الكهربائية.
0: نعم، مهندس سليمان داود الخنيني مدقق الطاقة المعتمد في الجمعية الأمريكية لتوفير الطاقة، أنا أعرف أن عندك تبارك الله العديد من المشاريع، يعني تشغيل البيوت من خلال الطاقة الشمسية، تشغيل مصانع، مناطق سكنية، مزارع، خبرنا عن هذه الخطوات الجميلة خصوصا بأنامل كويتية، وانت فخر أيضا لنا كشباب كويتي.
1: يزيدنا الشرف، بالعكس هذا فخر لنا أن نسعى لخدمة ديرتنا وخدمة إخواننا الكويتيين وربعنا وأهلنا. إحنا فعلا يعني صممنا العديد من المنظومات اللي تخص مثلا البيوت السكنية، تساهم تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية اللي يستهلكها المواطن في بيته، مما ينعكس على فاتورته الشهرية أو السنوية، وكذلك ينعكس على الدعم المقدم له من الدولة كتكلفة إنتاج الكيلووات. قمنا بالعديد من الدراسات لمحميات زراعية وإنشاء محميات زراعية تعمل بالكامل من الطاقة الشمسية بدون الحاجة إلى طاقة أو مصدر كهربائي من الدولة.
0: السلام.
1: صممنا العديد من المصانع حاليا، خاصة في مصانع جديدة بالكويت لا يصلها التيار الحكومي، صممنا لها وتشتغل على مكاين الديزل لتوليد الكهرباء. صممنا لها منظومات طاقة شمسية تقلل استهلاك الديزل وتشغل المصنع عبر الطاقة الشمسية.
0: ما شاء الله، يعني لقت رواج كبير نقدر نقول، طول ما هي أيضا توفر للمزارع، للمنتج، للمصنع، حتى لأصحاب البيت. خلينا نبسطها الآن مهندسنا لأبائنا وأمهاتنا، هل ممكن تحويل بيوتنا الحالية، يعني خصوصا القديمة اللي صار لهم سنين فيها، هل ممكن تحويلها بالكامل إلى طاقة شمسية؟ كيف الطريقة؟ السطح لها ترتيب، الألواح لها ترتيب، كم بالمية نقدر نقول نشغل في طاقة شمسية، يعني يصير عندنا مثلا شمسية وعادية؟
1: هو في الغالب بالإمكان استخدام الطاقة الشمسية في البيوت سواء الحديثة حديثة الإنشاء أو البيوت القائمة القديمة.
0: نعم.
1: ولكن لما نقول نشغلها بالكامل، الأمر حاليا صعب تشغيل البيت بالكامل، ولكن احنا نقدر نقلل استهلاك الكهرباء بما لا يقل عن 30% تقريبا.
0: ممتاز.
1: ونستخدم هذا الوفر أو الترشيد في كمية الكهرباء المطلوبة من خلال الطاقة الشمسية. فبالإمكان تقليل الفاتورة على أصحاب البيوت، وكذلك تقليل الدعم اللي تدفع الدولة، وهذه النقطة الأهم. لأن
0: صحيح.
1: اليوم الدولة تدفع للمواطن 20 ضعف ما يدفع المواطن في اشتراك الكهرباء.
0: نعم.
1: فنقدر نوفر مبلغ جدا كبير دعم الدولة للمواطن،
0: ممتاز.
1: وبالإمكان استخدام الأسطح في تركيب منظومات خلايا شمسية تولد الكهرباء لكل منزل بحد ذاته.
0: نعم، أنا سمعت حتى يعني الألواح الشمسية يعني في إقبال عليها، لأن أيضا تعطي ظلال على البيت، على مكاين التكييف أيضا كتبريد للبيت عام، بسببها عاملة مثل المظلة على البيت، هل هذا صحيح؟
1: بالضبط، كلامك صحيح 100%. أنا في حال استخدمت الخلايا الشمسية على الأسطح الخارجية،
0: نعم.
1: بالتالي أنا قللت تسلط أشعة الشمس وحرارة الشمس على السطح الأخير الخارجي اللي هو معرض للشمس،
0: صح،
1: فقلت درجة الحرارة على أرضية هذا السطح
0: الله،
1: نفسه، بالتالي انتقال الحرارة من السطح إلى الغرفة اللي تحته
0: نعم،
1: قل انتقال الحرارة، بالتالي قلت الحاجة إلى أحمال التبريد اللي أحتاجها لتبريد الغرف.
0: يا سلام،
1: والتبريد يحتاج إلى كهرباء، مصدر كهربائي.
0: نعم،
1: فإذا أنا قللت حمل التبريد، معناته أنا قللت حمل الكهرباء اللي أحتاجه لتبريد هذا المكان، بالتالي
0: نعم
1: أنا قللت استهلاك الكهرباء في كل بيت فقط من خلال وضع مظلة على السطح.
0: نعم مهندسنا الغالي سليمان الخنيني، مدقق الطاقة المعتمد في الجمعية الأمريكية لتوفير الطاقة. أيضا عندنا أسئلة بالاستديو، هل ممكن تحويل الطاقة الشمسية مثلا في البيت، نشغل فيها الأسانسير، نشغل فيها الثلاجة، شنو الأكثر الأشياء اللي تسحب حمولة في البيت وممكن أن أنا بطريقة مهندسنا سليمان أحولها للطاقة الشمسية؟ شو تنصحنا، شنو الأكثر الأشياء اللي تسحب الماء والكهرباء بالنسبة لنا كمواطنين؟
1: طبعا احنا عندنا بفصل الصيف بالكويت اللي هو ممتد تقريبا من شهر نهاية شهر 4 نقول الى شهر منتصف الاول من شهر 10، الجو عندنا جدا حار، فالحمل الكهربائي الاكبر يروح للتكييف.
0: نعم.
1: تقريبا وفق دراسات وزارة الكهرباء والماي واخر تصاريح لهم، ان 70% من استهلاك الكهرباء والماي او استهلاك الكهرباء عفوا في الكويت متجه إلى تبريد المباني، وال30% الأخرى متجهة للإضاءات والأحمال الأخرى. فيما يخص فصل الشتاء، فإحنا نتكلم عن سخانات المياه اللي نحتاجها،
0: نعم،
1: اللي هي تقريبا تشتغل عندنا من شهر المنتصف الثاني من شهر سبتمبر إلى المنتصف الأول أو النصف الأول من شهر مايو. غالبا تكون سخانات البيوت هي شغالة، ففي الفترة هذه احنا نستهلك الحمل الكهربائي الأكبر في السخانات.
0: صحيح.
1: فيما يخص احنا شنو نقدر نحول الطاقة الشمسية، أنا أقدر أركب مولد عبر الخلايا الشمسية وأستهلك الطاقة اللي تنتج منه في أي مصدر من مصادر استهلاك الطاقة الكهربائية في البيت، سواء كانت إضاءات، ثلاجات، تكييف، سخانات، وما أحتاجه أكثر من ما أنتجه من الخلايا الشمسية يتم أخذه من المصدر الحكومي أو الكيبل الحكومي الواصل للمنزل. فهي كمنظومة اللي تخدم الكويت، هو في أكثر من نوع من أنواع منظومات الخلايا الشمسية،
0: نعم،
1: ولكن اللي يخدم أصحاب السكن الخاص في الكويت ويخدم الدولة بشكل أكبر هو منظومة المشاركة ما بين الكيبل الحكومي وما بين توليد الطاقة الكهربائية، بحيث أقلل استهلاك الكهرباء المطلوبة من الكيبل الحكومي وأخلي جزء كبير منها على الطاقة الشمسية.
0: نعم، يعني فكرة جدا جميلة، وحتى احنا لما نسافر مثلا بعض الدول الأوروبية ولا بأمريكا تجد أيضا مستغلين بايبات الماء، إذا كان مثلا بالشتاء تلقى بايبات الماء بعضها خارجي على أو يصير في سقف القرف، يعني ما يبين بالنسبة لنا لكنه قاعد يعمل على تبريد المبنى ككل أو تدفئته، هل تحس أن اللي بيبنون بيوت حرصوا على مثل هذه النقط؟ أنت مشغل البيلر مشغلة، فممكن الاستفادة منه في تدفئة البيت، أو العكس في الصيف إذا كان يعني عندك إمكانية تبريد الماء فليش ما نستغله أيضا ونداور الماء بالبيت لتبريده؟
1: الرد على هذه النقطة واضح جدا، بأن كمية حمل التبريد اللي أنا أحتاجها في الكويت صعب مقارنته في الدول الأوروبية أو في أمريكا أو حتى بعض الدول الأفريقية أو أغلب الدول الأفريقية،
0: نعم،
1: دول بالشرق. درجة الحرارة في الدول هذه لا تصل يعني إلى درجات الحرارة اللي عندنا بالكويت. إحنا درجات الحرارة عندنا تتجاوز 50
0: نعم
1: في شهر 6 و7 و8، فكمية التبريد اللي راح أحصل عليها من تمديد أنابيب المياه ما تبرد لي المنزل بالشكل الكافي اللي يحتاجه المواطن للعيش براحة في
0: صحيح.
1: مسكنه. كذلك في فصل الشتاء، يعني بردنا بالكويت برد الله يكافينا شره، يدخل بالعظم والله لو
0: صحيح.
1: تلبس الميته. فحتى التدفئة، يعني التدفئة بأنابيب المايه والغاز، صعب جدا يعني تغيير
0: تنفيذها
1: ثقافة. شوف، هي نجاح المشروع، قد يكون المشروع له أثر كبير، ولكن تغيير ثقافة المجتمع في البنيان، تغيير ثقافة الأيدي العاملة اللي تشتغل لي في المجتمع،
0: نعم
1: صعب جدا، وقد يسبب خسارة للفكرة، وقد تكون الفكرة ناجحة
0: نعم
1: ولكن يسبب لها الخسارة. هذا يحتاج تغيير ثقافة، فيحتاج مدى أطول أعتقد لإقناع
0: أحسنت.
1: المستهلك بتغيير الثقافة.
0: نعم، لكن ممكن الانتقال للطاقة الشمسية، وهذه بشارة حلوة، وبنفس الوقت أيضا طاقتنا الكهربائية موجودة، فممكن الانتقال لها بين، يعني ممكن أنظم مثلا 6 ساعات أستخدم طاقة الشمسية، 6 ساعات أستخدم طاقتي الكهربائية العادية.
1: نعم، بالإمكان تحديد مصدر الطاقة اللي أنت تبيه وفق
0: ممتاز
1: استهلاكك.
0: ممتاز
1: الأمر حتى يعني تحويل العديد من المساكن والمباني إلى مباني موفرة
0: ممكن
1: للطاقة الكهربائية، وكذلك مباني فيها ترشيد. احنا لابد ان نفرق بين كلمة توفير الطاقة وترشيد الطاقة. ترشيد الطاقة هو تقليل استهلاك الكهرباء من دون تغيير طبيعة المواطن في العيش
0: نعم
1: او في حياته، بدون ما أغير سلوكياته. توفير الطاقة هو اللي في تغيير بعض السلوكيات لدى المستهلك.
0: نعم
1: احنا نطلب الثنتين، ولكن احنا بالإمكان تحويل المباني إلى مباني مرشدة ما نطلب فيها تغيير استهلاك أو ثقافة المواطن بالسرعة القصوى. تغيير الثقافات دائما يحتاج وقت طويل.
0: صح
1: نقدر احنا نغير المباني إلى مباني مرشدة في وقت قصير، ونحقق الدعم والوفر في إنتاج واستهلاك الكهرباء، وكذلك صيانة الشبكات الكهربائية
0: نعم
1: التابعة للدولة من خلال استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المستدامة.
0: بارك الله بجهودك مهندسنا الغالي سليمان داود الخنيني، مدقق الطاقة المعتمد في الجمعية الأمريكية لتوفير الطاقة، وأنا أدعوك لزيارتنا في برنامج مراحب، راح نكون إن شاء الله في المركز العلمي يوم الخميس القادم مع الجمهور مع أسئلتهم. أعتقد أن كثيرين يفكرون بتحويل منازلهم الحالية إلى طاقة الشمسية صديقة للبيئة وأيضا صديقة لاستهلاكنا اليومي.
1: على أتم الاستعداد، والله يبارك لنا وياكم، وبالعكس احنا بالخدمة وبالشوفة.
0: بارك الله في جهودك،
1: شكرا
0: وشكرا
1: لك.
0: جزيلا لوجودك معنا اليوم مهندسنا سليمان الخنيني المدقق بالطاقة المعتمد بالجمعية الأمريكية لتوفير الطاقة، وإيدنا بيدكم علشان نوصل لموضوع التوفير وأيضا الترشيد، ونضع النقاط على الحروف ونتعاون للاستفادة من بيئتنا. عندنا شمس تقريبا 365 يوم موجودة، فهذه نعمة من رب العالمين أخرى قد يغفل البعض عن استغلالها في المنازل. أنت معي بهالفكرة؟
1: والله فكرة 100% صحيحة.
0: أحسنت، بارك الله فيك، شكرا جزيلا
1: الله
0: لك.
1: بارك الله فيك، شكرا للاستضافة أخوي طلال،
0: مع السلامة. وفر.
2: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
3: ما يصير أقول باكر؟
0: لا لا لا
3: بعد شوي،
0: لا
3: عقب باكر
0: أبدا،
3: مو هالشهر
0: الحين،
3: الشهر الجاي.
4: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، وهذا الكسلانين.
0: يا سلام، هذه من تأليفك؟
3: خلاص غيرنا اسمك مصالح، بنسميك بوبشوت.
4: بوبشيت.
3: لا لا بوبشيت عندنا، أنت بوبشوت.

0: متواصلين معكم في موضوعنا وترشيد الكهرباء والماء مسؤولية وطنية على المواطن على المقيم. وعندنا كثير يعني من أبناء الخليج. قبل شوي يمكن خذينا مهندسنا سليمان الخنيني ماخذ جوائز في توفير الطاقة وعضو بالجمعيات الأمريكية لتوفير الطاقة وعنده العديد من المشاريع.
1: استمتعت والله

0: الكلام الطيب
1: وفاتح قلبه يوسف يعني للكل والجميع. حتى صفحاته الإلكترونية يجاوب وينفذ ويزور الكبار ويزور الصغار علشان يعني يعطيهم دورات تثقيفية. مو بالضرورة انك تركب معاه او عنده، لكن هو قاعد يدليك الطريق لتوفير الطاقة. نعم، واعتقد هذه مسؤولية.
0: قواه الله على يعني النشاط الطيب مهندسنا سليمان الخنيني، كل الشكر والتقدير. ونرجع ايضا لمستمعينا واتصالاتهم اليوم في مراحب حول ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في كل وقت وحين، وخاصة في الازمات اللي نمر فيها. معنا اتصال، نقول الو.
2: السلام عليكم اخوي يوسف.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله اخوي مبارك.
1: صباح الخير.
2: الله يبارك فيك، صباح النور والسرور يا رب. والله استهلاك الطاقة، استهلاك كهرباء والماء قسما بالله اخوي يوسف وطلال، هذا اللي كان قاعد يقطع قلبي، خصوصا لما تطلع من الدوام او تطلع رايح الدوام وتشوف الخدم قاعدين يغسلون والماء بهالشوارع. طبعا مبارك ما يقدر يسوي شيء، لا تقول لي صور ولا اللهم اني اكلم الجار بس قد ما اقدر. واللي قاعدين يسوونه والله العظيم في طلال لازم يتم مراقبة الخدم 24 ساعة. حتى باستخدام الكهرباء لازم، حتى ولو يعني احترق بيت جاري وخادمته قاعدة تحط بطاريات التليفون تشحن في جرته والرجال مسجد راح يصلي، إذا ما يتم مراقبتهم والله هم تقريبا ما بعور قلوبكم، يعني هم تقريبا سبب دمار البيوت أكثر من 80%. لازم يتم مراقبتهم، هذا واحد. بالنسبة للطاقة الشمسية والله قاعد تقطع قلب مبارك، لما روح دول الخليج بالنهار تلقى ولا لمبة شغالة بالبيوت برا،
1: ما شاء الله.
2: تكون تاخذ اشعاعات الشمس وتخزنها باللمبه. صح. من يطلع قريب الغياب يعني الغروب تكون اللمبات ولعت تلقائيا من غير سويتش كهرباء.
1: انت مسافر موجود طالع، هم يقومون بهالواجب وهذه نعمه.
2: على طول انا الحين سويت اتصالاتي بشركات الكهرباء كلها.
1: نعم.
2: قالوا ابو ناصر احنا للحين ما وردنا بس هذه موجوده بالخليج كله، وصلوها لنا على الأقل. عيالنا قاعدين يبنون بيوتهم يعني بكل مكان، على الأقل يحطونها لهم، يعني حتى لو تكون استغلال الطاقة الكهربائية مو الشمسية، استغلال الطاقة الكهربائية داخل البيت، يعني اللمبات للتوفير تحاول تطفيهم على طول حتى. صح. بعد الغروب. التكييف مثلا والله يكون جبار في طلال. التكييف لا تحط 16 ولا 17، حط 25 و25 كافي.
1: نعم.
2: جدا.
1: وخلع الأوتو يبرد البيت ويرد يطفي ويرد يبرد، ليش 24
2: بالضبط. ساعة بالضبط يعني اللهم بس يعني الطاقة الشمسية، لكن إيه هي المطلوبة سواء كهربائيا باللمبات أو بكهرباء البيت، هذه يعني كتوفير.
0: نعم.
2: توفير، وانت عارفين الحراره في الكويت.
1: نعم.
2: دول الخليج كلها. عسى الله يحفظها.
0: اكيد اخوي مبارك، شنو دورنا احنا تجاه ابنائنا؟ شلون نغرس فيهم مثل هالثقافه؟
2: والله لازم تعلمهم قد ما تقدر، تعلمهم وحط حتى لو انك موجود، انت ابوه موجود كانك مو موجود، قول اعتبرني ماني عندك، انا اليوم وياك وبكره ما ادري هل اكون وياك ولا لا، كذي لو تكررها لهم كررها بدون صراخ بدون عصبية.
0: نعم.
2: أول مرة
0: أحسنت أخوي مبارك وناصر، كل الشكر والتقدير لك
2: يا حبيب. تسلم.
0: حياك الله. وفر
3: عند غسل الأسنان أو الحلاقة، أغلق الصنبور. وفر.

0: إذا ننتقل للاتصال يجمعنا بأخونا العزيز الغالي أبو صالح من المملكة العربية السعودية. حي الله أخوي أبو صالح.
1: هلا الله يحييك وحيي نباك وحيي من يسمعني.
0: خليك ويحفظك يا رب.
1: يا هلا صباحك فل يا حبيبي، كيف حالك حبيبي طلال؟
2: بخير، أنت شلونك؟
1: لوني أسمر.
2: تحريناك، حطينا كرسي، كتبنا عليه أبو صالح، ما خلينا حد يجلس فيه، أنت ما جيت.
1: خلي هالكلام بيني وبينك، لا يسمعك اللي جنبك.
0: حبيبي.

0: ناسي ناسي ابو صالح لا حاط كرسي ولا شيء. اخر دقيقه اخر دقيقه قال وين ابو صالح؟
1: كرسي برتقالي.
0: الحين تقول وين ابو صالح؟
2: شفت شلون اللي قاعد عليك الحين؟
1: يلا شفت يا وين
2: دوار حطنا في دوار دوخنا الحين.
0: انا اقول الصج يا ابو صالح كيفك انت؟
2: والله هذا انك عشان تقول انا احبك عشانك صريح
1: يا حبيبنا يا ابو صالح.
0: بس ان شاء الله المرات الجايه كرسيك محجوز
1: لونه برتقالي موجود
2: برتقالي
1: بلاستيك.
0: والله عاد انا ما شفت كراسي برتقاليه هالمره بشيك بشوف
1: من بيتنا بشيله وياي. قول يا غالي.
2: الله يسلمك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ها يعني ينهى عن الاسراف. اذا كنت حتى في نهر ماء وتتوضى فيه يبغاك توثق فيه يعني قصه هو يعني ما تسرف وده حتى في نهر.
1: نعم.
2: فما بالك الطاقه الكهربائيه اللي تاخذ من صميم. نتكلم مثلا عن الغاز عن الغاز الغاز هذا الغاز الطبيعي اللي يشغل فيه التربان حق الكهرباء ما راح يستمر. شوف كيف؟ يجب علينا احنا عندنا كذلك الارشاد هو سلوك ديني بغض النظر عنه سلوك اقتصادي. ما في شك بلادنا صحراء ولازم يعني قضيه الارشاد ومثل ما تكرر حبيبا لفرق بين الارشاد والاستهلاك. اهم حاجه ان يكون عندك اناره يكون فيها فوتوسيل. الفوتوسيل هذا اللي هو الحليب مثلا اذا ما طلع النهار تطفي وليه تلقى بعض الاشوار تلقى بعض البيوت كبيره والاشوار تلقى بالانوار مولع عليه النهار. شوف كيف؟
1: اي والله
2: شوف كيف ما حد مهتم فيها. ليه؟ والله انا طيب حط الاناره اللي انت تبغاها.
1: صح.
2: حط الحاجه اللي انت تبغاها.
1: جاك ضيف افتح الاناره راحوا له ضيوف خلاص.
2: جزاك الله خير. انا انت بتقعد توريني لمباتك في بيتك. لمباتك لك انت يعني تشغلني فيها. انا عندي لمبات الشارع كلها.
1: صح.
2: للاسف للاسف للاسف يعني مر على بيوتي مثلا تلقى البيت كبير وفيه 500 لمبه وين وش يسوون هاللمبات؟ عندهم عرش؟ ما عندهم عرش.
1: صح.
2: لا باسم ولكن اذا اضطريت اذا ترى الفوتوسيل هذا موفر ما يطول طول الليل واللي انا مولع لا حط له تايمر حط له توقيت.
1: صحيح.
2: وبعدين هذا من جيوبكم انتم. هذا حاجه. ثاني حاجه لما توفر انت تعطي فرصه للاخرين كذلك.
1: نعم.
2: وكيف تعطي فرصه للاخرين؟ وفرت انت وفر الجار وفر هذا تعطي مناطق ثانيه للكهرباء وخصوصا احنا منطقه صحراويه كبيره.
1: فعلا فعلا
2: محل ما يعني شوف مثلا مقاييس ما شاء الله مملكتنا كل بورا يعني. شوف كيف انا اذكر يوم من الايام جاء تقرير. شوف كيف استهلاك لنا في المنطقه الشرقيه هذا الاستهلاك اللي ما مات في الحاله.
1: الله.
2: اي ليه؟ بسبة الحراره يا الغالي. عندنا حراره مرهقه. عندنا حراره مرهقه. كفانا الله يا ربي حراره نار وهذه
1: آمين.
2: والحراره هذه على ما قال من نفس جهنم كفانا الله يا ربي شركه.
0: امين يا رب العالمين. تسلم تسلم يا ابو صالح الله يحفظك.
2: الله يرضاك يحفظكم. الله الله
0: يطول لي عمرك.
2: هي لك اجر لك اجر وتوفير. لا تحس باللمبه الصغيره اللي تقول لا والله لا كل شيء يوفر كل شيء يوفر. الله يسعد على طاعته ان شاء الله.
1: امين. عسى الله يطول بعمرك يا ابو صالح.
2: وعمرك يخليك.
1: صباحك خير وبركه.
2: امين. بارك فيك ومن علينا بعدنا يا رب.
1: امين
0: امين يا رب. شكرا
2: يا حبيبي. مع السلامه.
1: مع السلامه. وفر
3: اضبط المكيف على درجه معتدله راحه اكبر واستهلاك اقل. وفر.
0: نطير على دوحة الخير قطر الله. الشقيقة أخونا العزيز عبد الحميد كابتننا أبو عبد الله.
4: الله حييكم سلمكم. شخباركم؟
0: خير الله يسلمك.
4: والله ترشيد الإنفاق وترشيد في الكهرباء والماء هاي أصلا طاعة لله.
1: الله.
4: طاعة لمين؟
1: الله سبحانه وتعالى.
4: لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الإسراف وعدم التدبير. صح ولا لا؟
1: صحيح.
4: هذه نقطة. أيوة. وبعدين حفاظ للجيب بعد يعني الفاتورة لما تقل أنت ترتاح نفسيا. صح.
1: ممكن تسوي فيها اشياء اخرى كابتن تبرع فيها تصدق فيها.
4: أكيد.
1: يعني افضل من ان انا استهلك شيء يعني يؤلمني. واكيد انت تشوفه بفريشكم ناس مسافره ومشغلين كل الاضاءات وهم شهر برا.
4: ايه فعلا. بس انت يعني قدام اسمك لازم يحطون ميم لانك انت تتكلم كمهندس وك يعني جرر لورد ما شاء الله عندك.
1: الله يسعدك.
4: زين. وبعدين انت ذكرت شيء واحد انا جربته اللي LED فعلا لو الكتريك. زين. هذه يا اخي احلى من اللي القديم.
1: صح.

0: يعني لو الكتريك زين خلاص يعني ما في فالطاقه. ومثل ما تكلم المهندس اللي استضفته في البرنامج كلامه الصميم فعلا في حلول. يعني انت انت في كل شيء مش بس في هالامور. واحد حصلت يتوضا حق صلاه الظهر انسى اعتقد او المهم يتوضا قلت له بهالماي انا اصبح
1: اي والله كميات ويسولف مع اللي يمه ومخلي الحنفيه
0: 10 دقائق يرسل
1: لا اله الا الله.
0: يعني يعني يعني سجل ما شيء مثلا يجيك احيانا لكن متى انت تفتقد هالامور هذه لما تفتقدها هي نفسها.
1: ان شاء الله كابتن عبد الحميد اذا زرتنا بوديك مسجد قريب من البحر مستفيدين من ماء الوضوء، زارعين رمان، زارعين في مشموم، حتى شجره مانجا موجوده. تخيل هذا من الماء الزائد مال الوضوء من كثر كمياته.
0: اي كلها اي هاي كلها حلول زين. بعدين انت تطيع انا قلت مثل ما قلت قبل ان الواحد يطيع الله في كل امور حياته صح ولا لا؟ لا الحين بختمها بحكمه زين اذا كنت خليني اقول خلي يوسف يسمع عشان يكتب هو.
1: يوسف قاعد يكتب ايش دره؟
0: يقول لك اذا كنت في نعمه فرعها لان المعاصي تزيل النعم وان ربك شديد النقم.
1: الله الله امين. عسى الله يسعدك. شكرا لك وتحياتنا لاهلنا بالدوحه.
2: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
3: وحاب تشارك؟
2: لا تتردد بالاتصال. أرقامنا داخل دولة الكويت 224132500 أو 224132251 ومن خارج دولة الكويت 224132252.
3: صوتك ورأيك يهمنا.

0: ترشيد للكهرباء والماء يوسف، وما زال البعض على بني بزقي زرع البيت حاط لنا خلطين ها وتعال فاتش الحنفيات.
1: هذا بوبشيت، هذا
0: بوبشيت بوبشيت. صباح الخير، خل نروح السعودية. ألو،
1: حيا الله أبو خالد.
2: هلا والله، هلا.
0: عندكم بس نخلتين الشرقية هالنخل إيش كثرة؟
2: أيوة.
0: وبس أيوة. بيتكم ثنتين يقول يوسف.
2: بركة بركة ثنتين.
0: لا تخلص الماي عليهم، دير بالك.
2: صباح الخير عليك.
0: صباح النور.
1: صباحك نور ومسكو عنبر.
2: كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
0: والله مشتاقين، وكنا ناطرين زيارتك الميمونة. إن شاء الله تزورنا الخميس.
2: بس ما عادي كرسي برتقالي عاد.
0: أنت عاد بجيب لك على المنتخب خضر، كرسيك خضر.
2: يا والله أنك فاهمني، كنت بقول لك خضر.
0: أيوة فعليك. حياك الله يا أبو خالد.
2: الله يحييكم. أنا أقول بالنسبة للإرشادات الكهربائية،
0: نعم.
2: إذا رب البيت ما حافظ على هذا الشيء عيالك طلعوا مثله.
0: صح.
2: إذا الأساس أنت راعي البيت تهتم بالإضاءة، تهتم بالتكييف، قلل قدر المستطاع، عيالك يتعلمون منك. إذا والله هو الأب مهمل ويقول لك أنا أدفع الفاتورة وما همني كذا، عيالك طلعوا زيه.
0: نعم.
2: اي الارشادات لازم تصير من اساس البيت،
0: من الابو، من التربيه،
2: من الاب احسن. التربيه
0: حتى الماي ابو خالد، الماي
2: طبعا مهم جدا. يعني انت تحط انا حاط على سور البيت اوتوماتيك،
0: حلو،
2: مع المغرب يشتغل ومع الفجريه يطفي.
0: ممتاز.
2: خلاص. اي طبعا انت لا تخلي فاتوره الكهرباء حرام والله.
0: اي والله
2: مرتفع كثير.
0: صح.
2: فانا اقول ما زلت مصر على ان الشخص إذا كان صاحب البيت اهتم بهذا الشيء، والله العظيم بيمشون عياله على هذا الطريق. والله يحفظكم ويحفظ الكويت.
0: آمين.
1: أجمعين يا رب العالمين.
0: ويحفظك إن شاء الله.
1: تسلم يا أبو بشيت، مشكور.
2: حبيبي.
1: حياك الله يا أبو خالد. وفر.
3: كل كيلووات نوفره اليوم استثمار للمستقبل. وفر.

عندنا باقة من الرسائل أخوي طلال قبل لا ننساهم أمانة، يعني من الصبح دازين أخونا جمعان العازمي.

دخر يا رب أخوي جمعان يقول بأن الترشيد مطلب مهم جدا في حياتنا اليومية، وعلينا أن نثقف أولادنا لرعاية هذه النعم الربانية حتى لا تزول، خاصة في الأزمات اللي يمر فيها الوطن. كل الشكر والتقدير لك أخونا جمعان العازمي، وأيضا يشيد بدور أخواننا في وزارة الكهرباء والماء على جهودهم الطيبة، وأخواننا أيضا

0: شكرا شكرا يا أخوي جمعان. ننتقل إلى رسالة أخرى من أخونا العزيز أبو خالد محمد الفارس، يقول: صباحكم جميل مثل جمال قلوبكم، اللهم وديعتك كويتنا الغالية وخليجنا الحبيب، فاحفظهم بحفظك يا كريم. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لك يا أبو خالد أخونا محمد الفارس على هذه الدعوة الطيبة.
1: ما شاء الله عليهم يعني، والدكتورة نائلة الفارس ما قصرت بزيارتها الميمونة، وحدثتنا أيضا عن حب العائلة وأيضا إيصال مثل هالمعاني الجميلة اللي تحفظ على البيئة وتحفظ أيضا على المشاركة المتبادلة. 224-1-3-250 أو 224-1-3-251 من خارج دولة الكويت 00965-22-4-1-3-252.
0: وننطلق إلى اتصالاتنا.
1: ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله يا أبو فيصل.
2: يا هلا، يا صباح الخير يا غالين. يا
0: صباحك نور ومسك وعنبر، يا هلا ومرحبا.
2: شلونكم؟ شو صحتك؟
1: طولت علينا الغيبة يا عمي.
2: الله يطول عمرك غالين وبالقلب والله، مو الغصب.
1: الله يسعدك.
0: الله يحفظك.
2: اي والله اخواني وغالين والله. ودي اقول شغله.
1: امر.
2: احنا اهم حاجه عندنا اطلب من الله سبحانه وتعالى ثم من اخواني واخواتي، في اول شيء نبهون عيالنا على الترشيد الكهرباء والماء. نكون والله احنا بخير ونعمه، والله بخير ونعمه، اللي خلونا الليتات للصبح مولعه وللظهر مولعه واللي كذا. وبعدين نبي مع احترامي لكم انتم اخواني، تلموا خلوا كلمتكم تطلع منكم كلمه، انتم اعلاميين واحلى على نظام الاخوان هي الكهرباء والماء. في محطه في طال عمرك بالجهره اللي على السادس، الليتات شابه ليل نهار صبح عصر ما في وقت موطات، اربع ليتات عند برج الماء اول الصبلات الجهرة. هذه صار لها شهر قاعد اشوفها. اذا سمحتوا لي بهالكلمه يعني.
1: مسموح يا ابو فيصل.
0: مسموح تامر يا ابو فيصل.
1: ابو فيصل، ابي ببيوتنا شو اللي قاعد يصير يعني؟ هل ما زال البعض مثلا على بنا عندي حديقه صغيره فيها شيرتين ولا شويه ورد واسراف بالماء خصوصا من العماله، هل ما زال موجود غسيل السيارات ايضا على الطريقه القديمه، هوز ويلا واطلع وغسل الشارع والفريج؟ انا ما يموتني الا لما اشوفه يغسل الشارع، تخيل.
2: يبون رغيف، لازم رغيب. صح. واحد اللي يدفع تقول له وقف عشان شوف شلون يصرفون.
1: نعم.
2: عشان لا دفعت وقلت واجد فلوس. هذا عشان تعرف انت اللي تدفع، هذه وحده. والشغله الثانيه، تبي تغسل سيارتك ترى سطل واجد.
1: صح.
2: غسلها.
1: صحيح.
2: سطل والله يغسلها. هذه وحده. الشغله الثانيه، شنو اللي فيها؟ طابه طين ولا منقعها بطين ولا شو؟ ما يسطل السطل اللي مشيها.
1: احسنت.
2: اما انها الهوز وافتح الهوز وخلص تصب وذي، والمشكله لا خلص من السياره وفتح الهوز العامل. العامل اللي فتح الباب والهوز وكذا راح يمسح السياره والهوز يصب. ليش؟
1: صحيح.
2: احنا بخير ونعمه.
1: نعم.
2: والله يباتك يجي يوم الله لا يجيب ان شاء الله.
1: امين.
2: والله العظيم يا جماعه، في ناس شوفوا برا، اطلعوا برا شويه.
1: صحيح.
2: شوفوا الدول الثانيه. يا جماعه احنا بخير ونعمه.
1: اي والله.
2: نبي نباها بس من اخواني وخواتي.
1: نعم.
2: انا برسالتي لاخواني وخواتي، انتبهوا للعمله وعيالنا.
1: احسنت.
2: شويه.
1: شكرا يا ابو فيصل، احسنت. طيب الله فالك وحالك ان شاء الله. شكرا جزيلا.
2: الله يطول عمركم. مشكورين.

0: تقدرون تتواصلون معنا بطريقة أسهل وأسرع وأقرب.
1: ناس تحبون كل ما أجيك مشغول أو ما ينشال ولا أنتوا قالين
2: عيل بعطيك الرقم السري.
1: يلا
0: كل اللي عليك ترسل رسالة على واتساب البرنامج 92429 0-2
1: حاضرين للطيبين.

0: صباح جميل لكل الحبايب. بعد ما رحنا السعودية ورحنا قطر خروح نحط الرحال وضيوف على بيت أبونا الغالي حجي عبد الغني. صباح الخير عمي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عمي؟
2: عليكم السلام.
1: والله يسلمكم. والله الحمد لله زينين طيبين، بس إن شاء الله بس الله يفرج هالأزمة اللي عندنا في دول.

0: الخليج ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين، الله يسمع منك
0: يا الله، وسلم جميع الدول العربيه والخليجيه والاسلاميه. والله لا حول ولا قوه الا بالله.
2: احسنت، الله يسلمك ان شاء الله.
0: الله يسلمكم ان شاء الله. اخواني اعزائي في الكويت، في قطر، في السعوديه، في البحرين، في الدول كلها، يعني هذه الخليجية العربية اللي عايشين فيها، ما يوم من الأيام وصلنا كذي، لكن الله سبحانه وتعالى كفيل بنا. احنا ناس مسالمين. نعم. عايشين في دول مسالمة، يعني ما فيها شيء. نتمنى ان شاء الله كل الامور تنتهي.
2: اول امين امين
0: امين رب العالمين. بخصوص الموضوع عن استهلاك الكهرباء يا شيخ، انا صار لي يمكن قبل 6 شهور تكلمت في الموضوع في هالبرنامج.
2: نعم
0: الله يشفيك. بخصوص الكهرباء قلت قبل هاي الازمات احنا بعد عندنا الكهرباء تنقطع وكذا بسبب الظروف، الله لا يعوضها ان شاء الله. انا قلت يعني الكهرباء لازم احنا نحافظ عليها. صحيح. قبل هذه الاحداث.
2: صحيح.
0: انا صار المداخله عندكم.
2: نعم.
0: قلت حتى الموظفين في وزارات الدوله مفروض يكونون حريص، لان الدوله تدفع فلوس عن هذا الشيء.
2: نعم.
0: كل وزاره تدفع مقابل استهلاكها. ويجي موظف ما يحتاج جو شتوي يضرب حبة الاي سي ويشغلها ويقعد، لانه مو الفاتوره ما بيجي عليهم. فهذه لازم احنا نحافظ على هالاشياء.
2: احسنت،
0: لازم منا ومن نفسنا احنا.
2: حتى بالمدارس يبل نفس الموضوع بالمدارس. نعم. كنا نسوي اخر واحد. نعم. وهو اللي يطفي. نعم. الليتات ويشيكون.
0: نعم.
2: عليهم.
0: نعم.
2: احسنت.
0: نعم.
2: احسنت
0: الله يسلمك. ابانا علمونا واهلنا وامهاتنا علمونا الحرص على الحاجات، يعني في البيت، في المدرسة، في العمل، وهذا. ونتمنى من أخواننا إن شاء الله يسمعون هذا الكلام.
1: لا يا رب العالمين.
0: الوزارات هي اللي تدفع، مو الحكومة هي اللي تدفع الفلوس، والحكومة تدفع لك راتب وتدفع لك علاوة وتدفع لك كذا، فأنت بعد راحة.
2: أكيد
0: يلا أكيد. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وسلم على أهل الطقم كامل.
1: الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله.
2: ناطرين زيارتك حجي، أنت موعدنا إن شاء الله تزورنا قريب في المركز العلمي.
0: والله الأمور شوي والجو شوي تحسن إن شاء الله نجيكم.
1: حيل الله، يحياك الله، الساعة المباركة.
0: أمان الله عزيزي.
1: حياك
2: الله. وفر.
3: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.

0: إذن نبقى مع اتصالات أحبابنا المستمعين وأمنا العزيزة الغالية أم عبد العزيز. حياك الله أم عبد العزيز، أين أنت؟
1: ألو يما،
0: معانا أم عبد العزيز، تحويل الاتصال
1: إن شاء الله الآن نحول الاتصال.
0: إذن ننتظر أم عبد العزيز إن شاء الله يعودون عليها الاتصال. أمنا العزيزة وأم صالح أيضا اشتقنا حق صوتها، كانت منورتنا يوم الخميس. أم علي، أم حمد، كل أمهاتنا أمانة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم ويطول بأعمارهم يا رب.
1: ذكرتني
0: أم محمد بيان،
1: أي والله ذكرتني
0: أم عبد العزيز أختها،
1: والنعم فيها. ذكرتني بشيء اللي يقول عند الإشارة تكون منو هذا المذيع. أنا قلت بصير مذيع عشان أعرف منو هذا. نفس
0: موجود
1: صوت
0: ولا؟
1: قاعد تسوي نفس الطبقة. شو يقول؟
0: شو يقول؟
1: عند الإشارة تكون الساعة.
0: عند الإشارة تكون الساعة.
1: أيوة.
0: الآن
1: أي هذا؟
0: منو
1: هذا؟ إحنا داومنا ما شفنا. هذا هو. منو هذا؟ ما ندري. وين راح؟ الله أعلم.
0: ما ندري.
1: لازم نتعرف عليه. يعني فعلًا من الأصوات الجميلة اللي ترن بذاننا يوسف.
0: لازم نسوي سيرش على الموضوع.
1: المفروض خلنا نسأل أم عبد العزيز الغالية عن اليوم، موضوعنا عن ترشيد الكهرباء. وفعلا موضوع الكهرباء أخو يوسف مثل ما ذكر حجي عبد الغني، نمر بظروف، المنطقة تمر بظروف، عسى الله يعدينا إن شاء الله الشر ويحفظنا ويحفظ خليجنا ودولنا العربية إن شاء الله من كل سوء. ولكن ترشيد الكهرباء هذا هاجس، يعني من يوم ما احنا صغار كانوا دائما ينبهونا على هالمواضيع. كان عندنا حصص حتى معينة نتكلم فيها في طابور المدرسة. نبي الجهود هذه حتى في الوزارات مثل ما ذكر حجي عبد الغني، إن آخر موظف يا أخوي وانت طالع اعتبر هذا المكتب بيتك. فهل ترضى على بيتك أيضا ترك مثلا أجهزة اللابتوب شغالة والكمبيوترات، وإذا كان عندك أجهزة غيرها المفروض أنك تحافظ على هذا المال، مال الحكومة، هذا بالنهاية مالنا كلنا.
0: صحيح، هذا من الأموال العامة. نعم أكيد، حتى لو المال اللي أنت قاعد تدفع على رسوم الكهرباء والماء، هذا أيضا يعني فيما فيه من جوانب شرعية.
1: صحيح.
0: إنسانية، وطنية.
1: نعم.
0: ثقافية. يعني الواحد لازم يهتم ويقدر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم حتى لا تزول. فالنعمة مثل ما يقولون زوالة يا أخوي طلال. الواحد يدير باله ويحتاط ويقول ألف الحمد لله والشكر.
1: نعم.
0: على هذه النعم اللي موجودة حوالينا واللي قاعد يعني يفتقدها الكثير من الناس في قارات العالم المترامية الأطراف.
1: نعم، أنا أدعو أيضا أرباب البيوت أخو يوسف بأخذ جولة على أسطح البيت، استرداب الأماكن اللي أنت ما تحتاجها. يا حبذا لو أنك ما أقولك تفصل الكهرباء، إنما قنن. قنن الكهرباء. البيلر الحين الناس صيف والحرارة توصل لـ50، بعض البيوت للحين البيلر أو شو يسمونه الفلتر، مو الفلتر،
0: السخان المركزي.
1: السخان.
0: نعم.
1: أيوة السخان، عشان بعد أخواننا في الدول العربية يعرفون شنو البيلر. اللي هو سخان الماء هذا أرجوكم، يعني يستهلك كمية رهيبة، يخوف. السخان هو التكييف، ترى يسحبون كميات رهيبة. أنت بشهر 6 و7 و8 السخان شغال 24 ساعة، ليش؟ يعني أو إنه بتسأله يقولك أنا ما أدري، يتفاجأ أصلاً إنه لما يروح السطح ولا يروح يشيك في الأماكن اللي فيها السخانات يكتشف إن كل سخانات البيت شغالة. هذا ما له داعي. أيضاً وقت من الساعة 11 للساعة 4 العصر يوسف، أو للساعة 3، المفروض إن إحنا ما نستعمل الأشياء اللي تسحب كهرباء زيادة، غسالة، نشافة. خلنا نسأل أبو خالد، إيش رأيك؟
0: يحيى الله أخوي أبو خالد.
2: السلام عليكم. كيف
0: عليكم حالك؟ السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير عليكم كلكم.
1: مرحبا ومسهلا.
2: كيف الحال؟ عساكم بخير.
1: خير يا أبو خالد.
0: ويحفظك يا الغالي.
1: شلونك؟
2: والله أنا من حول لي أبدك ومتردد، لكن على قولتك أسمع الناس وفي كلام طيب نقال، ولكن
1: نعم.
2: هي مسألة ثقافة.
1: صح.
2: أول شيء مسألة ثقافة.
1: نعم.
2: يعني تطلع من الغرفة خلي مكيف شغال، ليش شغال؟
1: نعم.
2: يعني شنو شنو شنو الثقافة اللي عندك أنت تخلي المكيف ولا شغال وتطلع؟
1: صحيح.
2: سواء بيتك أو بالدوام.
1: نعم.
2: نتكلم عن البيت. وأنا شفت في طريقة حلوة صراحة، واحد من ربع بالدوانية.
1: الله علمنا يا معود. خلنا سجلها قولها.
2: حطت اليود مع آخر ضوء وأول ضوء.
1: ممتاز.
2: تشتغل يعني أول ما تغيب الشمس. من تطلع الشمس تطفي.
1: تمام.
2: هذه الثقافة.
0: نعم، هذا الحين النظام الجديد، يعني ندعو له والله أمانة يا أبو خالد.
2: لو البلدية ما تطلع ترخيص البيت إلا بهالطريقة هذه هم طيبة ترى. لا أحد يزعل علي.
1: نعم. ممتازة.
2: وعندك أنا شفت برا بلدان برا أكثر الفنادق يعني نظامهم مظلم، الدش ولا طرعت
1: صح
2: يعني هو بروحه يشتغل وكذا
0: نظام، نعم على نظام السنسر
2: يعني حساس
1: حتى نعم. أصلا صيرهم بخالط طافي بسم الله من تقرب يمه اشتغل فتح لك الباب خلص صعدت قفل الكهرباء كلها عن الاسانسير تخيل.
2: وانا اقول واقول لك احنا الحمد لله بنعمه، انا والله سولف لي واحد من ربع من الدول
1: قريبه
2: علينا وحبيبه علينا
1: نعم.
2: يقول اقسم بالله قاعد يدفع شيء خيال بالشهر.
1: نعم نعم
2: فالناس تكون نعم. حريصه
1: صح.
2: انا في على قولتك الحمد لله احنا في ديره خير ونعمه نعم.
0: الحمد لله.
2: فالواحد ليش انا يعني تخلي يعني المسؤول يلتجئ للطريقه الثانيه.
1: نعم
2: ايوه فهي كلها مساله ثقافه.
1: احسنت ابو خالد، ما فكرت تتحول على الطاقه الشمسيه؟
2: والله الله كريم ان شاء الله باذن الله
1: يا رب
0: باذن الواحد الاحد. كل الشكر والتقدير لك يا ابو خالد.
2: الله يسلمك
0: حياك الله. ما يصير اقول باكر؟
1: لا لا لا
0: بعد
1: لا
0: شوي
1: لا
0: عقب باكر
1: ابدا،
0: مو هالشهر
1: الحين
0: الشهر الجاي.
3: ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم. وهذا الكسلانين
1: يا سلام هذه من تاليفك.
0: خلاص غيرنا اسمك ابو صالح، بنسميك ابو بشوت.
3: ابو بشيت
0: لا لا ابو بشيت عندنا، انت ابو بشوت.
1: مسؤوليات كثيرة يعني من خلال حتى اتصالاتنا، دخلنا بيوتنا الخليجية، رحنا قطر، رحنا السعودية، رحنا عمان، الإمارات، البحرين، وشفنا فعلا نفس الأشياء ونفس المعاناة ونفس الأماني، خصوصا لأصحاب البيوت اللي يسمعونا، عيالهم أيضا واستهلاكهم وطريقة فلسفة استهلاكنا للكهرباء. أجمع الكل على التحول إلى السويتشات الإلكترونية اللي بالممرات تولع وخلاص من أهل البيت راحوا وناموا يطفي إلكترونيا. هذه فكرة جدا جميلة. بعد موجز لأهم الأنباء راح نرجع لمراحب على 224-1-3-250 أو 51.
4: الحادية عشرة تماما في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، كانت آخرها سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية. الرئيس الأمريكي يقول إن وقف الضربات على إيران مؤقتاً لا يعني التراجع، مؤكداً جاهزية واشنطن لشن هجوم أوسع إذا لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تعلن أن حصارها على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وسط حملات اعتقالات واسعة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة بارا وسط معارك محتدمة مع قوات الدعم السريع في شمال كردوفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة النطاق تستهدف منشآت وسفنا تحمل إمدادات لوجستية. عمليات إجلاء إضافية لمئات الآلاف من السكان في فرنسا وإسبانيا جراء حرائق الغابات المدمرة. والإعصار نول يصل إلى سواحل الصين الجنوبية ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وإجلاء مئات الآلاف من السكان. سيداتي وسادتي، عند الساعة الواحدة ظهرا نوافيكم بنشرة أخبارية مفصلة للأنباء. إلى اللقاء.
5: الوطن عهد في الأعناق وشرف يسكن الأعماق. الوطن تاريخ يكتب بالولاء وبدماء الشهداء، لا انتماء إلا للأوطان.
6: أجمل وطن الكويت،
5: ولا مكان لكل آثم خوان. مراحب، الحرف ولاء والكلمة وطن.

بالتوفير بالمشاركة أكيد نحيا وبتقنين استهلاك الكهرباء والماء، هذه المسؤولية الوطنية خصوصا في أوقات الأزمات. خلونا نبدأ من بيوتنا، نبدأ من محيطنا. وشكرا كبيرا أيضا لحبايبنا اللي أرسلوا العديد من الرسائل على الواتساب تأيد كلام المستمعين في ترشيد الكهرباء والماء باستقلال من اليمن. شكرا جزيلا لك بنت الكويت، شكرا جزيلا. وأيضا رسالة جميلة من ياسمين من البصرة، هي ووالدتها يسمعون البرنامج، وأيضا نفس الموضوع يتمنون التحول إلى السويتشات الذكية اللي بمجرد خروجنا من أي غرفة أو أي ممر تنتهي عملية تشغيل الكهرباء، وبهالطريقة نحافظ على كهربتنا وماينا. الكويت أمانة في عيننا وبدمنا وبقلوبنا، حافظوا عليها، حافظ على نعم بلدك عشان الله يبارك فيها ويزيدها لنا ولعيالنا وعيال عيالنا.

تحيات حلوة من غزلان الخلفان من التنسيق والمتابعة والإعداد لهاني المخيال ومحمد شافي السبيعي. أما التقديم لكم تحيات يوسف جوهر طلال الماجد والهندسة الإذاعية مشعل القحطاني والتنفيذ تشكركم على المتابعة أنفال العياف. مغازل الخير دوري وبالخير والسعادة إن شاء الله.

0: الله نودعكم والله يتمم علينا هذه النعمة الجميلة، نعمة الكويت، نعمة الأمن والأمان. افتحوا قلوبكم وبيوتكم لأحبابكم ولربكم سبحانه وتعالى، وادعوا دائما وأبدا كل صباح من نصبح ونمسي ندعي لكويتنا، عسى الله يمدها إن شاء الله بالخير والصحة والسرور، ويطول بعمر أميرنا وشعبنا مواطنينا ومقيمينا. أنتوا تاج روسنا، حافظوا على كهربتنا وعلى ماينا. هذه أمنيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. إلى اللقاء.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

أرجلي اللي تبين براها من غير سموح، حر القدم يا الله الخيرة ولا فيها رواية، بس باب زول نطحني بالطريق وشاحني شوح، أودعني أمشي وللدخلاف وقصر في خطايا، زول نطحني وخذ عقلي ولا لي منه مصلوح، خلاني أركض وأغني من خلايا في خلايا، اللي خذ القلب أظنه مخطر يلحق على الروح، الموجب إنه مريض خاطري حد النهاية، هذا وانا عن طريق المنتحي منهي ومنصوح، مار المقادير جابتني على حسنه وساية، ما دام باب الهوى ما دام باب الهوى لأهل الهوى بين ومفتوح، أبين من الشمس عقب الظهر في وجه المرايا، يا من يودي سلامي يا من يودي سلامي والهوى راعيه مفضوح، ويخبره بالمصيبة كلها والراي راية، إن كان لدى النظر يمي عن اللي فات مسموح، وإن كان قفى وخلاني فنا سبت عناية، وعيني اللي من الفرقة بك القلب مجروح، ماني بعازي لعل الله يجبر عزايا، الصاحب اللي ليا شفته عجزت لقعد ولا روح، ما هو طويل ما هو طويل انشاش ولا قصير الجرم غاية، يا من سمية على اسم الناس به زود وبه نوح، ثلاثة أشهر ينزل نصف ثالث كفاية، واثنين يكمل بهن اسمه، أول حراس وشبوح كم لي ونرجي، جعل الله ما يقطع رجايا، أرجلي اللي تبين ضلعها من غير مسموح، حر القدم يا الله الخيرة ولا فيها رواية، بس باب زول نطحني بالطريق وشاحني شوح، أودعني أمشي وللدخلاف وأقصر في خطايا، زول نطحني أخذ عقلي ولا لي منه مصلوح، خلاني أركض وأغني من خلايا في خلايا، اللي خذ القلب أظنه مخطر يلحق على الروح، الموجب إنه مريض خاطري حد النهاية.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: عزيزي المستهلك، الكهرباء من أساسيات الحياة الضرورية، لنتعاون في المحافظة عليها من خلال استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة الكهربائية، الحرص على إطفاء الأنوار في الأماكن غير المستخدمة، تركيب شترات للنوافذ وإغلاقها وقت الظهيرة خاصة في الجهات الغربية وجنوبية، التأكد من صيانة أجهزة التكييف وتنظيفها بشكل دوري مع بداية فصل الصيف، التأكد من إطفاء سخانات المياه أثناء فترة الصيف، وتجنب تشغيل غسالات الملابس في وقت الظهيرة، والحرص على ضبط درجة حرارة ثرموستات التكييف ل 26 درجة بالأماكن غير المستخدمة و 23 إلى 25 للأماكن المستخدمة.
1: سهل، موقع متوفر على جميع الهواتف المحمولة، بإمكانك تحميله بسهولة ويسر. يوفر لكم خدمات متعددة لجهات حكومية متعددة، يرسل لكم إشعارات لانتهاء معاملة أو للاستعلام عن معاملة. سهل برنامج حيوي يتضمن بياناتك الشخصية، خدمات حكومية، إشعارات ومواعيد، كل ذلك من أجلك عزيز المواطن والمقيم.
2: التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
3: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ، نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي، من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: طرق الكرى بالغانيات وربما طرق الكرى منهن بالأهوال، حلم سرى بالغانيات فزارني من أم بكر موهنا بخيالي، أسرى لأشعث هاجد بمفازة بخيال ناعمة السرى مكسالي، فلهوت ليلة ناعم ذي لذة كقرير عين أو كناعم بالي، بغريرة نفخ النعيم شبابها غرث الوشاح شبيعة الخلخال، في صورة تمت وأكمل خلقها للناظرين كصورة التمثال، تمت لمن نعت النساء وأكملت ناهيك من حسن لها وجمالي، وملاحة في منطق مترخم منها وحسن تقتل ودلالي، ترنو بمقلة جؤذر بخميلة وبمشرق بهج وجيد غزالي. يلفتنا الأخطل في هذه الأبيات وصفه للثغر في تمثل له وقعه في النفس فضلا عما يطالعه في العين والحس، فهو يقول إنه صاف في نعت مباشر لكنه ليس خافتا أو راكدا، إذ أن صفاء الثغر ليس صفة مبذولة فيه بل إن الشاعر استلطعها منه. الصفاء ينطوي هنا على معنى الألق والبياض، يتكامل معناه وينجلي بقوله إنه يرف كأنما ابتسمت به عن غب غادية غداة شمالي، قارن بين الثغر ونوع خاص من الصحو، ليس الصحو المطلق بل الصحو الذي يتألق بعد انقشاع المطر المبكر وهدوء العاصفة، وفي مثل ذلك المشهد يكون الصحو بليلا كالثغر بل يكون عاطرا مثله، وكأن الشعاع لا ينطلق من الجو بل ينبعث من الأرض والزهر والشجر. ومع ذلك فإن هذه المقارنة لا تقوم على المعادلة المنطقية وعلى الفهم بل على الحدث والاستشراف والاستحياء، فأية رقة أعمق وألطف من هذا التوحيد بين ثغر المرأة والطبيعة الناهضة من دون المطر والريح. هذا بيت من الشعر الصافي يعترض في زحمة الأبيات الوصفية التقليدية المرتهنة للنسخ والنقل.

وبوارد رجل كأن قرونه من طوله موصولة بحبالي، ما روضة خضراء أزهر نورها بالقهر بين شقائق ورمالي، بهج الربيع لها فجاد نباتها ونمت بأسحم وابل هبطالي، حتى إذا التف النبات كأنه لون الزخارف زينت بصقالي، نفت الصبا عنها الجهام وأشرقت للشمس غبة جنة وطلالي، يوما بأملح منك بهجة منطق بين العشي وساعة الآصالي. الأخطل ينطلق من ثمة إلى مقارنة أخرى يقارنها بالشراب البارد، مؤديا الأوصاف التقليدية الحاشدة، صافية صهباء اجتلبت من الأصقاع البعيدة وما إلى ذلك من أحداث وأوصاف قد تعظم من شأن الأمر وتظهر براعته في وصفها دون أن يكون لها طائل فعلي في التعبير عن حقيقة تلك المرأة.

تشفي الخليل إذا أراد وصالها بمقبل عذب المذاق زلالي صاف يرف كأنما ابتسمت به عن غب غادية غداة شمالي شبم كأن الثلج شاب رضابه بسلاف خالصة من الجريال صهباء صافية تنزل تجرها ببلاد صرخد من رؤوس جبالي من قرقف الزرجون فت ختامها فالدنو بين حنابج وقلالي من قهوة نفحت كأن سطيعها مسك تضوع في غدات شمالي ذاك كان أمره في وصفها من قصائده المتعددة يرد إثر المقدمة الطللية وما عليها إلى أن الأخطل له قصائد خصها بالغزل من دون سواه منذ مطلعها حتى نهايتها مختلفا فيها إلى وصفها وتشبيهها بولد الظبيأ وذكر زوجها والكاشح الذي يعذله فيها يغمر ذلك بالإيقاع اللطيف الشجي الذي لا يقصر عنه الأخطل قط متى طلبه ومتى ابتغاه. فكذاك نكهتها إذا نبهتها والجلد غير مدرن متفالي فدع الغواني والنشيد بذكرها واصرف لذكر مكارم وفعالي إنا لنقتاد الجياد على الوجاء نحو العدا بمساعر أبطالي في كل ذي لجب كأن زهاءه ليل تعرض أو رعان جبالي دهم يظل به الفضاء معضلا كالطود أرعن مجفل الأثقال ما بين أوله وآخر جمعه يوم يسار وليلة البغال مجر تظل البلق في حافاته ينشدن بعد تلمس وسؤال ونسير بالثغر المخوف فجاجه بسلاهب جرد المتون طوالي خوص كأن شكيمهن معلق بقنار دينية أو جذوع أوالي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: وفر.
3: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: إنها الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ. عمق التاريخ، حكايات صامتة،
3: حضارات،
2: جذور تاريخ منهكة،
3: منسية
2: تحت التراب،
3: غبار القرون،
2: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة، ولمعالم منهكة، ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ.
3: عمق التاريخ.
2: عمق التاريخ، عيسى الكندري. تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، حين نتأمل تاريخ الحضارات نجد أن معظم الأمم القديمة تركت وراءها آثاراً من الحجر والطين والمعادن، لكنها تركت أيضاً شيئاً أكثر قيمة من القصور والمعابد. ولعل أعظم مثال على ذلك هو اكتشاف مكتبة الملك الآشوري آشوربانيبال، ذلك الاكتشاف الذي لم يكشف عن مدينة جديدة بل أعاد إلى البشرية ذاكرة حضارة

0: عمق التاريخ.
1: قبل القرن التاسع عشر كانت حضارات سومر وأكد وبابل وأشور معروفة في الغالب من خلال ما ورد عنها في المصادر اليونانية والرومانية وبعض الإشارات الواردة في الكتب الدينية. أما لغاتها وعلومها وأدبها فقد كانت مجهولة تماما، لأن الكتابة المسمارية انقرضت منذ القرن الأول الميلادي، ولم يعد أحد قادرا على قراءة ملايين العلامة المنقوشة على الرقم الطينية المنتشرة في العراق. في منتصف القرن التاسع عشر بدأت بعثات التنقيب الأوروبية أعمالها في شمال العراق، وفي عام 1849 ميلادية قاد عالم الآثار البريطاني أوستن هنري لايارد حفريات في مدينة نينوى عاصمة الإمبراطورية الآشورية الواقعة قرب مدينة الموصل حاليا. وبين أنقاض القصور الملكية عثر على آلاف الرقم الطينية التي تبين لاحقا أنها كانت جزءا من مكتبة ضخمة أسسها الملك آشوربانيبال الذي حكم الإمبراطورية الآشورية بين عامي 669 و631 قبل الميلاد.

لم يكن أشوربانيبال ملكاً محارباً فحسب، بل كان من القلائل من بين ملوك الشرق الأدنى القديم الذين تعلموا القراءة والكتابة. وتذكر النصوص الأشورية أنه كان يفتخر بقدرته على قراءة النقوش السومرية والأكادية، وأصدر أوامره إلى حكام الأقاليم والكهنة والكتبة بجمع النصوص القديمة من مختلف مدن بلاد الرافدين ونسخها وإرسالها إلى نينوى، حتى أصبحت مكتبته أكبر مركز علمي معروف في عصره. وقد بلغ عدد الرقم المكتشفة أكثر من 30,000 رقم طيني، تضمنت موضوعات متنوعة بصورة مذهلة، فقد احتوت على سجلات تاريخية ومراسلات دبلوماسية ونصوص قانونية ووثائق اقتصادية وقوائم فلكية ووصفات طبية وتعليمات رياضية وقواميس لغوية ونصوص دينية وأعمال أدبية، مما منح الباحثين نافذة غير مسبوقة على الحياة الفكرية في بلاد الرافدين. غير أن هذه الرقم بقيت عديمة الفائدة في البداية، لأن أحداً لم يكن قادراً على قراءة الكتب المسمارية. وقد تغير ذلك عندما نجح علماء اللغات القديمة وفي مقدمتهم هنري رونسون خلال خمسينيات القرن التاسع عشر في فك رموز الكتابة المسمارية، اعتماداً على نقش بيستون في إيران الذي كتب بثلاث لغات مختلفة. وكان هذا الإنجاز بالنسبة إلى حضارات العراق القديم شبيهاً بما مثله حجر رشيد بالنسبة إلى الحضارة المصرية، إذ أعاد الحياة إلى لغة ظلت صامتة قرونا طويلة.

من بين أعظم النصوص التي خرجت من مكتبة آشوربانيبال ملحمة جلجاميش، التي تعد أقدم ملحمة أدبية مكتملة عرفتها البشرية. وتحكي الملحمة قصة الملك جلجاميش ورحلته في البحث عن الخلود بعد وفاة صديقه أنكيدو، وتطرح أسئلة فلسفية ما تزال تشغل الإنسان حتى اليوم. لماذا يموت الإنسان؟ وهل يمكن الانتصار على الزمن؟ وما معنى الحياة إذا كان الموت نهاية الجميع؟ كما كشفت الملحمة عن قصة طوفان يرويها أوتنا باشتام، وهي رواية سبقت كثيرا من النصوص

لم تقتصر أهمية المكتبة على الأدب، بل كشفت أيضاً عن مستوى متقدم من المعرفة العلمية، فقد عثر الباحثون على جداول فلكية دقيقة لرصد حركة الكواكب والنجوم، ونصوصاً طبية تصف الأمراض وطرق علاجها، وسجلات اقتصادية توثق التجارة والضرائب والمحاصيل الزراعية، الأمر الذي غير الصورة التقليدية التي كانت تنظر إلى حضارات العراق القديم بوصفها مجتمعات حربية فقط، وأظهرت أنها كانت أيضاً مراكز للعلم والإدارة والتنظيم. كما أعادت المكتبة رسم تاريخ اللغة نفسها، إذ أتاحت دراسة تطور اللغتين السومرية والأكادية وفهم العلاقات بين اللغات السامية القديمة، وساعدت في تفسير آلاف النقوش التي اكتشفت لاحقاً في العراق وسوريا وتركيا وإيران. ومن الناحية التاريخية، غيرت مكتبة آشورباني بال فهم الباحثين لنشأة الدولة والإدارة، فقد كشفت الوثائق عن جهاز بيروقراطي متطور وشبكات واسعة من المراسلات بين العاصمة والأقاليم وأنظمة دقيقة لتسجيل الموارد والضرائب، مما يدل على أن الإدارة الحكومية في بلاد الرافدين بلغت درجة من التعقيد لم يكن المؤرخون يتصورونها قبل اكتشاف هذه النصوص.

اللافت للنظر أن المكتبة بقيت محفوظة بسبب الكارثة نفسها والتي دمرت نينوى. فعندما سقطت المدينة سنة 612 قبل الميلاد، اشتعلت النيران في القصور، لكن حرارة الحريق أدت إلى شيء الرقام الطينية، فتحولت إلى مادة أكثر صلابة، وهو ما حفظها من التلف طوال أكثر من 2500 عام. وهكذا أصبحت النار التي دمرت الإمبراطورية سبباً في حفظ ذاكرتها للأجيال اللاحقة. كما تكشف هذه القصة أن الحضارة ليست مجرد تراكم للثروة أو القوة العسكرية، بل هي قدرة الإنسان على حفظ المعرفة ونقلها عبر الأجيال. فلو لم يجمع أشوربانيبال تلك الرقم، ولو لم يحفظها الطين المحروق، ولو لم ينجح العلماء في فك الكتابة المسمارية، لبقي جزء كبير من هذا التاريخ القديم مجهولا إلى يومنا هذا.

إن مكتبة أشوربانيبال لم تغير الماضي، فالماضي لا يتغير، لكنها غيرت الإنسان الذي يقرأ ذلك الماضي. فقد أعادت للحضارات القديمة أصواتها بعد أن ظلت صامتة آلاف السنين، وأثبتت أن الأمم قد تسقط سياسيا، لكن أفكارها تستطيع أن تعيش قرونا طويلة إذا وجدت من يحفظها ومن يقرأها ومن يفهمها.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق

0: عمق التاريخ. اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: لمحبي الأطباق الحارة، الحارة فقط، يعني مو للجميع. نقدم لكم هذا الطبق المكسيكي، ربيان بالصلصة الحمراء.
1: قوة، ها طلبته؟
2: ناطرينك، اقعد.
3: اقعد يا أستاذ، اقعد. ما تقولي شنو آخرتها معاك أنت وجدك؟
2: كل خير.
3: والمعنى، المعنى شنو؟
2: المعنى عند العبود. شوف حالات الشيء حار بحار.
1: ايه؟
2: شو رايك نخطب لك؟
1: ها؟ يصير هني؟
3: انا اقول يلا يلا عاد يلا خلونا نطلب ونسكر الموضوع مره واحده. يلا
2: ايش قلت، فروحه ولا مروحه؟
1: والله يدي انا.
3: انت يعان اكيد يعان، انا بعدهم يعان. شوفوا هني عندهم اطباق رهيبه زينه ولذيذه وحلوه وبط وكل شيء. يلا خلونا نطلب. يلا
2: يلا تكلمت حكي.
1: ابي اعرف اللي ببالك يدي، لو قلت لك ايش بتسوي؟
3: ايش بيسوي؟ ايش بيسوي؟ انا الابو هني، انا اللي احل وانا اللي اربط.
2: لا تنسى مقامك يا ولد، انا ابوك.
3: ما قصدت يا حجي، يا يبا الله يطول لنا بعمرك، حقك علي، بس هم انا ابوه
2: وانا يده. وبعدين تعال، انا جبرتك في مسألة الزواج علشان تجبر ولدك.
3: احنا وين ومسألة الزواج وين يا حجي؟ لكل مقام مقال، نبي نشوف لنا طيارة سنعة تردنا الديرة. وانت خلنا نجل هذا الحديث والموضوع هذا. عامل مطعم ياي.
4: السلام عليكم، شرفت المكان، قررت وش تطلبون.
2: طلبوا يا شباب.
1: تونيت والله ما لحقت اشوف القائمة مالتكم.
3: طلبوا خلصوني، هذا بيموت الحين اذا ما طلبنا. ممكن تعطينا 5 دقائق قرشو؟
4: تمام، بس ممكن احط كرسيني عشان لا اتعب وانا رايح.
3: نام، كان تبي تنام على الطاولة، نام، افرش ونام.
4: اخذوا راحتكم.
2: ايش كنا قاعد نقول؟ ايه قاعد نقول، اقول العبود اشر وانا حاضر.
3: يا ايبا الله يهداك، لا تشجع الولد على نزواته.
1: اسمح لي يبا، ما هي نزوة. انا
3: ونانا، حتى ونانا. انت شنو، انت شنو، شفيك ساكت ما تحكي؟
2: الولد يحبي.

0: يا وليدي يحب شنو؟ عمرك ما عرفت؟ لامور.
1: لامور؟
0: ايه لامور.
2: الحب يعني لامور، فهمت؟
1: فضحتونا يا حج، الله يهداك، فضحتونا قدام هذا القسوم، روح بيموت تفضحونا عند الاموات والاحياء بعد. اي لامور يا يبا، اي حب، الحياة وهمومها اكبر من هالكلام الفاضي.
0: صيج حيل، شلون تزوجت ام عيالك؟ انا شوف عيني، تدري العبد ابوك كان دون جوان كبير.
3: ها؟ هذه اول مرة اسمعها.
0: لا يغرك ابوك، ترى ملفاته كلها عندي.
1: يبا رجاء لا تخدش صورتي امام ابني.
0: سلامتك من الخدش يا رقيق، اقول هدك من ابوك، انا يدك. تدري شلون تزوجت يدتك؟
3: ها؟ هم في زمانكم كان في سوالف؟
0: السوالف في كل وقت، واللي يقول لك عكس هالكلام يشذب، يشذب عليك. اسمع، انا حبيت يدتك من اول نظرة.
1: يا يبا ما ابي اسمع هالكلام عن امي انا رجاء. يا يبا الله يهداك،
0: قاعد اعطي ولدك درس تاريخي يا جاهل.
3: شنو قصة اول نظرة يدي؟
1: عبيت
3: شنو؟
0: في ذاك اليوم كنت زاير واحد من ربعي، وانا طالع من باب بيتي ولا فيه مجاب الوجه ذاك القمر.
3: الله، وغنيت لها قومي وقفي لي وارفعي البوش.
1: كانت
4: حلوة.
3: حج انت لحن هني، روح خلاص،
1: دخلتوا اللي يسوى واللي ما يسوى معانا في الموضوع.
5: ردي يا بنت الناس، ردي. الو الو
6: الو. نعم
5: نعم، الله عليك، وينك؟
6: دعوة حامتك يعني انا الحين؟
5: استغفر الله. اقول انت مو يوعانة، ترى اخرت الطلب عشانك.
6: اي ما شاء الله كلك ذوق، اكل انت، ماني وعانة.
5: انا ناطرك.
6: يصير خير، تبي شيء ثاني؟
5: لا، مع السلامة. وبعدين مع شو اسوي مع هالمينونة؟
7: كنتوا مع المسلسل الإذاعي بين اللحظة واختها.

ولا تسرفوا. قدم الإسلام للبشرية منهجا متكاملا عن المال الذي هو عصب الحياة ومصدر القوة. قدم تصورا واضحا عن كيفية إنفاقه فيما ينفع، فقال جل وعلا:

0: باب السعادة أنعم، أفخر بأني مسلم. شكرا يا رب.
1: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
2: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
3: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10%، خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب.

في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم مساء. هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم أسعد الله صباحك ومساءك، ويراد من معنى الترحيب عمت صباحا وعمت مساء، أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحا ومساءً.

أسرار فلسطين بين جذور الآرامية ونقوش الأقدمين. تضرب فلسطين جذورها في رحم الزمان كأرض للمقدسات ومهد للرسالات، فما غاب ذكرها عن الأسفار ولا انطفأ نورها عند الأخيار، فهي الاسم الذي يجمع بين هيبة الماضي وصمود الحاضر ونقشا في القلوب لا يندثر. نقف بإجلال أمام تلك البقعة المباركة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي ما تسمى فلسطين بكسر الفاء، لا فلسطين بفتح الفاء. لقد عرفت فلسطين قديما بأرض اليبوسيين وأرض كنعان والأرض المقدسة، حيث استوطنها الكنعانيون القادمون من جزيرة العرب سنة 4000 قبل الميلاد، فسميت باسمهم أرض كنعان. في أواخر القرن 12 قبل الميلاد هاجمت سواحل الكنعانيين مجموعة من شعوب البحر تعرف باسم البلست أو الفلست، تصدى لهم رمسيس الثالث فرعون مصر، ثم سمح لهم بالمقام مقابل كف الأذى عن الأراضي الفرعونية. ما لبثوا أن أسسوا مدنا بين غزة ويافا كعسقلان وإسدود وجت وعكرون وسقلع واللد، حتى امتزجوا بالكنعانيين وصار يطلق على الأرض

0: بلاد الفلست أو البالست، ويقال إن سبب هذا الاسم يعود إلى ريادتهم في استخدام النقود في التبادل التجاري. ومن نقوش الأقدمين إلى محابر المؤرخين، حيث ورد ذكر فلسطين بالبلست في النقوش الفرعونية وبفلسطيا عند الآشوريين، ثم خلدها المؤرخ اليوناني هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد باسم فلسطين، مشيرا إلى الأرض الممتدة من جنوبي دمشق حتى حدود سيناء. يرى البعض أن أصل التسمية آرامية، ويتألف من فلس وهي النقود، وتين بمعنى الأرض الخصبة. أما من جعل بالستاين مصطلحا رسميا فهو الإمبراطور الروماني تيتوس إفلافيوس عام 70 للميلاد. ويبقى هذا الاسم عنوانا لأرض تتكئ عليها الحكايات، وأقوام استوطنوا الساحل وأرسوا معالم الحضارة والفداء، وعنوانا لأرض التين والزيتون، ومنارا للرجاء ورمزا للثبات، لتبقى فلسطين بيتا يسع العالم شعرا وأدبا، حيث نقتفي فيها قول الشاعر محمود درويش حين قال:
1: على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
0: قصة مثل. إن الهوان للئيم مرأمة. في طبائع النفوس تباين عجيب، فمنها ما يقاد بالإحسان، ومنها ما لا يثنيه عن غيه إلى المناعة والحزم، حيث يخطئ الكرم حين يوضع في غير موضعه. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إن الهوان للئيم مرأمة. والمرأمة في لغتنا هي الرأفة والعطف، والمعنى أن اللئيم إذا نال التكريم استخف بصاحبه، أما إذا ألزمته مكانه بالهوان فكأنك بذلك قد صنعت إليه المعروف الذي يقومه. وهذا مصداق قول أبي الطيب المتنبي حين قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. لذا جاء هذا المثل ليضرب في سوء عاقبة التكريم لمن لا يرده إلا بالجحود، فيقال حينها: إن الهوان للئيم مرأمة.
2: أزاهير العرب.
0: تقلب الدنيا وحقيقة الزوال. تتبدى الدنيا في نظر الحكماء كظل زائل، لا يستقر لها حال ولا يدوم فيها سرور، فهي دار كبد تمزج العطاء بالفعل.

الحد واللذة بالفجيعة. هكذا يرسم ابن عبد ربه بيراع الزهد مصير الخلق، محذرا من التعلق بفان، فكل باك سيبكى وكل ذاهب لن يعود، والبقاء لله وحده سبحانه وتعالى. عبر هذا المضمون أنشد قائلا: ألا إنما الدنيا غضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب. فكم سخنت بالأمس عين قريرة، وقرت عيون دمعها اليوم ساكب. فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها، فإنك ذاهب.

0: عظة الشموع في انتقاء الجليس. أعلنت صحيفة سودانية عن جائزة لمن يجيب عن سبب بكاء الشمع في قول الشاعر: ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، أمن حرقة النار أم من فرقة العسل؟ فلم يفز أحد حتى أجاب الشاعر سمير طه عبد بقوله: من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. فكان سبب البكاء وجود الفتيلة التي ليست من جنس الشمع فتحترق وتحرقه معها. وهكذا يجب انتقاء من يناسبنا من البشر كي لا نحترق بسببهم، فصحبة الأخيار مغنم ومجالسة غير المجانس مغرم. فاعتبروا بما جرى على الشمع بين النار والفتيل.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ. تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة. استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضاً أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: الاعتذار طاعة لله تعالى قبل أن يكون استدامة للود. قبول أعذار الناس سبب لقبول الله تعالى لأعذارنا. قبول المعذرة بنية شكر الله تعالى على عدم الوقوع في الخطأ. الصدق في طلب العذر لأن حبل الكذب قصير. الاعتذار المباشر دون واسطة. المبادرة لأن الوقت ليس في صالح المخطئ، فقد تفسر التصرفات تفسيرا خاطئا ويتدخل أبناء الشيطان لزيادة اشتعال النار. اختيار الوقت المناسب بعيدا عن الانفعالات والضغوط. التركيز على الموقف الذي حدث فيه الخطأ أو سوء الفهم. نشر ثقافة الاعتذار جنبا إلى جنب مع ثقافة العفو لمنع قطع الطريق على من يفكر في إصلاح أخطائه بالاعتذار. التحذير من سوء الظن والوقوف موقف التهم. إدراك أن كل بني آدم خطاء وأن المعصوم من عصمه الله يساعد في قبول العذر. تقدير شجاعة الاعتراف بالخطأ. الوضوح في العلاقات لتجنب إساءة فهم الأطراف. تقديم الترضية المناسبة حتى يتم الاعتذار. إن إرضاء الخصوم بتقديم الاعتذار المناسب فرض لازم وفرصة لإسقاط الديون في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود جاز عن والده شيئاً.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: تأثير الأسرة كبير وعميق وممتد في تنشئة الإنسان، لا يتوقف عند موت الأبوين أو مفارقة الأبناء لهم، فالأبناء يصطحبون تلك التربية في سلوكهم ومسلكهم وتفاعلهم مع الحياة والناس، كذلك في مستقبلهم المهني. وكما يقول الأديب الروسي المعروف تولستوي، العائلة إما أن تصنع إنساناً أو كومة من عقد، فالتدليل الزائد له مضارة، أما القسوة عليهم فلا تقل خطورة. كما أن ترك الأبناء لتعلمهم الحياة دروسها من خلال التجربة المريرة دون توجيه ورعاية معقولة من الأبوين قد يكون عائقاً أمام التنشئة السوية. يماثل فرض الرعاية الشاملة والكاملة على الأبناء كأنهم في صوبة زجاجية لا يتعاملون مع البيئة المحيطة إلا من خلال وسيط حجب عنهم حرارة المنافسة وطاقتها وأعاق نموهم الذاتي. في كثير من الأحيان يكون إفراط الرعاية من الأبوين مسلكاً غير جيد في التربية، فالإفراط في تربية الأطفال والناشئة يعيق نموهم، وهو مسلك حذرت منه الكثير من الدراسات الحديثة ووصفته بالأبوة المروحية أو الأبوة المكثفة. بعض الآباء يمنعون أبنائهم من اتخاذ القرارات وينبون عنهم في ذلك، كما أن بعض الآباء يرهقون أنفسهم وأبنائهم من كثرة المتابعة والرعاية والتدخل في كافة شؤونهم ومراقبتهم باستمرار. هذه الحالة قد تكون جيدة في السنوات الأولى في حياة الطفل، ولكن استمرارها يعيق التنمية الذاتية للأبناء. ومن الخطورة أن تقفز الرعاية المفرطة من الأبوين لمراحل متقدمة من حياة الأبناء، خاصة في مرحلة المراهقة أو الجامعة والحياة العملية والوظيفية.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: من الخطورة أن تقفز الرعاية المفرطة من الوالدين لمراحل متقدمة من حياة الأبناء، خاصة في مرحلة المراهقة أو الجامعة والحياة العملية والوظيفية. وبحسب دراسات نفسية واجتماعية، فإن الكثير من الأبناء الذين يخضعون لتلك الرعاية المكثفة شعروا بفقدان الثقة في أنفسهم وفي القدرة على حل مشكلاتهم ومواجهة الحياة. وتزداد أزمة هؤلاء مع فقد الأبوين، فيشعر الأبن أنه ضعيف في الحياة، لا يستطيع مواجهة أزماتها ومشكلاتها اليومية. تبدو شخصيته في الكثير من الأحيان مهتزة، تتسم بالتردد وغياب القدرة على اتخاذ القرار أو مواجهة المواقف بما تستحق من الحزم وحسن التقدير. يرى بعض الآباء أن حماية الطفل في خوض غمار المنافسة نوع من الرعاية لهم، ولكن الواقع لا يؤيد ذلك. فالحماية الزائدة تحرم الأبناء من وهج التنافس وعزيمة الإصرار على الفوز، وهي جوانب نفسية غاية في الأهمية في بناء الشخصية القوية والناجحة. كذلك يتوهم الآباء أن مساعدة الأبناء في الحصول على فوز أو ميدالية سيحقق السعادة للأبناء، ولكن التجارب تؤكد أن غالبية الأبناء تكون سعادتهم أكثر عندما يحصلون على الفوز باستحقاق، فهذا الاستحقاق يغذي فيهم تقدير الذات والشعور بالرضا والسعادة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: عندما سئل عالم الأحياء الأمريكي الشهير A. O. ويلسون عن أكثر عائق أمام نمو الأطفال، أجاب بأن هذا العائق يكمن في محاولة الوالدين إزالة التجربة والخطأ من حياة أطفالهم، وخلق حالة من الهوس لدى الأبناء للعمل على الخرائط التي رسمها لهم الآباء. ففي هذه الحالة يتحول الأبناء إلى ما يشبه أجهزة الكمبيوتر التي تتم برمجتها، وليس عقلاً إنسانياً مدرباً للتعامل مع الغموض. فعدم اليقين والغموض هما اللذان يخلقان الشغف في الحياة، وليس الصرامة التي يحاول الوالدان فرضها على حياة الأبناء. يتطلب النجاة من فخ الأبوة المفرطة ألا يتخلى الأبوان عن رعاية الأبناء، ولكن أن يمارسا ذلك من وراء ستار، أي أن يراقبا الابن دون أن يشعر بهما، ولا يزعجاه ولا يتدخل إلا في اللحظات التي تتطلب التدخل فقط، وهو ما يعني السماح للأبناء بخوض التجربة بحلوها ومرها. ثم يتوقف الأبوان مع الابن لتقييم ما تم والاستفادة من التجربة، وبذلك يتم ويتحقق التوازن بين عاطفة الأبوين والرعاية، وبين تأهيل الأبناء لممارسة أدوارهم الحياتية باستقلالية وبدافعية المنافسة وحماسة البدايات. الحرية مدخل لمقاومة نزعة الأبوة المفرطة، فمنح الأبناء حرية أوسع في حركتهم وطريقة استكشافهم لمحيطهم والتعامل معه، ينمي قدرات ابتكارية لتعامل أمثل مع الواقع، ويجعل حركة الأبناء منبثقة من ذاتهم. فيدرك الابن مبكراً حدود القوة واستخدامها، وأهمية ضبط الغضب وضرورة المبادرة وتعدد طرق الوصول للأهداف حتى في حال فشله، فإن الفشل يكون وسيلة للتعلم الذاتي. أما في حال الإفراط في الرعاية، فإن كل الأسباب والإخفاقات يتحملها الأبوان، في حين يكتفي الابن بدور المتفرج. من هنا الحرية مدخل لإلجام عاطفة الإفراط في الأبوة، ومدخل لتشجيع الابن على الإمساك بزمام المبادرة. يؤكد بعض علماء التربية إن إحدى القواعد التي لا يقبل الآباء بتحطيمها هي أن الأطفال لا يحتاجون إلى الكثير من الاهتمام. لذلك كانت نصيحة العلماء هي أن يتوقف الأب عن الإدارة الدقيقة لكل جانب من جوانب حياة أبنائه، على اعتبار بأن الطفل لم يولد مدمناً على كثرة الاهتمام به، ولكن وجد اهتماماً مبالغاً فتمسك به وطلب المزيد منه، ولا شك أن ذلك مفسدة كبرى. من الضرورة أن تقترن الحرية الممنوحة للأبناء بالمسؤولية حتى لا يقتنع الآباء بأن التقصير في الرعاية هو مما تسبب في الكوارث التي وقع فيها الأبناء، فيرجع الآباء إلى ممارسة رعايتهم بصورة مفرطة للغاية فتكون إعاقة أبنائهم أكبر. لذا فالمسؤولية حماية للتوازن في حرية الأبناء وبين إلجام نزعة الآباء في السيطرة الكاملة على حياة أبنائهم.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي، مؤشرات وأسواق. ومع بداية أسبوع جديدة أقدم لحضراتكم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة الزميلة حنين البدر، ويخرج الحلقة الزميل محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. ومن أبرز الأحداث الجيوسياسية على الأرض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقف الضربات على إيران مؤقتا لا يعني أن واشنطن لن تعود لشن مثل هذه الهجمات على المواقع الإيرانية في حال لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات التي تسعى الأطراف لاستئنافها بغية إنهاء التصعيد العسكري في المنطقة. يأتي ذلك فيما يتنفس المستثمرون الصعداء نوعا ما مع نزول أسعار النفط مقابل ارتفاع سعر الذهب، وذلك بالتزامن مع هذه التهدئة المؤقتة وأنباء حول إجراء مفاوضات في مسعى لفتح مضيق هرمز وتخفيف التصعيد في الممر المائي الاستراتيجي. ونرى مستمعينا انعكاس هذه الأحداث جليا على تداولات سوق بورصة الكويت، والذي افتتح تعاملاته في أولى جلسات الأسبوع ووسط هذه التطورات على ارتفاع، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية جماعيا وسط صعود لسبعة قطاعات، حيث زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 27.2%، والمؤشر العام بنسبة 25.2%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي والرئيسي 50 15.2% و 65.2% على الترتيب عن مستوى جلسة يوم الخميس الماضي. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 5,590,000 دينار، وزعت على 26,200,000 سهم، وبتنفيذ 1,084 صفقة. وارتفعت حينها سبعة قطاعات، يتقدمها المواد الأساسية ب60.2%، بينما تراجعت ثلاثة قطاعات، على رأسها الاتصالات بنسبة 37.2%، مع استقرار ثلاثة قطاعات.

ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة أريدو أعلنت اعتماد مجلس الإدارة البيانات المالية والتي تضمنت تقلص صافي ربح الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 88% و18.2% سنويا وتكوين مخصص ب 23 مليون و500 ألف دينار كويتي بسبب قضية متعلقة بمطالبة صادرة من البنك المركزي الجزائري. ووفق بيان البورصة سجلت أريدو ربح بمليونين و770 ألف دينار في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 23 مليون و420 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام المنصرم. أعلنت شركة البورصة أن صافي ربح بنك الكويت الدولي ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة بلغت 26% و32.2% على أساس سنوي. وبحسب بيان البنك للبورصة سجل الدولي ربحا في الثلاثة أشهر المنتهية بختام يونيو السابق بقيمة 9.530 ملايين دينار مقابل 7.540 ملايين.

40,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. كما أعلنت البورصة أن القوائم المالية أظهرت ارتفاع صافي ربح شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي كميفك في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 22% و23.2% على أساس سنوي. ووفق بيان الشركة للبورصة، سجلت كميفك ربحا ب 692,190 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثي من يونيو السابق، مقابل 566,290 دينار في الربع الثاني من عام 2025. وأخيرا أعلنت البورصة أن شركة المتكامل القابضة أعلنت إلغاء اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد، على أن يتم بدلا منه اعتماد عدد من القرارات عن طريق التمرير. وأوضحت الشركة وفق بيانه للبورصة أن مجلس الإدارة وافق على التوصية للجمعية العامة بالمساهمة في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة ب$6 ملايين، تشمل $3 ملايين نقدا و$3 ملايين مساهمة عينية في صورة خدمات، وذلك دعما للجهود الوطنية.

0: ونبدأ معكم مستمعينا بفقرة الحوارات، وتحديدا إلى تداولات السوق الخليجية وإلى السوق السعودية، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل الأستاذ شجاع السلطان. زميلنا الشجاع، مرحبا بك وحفظكم الله.
1: أهلا وسهلا بك، حفظ الله الجميع، حياك الله.
0: زميلنا الشجاع، كيف تقرأ أداء السوق السعودي في أولى جلسات الأسبوع والمصحوبة بنوع من التهدئة نوعا ما في المنطقة، وأيضا مع ظهور بقية نتائج الشركات للنصف الأول من العام؟
1: نعم صحيح، الشركات بدأت الآن ترفع الوتيرة إعلان نتائج المالية كما تفضلتي. أنا اعتقادي أن السوق السعودي بالمجمل هو يسير بمسار عرضي ملحوظ، نوع من التماسك الذي حدث في المؤشر في الأسبوع الماضي وقبل الماضي، حفاظ على منطقة 10700 نقطة. قد يكون أستاذ سعاد أنه النتائج المالية تلعب دور فعلا، والمتداولين بالغالب هم يراقبون دائما النتائج المالية كما تفضلتي. اليوم السوق يميل لتراجع طفيف 40 إلى 50 نقطة، مستهل تعاملات أسبوع. احنا اعتدنا يوم الأحد تكون تداولات السوق أقل من حيث السيولة النقدية، فبالتالي إن كان المؤشر الآن بالأحمر بـ40 أو 50 نقطة، إلا أن الشركات الخضراء أكثر من الشركات الحمراء.
0: نعم، هذه الشركات الخضراء ما هي أبرز قطاعاتها؟ من هي التي تسيدت وقادت السوق لربما لبعض الأسهم نحو الارتفاع؟
1: اليوم السوق متباين، يعني شركات المرتفعة اليوم متباينة.
0: في أي قطاعات بتحديدا المرتفعة؟
1: نعم، نحن نتحدث عن ارتفاعات إلى حد ما مقبولة في معظم الشركات. الآن 100 وتقريبا شركة خضراء، السيولة النقدية المتداولة في السوق السعودي إلى حد ما أيضا مقبولة. نحن نتحدث الآن عن سيولة قرابة المليار و300 مليون أو مليار و400 مليون. الشركات المرتفعة اليوم هي شركات إما تتحرك لأخبار أو نتائج مالية. نلحظ أن الشركات الآن تصدر ارتفاع هي شركات القطاع الصناعي، قطاع الزراعي، قطاع الأغذية، قطاع التأمين، هذه الشركات مرتفعة. قطاع أيضا التطوير الصحي أو قطاع الصحي، بعض شركات القطاع الأغذية إيجابية. نحن نتحدث الآن عن ارتفاع بالمجمل هو ربما يكون لشركات إما أعلنت نتائج مالية اليوم صباحا، أو لديها أخبار إيجابية ظهرت اليوم صباحا، وأيضا شركات قد تكون نوعا منها بعض الآخر مضاربية ترتفع الآن. بطبيعة الحال السوق إلى حد ما هو بوتيرة إيجابية كشركات. المؤشر متراجع الآن بقرابة 50 نقطة، نحن نتحدث عن مستويات 10777، ومن ثم قلص السوق المؤشر لهذا المستوى. إذن الآن انخفاض 27 نقطة، السوق قلص قرابة 20 نقطة في الدقائق الأخيرة.
0: ما هي أبرز النتائج اليوم زميلنا شجاع لفترة النصف الأول من العام؟ هل توجد أي إعلانات؟

0: مميزة قوية اليوم؟
1: نعم، سابق المغذيات الزراعية أعلنت نتائجها اليوم، تعتبر من الشركات المهمة في السوق السعودي. نتائج مالية جيدة حقيقة، وإن كان انخفاض محدود بالأرباح لكنها نتائج بالمجمل جيدة. أيضا سليمان الحبيب أعلن اليوم عن نتائج مالية إيجابية، نمو في الربحية. أيضا أضيف إلى ذلك شركة المطاحن الحديثة أعلنت عن ربحية

0: وبإذن الله تعالى أيضا شركة تداول ستعلن هذا الأسبوع، ربما في الأسبوع القادم ستعلن أو سيعلن العملاق أرامكو عن نتائجها المالية. قطاع البنوك الآن تقريبا جميع البنوك أعلنت نتائجها المالية، بالمجمل البنوك حققت نمو في الربحية.
1: ماذا عن قطاع الاتصالات؟ هل توجد أي إعلانات أو إعلانات مرتقبة مثل STC وغيرها؟ ماذا عن نتائج قطاع الاتصالات؟
0: الاتصالات نتائجها إلى حد ما لم تعلن حتى الآن. نحن نتحدث عن نتائج مالية مقبولة في شركات جميعها، لكن اتصالات قطاع الاتصالات حتى الآن لم يعلن عن نتائج مالية. شركة STC تعتبر أهم شركات القطاع، بلا شك المستثمرين ينتظرون ترقبون نتائج شركة STC. STC أكيد أنها شركة مهمة بالنسبة للمستثمرين، تعلن نتائج مالية وأيضا توزع أرباح نقدية كما هي العادة. زين السعودية حتى الآن ما تترقب أيضا نتائج مالية. قطاع الاتصالات هو واحد من القطاعات المهمة حقيقة، ربما يكون أيضا قطاع واعد في الفترة القادمة من حيث نمو الربحية، ولكن نحن نترقب حقيقة كما تفضلتي هذه النتائج لهذا القطاع الواعد.
1: نعم زميلنا شجاع، في موضوع آخر، يعني نشرت بيانات حكومية رسمية لديكم بيانات أشارت إلى ارتفاع صادرات المملكة العربية السعودية من النفط بحوالي 20%، وكذلك صادراتها من البضائع بنحو 4%، وذلك عن شهر مايو الماضي. كيف تقيم هذه البيانات وماذا تعكس يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي العام للمملكة في ظل الظروف الراهنة؟
0: حقيقة النتائج المالية الصادرات تعتبر أيضا من التقارير المهمة ماليا، لأنها تقيس حجم حجم الأموال التي قد تكون تم تحصيلها من هذه الصادرات، سواء القطاع الخاص أو قطاع حكومي أو غيره. ما في شك أن نمو حجم الصادرات مهم، قطاع النفط وأيضا القطاع الصناعي ومهم للميزان التجاري. السعودية هي اقتصاد أخذ وتيرة نمو متصاعد في السنوات الماضية. حتى بيوت الخبرة اليوم تقدر معدلات نمو الاقتصاد السعودية 2026 بمعدلات إيجابية للغاية، وهذه النظرة على الرغم من تحديات وجه الاقتصاد العالمي، تشديد السياسات النقدية، الأوضاع في المنطقة، لكن يبقى أن هذه التقارير إيجابية للغاية حول نمو الاقتصاد. نمو أيضا الصادرات مهم جدا. القطاع الخاص زاد وبنات المطاف يعتمد على حجم الصادرات وأيضا حجم واردات وحجم مبيعات، فبالتالي نحن الآن ننظر لهذا الأمر كاستثمار. المستثمرين ننظر لهذا الأمر أيضا بوتيرة إيجابية. فقط هناك نوع من الترقب للأثر. أرامكو السعودية، العملاق أرامكو مصدرة للبترول بلا شك، الأثر من حيث النتائج المالية، فنحن الآن نترقب النتائج المالية للعملاق أرامكو. القطاعات الكبرى هي قطاع البنوك، قطاع الطاقة، قطاع البتروكيماويات، ومن ثم يأتي بعدهم قطاع الاتصالات، قطاع الصحي، التطوير العقاري. هذه القطاعات الكبرى في سوق الأسهم السعودي. البنوك أعلنت النتائج إيجابية. البتروكيماويات بدأت بعض الشركات تعلن متباينة من حيث الأداء، ولكن بالمجمل هناك أيضا نمو جيد في ربحية الشركات. ترقب لحقيقة لسابك وترقب لأرامكو وأيضا بعض شركات البتروكيماويات، وكما تفضلتي ترقب أيضا لشركات قطاع الاتصالات.
1: نعم. كان معنا الزميل الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. إلى فقرة التقارير الاقتصادية، نشر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانات أشارت إلى تحقيق دول المجلس لمراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية لتقرير التنافسية العالمي 2026، ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي لدول الخليج وريادتها في العديد من المجالات التنموية والإصلاحية على الصعيد العالمي. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن تحقيق دول المجلس لمراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية لتقرير التنافسية العالمي 2026 يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنموية، وقال المركز في تقرير له أن نتائج دول الخليج

0: المحققة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي تبرز مكانتها المتقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية، مؤكدا نجاح سياساتها الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بينات الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي. واستعرض التقرير في هذا الصدد نتائج الدول الخليجية الست في كتاب التنافسية لهذا العام، مشيرا إلى ما حققته دولة الإمارات بعد تصدرها مؤشر التجارة الدولية واحتلالها كذلك المرتبة الأولى عالميا في محور الأداء الاقتصادي، لتؤكد قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها. وفيما يتعلق بدولة قطر، فقد لفت التقرير إلى أن تحقيق الدوحة المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال، ما يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته فيها. أما بالنسبة لدولة الكويت، فقد أكد التقرير أن تحقيقها المرتبة الثالثة في مؤشر المالية العام ضمن محور كفاءة الحكومة يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة. وحول مملكة البحرين، ذكر التقرير أن تحقيقها المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر استقرار الأسعار ضمن محور الأداء الاقتصادي يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وعن المملكة العربية السعودية، أوضح التقرير أن حلول الرياض في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية يؤكد التطور المستمر في مشاريع البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي. أما بالنسبة لسلطنة عمان، فأشار التقرير الإحصائي إلى أن ما حققته مسقط في مؤشر السياسة الضريبية ضمن محور كفاءة الحكومة إذ احتلت المرتبة السادسة يعد إنجازا يعكس تنافس البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار. ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية AMD من مقره في سويسرا سنويا تقرير التنافسية العالمي الذي يعد مرجعا لصناع القرار الحكومي ولرجال الأعمال والمستثمرين، وذلك لتضمنه تقييما للسياسات والأداء الاقتصادي للدول المشاركة.
1: وننتقل وإياكم مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، حيث ينضم إلينا الآن المحلل المالي والفني الأستاذ حسن بومجداد. زميلنا حسن، مرحبا بك في حلقة اليوم.
2: أهلا فيك أختي سعاد، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: الله يسلمك أستاذ حسن. يعني انتعش السوق اليوم في الجلسة بفعل بعض الأخبار الإيجابية نوعا ما، والتي أدت أيضا إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الذهب. كيف تقرأ أداء السوق اليوم سواء على الصعيد الفني الداخلي أو ارتباطها بتطورات؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لنبدأ من جلسات نهاية الأسبوع الماضي سعاد، عندما بدأت إعلانات البنوك بالظهور. طبعا إعلان البنك الوطني في الأسبوع الماضي، أعتقد يوم الثلاثاء الماضي، كان هناك ارتفاع في الأرباح 5%. شفنا شراء على الوطني، بعدها تقريبا بيوم ظهر إعلان بيتك. وكانت هناك ارتفاعات كذلك ب 6% وتوزيع نقدي 10%. جلسة يوم الخميس كانت إيجابية، ولكن كان نوع من الضغط على السوق تحسبا لظهور أحداث جديدة في نهاية الأسبوع. طبعا اليوم السوق افتتح بالمنطقة الإيجابية بفجوة، شفنا شراء في بداية الجلسة على بيتك. الوطني كان عليه ضغط نوعا ما أول تقريبا نص ساعة، بعد ذلك شفنا الوطني يلحق ببيتك بالارتفاع. بيتك اليوم ارتفع تقريبا 7%، حاليا عند منطقة 781، تقريبا 9 ملايين دينار قيمة التداول. الوطني ارتفاع ممتاز تقريبا 1.3%، حاليا عند 826. اصطدم في بداية الجلسة عند منطقة 830، اختبر تقريبا عند منطقة 823 وارتد مرة أخرى 4,300,000 دينار. البنك الدولي اليوم إعلانه كان إيجابي أختي سعاد، أعلن ارتفاع في الأرباح. الأرباح ارتفعت من 18% من 14 مليون دينار و800 إلى 17 مليون دينار و500. ربحية السهم كانت 6.7 فلوس وأصبحت تقريبا 8 فلوس. ارتفاع الموجودات 9.5%. كذلك الربح التشغيلي كان هناك

0: ارتفاع في الربح التشغيلي تقريبا 10%، فالبيانات المالية عفوا 5% في الربح التشغيلي، فالبيانات المالية كانت جيدة كذلك للبنك الدولي اليوم، فشفنا شراء على البنك الدولي ارتفع 1.5% عند 255 مليونين 800 ألف دينار. عقارات الكويت مستقرة عند 338 إيفا اليوم بارتفاع 4 فلوس، 360 تقريبا مليونين دينار. وهناك سهم منذ الأسبوع الماضي في مجموعة الساحل هو وطنية القاف كان يتحرك بشكل إيجابي، اليوم واصل ارتفاعه عند منطقة 180 حاليا، مرتفع 4 فلوس تقريبا مليونين دينار قيمة التداول. تفضلي.
1: نعم أستاذ حسن، لا أيضا نتابع معك، توجد أيضا كميفك حققت أيضا أرباح جيدة أليس كذلك؟
0: طبعا كميفك من الأسهم قليلة الدوران أختي سعاد، يعني ما شفنا تداول كبير على سهم كميفك اليوم، يعني من تصدر المشهد تقريبا القطاع البنكي. الأسهم القيادية مثل الصناعات اليوم شفنا عليها ارتفاع 4 فلوس، 227 تقريبا مليون و700 ألف دينار. جي اف اتش بالرغم من استغرار نشوف عليه شراء 172 مليون و353 ألف دينار، سهم عادة يعني نوعا ما نشوف عليه تداولات بسيطة، اليوم شفنا ارتفاع في تداولاته اللي هو سهم عقار بارتفاع 6 فلوس عند 110 تقريبا 5.7% مليون و800 مليون و181 ألف دينار. السفن كذلك هو مجموعة الخرافي اليوم مرتفع فلسين 667 فلس مليون و146 ألف دينار، ميزان بارتفاع 12 فلس كذلك دينار و102 مليون و127 ألف دينار. ألف طاقة هذا السهم شفنا عليه عمليات مضاربة اليوم منذ فترة طويلة، كان نوعا ما عند قاع، يعني تقريبا كان عند مناطق ال 270 دون مناطق ال 270، اليوم ارتدوا بشكل سريع اصطدم عند منطقة ال 279 وحاليا عند 274 بارتفاع 1.4%، قيمة تداولة جيدة مليون و117 ألف دينار. اس تي سي بارتفاع كذلك 7 فلوس 621 تقريبا مليون دينار قيمة التداول. فبشكل عام اليوم سعاد قيمة تداول جيدة، شفنا شهية الشراء نوعا ما مفتوحة، قد نصل في نهاية الجلسة إلى ما فوق ال 70 مليون دينار، وهو شيء إيجابي أن هناك صعود تدريجي للسيولة، ويتجاهل السوق الأحداث الجيوسياسية التي سبق وتفاعل معها، ويلتفت حاليا أكثر إلى موضوع إعلانات الأرباح وخصوصا إعلانات أرباح البنوك.
1: نعم شاهدنا يعني أو رأينا أيضا يعني هي قفزة في السيولة اليوم كما تفضلت زميلنا حسن بفعل عمليات الشراء، لربما كما تفضلت ازدياد شهية المستثمرين تجاهلوا الأحداث، لكن أليس أو لا ترى معي بأنه هو في يوجد ارتياح نفسي إزاء بعض التطورات بالنسبة للتهدئة في الأحداث؟
0: طبعا يعني موضوع التهدئة، ودائما يعني قلنا في حلقات سابقة أن السوق يسعر القادم، طالما أن هناك توقعات أن تكون هناك تهدئة قادمة فالسوق يتفاعل مسبقا مع هذه الأحداث. فكما ذكرت لك يعني نشوف اليوم يتفاعل مع موضوع الإعلانات بشكل أكبر من موضوع الجانب الجيوسياسي، إلا إذا ظهرت تطورات أخرى في الأيام القادمة أو يعني تعقد المشهد بشكل أكبر، قد نرى يعني يلقي بظلالة على السوق مرة أخرى. إن شاء الله يعني نكون الأسوأ يعني ذهب بالنسبة للتوتر الجيوسياسي، ونرى تهدئة في الفترة المقبلة، ويأخذ السوق وضع الطبيعي وتعود السيولة إلى الارتفاع مرة أخرى.
1: نتمنى ذلك. نلاحظ من الجانب الآخر أستاذ حسن يعني تراجع أداء قطاع الاتصالات كما في افتتاح السوق اليوم، وأيضا أرباح بعض الشركات في هذا القطاع يعني على الرغم من تحقيقها مكاسب كبيرة في الفترة السابقة، ما هي الأسباب الفنية والتشغيلية لذلك برأيك؟
0: نعم دعيني أفصل في هذا الموضوع بشكل سريع. طبعا قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات اللي حققت ارتفاعات منذ بداية العام تقريبا 16 أو 18% كقطاع. طبعا يدخل في مكونات هذا القطاع سهم ديجيتس اللي ارتفع بشكل كبير ورفع مؤشر هذا القطاع، لكن اليوم كان هناك إعلان لشركة أريدو، كان هناك انخفاض في الأرباح وكان الفارق كبير، ولكن هذا الانخفاض أختي دلال أحب أطمن إخواني المستمعين هذا الانخفاض استثنائي وليس انخفاض تشغيلي. هناك قضية صدر حكم على شركة أريدو تقريبا في أحد الدول أعتقد تونس
1: الجزائر
0: الجزائر عفوا ب

0: تقريبا غرامة 23 مليون دينار، فتم تجنيب مخصص لهذه القضية، فرأينا الفارق الكبير في الأرباح بالنسبة للربع الثاني من العام الماضي. ولكن تبقى شركة أريدو وشركة ذات مالية لديهم أرباح محتجزة فوق 500 مليون دينار، فما أعتقد أن لا تأثير طويل الأمد، فقط تأثير وقتي حاليا. وتبقى الشركة أريدو شركة منتشرة جغرافيا، شركة كبيرة وذات ملاءة مالية جيدة، ولكن يبقى هذا كإجراء وتجنيب مخصص لقضية تم الحكم على شركة أريدو في الجزائر بسببها.
1: نعم، ماذا عن أداء، لو نتحدث عن بعض يعني أداء بعض الشركات الأخرى مثل ترولي وهي الحديثة؟ يعني قرأنا الأسبوع الماضي عن عقد الجمعية العمومية أو اجتماع أعضاء مجلس الإدارة، هل من جديد؟ ماذا عن أرباحها؟ كيف تبدو؟
0: طبعا شركة أريدو ترولي عفوا
1: نعم.
0: في هذا العام شركة تشغيلية لديها انتشار جغرافي، لديها فروع كثيرة هذه الشركة، لكن الفترة الماضية شفنا نوع من التهدئة عند منطقة يعني ما قرب الدينار، نشوفها ترتد وترتفع مع السوق. اليوم مرتفعة تقريبا 1% عند 955، قيمة تداولها 405 مليون دينار، وتبقى شركة تشغيلية ولديها أرباح تشغيلية، ولكن على ما يبدو اختي سعاد السهم سبق السوق في الارتفاع، فنشوفنا اليوم تمركز وانتشار على أسهم أخرى غير ترولي في قيم التداول وخصوصا القطاع البنكي.
1: أيضا ماذا عن الشركات الأخرى أستاذ حسن، كتنظيف مثلا مع ورود هذه الأخبار بزيادة رأس المال ويوجد نشاط مكثف على هذه الشركة؟
0: طبعا شركة تنظيف سبب ارتفاعها دخول مالك جديد،
1: نعم،
0: شركة أعتقد فرص النت، وتملكت في شركة تنظيف، فشفنا الشراء واختراق لقمم من فترة إلى أخرى. طبعا كانت لديها توزيعة في العام الماضي، ولكن توزيعة كانت بسيطة تقريبا 3 فلوس. الشركة على ما يبدو أطفأت جميع الخسائر، تخضع لإعادة هيكلة، وأعتقد أن أسباب دخول ملاك جدد أن الشركة تعدلت أوضاعها بشكل كبير.
1: نعم، نشكر الأستاذ حسن بومجداد من سوق بورصة الكويت. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة في يوم الغد بإذن الله، دمتم في رعاية الله.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف الصديقة وإلى فخامة رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن.

في البحر الأحمر. كانت آخرها سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يدين بأشد العبارات جريمة ارتكاب مستعمرين جريمة إحراق مسجد في قرية كور بطول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول أن وقف الضربات على إيران مؤقتا لا يعني التراجع، مؤكدا جاهزية واشنطن لشن هجوم أوسع إذا لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم تعلن أن حصارها الكامل على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وسط حملات اعتقالات واسعة. الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة بارا من قبضة قوات الدعم السريع وسط معارك محتدمة في ولاية شمال كردفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة النطاق تستهدف منشآت حيوية وسفنا تحمل إمدادات لوجستية، وكوارث حرائق الغابات تمتد إلى مساحات شاسعة في دول حوض المتوسط وجهود حثيثة لإخمادها. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز للتفاصيل، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وراه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة، عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموره الله لفخامته مفور الصحة والسعادة ولجمهورية المالديف وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سمو لفخامته مغفور الصحة والعافية ولجمهورية المالديف وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف باكاواي رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة، عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموره الله لفخامته مغفور الصحة والعافية ولجمهورية ليبيريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف باكاوا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سمو لفخامته مغفور الصحة والعافية ولجمهورية ليبيريا وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف باكاوا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وآخرها الهجوم على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية. وأكدت الخارجية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، كما شددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية.

الأمنية الدولية. الرياض. أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها مستعمرون بإحراق مسجد في قرية كور بمحافظة طول كرم وخط عبارات عنصرية على جدرانه، وذلك في اعتداء آثم يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد البديوي أن هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق متصل من الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يرافقها من اعتداءات متكررة نتيجة استمرار سياسات الحماية والتغاضي عن اعتداءات المستعمرين، ويشجعهم على الإفلات من العقاب والمحاسبة. كما دعا البديوي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية كافة إلى الاطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ونبقى في الرياض، حيث أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وقالت الخارجية السعودية في بيان إنه جرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأوضاع الراهنة وسبل مواصلة ودعم الجهود الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية، مما يسهم في ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وحول مستجدات التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقف المؤقت للضربات على إيران لا يعني تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن استراتيجيتها في الحرب ضد إيران. وأكد ترامب أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم أوسع على إيران في حال لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات المرجوة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سوندكوم أنها لا تزال تواصل حصارها البحري الكامل على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز. وقالت سونكوم أن قواتها قامت حتى يوم أمس بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، كما عطلت حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر، فيما صعدت على متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام لأوامرها. من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة الاحتلال ستصادق اليوم على تمديد حال الطوارئ في الوقت الذي من المقرر أن يجري فيه رئيس حكومة الاحتلال زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع في محاولة منه لتوسيع الحرب على إيران. إلى منطقة البحر الأحمر، اعتبرت عملية إسبيتس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن تصعيد ميليشيا الحوثي وتهديداتها للملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر كانت آخرها استهدافها لسفينة سعودية يمثلان تصعيدا كبيرا في استراتيجية الحوثيين باستخدام الضغوط البحرية. ورجحت إسبيتس في إفادة لها أن العمليات البحرية لميليشيا الحوثي تمارس ضغوطات سياسية وعسكرية لتحقيق مطالب تشمل إعادة فتح الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة عناصر الحوثي. الضفة الغربية المحتلة. أضرم مستوطنون اليوم النار في مسجدين، أحدهما في قرية كور جنوب طول كرم والآخر قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب نابلس إلى جانب منزل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة ضد الفلسطينيين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين في عدد من مناطق الضفة وسط حملات اعتقالات واسعة.

وإلى التطورات في السودان، أعلن الجيش السوداني استعادة مدينة بارا المحورية من قبضة قوات الدعم السري وسط معارك محتدمة في ولاية شمال كردفان بالسودان. وقال الجيش أنه تم تحرير عدة مناطق في شمال كردفان من الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوة مشتركة متحالفة معها تنشط في كل من كرفدان ودارفور. إلى ذلك، وجهت الآلية الحماسية المعنية بالملف السوداني دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية تعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا نهاية يوليو الجاري. ومن أخبارنا الدولية الأخرى، تبادلت روسيا وأوكرانيا ضربات قوية جديدة استهدفت منشآت عسكرية وبناء لوجستية وسفنا مرتبطة بإمدادات حيوية في بحر قزوين وسيبيريا والبحر الأسود، وذلك في تصعيد يعكس اتساع نطاق المواجهة بين موسكو وكييف خارج خطوط القتال. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا باللجوء إلى 30,000 جندي ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية إضافية من كوريا الشمالية، وذلك لمساعدتها في القتال ضد بلاده، محذرا من تداعيات ذلك على السلام والأمن الدوليين. إلى بحر الصين الجنوبي، أجرت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والفلبين تدريبات في بحر الصين الجنوبي في الوقت الذي تبادلت فيه الحكومتان الفلبينية والصينية اتهامات عقب مواجهة بين سفن تابعة للبلدين في مياه متنازع عليها. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، تواجه تونس والجزائر سلسلة حرائق غابات متكررة وسط موجات حر بل حر قياسية تضرب الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. والتهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية في كل من تونس والجزائر، فيما سخرت السلطات مختلف أجهزتها المدنية والعسكرية لإخماد النيران وإجلاء السكان من المناطق المهددة بلهيب النيران المستعيرة. وفي الضفة الأخرى من البحر المتوسط، تعكف السلطات الفرنسية والأسبانية على إجراء أكثر من 250,000 شخص إثر تمدد حرائق الغابات وعجز فرق الأطفاء عن سيطرة عليها. وقال الجيش الفرنسي أن طائراته العسكرية تشارك في عمليات مكافحة حرائق الغابات المستعرة بجنوب غرب فرنسا. وصل الإعصار نول إلى السواحل الجنوبية للصين في وقت مبكر اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية اجتاحت أقليم كوندونغ وهونغ كونغ المجاورة. سيدتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى مزهر عبد الله السيد هاشم الغربلي عن عمر يناهز 72 وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقل إلى رحمة الله تعالى سعد حجي مرضي الرشيدي عن عمر يناهز 63 عاما وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى مهدية صالح حسين الخزعلي أرملة خالد عبد الوهاب العميري عن عمر يناهز 91 وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف الصديقة وإلى فخامة رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن في البحر الأحمر كانت آخرها سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين بأشد العبارات جريمة ارتكاب مستعمرين جريمة إحراق مسجد في قرية كوربيتو الكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول أن وقف الضربات على إيران مؤقتا لا يعني التراجع.

مؤكدا جاهزية واشنطن لشن هجوم أوسع إذا لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أن حصارها الكامل على الموانئ الإيراني لا يزال ساريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وسط حملات اعتقالات واسعة. الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة بارا من قبضة قوات الدعم السريع وسط معارك محتدمة في ولاية شمال كردفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة النطاق تستهدف منشآت حيوية وسفنا تحمل إمدادات لوجستية. وكوارث حرائق الغابات تمتد إلى مساحات شاسعة إلى دول حوض المتوسط وجهود حثيثة لإخمادها. سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة الثامنة عشرة. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة.
2: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
0: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم: واشنطن وطهران ونار تحت الرماد، جيش الاحتلال يوسع حملات الاعتقال والاستهدافات في الضفة الغربية المحتلة، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، الجيش السوداني يتقدم في ولاية شمال كردفان. أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار المواجهة العسكرية مفتوحاً أمام إيران، مؤكداً أن توقف الضربات لا يعني تراجع واشنطن، وأنها لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع إذا لم تستجب طهران لمطالبها. تهديدات تأتي في وقت توقفت فيه الغارات الأمريكية على إيران للمرة الأولى منذ أسبوعين،
1: في خطوة تعكس محاولة للموازنة بين المسار الدبلوماسي والخيار العسكري. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الأمريكي إلى عدم تنفيذ هجمات جديدة ضد إيران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان لبحث إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أبقت واشنطن خططها العسكرية قيد الإعداد تحسبا لأي تصعيد محتمل. وكشف موقع إكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين لم يسمهما أن ترامب رفض المصادقة على خطط لشن مزيد من الضربات على إيران، وأصدر توجيهات إلى الجيش الأمريكي بوقف تنفيذ غارات جوية جديدة في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى منح الجهود الدبلوماسية فرصة إضافية للتوصل إلى مخرج للأزمة. وبحسب التقرير، يواصل الجيش الأمريكي في الوقت نفسه إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ما فشلت المساعي الدبلوماسية

0: أو طرأت تطورات تستدعي استئناف العمليات العسكرية. ورغم وقف الغارات الجوية، أكد ترامب في مقابلة تلفزيونية أن التهدئة العسكرية لا تعني التراجع عن الخيارات التصعيدية، مشددا على أن واشنطن لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع على إيران إذا لم تنفذ طهران ما تريده الولايات المتحدة. وفي تطور موازن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار في مضيق هرمز، مؤكدة تعطيل حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر، فيما صعدت قوتها على متن سفينتين لضمان الامتثال الكامل للتعليمات. ويأتي ذلك في وقت توقفت فيه الولايات المتحدة يوم السبت عن تنفيذ غارات جوية على إيران بعد سلسلة من 13 ليلة من الضربات المتصاعدة أعقبت انهيار الاتفاق المؤقت، وجاءت ردا على الهجمات الإيرانية على سفن في مضيق هرمز. وبينما تفتح واشنطن نافذة جديدة أمام المسار الدبلوماسي، تبقي في الوقت ذاته خيار القوة حاضرا في مشهد يعكس استمرار الضغوط المتبادلة وسط ترقب لما ستؤول إليه التحركات العمانية بشأن مضيق هرمز، وما إذا كانت ستنجح في احتواء التصعيد أو تمهد لعودة العمليات العسكرية على نطاق أوسع.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن الصالحي، المحلل السياسي من إسلام أباد. أهلا بك سيدي الكريم. العين الآن على التحركات العمانية، هل تستطيع هذه التحركات النجاح في احتواء هذا التصعيد في مضيق هرمز خصوصا؟
2: مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. نعم، هناك حقيقة الآن ما بدأنا نراه على الأقل أو نقرأه ونتابع حقيقة هو وجود مرحلة جديدة من الصراع، أو بالأصح إن صح القول ممكن أن نقول أنها مرحلة إدارة التصعيد لا مرحلة الحسم العسكري، إذ فشل الطرفان على الأقل حتى الآن حسم نتائج معينة على أرض الواقع. ولذلك هذه المرحلة وهي من أخطر المراحل، بل أنها من أكثر المراحل حقيقة أيضا تفاؤلا حذرا. يعني ما يلفت الانتباه اليوم هو هذا الصعود للدور الباكستاني الصيني العماني في هذه الوساطة، وفتح مسار تفاوضي جديد، رغم أنهم لم يعني ليس في الحقيقة ليس يعني غياب مثلا الوسطاء هي المشكلة. المشكلة الأساسية هي انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، وكل طرف يريد حتى هذه اللحظة على الأقل التفاوض من موقع قوة. ولذلك نجد أن هذه المبادرة على الأقل الموجودة في الوقت الحالي ولا مدعومة من قبل الصين، وأيضا قيام عمان بهذا النوع من الوساطة، وهو ما يعتقد أنه ربما شكل اختراقا دبلوماسيا في الوقت الحالي لوصول الطرفين إلى على الأقل إلى المفاوضات التقنية بين الفريقين. اليوم رأينا تصريحات مثلا وزارة الخارجية الإيرانية وهي عندما تذكر أن لقاءات الوفدين التقنيين على مستوى نائبي وزيري البلدين وزيري خارجية البلدين كانت بناءة، بمعنى أن هناك تقدما. عندما نرى أو نشاهد أن الضربات العسكرية والتصعيد يعني وقفت أو هدأت بالأصح لمدة يومين، في خلال اليومين هذه نعلم أن المسار التفاوضي مسارا لا يقل أهمية، ومسار الوسطاء بل يكاد يكون موازيا ربما من المسار الأساسي العسكري. ولذلك نجد أنه المفاوضات تحت النار هذه، أو ما يتم عندما لا يتم مثلا التوصل كان إلى نقطة، كنا نرى مثلا صوت المسار العسكري والدبلوماسية القسرية صوتها يعلو. نعم، عندما نعم. يبدأ يكون هناك بوادر أمل في الاتفاق، نجد لا، أن الدبلوماسية التفاوضية والدبلوماسية الناعمة التي تتم الآن هي التي تنجح. ولذلك دخول بكين حقيقة ودخول الصين في هذا في هذه الوساطة أيضا هي ما لعبت دورا كبيرا حقيقة في أي على الأقل حتى هذه اللحظة، لأن الصين دولة طبعا لا تسعى مثلا وراء النقاط السياسية بقدر ما تسعى إلى وصول استراتيجية العقل التاجر. يعني بمعنى تريد انتقال مثلا، أو تريد على الأقل هدوء في المنطقة، لا تريد مواجهة مفتوحة. نعم. بشكل دائم.

0: من مصلحة الجميع التهدئة، من مصلحة الجميع. دعنا نقف عند الموقف الإيراني. وزارة الخارجية الإيرانية عقبت على المحادثات العمانية الإيرانية بأن هذه المشاورات الفنية والسياسية مستمرة بشأن مضيق هرمز، وبأن المحادثات مثمرة ومتقدمة قليلا. كيف تقرأ الموقف الإيراني؟ وهل يعكس نوعا من اللين ونوعا من القبول في التهدئة أم لا؟
1: واضح أن هناك نوع من القبول على الأقل في الوقت الحالي، والجانب العماني قابل للتفاوض، هو لا يرفض الوساطة إجمالا كما حدث مثلا أو كان مثلا ربما يحدث على أسوأ الأحوال، وليس أيضا بنفس الوقت ولم يرفض الوساطة مثلا دخول الصيني، الطرف الصيني كوسيط والعماني، بل على العكس مرحب بذلك. لم يرفض أيضا، هو رفض النقاط التي كانت النقطة التي كانت تكلمت عن 10 أيام، لكن واضح أن طهران تريد أن تبعث مجموعة من الرسائل حقيقة، أن باب التفاوض لم يغلق، وأن الحل السياسي لا زال ممكنا، وأنها مستعدة إلى تقديم التنازلات، وهو ما صرحت به الإدارة الأمريكية عندما قال الرئيس دونالد ترامب أننا لن نقبل في الأخير إلا إذا حصلنا على ما نريده 100%. ولذلك هذه المبادرة التي تقودها اليوم باكستان والصين وعمان وقطر، يعني يرى أو ينظر إليها على الأقل أنها قد تشكل نقطة إيجابية، ولكن في الوقت الحالي إيجابية حذرة، كون طهران لا تريد أن تسلم يعني مثلا أو تقدم تنازلات، حسب ما يقرأ أن تقدم التنازلات وهي من موضع المستسلم أو من موضع مثلا القوة العسكرية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك يحاول الوسطاء اليوم إيجاد صيغة معينة بكيفية التواصل بين الطرفين، يحفظ وجه ما أيضا النظام الإيراني، هذا عادة دور الوسطاء في هذه المرحلة. صحيح أن هناك تقدما ملحوظا، لكن أيضا يراد، وهذا باعتقادي، أنه يراد أن هناك إيجاد مخرج معين للصيغة التي سيخرج بها التوافقات القادمة. حتى هذه اللحظة هناك هدوء، حتى هذه اللحظة ربما أيضا نشهد تصعيدا آخر مرة أخرى في المنطقة، يعني بمعنى آخر سنستمر في مرحلة الشد والجد.
0: نعم، هدوء حذر نوعا ما، هدوء حذر سيدي. لكن دعنا نقف قليلا عند موقف الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات حتى بعد أن صرح بأنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران. كيف نستطيع أن نفهم ذلك؟ إذن رغبة من الطرفين، من الجانب الأمريكي والإيراني، في الحضور إلى المفاوضات وإنجازها رغم ما يعني رغم الإعلانات بأن الحرب قد تعود وبأن الضربات قد تعود. إذن إلى أي مدى نستطيع أن نقرأ خيار الرئيس الأمريكي في هذه الفترة بتهدئة الضربات التي توقفت منذ مساء السبت وإفساح المجال لهذا التحرك العماني؟
1: الملاحظ أن الإدارة الأمريكية تصف هذه المحادثات حتى الآن على الأقل بأنها تحرز تقدما أو تتقدم ببطء إلى الأمام، بالتزامن مع تعليق نسبي عام لهذه الضربات التي رأيناها، وفتح فرصة للمسار الدبلوماسي لإحلال مثلا للمناقشات. لكن أيضا واشنطن، لا ننسى أن واشنطن حتى هذه اللحظة لا تقدم مثلا أي مؤشرات على تخفيف مطالبها الأساسية، ما زالت يعني لا تزال مثلا تربط أي اتفاق وترتيبات تتعلق بالبرنامج النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز ووقف الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية، وكذلك أيضا هذه النقاط الأساسية التي هي قصد البرنامج النووي والصواريخ البالستية التي هي خطوط حمراء على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك تنطلق اليوم هي من سياستين، سياسة اللي هو السياسة التقنية هذه الدائرة، أي تقف يوم يومين الحرب وتعود، والسياسة الاستراتيجية التي لا يمكن أن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن الهدف الأساسي الذي قامت من أجله الحرب، وهو البرنامج النووي. يعني بمعنى آخر أننا قد نرى مثلا أننا لا نشهد مثلا تحولا كبيرا في الأهداف الأمريكية على الأقل، قد نشهدها على المستوى اليومي والأدوات التي تحقق بها الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها، لكن على المدى البعيد لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، هذا على الأقل ما يقرأ، أنها تتنازل عن البرنامج النووي. بمعنى سيكون هناك تخفيف، سيكون هناك هدن مؤقتة لفترات معينة، سيكون هناك صلح، مسارات تفاوضية على المستوى التقني، ولن تهدأ المنطقة حتى يتم حل البرنامج النووي الإيراني.
0: نعم، كل ذلك سوف يتزامن بالتأكيد مع مخاوف من اتساع النزاع إذا ما حدث تصعيد أو استنزاف القدرات العسكرية أو تأثير الحرب على أسواق الطاقة العالمية. كل ذلك يحيط أيضا بالمحادثات التي تجري في ظل هدوء حذر. شكرا جزيلا للدكتور عبد الرحمن الصالحي من إسلام أباد.

0: تبادلت روسيا وأوكرانيا ضربات جديدة استهدفت منشآت عسكرية وبنى لوجستية وسفنا مرتبطة بالإمدادات في بحر قزوين وسيبيريا والبحر الأسود في تصعيد يعكس اتساع نطاق المواجهة خارج خطوط القتال.
1: في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا وتتجاوز حدود الجهات التقليدية، عين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قائدا عسكريا جديدا في خطوة تهدف إلى تحديث المؤسسة العسكرية وتعزيز اعتمادها على التكنولوجيا بعد احتجاجات طالبت بإبعاد ما وصفه المحتجون بالحرس البيروقراطي القديم وتغيير أساليب إدارة الحرب. وبالتزامن مع تحذيرات زيلينسكي من تعزيز الدعم العسكري الكوري الشمالي لروسيا، وقال الرئيس الأوكراني أن موسكو تستعد وفقا لتقييمات استخباراتية أوكرانية لاستقبال نحو 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورو بينغ إلى جانب منصات إطلاق جديدة للصواريخ البالستية، معتبرا أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يشكل تهديدا يتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا ليطال الأمن الآسيوي. ميدانيا، اتسعت إدارة المواجهة إلى مناطق بعيدة عن خطوط القتال التقليدية مع تبادل روسيا وأوكرانيا ضربات استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية ومنشآت للطاقة والنقل، إضافة إلى سفن مرتبطة بالإمدادات العسكرية. وقالت موسكو إن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل إمدادات عسكرية للجيش الأوكراني إلى جانب مواقع لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة وبنى تحتية للطاقة والموانئ. كما اتهمت موسكو أوكرانيا بالمسؤولية عن هجوم استهدف مخيما لقضاء العطلات في زاباروجيا، وأسفر وفق السلطات المحلية عن مقتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال، بينما لم تقدم كييف بحسب المعطيات الواردة تعليقا مماثلا على الاتهام. في المقابل، أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدفت منشآت نفطية روسية في بحر قزوين وسيبيريا على مسافات تتجاوز مئات وآلاف الكيلومترات من الأراضي الأوكرانية. وتشير هذه التطورات إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة أكثر اتساعا لا تقتصر على خطوط الجبهة، بل تمتد إلى عمق الأراضي الروسية والمنشآت النفطية وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع سباق متزايد لتطوير القدرات المسيرة وتعزيز التحالفات العسكرية وسط مخاوف أوكرانية من تصاعد العدوان العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.
0: في حين قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة قد تشعل الأوضاع وتؤدي إلى انفجار شامل، شهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا تركز بصورة رئيسية في محافظة نابلس عقب المجزرة التي شهدتها بلدة التل جنوب غرب المدينة، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واعتقال واسعة في عدد من المحافظات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين وممتلكاتهم وسط إدانات عربية وفلسطينية متواصلة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة عمان السيد رجا طلب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك السيد الكريم. نسأل عن الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى هذه الموجة من تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة بأنها ربما تتزامن مع اقتراب الانتخابات وحظوظ الحزب الحاكم.
2: مساء الخير. بكل تأكيد ما أشرت إليه هو واحد من العوامل المهمة، يعني هذا عامل إسرائيلي داخلي يعني يجعل من هذه الأحداث والتطورات تصب لصالح سموتريتش ونتنياهو وبن كفير، لأن هذا الثلاثي المتطرف هو الذي يستطيع أن يحصد نتائج أي عنف وأي مواجهات وأي انفجار للضفة الغربية. هم يفجرون هذه الأوضاع ويستثمرونها، لأنها بنهاية المطاف تخدم عقل اليمين الإسرائيلي المتطرف. هناك في إسرائيل أود الإشارة إلى نقطة مهمة، لا يوجد الآن في إسرائيل اعتدال نهائيا، هناك تطرف يميني وهناك يمين أقل تطرفا، ولكن في كل الأحوال الكل يؤمن بنظرية الحسم، أي بمعنى طرد، أي وهي نظرية بالمناسبة لسموتريتش يعني أعلن عنها في مقال له عام 2017 أو 2018. النظرية تقوم على ضرورة امتلاك الجغرافيا وإنهاء الديمغرافيا في الضفة الغربية، وهذا عمليا ما يجري على الأرض، تطبيق لما يؤمن به سموتريتش، وهذا ليس بعيدا عن قناعة نتنياهو وليس بعيدا عن قناعة بقية الليكود وليس بعيدا عن قناعة بن كفير.
0: نعم، إذن كل ذلك كيف يعكس أيضا تعاظم خطر المستوطنين الذين إذا ما أطلقت أيديهم يعيثون في الأرض فسادا ويحرقون ويحتلون ويدخلون ويستولون على الممتلكات وعلى كل ما هو من حق الفلسطيني في أرضه؟ إذن المستوطنون ربما هم ذراع أخرى، ذراع جديدة للجيش الإسرائيلي.
2: لا طالما كانوا هم عبارة عن يعني أداة من أدوات الجيش، ولكن الآن في ظل يعني تفتح عقل ووعي العالم على ما يجري في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بدأ يعني الاحتلال يستخدم المستوطنين كغطاء ليقول أن هذه المواجهات هي مواجهات بين فلسطينيين على أرضهم مع مستوطنين، يعني رعاة غنم أو مزارعين إسرائيلي يهود في مناطق يعني متداخلة. يعني بمعنى آخر هناك عملية تضليل للرأي العام العالمي، ومن يستمع إلى الإعلام العبري يدرك ما أقوله. يعني لا يقولون هناك مواجهات بين يعني الجيش يستخدم المستوطنين، يقول هناك أحداث عنف بين الفلسطينيين، أي لا يعرفوا كشعب، وبين المستوطنين على أراضي أو مناطق رعوية أو خلاف ذلك. يعني إذن هو عبارة عن عملية تزييف للحقائق وتشويه للوعي العالمي بخصوص ما يجري، وهذه عملية بحد ذاتها يعني قطعان المستوطنين يعملون يعني أبشع مما يعمل الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي بنهاية المطاف بعد أن أثيرت قضايا ضده في محكمة العدل والجنائية الدولية بات أكثر حرصا على أن يقنن العنف الذي يمارسه ويدفع به إلى المستوطنين ليقوموا به.
0: نعم، كلما توسع امتداد المستوطنين كلما زادت المشاكل وزادت المواجهات. ازدياد أعداد البؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة الغربية هي ما تؤدي إلى اندلاع المواجهات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة. إذن هذه نقطة مهمة، كيف نستطيع أن نقرأ هذا التمدد وهذا التوسع الذي ربما سحبت منه البساط غزة في السنوات الماضية، لكن يبدو حتى الآن بأن غزة نسيت نوعا ما، وكأن غزة والضفة الآن أصبحتا الآن ربما مشاعا نوعا ما لأي عمليات متوارية تابعة للحكومة اليمينية المتطرفة؟
2: يعني ما يعني يحرك ذلك قناعة الجانب الإسرائيلي المحتل أن العالم الآن يعني انكشف الاحتلال أمام العالم، فلم يعد لديه شيء يخسره، يعني سمعته قيمته الإنسانية كل ذلك تم التضحية به، وانكشف أمر هذا الاحتلال وبشاعته وحيوانيته، ليس فقط بشاعة عادية، فبالتالي هو ليس عابها بالرأي العام العالمي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أصبح الاحتلال في مأزق، إما أن يتصرف بهذه الوحشية والحيوانية، وإلا فإنه مضطر لتقديم تنازلات للشعب الفلسطيني. فلذلك هذه المعركة ستبقى محتدمة طالما أن اليمين الإسرائيلي

0: يجري الآن هو نوع من أنواع البحث عن وسائل من أجل إخراج الفلسطينيين من أرضهم بأي طريقة من الطرق، أو حشرهم على الأقل في كانتونات مصغرة يموتون جوعا فيها. الضفة الغربية لم تكن في يوم من الأيام تعيش ما يجري الآن. الآن لدينا في الضفة الغربية، من يتابع، لدينا قرابة أكثر من 1000 مستوطنة، هذه أكثر من 1000 حاجز. تعلمين ماذا يعني 1000 حاجز؟
1: لا.
0: الحاجز عندما تعبرين من مكان إلى آخر، يعني كلما يعني تمشين لمدة يعني لنقل 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر، هناك حاجز يجب أن تقفي عليه لمدة ساعة إلى نص ساعة. هذا بحد ذاته عذاب للناس. إذن هم حريصون على زيادة الحواجز وأيضا زيادة البؤر الاستيطانية.
1: نعم.
0: وزيادة المستوطنات لكي لا يبقى أمام الفلسطيني إلا أن يقبل بالهزيمة طواعية.
1: نعم. وأيضا المستوطنين بدأوا أيضا يدخلون إلى المنطقة ألف في الضفة الغربية، وهي منطقة أساسا خاضعة للسيطرة الفلسطينية ضمن اتفاقية أوسلو بعام 95، لكن يبدو بأن ذلك كله بدأ يعني يدخل في نطاق عبث المستوطنين. شكرا جزيلا للسيد رجاء طلب من عمان.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الكويت والبحرين في قلب التصعيد، لماذا؟ فاطمة الدرويش. لحظة الخليج، لا مكان للحياد، نبيل عطا. هرمزة هرمز، عبد الله العتيبي. ولنا وقفة مع الصحافة السويسرية لثامر أبو العينين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق القطرية، والتي قالت فيها الكاتبة فاطمة الدرويش: في كل مرة تدوي فيها صافرات الإنذار في الكويت أو البحرين، لا يبدو المشهد بالنسبة لنا في الخليج خبرا عابرا، فالصواريخ والطائرات المسيرة هذه المرة تقترب من بيوتنا ومن دول تجمعنا بها الجغرافيا والتاريخ والمصير. وكتبت تحت عنوان الكويت والبحرين في قلب التصعيد لماذا؟
1: مع تكرار الاعتداءات الإيرانية يفرض سؤالا نفسه، لماذا الكويت والبحرين تحديدا؟ إن الاستهدافات في الكويت طالت منشآت نفطية ومحطات لتوليد الكهرباء وتقطير وتحلية المياه. هنا يصبح السؤال أكثر خطورة، إذا كانت الرسالة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فلماذا تصل الصواريخ إلى البنية المدنية لدولة خليجية؟ إن الأمر لم يعد مجرد ضرب لمواقع أمريكية، بل أصبح يمس مباشرة أمن الدولة الاقتصادي وأمن الطاقة والمياه وحياة المجتمع نفسه.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن موقع الكويت والبحرين يمنحهما أهمية استراتيجية كبيرة، وربما تكون الرسالة الإيرانية الأوسع هي أن أي حرب معها لن تبقى داخل حدودها، وأن اتساع المواجهة سيعني اتساع جغرافيتها وتكلفتها. لكن تحويل البنية التحتية الخليجية إلى جزء من هذه الرسالة يرفع مستوى التصعيد إلى مرحلة أكثر خطورة، وأضافت:
1: أمن دول مجلس التعاون مترابط، وما يحدث في مضيق هرمز أو في منشأة للطاقة لا يتوقف أثره عند حدود دولة واحدة. والأزمة الحالية تعيد أمامنا سؤالا خليجيا مهما: كيف نمنع أن تتحول أرض الخليج وبنيته التحتية إلى ساحة لتبادل الرسائل؟ لقد أثبت الخليج أنه قادر على أن يكون مساحة للوساطة والدبلوماسية والحوار، ومركزا للطاقة والاقتصاد والتواصل بين الشرق والغرب.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب نبيل عطا: إن دول الخليج نجحت خلال عقود في بناء نموذج

0: استثنائي للتنمية وتحويل الصحراء إلى مراكز مالية واقتصادية عالمية. هذا النجاح ثمرة رؤية سياسية واستثمار في الإنسان والبنية التحتية والاقتصاد. ولهذا فإن أي اعتداء يستهدف إحدى دول الخليج لا يهدد حدودها فقط، بل يستهدف نموذجها التنموي وتدمير ما يمكن أن نسميه لحظة الخليج أو محاولة استهداف نموذج متكامل من الاستقرار والتنمية. وكتب تحت عنوان في لحظة الخليج لا مكان للحياد.
1: مع استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج ومعها الأردن حاليا منذ فبراير الماضي، باتت القضية لا تقتصر فقط على مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإيرانية المتكررة، وإنما أصبحت القضية هي اختبار لقدرة المنطقة على الدفاع عن أحد أهم منجزاتها التاريخية الاستقرار، وهو هدف يجب أن يبذل من أجله الكثير.
0: وخلص الكاتب إلى أن أمن الخليج لا يخص دول مجلس التعاون وحدها، بل هو جزء من معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة أن المنطقة تؤثر في أسواق الطاقة والملاحة البحرية، وأي اضطراب فيها يمتد أثره إلى ما هو أبعد من حدودها الجغرافية، وأن محاولة إنكار حجم الكارثة التي تتسبب بها إيران واختطافها لمضيق هرمز هي أخطر ما يمكن أن يحدث في مثل هذه اللحظات. وأضاف
1: إن الدفاع عن أمن الخليج واستقراره وتجربته لا يجب أن يفهم باعتباره انحيازا ضد أحد، بل هو انحياز لمبدأ واضح، احترام سيادة الدول ورفض الاعتداء عليها تحت أي ستار أو مبرر، والالتزام بقواعد القانون الدولي. وهذه ليست مبادئ خليجية، وإنما قواعد أساسية قامت عليها العلاقات الدولية الحديثة.
0: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب عبد الله العتيبي: ما يجري في منطقة الشرق الأوسط اليوم لم يحدث مثله من قبل في قوته وعنفوانه وتأثيراته الكبرى، وهو بالفعل وقت الائتلاف والتلاحم لا وقت الخلاف والتلاوم، وهو ما يعرفه القادة جيدا وتتلهف له الشعوب. وكتب تحت عنوان هرمزة هرمز:
1: لا يخفى على أحد أن اللحمة الخليجية سببت اضطرابا كبيرا لعدد من الفئات، منهم نافخو الكير وموقد الفتن، ومنهم دول وجماعات وتنظيمات سعت جهدها لاستئناف الوحدة الخليجية التي شكلت الجدار المنيع في وجه كل محاور المنطقة المعادية لدول الخليج وللدول العربية.
0: وخلص الكاتب إلى أن من هرمزة هرمز أن موازين القوى الدولية والتوازنات الإقليمية أقوى من أي أيديولوجيا تخلط الأوهام بالأحلام وتدمج الخرافة بالواقع وتتأبى على أي فهم واقعي أو عقلاني لمجريات الأحداث ولطبيعة الصراع القائم، وترفض الاعتراف بقوة الخصوم الإقليميين وإن خضعت للخصوم الدوليين من وراء حجاب. وأضاف:
1: ولتأكيد هذه الهرمزة من هرمز فيكفي قراءة ما يجري في استهداف دولة الكويت أصالة ونيابة، واستهداف البحرين ودفع بعض الوكلاء لاستهداف السعودية، وفتح ورقة مضيق باب المندب بعد ورقة مضيق هرمز. فالعاقل القادر على قراءة المشاهد المعقدة قادر على استخلاص كثير من النتائج قبل أوانها بسنوات، واللحمة الخليجية هي خط الدفاع الأول أمام كل الطامعين إقليميا ودوليا.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل ثامر أبو العينين.
1: لم تعد موجات الحر القياسية التي تضرب أوروبا خلال الصيف حدثا موسميا عابرا، إذ تحولت في نظر الصحف السويسرية إلى القضية الأكثر إلحاحا هذا الصيف.

الصيف. بعدما أصبحت التغيرات المناخية السلبية واقعا يوميا يفرض نفسه على المدن والاقتصاد والمجتمع. صحيفة ديربوند المستقلة رسمت صورة درامية لما يجري في جنوب أوروبا، حيث تندلع حرائق هائلة دفعت الجيوش إلى المشاركة في مكافحة نيرانها والتي اجتاحت الغابات. وفي الوقت الذي يحاول فيه المصطافون الاحتماء بمياه البحر هربا من الحرارة الخانقة، ترتفع عمدة الدخان واللهب فوق المنتجعات السياحية في مشهد وصفته الصحيفة بأنه أقرب إلى لوحة سريالية تجمع بين زرقة البحر وسواد الدخان، فيما تخيم الحرائق على أشهر شواطئ الريفيرا الأوروبية وتحولها إلى ساحات مواجهة مع كارثة بيئية. صحيفة نويتسرخر تايتونغ المحافظة تناولت الأزمة من زاوية مختلفة، معتبرة إن المرحلة تفرض التعامل مع الواقع الجديد بعقلانية وبالاعتماد على العلم والتكنولوجيا. تامر عمر أبو العجنين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: بعد عمليات عسكرية ومعارك وصفتها بالضارية، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية استعادة مدينة بارا ومناطق جبرة الشيخ وأم سيالة الاستراتيجية بولاية شمال كردوذان، مشيرة إلى أنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتعد مدينة بارا ثانية أكبر مدن ولاية شمال كردوذان، وتقع على بعد نحو 45 كيلومترا شرقية مدينة الأبيض، وتكتسب أهمية استراتيجية بعدما شهدت تبادل السيطرة عليها عدة مرات خلال الحرب بين الجيش والدعم السريع. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشؤون الإفريقية. أهلا بكم. وما أهمية استعادة أو سيطرة قوات الجيش السوداني على مدينة بارا ومنطقتي البركة وأم سيالة في ولاية شمال كردوذان غربي السودان؟ ما أهمية ذلك؟
2: تحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين. الأهمية واضحة جدا، أنه هذه المناطق التي تم استردادها وخاصة مدينة بارا تقع على طريق يعني مشترك ما بين الغرب والشرق السودان، وبالتالي يمكن للجيش السوداني في هذه الحالة منع الإمدادات عن قوات الدعم السريع، ومنع أيضا الخطر الذي كان يتهدد مدينة الأبيض، لأنه الدعم السريع بالفعل يجهز لعملية كبيرة للاستيلاء على مدينة الأبيض في شمال كردوفان. كذلك من الناحية المعنوية، هذه المعارك ربما يعني تزيد من يعني إيجابية الروح المعنوية لدى الجيش السوداني بعد أن تعرض لبعض المشكلات في المرحلة السابقة، ولكن يجب الحذر في البناء على مثل هذه التطورات، لأنه كما ذكرت حضرتك في التقرير أنه يعني هناك عملية كر وفر ما بين الجانبين، وبالتالي ليست المسألة ثابتة ويمكن أن تحدث تغيرات في المرحلة المقبلة.
1: نعم، نحن نتحدث الآن عن السيطرة على عدة مدن، ويضيف الجيش والقوة المشتركة معه بأنهم سيواصلون القتال على جميع محاور ولاية كردوذان حتى يتم تطهيرها من الميليشيا. هل فعليا بالإمكان تحقيق ذلك، خاصة بأن قوات الدعم السريع ربما تمتلك قدرات معينة وأسلحة معينة وتمركز معين في مناطق محددة تابعة لها؟
2: بالفعل يعني الاستخدام الكثيف من جانب الدعم السريع للمسيرات في هذه الحروب في المناطق عدة وكذلك أيضا وجود إمدادات مستمرة من أكثر من دولة جوار لقوات الدعم السريع يجعل المسألة شائكة بالنسبة للجيش السوداني إلى حد كبير. ولكن كما ذكرنا، عندما يعني يتم التحكم في الطرق التي يعني

0: بيتصل ما بين مناطق القتال يصبح من السهل إحصار الإمدادات، وفي حالة نقص الإمدادات يصعب على قوات الدعم السريع مواصلة هدفها للاستيلاء على مدينة الأبيض ومناطق أخرى داخل كردفان.
1: نعم، اللافت أيضا بأن الدخول حسب بيان الجيش كان بسهولة وعنوة، خاصة بعدما وجدوا قوات الدعم السريع قد انسحبت وتركت آلياتها وأسلحتها في هذه في هذه البلدات التي نتحدث عنها. ماذا يعكس ذلك؟ هل يعكس نوعا من انقطاع الإمداد عن قوات الدعم السريع؟ هل يعكس نوعا من نجاح منهجية الحصار والتطويق التي يعني دائما ما يبدأ بها الجيش قبل الدخول والاقتحام؟
0: يعني اعتقد ان طبيعه الصراع داخل السودان تحديدا انه يعني توجد اختراقات في مناطق متعدده داخل الاقاليم المختلفه في السودان، ويعمد الدعم السريع عندما يتعرض لخسائر في منطقه ما الى محاوله يعني تعويض هذه الخسائر في مناطق اخرى. الان الجيش السوداني يقوم بنفس الشيء، فبعد ان تم الاستيلاء على من جانب الجيش على بعض المدن في القريبة من الحدود الأثيوبية وكانت في حوزة الدعم السريع، يحاول الجيش السوداني أن يعني يتقي التخطيط الدعم السريع بأنه ينقل الحرب إلى مناطق أخرى خاصة في كردفان وفي أيضا في الجوار مع إقليم دارفور. هذا التكتيك الذي يتبعه الجيش السوداني وأيضا تتبعه قوات الدعم السريع لا يجعل الحرب حاسمة في كل الأمور، خاصة مع رفض القتال ما بين الطرفين، وبالتالي هي يعني فقط مكاسب إلى حد ما يعني جيدة بالنسبة للجيش السوداني، ولكنها ليست كافية لإحداث تحول كبير وإجبار قوات الدعم السريع على القبول بترك سلاحها والموافقة على ما يطلبه البرهان من أنه الدعم السريع يجب أن يسلم سلاحه وأن تتم المفاوضات بعد تسليم سلاحه والخروج من مناطق القتال.
1: نعم، لنتحول إلى الجانب الدبلوماسي الذي يبدو بأنه ينشط بين فينة وأخرى. مصادر رسمية سودانية كشفت أن الحكومة تحفظت على مقترحات جديدة من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن ترتيبات لوقف إطلاق النار وهدنة لتسعين يوما. لماذا لا تجد أي مبادرات في الآونة الأخيرة فرصة للقبول من قبل الجيش السوداني؟ هل لأنها لا تلبي جميع المطالب يعني المهمة في الوقت الحاضر؟
0: بالفعل يعني هناك نزاع ما بين طرفين داخل السودان، والإدارة الأمريكية تتعامل على أنه نزاع أهلي، وبالتالي لكلا الطرفين الحق في أن يكون يعني يجلسون إلى مائدة التفاوض، ولكن الجيش السوداني والرئيس البرهان يقول بوضوح أنه لن يجلس مع القوات الدعم السريع أو قيادة الدعم السريع، ويريد منها في البداية أن تنسحب من المناطق التي استولت عليها وأن تسلم سلاحها. إذن المسافة ما بين الموقفين كبيرة ولا يمكن يعني رأبها بسهولة ما بين الطرفين، وهذا ما يسبب ما يؤدي إلى فشل كل المبادرات السلمية، حتى أن مسعد بولس نفسه حاول أن يطور من يعني عرضه بالهدنة 90 يوم بأن يعرض مساحات أكبر للانسحاب من جانب قوات الدعم السريع، ولكن مازال البرهان يصر على أن يكون الانسحاب شاملا وليس فقط جزئيا أو محدودا كما تطالب ورقة مسعد بولس.
1: نعم، وهذا ما يفسر أيضا رفض الجيش لبنود جوهرية في مقترح بولس. شكرا جزيلا لكم الدكتور سعيد عكاش الخبير في الشؤون الإفريقية من القاهرة. وسوف نوافيكم الآن بموجز الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وكان آخرها سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين بأشد العبارات جريمة ارتكاب مستعمرين جريمة إحراق مسجد في قرية كور بطول كرم شمالية الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول إن وقف الضربات على إيران مؤقتا لا يعني التراجع، مؤكدا جاهزية واشنطن لشن هجوم أوسع إذا لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أن حصارها الكامل على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. رئيس الوزراء البريطاني يقول إنه لن

0: يتردد في انتقاد الرئيس الأمريكي بشأن حرب إيران إذا اقتضت المصلحة الوطنية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وسط حملات اعتقالات واسعة. الرئيس السوري ينفي القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مؤكدا دعمه لاحتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. رومانيا تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي بعد إسقاط عدة مسيرات. مناورات أمريكية يابانية فلبينية في بحر الصين الجنوبي وسط توتر بين بكين ومانيلا. كوارث حرائق الغابات تمتد إلى مساحات شاسعة في دول حوض المتوسط وجهود حثيثة لإخمادها. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والإخراج لمشعل بريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.

يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.

0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
1: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
2: استراحة الظهيرة.
3: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
4: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
3: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
5: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. نحن نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
3: الحمد لله احنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
1: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
6: أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت. دائما نحاول نغطي في هذا البرنامج اهتماماتكم واحتياجاتكم من خلال نسلط الضوء على الإنجازات الكثيرة في دولتنا الحبيبة الكويت والأنشطة اللي ممكن تكون موجودة. برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات متنوعة من آخر الأخبار وأيضا الضيوف اللي نستضيفهم في هذا البرنامج. في بداية الحلقة أكيد أرحب بزميلي أحمد.
7: حياك الله زميلتي شهد ومساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ومثل ما قالت شهد، دائما في هذا البرنامج عندنا الكثير والكثير من المواضيع والمعلومات اللي نقدمها لكم أعزائي المستمعين، وكذلك الكثير من الضيوف اللي نتحاور معهم في برنامج استراحة الظهيرة لنحقق الفائدة لنا ولكم إن شاء الله. فخلكم معنا دائما من الساعة 2 للساعة 3 المساء وعلى الهواء مباشرة لنضعكم في قلب الحدث أينما كنتم.
6: أكيد في هذا البرنامج مثل ما قلت عبارة عن فقرات متنوعة، ونحاول مثل ما قلت أن نغطي آخر الأخبار في دولتنا الحبيبة الكويت. وأيضا تقدرون تسمعونا على تردد 89.5 ومن خلال أيضا منصة 51، كل اللي عليكم تختارون إذاعة دولة الكويت وتسمعونا في نفس التوقيت.

0: مع بداية هذا البرنامج لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في التقديم الزميلة شهد الخميس ومحدثكم أحمد شاكر الشمري،
1: ومن الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
1: برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم بقيادة المخرج سعود الحربي.

0: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
4: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
5: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في برنامج استراحة الظهيرة، ومع فقرتنا الأولى في هذا البرنامج أخبار الديرة، حيث أن بالخبر الأول حققت دولة الكويت المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر المالية العامة ضمن محور كفاءة الحكومة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وفقا لما أعلنه المركز الإحصائي.

0: إحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنجاز يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة الإدارة الحكومية. وأوضح المركز أن نتائج دول مجلس التعاون تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي عززت تنافسيتها عالميا، مشيرا إلى تصدر الإمارات مؤشر التجارة الدولية، فيما جاءت قطر في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال.
1: وفي خبرنا الثاني، أعلن وزير العدل المستشار ناصر الصميط استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا للتوجيهات السامية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية. وأوضح أن نسبة التكويت سترتفع إلى 87% من إجمالي أعضاء السلطة القضائية اعتبارا من تاريخ 30 سبتمبر 2026، مؤكدا أن هذه الخطة تستهدف الوصول إلى 100% بحلول شهر أكتوبر 2030، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في تطوير المرفق القضائي.
0: ومن أخبارنا أيضا، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن نتائج التقييم الإلكتروني لحجاج دولة الكويت عبر تطبيق سهل أظهرت تحقيق نسبة رضا عامة بلغت 96% بعد موسم حج 1447 هجرية، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة ويعزز مسيرة التطوير المستمر. وأوضح أن الوزارة ستواصل العمل بالتعاون مع بعثة الحج وحملات الحج الكويتية على تطوير الخدمات والاستفادة من ملاحظات الحجاج، بما يسهم في رفع جودة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الرضا في المواسم المقبلة.
1: ونكمل أخبارنا في برنامج استراحة الظهيرة. أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فوز مركز صوف لصناعة الغزل بجائزة المشروع المبتكر في مجال الطاقة 2026 في مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديرا لتميزه في تطبيق حلول مبتكرة بمجالي كفاءة الطاقة والاستدامة. وأوضحت المؤسسة أن المركز يعد أول مصنع مستدام لمعالجة الصوف المحلي في الكويت، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد المحلية، بما يعكس قدرة المشاريع الكويتية على المنافسة وتحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي.
0: واصلت دولة الكويت جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم المتضررين من الأزمات حول العالم، مجسدة نهجها الراسخ في مد يد العون عبر مؤسساتها وجمعياتها الخيرية، بما يعكس كفاءة دبلوماسيتها الإنسانية وسرعة استجابتها للاحتياجات الطارئة. وفي هذا الإطار، أعلنت جمعية نماء الخيرية تنفيذ مشروع إنساني في قطاع غزة لتوزيع أكثر من 3000 عبوة حليب للأطفال الرضع بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا والتخفيف من معاناة الأطفال في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

الحديث عن التراث الفلسطيني يأخذك إلى التاريخ والجغرافيا خاصة، وأن التراث الفلسطيني يشكل، وكما قال المؤرخون الفلسطينيون، المخزون التاريخي للشعب الفلسطيني، لأنه تمخض عن التجارب التي حافظ عليها الأجداد الذين سكنوا أرض فلسطين منذ آلاف السنين، لأن هذه الأجيال السابقة لخصت تجربتها بكل شيء، وخاصة بالعادات والتقاليد والقيم التي ظل وما زال الشعب الفلسطيني متمسكا بها. فيما يمكن القول بأن التراث الفلسطيني هو تراث واسع، لا يمكن لكاتب التاريخ الفلسطيني أن يتجاهل مقومات هذا التراث الفلسطيني، والذي هو كباقي تراث الأمم يكون شاهداً على سير الحضارات التي تكونت على أرض فلسطين

0: والشواهد على ذلك كبيرة وكثيرة في فلسطين، وأن أهم هذه الحضارات والشواهد يتمثل بمدينة القدس المحتلة وما تحتويه من أماكن تراثية، إضافة إلى العديد من المباني القديمة الأثرية. كما أن الزي الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من التراث الفلسطيني، إضافة إلى الأدوات الزراعية القديمة وبكافة أشكالها. هذا ويرى الباحثون الفلسطينيون بأن التراث الفلسطيني هو الذاكرة التي تحفظ لأبنائها تاريخهم، لأن التراث هو أكبر شاهد على عظمة التاريخ الفلسطيني، وهو قيمة يعتز بها المواطن الفلسطيني. هذا ويحتفل الفلسطينيون في كل عام وفي يوم السابع من شهر تشرين بيوم الزي أو التراث الفلسطيني، حيث يعتبر تخصيص يوم للتراث الفلسطيني هو إنجاز وطني بكل المقاييس، وأن يوم التراث تعرض فيه الأدوات التراثية القديمة، وكذلك ليتم فيه إحياء مظاهر التراث. وخلاصة القول بأن التراث الفلسطيني هو نبض الإنسان الفلسطيني كما يقول المؤرخون الفلسطينيون، لأنه لا شك بأن لا شعب من دون تراث، والذي يعني الهوية والانتماء والتمسك بالأرض. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
2: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
3: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي، الأستاذ حامد شوير العميري.
2: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
3: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي عبد الناصر المرزوق.
1: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: عودة لكم مستمعين الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، وعندما نتحدث عن الاختراع والابتكار الذي هو الطريق الذي تصنع به الأمم مستقبلها، وعندما ينجح شاب أو شابة كويتية في تحقيق إنجاز عالمي فإن ذلك ينعكس على ما تمتلكه الكويت من عقول مبدعة وطموحة قادرة على المنافسة في أكبر المحافل الدولية. ضيفتنا اليوم سطرت اسم الكويت بحروف من ذهب بعدما توجت بالميدالية الذهبية والجائزة الأولى من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين عن ابتكارها في مجال نقل الطاقة اللاسلكية خلال مشاركتها في معرض دولي أقيم في كوريا الجنوبية. يسعدنا أكيد أن تنضم إلينا عبر الهاتف ضيفة حلقتنا اليوم جنان لشهاب مخترعة كويتية، حياة الله معنا.
1: يا هلا، الله يحييك ومشكورة على هالمقدمة الحلوة.
0: خلينا نتكلم عن الإنجاز وقصة هذا الإنجاز، رحلة الابتكار اللي وصلتي لها جنان. شنو كان شعورك لحظة إعلان فوزك بالميدالية الذهبية ورفع اسم الكويت؟
1: والله يعني احنا نسعى ورب العالمين يساعدنا بهذا السعي. ما كان سهل الطريق، ما كان سهل، ويمكن البعض شاف ان انا من سنين قبل شاركت بكذا مؤتمر دولي بعدين وقفت فترة طويلة. ما كنت مستعدة حق معرض كوريا، مع ان يعني دزولي كذا دعوة صار لهم تقريبا من سنتين لثلاث، بس ما حسيت ان انا يعني مستعدة ان انا اواجه المعرض الكوري او الجائزة الكورية او لجنة التحكيم بالاحرى الكورية. بس هالسنة الحمد لله يعني وصلت للمنتج النهائي اللي بإذن الله راح يطرح بالاسواق. حسيت ان الحين قادرة ان انا

0: واجه لجنة التحكيم. وطبعا ما كنت متوقع أن أوصل للآيفيا، اتحاد الآيفيا. يعني كان شيء مفاجأة حتى لي أنا. طبعا أنا سعيت، يعني أنا ما أقلل من مجهودي، الحمد لله أنا سعيت، وربي سبحانه يعني يقول اسعى يا عبدي وأنا أسعى معاك وأساعدك، بس الحمد لله. ودي أوضح نقطة حق يعني المبتكرين وحتى اللي مو عارف معارض الابتكار الدولية، لأنه يعني كذا سؤال. هو المعرض بشكل عام يصنف كاتيجوريز أو تصنيفات، فاللي شارك لازم ينزل يحطونه تحت تصنيف معين. يعني مثلا أنا مشروعي كان تحت الكهرباء والإلكترونيات والهندسة، في مشاريع ثانية تحت البيئة، في مشاريع ثالثة تحت مثلا نظم التحكم أو نظم المعلومات. فكل مشروع حسب كاتيجوري معين، وكل تصنيف يكون له ذهبي وفضي وبرونزي.
1: ممتاز.
0: فبالبداية تقابلون لجنة التحكيم، يصير منو بهذا التصنيف، وبعدين يشوفون منو ياخذ ذهبي وفضي وبرونزي، وبعدها يصير الحفل النهائي والجوائز الكبرى اللي منها جائزة آيفيا.
1: اي نعم.
0: فبالبداية تاخذون يا ذهبي فضي برونزي، وعلى أساسه تترشحون للجوائز الكبيرة. فاللي حاب يشارك في هذه المعارض الدولية، لأن ما شاء الله مو بس أنا، إحنا بالكويت يعني أنا قاعد أشوف عقول وابتكارات يعني كبيرة.
1: مو غريبة.
0: بس يا ريت يبادرون ويبدون أنهم يعني لا يخافون من التجربة.
1: صحيح. الخطوة الأولى هي البداية.
0: طبعاً هي أصعب شيء الخطوة الأولى.
1: صح.
0: أصعب شيء. بعدين كل شيء سبحان الله يعني تحسون أنه قاعد يتركب بمكانه، كل شيء يسهل، بس أنتوا ابدوا. أصعب شيء هي البداية. بعدين الحمد لله يعني الأمور تحسونها تيسر، ما أقول أنها تسهل، أنتوا تصيرون أقوى، أنتوا تفهمون بالمجال.
1: صحيح. جنان، نبي نتكلم كونك مهندسة ومخترعة كويتية متميزة، اشتهرتي باختراعات عديدة، لكن نبي نتكلم عن ابتكارك لدائرة كهربائية لتغطية الأجهزة اللاسلكية. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، وياريت نشرح الفكرة للمستمعين بطريقة بسيطة.
0: أنا بديت بالابتكار يعني من عمر صغير، ويعني خذيت بأيام المدرسة خذيت جوائز على مستوى مثلا ثانوية، على مستوى منطقة العاصمة كذي ثانويات. بس لما تخرجت من الهندسة قلت أنا أبي أسوي شيء يظل بصمة، حتى يعني عقب ما أروح يكون موجود، الناس تطور عليه، الناس تستخدمه. يعني الحين إحنا ما شاء الله يعني بأحر دولة بالعالم، إحنا قاعد ندعي حق مخترع التكييف.
1: صح.
0: فيعني يعني الله سبحانه وتعالى قال علم ينتفع به، انت تسوي علم الناس تستفيد منه، او جهاز الناس يعني تدعي لك. فهذا اللي كنت اسعي له.
1: الحمد لله.
0: بالبدايه حاولت ادور، هو المخترع بالاخير هو حلال مشاكل انا اسميه. فشفت شنو المشكله اللي تواجه الناس بكفها عشان اقدر الاقي لها حل، اللي هو يصير الاختراع.
1: إيه نعم.
0: اللي هي الالتماسات الكهربائية، كثرة الوايرات، والله في شحن ما في شحن، تليفوني طفى، والحين مشكلة حياتنا كلها بالتليفون.
1: صحيح.
0: يعني أنا كمهندسة أبحاثي وشغلي حتى لما رحت كوريا البرزنتيشن والشغل كله بالتليفون. يعني لو يطفي أنا خلاص ما أعتقد.
1: وصلنا حق هذه المرحلة يعتبر أولوية. إيه نعم.
0: إيه يعني حتى لو تشوفين الدكاترة وشي تقارير طبية كل شيء بالتليفون خلاص. الكهرباء صارت خلاص أمر ما نقدر نستغني عنه، لكن هل هو دائم؟ إحنا ما ندري، ما ندري شنو المستقبل ممكن يصير، وقاعد نشوف الأحداث اللي قاعد تصير حاليا. فيعني الإنترنت إذا تذكرون قبل كان بواير، والحين صار واي فاي موجود بكل مكان. تدشون فندق، تدشون مجمع، وكل واحد الراوتر بجيبه. بس أول ما كان متوفر، يعني أول أنا أقول متتوى أول الألفين ولا نهاية التسعينات، يعني مو بزمن بعيد، ما كان متوفر الانترنت بهالسهولة. فليش الكهرباء للحين بوايرات؟ ليش مو سهلة مثل ما كان العالم نيكولا تسلا كان له رؤية ان بعام 1940 كان له رؤية ان الكهرباء تصير لاسلكية؟ بس طبعا يعني وقتها هو يعني ما لقى الدعم ولا لقى. فهذا اللي احنا كباحثين قاعد نحاول ان احنا نطوره. انا خذيت هذا الموضوع وجابلته، خليت كل الابتكارات على قولتهم حطيتهم على الرف، أرجع لهم بس أخلص هذا الابتكار.
1: ممتاز.
0: يمكن من سنين وأنتوا تسمعون الكهرباء اللاسلكية اللي أنا قاعد أشتغل عليها.
1: صح.
0: وايد صعوبات، وحتى بمقابلات يمكن قبل 3 سنين أو 4 سنين قلت هالسنة راح يطلع

0: ان شاء الله سوق. بس انا اشو معينه، بس ما ادري شنو الصعوبات اللي ممكن تجيني، ما ادري شنو التحديات. الجهاز نفسه يعني انا لما اي اصنع في شيء في اداره اساسيه اسمها R&D اللي هي تقوم بتطوير الجهاز، اللي تسوي التجارب المخبريه
1: ممتاز
0: على الجهاز نفسه، فانا ما اقدر اطلعه بدون تجارب مخبريه.
1: اي نعم.
0: ممكن يعني مثلا شهر ويحترق، مثلا مثلا شهرين ويحترق، فهذه اللي كانت الصعوبات كجهاز.
1: اي نعم.
0: غير الصعوبات الثانيه يعني والتحديات، سواء يعني شيء محلي او شيء عالمي، في التصنيع، في الاوراق، في التراخيص، يعني وايد كانت صعوبات كانت تواجهني. بس ارجع السؤال مع السلامه، انا بسرعه اروح. إيه؟ لازم ترجعيني.
1: نبي شرح للتقنيه نفسها، فكره الاختراع. وهي نقل الطاقه اللاسلكيه.
0: فالحين انا لما تخرجت كنت ابي احل هذه المشكله. شنو سويت خليه مطوره ان هي تقدر تبث الكهرباء اللاسلكيه عن بعد.
1: اي نعم.
0: وتقدر ان طبعا هي لما نقول تبث الكهرباء، هي ما قاعده تدز كهرباء، هي قاعده تولد موجات.
1: إيه؟
0: هذه الموجات يستقبلها جهاز ثاني ويحولها لكهرباء مره ثانيه وتشغل جهاز معين. فهذه الخليه انا طورت دائره كهربائيه معينه، والحمد لله خذيت براءه اختراع من مكتب براءة الاختراع الامريكي.
1: ممتاز.
0: وطبعا انا خذيت هذه الستيب يعني عشان أقدر أطلعه، أقدر أشارك مثلاً بشيء دولي، أقدر أشارك بشيء محلي، أو أقدر أصنعه، فلازم أحمي فكرتي بالبداية. هذا صحيح. كان هدف براءة الاختراع.
1: صحيح. برايك إيه نعم.
0: فباختصار وبشكل عام، هو مثل هذا الشواحن اللي قاعد تستخدمونها الحين، اللي هي اسمها QI، اللي تشحن التليفون ولا تشحن الساعة الذكية. هذه تشحن أول شيء، هو الكواليتي زين، تشحن لمسافة قصيرة وتشحن الباور الضعيف.
1: صح.
0: التليفون، الساعة. فاللي طورته أنا قدرت أن أنا أشغل تلفزيون، وشغلته في معرض آيتكس اللي كان في ماليزيا.
1: ممتاز.
0: كان في بترشيح من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
1: نعم.
0: لأنه كان ترشيح كبير، فيعني حاولت أن أنا أنقل البروتوتايب معاي لماليزيا، والحمد لله يعني تيسرت الأمور، والخارجية ما قصروا ونقلته وخزنته بالسفارة، والحمد لله قدرت أعرضه بالمعرض.
1: نعم. والمسافة؟
0: المسافة إلى الآن قدرت أوصل لثلاثة أمتار.
1: إيه نعم.
0: طبعاً ما أقدر الحين أزيد بدون ما، مثل ما قلت لك، التجارب المخبرية.
1: إيه
0: بعد
1: نعم.
0: التجارب أشوف أزيد إيه. ولا لا، لأن ما بيوصل لخطورة على الإنسان.
1: صحيح.
0: لأنه هو في ليمت معين، أو مو ليمت، يسمونه رينج معين في الفريكونسي، هذا اللي لازم ما أتعداه. إذا تعديته سواء صعود أو نزول ممكن يأثر على البشر، لأن الموجات الكهرومغناطيسية قاعد يستخدمونها بالطب.
1: إيه نعم.
0: فأي وقاعد يستخدمونها بأشياء وايد. فيعني حسب أنت شلون مسوي الديزاين حق الجهاز نفسه، يا أنه يكون بالطب يحرك العظم، يا أنه يكون موجاته أقل يستفيد منها بشحن أو تشغيل أجهزة. نفس إذا قلنا موجات التليفون أو موجات المايكروويف، هي
1: صحيح.
0: تعتبر موجات يعني.
1: صحيح.
0: بالأخير
1: صحيح.
0: بس قادرين نستخدمها، تأثيرها يعني قليل. ما أقول مو خطر، خطر التليفون ده وايد حذروا من موجات التليفون، بس تأثيره مو نفس الموجات الكبيرة.
1: صحيح. برايتش، اللي ميز الاختراع نفسه وخلاه يحصد المركز الأول بين المشاركات العالمية؟
0: أنا ما أدري شنو تقييم لجنة كوريا، لأن ما كانوا معلنينها. غالباً المعارض الدولية اللي أشارك فيها المعايير التقييم تكون موجودة، وعلى أساسها أنا أجهز. فهذا المعرض بالذات المعايير ما كانت موجودة عندنا، فأنا حاولت أن أجهز بناء على المعايير اللي طافت عندي كلها.
1: أي نعم.
0: الحمد لله، يمكن لأن أوريدي البروتوتايب موجود، وأوريدي براءة الاختراع مسجلة، فهو مثبت نظريا وعلميا. هذا يعطيني نقطة قوة. أي هذه من المعايير اللي مو معرض كوريا، من المعايير اللي أوريدي قيمون عليها المعارض اللي طافت.
1: إيه نعم.
0: دولية.
1: إيه نعم.
0: ومن المعايير بعد يتأكدون أن المختلف

0: الشارع نفسه مهما لف وداره بالأسئلة هو فاهم هو شنو قاعد يقول، لأن
1: صحيح
0: ساعات هو هي لجنة التحكيم نفسها توهقش بالسؤال تبي تتأكد، هي مو قصدها توهقش، هي تبي تتأكد أنت فاهمة أصلا المشروع ولا لا.
1: صحيح
0: يعني مثلا إذا جت دكتورة تخصصها طب تسوي العمليات، وهذه صادفتني كانت زميلة معاي بأحد المنافسات تسوي العمليات عن طريق الروبوت،
1: ممتاز
0: فما شاء الله يعني شيء وايد عظيم، بس لما يسألوها عن الجهاز نفسه لو خلال العملية صار كذي ولا ايرور كذي ما عرفت، لأنه مو تخصصها الجهاز،
1: صحيح
0: فمسكينة طلعت بدون جائزة
1: اي نعم
0: بسبب أن مو تخصصها الاختراع اللي هي مشاركة فيه.
1: اي نعم الافضل ان الواحد يقدم شيء نقدر نقول عارف كل تفاصيله، عارف
0: هذا
1: التحديات
0: هو
1: اللي هو راح
0: القوي.
1: يمر فيها. اي نعم اي نعم خلينا نتكلم، شنو كان شعورك حزت نقدر نقول اعلان النتائج، وش كثر كان شعورك بالمسؤوليه وانتي تمثلين الكويت في هذه المحافل الدوليه وخاصه بهذا الحجم؟
0: أنا هالمشاركة بالذات حاولت أن أنا أنقل شعوري وتجربتي للناس، يعني إذا شفتوا السوشيال ميديا حاولت أن أنا بالفيديو أخذ الناس معاي من قبل، من أول المشاركة من أول يوم،
1: اي نعم
0: ولما قدمت قدام اللجنة ولما قدمت المحاضرة ووقت التكريم، لأن غالبا المعارض اللي قبل كانوا يسمعون أن أخذت الذهبية، زين شلون شنو صار، لين وصل ان في ناس بدأوا يشككون في هذه الجوائز لانهم توصل لهم النتيجة النهائية، بس ما يدرون شنو المرار اللي احنا نشوفه لان ما كنا ننقل.
1: وفوق هذا وعي للناس اللي حابة تشارك، نقدر ننبههم أيضا بطريقة المشاركة أو تفاصيل المشاركات.
0: اي اكيد
1: إيه؟
0: وايد ناس استفادوا، يعني في واحدة دزت لي ان انا عندي مشاركة دولية فنية اعتقد، قالت لي ان انا استفدت من الفيديوهات اللي انت سويتيها، قل التوتر عندي،
1: ممتاز
0: يعني شفت طريقة مشاركتك وانا كنت خايفة وما ادري شنو بواجه، من يعني تفاصيل الفيديو شوي قل التوتر ويعني صار عندها تصور بالمشاركة اللي بتشاركها، فالحمد لله. يعني أنا كانت نيتي شيء والحمد لله يعني ناس استفادوا من هالفيديوهات.
1: الحمد لله.
0: فيوم التكريم نادونا على أساس يوزعونا على الكراسي، لأن كانت القاعة ما شاء الله فل برا، فقالوا لي واحدة من المنظمين قالت لي قعدي على هالكرسي، لأن قاعد يدورون الأسماء.
1: اي نعم.
0: فلما قالت لي قعدي على الكرسي كان مكتوب على الكرسي آيفيا،
1: ايه
0: اللي هي اتحاد الابتكار،
1: الاتحاد نفسه.
0: فقلت لها ايه، فقلت لها لا هذا واحد من يعني اللي مسلون الاتحاد، مو كرسي مو اسمي. قالت لي الحين قاعدة قاعدة أرجع لش بعدها، هي ما تبي تقول لي إن أنا فايزة بالجائزة،
1: حسيت
0: وأنا
1: إنه
0: قاعد
1: وناسة. إيه
0: أنا قلبي قام يرجع وحسيت إن في شيء ما تبي تتكلم، فقعدت بس هو مو كرسي، حتى لفيت راسي على اليمين قاعدة أقول لها this is not my chair، هذا مو كرسي مو مكتوب اسمي مكتوب آيفيا.
1: نقدر نقول
0: فنفسنا
1: إشارة إشارة إشارة جيدة للفوز.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: إيه فهو أصلا هذيل يعني المكرمين قعدوهم على أسماء الجوائز.
1: إيه
0: فأي إحنا
1: ممتاز.
0: ما كنا ندري، إحنا كنا ندور أسامينا.
1: ممتاز
0: فالحمد لله قلبي قام
1: الحمد
0: يرجع،
1: لله.
0: من شكيت بالموضوع قلبي قام يرجع لين نادوني.
1: بعد هذا الفوز شنو الخطوة القادمة اللي تفكرين فيها؟ هل في خطط تطوير نقدر نقول هذا الاختراع أو نحوله
0: والله هو
1: إلى مشروع عملي؟
0: هو نفس الطريق اللي أنا ماشية فيه بإذن الله. أنا ماشية بالتصنيع وأوريدي موقعة يعني مع حاضنة وحاضنة أعمال، يعني اللي تسوي دراسة الجدوى وتمسك إدارة المشروع، ويعني ما شاء الله تبارك الرحمن، من يعني أنا أقول إن أنا فخورة إني موقعة معاهم الصراحة.
1: احنا بعد
0: شباب
1: فخورين،
0: كويتيين
1: احنا فخورين
0: شباب
1: فيتو
0: كويتيين،
1: بإنجازك.
0: يا حبيبتي يا حبيبتي، هم شباب كويتيين بعد،
1: والنعم.
0: فما شاء الله الحين خلصوا دراسة الجدوى، فالحين بادين نخاطب بعض المصانع عشان نبدي التصنيع، ويعني منهم هم كإدارة وتسويق. يعني شوفي أنا بالأخير تقني، يعني أنا الباك جراوند التقني عندي، بس كإدارة تسويق أشياء ثانية عندهم.
1: صحيح.
0: لأنه ما أقدر أمسك
1: مجال.
0: كل شيء،
1: إيه
0: يعني
1: نعم. صحيح.
0: صح بالين كذاب ويصير مو
1: صح.
0: مجالي.
1: مجال التسويق نعطي لأهل الاختصاص، ومجال
0: أكيد
1: الاختراع
0: أكيد
1: أكيد لأهل الاختصاص. اي نعم.
0: فالحين انا ماسكه التقني وهم قاعد يمسكون شلون شكل المنتج النهائي بيكون، والله شنو الجاب اللي موجود في السوق، جنان ايش رايك تسوين كذي، لان هذا اتوقع اللي

0: يحتاجونه، فالحين ماشية معاهم وبإذن الله يعني ما راح أوقف لين الناس تبدي تستخدمه
1: إن شاء الله. نبي منك بالأخير أخير هذا اللقاء نقدر نقول شنو الرسالة اللي حابة توجهينها للشباب الكويتي اللي عنده فكرة أو حلم أو يطمح إنه يوصل للعالمية؟
0: أقول شاف الصعوبات اللي أنا واجهتها، إذا كان متابعني وإذا مو متابعني ترى راح تواجه صعوبات، وإذا أنت خايف من الفشل أنا أقول لك راح تفشل، والفشل جزء أساسي من النجاح.
1: صحيح.
0: فأنت إذا تبي نجاح كبير ما يصير من صفر لأمية، لازم تمشي الخطوات بالترتيب. يعني أنا لما بديت كنت على طول أبي أصنع وأدش السوق، واجهتني العقبة الأولى، واجهتني العقبة الثانية، بديت أشوف المنافسين، بديت الناس اللي بدوا يشككون، ليه ما يعني خلوني أن أنا أبدي أوري تفاصيل الجائزة أو المشاركة، تفاصيل المشروع. فراح تواجهون صعوبات، راح تواجهون عقبات، بس وايد أحسن من أن أنت تقعد وتتحسف عقب أن أنت ما سويت حلمك.
1: صحيح.
0: فأنت يطري على بالك مشروع تبي تسويه، ليش تعطي غيرك؟ ليش تقول الفكرة حق غيرك؟ أنت روح طبقها، أنت روح سوها، وما تدري شنو المستقبل خاش لك. يعني أنا لما بديت المشروع كانت فكرة على ورقة، شاركت ببرنامج تلفزيوني ترى اسمه المبادر، تلفزيون الكويت. كان لجنة تحكيم، ويعني كنت حيل بادية يعني من الصفر، كان مشروع بورقة وبعدين سويته على فلين، ويعني كان حتى ما عندي براءة اختراع ولا شيء، وماني عارفة شنو المجال اللي أنا داخلته اللي هو البزنس، خلي الابتكار والاختراع. بعدها سبحان الله يعني أنا قاعدة أسعى، عرفت من العقبات اللي واجهتني عرفت شنو الغلط اللي ما أروح له. يعني الحين إذا أحد يسألني أقول له لا تروح على الطريق، لأن أنا عرفت أن هذا الطريق غلط أن إحنا نسلكه، خصوصا تنسيب الابتكارات. فأنت بادر، أدي، لأن الفيوتشر سيلف على قولتهم أنت بالمستقبل راح تشكر نفسك على أن أنت بادرت، لا تتحسف عقب.
1: صحيح. مثل ما ذكرت مهندستنا جينان الشهاب، خطوات النجاح جدا مو سهلة في الحياة، ولكن صعوبات والتحديات اللي تمرون فيها هي اللي راح تصنع اسمك بالنهاية. كل الشكر لضيفة حلقتنا المهندسة جينان الشهاب، مخترعة كويتية، على هذا الموضوع المفيد اللي قدمته لنا اليوم في برنامج استراحة الظهير.
0: حياكم الله ومشكورين على الاستضافة.
1: الله يحييك. مستمعينا الكرام، فاصل ونرجع معاكم.

أعزائي المستمعين، لا نزال نستمر وإياكم في برنامج استراحة الظهيرة. يعد سرطان العظام من الأمراض النادرة مقارنة ببقية أنواع السرطان، حفظنا الله وإياكم وشافى الجميع إن شاء الله، إلا أن التوعية به تبقى في غاية الأهمية، لما للكشف المبكر من دور كبير في تحسين فرص العلاج والشفاء. وقد يصيب المرض الأطفال أو البالغين، كما أن أعراضه قد تتشابه أحيانا مع مشكلات صحية أخرى، مما يجعل الوعي بعلاماته وأعراضه أمر ضروري لكل أفراد المجتمع. وانطلاقا من أهمية نشر الثقافة الصحية، تحرص الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع على تنظيم ملتقيات توعوية تستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين، بهدف تسليط الضوء على أبرز القضايا الصحية والإجابة عن استفسارات الجمهور وتعزيز مفهوم الوقاية والكشف المبكر. وفي الملتقى التوعوي 86 يأتي التركيز هذا العام على سرطان العظام من

خلال محاضرات علمية يقدمها عدد من الاستشاريين المتخصصين للحديث عن المرض وأسبابه وأعراضه وطرق تشخيصه وعلاجه، إلى جانب أحدث المستجدات الطبية في هذا المجال. وللحديث عن هذا الملتقى وأهمية التوعية بسرطان العظام، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور حسن بهبهاني، اختصاصي أول تخدير وطب الألم وأحد المشاركين في هذا الملتقى.

0: الثمانين ما أهدافه؟
1: والله صراحة هذه أول مرة أنا أكون مشارك فيه، ويشرفني أشارك في الملتقى أستاذ 80 مع أخوة من الأطباء. الملتقى هدفه التوعية بأمراض السرطان، كل سنة أتوقع يكون في سرطان مختلف يتكلمون عنه.
0: نعم.
1: طبعا يصادف شهر 7 شهر التوعية بمرض السرطان بسرطان العظام، فاختاروا هذا العنوان لتحدث أو تثقيف زيادة ثقافة المريض وأهله في مرض سرطان العظام وعلاج الآلام.
0: نعم، بالمقابل دكتور، يعني ليش وقع الاختيار هذا العام على موضوع سرطان العظام؟
1: مثل ما قلت طبعا تنبهت وشكرا على التنبيه بالبداية، أنه هو نادر مقارنة بالسرطانات الأخرى، ولكن يظل له شهر خاص فيه وهو شهر يوليو أو شهر 7.
0: نعم،
1: فهذا واحد من الأسباب. السبب الثاني بما أنه نادر ففي مرضى يصابون بالمرض هذا وما في توعية كافية أو أخبار كثيرة عنه، فانتهزنا الفرصة أن نتكلم عن هذا الموضوع.
0: نعم دكتور حسن، من هم المتحدثون المشاركون في الملتقى وما أبرز المحاور اللي يطرحها كل مختص؟
1: عندنا دكتورين غيري أنا، عندنا دكتور اسمه دكتور طارق رشدي كان رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي، وعندنا دكتور أشرف يوسف أيضا دكتور عظام. دكتور طارق رشدي يتعامل مع سرطانات الحميدة أكثر من الخبيثة، والدكتور أشرف يوسف يتعامل مع سرطانات الخبيثة أيضا، وأنا رئيس قسم التخدير والعام ركزة في مستشفى الرازي، فأتعامل مع كثير من حالات العظام وسرطانات العظام.
0: نعم.
1: نتكلم عن أنواع سرطانات الاتصاب بمرض سرطان العظام، طرق الوقاية إذا كانت موجودة، طرق العلاج، التشخيص، كيفية العلاج من الآلام، خاصة الآلام قد تكون شديدة ومزعجة للمريض. هذه الأشياء الأساسية اللي راح أتكلم فيها إن شاء الله يا رب.
0: جميل جدا. الدكتور حسن بهبهان، اختصاصي أول تخدير وطب الألم، من الفئة المستهدفة لحضور هذا الملتقى، وهل هو موجه فقط للمرضى أم لعامة أفراد المجتمع؟
1: طبعا لعامة أفراد المجتمع، أكيد المرضى لهم أولوية طبعا، بس احنا نبي نزيد ثقافة المجتمع الطبية، فالكل مرحب فيه، خاصة طبعا المريض وأهل المريض عشان يقدرون يدعمونه بشكل أفضل، وأيضا المجتمع عشان يقدر يتفادى أو ينضم إلى الكشف المبكر للسرطانات، يكون عنده ثقافة أكثر.
0: جميل. هل جميع أورام العظام تعتبر سرطانية أم أن هناك فرق بين الورم الحميد والورم الخبيث دكتور؟
1: طبعا هناك فرق كبير بين الورم الحميد والورم السرطاني. الورم ولكن في تشابه في شغله معينه في مرض سرطان العظام فقط. المرض الحميد يعني التشافي منه طبعا غالبا يكون اسهل، ما ينتشر الى اماكن اخرى. المرض السرطاني العظام اذا حاش مكان ينتشر مكان الى مكان اخر، او يكون قد انتشر الى العظام اصلا. ولكن مشكله المرض الورم الحميد اللي يصيب العظام ان مكانه قد يكون جدا صعب، يعني غير صعب التعامل معه. ممكن يكون في ماسك أعصاب معينة في القدم، فنضطر لا سمح الله لبت القدم، أو ما نقدر نوصل للعظم بدون ما نحدث مضاعفة كبيرة، فيصبح هني خطر على المريض. فهو في أغلب الأحيان مثل ما هو حميد، ولكن يجب التشخيص الجيد والعلاج السريع لنتفادى شيء أكبر.
0: طيب البعض يتساءل دكتور، يقول شنو أبرز الأعراض اللي قد تنذر بالإصابة بسرطان العظام وتستدعي مراجعة الطبيب؟
1: طبعا في الأعراض اللي تشابه باقي السرطانات مثل لزون الوزن الغير متعمد، مريض يشوف أن وزنه قاعد ينزل بشكل متسارع وهو ما اتبع حمية غذائية معينة، آلام مزمنة أو شديدة خاصة في الليل، التعرق الزائد في الليل، فقدان شيء في الأكل بشكل كبير، بعدين الآلام الشديدة اللي مثل ما قلنا، وفي سرطان العظام نفسه ممكن يحدث كسر بدون حادث، مثلا كسر لضلع معين، كسر لفقرة معينة في الظهر، هذا قد يكون نتيجة لي ورم سرطاني.
0: نعم.
1: وممكن يكون مثل أعراض، يعني ما بي خرع الناس، بس ممكن تكون أعراض عرج النسا أو فقدان للحركة أو الشلل، ولكن مختلفة عن

0: أعراض الدسك العادية، هذه أغلب الأعراض اللي ممكن تصيب.
1: نسأل من الله الصحة والعافية للجميع والشفاء
0: الله
1: للمرضى إن شاء الله. دكتور حسن بهبهاني، يعني هل هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة مثل الوراثة أو التعرض للإشعاع أو أمراض معينة؟
0: طبعا أول شيء دائما احنا ننبه الناس، التدخين هو آفة جميع الأمراض، هو اللي يساهم في زيادة نسبة سرطان. التدخين التدخين التدخين، بعدين طبعا الإشعاع بكثرة، خاصة إذا كان حتى الطبيب مثلا يتعامل مع الإشعاع بكثرة لازم يكون يلبس ملابس واقية ومن هذا الكلام. زيادة الوزن بشكل كبير قد تساهم في، وطبعا الأعمال الوراثية تساهم بشكل بسيط ولكن مو أساسي.
1: نعم، شنو الفحوصات دكتور اللي يعتمد عليها الطبيب للوصول إلى التشخيص الدقيق بالنسبة لسرطان العظام؟
0: طبعا في نقطة أنت قلتها بالبداية أنه هو نادر، فالكشف المبكر غير متاح لمرض السرطان، لأن أنت لازم تفحص عدد كبير من المرضى يلا تحصل عدد معين عنده سرطان. فغالبا لما نكشف نحتاج تشخيص، فالتشخيص تكون عن طريق الأشعة، عن طريق الرنين المغناطيسي، عن طريق الفحص السريري. ولكن إذا قاعد تسألني عن الكشف المبكر،
1: نعم،
0: فالكشف المبكر غالبا لكل سرطانات أخرى قد تتحول إلى سرطانات عظام، يعني مثلا سرطان البروستاتا، سرطان الرئة، سرطان الصدر، إذا استمر مع المريض ينتشر إلى العظم. فيفضل أو نتبع الكشف المبكر اللي متاح في دولة الكويت لهذه السرطانات.
1: جميل دكتور حسن، يعني نقدر نقول أن الكشف المبكر إن شاء الله يحدث فرق في نسبة الشفاء وخطة العلاج؟
0: طبعا يحدث كبير جدا، خاصة أن أغلب السرطانات العظام هي سرطانات ثانوية. شنو القصد؟ القصد أن 1% فقط من كل السرطانات في الموجودة في العالم هي للعظام، ولكن 5 إلى 8% من السرطانات اللي تبدي كسرطان قولون، سرطان رئة، سرطان صدر تتحول إلى سرطان عظام، وهني خلاص يصعب شفائه أو شفاء المريض. فالكشف المبكر عن هذه الأورام، فحص القولون المبكر، فحص الصدر المبكر الثدي والبروستاتا، يساهم بأنه ما يحوشك سرطان من الأساس، أو إذا حاشك مبكر وما ينتقل إلى العظم.
1: جميل دكتور حسن بهبهاني، اختصاصي أول تخدير وطب الألم، ما هي الخيارات العلاجية المتاحة ومتى يتم اللجوء إلى الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي؟
0: طبعا العلاجات معروفة بكثرة، يعتمد على نوع السرطان. إذا كان ثانوي فالعلاج الجراحي يكون لعلاج مضاعفات السرطان، يعني مثلا هو سرطان قولون ولكن تسبب بانتقل إلى العظم وسبب في كسب عظمة الفخذ، هني نعمل عملية أن المريض يقدر يمشي مرة ثانية. زين، ما هو علاج أساسي. زين، إذا المرض لا كان أساسا سرطان عظم، فهني الجراح يقوم بعمليات جراحية معينة، سواء إزالة الورم نفسه أو لا سمح الله بتر لجزء معين. والعلاجات الغير جراحية ممكن تكون إشعاع، طبعا أطباء الإشعاع هم أخبر مني أنا كطبيب ألم، وهناك طبعا العلاج الكيميائي أيضا.
1: نعم، بحكم تخصصكم دكتور حسن بهبهاني في طب الألم، كيف يتم التعامل مع آلام مرضى سرطان العظام؟ يعني هل توجد تقنيات حديثة تساعد على تحسين جودة حياتهم؟
0: طبعا هناك عدة تقنيات الحمد لله، أغلبها إذا مو كلها متوفرة بالكويت، بس احنا دائما لما نعالج الألم نعالج كل شيء له علاقة في الألم، فما نعالجه فقط في الأدوية، نعالج نتأكد المريض نفسيا مرتاح، قاعد ينام بشكل، لأن تدري مرض سرطان نفسه بسبب قلق إحباط المريض مشاكل نفسية، فنتأكد من هذه الناحية، نتأكد أن المريض قاعد يمارس حياته الطبيعية، قادر يمشي، قادر يتمرن. الشيء الثالث أني نركز على الألم، هل المريض محتاج أدوية معينة عن طريق الفم؟ نحاول نتفادى أن المريض يمكث في المستشفى كثر ما يقدر، أن المريض يعيش حياته الطبيعية في البيت، في العمل، أو في الحياة الاجتماعية. في أدوية معينة طبعا هي الأدوية المخدرة، أو طبعا نبدأ في أدوية مسكنات خفيفة ثم نتدرج في العلاج. مرات في أدوية مساعدة هي الأدوية النفسية، أو أدوية الأعصاب، وكذلك عندنا التدخلات الغير جراحية اللي أقوم فيها، مثلا إبرة للعصب، إبرة لجبر الكسر إذا صار بدون ما نتوجه للجراحة. وبعدين عندك طبعا الإشعاع يساعد جدا في تقليل آلام العظام.
1: جميل. دكتور، البعض يتساءل يقول يعني هل يستطيع المريض بعد العلاج العودة إلى حياته الطبيعية وممارسة أنشطة المعتادة؟
0: طبعا إذا كان العلاج ناجح، وإن شاء الله دائما يكون ناجح، يستطيع أن يعود. قد يعني بعض المرضى أكيد يعني ما بيعطي أهداف خيالية، بعض المرضى قد يحسهم إعاقة معينة أو اختلاف معين، ولكن الأغلب نساعده وهو يساعد نفسه إن شاء الله أنه يعود إلى حياته الطبيعية وعمله أيضا.
1: الدكتور حسن بهبهاني، اختصاصي أول تخدير وطب الألم، أخيرا ما الرسالة التي تودون توجيهها للمجتمع حول أهمية التوعية بسرطان العظام، وما دعوتكم لحضور الملتقى الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الفقرة؟
0: شكرا جزيلا.
1: عفوا،
0: ما سمعتك.
1: أقول أخيرا ما الرسالة التي تودون توجيهها للمجتمع حول أهمية التوعية بسرطان العظام، وما دعوتكم لحضور هذا الملتقى الذي تحدثنا عنه؟
0: أول شيء أشكرك أنت شخصياً،
1: العفو،
0: ضيفتني ونتكلمنا عن المؤتمر أو الملتقى. الشيء الثاني أدعو الجميع اللي له صلة في هذا الشيء أو يحب يتعلم أكثر عن أمراض السرطان عامة وسرطان العظام، هي فرصة مو فقط للثقافة، أيضاً نلتقي ناس يكون قد واجهوا مثل هذه السرطانات، نتعلم منهم، نستفيد من خبرتهم. وأيضاً التوعية المهمة جدا أن نتبع الإرشادات المهمة وزارة الصحة في الكشف المبكر عن أمراض سرطانية.
1: الدكتور حسن بهبهاني، كل التوفيق لكم إن شاء الله بحكم أنكم اختصاصي أول تخدير وطب الألم ومشاركين في هذا الملتقى. نتمنى لكم إن شاء الله إيصال رسالتكم بكل وضوح، وشكرا لك على هذه المداخلة.
0: مشكور أخوي أحمد، يعطيك
1: العفو. يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
4: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
5: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت،
4: ونشجع السياحة الداخلية.
6: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. نحن نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس، وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
4: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة 2 ظهرا وحتى 3 على 89.5 FM.
1: أعزائي المستمعين، بالتأكيد دائما نكون معكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومن الأحد وحتى الخميس، وعلى الهواء مباشرة من الساعة 2 وحتى 3 مساء، كما شهدنا وإياكم في جميع هذه حلقات هذا البرنامج. كان لدينا الكثير والكثير من المعلومات التي قدمناها لكم، وكذلك استضفنا الكثير والكثير من الضيوف لنحقق الفائدة لنا ولكم أعزائي المستمعين. وبلا شك دائما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، دائما نقول لكم أعزائي المستمعين، أنتم أهل المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن من مواطنين ومقيمين، دائما أنتم العضد للدولة، ودائما المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة يجب عليه أن يتحرى المعلومات الرسمية والدقيقة والصحيحة من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تبث من هنا وهناك. ودائما وأبدا نوجه التحية للأبطال في الصفوف الأمامية من قواتنا الباسلة في وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام، وكذلك وزارة الصحة، وجميع وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. للأمانة يعني شهدنا هذا العمل المستمر منذ 28 فبراير وحتى حتى هذا اليوم، والكل يعمل على قدم وساق من أجل خدمة هذا الوطن، وأن يعيش المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة

0: برغد العيش وبالرفاهية وبالأمن والأمان والاستقرار. بلا شك دائما أيضا نقول نحن الآن في فترة الصيف، ارتفاع درجات الحرارة وكذلك ارتفاع الأحمال الكهربائية، ولطالما وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوجهون بمسألة الترشيد، ترشيد الاستهلاك في هذه الأيام، وخصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية. لذلك دائما نقول لأولياء الأمور، للآباء، للأمهات، وأيضا لفئة الشباب، يجب علينا أن نكون حريصين على هذه المسألة، مسألة توفير الكهرباء. الأماكن التي لا نحتاج إليها أو المواصلات الكهرباء التي لا نحتاج إليها يجب إيقافها أو إطفائها، وكذلك مثلا الأماكن التي لا نجلس فيها في المنازل تقليل درجات التكييف يعني بما يتناسب بتوفير الكهرباء. لذلك دائما وأبدا نقول أنتم على قدر عالي من هذه المسؤولية. كذلك بالنسبة لفئة الشباب والمراهقين وأيضا الأطفال يجب الانتباه عليهم في هذه الأيام، هي فترة إجازة وإجازة صيفية طويلة، يجب أن تنتبه الأمهات والآباء لأبنائهم في مسألة إشراكهم في النوادي الصيفية، في المهارات التي تستدعي الحركة وأيضا التفكير. هذه المهارات تنمي من قدراتهم الإبداعية، وكذلك التنشيط الرياضي لهم يساعد أيضا في تخفيف الأوزان، الابتعاد عن الوجبات السريعة، الالتزام بكل ما هو صحي وجيد لكم أعزائي المستمعين. وبالتأكيد هذه الرسالة إن شاء الله واضحة للجميع. أيضا بالنسبة للطلبة اللي هم الخريجة من الثانوية العامة في مسألة اختيار التخصصات، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وتشاهدون وتبحثون عن ما يحتاج سوق العمل. في ختام هذه الحلقة أعزائي المستمعين، لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في التقديم الزميلة شهد الخميس ومحدثكم أحمد شاكر الشمري، في الإعداد بشاير العيد، حوراء درويش، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في الهندسة الإذاعية نورة العيسى، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. وهذه دعوة لمتابعتنا إن شاء الله يوم غد من الساعة 2 وحتى 3 مساء وعلى الهواء مباشرة في برنامج استراحة الظهيرة. وهذه أجمل وأطيب وأرق التحايا من الإخراج سعود الحربي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين بأشد العبارات جريمة إحراق مستعمرين مسجدا في قرية كور بالضفة الغربية. الرئيس الأمريكي يؤكد جاهزية واشنطن لشن هجوم أوسع إذا لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أن حصارها الكامل على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة انتشاره في مناطق جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة النطاق تستهدف منشآت حيوية وسفنا تحمل إمدادات لوجستية. كوارث حرائق الغابات تمتد إلى مساحات شاسعة في دول حوض المتوسط وجهود حثيثة لإخمادها. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

لنجول معكم مستمعينا الكرام في قلعة بني عباس، تلك البلدة المعلقة بين الجبال في شرق الجزائر. هناك ولد مبارك بن محمد جلواح عام 1908. بدأ حياته بين صفحات المصحف التي كان يحفظها على يدي والده، وخطوات الرحيل التي فرضتها تجارة الإنسان، كما كاد يعتاد مكانا حتى يدعوه السفر إلى مكان آخر، وكأن الترحال كتب له منذ البداية قبل أن يختاره ودربه بنفسه. في عام 1928 أجبر جلواح على الانتساب للجيش الفرنسي لأداء خدمته العسكرية في المغرب، لكنه حول الإجبار إلى فرصة ثمينة انفتح فيها على العلوم والمعرفة بمساعدة ضابط مغربي. وبعد انقضاء خدمته لم يعد إلى بيته خاملا، بل انضم إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فأرسلوه إلى فرنسا ليكون صوتا للقضية وقلما للوطن. ومن أصدق ما عبر به عن هويته وانتمائه قوله:

أنا عربي لا جنس أمجد من جنسي، أنا عربي أفدي العروبة بالنفس، أنا مسلم المبدأ جزائري الحما، أنا بلبل الفصحى المقدسة الجرسي. وما إن وصل إلى باريس واصل مبارك جلواح نشاطه في العمل الثقافي والاجتماعي، فأشرف على أنشطة جمعية التهذيب التي تأسست عام 1936، وتولى مهام الكاتب العام للقلم العربي في جمعية أخوة أقبو. وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية استدعي مجددا إلى الخدمة العسكرية، فلبى النداء حتى عام 1941. وانعكست تجاربه المتعددة على شعره، فصاغ قصائد التزمت الوزن والقافية وامتزجت فيها آلام الذات بهموم الوطن الواقع تحت الاحتلال. ومن أبرز آثاره ديوانه المخطوط دخان الياس الذي ضم نحو 60 قصيدة، إلى جانب قصائد أخرى نشرتها صحف ومجلات عصره، ومنها جريدة البصائر ومجلة الشهاب. وفي عام 1943 وقبل أن يتم 35 من عمره، فارق مبارك جلواح الحياة في باريس. رحل بعيدا عن وطنه، لكن صوته الشعري ظل حاضرا بين الأصوات الجزائرية التي واجهت الظلم بالكلمة ورفضت الصمت.

الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: تحتل دولة الكويت المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً من حيث معدل انتشار السمنة المفرطة. وزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة اتخذت العديد من الخطوات لترسيخ مفاهيم وقائية وتوعوية للجمهور. ارتفاع معدل الإصابة بالسمنة في دولة الكويت يشكل خطراً يهدد صحة العديد من الأفراد. القضية هنا تحتاج إلى التوسع بدائرة تضافر الجهود لتصبح مكافحة هذا الداء مسؤولية مجتمعية. مكافحة داء السمنة تحتاج إلى اتخاذ مجموعة من القرارات وتطبيق خطوات فعلية. المسؤولية هنا لا تقع فقط على عاتق وزارة الصحة، بل تحتاج إلى تضافر الجهود من الأفراد والهيئات والمؤسسات. داء السمنة يسبب العديد من الأمراض المزمنة، ناهيك عن المشاكل النفسية والاجتماعية.
3: عزيزي المستهلك، الكهرباء من أساسيات الحياة الضرورية، لنتعاون في المحافظة عليها من خلال استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة الكهربائية. الحرص على إطفاء الأنوار في الأماكن غير المستخدمة، تركيب شترات للنوافذ وإغلاقها وقت الظهيرة خاصة في الجهات الغربية وجنوبية، التأكد من صيانة أجهزة التكييف وتنظيفها بشكل دوري مع بداية فصل الصيف، التأكد من إطفاء سخانات المياه أثناء فترة الصيف، وتجنب تشغيل غسالات الملابس في وقت الظهيرة، والحرص على ضبط درجة حرارة ثرموستات التكييف ل 26 درجة في الأماكن غير المستخدمة و 23 إلى 25 للأماكن المستخدمة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في أعذب الكلام. من أجمل ما يقرأه الإنسان في سير الصالحين تلك الأعمال التي لم يعلم بها أحد إلا بعد أن فارق أصحابها الدنيا، فقد كانوا يرون أن العمل إذا عرفه الناس ربما دخله شيء من حب الثناء، أما إذا بقي سرا بين العبد وربه كان أرجى للقبول وأقرب إلى الإخلاص. من أروع ما روي في ذلك ما كان من حال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان يخرج ليلا يتفقد أحوال الناس، فإذا رأى محتاجا أعانه، وإذا وجد فقيرا يحمل إليه الطعام بنفسه. وفي ذات ليلة رأى امرأة مع أطفالها يبكون من شدة الجوع، وقد وضعت قدرا على النار ليس فيه إلا الماء لتوهمهم أن الطعام يطبخ حتى يناموا من شدة الإعياء. لما رأى عمر هذا المشهد رجع مسرعا إلى بيت مال المسلمين وحمل كيسا من الدقيق وشحما على ظهره، فقال له خادمه: يا أمير المؤمنين أحمله عنك؟ فقال كلمته التي تكتب بماء الذهب: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ ثم حمل الطعام بنفسه وأوقد النار وجلس ينفخ تحت القدر حتى اسود وجهه من الدخان، ولم يغادر المكان حتى رأى الأطفال يضحكون بعد أن شبعوا، ثم انصرف وهو يحمد الله سبحانه وتعالى أن أدخل السرور على قلوبهم. أيها المستمع الكريم، ما أعظم هذا المشهد! رجل يحكم دولة تمتد أطرافها من المشرق إلى المغرب، ومع ذلك يحمل الطعام بيديه ولا يرى في ذلك انتقاصا من قدره، لأنه كان يعلم أن الكرامة الحقيقية ليست في مناصب الدنيا، وإنما في رضا الله سبحانه وتعالى. ولعل السر في عظمة هذا الموقف أن عمر رضي الله عنه لم يخرج ليلا ليرى، ولم يحمل الطعام لتتناقل الناس خبره، وإنما خرج لأن قلبه كان حيا يشعر بآلام المسلمين ويخاف أن يسأله الله عنهم. وهنا ينبغي أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة صادقة: هل بيننا وبين الله عمل لا يعلمه أحد؟ هل لنا صدقة خفية أو دعوة في جوف الليل أو كفالة يتيم لا يعلم بها الناس، أو تفريج كربة لمحتاج ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وحده؟ لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه ليست دعوة إلى أخفاء كل عمل صالح، فإظهار بعض الأعمال قد يكون فيه تشجيع للناس، لكن المؤمن يحرص أن يكون له رصيد من الأعمال لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها أبعد عن الرياء وأقرب إلى القبول. ولعل عزيزي المستمع أجمل ما في العمل الخفي أنه يبقى مع العبد حين يتخلى عنه الناس، فلا مال يبقى ولا جاه يدوم ولا ثناء الناس ينفع صاحبه إذا وقف بين يدي ربه، وإنما الذي يبقى هو ما كان لله. فاجعل عزيزي المستمع لك سرا مع الله ركعتين في آخر الليل، أو صدقة لا يعرفها أحد، أو دمعة خشية، أو مصحفا تهديه لمسجد، أو إطعاما لمسكين دون أن يعلم باسمك، فقد يكون هذا العمل الصغير الذي لا يلتفت إليه الناس هو أعظم ما تلقى به ربك يوم القيامة. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: بو يوسف، الله يهداك، بس احنا أربعة وعازم أربع انفار، حاط لنا ما بقي شيء، مو حاط مجبوس دياي، مجبوس لحم، قبوط، سمك انواع، معكرونيات
2: عادي.
1: يا عادة، الله هداك، اربع انواع سلطة.
2: زيادة الخير خيرين،
1: ادري يبا، الحمد لله احنا بخير ونعمة، لكن تبذير على التبذير.
2: نبي شيء يبين بالعين.
1: يبا يبين بالعين. الحين انت لو حاط لك قنشه بس حق هالاربعه كان والله مكفيتنا وحامدين الله الحمد لله.
2: تكا يكفي يعني؟
1: ها، شو ما يكفي؟ عن التبذير يا ابو يوسف، عن التبذير.
3: القدوه يبادر بخطوه.
4: احنا الخطاوي الاكيده على دروب الامل.
3: مع تحيات وزاره الاعلام.
5: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد. مساجد من بلادي.
1: فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: من الإعداد أمل عبد الله الشطي.
1: فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: تقديم أحمد سالم العتيبي.
1: يا مسجدي إني رأيت يلتف حولك كل بيت، أنت الغدير لحينا.
0: مساجد من بلادي يخرجه لكم مشاري الرباح.

0: كبير.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم اليوم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة والحديثة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في حلقتنا أيها الأحبة الكرام نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة، مسجد الهلال. أسس المسجد في عام 1345 للهجرة الموافق لعام 1907 للميلاد في منطقة المرقاب في فريج المطران. كان هذا الحي يقع خلف مبنى مجمع البنوك قرب سوق الأقمشة والبطانيات من جهة الشمال، وعندما ضاق المسجد بالمصلين طلبوا من السيد إهلال بن فجحان المطيري توسعة المسجد من الحوطة التابعة له والمجاورة للمسجد، فعمل إهلال بن فجحان على توسعة المسجد من أرض الحوطة، وعمل كذلك مكانا للوضوء بالمسجد، وكان ذلك في سنة 1335 للهجرة الموافق لعام 1916 للميلاد، كما جدده إهلال بن فجحان المطيري مرة أخرى في عام 1344 للهجرة الموافق لعام 1925 للميلاد. وقد بني المسجد في السابق من المباني الطينية التي كانت تستخدم في ذلك الوقت، وكان مسقوفا بخشب الجندل، وكان من أكبر مساجد الكويت في تلك الحقبة. ويرتبط المسجد بالمنازل المحيطة به والتي تمثل العمارة الكويتية القديمة، فأغلب المنازل كانت ذات دور واحد وتحتوي على أحواش داخلية، والمنازل متلاصقة مع بعضها البعض ويربط بينها الممرات أي السكيك الضيقة. وكان يلاصق المسجد من الناحية الجنوبية والغربية المنازل، وهذا يعلل سبب عدم وجود شبابيك في هاتين الناحيتين من المسجد، وقد كانت المنارة كبقية منارات المساجد في تلك الحقبة قصيرة وبسيطة. وفي عام 1372 للهجرة الموافق لعام 1953 للميلاد جددت دائرة الأوقاف هذا المسجد ضمن حملة شملت أغلب المساجد القديمة في الخمسينات من القرن العشرين. وقد تم هدم المسجد القديم المبني من الطين، وتم استخدام حوائط إسمنتية وأعمدة خرسانية مع استمرار استخدام الأسقف التقليدية من خشب الجندل والباسجيل والحصير، وكذلك الشبابيك والأبواب الخشبية، وتم بناء منارة عالية نسبيا وإضافة واستحداث شبابيك خشبية في ناحية الجبلة، والتي كانت غير موجودة بسبب وجود منازل مجاورة للمسجد وتمت إزالتها، والذي أنشئ في تلك الفترة قائما حتى هذا اليوم. ولكن في فترات لاحقة بعد بناء المسجد تعرض المسجد لتغيرات غيرت جزءا من معالمه التراثية، فقد تم قص جزء من الشبابيك الخشبية لإدخال وحدات التكييف. ونظرا لوجود المسجد في منطقة الأسواق واكتظاظها بالمصلين، فقد دعت الحاجة إلى استخدام الحوش للصلاة، وبالتالي تم تغطيته بألواح الحديد المعزول، كما تم

تمت تغطية حجر الآجر في حوش المسجد بكاشي الموازيك. لا نزال معكم متواصلين في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام. مساجد من بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعته وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. لقد قامت الأمانة العامة للأوقاف بتجديد مسجد الهلال عام 2000 لتنتهي بحمد الله في منتصف 2001، وقد تمت المحافظة على الأسقف الخشبية المكونة من الشندل والباستشيل والحصير، وكذلك المحافظة على الشبابيك والأبواب الخشبية. إلى هنا نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا، إلى اللقاء.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم أحمد سالم العتيبي. مساجد من بلادي أخرجه لكم مشاري الرباح.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت وفي إطار رؤية كويت جديدة لعام 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ونسلط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة. إعداد محمد مزيد. تقديم ناصر العجمي، محمد مزيد. تنفيذ نورة العيسى. برنامج خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي. خطوات عملاقة.

التعليم المنزلي. يعد التعليم المنزلي أحد أشكال التعليم عن بعد، حيث يتولى أولياء الأمور الدور المحوري في العملية التعليمية خارج الإطار المدرسي، فيما يقتصر دور المدارس على جوانب المتابعة والتقييم. ويسعى هذا المشروع إلى دعم الموهبة والإبداع لدى الطلبة من خلال متابعة مدى تنمية قدراتهم ومواهبهم وقياس نتائجهم الميدانية بشفافية وموضوعية. وإلى جانب ذلك، يوفر التعليم المنزلي مساراً تعليمياً مرناً يستوعب شريحة كبيرة من الطلبة الذين تحول ظروفهم دون الالتزام بالدوام المدرسي، ما يسهم في إتاحة فرص تعلم متنوعة تتوافق مع طبيعة كل طالب واحتياجاته الخاصة. ومن خلال تعزيز المرونة والابتكار في وسائل التعليم والتركيز على رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي وفق المعايير الدولية، يتيح المشروع لأولياء الأمور الإشراف المباشر على تعليم أبنائهم ويزودهم بخيارات أوسع في منظومة التعليم بدولة الكويت. ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في تحسين الخدمات التعليمية، إذ يرتكز على تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسة التربوية، ويدعم تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة تعود بالنفع على الطالب والمجتمع على حد سواء.

خطوات عملاقة. خطوات عملاقة. تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035.

تعد بيئة العمل الصحية ركيزة أساسية لنجاح المؤسسات الحكومية وتحقيق التنمية. فالإنسان هو المحرك الحقيقي للإنتاج، وكلما حظي الموظف ببيئة عمل إيجابية وداعمة نفسية ازداد عطاؤه وارتفعت كفاءته وإنتاجيته. وفي دولة الكويت يعد الاستثمار في الإنسان وبناء بيئة عمل قائمة على الاحترام والتعاون أحد أهم عوامل تسريع عجلة التنمية وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافساً. وفي هذا المنطلق نسلط الضوء في هذه الحلقة على أهمية الصحة النفسية في بيئة العمل وأثرها في نجاح الفرد والمؤسسة.

0: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتورة منى البخيت، دكتورة بالصحة النفسية. دكتورة منى، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله أخوي محمد.
0: حياك الله وسهلا مباركة، وسعداء في تلبيتكم لهذه الدعوة مجددا في هذا البرنامج.
1: الله يسلمك، الله يحييك.
0: بداية وقبل كل شيء، يعني ودنا نتكلم اليوم عن شيء مهم، وهي الحالة الشعورية للإنسان وتأثيرها أيضا على المستوى الحياة والبيئة والأسرة وأيضا بيئة العمل، اللي دائما كثير من الناس تتأخر إنتاجاتهم بسبب هذا الجانب. وكثير أيضا من المؤسسات تدعم الحالة الشعورية للإنسان عبر توفير له بعض المزايا اللي توفر عنه بعض الأمور المالية، أمور الرفاه، التكفل في دراسة أبنائه، التكفل في وجود سيارة خاصة لنقله إلى العمل. كل هذا بالنهاية راح يعطيه حافز نفسي للأداء داخل هذه الشركة أو المؤسسة. بداية، ما هو تعريفكم للصحة النفسية في بيئة العمل تحديدا؟
1: إذا إحنا بنعرف الصحة النفسية في بيئة العمل، فخلينا نعرفها تعريف بسيط جدا علشان يوصل معناها أكثر. قالت رفاهية جسدية ونفسية، إنسان يكون في حالة من الرفاهية الجسدية والنفسية. هذه الحالة تمكن الموظف من التعامل مع ضغوط العمل دون سلبيات تنعكس عليه. طيب، أنا ما أطمح أن السلبيات كلها تنتهي، خلينا نكون واقعيين، ولكن نقول الحد من السلبيات. يقدر يتعامل في وظيفته ولكن مع هذه الضغوط، ولكن بأقل قدر من السلبيات.
0: نعم دكتورة منى، يعني في بعض الناس يقول لك مثلا احنا نختار الموظف اللي عنده خبرة، لكن الموظفين الجدد ما نقبلهم. الآن نتكلم على الشركات الخاصة اللي تهتم في الإنتاجية، فما عنده وقت يمرن، أو مثلا يهيئ موظف يخطئ ويصيب حتى يوصل إلى مرحلة أو مستوى معين. هل

0: الدماء الجديدة، يعني في تطور جديد في التقنيات، في الأفكار، يعني ما ننكر هذا التجديد اللي إحنا نحتاجه دائما، وهم اللي راح يضخون روح الحماس أكثر. طيب الخبرة ما نستغني عنها أكيد، ما يعني
1: هي الأساس تمام.
0: أي أكيد لا يمكن الإنجاز دون خبرة، فأنا دائما أنصح ندمج بينهم اثنينهم لمصلحة العمل، وهذا الشيء إحنا لمسناه حتى في وظائفنا في عملنا. لابد، ما في مؤسسة تقول أنا أعتمد فقط على الخبرة، ولا في مؤسسة تعتمد على التجديد، وإذا أنا قدرت أوفق بينهم بالعكس أخلي الخبرة وهم اللي يساعدون الجدد ويستفيدون منهم، يكون الاستفادة متبادلة بين الطرفين. هني أقدر أقول إن في عندي مخرجات عمل متميزة.
1: طيب اليوم لو بنتكلم على الأدوار بشكل مختصر، للمدير المستقبل، للموظف الجديد والموظف الجديد الذي يقيم من الأيام الأولى، نجد بعض الموظفين يعني يكون داوم بإدارة وحديث التخرج والعمل، فتلاقينا خلال أيام يقول راح أنقل، شاف شيء أو حس بشيء بعدم راحة أكد وخذ قرار أنه ينقل، والعكس صحيح، بعض المدراء يقول والله يا فلان المكان ما يصلح. فاليوم نبي نتكلم بعيون الموظف الجديد، وهذه رسالة أيضا لأبنائنا الخريجين، شنو أهم الأشياء اللي تخليه يصبر في هذا المكان أو يقيم نفسه أنه يصلح لهذا المكان ولا، شنو أهم المؤشرات؟
0: ضروري في البداية أنا أهيئ نفسي التهيئة المسبقة قبل ما أقدم على هذا العمل، أعرف أن ما في شيء جديد علي بسرعة راح أقدر أندمج فيه أو أتقبل، هذه حقيقة ما نقدر ننكرها. أحيانا يكون الموظف الجديد جاي باندفاع قوي فيهضم من القوانين واللوائح والأنظمة والأشخاص نفسهم، فيصير عنده تراجع، زين بيقول خلاص أول حالة خليني أنسحب، خليني أغير دوامي، خليني أنتقل، لا خلاص ما أبي بطلت أو كذا. فهم مشكلتهم أنهم ما يهيئون نفسهم. أنا التهيئة الجديدة هذه بالنسبة لي للموظف، التهيئة النفسية مهمة جدا جدا، ما أتنازل عنها نهائي، لأني أنا قاعدة أهيئة لدخول مرحلة عمل جديدة، الانتقال ما بين خلينا نقول طالب كان على مقاعد الدراسة في الجامعية أو في الكليات أو في كذا، وينتقل إلى بيئة جديدة مختلفة تماما. فأول شيء لازم التهيئة النفسية، ثاني شيء أنا أطلع على قوانين المؤسسة هذه أنا رايح لها، أتعرف على نظمها، أتعرف على تاريخ هذه المؤسسة، أتعرف على هيكل التنظيمي لها، أهم اللوائح، ما يصير أنا أدخل بعد ماني عارف شنو شو قاعد تدار هذه المؤسسة وأقول أنا انصدمت. لما أبدأ في دخولي هذه المؤسسة لابد من الاندماج الوظيفي علشان تصير عندي رغبة في الاستمرار. لما أنا أدخل وأنا لا ما أبي أنزبس، البعض للأسف يعني يقول لي أنا بحط لي سياسة إني ما أتعامل مع الموظفين، إني أنا أكون بروحي، إن هذا مكتبي، إن لا، كل ما اندمج في وظيفتك كل ما اكتسبت خبرة، كل ما عندك أكثر مرونة، فهذه المؤشرات لازم ينتبه لها، ولا يعني يحاول إنه بسرعة ينسحب من مجال العمل، لا.
1: يعطي نفسه مساحة من الوقت حتى يفهم أيضا شيء يمكن ما كان خاطر في باله، ويمكن تكون هناك تغيرات. احنا نجد أيضا على المستوى الوظيفي يعني خلال سنوات قليلة يتم تغيير المدراء، وأيضا هناك نقل، وهناك أيضا إضافات، وهناك تجديد الإدارات، وكما تفضلتي موضوع الهيكلة هذا موضوع جدا مهم أن الإنسان يطلع ليعرف موقعه من هذه الإدارات ودوره الحقيقي المطلوب منه داخل هذه الإدارة تحديدا. اليوم أيضا لو بنتكلم على الشيء المدني أو مثلا الاجتماعي، هل بالفعل يجب على بعض المرشدين أو المراقبين أو رؤساء الأقسام أن يستقبل الموظف الجديد كضيف حقيقي ولا كزميل وأيضا يتعامل معاه كأنه فاهم هذا المكان؟
0: إحنا نرجع نتكلم كرئيس رئيس قسم على قولتك رئيسة في العمل، لابد إنه
1: في الأيام الأولى نتكلم،
0: إيه لابد إنه يحتوي، يعني شوفه هو أي شيء جديد بالنسبة للإنسان طبيعة الإنسان يخاف من الشيء الجديد، تغيير هذا حتى وإن كان من داخله إقبال، لكن يبقى عنده جزء من الشعور التخوف.
1: صحيح.
0: أنا في البداية يهمني إني أحتوي، أفهم أنك أنت جزء منا من المؤسسة، زين؟ إن أنت راح تفهم معنا وراح تسجل فلكس، إحنا مشتاجينك، لما يشس أهميته وإنه مو شخص توه مباشر عمله، لا إحنا توك ما عرف شيء، يعني للأسف إنه دائما تكون هذه الكلمة، ما يعرف توه أو ما تعرف توها خلوها، لا تعطونها، لا في العكس، كل ما عطيته الثقة كل ما كسبت أكثر. ومهم جدا إني أحسسه إن خطأك حتى لو كان في خطأ، ترى مو أنا ما طلع خطأك بهدف إني أعاقبك أو أقول شوف ترى أنت ما تعرف، لا، لكن لما أضع إيدي على الخطأ اللي أنت سويته أو شيء، هو الهدف منه إني أعلمك إنك ما تخطئ مرة ثانية، هنا راح يحس بالأمان. لكن بعض الموظفين الجدد وبعض الرؤساء للأسف لا، يحسسه إنه لا تخطئ، ترى في ها شوف في عندنا عقوبات، في عندنا كذا ما يصير، لا بالعكس أحسسه إنه ما يخالف، إذا أنت تعمل طبيعي راح تخطئ، وإذا أخطأ ترى صدقني راح أوريك خطأك شنو، ورح نتعاون مع بعض إنك تفهم ورح تعدي. هني ما راح يبقي، راح ينسى الخطأ بس ما راح

0: تنسى تعاملك أنت كرئيس مباشر له، أنك أنت احتويته، وهني تأكد أنك وصلت لأفضل مرحلة من التعامل معه. خلاص أنت صرت معاه الاندماج اللي إحنا نبيه، الاندماج الوظيفي الدائم لهم.
1: نعم أكيد دكتورة منى، هناك أيضا أمور جانبية قد لا يلتفت لها البعض، وهي درجة أو طبيعة العلاقات بين الموظفين والموظفات والرئيس والمرؤوس في ما يزيد عن جهد العمل أو توصيات العمل. مثال، بعض المدراء يقوم بإعطاء أوامر خارجة عن النطاق الإداري بسبب أنه والله مدير نفذ، فبعض الموظفين يقوم بالرد أو الدفاع عن نفسه ويبين حقوقه وحقوقه عليه، فتلاقين أيضا تصير فيها بعض المشادات أحيانا في هذا الجانب. إلى أي حد يجب أن تكون هذه المرونة، وهل هناك أيضا بالفعل حدود يجب أن لا يتجاوزها أيضا المدير على الموظفين والعكس صحيح؟
0: أكيد طبعا طبعا، إحنا في بيئة العمل أكيد عندنا لوائح وعندنا نظم وعندنا سياسة معينة تمشي، وعارفين شلنا في اللي علينا. عشان كذي أنا دائما أنصح في بداية العمل ضروري يكون في اجتماع مغلق مع الموظفين الجدد. طيب أنا كرئيس مباشر لهم أقول لهم شنو اللي لكم وشنو اللي عليكم وشنو السياسة المؤسسة. نقدر نسمي هذا المكاشفة. معلش أنت
1: كل لقاء تنويري في البداية.
0: طبعا أكيد أنت موظف جديد، خليني أعلمك وأعرفك إحنا شنو نمشي عليه، شنو اللي شنو اللي عليك. طيب فلازم يكون الموظف عارف، ولازم الرئيس هذه مسؤول إنه يخلي الموظف على اطلاع دائم. طيب شنو سياسة المؤسسة، شنو دورك اللي راح تسوي، شنو مسماك الوظيفي، شنو لك وشنو اللوائح، هذه كلها لازم يعرفها على أساس إنه يقدر يعطي. كذلك المدير لازم أنت تلتزم باللي أنت قاعد تقوله. ما يصير إني أنا يكون في تناقض ما بين أنا شنو قاعدة أملي على موظفيني وأشرح لهم في الاجتماع وما بين اللي أنا قاعدة أطلبه منهم. لا، إحنا كلنا تحكمنا اللوائح والنظم، لأن هذه شنو، هذه مؤسسة. نعم. هذا مو بيت الخاص وأنا أقدر في ميان بين الشخص الفلاني، لا، فهذه الضوابط.
1: نعم، اسمحي لي أيضا دكتورة منى أن أسأل بعض التقسيمات اللي خلينا نقول غير قانونية، لكن هي من وجهة نظر أحيانا تكون صحيحة لدى بعض المدراء. تجدين يفصل بين المراحل العمرية بين الموظفين والموظفات، بين فئات وفئات، بين مثلا مستويات أكاديمية وأخرى في هذا الجانب للمصلحة العامة حتى لا يشوش أحد على الآخر. هل من وجهة نظرك هذا التطبيق يعتبر صحيح في كل الأحوال، ولا أحيانا قد تكون مطلوبة فعلا في بعض الإدارات؟
0: إحنا نرجع لسياسة الإدارة نفسها، هل فعلا هذا الفصل لمصلحة العمل؟ إذا كان الفصل لمصلحة العمل لا بأس، لكن إذا ما عندي أنا قانون أو ما عندي مصلحة عامة وأنا حاب أفصل يعني بشكل كذي شخصي
1: أو مزاجي،
0: مزاجي لا طبعا أنا ما أنصح. بالعكس أنت قاعد تحرم المؤسسة من فائدة كبيرة جدا، يعني نرجع ونقول اندماجهم مع بعض هو اللي راح يطلع لي مخرجات مميزة، هو اللي راح يعطيني
1: الإضافة الحقيقية.
0: أكيد هو الإضافة الحقيقية أكيد. فأنا ما يصير أعزل من غير أي سبب، لا أنا ضد هذا الشيء تماما.
1: نعم. طيب الآن نجد أيضا بعض الناس اللي مثلا لهم فترة كبيرة في العمل وعلى وشك التقاعد، تجد أيضا يتم الاستعانة فيه لأن يكون مدربا للموظفين الجدد كمحاضر كمرشد كمشرف عام على قسم، أحيانا شهادته ما تهيئة لكن خبرته تقدمه لأن يكون في هذا الميدان. هل تؤيدين أيضا استفادة من السنوات الأخيرة من ذوي الخبرة في هذا الجانب وهذا الكنز اللي أحيانا تضيعونه بعض أيضا الإدارات والمؤسسات؟
0: والله أخي محمد أنت قلت كنز، وهو كنز فعلا، لأن هذه خبرة يعني جاءت بناء على سنوات وعلى عمل وعلى أخطاء ونتائج أخطاء وتعلم من خطأ. فلما أنا أستغل هذه ثروة، أعتبرها أنا ثروة قومية، وأخليه يحاضر أو يقدم نتاج خبرته، في العكس أنا أول شيء قاعدة أعزز له وأحسسه أنه أنت ما زلت معطاء. ولو أشوف يعني الدول الكبرى يستفاد منهم حتى من بعد ما يطلعون عن العمل، يستخدمونهم أو يستخدمون خبراتهم
1: كمكاتب استشارية أيضا لديهم.
0: طبعا أكيد أكيد أكيد، لأن خلاص أخذ الخبرة، هذه الخبرة يعني نتاجها عظيم جدا. فشيء مميز جدا أني أنا أستخدم أو خبراتهم وأستخدم طاقاتهم في أنهم يدربون الكوادر الجديدة.
1: نعم، قرأت في أحد المجلات العلمية المهتمة في الدراسات العالمية قالوا أن أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أحيانا عندما تحدث بعض الجرائم اللي يطول البحث عن مرتكبيها يستعينون أيضا بمحققين قدامى تقاعد ولديهم مكاتب خاصة، وأيضا يستخدمون معهم الأمر المالي، وأيضا هذا يدور عليهم شيء استثماري أنهم يشاركون في بعض القضايا بسبب خبرتهم العميقة في البحث والتحري. وهذا يؤكد تعزيز ومفهوم الاستعانة بالخبرات حتى وأن تقاعدت.
0: أكيد أكيد طبعاً أكيد. أريد أقول هذه الخبرة، وإحنا ما نقدر يعني أوكي هي الشهادات الحديثة مطلوبة ويكونوا مواكبين للتطورات الحديثة، ولكن الخبرة ما نقدر نتجاهلها، لا خبرة سنوات بناء مثل ما قلت ممارسات أخطاء تعلم أشياء كثيرة مرت عليه ظروف كثيرة في الإنسان ينضج،
1: ولديه حلول واقتراحات أيضاً تكون إضافة لهم.
0: أكيد فما بالك ينضج بعد في عمله في تخصص أكثر وأكثر، هو نضج عمرياً ونضج كذلك مهنياً، فأنا لما أدمج الأثنين وأستفيد منهم حدثني عن الاستفادة.
1: بارك الله فيكم. لذلك نجد أيضاً كثير من المستشارين في عدد من مؤسسات الدولة، نجد أيضاً أحياناً يكون طبيب سابق، أيضاً محامي سابق أو قاضي سابق، لكن يتم الاستعانة في خبرته ولا يستهان في هذا الأمر. اليوم نبي نتكلم على الموظف المميز أو المجتهد، وشلون المدير يعزز هذا الاجتهاد بتطوير هذه الفرص. نجد بعض المجتهدين في بعض الإدارات لا يجد نفسه، فهذا يعتبر أيضا سبب نقل، ما يكون فقط البيئة غير صالح، إنما ما يجد نفسه في هذا المكان فيبحث عن الأفضلية الإنتاجية. اليوم شلون ألتفت حق المميزين، وشنو الحقوق اللي ممكن أوفرها لهم من خلالها أبدع معهم في هذا الجانب الإنتاجي؟
0: بالعكس، الموظف المميز مكسب كذلك مثل الموظف الخبرة. أنا كمدير لازم تكون عندي مستويات الموظفين، لازم أقرأ
1: طبيب
0: أقرأهم قراءة دقيقة جدا. الخبرة أستفيد منه، المميز أستفيد منه، الجديد أستفيد منه، اللي أحس لا ممكن ها ما قاعد يعطيني المستوى أحاول أدمج معاهم، بحيث إن بالنهاية أطلع إن مؤسستي ما شاء الله تبارك الرحمن كل موظفيني على على يعني عطائهم لا متناهي، كل عندي جودة. هذه الجودة عشان أنا أصل لها، ما أصل لها من فراغ، لابد أن تكون عيني مبصرة على موظفيني كلهم، وكلهم أحاول أحتيهم. الموظف المتميز إذا ما لقى احتواء يصير موظف مشاغب. قول شو الموظف مشاغب؟
1: شلون؟ وضحي لنا.
0: إيه ما خلاص يعني يحس إنه ما في أحد قاعد يحتويه، ما في أحد قاعد
1: يعني هذه الطاقة تروح في مكان
0: طلع أفضل عنده، فيكون دائما يعني مراقب متذمر، لا أحس إنه يعني ممكن يؤدي العمل بالنسبة له سهل جدا، لكن أنت ما خطبت عقله، ما خطبت الإمكانيات العظيمة اللي عنده، ما حاولت تطلع أفضل ما عنده عشان أنا أستفيد من هذه الطاقة.
1: وأمانة دكتورة منى، وجدنا أيضا على مستوى الوظيفي موظفين جدد بعد عام من فهمه للإدارة يضيف لها إضافات ما ضاف لها موظف له 20 عام في نفس الإدارة. هذه أكد أن بالفعل كما تفضلتي في موظفين لديهم روح التطوير والإبداع.
0: طبعا جدا، أنا أذكر أحد الدكاترة يعني كان يحاضر وهو عريق في تدريب، كان يحاضر طلبة مستجدين، قام واحد الطلبة وقال له دكتور أنت ليش دامج الموضوعين هذين مع بعض، ليش ما تفصل الموضوع هذا عن الموضوع هذا، ليش التخصص عندك كذي يعني، تخيل
1: الله.
0: فيقول فعلا رأيي. لأنها يعني طبعا نقول لمبة شبت فوق راسي، فيقول فعلا أنا ليش ما قاعدة أدرب في الموضوع هذا، ما أفصل الموضوع هذا عن الثاني ويبدأ هني يكون الموضوع أعمق ويكون الموضوع. فهذه الطاقات الجديدة في العكس لهم رؤية غير رؤيتنا إحنا،
1: يعطيك الخلاصة أحيانا.
0: طبعا طبعا، فلازم إحنا نستفيد، ما نستهين إن في عندنا موظف جديد أو موظف توا أو على قولتك موظف متميز. فالموظف المتميز أو اللي عنده الطاقة هذه لابد أني أستثمرها، يا إما أني أخليه يسوي دورات تدريبية للموظفين. زين طبعًا إحنا ما رح أكيد هو رح يأخذ مستحقات المالية من الدرجات ومن العلاوات ومن كذا، إحنا نتكلم عن جانب النفسي. زين يحتاج الدعم النفسي هذا القوي، سواء كان في اللفظ إنني أنا أمدحه أثني عليه على ابتكاراته على دعاسه، حلاوة اللسان هذه ممكن تحرك طاقات أكثر وأكثر، لكن الباب يكون شحيح للأسف. زين ما يحاول يثني على الموظف هذا، الإنسان بطبعه خلاص يحب المدح يحب الثناء وهو يستحق، ليش ما أمدحه؟ ليك أقول لا أخاف أمدح يشوف نفسه، لا لا بالعكس، الإنسان اللي يكون متميز مع المدح يعطيني أكثر وأكثر. أستغل طاقاته في تدريب الموظفين الجدد، هل يسوي لي دورات تدريبية؟ شو المانع؟ هل يقدم لي مشاريع جديدة؟
1: صحيح،
0: أشغل هذه الطاقة أستفيد منها قد ما أقدر.
1: بارك الله فيك دكتورة منى البخيت، دكتورة في الصحة النفسية. ما بقى له ثواني معدودة، بأقل من دقيقة شنو حابة تختمين في نهاية هذه المداخلة؟
0: أخيرا حابة أقول أن البيئة النفسية الصحية ترى مو خيار إضافي، هي أساس للنجاح والاستدامة في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لأن يعني الإنسان لما يشعر بقيمة أخوي محمد هي في أفضل ما لديه، وهني نقدر نصنع فرق حقيقي في العمل في المجتمع والوطن الغالي الكويت.
1: بارك الله فيك، وكل الشكر لك دكتورة منى البخيت، دكتورة في الصحة النفسية، على كل ما تفضلتي فيه من نصح وإرشاد منبثق من إنسانة ذو خبرة في هذا المجال، فشكرا لك.
0: العفو، شكرا لاستضافتكم.
2: خطوات عملاقة.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج خطوات عملاقة. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد مزيد، ناصر العجمي، نور العيسى. خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي.

0: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين بأشد العبارات جريمة إحراق مستعمرين مسجدا في قرية كور بالضفة الغربية. الرئيس الأمريكي يؤكد جاهزية واشنطن لشن هجوم أوسع إذا لم تلتزم طهران ببنود المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أن حصارها الكامل على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة انتشاره في مناطق جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الفلسطيني يدعو إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة النطاق تستهدف منشآت حيوية وسفنا تحمل إمدادات لوجستية. كوارث حرائق الغابات تمتد إلى مساحات شاسعة في دول حوض المتوسط وجهود حثيثة لإخمادها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ عندما نتحدث عن التشافي الاجتماعي فنحن لا نتحدث عن شفاء فرد واحد، بل نتحدث عن قدرة جماعة بأكملها على استعادة توازنها بعد أن تمر بحدث ضاغط أو فترة طويلة من التوتر. المجتمعات مثل الأفراد يا جهينة، تمر بتجارب تهزها مثل الأزمات الاقتصادية أو انتشار الخوف أو التغيرات الحادة في العلاقات بين الناس. ومع أن هذه التجارب قد تترك ندوباً، فإن لدى البشر قدرة فريدة على إعادة بناء الروابط فيما بينهم. التشافي الاجتماعي لا يحدث في يوم وليلة يا جهينة، بل يحتاج إلى مساحة آمنة للحوار وإلى شعور مشترك بأن الألم ليس حكراً على فرد دون آخر، إنه عملية تستعيد فيها الجماعة قدرتها على الثقة وعلى مشاركة الهموم دون خوف، وعلى العودة إلى المعنى المشترك الذي يجمعها. ولكن ما الذي يجعل مجتمعاً ما أكثر قدرة على التعافي من غيره؟
1: العامل الأهم هو قوة الروابط بين الناس. المجتمع الذي يمتلك روابط حقيقية لا شكلية لديه قدرة أعلى على التماسك. عندما يشعر الفرد أنه ليس وحده وأن هناك من يسمعه دون حكم، يصبح الألم أخف. هناك أيضا عامل آخر مهم.
2: ما هو يا ترى؟
1: القدرة على الاعتراف. المجتمعات التي تتعامل مع أزماتها بصراحة تستطيع التعافي بشكل أسرع، بينما المجتمعات التي تخفي مشاكلها تحت السجاد تتأخر في التشافي، لأن الألم المكبوت يتحول إلى توتر دائم. أما العامل الثالث فهو وجود قيادة اجتماعية واعية، ليس بالضرورة قيادة سياسية، بل أشخاص لهم تأثير في المجتمع ويعرفون كيف يوجهون الحوار ويخلقون مساحات للتعبير.
2: ترى هل التكنولوجيا دور في التشافي أو في زيادة التوتر الاجتماعي؟
1: التكنولوجيا مثل السكين.
2: صحيح،
1: يمكن أن تبني ويمكن أن تجرح. في فترات الأزمات قد تزيد التكنولوجيا من التوتر، لأنها تنقل الأخبار بسرعة وتقوم بتضخيمها، لكنها في الوقت نفسه تتيح للناس التواصل وتشارك القصص وتخلق مجتمعات صغيرة تقدم الدعم. الأهم هو كيفية الاستخدام. عندما تستخدم المنصات لنشر الخوف أو الشائعات تضعف قدرة الناس على التعافي، وعندما تستخدم لخلق وعي أو إلى نقل تجارب حقيقية للتأقلم تصبح جزءاً من عملية الشفاء.
2: كيف يبدأ الفرد نفسه في التشافي داخل المجتمع المتأزم؟
1: يشعر الفرد أحياناً أنه غارق وسط ضجيج أكبر منه، لكنه في الحقيقة يمتلك دوراً مهماً. يبدأ التشافي من لحظة يقرر فيها المرء أن يتوقف عن جلد ذاته وأن يعترف بأن التجارب الصعبة لا تعني ضعفا، ثم تأتي مرحلة مشاركة التجربة مع شخص يثق به، لأن الحديث يخفف الحمل. الخطوة الثالثة هي إعادة البناء، وضع أهداف صغيرة، العودة إلى الروتين الصحي، إعادة التواصل مع من يحبهم، وإيجاد معنى داخل هذه التجربة.
2: حسناً، إذا كانت لدينا لا سمح الله أزمة كبيرة، فهل يمكن لمجتمع أن يتعافى بالكامل يا جهينة؟
1: ليس بالكامل يا سيدتي، لأن الأزمات تترك أثراً، لكنها قد تصبح مصدر قوة. المجتمعات التي تتجاوز المحن تصبح أكثر وعياً وأكثر قدرة على التعاون. التشافي لا يعني نسيان الألم، بل يعني تحويله إلى درس. وعندما يتحول الألم إلى حكمة، يصبح المجتمع قادراً على النمو من جديد.

0: الكلمة ليست مجرد حروف مرصوفة، بل طاقة تحمل شعوراً قبل أن تحمل معنى. اللغة التي نتحدث بها ليست وسيلة للتواصل فقط، بل أداة لبناء العالم الداخلي للإنسان. هناك كلمات توقظ الذكرى، وكلمات تفتح باب الأمل، وكلمات تعيد للقلب دفئه حين يظن أنه برد. كل كلمة لها ظل شعوري قد يكون أعمق من معناها المعجمي. الأدباء يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك يميلون لاختيار كلمات معينة لأنها تلمس القارئ قبل أن تشرح له. الدلالة العاطفية ليست ترفاً لغوياً، بل هي صميم قدرتنا على التعبير عن أنفسنا وعلى التواصل مع الآخرين بطريقة إنسانية. ولكن ما الذي يجعل كلمة معينة تحمل دلالة عاطفية أقوى من غيرها يا جهينة؟
1: هناك ثلاثة عوامل رئيسية يا سيدتي.
0: وما هي يا ترى؟
1: أولها التجربة الشخصية، فالكلمة التي ترتبط بذكرى معينة تحمل شعورا لا يتكرر لدى الآخرين. ثانيها الثقافة، لأن بعض الكلمات تحمل رموزا جماعية، مثل كلمة وطن أو أم، وهي كلمات لها عمق يتشارك فيه الجميع. العامل الثالث هو السياق، فالكلمة نفسها قد تكون محايدة، لكن عندما تأتي في لحظة مناسبة تشعل المعنى. الأدب العظيم هو الذي يحسن استخدام هذه العوامل الثلاثة، فيصنع لغة تلامس القارئ في موضعه العميق.
0: هل يمكن للغة أن تؤثر في مشاعر الإنسان فعلاً؟ أم أن التأثير مجرد إيحاء؟
1: التأثير حقيقي جدا. علم الأعصاب أثبت أن الكلمات التي تحمل شحنة عاطفية تنشط مناطق معينة في الدماغ، تماما كما تفعل الموسيقى أو الروائح. عندما يسمع الإنسان كلمة ترتبط بالأمان مثل بيت أو أم، تنشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالطمأنينة. وعندما يسمع كلمة ترتبط بالخوف، تنشط مناطق أخرى. هذا يعني أن اللغة ليست وصفاً للمشاعر فقط، بل مولدة لها.
0: وهل تختلف الدلالات العاطفية من ثقافة إلى أخرى؟
1: بالتأكيد، كل ثقافة تبني قاموسها العاطفي وفق تجاربها. كلمة مثل الصحراء تحمل في ثقافة ما معنى الوحدة والتيه، لكنها في ثقافة أخرى تعني السكينة والاتساع والصفاء. اللغة تشبه خريطة الشعور الجماعي، ولذلك يتأثر الأدب بالبيئة التي ينشأ فيها.
0: كيف يمكن للإنسان أن يستخدم الدلالة العاطفية في حياته اليومية؟
1: باختيار الكلمات التي تعبر عنه دون مبالغة أو قسوة. الكلمات قد تجرح أكثر مما تفعل الأفعال، وقد تداوي أيضا. عندما يتحدث الإنسان مع طفل أو مع شخص يمر بمرحلة صعبة أو مع من يحب، فإن للكلمات دورا في بناء الجسر بينهما. اللغة ليست وسيلة لقول الحقيقة فقط، بل لقول القلب أيضا.

0: الفكرة القديمة كانت تقول إن الدماغ عضو ثابت يتوقف نموه بعد سن معينة ولا يمكن إصلاح ما يتضرر منه، لكن العلم اليوم كشف العكس تماماً. الدماغ يمتلك قدرة هائلة على إعادة تشكيل نفسه، سواء عبر إنشاء وصلات جديدة أو تقوية مسارات معينة أو حتى تجاوز الأضرار من خلال استخدام مسارات بديلة. هذه القدرة تسمى اللدونة العصبية، إنها سر القدرة على التعلم وعلى النسيان وعلى التعافي من الصدمات. الإنسان لا يعود كما كان بعد التجربة القاسية، لكنه يستطيع أن يصبح نسخة أقوى وأكثر وعياً. فكيف تؤثر هذه التجارب الصعبة على الدماغ يا جهينة؟
1: التجارب الصعبة تترك أثراً، لكن هذا الأثر ليس دائماً سلبياً. في اللحظات الأولى يواجه الدماغ ضغطاً كبيراً، فيزداد إفراز هرمونات التوتر، وقد تتعطل بعض الاتصالات. لكن بعد فترة يبدأ الدماغ بإعادة البناء، وكأنه يعدل نفسه ليتعامل مع الواقع الجديد. هناك مناطق في الدماغ تنمو مع التحديات، ومناطق أخرى تضعف عند غياب الدعم. المسألة ليست في الحدث نفسه، بل في كيفية الاستجابة له.
0: ما الذي يساعد الدماغ على استعادة توازنه؟
1: أهم عامل هو البيئة الأمنة. عندما يشعر الإنسان بالأمان يبدأ الدماغ بإصلاح نفسه. ثم يأتي عامل آخر: السلوك، النشاط الجسدي، النوم الجيد، التغذية المتوازنة. هذه الأشياء تدعم الدماغ في عملية التغيير. وأخيرا الحوار، الحديث مع من نثق بهم. الكلمات تفتح مسارات جديدة في الدماغ وتساعد على فهم التجربة بدل أن تبقى عقدة داخلية.
0: هل يمكن فعلا للإنسان أن يصبح أقوى بعد الألم كما نسمع؟
1: نعم، وهذا مفهوم معروف في علم النفس ويسمى النمو ما بعد الصدمة. بعض الناس يخرجون من التجربة بوعي أعلى أو بقوة داخلية لم يعرفوها سابقا، أو بحساسية أكبر تجاه مشاعر الآخرين. الألم يا سيدتي ليس نهاية، بل هي نقطة تحول.
0: قلنا قبل قليل أن اللدونة العصبية هي سر القدرة على التعلم، فهل هذه اللدونة العصبية تتوقف عند سن معين يا جهينة؟
1: لا يا سيدتي، صحيح أن الدماغ يكون أكثر مرونة في الطفولة، لكن يبقى قادرا على التغيير طوال العمر. حتى في 70 أو 80 يمكن للإنسان أن يتعلم وأن يتعافى وأن يغير نمط حياته.

0: ها يا جهينة، ماذا لديك أيضا من موضوعات أو أخبار مفيدة اليوم؟
1: يا سيدتي، إذا زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده كما نقول دائما.
0: فعلا،
1: وهذه قاعدة تسري على كل شيء تقريبا.
0: صحيح، ولكن ما علاقة هذه القاعدة بموضوعنا التالي يا جهينة؟
1: موضوعنا التالي يا سيدتي يتعلق بالعناية بالبشرة وتنظيفها.
0: من أفضل المواضيع للنساء.
1: لكن الإفراط في هذه العناية واستخدام الكريمات يؤثر سلبا على الجلد ويمنعه من أداء مهامته الطبيعية في حماية الجسم البشري.
0: غريبة، كنت أعتقد أن الكريمات ترطب الجلد وتمنحه النعومة والطراوة، فكيف تؤثر عليه سلبا؟ فاجأتني.
1: الجلد يا سيدتي هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وهو الدرع الواقي ضد المؤثرات الخارجية مثل الحرارة والضوء والعدوى، كما أن الجلد يقوم بتخزين الماء والدهون وينظم حرارة الجسم ويمنع تسلل البكتيريا ويصنع فيتامين دال عند التعرض لأشعة الشمس.
0: ما شاء الله.
1: وهو المسؤول أيضا عن الإدراك الحسي لدى الإنسان.
0: صحيح.
1: ويشير موقع هاوت دي آي الألماني الذي يعنى بكل ما يتعلق بجلد الإنسان إلى أن الطبقة السطحية أو ما يسمى بالطبقة الخارجية الرقيقة للجلد،
0: نعم،
1: توفر حماية طبيعية من تسلل البكتيريا والميكروبات إلى جسم الإنسان. كما أنها تمنع جفاف البشرة. لكننا عندما نبالغ في تنظيف الجلد واستعمال الكريمات المرطبة فإن هذه الطبقة تفقد توازنها وتتخلف عن أداء وظيفتها الأساسية.
0: فاجأتني يا جهينة، ولكن لماذا يحدث هذا؟
1: لأننا عندما نقوم بدهن الجلد بإفراط بالمواد المرطبة أو نستعمل الصابون بكثرة فإن المواد الكيميائية الموجودة في تركيبة مساحيق التنظيف تؤدي إلى اضطراب في الطبقة الدهنية الطبيعية للجلد وتجعلها تفقد القدرة على أداء وظيفتها في الحماية. ولعل جائحة كورونا تشكل تحديا حقيقيا لجسم الإنسان على أكثر من صعيد.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوما عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضا عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علما ورمزا لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفا للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزا في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت، التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعيا دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج، وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموماً، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات تلفزيونية ومسرحيات رائعة سوف يبقى ذكرى في قلوب وأذهان محبيها من المحيط إلى الخليج. الغضبان مدرسة فارقة في تاريخ الفن العربي.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاد.

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف اختفت القلادة الإمبراطورية من داخل صندوق مغلق وتحت حراسة مشددة دون أن يشاهد أحد السارق أو يعرف كيف خرج بالجوهرة الثمينة، ولم يترك أرسين لوبين وراءه سوى بطاقته الشهيرة لتبدأ واحدة من أعقد المطاردات بينه وبين الشرطة.

0: الفرنسية.
1: لقد فتشنا القصر حجراً حجراً، واستجوبنا كل الضيوف والخدم والحراس، ولم نجد أثراً واحداً يدل على خروج القلادة. هذا يعني أن لوبين سبقنا بخطوات كثيرة وجعلنا نبحث في المكان الخطأ منذ اللحظة الأولى، لكنني أقسم إنني لن أترك هذه القضية حتى أعرف كيف خدعنا جميعاً.
2: أنا راجعت تسجيلات الحراسة وأقوال رجال الأمن ولم أجد تناقضاً واحداً بينهم. كل واحد منهم يؤكد أن صندوق العرض لم يفتح وأن أحداً لم يقترب منه، وإذا كانت القلادة قد اختفت فعلاً فلا بد أن العملية تمت بطريقة لم نتخيلها بعد.
3: إن الصحف تتحدث عن الفضيحة في كل مكان، وأفراد عائلتي يطالبونني باستعادة القلادة مهما كلف الأمر. لا يهمني كيف فعل لوبن ما فعل، بل يهمني أن تعود الجوهرة التي حافظ عليها أجدادي أجيالاً طويلة.
1: ستعود يا سعادة الكونت، لكن علينا أولاً أن نفكر كما يفكر لوبين. إنه لا يسرق ليبيع، بل يسرق ليبرهن. أنه أذكى من الجميع، وهذه النقطة هي التي نستغلها للإيقاع به.
4: قرأت عناوين الصحف هذا الصباح، وأكثر ما أعجبني ليس حديثهم عن السرقة، بل حديثهم عن استحالتها. عندما يعجز الناس عن تفسير ما حدث، هنا يا صديقي يبدأ الخيال في العمل، وحينها يصبح الوصول إلى الحقيقة أصعب بكثير.
5: أنت تتصرف وكأن الأمر انتهى، بينما الشرطة تفتش الفنادق والمحطات والطرقات، وصورتك أصبحت في كل صحيفة. ألا ترى أن المخاطرة تزداد كل ساعة؟
4: على العكس تماما يا موريس، إنهم يبحثون عن رجل يهرب، وأنا لا أنوي الهرب. سأبقى في باريس، بل وسأزور الأماكن التي يبحثون فيها عني. فمن الصعب أن ترى الشيء الذي يقف أمامك مباشرة عندما تكون مقتنعا بأنه بعيد.
5: وماذا عن القلادة؟ ها؟ لا يمكن أن تبقى معك طويلا، فهي أشهر قطعة يبحث عنها رجال الشرطة في فرنسا كلها.
4: موريس، ما بك؟ ومن قال إنها ما زالت معي؟ أول قاعدة في هذه اللعبة هي ألا يحتفظ اللاعب بالورقة الرابحة في جيبه.
0: بينما كان لوبين يتحرك بهدوء داخل باريس، كان المفتش غانيما يعيد رسم كل دقيقة مرت داخل القصر، مقتنعا بأن اللغز لم يبدأ عند اختفاء القلادة، بل قبل ذلك بساعات.
6: سيدي، لاحظت أمراً غريباً. أثناء انقطاع الكهرباء القصير لم يتحرك أي حارس من مكانه، لكن أحد الخدم غادر القاعة لمدة دقيقة كاملة بحجة إصلاح الكهرباء، ثم عاد وكأن شيئاً لم يحدث.
1: وهل تحققتم من هويته أيها المحققان؟
7: نعم، وهنا تكمن المفاجأة. الرجل الذي دخل القصر باسم ذلك الخادم لم يكن هو نفسه الذي خرج بعد انتهاء الحفل. يبدو أن شخصاً انتحل شخصيته في لحظة ما، ثم اختفى قبل نهاية السهرة.
1: إذن بدأ الخيط يظهر. لوبين لم يخرج من القصر بصفته ضيفاً، بل خرج بصفة شخص آخر تماماً.
8: كما وصلت رسالة صباح اليوم إلى إدارة الشرطة، لكنها لم تحمل اسم المرسل، وكل ما كتب فيها جملة واحدة: أنتم تقتربون لكنكم ما زلتم تنظرون في الاتجاه الخاطئ.
1: هذه طريقته المعتادة، يريد أن يستفزنا كي نستعجل الخطأ، لكن هذه المرة سأجعل غروره يقوده إليه.
9: سيدي المفتش.
1: نعم يا صوفي.
9: وصلتني قائمة بأشهر تجار التحف في باريس، وكلهم أكدوا أنهم لم يتلقوا أي عرض لشراء القلادة، بل إن بعضهم تعرض لزيارة رجال الشرطة أكثر من مرة.
1: وهذا يؤكد شكوكي، لوبين لا ينوي بيعها الآن، لأنه يعرف أن كل من يقترب منها سيقودنا إليه. إنه ينتظر اللحظة المناسبة، وربما يستخدمها لابتزاز شخص أو لاستدراجنا إلى مكان آخر.
3: لو كان هدفه المال لكان الأمر أبسط بكثير، لكن الرجل يستمتع بتحويل كل قضية إلى لعبة أعصاب، وكأنه يريد من الجميع الاعتراف بتفوقه قبل أي شيء آخر.
2: وصلنا أيضا تقرير من محطة القطار.
1: وما هو يا بيرنر؟
2: أحد المسافرين ترك حقيبة صغيرة داخل العربة، وعندما فتحها الموظفون وجدوها مليئة بالجرائد فقط، لكن في داخلها بطاقة تحمل توقيع لوبين.
1: إنه يبعثر الإشارات عمدا حتى يستهلك وقتنا، لكنه مهما كان ذكيا فلا بد أن يرتكب خطأ واحدا، وأنا أنتظر ذلك الخطأ.
0: وفي مساء اليوم التالي وصلت إلى الكونت رسالة جديدة، لكنها لم تكن رسالة تهديد، بل دعوة غريبة لحضور مزاد خاص يقام في قصر قديم خارج باريس، دون أن يعرف أحد من الذي أرسلها.
3: اقرأ الرسالة مرة أخرى، كاتبها يقول إن القلادة ستكون حاضرة في المزاد، لكنه لا يذكر اسم البائع ولا اسم المشتري. هل يعقل أن يكون لوبين يتحدى الشرطة بهذه الجرأة؟
1: بل يريد شيئا آخر. إنه يعلم أننا سنذهب إلى هناك بكل قواتنا، وربما يكون المزاد نفسه مجرد طعم لإبعادنا عن هدفه الحقيقي.
8: لكن إذا تجاهلنا الرسالة ثم ظهرت القلادة فعلا، فسوف نتعرض لانتقادات كبيرة، الصحافة لن ترحمنا.
10: إذن سنذهب، ولكن بطريقتنا نحن، لا بالطريقة التي رسمها لوبين.
5: ألم أقل لك إنك تبالغ في استفزازهم؟ الآن ستتجه الشرطة كلها إلى القصر القديم، وإذا حدث أي خطأ فسيغلقون كل الطرق المؤدية إليه.
4: وهذا بالضبط ما أريده يا صديقي. عندما تتحرك كل العيون نحو مكان واحد تصبح بقية المدينة خالية من المراقبة. إن المفتش جانيما ذكي، ذكي جدا، لكنه للأسف مضطر أحيانا إلى اتباع القواعد. أما أنا فلا أتقيد إلا بالنتيجة.
5: وهل سيقام المزاد فعلا؟
4: سيقام، لكن ليس بالطريقة التي يتوقعها أحد. هناك شخص واحد فقط سيعرف أين توجد القلادة، وذلك الشخص لن يدرك الحقيقة إلا عندما يصبح الأوان قد فات.

0: وصلنا إلى القصر، لكن المكان خال تماما، لا ضيوف ولا مزاد ولا أثر لأي نشاط. يبدو أننا تأخرنا أو أننا وقعنا في الخدعة التي توقعناها.
1: سيدي.
0: نعم.
2: وجدنا ظرفاً فوق الطاولة الرئيسية، يبدو أنه ترك منذ دقائق فقط.
0: افتح.
2: نعم. إنها رسالة قصيرة كتب فيها: أحيي اجتهادكم، لكنكم حضرتم إلى العنوان الصحيح في اليوم الخطأ.
3: لا توجد متعة أكبر من أن تجعل خصمك يصدق أنه اقترب منك، بينما يكون في الحقيقة قد ابتعد خطوة جديدة. لكن اللعبة لم تنتهي بعد، فما زال هناك سر لم يكتشفه أحد، وهو أن القلادة لم تغادر باريس منذ البداية.
4: خرج المفتش غانيما من القصر وهو يدرك أن لوبين ما زال يقوده بخيوط غير مرئية، بينما بقي السؤال الأكبر بلا إجابة: أين أخفى اللص النبيل القلادة الإمبراطورية؟ وهل ستتمكن الشرطة من كشف السر قبل أن يختفي لوبين مرة أخرى؟ وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لوقيان.
2: في البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضا، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
1: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غابا، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك هذه الأرض ما برحت، سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح، في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة. الشاعر خليفة لوقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لوقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن.

إيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائماً إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائماً مهموماً بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

0: وهو أحد مؤسسي رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوغيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

في أحد المستشفيات في بودابست المجرية وقعت حادثة غريبة، حادثة كان بطلها موظفا غريب الأطوار، وهذا الموظف الغريب كان نجما من نجوم الإجرام وعالم الشر بسبب فعلته التي حيرت رجال العدالة. عالم الشر يصنع نجماً.

Einam! وجدتكم اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم يا الهي، انه عدد لا باس به، عدد كافٍ

0: ما هذا؟ الخطأ يتكرر كل مرة. لا، لا يمكن السكوت عن هذا الأمر أبدا. يجب علي أن أقدم بلاغا عما يحدث.
1: دكتورة هيلين، دكتورة هيلين،
0: هناك خطأ في السجلات، أتمنى أن تطلعي عليه فورا.
2: ماذا؟ خطأ في السجلات؟ أين ذلك الخطأ يا مايكل؟ هل بنقص بالمعدات؟
0: لا لا لا، هناك أجزاء من الجثث مفقودة. أليس هذا الأمر غريبا؟
2: أجزاء من الجثث مفقودة؟ هل أنت متأكد من كلامك يا مايكل؟
0: نعم نعم، لقد راجعت السجلات 3 مرات وأكثر.
2: لا لا لا لا، هذا غير مقبول، لا يمكن أن يحدث شيء مثل هذا.
0: لقد تكرر الأمر أكثر من مرة يا دكتورة هيلين.
2: هل يمكن أن يكون خطأ إداريا؟
0: لا، مستحيل أن يكون خطأ إداريا.
2: إذن هناك من يتلاعب في السجلات، التلاعب الذي سبب هذا الخطأ الخطير للغاية.
0: هذا ما أخشاه للغاية. الأمر ليس مجرد تلاعب، بل إنها جريمة.
2: نعم نعم، يجب إبلاغ الجهات الأمنية فورا، لأن الأمر مخيف وخطير للغاية.

0: لقد وجدت شيئا غريبا وعجيبا بنفس الوقت يا سيد جون.
1: أين وجدت ذلك الشيء الغريب والعجيب يا ديفيد؟
0: في الكاميرات، كاميرات المراقبة.
1: ها؟ ماذا وجدت في الكاميرات؟
0: شخص يدخل بعد منتصف الليل.
1: وهل هذا الشخص هو من الطاقم الطبي؟
0: نعم نعم، اسمه زولت، هو الشخص المشتبه به.
1: زولت؟ وماذا يفعل؟ ماذا يفعل هذا الذي يدعى زولت؟
0: يتحرك بسرعة داخل المشرعة، إنه سريع جدا للغاية.
1: هل يحمل شيئا ما معه؟ سلاح، حقيبة، أكياس؟
0: يحمل أكياسا سوداء كبيرة للغاية يا جون.
1: وهل يخرج بها من المستشفى؟
0: نعم، كل مرة يدخل فيها ويخرج فيها أيضا.
1: هذا دليل قوي، مهم للغاية،
0: لكنه ليس كافيا، ليس كافيا أبدا.
1: سنكمل التحقيق وستتضح الصورة.
2: زولت كان ذلك الموظف الذي دارت حوله الشبهات.
3: زولت، كم أشعر بضيق في قلبي كلما رأيته، إنه شخص غير مريح للغاية.
4: زولت لم يكن طبيعيا.
3: وماذا كان يفعل ذلك الشخص غير المريح أبدا؟
4: كان يتحدث عن الجسد البشري بشكل غريب للغاية.
3: عن ماذا يتحدث بالضبط يا لورا؟
4: يقول إن كل جزء من أجزاء جسم الإنسان له قيمة خاصة.
3: هذا كلام مقلق للغاية يا لورا.
4: وكان يبتسم عندما يتحدث عن أجزاء الإنسان.
3: هل اشتكى أحد منه؟
4: لا لا، الجميع يتجاهل حديثه، إنه فعلا شخص غير مريح.
3: كان يجب ألا نفعل ذلك، هذا خطأنا.
4: للأسف أدركنا هذا متأخرين للغاية.

0: والآن يا أليكس، أخبرني، ماذا نملك من أدلة؟
1: لدينا اشتباه قوي، قوي للغاية، لا يمكن تجاهله أبداً، أكثر من دليل وليس دليلاً واحداً.
0: وهل الأدلة كافية؟ كثرة الأدلة لا يعني أنها كافية.
1: إلى حد الآن ليست كاملة بعد.
0: جميل جداً، ولكن نحتاج إلى إذن تفتيش.
1: يمكننا الحصول عليه بسرعة.
0: لا أريد خطأ، حتى إن كان صغيراً أريد عملاً متكاملاً.
1: كلما تأخرنا بالوقت لم يكن ذلك من صالحنا.
0: سنراقبه أولاً حتى يتم كشف أمره متلبساً.
1: كما ترى يا روبرت.
0: لا تدعوه يلاحظ شيئاً، أريد أن يكون الأمر طبيعياً.

0: لقد كان هذا الذي يدعى زولت تحت المجهر.
1: قل لي يا دانييل، إلى ماذا توصلت بعد مراقبتك لزولت؟
0: لقد راقبته الليلة الماضية مراقبة دقيقة للغاية.
1: أخبرني ماذا فعل؟ وهل فعل شيئا مثيرا للشك؟
0: نعم، لقد دخل المشرحة بعد إغلاقها. هذا الأمر مهيب للغاية ويجعل كل الشكوك تحوم حوله.
1: هل كان لوحده أم كان معه مرافق؟
0: لا لا لا، لم يكن معه مرافق. لقد كان لوحده، لم يكن معه أحد.
1: وماذا يحمل معه؟
0: كيسين كبيرين.
1: هل قام بفتح الأكياس؟
0: نعم نعم.

0: أخبرني يا بيتر، ما أمر الجيران؟
1: يا سيد جون، الجيران يشتكون دائما.
0: أوه، من ماذا يشتكي الجيران؟
1: من روائح لحم محترق.
0: ماذا؟ وهل تصدر من منزل زولت؟
1: نعم، من منزل ذلك الشخص الغريب.
0: هل يحدث ذلك بشكل يومي؟
1: نعم، بشكل يومي. وهذا ما لفت نظرهم.
0: هل رأوا؟
1: نعم، إنه يدخل بأكياس كبيرة جدا.
0: هذا يربط كل شيء. لقد كشف الأمر، لم يعد الأمر خافيا، بل كشف أمره.

0: سننفذ المداهمة، تلك المداهمة التي ستكشف كل شيء وتسقط ذلك المجرم في شر أعماله.
1: إنني متحمس للغاية من أجل كشف أمره، ولكن متى ستكون المداهمة؟
0: فجر الغد يا أليكس، فجر الغد سيكشف أمر ذلك الخسيس.
2: هل القوة جاهزة من أجل تنفيذ الاقتحام؟
3: نعم، وعلى أتم الاستعداد.
2: وماذا عن الكاميرات؟ هل جاهزة للتوثيق؟
4: الدعم حاضر، لا تقلق يا جون، سنقبض عليه متلبسا حتى نستطيع أن نسلمه للعدالة وجميع التهم ضده.
0: لا نريد أخطاء أبدا، نريد أن تتم عملية الاقتحام بشكل قانوني دون ثغرة.
5: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب محمد عبد العزيز الكندي، والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء تم توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن حصارها الكامل على الموانئ الإيرانية لا يزال سارياً. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة انتشاره في مناطق جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الفلسطيني يدعو إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. روسيا تعلن سيطرتها على قرية جديدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية. إجلاء مئات الآلاف من السكان في عدد من الدول جراء حرائق خارجة عن السيطرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل الأوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العلم.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: برنامج وصفة طبية. تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في برنامج وصفة طبية.
6: برنامج وصفة طبية

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وحلقة جديدة من برنامج بودكاست وصفة طبية. هذه المساحة الحوارية اللي نلتقي فيها معاكم كل أسبوع مع نخبة من الأطباء والاستشاريين ونتناقش معاهم عن أهم القضايا الصحية، نبسط فيها المفاهيم الطبية ونصحح المعلومات الشائعة ونسلط الضوء على كل اللي يهم صحة الإنسان وجودة حياته. في حلقتنا اليوم راح نركز على أمور كثيرة تهمكم مستمعينا، ولأن الوعي الصحي هي الخطوة الأولى للوقاية، ولكل مرض قصة ولكل حالة وصفة. نبدي دائما بالمعلومات الصحيحة في هذا البرنامج، برنامج بودكاست وصفة طبية. دائما في برنامجنا يكون عندنا معلومات كثيرة نقدمها لكم مستمعينا ومستمعين إذاعة دولة الكويت. وفي بداية حلقتنا تحية كبيرة من طاقم عمل برنامج وصفة طبية من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد. ومعكم من التقديم محدثتكم عهد الخميس. وتحية مقدمة من الهندسة الإذاعية لبرنامج بودكاست وصفة طبية سارة كنكوني.

أما التنفيذ محمد المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية يأتيكم أسبوعيا كل يوم أحد وفي نفس الموعد مع المخرج سعود الحربي.

نلتقي بكم كل أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. برنامج وصفة طبية.

رجعنا لكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج بودكاست وصفة طبية ومع فقرة آخر الأخبار الطبية. ومع أول أخبارنا اليوم في برنامجنا، اعتمد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان الصباح آلية جديدة لتنظيم وسرعة معالجة الملاحظات والشكاوي المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الاستجابة. وتتضمن الآلية إحالة الشكاوي إلى الجهات المختصة للتحقق منها والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، مع إلزام القطاعات المعنية بالتعاون وتزويد إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمعلومات اللازمة بما يعزز الشفافية وسرعة معالجة ملاحظات وشكاوي أفراد المجتمع.

أما خبرنا الثاني اليوم في برنامج بودكاست وصفة طبية، نجح فريق جراحة العظام في مستشفى الرازي في تطبيق بروتوكول التعافي السريع بعد الجراحة لمرضى تبديل مفصل الركبة في خطوة تعد من أوائل تطبيقاته على مستوى الكويت، ويهدف البروتوكول إلى تقليل الألم والمضاعفات وتسريع تعافي المرضى، حيث تمكن أحد المرضى من الوقوف والمشي بعد ساعتين فقط من الجراحة، وغادر المستشفى بعد 4 ساعات، بما يعكس كفاءة الفريق الطبي وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في جراحات المفاصل.

0: طبية.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في بودكاست وصفة طبية. معكم الصيدلانية شيماء عبد الحسين، وفي كل حلقة راح نقدم لكم معلومة طبية ونصيحة بسيطة تساعدكم تحافظون على صحتكم وصحة أهلكم. موضوع حلقة اليوم: الإسعافات الأولية للحروق البسيطة. الحروق البسيطة من أكثر الحوادث اللي تواجهنا بالبيت، ممكن يكون من شاي، قهوة حارة، ماي حار، الجولة، الجدر، الأوتي، لكن اللي يفرق فعلاً هو شلون نتصرف من أول دقيقة. أول خطوة نسويها نحط مكان الحرق تحت الماء البارد لمدة 20 دقيقة. هذه الخطوة راح تساعدنا أن نبرد الجلد ونخفف الألم وتقلل من عمق الحرق. لكن لازم ننتبه، لما نقول إحنا ماء بارد يعني ماء بارد معتدل وليس ثلج وليس شديد البرودة، لأن الثلج ممكن يضر الجلد ويزيد من الإصابة. ثاني شيء، نشيل إذا كان الحرق بالإيد مثلاً، نشيل أي خاتم، ساعة، إكسسوار لابسينه ويكون قريب من مكان الحرق، لأن هذه المنطقة ممكن تنتفخ فتسبب لنا مشاكل ثانية. ثالث شيء، نغطي الحرق بشاش معقم أو ضماد نظيف ويكون غير لاصق إذا احتاج، ونحافظ على نظافة المكان. ومن الأخطاء الشائعة اللي نشوفها إن بعض الناس يحطون معجون أسنان، قهوة، زبدة أو حتى خلطات شعبية على الحرق. هذه الأشياء ما تعالج الحرق، لكن ترى ممكن تهيج لنا الجلد وتزيد من خطر الالتهاب. إذن بعد ما يصير الحرق متى لازم نراجع الطبيب؟ إذا شفنا إن الحرق منطقة كبيرة أو عميق أو طلع منه فقاعات كبيرة، أو كان مثلاً بالوجه، بالإيد، بالقدم، بالمناطق الحساسة بالجسم، أو كان الحرق بسبة مادة كيميائية أو بسبة كهرباء، هني لازم نراجع الطبيب أو نزور أقرب مركز صحي لنا. ولازم نتذكر التصرف الصحيح من أول دقيقة ممكن يخفف لنا الألم ويساعدنا على التئام الحرق بشكل أفضل. كانت معاكم الصيدلانية شيماء عبد الحسين، أشكركم على حسن استماعكم، ونلتقي معاكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من وصفة طبية. دمتم بصحة وعافية.

نلتقي بكم كل أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. برنامج وصفة طبية.

تابعونا كل يوم أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين.

رجعنا لكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج بودكاست وصفة طبية. ويمكن في زمن الحين وصلنا إلى زمن الكل يحب اسمرار البشرة أو صار موضة عند البعض، ونتذكر دايما أن الجمال الحقيقي يبدي من صحة البشرة، والتعرض المفرط لأشعة الشمس أو استخدام أجهزة التسمير ممكن يزيد من خطر حروق الجلد والشيخوخة المبكرة وارتفاع احتمالية لإصابة أمراض السرطان أو سرطان الجلد. دائما نشجع في إذاعة دولة الكويت على حماية البشرة واستخدام واقي الشمس، ونتجنب أكثر أيضا التعرض لأشعة الشمس من خلال ساعات الذروة. ولذلك معنا هذا الاتصال الهاتفي والمداخلة الهاتفية مع الدكتور أحمد برح.

0: الحجي اختصاصي أمراض جلدية. حياك الله ويانا في برنامج بودكاست وصفة طبية.
1: الله يحييك، يعطيكم العافية، مشكورين على الاستضافة.
0: يمكن الحين مع دخول فصل الصيف دكتور في مشاكل كثيرة للجلد، شنو أكثر المشاكل اللي تلاحظونها في العيادة أو خلال هذه الفترة؟
1: طبعا مع دخول فصل الصيف من أكثر المشاكل اللي احنا نشوفها بشكل شائع هي طبعا الحروق وطبعا تفاقم مرض الكلف، وطبعا الأمراض الفطريات مثلا عدوى الفطريات نشوفها وايد بالعيادة بهالفترة، خصوصا مع حمامات السباحة والدرجات الحرارة المرتفعة مع الرطوبة المرتفعة.
0: يمكن بالفترة الأخيرة دكتور أحمد قاعد نلاحظ أن الناس قاعد تتجه إلى التسمير وخاصة التان والتعرض المباشر لأشعة الشمس، شلون ممكن نفرق بين التسمير الطبيعي تحت الشمس أو التسمير الصناعي باستخدام أجهزة التان، وهل لها أضرار؟
1: طبعا التان أو التسمير مثلا لها أضرار على صحة البشرة، مثل طبعا لا قدر الله ممكن يسبب في سرطان الجلد، طبعا علامات تقدم العمر والشيخوخة. طبعا في هالفترة احنا دائما نقول حق المرضى وخروا عن الشمس من الساعة 10 للساعة 4، طبعا كثر رواقي شمس بهالفترة.
0: إيه نعم دكتور أحمد، يمكن بالفترة الأخيرة قاعد تطلع هذه المصطلحات أو المفاهيم ما ندري إذا هي خاطئة أو صحيحة، ودنا نوضحها أكثر للمستمعين. هل أصحاب البشرة السمراء أو أصحاب البشرة الداكنة محميين من أضرار الشمس؟
1: طبعا إلى حد معين، طبعا إحنا من أكثر الأشياء اللي إحنا نشوفها في الناس اللي مثلا بشرتهم خلينا نقول فاتحة أو يعني الشجر مثلا، أن طبعا تحوشهم الحروق بشكل أسهل، لأن هم كثرة الميلانين عندهم بالبشرة مو نفسنا إحنا كأصحاب البشرة خلينا نقول الداكنة
0: أو الحنطية. إيه؟
1: نعم
0: اي نعم. خلنا ننتقل الى موضوع اخر، شلون نحمي البشره، شلون نختار واقي الشمس المناسب.
1: طبعا هذا سؤال ممتاز، ودائما انا يعني بشكل يومي يمر علي هالسؤال بالعياده. طبعا اهم شيء احنا ندوره بواقي الشمس انه معدل الحمايه او الاس بي اف مثل ما يسمونه يكون رقم 30 فما فوق، يعني
0: نعم.
1: سواء 30 او 50 او 100 الفرق بينهم يعني لا يكاد ان يذكر. طبعا عندنا نوعين من حماية الشمس، سواء الحماية الشمس الفيزيائية أو الكيميائية.
0: اي نعم.
1: كلهم زينين، طبعا احنا ننصح المريض يختار على حسب طبيعة بشرته
0: اللي يناسبه.
1: نعم طبعا اصحاب مثلا اللي يعانون من مرض الوردية ننصحهم اكثر ان يتجهون الى الواقي الشمس الفيزيائي.
0: اي نعم، ودائما احنا نركز على هالموضوع خاصة في إذاعة دولة الكويت وبرنامجنا أكيد برنامج بودكاست وصفة طبية، اللي هو اختيار واقي الشمس المناسب. مثل ما ذكرت أهم شيء يكون فوق 30% دكتور عدل، لكن نحطه مرة واحدة ولا لازم نعيد وضع واقي الشمس خلال اليوم؟
1: طبعا يعني هو يعني يختلف من شخص إلى آخر، يعني إلى أصحاب مثلا العمل اللي مثلا شغلهم خلينا نقول خارجي اكثر نقول لهم عيدوا تكرار مثلا واقي الشمس كل ساعتين. طبعا اللي مثلا قاعد بمكتب او مثلا دوامه خلينا نقول اندور نقول لهم والله ممكن تحطونه مره مثلا قبل لا تروح من الدوام، وبعد يعني مثلا بعد صلاه الظهر تعيدون تحطونه بعد مره ويكون كافي. ولكن الناس اللي مثلا يمارسون رياضه او عندهم مثلا تعرق وايد في هالفتره لا نقول لهم كل ساعتين.
0: اي نعم، واحنا البنات عندنا بعد ساعات في انواع من المكياج تحتوي على الاس بي اف، هل تكفينا ممكن للحمايه؟
1: طبعا هو مرات الـ الـ الـ الـ نشوف وايد الناس اللي الشركات يكون عند المكياج مال المكياج يكون عندهم مثلا واقي شمس بنسبه 30، ولكن الكميه اللي تكون داخل خلينا نقول فرشه الميك اب او ما تكون كافيه. وطبعا من الاخطاء اللي احنا دائما نشوفها ان الناس ما يحطون واقي شمس بالكميه الكافيه.
0: اي نعم، وشنو هي الكميه الكافيه؟ شلون نعرف الكميه الكافيه المناسبه اكيد لبشرتنا دكتور؟
1: يعني مثلا الوجه والرقبه نقول لهم ملي ونص.
0: اي نعم،
1: يعني يكون كافي.
0: والاطفال يحتاجون حمايه ايضا، لكن حمايه خاصه فيهم، خاصه في اشعه الشمس.
1: طبعا انا ارشح حق الاطفال طبعا الواقي الشمس الفيزيائي يكون يعني اقل تهيوجا او اقل يعني تعرضا لحدوث مثلا الحساسيه التلامسيه.
0: اي نعم دكتور، ننتقل الى التان او نرجع حق موضوع التان، يعني بالفتره الاخيره اكيد وبالصيف

0: الناس تحاول كثر ما تقدر تستخدم التان. هل التان يسرع ظهور التجاعيد أو ممكن يزيد من علامات تقدم العمر أو السن؟
1: طبعا طبعا اكيد طبعا. احنا دائما احنا كاطباء جلديه نحذر المرضى من الاسمرار او التان، لانه ممكن يسبب لا قدر الله في علامات تقدم العمر المبكره مثل التصبغات، الكلف، التجاعيد، الخطوط الرفيعه.
0: اي نعم، لكن ساعات نقول ان التعرض لاشعة الشمس نحتاجه علشان نكتسب فيتامين د، يعني مثل ما انت عارف دكتور احنا ما شاء الله يعني عندنا الشمس
1: صحيح
0: موجودة وبشكل كبير، لكن ساعات نسمع ان كثير من الناس عندهم نقص في فيتامين د، شو ممكن يكتسبونه مع اشعة الشمس؟ هل في اوقات معينة مناسبة لاكتساب فيتامين د؟
1: طبعا. احنا نقول حق المرضى يعني يا قبل الساعة 10 او بعد الساعة 4، وطبعا في وايد مكملات غذائية تحتوي على الفيتامين دي والاكلات المعينة تكون كافية بعد.
0: وهل في مفاهيم خاطئة ممكن منتشرة عند البعض عن التان ودك انك تصححها دكتور؟
1: طبعا الحين في مثلا اجهزة التان وايد تمر علي مثلا مريضات العيادة يقولون لي دكتور احنا طبعا ايش رايك باجهزة التان؟ اقول لهم أجهزة التان طبعا منعوها بأوروبا ووايد دول من دول
0: عدل؟
1: العالم لأنها تسبب سرطان
0: اي نعم
1: بالبشرة،
0: اي نعم
1: فديروا بالكم من هالأجهزة. وإذا تبون تان ترى فيها حاليا يسمونه سبراي تان، أو تان يكون التان المادة الكيميائية تنحط في البشرة وتعطي لون،
0: السلف تان اللي يسمونه السلف تان
1: السلف
0: دكتور،
1: تان. صحيح
0: اللي يروح مع الماي، عدل؟
1: صحيح صحيح.
0: وشون ممكن نغرس ثقافة حماية البشرة عند المراهقين عند الشباب؟ ودنا نصلح هذه المعلومات لهم.
1: طبعا احنا دائما اقول لهم يعني الحملات التوعويه تساعد وايد، اللقاءات اللي بالتلفزيون وبالاذاعه، وهم ممكن هذه تلعب دور فعال في وعي المجتمع.
0: اي نعم، يمكن كثير من الناس يهملون التغييرات اللي ممكن تصير او تطرأ على الجلد، مثلا الشامات او امور كثيرة ممكن تغييرات تصير في اجسامهم، هل نقدر نقول هذا الاهمال ممكن يستدعي القلق؟
1: طبعا انا اقول حق المرضى اللي يمرون علي بالعياده اذا عندكم مثلا اي شامه انتم شاكين فيها او اي مشكله بالبشره راجعوا طبيبكم المختص على اساس احنا يعني يكون عندنا فكره ونطمن هم ونطمنكم معانا ان شاء الله.
0: اي نعم، ويساعد الفحص الذاتي او المنتظم للجلد انه ممكن يكتشفون الامور مبكرا.
1: طبعا طبعا اقول حق المرضى انتم خلكم بس حطوا لكم نظام معين في مثلا تصوير الشامات مثلا على شكل اسبوعي او يعني بشكل دوري، مثلا كل اسبوع اسبوعين يصوروا الشامه ونقارن بين الصور قبل وبعد، وايد يفيدنا في يعني مثلا الاستشاره الكلينيكيه بالعياده،
0: اي
1: شيء
0: نعم
1: وايد يفيدنا.
0: اي نعم دكتور احمد بدر الحاجي، ودنا ننتقل الى موضوع اخر او مشكله اخرى شائعه وهي الاكزيما او الحساسيه الخاصه في الجلد، يمكن انا واحده من الناس اللي كانت تعاني من هذا الموضوع، ليش يعاني الاشخاص من تفاقم اعراضها خاصه في فصل الصيف يمكن تزيد عندنا اكثر من فصل الشتاء؟
1: طبعا سؤال ممتاز. من طبعا من العوامل اللي ممكن تهيج الاكزيما الحراره الشديده او درجات الحراره يعني البارده، طبعا درجات الرطوبه المرتفعه او درجات الحراره المرتفعه هم ممكن تسبب تفاقم بالاكزيما، وخصوصا بهالفتره احنا نلاحظ وايد ناس يعني يطلعون بحر او حمامات سباحه، وطبعا ممكن الكلورين هم يسبب تهيج بالبشره.
0: اي نعم، وشلون ممكن الشخص دكتور يميز بين الاكزيما والحساسيه الجلديه؟ في امور ساعات ممكن يصير عندنا لبس او الالتهاب الجلدي في انواع او عدوى مختلفه، لكن كل واحد له علاج مختلف، شلون ممكن نفرق بينهم؟
1: طبعا الاستشاره الكلينيكيه وايد تساعدنا والفحص الكلينيكي يساعدنا. طبعا الناس اللي غالبا عندهم تهيج في الاكزيما يكون عندهم تاريخ مرضي او تاريخ عائلي بمرض الاكزيما، طبعا هالشيء ممكن يساعدنا. اما بالناس اللي يعانون مثلا من حساسيه تلامسيه او تحسس يقولون مثلا انا حطيت المنتج مثلا من اسبوعين او مثلا من كم يوم وطلع لي مثلا احمرار مكان المنتج، طبعا هذا الشيء يساعدنا وايد يعني يساعدنا نحن نفرق بين الاكزيما او الحساسيه التلامسيه. ثانيا ممكن اعالج من كريمات كورتيزون، ولكن الاكزيما طبعا يبي لها روتين معين.

0: نعم، ووسائل التواصل الاجتماعي دكتور أحمد، هل قاعد تساعدكم أكثر أو تساهم في وضع سلوكيات ممكن تكون ضارة بالبشرة أو نافعة؟ يعني هل قاعد نشوف إحنا بعض الرسائل خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي في مواضيع كثيرة خاصة في البشرة، قاعد تساعدكم في انتشار الموضوع أو المعلومات الصحيحة أم لا؟
1: طبعا منصات التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام او السناب شات او غيره يساعدنا ان احنا نوعي المجتمع ونبلغهم شنو المفاهيم الخاطئه اللي تخص البشره وصحه البشره.
0: اي نعم، ودنا ناخذ منك اخيرا ابرز التوصيات اللي تقدمها اكيد لمستمعين اذاعه دوله الكويت، توصياتك للحفاظ على صحه البشره طول فصل الصيف، ومتى ممكن الشخص يراجع الطبيب او طبيب الجلديه بدون ما يتاخر؟
1: طبعا انا اقول حق مستمعينا اهم شيء في هالفتره خصوصا فصل الصيف واقي الشمس. طبعا واقي الشمس يكون على مدار السنه، لكن يعني احنا ندير بالنا بفصل الصيف لان ممكن في امراض معينه يعني طبعا تتهيج معانا مثل الكلف او التصبغات
0: صحيح.
1: او امراض ثانيه مثل الامراض المناعيه.
0: اي نعم.
1: ووايد مهم تراجعون طبيبكم المختص في حال اذا حسيتوا انه في مشكله قاعد تتفاقم او اذا في اي طفح جلدي او اي شامه مثلا انتم شاكين فيها، راجعوا طبيبكم المختص اساس احنا نفحصكم ونشوف شنو العلاج اللازم ان شاء الله.
0: اي نعم، كل شكر لك على هذه المداخلة الهاتفية الدكتور أحمد بدر الحجي اختصاصي أمراض جلدية. للأمانة عرفنا منك أهم النصائح الطبية للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف، وصححت لنا أبرز المفاهيم الخاطئة المتداولة أكيد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كل الشكر لك على هذه المداخلة.
1: يعطيكم العافية، مشكورين،
0: قواك الله.

نلتقي بكم كل أحد على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. برنامج وصفة طبية.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من بودكاست وصفة طبية، ويسعدنا تكون ضيفتنا اليوم الدكتورة انتصار الهندال، استشاري طب العائلة والطب التجميلي. حياك الله ويانا أكيد في برنامج أكيد وصفة طبية.
1: الله يحييك حبيبتي.
0: في بداية حلقتنا ودنا نتطرق إلى الجانب أكيد التجميلي اللي كلنا إحنا البنات نحبه دكتورة ونحب نركز عليه بشكل جدا كبير. وين الخط الفاصل بين إن الواحد ممكن حاب إنه يشكل، نقدر نقول أو يحسن في الشكل، أو إنه يفقد هويته؟
1: شوفي، طبعا فقد الهوية صار جزء موجود للأسف في المجتمع، وهذا يمكن الفترة اللي طافت، السنوات اللي طافت، دخول السوشيال ميديا علينا وايد عززه. متى يفقد هويته؟ لما المراجعة تجي للدكتور أو الدكتورة وتقول له أبي تغيرني تغيير شامل. لما تبي تغير ملامحها، يعني هي مو جاية عشان تحسن جودة الجلد مثلا، إذا في عيب بسيط نجمله ونعدله، لا، هي ما تبي نفس الملامح، هذا أول شيء. وإذا صار الشيء متكرر لدرجة أنها مو بس ما تبي نفس الملامح، تبي كل مرة تغير الملامح.
0: بالضبط. يمكن احنا بالفترة الأخيرة قاعد نلاحظ هذا الموضوع منتشر وايد دكتورة، خاصة لما يروحون مثلا البنات الصغار ويقولون أو يطلبون مثلا خشم فلانة، أو أبي نفس شفايف فلانة، أحقن نفس مثلا دورة وي فلانة، فتحسين أن صار في ويوه تتشابه.
1: وايد ويوه للأسف تتشابه، يعني وهذا اعتقد يعني الاطباء التجميل يمكن لهم دور فيها، انه هو يقبل انه يسوي حق وحده مثل

0: شفايف فلان. يعني أنا تيني بنت تقولي دكتورة أبي مثل هالشفايف.
1: إيه؟
0: لا حبيبتي الشفايف هذه يمكن عليها حلوة. أول شيء إحنا شفنا بس الشفايف.
1: إيه؟
0: إحنا ما شفنا الوجه حتى كامل.
1: بالضبط.
0: زين بعض الأحيان. فممكن الشفايف هذه مناسبة حقها، شكلها حلو عليها، لكن أنت ملامحك مختلفة، شكل وجهك مختلف، مو كل يعني شفايف

0: مثل
1: مثل موضوع الشفايف أرفض إيه؟ إن أنا أسوي شيء مبالغ فيه أزيد، يعني دكتورة زيدي لي زيدي، ما أرضى إني أزيد يعني أزيد لدرجة إنه يصير شكل الشفايف مو طبيعي.
0: يمكن يكونون محاسين ترى ان الحجم مثلا او حجم الشفايف او الابره اللي الماده اللي قاعد يزيدونها، البنات ممكن ساعات ما يحسون ان هم قاعد يزيدون الموضوع.
1: هم يعني مثل ما قلت لك ياثر عليهم مثلا شكل وحده ثانيه شافوها
0: إيه؟
1: وهم يعني يعتقدون انه حلو، مع ان انا يعني حتى ساعات بالمجتمع اشوف انه كل من يقول منو قال لهم حلو، استغرب اذا ما حد جاي لهم حلو، شلون هم يبالهم انه هو لهالدرجه حلو. من الاشياء اللي ما اسويها اذا بنت صغيره، يعني وايد يدشون علي دكتوره نبي نسوي مثلا عمرها 17 16 سنه، ما ارضى اسوي حق بنات صغار، هذا يعني بالنسبه لي شيء وايد مرفوض ان انا اسوي حق اعمار صغيره. يعني في بعض المواد انا ما استخدمها صراحه، عندي تحفظ عليها، فيعني شوي أنا شديدة بهالأمور، مو يعني مو سهل إن المراجعة هي تقنعني، بس يعني أعتقد إن الدكتور إذا كان عارف هو شنو يعني رؤيته حق موضوع التجميل، وكان يعني قوي وهو يرد على الناس وال خلينا نقول المراجعات وال يعني وياخذ ويعطي معاهم، بالنهاية يقتنعون. ما يعني ما يصرون على رايهم، بالعكس يقتنعون باللي انا شايفتها.
0: ودي ننتقل الى موضوع الابر بالفتره الاخيره، قاعد نلاحظ في مسميات كثيره لابر النظاره، الابر اللي تحسن من نقدر نقول
1: جودة
0: صحة الجلد، في مسميات كثيرة قاعد نسمع دي ان اي، قاعد نسمع يمكن في وحدة سلمون او
1: صح.
0: كلمات كثيرة، شنو الأفضل على الساحة الحين؟
1: شوفي هذا هم ترى من الأسئلة اللي وايد تكرر، دكتورة شنو أحسن إبرة نظارة؟
0: إيه؟
1: ماك شيء اسمه أحسن إبرة نظارة، في أحسن إبرة حقك، في أحسن إبرة حقها، يعني اللي تيني ويها مثلا في تصبغات لها إجراءات مختلفة عن اللي وي عندها مثلا وردية،
0: إيه؟
1: مختلفة عن اللي ويها وايد مترهل، يعني كل حالة، يعني التجميل ترى في وايد من الفن، يعني هو مو شيء دواء معين أنا وزعه على الكل،
0: مو واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني مثل ما احنا عارفين
1: إيه؟ أبداً مو واحد زائد واحد يساوي اثنين،
0: كل شخصية أو كل مثلاً وي أو حالة،
1: كل وي وكل حالة وكل يعني في حالة ويها صافي ما في شيء، تبي شد بسيط نظارة بسيطة، غير أن وحدة تيني أوريدي عندها مسام مثلا، مسام واضحة، عندها آثار أو ندوب حبوب قديمة،
0: إيه؟
1: عندها مثل ما قلت لك تصبغات، عندها وردية، فما في وصفة سحرية للجميع.
0: صح،
1: في وصفات سحرية لكن كل واحدة بروح.
0: يمكن البنات الحين يربطون ساعات التجميل بالبوتوكس، وإحنا تعودنا أن البوتوكس يكون حق اليبهة بين العيون، لكن ساعات قد نشوف في ناس تقزة في أماكن مختلفة. هل في حالات تحتاج أن نقز مثلا البوتوكس في أماكن أخرى؟
1: شوفي أنا يعني من أكثر الناس المحبين للبوتوكس، والبوتوكس بالنسبة لي يعني أعتبره يعني من المواد اللي يعني غيرت بعالم الطب كله ترى. وعلى فكرة البوتوكس مو بس تجميلي، البوتوكس قاعد يستخدم بكل التخصصات أكثر من ما نتخيلها،
0: أي
1: تخصصات الناس اللي عندهم مشاكل بلع تخيلوا يستخدمون لهم بوتوكس عشان يساعدونهم على البلع، ناس عندهم مشاكل آلام الريول يستخدمون لهم بوتوكس، طبعا العضلات الكتوف والظهر هذا البوتوكس من زمان، الصداع النصفي يعني مشاكل الصداع الشديدة دكاترة الأعصاب قاعد يستخدمون البوتوكس حق هالعلاج. أقول لك على شيء، أنا أول مرة عرفت البوتوكس كنت للحين بسنة خامسة بكلية الطب،
0: إيه؟
1: بالألفين
0: ما شاء الله.
1: أوكي. إيه؟ كانت جايبتها الله يذكرها بالخير دكتورة اسمهان، دكتورة استشارية أعصاب ودرسنا ذاك الوقت، فكانت جايبتها توها ماخذ كورس عنه، تخيلي توا جديد يعني إيه؟ شيء توا داش العالم
0: إيه؟
1: فكانت دارسه جاي ماخذ كورس بامريكا العلاج العضلات

0: تعرفين الناس اللي عندهم غمزة يعني لا إرادية؟
1: إيه؟
0: غمزة مزعجة هذه.
1: العين ممكن ترف أو شيء كذي
0: إيه يعني. بس يعني تكون حالة مثل مرضية لدرجة إنه يعني طول ما هو قاعد يرمش أو يغمز بشكل محرج حقه، فهذه من مشاكل الأعصاب. فهي كانت جايبة البوتوكس وجايبة حالة نفس هذه عشان تحقن البوتوكس حوالين العين، والمريض راح يكون طبعا يتحسن لأن البوتوكس يرخي العضلة.
1: عدل.
0: ليه الحين أذكر لما وزعت علينا الليفلتس هذه الورقة اللي تكون مع الدواء علشان نقرأ عنه. شوفي هذا من متى؟
1: بالألفين.
0: بالألفين شوي شوي دخل بموضوع الطب التجميلي وزاد وزاد لدرجة أنه صار كطب تجميلي وكطب علاجي، هو منتشر بشكل كل يوم قاعد تزيد يعني فائدته. زين نرد على الطب التجميلي. أنا عن نفسي البوتوكس أسوي فيه وايد أشياء.
1: إيه؟
0: طبعا الجبهة والعين هذه أساسية
1: خالصين منها.
0: خالصين منها. مثلا في التجاعيد اللي تصير عند العين على الخشم.
1: إيه؟
0: زين اللي يسمونهم بني لاينز هذيلة. دائما أحقن مراجعاتي بهالمنطقة. رفعة الأنف. يغنيش أحيانا عن عمليات تجميل الأنف. ها الناس اللي عندهم نزول بالأنف ولما يضحكون يصير في مثل يعني أرنبة الأنف تنزل
1: صح.
0: أو فرشة بالأنف يبين الأنف شكله أكبر. تخيلي حقنة بوتوكس بسيطة يتحسن، مو دائم هذا طبعا، يقعد معها 6 شهور مثلا. فيعني إذا هي تحقنها مرتين 3 مرات بالكثير بالسنة، هو قاعد يغنيها عن عملية لها مضاعفاتها ولها ومصاريفها وايد أشياء،
1: وبالنهاية هم سعره يعني مناسب.
0: سعره جدا مناسب طبعا. مثلا الحنش ساعات في ناس يعني تحسين كذي الحنش مو ناعم عندهم. في مثل يعني تنقط أو صاعد لي فوق الحنش، غزة بوتوكس بسيطة يصير ناعم. زاوية الفم ممكن تكون نازلة ونرفعها وتصير مو حزينة ومبتسمة.
1: صح.
0: غزة يعني شيء قليل ما تخيلونه. الرسمة الفك يعني شوفي للحين أنا شكثر قلت هذا للحين إحنا بالوي.
1: بس بالوي إيه لاحظت.
0: بعدين عاد ننزل على الرقبة، التجاعيد اللي تبين عمرنا زيادة.
1: إحنا البنات عاد نخاف ما نبي نكبر.
0: طبعاً الحين ترى حتى الشباب اللي بالطول هذه البوتوكس يشيلها. رسمة أحيانا عضلاتنا تشد صوب الرقبة من وراء أو الجتوف فتعطي شكل أكثر حق الرقبة. نحقن بطريقة معينة المنطقة هذه فتعطينا يعني انسيابية حق الرقبة وجمال حق الرقبة والجتوف. فهذا إحنا بس الرأس والرقبة الحين.
1: ما شاء الله يعني شلون نقدر نقول بس يمكن إبرة واحدة أو منتج واحد ممكن يستخدمونه في أمور كثيرة في الطب. متى نقول البنات أو الشباب المراهقين الصغار يقدرون يلجؤون حق الطب التجميلي؟ في أي عمر تنصحين دكتورة؟
0: شوفي اللي تحت 18 أو خلينا نقول تحت 20 سنة ترى اللي يحتاجونه يستخدمون غسول زين.
1: إيه؟
0: يحافظون على بشرتهم، يستخدمون سن بلوك عن الشمس، ما يسوون تان وايد. يديرون بالهم من التان. ومثلا البنات لا تنام بمكياج، يعني تحافظ على نظافة البشرة وترطيبها بس، مو محتاجين شيء ثاني.
1: أكيد
0: قبل خلينا نقول إذا بنصحهم بالبوتوكس متى؟ أواخر 20 أول 30.
1: اي عقب يعني وايد بعمر شوي يعني انه
0: اي بس في بعضهم يحتاجون ترى ابشر.
1: منو الناس اللي يحتاجون ابشر؟
0: مثلا يعني بزمننا هذا ترى صار يعني العمر اساسي بس تغيرت شويه المقاييس. مثلا اللي يكونون وايد متان ويضعفون منجارو زنبك اي نوع من انواع ادويه التخسيس او العمليات التكميم هذيل يضعفون بسرعه.
1: عادة.
0: فممكن يكون عمرها 23 24 بس الضعف السريع أثر على
1: الوجه. يصير باهت
0: الوجه، يصير باهت، يصير فيه شوية ترهل سبحان الله بالجلد. اللي مثلا مثل ما قلت لك اللي تعرضون للشمس وايد يعني احنا الحين من مشاكل الشباب ان هم يعني للأسف يحرقون روحهم بالتان. يعني انا ما اقول لا تستانسون، ادري الصيف وتستانسون على
1: متنفس
0: إيه بس يعني نحاول إن

0: احنا في فترة نتجنبها اللي هي من الساعة 11 لساعة 3 ما نطلع بالشمس وما نطول. يعني بتسوين تان او بتسوي تان ما اقول لك لا، قعد لك ساعة وحاول انك تحط كريمات سن بلوك، مو تحط الاشياء اللي تجذب الشمس اكثر وما فيها اي حماية.
1: يقولوا لك فعلا شلون راح نستمتع بالبحار، هم يحبون التان.
0: اي على فكرة هو في فكرة غلط ان السن بلوك يمنع اللون، ترى السن بلوك ما يمنع اللون،
1: حلو،
0: يمنع الاشعة الضارة اللي قاعدتينا من الشمس
1: الضارة. عدل، شو الأخطاء اللي تشوفينها دكتورة دايما بسبب العروض الرخيصة أو الممارسات يمكن من غير المتخصصين؟
0: والله شوفي المشاكل وايد من هال، يعني دايما أقول حق الكل يعني لا تسترخصون بشرتكم بويكم، لأن هذه بالنهاية هم صحتكم. يعني ساعات يقولك بنات يكسرون خاطرك من المنظر اللي صار فيهم، يعني راحت على ابو عرض على مثلا الفيلر، وانا بعد شوي ودي اتكلم بعد بالذات عن الفيلر. زين، على ابو انه مسوي لها عرض فيقومون يحطون لها كميه اكبر
1: او ماده دائمه
0: والنوع سيء.
1: ايه
0: يعني سواء ماده دائمه او الانواع الرخيصه حتى من المؤقت، بس رخيصه لدرجه ان احنا لما نيجي نذوب يمكن ما حتى ما تذوب بسهوله.
1: ايه
0: ف مرة جتني واحدة كسرت خاطري قبل عيد الفطر ورايحة كذي على أبو عروض، تقول قمت تترجى إنه خلاص لا تحط لي كافي، تخيل إلا يحط لها
1: زيادة
0: عشان يأخذ منها فلوس أكثر. فكان صوب الفك عندها شكله رهيب، تكتل وكمية، وأنا طبعا توهقت لأنه عيد وما أبي أذوب لها، خاف تكدم.
1: صح.
0: وظليت بس يعني أمسج لها المكان عشان نرتب الأمور، فشي يعني وايد يضايق صراحة.
1: صح. خلينا نتكلم عيل عن مشاكل الفيلر. ساعات يكون في أمور أكيد وتمر عليك حالات نقدر نقول سيئة ما كنتي تصرفين لأن مو عارفة شنو المواد اللي حقنوها. خلينا نتكلم عن هالموضوع.
0: شوفي أنا دائما أقول لهم الفيلر، طبعا الفيلر الحين في هجمة يعني تقريبا أو فكر من وايد حريم ان احنا ما نبي فيلر، نبي تجميل ونبي نشد ونبي ما ادري شو وما نبي فيلر، وهذا يعني ظلم للفيلر.
1: ايه
0: شنو اللي خلى سمعة الفيلر سيئة؟ الكل لما يسمع فيلر يصير عنده ردة فعل. اللي خلى سمعة الفيلر سيئة الله يسلمك تقريبا ثلاث عوامل. العامل الاول الفيلر القديم اللي ايام الألفين، الفيلر هذا كان دائم، نوع دائم، تو نازل الفيلر بالسوق يعني بالمجالات الطبية خلينا نقول، فاستخدموه وللأسف الحين طلعت نتائجه إنه يعني يعتبر قنبلة موقوتة بوجه الوحدة، ممكن يلتهب بأي وقت ويسوي صديد ويسوي مشاكل وايد كبيرة. فالفيلر القديم كلش سوى سمعة الفيلر الحالي، هذه أول نقطة. النقطة الثانية السنوات اللي طافت كانت الترند أو الموضة أوفر بكل شيء.
1: إيه.
0: فهذا خلى ردة فعل إنه لا إحنا ما نبي نصير كوبي من بعض، لأن صاروا يرسمون الوي من جديد، يعني ما له علاقة بوجهك، هم يسوون شيء ثاني.
1: ثاني.
0: وشيء ثاني الكل متشابه والكل أوفر، خدود وشفايف وحنش، وتشوفينها إيه صغيرة وقصيرة
1: ويها
0: هالكبر. يعني هذا اللي صار خلال العشر سنوات اللي طافت، فوايد ناس هم صار عندهم ردة فعل إنه لا أنا ما أبي أصير كوبي من أحد، أنا ما أبي أكون أوفر، أبي أكون طبيعية. فالذوق العام والفيلر القديم واستخدام بعض الأطباء حقه، يعني الله يسامحهم مثل ما قلنا الاستخدام الخاطئ، خلى الفكرة عن الفيلر إنه سيء. هل الفيلر سيء؟ لا، الفيلر مظلوم.
1: إيه؟
0: لأن الفيلر الحالي هي مادة عبارة عن هايلورنك أسيد، تعطي ترطيب، تعطي نظارة، بس شنو؟ في لها شروط، لازم نستخدم الماركة الزينة المحترمة
1: الصحيحة.
0: صحيحة. لازم نستخدم من هذه الماركة الكثافة الصحيحة، لأن ترى كثافة الفيلر اللي يستخدم للخد مثلاً أو للحنج أو
1: كل مكان مختلف
0: غير الشفايف، وحتى الشفايف
1: عدل
0: أنا شنو أبي

0: استخدمه مثلا حق ترطيب ولا ابي حق. فقلنا النوع والكثافة والكمية والتكنيك، وأكيد عين الدكتور مهمة.
1: أكيد، كل شكر لك على وجودك اليوم معنا الدكتورة انتصار الهندال، استشاري طب العائلة وطب التجميل. أمانة اليوم الحوار كان معك وايد جميل، ونحتاج إن شاء الله حلقة ثانية نركز أكثر على طب العائلة والطب التجميلي
0: إن شاء الله.
1: حياك الله ويانا اليوم في برنامج بودكاست وصفة طبية.
2: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
3: هنا الكويت
2: صوت يعبر عن وطن.
4: قديما جئت باليمان.
5: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، تم توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية تشبد الشمالية. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال سارياً. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات على سوريا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. وإجلاء مئات الآلاف من السكان في عدد من الدول جراء حرائق خارجة عن السيطرة في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أعماق البحار.

بين سطح يلمع بضوء الشمس وأعماق يبتلعها الظلام، نأخذكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة تغوص بنا بعيداً عن المألوف إلى عالم لا يصل إليه الضوء إلا نادراً، ولا تكشف أسراره إلا المغامرات العلمية الجريئة. في هذه الرحلة سنقترب من أسرار أعماق البحار، حيث الكائنات العجيبة والظواهر المدهشة والنظام البيئي الذي ما زال يدهش العلماء حتى اليوم. يسعدنا أن نكون معكم في هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على عالم آخر، عالم ما تحت الماء، أعماق البحار. إعداد محمد الشمري، تقديم إبراهيم السالم، محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، أعماق البحار، إخراج خالد ملك.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا من أعماق البحار. مرحبا بكم وأهلا بكم في رحلة اليوم التي ننتقل فيها من عالم الظلام والغموض إلى عالم مليء بالألوان والحياة والأسرار المبهجة. غابات البحر تعبير بديع ومحدق في آن واحد. كيف لهذه الكائنات الصلبة التي تشبه الصخور أن تكون بمثابة الغابات الاستوائية التي تزخر بالحياة تحت الماء؟ هذا ما سنسبر أغواره معا.
1: فإذا كنت تتخيل أن قاع البحر مجرد رمال ممتدة وصخور ميتة، فاستعد لتغيير نظرتك تماما. تابعونا، فما ستسمعونه اليوم هو واحد من أعظم معجزات الخالق في كوكبنا الأزرق.
0: قبل أن نبدأ رحلتنا، أريد منك أن تغمض عينيك للحظات وأن تترك لخيالك العنان. تخيل أنك تحلق بهدوء فوق محيط شاسع لا ترى له بداية ولا نهاية. تحتك تمتد صفحة الماء بلون أزرق داكن، يزداد عمقا كلما ابتعد نظرك نحو الأفق، حتى يبدو وكأنه يبتلع السماء نفسها. لا شيء سوى الماء وسكون يوحي بأن هذا العالم خال من الحياة.
1: لكن وبينما تواصل التحليق، يبدأ المشهد بالتغير شيئا فشيئا. فجأة تظهر بقع متفرقة بألوان زاهية تخترق زرقة البحر. أزرق فيروزي لامع، وأخضر زمردي، وأصفر ذهبي، وبرتقالي متوهج، تتداخل فيما بينها لتشكيل لوحة فنية لا يمكن لأي رسام أن يبدع مثلها. من ارتفاعك تبدو وكأنها جزر صغيرة من الضوء وسط محيط لا ينتهي، لكنها في الحقيقة ليست جزرا، بل واحدة من أعظم عجائب الطبيعة وأكثرها تعقيدا.
2: في الأسفل تتغير قوانين الطبيعة، ما نعرفه على اليابسة لا ينطبق دائما في الأعماق.

0: إنها الشعاب المرجانية، ذلك العالم الذي يطلق عليه العلماء لقب غابات البحر، وهو لقب لم يأتي من فراغ. فكما تشكل الغابات الاستوائية على اليابسة موطناً لعدد لا يحصى من النباتات والطيور والحيوانات، تؤدي الشعاب المرجانية الدور نفسه في أعماق البحار، فهي تأوي ما يقارب ربع جميع الكائنات البحرية المعروفة، رغم أنها لا تغطي سوى أقل من 1% من مساحة قاع المحيطات. إنها مفارقة مذهلة، مساحة صغيرة للغاية، لكنها تحتضن تنوعاً بيولوجياً هائلاً يجعلها من أكثر الأنظمة البيئية ثراءً على وجه الأرض.
1: وعندما نقترب أكثر نكتشف إن ما بدا من بعيد مجرد بقعاً ملونة ليس في الواقع صخوراً ساكنة أو تكوينات حجرية جامدة كما يظن كثيرون، بل هو عالم حي ينبض بالحركة في كل ثانية، مدينة متكاملة لا تنام تعج بالحياة من كل اتجاه. أسماك صغيرة تنطلق بين الممرات الضيقة، وأخرى أكبر حجماً تجوب المكان بحثاً عن غذائها، وقشيرات تختبئ داخل الشقوق، ورخويات تلتصق بالصخور، وسلاحف بحرية تمر في هدوء بينما تنساب أسراب الأسماك في مشهد يشبه حركة السيارات في شوارع المدن الكبرى.
0: ولو استطعنا أن نغوص إلى داخل هذه المدن البحرية لوجدنا شبكة مذهلة من الممرات والأنفاق والتجاويف والأبراج الطبيعية، صممت بدقة تفوق الخيال، لكل كائن مكانه، ولكل مخلوق دوره في الحفاظ على توازن هذا المجتمع البحري الهائل. هنا يعيش المفترس إلى جانب الفريسة في منظومة دقيقة، وهنا تبدأ حياة آلاف الكائنات.

0: عينات قبل أن تنطلق إلى بقية المحيطات، حتى إن كثيرا من الأسماك التي تصل إلى موائد البشر تبدأ حياتها بين هذه الشعاب، مما يجعلها ليست مجرد موطن للحياة البحرية بل عنصرا أساسيا في الأمن الغذائي لملايين البشر حول العالم.
1: لكن الأعجب من كل ذلك أن هذه المدن لم يشيدها الإنسان ولم تنحت بفعل الأمواج أو الزلازل أو البراكين، بل بناها مهندس لا يكاد يرى بالعين المجردة، مخلوق صغير جدا لا يتجاوز حجم الواحد منه بضعة مليمترات، استطاع عبر ملايين السنين أن يبني هياكل هائلة يمكن رؤيتها حتى من الفضاء، وأن يخلق بيئة يعيش فيها عدد لا يحصى من الكائنات.
2: المحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك ما زال الإنسان لا يعرف إلا جزءا بسيطا من أسرارها.

0: فمن يكون هذا البناء المجهول؟ وكيف يستطيع هذا الكائن المتناهي في الصغر أن يشيد مدناً تمتد لمئات الكيلومترات؟ وما السر الذي يجعل هذه الشعاب من أكثر الأنظمة البيئية تعقيداً وهشاشة في الوقت نفسه؟
1: الإجابة ستقودنا إلى واحدة من أروع قصص الهندسة البيولوجية في الطبيعة، وإلى علاقة تكافل مدهشة أثبتت أن التعاون قد يصنع معجزات لا تستطيع القوة وحدها أن تحققها. إنها رحلة سنكتشف فيها كيف استطاعت كائنات لا يتجاوز حجمها طرف الإصبع أن تبني واحدة من أعظم عجائب كوكب الأرض، مدينة لا يسكنها البشر لكنها تمثل قلب الحياة في محيطات العالم.
0: أسرار أعماق المحيطات، كيف تبنى الشعاب المرجانية؟ لفهم سر الشعاب المرجانية يجب أن نتفق على حقيقة علمية قد تصدم الكثيرين. المرجان ليس نباتاً وليس صخرة، المرجان هو حيوان. نعم، حيوان. يتكون المرجان من كائنات مجهرية جداً تسمى البوليبات. هذه البوليب يشبه إلى حد كبير قنديل البحر في شكله، له فم محاط بمجسات لاصقة يصطاد بها العوالق والكائنات الصغيرة من الماء. لكن السر الحقيقي في بناء غابة البحر يكمن في علاقة تكافلية مذهلة. يعيش داخل أنسجة هذا الحيوان نوع من الطحالب المجهرية يسمى الزوكسانثيلاي. هذه الطحالب تقوم بعملية البناء الضوئي باستخدام ضوء الشمس الذي يخترق الماء.
1: الطحالب تنتج الأكسجين والسكريات والبروتينات وتعطيها للمرجان كطعام. في المقابل يوفر المرجان للطحالب مكانا آمنا للعيش ومواد كيميائية ضرورية لبنائها. إنها شراكة مثالية صنعها الله، ونتيجة لهذه الشراكة يفرز البوليب مادة كلسية صلبة تشبه الحجر الجيري حول جسده لحمايته. وعلى مر آلاف السنين تموت الأجيال القديمة وتبقى قواعدها الكلسية، وتبني الأجيال الجديدة فوقها، وهكذا يرتفع هيكل الشعاب المرجانية مترا فوق متر لتتشكل أطول البنى الطبيعية على وجه الأرض، مثل حجر البحر المرجاني العظيم في استراليا الذي يمكن رؤيته من الفضاء.

0: شراكة رائعة بنت مدنا من الحجر الحي، ولكن هذه المدن ليست خالية من السكان، بل إنها تضم من السكان ما يفوق خيالنا. فمن يسكن هذه الغابات الملونة؟
1: مخلوقات بحرية مدهشة. إذا مشيت في غابات استوائية سترى الطيور في الأشجار والزواحف على الأرض، وفي غابة البحر الأمر مشابه تماما. الشعاب المرجانية هي موطن الأسماك كلاون الشهيرة التي تقفز بين أذرع المرجان لتحتمي من أعدائها.
0: تعيش هناك أسماك الفراشة بألوانها الزاهية التي تبدو كألواح الرسم المتحركة، والسمكة المنفوخة التي تنتفخ ككرة عند الشعور بالخطر. لكن هناك مخلوق بحري لافت للغاية يعيش في هذه الغابات، ألا وهو سمكة الببغاء.
1: سمكة الببغاء، هذا المخلوق المدهش يمتلك أسنانا مدمجة في شكل منقار ببغاء حقيقي. ماذا تفعل بهذا المنقار؟ إنها تقضم المرجان الصلب، تأكل الطحالب والكائنات الصغيرة الموجودة داخله، وتلقي بكميات هائلة من الرمال البيضاء النقية.
0: وهنا تتجلى عظمة النظام البيئي. الشواطئ الرملية البيضاء التي نحبها ونقضي إجازتنا عليها، جزء كبير منها هو في الحقيقة فضلات أسماك الببغاء. سمكة واحدة يمكنها إنتاج 100 كيلوغرام من الرمل سنوياً.
1: كل كائن هنا له دور محدد، كأنهم موظفين في مؤسسة عملاقة. إزالة أي نوع من هذه الغابة قد يؤدي إلى انهيار المنظومة بأكملها. ولكن مثل أي غابة، لغابات البحر ظواهر غريبة تحدث فيها تثير دهشة العلماء.
2: كل موجة على السطح تخفي تحتها طبقات من الغموض لم تصل إليها العدسة بعد،

ظواهر بحرية غريبة. من أغرب الظواهر التي تحدث في غابات البحر ظاهرة تعرف بالتبويض الجماعي أو

0: الهجرة المرجانية. تخيل عزيزي المستمع أن الغابة بأكملها تتفق على موعد محدد لتتزوج فيه في نفس اللحظة، في ليال محددة من السنة وبعد غروب القمر، وفي أوقات دقيقة جدا ترتبط بدرجة حرارة الماء وموقع القمر. تطلق ملايين الشعاب المرجانية بويضات وحيوانات منوية في الماء في نفس الوقت.
1: المشهد مذهل بصريا، حيث يبدو الماء وكأنه عاصفة ثلجية مقلوبة تتصاعد فيها ملايين الحبيبات الوردية والبيضاء نحو السطح. هذه الظاهرة تضمن بقاء الأجناس المختلفة وتختلط مع بعضها لزيادة التنوع الجيني، لكن هنا ظاهرة أخرى مقلقة جدا ومؤلمة في نفس الوقت، وهي ظاهرة التبييض. هل تذكر قلنا أن لون المرجان الجميل يأتي من الطحالب التي تعيش بداخلها؟
0: نعم، إذن ماذا يحدث لها؟ عندما ترتفع درجة حرارة مياه البحر حتى درجة واحد مئوية فقط فوق المعتاد، يتوتر المرجان ويطرد الطحالب الصديقة التي تعيش في أحشائه. فماذا يحدث؟ يفقد المرجان لونه تماما ويصبح أبيض كالعظم. التبييض لا يعني الموت الفوري، بل يعني أن المرجان في حالة مجاعة شديدة، وإذا عادت المياه إلى برودتها بسرعة قد يستعيد الطحالب. ولكن إذا استمرت الحرارة المرتفعة يموت المرجان وتتحول غابة البحر الحية إلى مقبرة صامتة من الهياكل البيضاء الميتة. هل هناك أمل لإنقاذ هذه الغابات؟ الإجابة تكمن في أحدث الاكتشافات العلمية.
1: قصص واكتشافات علمية حديثة لفترة طويلة. اعتقد العلماء أن الشعاب المرجانية لا يمكنها العيش إلا في المياه الضحلة والدافئة، حيث تتوفر أشعة الشمس اللازمة لطحالبها. لكن الاكتشافات الحديثة قلبت هذه المقولة رأسا على عقب. نعم، لقد اكتشف العلماء في العقد الأخير شعابا مرجانية عميقة في أعماق تصل إلى آلاف الأمتار في ظلام دامس وبرودة قاسية. كيف تعيش دون شمس؟ اكتشفوا أن هذه المرجانات العميقة لا تعتمد على الطحالب، بل تلتقط الغذاء العالق في المياه العميقة بأذرعها الممتدة. هذا الاكتشاف فتح آفاقا جديدة لفهم التاريخ الجيولوجي للأرض.
2: أعماق البحار ليست فقط اكتشاف كائنات، بل اكتشاف تضاريس، جبال ووديان تحت الماء.

0: واكتشاف علمي مذهل آخر يتعلق بالتبييض الذي تحدثنا عنه قبل قليل. لاحظ العلماء أن بعض الشعاب المرجانية عندما تتعرض للحرارة الشديدة لا تموت، بل تنتج نوعاً من الواق الشمسي الطبيعي، حيث تبدأ بالتوهج بألوان نيون فسفورية زاهية جداً. هذا التوهج الفسفوري بألوان الأزرق والوردي الساطعة هو في الواقع بروتينات تفرزها المرجان لتعمل كمرآة عاكسة تعكس أشعة الشمس الزائدة بعيداً عن أنسجتها لحماية الطحالب المتبقية داخلها. إنها آلية دفاعية مذهلة تجعل الشعاب تبدو كأنها تضيء غابة البحر في الليل.
1: والأكثر إثارة أن العلماء يدرسون هذه البروتينات الفسفورية للاستفادة منها طبياً. تم اكتشاف أن المواد الكيميائية المستخرجة من المرجان لها خصائص قوية في مكافحة السرطان، كما يستخدم الهيكل الكلسي للمرجان في جراحات العظام البشرية لأنه يشبه إلى حد كبير تركيب عظامنا ولا يرفضه الجسم. غابات البحر ليست فقط جميلة، بل هي صيدلية طبيعية كبرى. وهذا يقودنا إلى سؤال حاسم: ماذا نفعل لو اختفت هذه الغابات؟ وما قيمتها الحقيقية لبقائنا نحن البشر على اليابسة؟
0: عندما نتحدث عن غابات البحر يجب أن ندرك أننا نتحدث عن خط الدفاع الأول.

0: ولسواحلها الشعاب المرجانية تعمل كأسفنجة عملاقة ومصدات طبيعية بالضبط. قبل أن تصل أمواج العواصف والأعاصير وموجات تسونامي إلى الشاطئ، تصطدم بهذه الشعاب المرجانية التي تقوم بتحطيم طاقتها وتقليل ارتفاعها بنسبة تصل إلى 90%. بدون الشعاب المرجانية ستدمر العواصف السواحل وتغرق المدن الساحلية.
1: اقتصادياً، تعتمد مئات الملايين من البشر حول العالم على الشعب المرجانية مباشرة في غذائها. أنت عندما تأكل سمكة من السوق، فمن المرجح جداً أن هذه السمكة نشأت وترعرعت في غابات مرجانية قبل الخروج إلى المحيط المفتوح.
0: إضافة إلى ذلك، السياحة البيئية والغوص في الشعاب المرجانية يدر مليارات الدولارات سنوياً لاقتصادات الدول الساحلية. باختصار شديد، غابات البحر هي مصانع الغذاء ودرع الحماية، وهي أيضاً مصدر الرزق. تدميرها يعني تدمير جزء أساسي من حياة الإنسان.
1: دعونا نأخذكم في جولة سريعة لحقائق مدهشة لم تسمعوا بها من قبل عن هذه العجائب الكلسية في فقرتنا المفضلة هل تعلم؟
2: في القاع السحيق توجد سلاسل جبلية تمتد آلاف الكيلومترات لكنها مغمورة بالكامل.

0: هل تعلم أن الشعاب المرجانية تغطي أقل من 1% من مساحة قاع المحيط، لكنها توفر موطناً لأكثر من 25% من جميع أنواع البحرية؟
1: هل تعلم عزيزي المستمع أن حاجز البحر المرجاني العظيم في أستراليا هو أكبر بنية حية على وجه الأرض، ويمتد لمسافة تزيد عن 2300 كيلومتر؟
0: هل تعلم أن بعض أنواع المرجان يعيش لأكثر من 1000 عام؟ نعم، هناك مرجانات عمرها أكبر من عمر الأهرامات.
1: هل تعلم أن معظم الرمال البيضاء النقية في جزر المحيط الهادئ والكاريبي هي في الحقيقة ناتج هضم أسماك الببغاء للمرجان؟
0: هل تعلم أن الشعاب المرجانية تنمو ببطء شديد، حيث يزيد ارتفاعها بمعدل سنتيمتر إلى 3 سنتيمتر فقط سنوياً؟
1: هل تعلم عزيزي المستمع أن بعض أنواع المرجان لديها القدرة على الانقسام وعلى تكوين مستعمرات نسخ طبق الأصل من نفسها؟
0: هل تعلم أن ظاهرة التبييض المرجاني ترتبط ارتباطاً مباشراً بارتفاع حرارة الأرض بسبب الانبعاثات البشرية؟
1: هل تعلم أن وضع كريم الشمس العادي عند الغوص يدمر المرجان ويؤدي لتبييضه، ولذلك أصبح استخدام الكريمات الصديقة للمرجان إلزامياً في العديد من المناطق؟
0: هل تعلم أن العلماء نجحوا حديثاً في زراعة الشعاب المرجانية في المختبرات ثم نقلها وزرعها في البحار لإحياء الشعاب الميتة في عملية تعرف بالزراعة المرجانية؟
1: وأخيراً مستمعينا الكرام، هل تعلمون أن المياه حول الشعاب المرجانية أقل حموضة بقليل من المحيط المفتوح، مما يجعلها ملاذاً آمناً للكائنات البحرية التي تعاني من تحمض المحيطات؟
0: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا اليوم في غابات البحر. لقد رأينا كيف يمكن للكائنات المجهرية أن تبني حواجزاً تحمي قارات بأكملها، وكيف يمكن لشراكة بين حيوان ونبات أن تخلق لوحة فنية من الألوان تحت الماء.
1: شكرا مستمعينا الكرام لحسن استماعكم، وشكرا لكم لاصطحابنا إياكم في هذه الغوصة الملونة. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى بأسرار جديدة من أعماق البحار. إلى ذلك الوقت، أمنياتنا لكم بحياة نظيفة كصفاء المحيطات، وسلامة تكافئ جمال الشعاب المرجانية.
0: إلى اللقاء.
2: وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا في هذا العدد من برنامج من أعماق البحار، حيث حاول

أن نقترب من عالم يخفي أكثر مما يظهر، ويمنحنا كل مرة درسا جديدا في الدهشة والتأمل. إلى أن نلتقيكم في رحلة قادمة، تبقى أعماق البحار شاهدة على أن ما نعرفه ليس سوى جزء صغير من أسرار هذا الكوكب العظيم. كان معكم من التقديم إبراهيم السالم ومحمد الشمري، إعداد محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، إخراج خالد ملك.

دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

لألفي سنة كان الناس يؤمنون بأن الأرض مركز الكون، الشمس والقمر والنجوم والكواكب تدور حولها، وهذه الفكرة لم تكن مجرد معتقد علمي، كانت صورة الإنسان عن نفسه في الوجود، الإنسان في المركز والكون يدور حوله. ثم جاء راهب وطبيب وفلكي بولندي وقضى 30 سنة يرصد النجوم ويحسب ويعيد الحساب، وتوصل إلى نتيجة هزت العالم. الأرض ليست مركز الكون، الأرض تدور حول الشمس، نحن لسنا في المركز. إنه نيكولاس كوبرنيكوس، الرجل الذي غير مكان الإنسان في الكون.

ولد نيكولاس كوبرنيكوس في 19 من فبراير عام 1473 في مدينة تورون في بولندا. أبوه تاجر ثري، وحين توفي الأب مبكراً تولى تربيته عمه لوكاس واتسنرود الذي أصبح لاحقاً أسقفاً كاثوليكياً.

وتعلم كوبرنيكوس في جامعة كراكوف ثم في إيطاليا، درس القانون والطب والفلسفة واللاهوت والفلك، كان موسوعياً حقيقياً، عمل طبيباً لأهل منطقته وعمل مساعداً لعمه الأسقف وأدار شؤون أراضٍ كنسية، لكن قلبه كان دائماً في النجوم، كان يرصد السماء في الليل ويحسب في النهار، وأمضى عقوداً يجمع أرقام الفلك ويعيد تفسيرها.

0: لفهم ثورة كوبرنيكوس لابد من فهم ما كان سائداً قبله. الفيلسوف الإغريقي بطليموس في القرن الثاني الميلادي وضع نموذجاً للكون، جعل الأرض في مركزه، والشمس والقمر والكواكب والنجوم تدور حولها في أفلاك دائرية معقدة. وهذا النموذج لم يكن فكرة بسيطة، كان منظومة رياضية معقدة استطاعت التنبؤ بمواضع الكواكب بدقة معقولة، ولهذا بقيت مرجعاً فلكياً لألف وأربعمائة سنة. لكن كوبرنيكوس حين دقق في أرقام بطليموس لاحظ تعقيدات وتناقضات داخلية. الحسابات كانت تعمل لكنها كانت تحتاج تعديلات وتعقيدات متراكمة لتطابق ما يرصد فعلاً، وتساءل هل ثمة تفسير أبسط وأنظف؟ وبعد سنوات من الرصد والحساب توصل كوبرنيكوس إلى نتيجة ثورية. إذا وضعنا الشمس في المركز بدلاً من الأرض، تبسطت الحسابات بصورة مذهلة. التناقضات التي أرقت علماء الفلك قرون اختفت أو قلت، والنموذج الذي توصل إليه يقول الشمس في المركز والأرض والكواكب الأخرى تدور حولها، والأرض تدور أيضاً حول محورها مرة كل يوم، وهذا الدوران اليومي للأرض هو ما يفسر تعاقب الليل والنهار، وليس الشمس هي التي تشرق وتغرب، بل الأرض هي التي تدور.
1: تركوا أثر.
0: فكرة بسيطة في جوهرها، لكنها قلبت 2500 سنة من الفكر البشري رأساً على عقب. وكتب كوبرنيكوس نظريته في كتابه الكبير في دوران الأجرام السماوية، وأمضى 30 سنة يعدل ويصحح ويراجع قبل أن يقرر نشره. كان يعرف أن ما كتبه سيثير عاصفة. وصدر كتاب كوبرنيكوس عام 1543، ويروى أن النسخة الأولى منه وصلت إليه وهو على فراش الموت، وتوفي بعد أيام قليلة، كأنه انتظر أن يرى كتابه مطبوعاً ثم رحل. وكان كوبرنيكوس قد أهدى كتابه للبابا بولس الثالث، وكتب في مقدمته أنه يخشى ردود الفعل لكنه يقدم عمله أمانة للعلم. وهذا التردد الذي أمضى معه 30 سنة يعكس وعياً حاداً بما تعنيه نظريته.

0: وبعد وفاته جاءت ردود الأفعال. جاليليو لاحقاً دفع ثمناً شخصياً حين دافع عن نظرية كوبرنيكوس، ووضع الكتاب في قائمة الكتب الممنوعة عام 1616. لكن الأفكار حين تكون صحيحة لا يوقفها القرار، وبحلول القرن الثامن عشر كانت مركزية الشمس قد انتصرت انتصاراً كاملاً في العلم.
1: هل سألت نفسك يوماً ما الأثر الذي ستتركه من بعدك؟ ببرنامج تركوا أثر نجيب عن هذا التساؤل عبر قصص من سبقونا، رجال ونساء بدأوا بخطوة تغيروا العالم. كونوا معنا وبرنامج تركوا.

أثر كوبرنيكوس يتجاوز الفلك بكثير، ما فعله أحدث ما يسمى اليوم الثورة الكوبرنيكية، وهو مصطلح يستخدم في كل العلوم والفلسفة للإشارة إلى كل تحول جذري في طريقة تفكير الإنسان. جاء بعده كيبلر وأثبت أن مدارات الكواكب بيضاوية لا دائرية وحسن النموذج، وجاء غاليليو وأكد بالتلسكوب، وجاء نيوتن وشرح السبب الفيزيائي بقانون الجاذبية.

الإسلامية، ثورة كوبرنيكوس لم تكن نهاية، كانت بداية لسلسلة اكتشافات لم تتوقف. على المستوى الفلسفي، زعزع كوبرنيكوس صورة الإنسان عن مكانته في الكون. إذا الأرض ليست المركز، فالإنسان ليس في مركز الكون. فكرة هزت المفاهيم السائدة والفلسفية، وأجبرت البشرية على إعادة التفكير في مكانها في هذا الوجود الشاسع. ومن قصة كوبرنيكوس نتعلم التالي: الصبر على الفكرة حتى تنضج. كوبرنيكوس أمضى 30 سنة يراجع ويصحح قبل النشر، 30 سنة من الصمت المنتج. الفكرة الكبيرة تستحق أن تختبر جيداً قبل أن تعلن. الدرس الثاني: البساطة علامة الحقيقة. نموذج كوبرنيكوس لم يكن أدق بالضرورة في كل تفصيل من نموذج بطليموس في بدايته، لكنه كان أبسط وأكثر انسجاماً. والبساطة في العلم ليست سطحية، هي في الغالب دليل على أنك اقتربت من الحقيقة. الدرس الثالث: بعض الحقائق تكلف صاحبها. كوبرنيكوس انتظر حتى آخر حياته قبل النشر، وغاليليو الذي دافع عنه دفع ثمناً شخصياً. الحقيقة العلمية ليست دائماً مرحباً بها، لكنها في النهاية تنتصر. الدرس الرابع والأخير: الثورة الحقيقية لا تنتهي بصاحبها. كوبرنيكوس فتح باباً، وجاء كيبلر وغاليليو ونيوتن وأينشتاين وأكملوا ما بدأ. الإنجاز الحقيقي هو الذي يلهم من يأتي بعده، لا الذي يغلق الباب.

توفي نيكولاس كوبرنيكوس في 24 من مايو عام 1543 في بولندا عن 70 عاماً، وكان الكتاب الذي أمضى 30 سنة يكتبه قد صدر لتوه. رجل أزاح الأرض عن مركز الكون، وبذلك أزاح الإنسان عن وهم المركزية، وأجبره على النظر إلى الكون بعيون أكثر تواضعاً وأكثر فضولاً في الوقت ذاته.

0: نيكولاس كوبرنيكوس بولندا القرن السادس عشر أزاح الأرض عن مركز الكون وأجبر البشرية على إعادة فهم مكانها في الوجود، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حكيم.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل نوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العالم.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. الخوارزمي وأثره في الحساب والجبر، حين صار العدد لغة للعقل.
1: لم تكن الأرقام دائما سهلة كما تبدو اليوم، ولم يكن الحساب بابا مفتوحا لكل طالب وتاجر وعالم. وفي تاريخ الحضارة الإسلامية يبرز اسم محمد بن موسى الخوارزمي، ذلك العالم الذي أسهم في تنظيم الحساب والجبر حتى صار اسمه حاضرا في لغة العلم وفي كلمة يعرفها العالم اليوم،

0: الخوارزمية.
1: كان الخوارزمي من علماء بيت الحكمة في بغداد في القرن التاسع الميلادي، وترك آثاراً عظيمة في الرياضيات والفلك والجغرافيا، ومن خلال كتبه انتقلت طرائق الحساب والجبر إلى عوالم كثيرة، وأصبح العدد أداة لفهم الواقع لا مجرد رمز على الورق.
2: يا زينب، كيف يمكن لعالم في الحساب أن يغير حياة الناس بهذا القدر؟
1: لأن الحساب يدخل في كل شيء يا ماهر، في التجارة والميراث والبناء والوقت والخرائط والفلك. من ينظم العدد ينظم جانبا كبيرا من حياة الناس.
2: كنت أظن الجبر مسألة مدرسية صعبة فقط.
1: هذا لأننا نرى العلم أحياناً في صورة الامتحان لا في صورة الحاجة. الجبر ولد ليحل المسائل واقعية، مال يقسم، أرض تقاس، حقوق تحسب.
2: إذن الجبر لم يكن لعبة رموز،
1: بل كان لغة لحل المجهول. حين لا تعرف قيمة الشيء يساعدك العقل المنظم أن تصل إليها خطوة خطوة.
2: كان الجبر يقول للغموض لن تبقى مغلقا.
1: جميل، الخوارزمي أعطى لهذا الطريق ترتيبا ومنهجا.
2: وما علاقة اسمه بكلمة الخوارزمية؟
1: عندما ترجمت أعماله إلى اللاتينية انتقل اسمه بصيغ مختلفة، ومنها نشأت كلمة قريبة من الجوريثم أي الخوارزمية. واليوم لا يكاد حاسوب يعمل إلا بالخوارزميات.
2: عجيب، رجل من بغداد القديمة حاضر في أجهزة العصر الحديث.
1: نعم، الأفكار العميقة لا تموت. قد يتغير اللباس لكن المعنى يستمر.
2: إذن الخوارزمي ليس مجرد اسم في كتاب تراثي،
1: بل هو جزء من الطريق الطويل الذي أوصلنا إلى الحوسبة الحديثة وإلى التفكير المنظم في حل المشكلات.
2: وهل كان له دور في نشر الأرقام؟
1: نعم يا مهر، أسهم كتابه في الحساب في تعريف العالم الإسلامي ثم أوروبا لاحقا بطرائق الحساب الهندية، وما ارتبط بها من نظام أكثر مرونة من أنظمة قديمة كثيرة.
2: أفهم الآن لماذا كان انتقال الأرقام مهماً.
1: نعم، لأن الرمز السهل يحرر العقل. حين تكون طريقة الحساب معقدة جداً يضيع الجهد في الشكل لا في الفكرة.
2: يا زينب، ما الذي يجعل الجبر حضارياً؟
1: لأنه يعلم الإنسان ألا يستسلم للمجهول، يعطيه طريقة. رتب المعطيات، افهم العلاقة، ابحث عن المجهول، ثم اختبر النتيجة.
2: وكأنها ليست رياضيات فقط، بل طريقة حياة.
1: بالضبط، في الحياة أيضا نواجه مجهولات، مشكلة في العمل، خلاف في البيت، قرار صعب. من يفكر بعقل مرتب لا يضيع سريعا.
2: لكن الناس يخافون من الرياضيات
1: لأنهم يرونها جدارا، ولو رأوها مفتاحا لأحبوها أكثر.
2: وماذا عن الخوارزميات اليوم؟ هل هي امتداد لذلك التفكير؟
1: نعم، الخوارزمية هي خطوات منظمة لحل مسألة أو تنفيذ مهمة، من أبسط وصفة طعام إلى أعقد برنامج حاسوبي. الفكرة واحدة، خطوات واضحة تقود إلى نتيجة.
2: إذن العالم الحديث مبني على خطوات مرتبة
1: وعلى أسئلة قديمة أيضاً. كيف نحسب؟ كيف نرتب؟ كيف نصل إلى المجهول؟ هذه أسئلة لم تفقد قيمتها.
2: هكذا صار العدد لغة للعقل، وصار الجبر طريقاً إلى فهم المجهول، وصار اسم الخوارزمي حاضراً في الحساب القديم والحوسبة الحديثة.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست الأرقام علامات جابدة، بل مفاتيح لفهم العالم، ومن أحسن ترتيب السؤال اقترب من نور الجواب. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من

0: ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت في بداية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله. مساء الخير عبد الله.
1: مساء نور زميلة إسراء، ومساء الخير من الكويت، مساء الخير للكويت ولكل مستمعي إذاعة دولة الكويت. نحييكم عبر أثير هذا الهواء ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت. إن شاء الله حلقتنا زميلة إسراء متنوعة بمواضيعها ولقاءاتها. هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم أولا من الإعداد من فريد الكندري وعبد الله الميمون.

ودائما وابدا نقول بسم الله، نبدا معكم برنامجنا بتحيه حب وتقدير واحترام لكم من التقديم عبد الله العمار واسراء العسكر.

0: وبما أننا في بداية الأسبوع، زميلتنا ريم المطيري من التنسيق والمتابعة توصيكم بالهمة والنشاط.
1: وهذه أجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
1: ننطلق وإياكم مستمعينا وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نجدد لكم الترحيب في حلقتنا والتي لا زالت في بداياتها هذا المساء من مساء الخير يا كويت. مستمعينا الكرام، في كل صيف تتجدد الدعوات إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأنشطة الخارجية، إذ تسعى الجهات المختصة إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة المسؤولية للحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات. تأتي حملة صيف آمن التي تطلقها قوة الإطفاء العام ضمن هذا الإطار، وذلك لتسليط الضوء على أبرز المخاطر التي قد ترافق فصل الصيف وتقديم الإرشادات والنصائح التي تضمن قضاء موسم آمن للجميع من خلال التوعية بمخاطر الحرائق والاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية وإجراءات السلامة في المنازل والمركبات والمخيمات والمنشآت. في هذا السياق، الرائد أحمد منصور من قسم الإذاعة والتلفزيون بإدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام يحدثنا عن أهداف هذه الحملة، حملة صيف آمن، وعن رسائلها التوعوية، وعن أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة. دعونا نستمع.
2: يا هلا فيكم ومرحبا مستمعينا الكرام في برنامج مساء الخير يا كويت. معكم رائد أحمد منصور من قسم الإذاعة والتلفزيون من إدارة العلاقات العامة والإعلام التابعة لقوة الأطفاء العام، واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن حملة مهمة أطلقتها قوة الأطفاء العام بعنوان صيف آمن مع الأطفاء. طبعا بمثل هذه الحملات المهمة اللي دائما تطلقها وتقيمها قوة الأطفاء العام للمجتمع، بحيث أن نخفف ونقلل نسب الحوادث بشكل عام، والكل يعلم تماما طبعا يعني دولتنا الحبيبة تتعرض إلى حرارة استثنائية فترة الصيف، فطبيعي جدا هني تزداد يعني الحرائق، خاصة بالنسبة للناس اللي ما يهتمون للصيانة الدورية للأجهزة، كذلك بالنسبة للمركبات، بالنسبة للزوارق البحرية. هذا أمر اعتيادي إذا ما كان هناك في اهتمام ملمين بالثقافة أن شلون اليوم نبتعد من الحوادث والحرائق، فمن الطبيعي ممكن لا قدر الله نواجه خطر خسائر بالنسبة للأرواح أو بالنسبة للممتلكات. فلذلك اليوم يعني قوة الأطفاء العام حريصة بمثل إقامة هذه الحملات المهمة على مستوى البلاد، وكذلك على أماكن مهمة حيوية. وابتداء من يوم الجمعة الماضي يعني أقمنا هذه الحملة بالتعاون مع إحدى البنوك المحلية المشهورة على مستوى دولة الكويت، يعطيهم الصحة والعافية ونقدمهم لهم التحية بمناسبة يعني دعمهم الكبير لإخوانهم منتسبي قوة الأطفاء العام. وبكل أمانة بدايتنا اللي كانت يوم الجمعة الماضي بمول الخيران، قمنا بتوزيع عدد كبير جدا من الهدايا المميزة كحقيبة أمن للأمن والسلامة، لتحتوي أجهزة الأمن والسلامة، منها مطفاة الحريق، بطانية الحريق، جهاز كاشف الدخان، نفس الشيء أمر في غاية الأهمية وهو حقيبة الطوارئ الطبية. هذه الأمور اليوم يعني ضروري جدا تتوافر معنا أيضا بالشاليهات، لأن ممكن البعض يفكر أن أهميتها فقط بالمنازل وجهات العمل الرسمية أو بالمولات التجارية أو محلات التجارية اللي تشاهدونها دائما، بما أن يعني هي تكون دائما ملزومة من جهات الدولة الرسمية، وكذلك بالنسبة لقوة الإطفاء العام. لا طبعا، احنا يعني بالمناسبة تلاحظون دائما بأيام العطلة الرسمية ونهاية عطلة الأسبوع هي الخميس والجمعة والسبت، ممكن هني في ناس تتواجد بشكل كبير بالأيام هذه تحديدا بالشاليهات، وممكن لا قدر الله واجهوا أي خطر أي حريق، ممكن هذه الأجهزة تساعدهم ينجون ويبتعدون أيضا من لا قدر الله من مواضيع الحوادث والحرائق، منها جهاز كاشف دخان، منها بطانة الحريق، منها مطفأة الحريق، وكذلك بالنسبة أيضا بالنسبة لحقيبة الطوارئ الطبية. هذا أمر في غاية الأهمية أن نثقف المجتمع اليوم بهذه الحملة المهمة، وبإذن الله يعني هذه الحملة راح تنطلق من المولات التجارية المشهورة، أيضا بالنسبة لمؤسسات الدولة الرسمية وجهات العمل الخاصة، وكذلك راح يكون أيضا هناك أنشطة أخرى مو بس إن معارض، كذلك بالنسبة لمحاضرات راح نقيمها إن شاء الله تعالى، وإفلاشات توعوية وزيارات أيضا ميدانية، ومنها كذلك بالنسبة البحرية. كل يعلم اليوم يعني قوة الأطفاء العام أيضا تمتلك العديد من المراكز المهمة على مستوى البلاد التي تغطي الجانب البحري، فإن شاء الله تعالى راح تكون لنا زيارات ميدانية بالنسبة أيضا للبحر، وراح نوزع أيضا بالنسبة لهذه الهدايا حتى الناس هني تعي تماما أهمية هذه الأمور أنها دائما تتوافر معاهم، وتأكدوا تماما يعني إخوانكم رجال الأطفاء بجميع المراكز البحرية السكنية البرية حتى بالمطارات دائما مستعدين لأي بلاغ كان لمساعدة الجميع، وإحنا دائما نقول ونكرر وهذا واجبنا الوطني والإنساني والاجتماعي في خدمة الجميع بإذن الله تعالى.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى أخبارنا المحلية في برنامج مساء الخير يا كويت. دعت الهيئة العامة للبيئة إلى ضرورة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على النظم البيئية الساحلية عبر استزراع أشجار المانغروف بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة البيئة الكويتية على مواجهة التحديات المناخية وحماية ثرواتها الطبيعية للأجيال المقبلة.
1: وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة اليوم الدولي لحماية أشجار المانغروف الذي يصادف اليوم الأحد 26 يوليو سنويا، قالت إنه مناسبة لتجديد الالتزام بحماية هذا المورد البيئي المهم ودوره الحيوي في الطبيعة والبيئات الساحلية.
0: وأكدت الإبراهيم مواصلة الهيئة جهودها في حماية النظم البيئية الساحلية وتعزيز استدامتها لإيمانها بأهمية أشجار المانغروف باعتبارها أحد أهم النظم البيئية الطبيعية التي تسهم في الحفاظ على التنوع الأحيائي وحماية السواحل من التآكل والحد من آثار التغيير المناخي من خلال قدرتها على امتصاص وتخزين الكربون.
1: وأضافت أن دولة الكويت حققت تقدما ملحوظا في مجال استزراع وإعادة توطين أشجار المانغروف، حيث تبنت الهيئة مشروعا وطنيا لاستزراع نبات القرم في عدد من المواقع الساحلية وفي مقدمتها محمية الجهراء الطبيعية.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال انطلاقا من رؤية الكويت 2035، وإيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
1: جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجلاهمة خلال افتتاح المؤتمر الافتراضي الخليجي السابع تكنو الابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي اليوم الأحد، ويعقد تحت رعايته ويستمر يومين عبر منصة زوم.
0: وقال الوزير الجلاهمة أن ذلك يأتي انسجاما مع ما أكده حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في البيان الختامي للقمة الخليجية 45 بشأن ضرورة التركيز على التنوع الاقتصادي والابتكار كركيزتين أساسيتين في تحقيق النمو المستدام.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ونبقى معكم في الشأن المحلي، حيث أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
0: وقال المستشار السميط وكالة الأنباء الكويتية كونا إن المرحلة الثانية من الخطة شهدت صدور قرارات وزارية بانتهاء إعارة 82 من أعضاء السلطة القضائية لترتفع نسبة التكويت إلى 87% من إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية اعتبارا من 30 من سبتمبر 2026، وذلك في إطار التنفيذ المرحلي لخطة الإحلال وفق الجدول الزمني المعتمد.
1: وأكد أنه لم يتبقى لإتمام خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل سوى مرحلتين، وصولا إلى تحقيق نسبة تكويت تبلغ 100% بحلول الأول من أكتوبر 2030، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة وترسيخا للاعتماد على الكفاءات الوطنية واستكمالا لمسيرة تطوير المرفق القضائي.
0: وأعرب المستشار لصميط عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء من أعضاء السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية لما قدموه طوال سنوات عملهم من جهود مخلصة أسهمت في خدمة العدالة بدولة الكويت، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعي الكرام، مع أولى تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، قدمت مكتبة الكويت الوطنية ضمن برامج واحة الفكر والإبداع الفلسفة والأدب محاضرة بعنوان بين الإبداع والنشر الواقع والطموح من تقديم الأستاذ صالح الغازي، والذي أدلى بالتصريح التالي.
3: صالح الغازي كاتب وروائي ومتخصص في إدارة النشر. بالنسبة للنشر والإبداع، علاقة النشر والإبداع، أول حاجة بالنسبة للإبداع، أنا أرى أن كل واحد المفروض أن هو يلتزم بعدد قراءات واسعة، يلتزم بأنه يعرف معرفة أوسع لكل نموذج أدبي عايز يكتب فيه، يتعرف على أكبر عدد ويتدرب على أكبر عدد من هذا النموذج، بحيث أنه هو يخلص في النهاية إلى الشكل الأمثل الخاص به لمشروعه في الكتابة. الحاجة الثانية بالنسبة للنشر، النشر فيه معوقات كتير، فيه عدد كبير من التحديات، خصوصا التحول الرقمي، الفرق ما بين الكتاب الورقي والكتاب الرقمي فرق كبير جدا، واحنا المفروض في عصر مختلف، عصر بدأ يبقى فيه أهمية لوجود علاقة حقيقية مع الوسائط المعرفية المختلفة، فيه تراجع عربي في التعامل مع هذه الوسائط، في اتجاه للألعاب، للذكاء الاصطناعي واستعماله بطرق أخرى، إنما لا يوجد تعامل حقيقي أو اشتباك حقيقي مع هذا الموضوع في النشر الإلكتروني. النشر الإلكتروني بينقسم إلى الكتاب الصوتي، الكتاب الرقمي اللي هو كتاب عن طريق منصة رقمية، الكتاب الصوتي والكتاب الرقمي، دول أكتر حاجتين. المفروض ان اهم معوق في الموضوع هو عدم وجود منصة تتمتع بتواجد دولي وتسويق لها، عدم وجود سيفتي عالي او امان عالي لهذه المنصة بحيث ان هي تكون منافسة عالميا. لكن الادب العربي عموما والنشر العربي موجود بقوة، لكن بيحتاج هذه المشاريع ليكون موجود بشكل أكبر عالميا. المفروض أن فيه نمو بمعدل 17% حسب تقرير الاتحاد الدولي للناشرين بنمو النشر الصوتي والرقمي، لكن عربيا فيه تراجع للنشر بشكل عام. المفروض التعامل معاه على أنه صناعة مهمة ترعاه الدول، ترعاه وزارات الثقافة المتعاقبة، لأنه أعتقد أنه هو المستقبل. سابق كان الإنسان بيحاول إن هو يخلد كتاباته عن طريق الورق، دلوقتي إحنا عندنا إلكترونيا ورقميا متاح بشكل أكبر، بحيث إن هو يخلد أعماله وكتبه وتجاربه بشكل أسهل، لكن المنافسة قوية جدا. أنا حضرت يمكن في مكتبة الكويت الوطنية سنة 2019، كانت المكتبة رعت مؤتمر كبير للصناعات الثقافية، والمؤتمر وضح واتكلم عن الموضوع ده بشكل كبير جدا، لأن زي ما احنا شايفين ان الصناعات الثقافية الأعلى استثماريا في العالم مش البترول، مش صناعات الثقيلة، لا ده الفيسبوك وأمازون، واحنا من حقنا ان احنا نكون متواجدين بشكل كبير في هذا النطاق. واعتقد انها كانت محاضرة النهاردة إطلالة لأهم المعوقات والتحديات، وأمل في أن احنا نبقى موجودين بشكل أكبر. تحياتي مع الشكر صالح الغازي.
4: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: نجدد لكم التحية أحبتنا، نصل معكم للقائنا الأول هذا المساء. قبل سنوات كانت الحروب تقاس بالسلاح، مدى قوة الجيش، مدى قوة هذا السلاح الذي يستخدم. أما اليوم فالسلاح تغير، فقد تمتد هذه الحروب إلى الإنترنت. نعم، الإنترنت الذي نعتمد عليه كل يوم. مع تصاعد التوترات في المنطقة مستمعينا الكرام، عاد الحديث مرة أخرى عن الكابلات البحرية التي تنقل معظم بيانات العالم، وعن احتمال تأثر الاتصالات والخدمات الرقمية إذا تعرضت هذه الكابلات لأي ضرر. فما هي حقيقة هذه المخاوف؟ وهل يمكن أن يتأثر الإنترنت في الخليج والعالم؟ وما هي انعكاسات ذلك على الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي؟ لذلك يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم في برنامج مساء الخير يا كويت، الدكتور نبيل العبيدي، وهو خبير التوعية واستشراف المخاطر الرقمية. حياك الله دكتور نبيل.
5: يا هلا ومرحبا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة، واسعد الله اوقاتكم واوقات المستمعين الكرام
1: واوقاتك ان شاء الله.
5: والموضوع ترى حيوي جدا جدا، يعني لان الكابلات اليوم صارت هي شرايين خفية.
1: نعم،
5: تمر عبرها الاتصالات والخدمات. نعم، المصرفية.
1: احنا ما ننسى لما القرش لما القرش مرة عض واحد من الكابلات شلون تأثر العالم. نعم، فما بالك اذا كان هذا العمل من صنع الانسان، يعني اكيد الطامة ستكون اكبر. نسأل الله السلامة. اولا دعني اشكرك دكتور نبيل على تلبيتك دعوتنا في برنامج مساء الخير يا كويت، وانا سعيد بتجدد اللقاء معك. هل المخاوف هذه يعني في محلها برأيك دكتور نبيل؟ هل فعلا هناك تعتقد، يعني بما أنك تستشرف المخاطر، هناك نية باستهداف الكابلات البحرية؟
5: نعم، احنا أنا بتكلم من ناحية استراتيجية طبعا، أن موضوع أن هناك مخاوف، نعم هي مخاوف، بس ولكن أنا أعتبرها مخاوف استراتيجية، لأن الكابلات البحرية ما هي خاصة في دول المنطقة، ولكن على مستوى العالم فهي تعتبر جزء من البنية التحتية الحساسة بشكل عالمي.
1: نعم.
5: لكن لا ينبغي أن نعتبر أن كل واحد أو كل خبر يتداول قد دليل على وجود عملية استهداف فعلية. ليش؟ لأن الكابلات بعرضها هي تتعرض بشكل سنوي على أعطال متعددة.
1: نعم.
5: والغالبية تحدث يعني نتيجة مراسي السفن، أنشطة الصيد، حوادث بحرية، وساعات تكون عوامل حتى طبيعية.
1: نعم.
5: فهي ما هي يعني السبب قد يكون الرئيسي أعمال تخريبية متعمدة.
1: نعم.
5: يعني قد تكون أسباب طبيعية. وسنة 2025 سجل العالم بحدود 170 عملية إصلاح للكابلات، ولا حد حتى شعر فيها. لا. نعم. ولا حتى بالعالم فيها.
1: هي وين مكانها بالضبط؟ احنا نعرف ان مكانها البحر، ولكن هل في قاع المحيطات يعني، ولا شويه يعني؟
5: طبعا احنا عندنا على مضيق هرمز.
1: نعم.
5: ولكن طبعا تنتشر بالعالميا، اكيد انت راح تمر على من بحار الى محيطات.
1: نعم.
5: فنسبه العمق ما هو كبير جدا، يكون جدا.
1: نعم.
5: ولهذا السبب احنا يعني لازم نفكر ان هناك ثلاث امور نركز عليها: عطل فني، أو حادث بحري يصير.
1: نعم.
5: أو يمكن هناك تهديد محتمل أن ينكسر بأحد الكابلات، وهذه لازم تثبتها بالأدلة يعني.
1: نعم.
5: فالخطر يعني نقول استراتيجيا موجود، ولكن التهويل فيه أو تداول الأخبار أن هناك. نعم. راح يصير، فهي أنا أعتقد راح تصير أزمة معلومات، ما هي أزمة تقنية.
1: نعم.
5: أنا أعتقد الموضوع يستحق الانتباه، بس ما يستحق الخوف يعني والتهويل.
1: نعم. نعم، خصوصا يعني اليوم هناك أكثر يعني من بديل لموضوع الكابلات، سنتحدث عن هذه البدائل بعد قليل. ولكن سيد الدكتور نبيل العبيدي، إحنا عارفين أن مضيق هرمز يعني واحد من أكثر الممرات حساسية بالنسبة للتجارة والأمن القومي العالمي، لكن لماذا أيضا يعتبر مهم بالنسبة للممرات العالمية للإنترنت؟ يعني ما هو
5: منطقة الخليج؟ طبعا هي مهمة لأنها تضم اقتصاديات رقمية متنامية ومراكز مالية، وعندها تصدر من مكانها البترول والغاز.
1: نعم.
5: وعندها مراكز بيانات، داتا سنتر، ومشاريع ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتمر عبر هذه المنطقة كبلاد تربط دول الخليج ببعضها البعض.
1: نعم.
5: ثم تمتد باتجاه آسيا وأوروبا وأفريقيا
1: من مضيق هرمز.
5: يعني بمعنى آخر هو نفس الطريق اللي نصدر منه النفط والغاز هو نفس الطريق اللي تمر منه الإنترنت. فمضيق هرمز مضيق هو ضيق يعني جدا، ومنه تعبر عدة كبلات توصل الخليج بالعالم. يعني الجغرافية هي بحد ذاتها أعطتنا هذه الأهمية.
1: نعم.
5: أهمية نقل الطاقة من وإلى، وأعطتنا أهمية أن هناك تحت هذه تحت مضيق هرمز هناك كابلات للإنترنت لمراكز مهمة ونقلة نوعية رقمية في المنطقة. فلهذا السبب هي تعتبر نقطة حساسة وخذت اهتمام عالمي، لأن دول الخليج بدأت تنتقل إلى اللي يسمونها الحياة الرقمية وصار فيها مراكز للبيانات ومشاريع ضخمة. فإحنا أخذت الأهمية بهذا السبب يعني.
1: نعم دكتور نبيل، يعني مسألة أهمية دول الخليج بالنسبة للإنترنت يعني هذه مسألة خلاص إحنا خاصين منها ومعروفة تماما. نعم. ولكن مضيق هرمز يعني تكمن أهميتها طبعا لأنه قريب ويعتبر المدخل الرئيسي البحري لدول الخليج. يعني هذا شيء يعني فرض علينا من الطبيعة، كرة الأرضية شكلها كذي، خلاص إحنا يعني مضطرين أن نتعامل مع هذا المضيق كممر تجاري. ولكن لماذا أيضا تم اختيار هذا المضيق حتى يكون أيضا ممر للكابلات البحرية؟ لم يكن هناك بديل آخر في ذاك الوقت حينما تم بناء هذه الكابلات؟
5: نعم، هو هناك عدة مسارات كثيرة طبعا، لأن المنطقة بنيت بحريا على هذا المدخل مضيق هرمز، فمعناته راح تغذي هالدول هذه على منطقة الخليج، فهي المنفذ الرئيسي البحري اللي يربطنا مع العالم. لهذا السبب الحدث اللي نعيشه الآن والأزمة اللي يعيشها الآن العالم في هذه المنطقة.
1: نعم.
5: أعطت أهمية لهذه المنطقة، ليس بس لنقل الطاقة ولا أيضا لأيضا التجارة الإلكترونية والعالمية.
1: نعم.
5: والاتساع الاستثمار في المجال الرقمي وغيره. ولكن يعني أكيد هناك شركات الاتصالات ومزوني الشبكات دائما إذا صار خلل في أي كابل يوجهون البيانات للكابل الآخر.
1: نعم.
5: يعني ما أعتقد أن الكيابل الأربعة أو الخمسة الموجودة في البحر راح تنضرب كلها مع بعض، لابد أن هنا يكون واحد يتعرض لضرر.
1: نعم.
5: يحولون هذا المسار إلى الكابل اللي بعده واللي بعده. فالحلول موجودة، وأنا أعتقد اليوم من الأهمية هناك تقنيات توزيع المسارات أيضا من هذه الشركات.
1: نعم.
5: من زمان هي مفعلة وحاط لها استراتيجية كاملة في لو صار الضرر كيف نتصرف
1: بالضبط
5: فيها.
1: هذا ما كنت أتحدث عنه، يعني أعتقد بأن البدائل موجودة، ولكن تحدثت عن 4 إلى 5 كابلات تقريبا موجودين في مضيق هرمز، هل هذا الرقم متأكد منه دكتور نبيل؟
5: في احتمال احنا نزيد ايضا، في احتمال راح يطلع عندنا كابل راح يطلع في الكويت او هيئة الاتصالات تقنية المعلومات في 2025 ايضا وقعوا كابل اسمه.
1: نعم.
5: الفايبر ان جولف.
1: نعم.
5: وهو اللي يربط دول الخليج ايضا مع الجمهورية العراقية في الاتجاه الى اوروبا، وايضا هذا انا اعتقد احتمال مطلع السنه القادمه ان شاء الله راح يكون جاهز.
1: نعم.
5: هذا طريق بري ها وليس بحري.
1: نعم.
5: فالبدائل بفضل رب العالمين موجوده، والاهميه على هذه المنطقه ليس احنا على اساس المخاوف من الكابلات تتعرض للضرر، ولكن الديماند الرقمي.
1: نعم.
5: صار كبير على هذه المنطقه، فلازم ان تجد احنا نسمونها الريدندنسي، يعني ان تجد حلول لو حصل عطل كيف ننتقل ان.
1: نعم.
5: نحل هذه المشاكل.
1: نعم. دكتور نبيل ما علي، يعني نتمنى بان تفتح صدرك يعني لاسئلتنا التي ربما قد تكون يعني بديهيه بالنسبه لك المعلومه من خلال الاجابه، ولكن ما علي، يعني يا ريت يعني لو تفهمنا، هل الكابل سهل تدميره، سهل بان يتعرض لاضرار؟ هل من الممكن يعني اي احد يهدد بتدمير كابل معين ولا صعب؟
5: هو ما في صعوبة، يعني هو كيبل ترى مثل الكيابل اللي تشوفها قدام البيوت اللي يمددونها الفايبر وغيرها من الكيابل هذه.
1: نعم.
5: ولكن لما توصل على مستوى أعمق على البحار، لأن هي الوسيلة النقل اللي راح تكون أسهل من الأرضية.
1: نعم.
5: فيوزعون على البحار، وتأتي هناك سفن متخصصة وفرق عمل متخصصة فتنزل في البحر وتكون تعمل الربط الكامل هذه، فهذا يأخذ جهد ووقت كبير.
1: نعم.
5: ولكن مثل ما قلت لك قد يكون يعني العطل قد يكون من نتيجة السفن قد تمر على الكابل تقطعه أو
1: شلون تمر عليه. عفوا دكتور، أنت قلت أنه هو في قاع المحيط، السفينة يعني نهايتها لا تصل إلى القاع يعني، ولا يكون في مشكلة يعني.
5: هذه انا يعني احنا بشكل في مناطق يصير عميق جدا، وفي مناطق يصير حتى سطحيه، يعني اللي عندنا في مضيق هرمز قد يكون قريب للسطحيه وليس قريب للعمق الكبير يعني.
1: نعم.
5: فتتعرض لحوادث بحريه، عوامل طبيعيه حتى تحدث في البحار او في
1: نعم.
5: المحيطات
1: نعم.
5: قد تعمل يعني احنا نسميه التربت في الكيبل، يغير نبضه المراسلات ما بين ان والى الى الجهات، فيفقد الاتصال بالانترنت لفترات
1: نعم.
5: معينه.
1: نعم. دعنا نفترض الأسوأ، لا سمح الله، الله لا يقولها إن شاء الله ولا يكتبها علينا، نسأل الله أن يحفظ الجميع،
5: آمين.
1: يحفظ دولنا، دولة الكويت، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. لكن يعني في حال تعرضت واحد من هالكيبلات التي يعتمد عليها اعتماد في دولنا، لو تعرض للضرر نتيجة لأي شيء، يعني هل هناك تأثير على الإنترنت عندنا؟
5: وهذه نقطة مهمة، أنا بس أحب أطمن الناس اللي المستمعين، الإنترنت ما يمشي على طريق واحد، يعني احنا نسميه باللغة العامية مثل شوارع، بالشوارع احنا لما تمشي أنت بتروح من منطقة لمنطقة راح تمشي على شارع معين، تخيل أن هذا الشارع
1: مسكر.
5: تم تسكيره
1: نعم.
5: فتتجه إلى طرق ثانية
1: نعم.
5: اليوم الإنترنت نفس الشيء، إذا كيبل تعرض للضرر فيأخذون هذه الشركات، تأخذ هذه الطرق هذه والمسارات تحولها على كيابل ثاني
1: نعم.
5: فانقطاع كيبل واحد لا يعني عادة انقطاع الانترنت،
1: ولكن ماذا إذا انقطعت كل الكيبلات التي تغذي المنطقة دكتور
5: نعم نبيل. لهذا السبب احنا يتجهون إلى عمليات ثانية اللي هي تنزل فيها الأقمار الصناعية
1: نعم.
5: وتكون هناك الاتصالات بالانترنت
1: نفس ستارلينك،
5: ولكن يعني ما هي بقوة الكيابل البحرية، ولكن تعمل ريبليسمنت يعني بديل ناجح لفتره معينه حتى يتم اصلاح الظرف بالكيابل، لان السعه اللي تمشي بالكيابل هي اقوى واسرع من السعه اللي تمشي عن طريق الاقمار الصناعيه.
1: كيف يقال عن ستارلينك بانه سريع جدا؟ يعني انا شخصيا ما جربته، ولكن يقال بانه من افضل يعني انواع الانترنت جوده.
5: صحيح، يعني هي مو على الفرد، انت يعني تتكلم، انت تتكلم على دوله
1: نعم،
5: تتكلم
1: نعم،
5: على انشطه
1: نعم.
5: الذكاء الاصطناعي متعطشه، تتكلم على داتا سنتر
1: نعم.
5: تتكلم على خدمات كبيره
1: نعم.
5: تجاره الكترونيه،
1: فيفرق فيها
5: الضغط راح يكون اكبر
1: نعم.
5: يعني الناس في هذه الفتره قد يحسون في البطء وارتفاع، يمكن حتى زمن الاستجابه لاي معلومه تبيها يمكن تطول، وخاصة إذا كانت هناك مكالمات فيديو الناس راح تفقدها يعني لنوع ما. ولكن أنا أفضل هي الفترة الزمنية قد تكون ما هي بذلك الفترة الكبيرة
1: نعم.
5: حتى يتم إصلاح الكابل، ولكن هناك بدائل يعني لابد منها يعني
1: نعم. بما أنك ذكرت يعني على مستوى الأفراد ربما يكون التأثير بسيط، ولكن على مستوى المنشآت والمنظمات وغيرها يمكن يكون الضرر واضح أكثر. يعني نتحدث عن قطاعات حيوية مهمة مثل البنوك، المطارات، المستشفيات، كل الخدمات الحكومية يعني تعتمد اعتماد كبير على الانترنت، ما بأقول 100% ولكن يعني راح أقول على الأقل 95% إذا مو أكثر. هل ممكن أن تتأثر هذه الخدمات في حال
5: ممتاز السؤال. أنا أقول لك اللي أطمن الناس، اللي يشتغل داخل الكويت الخطوط الاتصالات داخل الكويت راح تبتدي شغالة ما راح يضره، لكن أي شيء يتصل بالخارج راح يتأخر شوي. فالقطاعات الحيوية بالذات هي ما تعتمد عادة على خط انترنت تجاري واحد، هي تستخدم شبكات خاصة ومسارات متعددة ومراكز بيانات عندها احتياطية، وحتى عندها خطط لاستمرارية الأعمال مالتها. فأي تعطل في كيبل لا يعني أن البنك هذا راح يوقف أو المطارات أو المستشفيات، لأن الانقطاع الواسع أو الممتد قد يؤثر بالعمليات المرتبطة بالأنظمة الخارجية والتحويلات الدولية والحوسبة السحابية والحجوزات وخدمات ثانية. أما البنوك أنا أعتقد سحبك ودفعاتك المحلية طبيعية، لأنه ما راح يصير عندك تأخير، ولكن إذا تم تحويل الفلوس خارج الدولة أنا أعتقد هني راح يصير فيها شوية بطء فيها. المطارات ممكن تتأخر إجراءات الحجز والتسجيل، أما سلامة الطيران وأنظمة الملاحة فما لها علاقة بالإنترنت أصلا
1: نعم.
5: هذه تعتبر نقاط مهمة يعني يجب أن يعيها المستمع.
1: شو لما أشوف أفلام الجريمة وأفلام الأكشن الدكتور نبيل، يعني حينما تستهدف دولة معينة ويقطع في الإنترنت نشاهد الفوضى تعم المكان، هل هذا مجرد خيال علمي يعني؟
5: لا هي يعني هو طبعا المسارات المتخصصة مثل قطاع المطار أو قطاع بعض المستشفيات أو البنوك، أنا أعتقد يتكلمون عن الأمور الداخلية، ولكن لما تروح حق الأمور الخارجية أنا أعتقد ما لها شغل بشكل كبير يعني.
1: نعم
5: فالاستعداد القصة أساس الإثارة داخل المنطقة يعني، للتصوير الفيلم وإظهار للناس أن هذا شيء كبير ويجب أنك تهتم، وهو جزء من التوعية
1: نعم
5: يعني. يجوز أن الناس تهتم في الأمن السبراني، تهتم في قواعد البيانات، تهتم على انها بياناتها الشخصيه ان لا تتاثر، والامور هذه كلها.
1: نعم
5: فانا اعتقد يعني حتى المستشفيات الاجهزه الطبيه راح تشتغل، لانها ما تعتمد على الانترنت العالمي، المدارس والجامعات المنصات العالميه قد تتصل يعني يصير عندها ضرر، ولكن اذا كانت هناك اتصالات داخليه انا اعتقد ما عندنا اي مشكله. فالاثر يكون في السرعه تراها، ومو في الخدمه الاساسيه، الخدمه تظل شغاله لكن سرعة الاستجابة يمكن هي تبطأ فيها تكون عندنا.
1: نعم نسأل الله أن يحفظ كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يحفظ
5: آمين
1: الكويت، أن
5: آمين
1: يديم عليها كل النعم، أن تستمر هذه الخدمات بصورتها الطبيعية وتتطور، خصوصا وأن الكويت يعني أنا حتى لما أنا أزور أي دولة وأقول لهم أن أنا من الكويت يقولون أحسن إنترنت عندكم وأسرع إنترنت عندكم، وهذا صحيح يعني. شكرا جزيلا لك دكتور نبيل
5: بارك الله
1: العبيدي، خبير التوعية واستشراف المخاطر الرقمية، نتمنى لك ليلة سعيدة، وإن شاء الله النت عندك ما ينقطع ويكون سريع.
5: حبيبي، يا ربي يحفظك. شكرا
1: حياك
5: شكرا،
1: حياك
5: مع
1: الله.
5: السلامة أخوي.
4: سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: يذودون عن الكويت كل خطر ويصونون كل ذرة من ترابها.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت. عندما يخبر الطبيب الأهل بأن طفلهم لديه فتحة في القلب، يبدأ القلق وتكثر الأسئلة. هل هي هذه الحالة خطيرة؟ هل تحتاج إلى عملية؟ وهل يمكن أن تغلق أو تعيق من نمو الطفل؟ سوف نتعرف أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة سندس الهدهود، سندس استشارية قلب أطفال وقلب أجنة ورئيسة وحدة سونار قلب الأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية. أهلا وسهلا فيك دكتورة سندس.
4: هلا والله فيكم، والله يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله دكتورة سندس. بداية، ما المقصود بفتحة القلب عند الأطفال؟ وهل جميع الفتحات تعد خطيرة؟
4: هو طبعا الترجمة بالعربي دائما كل شيء يقولون أن تكون فتحة، بس هو في وصلات، في أشياء طبيعية تكون موجودة عشان الطفل يتنفس في بطن أمه، ما تسكر، المفروض تسكر على عمر مثلا شهرين إلى شهرين ونص، بس تظل مفتوحة، فهذه تعتبر هم من العيوب الخلقية. الفتحة أي ثقب يوجد بين حجرتين، كل احنا القلب عندنا 4 حجيرات وكل حجرتين يفصل بينهم جدار، فاذا كان في ثقب في هذا الجدار اللي يفصل الحجرتين هني نقول هذا الثقوب او فتحات القلب.
3: نعم، هو عيب خلقي؟
4: اي نعم، اثناء تكوين القلب في الجنين في بطن امه هذا الجدار ما يكمل نموه، ما يسكر بالكامل، يظل مكان منه مبطل، فهذا نسميه الثقب أو الفتحة.
3: نعم دكتورة سنتس، هل هذه الحالة شائعة يعني عند الأجنة؟
4: جدا، يعني هو طبعا الإنسان لما يسمع العيوب القلب الخلقية دائما يفكر فتحات، بس هو في أشياء ثانية ترى. في مثلا مشاكل في الصمامات، في مشاكل في الشرايين، الشريان مثلا ما يطلع من مكانه الطبيعي، في مثلا حجم الحجيرات يكون أصغر من الطبيعي أو أكبر من الطبيعي، كهربة القلب، يعني في أشياء كثيرة، بس الأكثر شيوعا والناس اللي تعرفه وحاطة في بالها اللي هي فتحات القلب أو الثقوب القلب.
3: نعم دكتورة سندس، يعني هل يتم فحص الطفل يعني في بعد الولادة مباشرة؟ يعني ما العلامات أو الأعراض التي يجب أن ينتبه لها أو تنتبه لها الأسرة والتي قد تدل على وجود مشكلة في

0: قلب الطفل. يعني هل أنتم تعرفون في هذا الموضوع قبل لا يطلع الطفل من المستشفى؟
1: طبعا في فحوصات احنا بروتوكولات نسويها للمواليد، نفحص فيها الاكسجين بالايد وبالريل ونقارن ما بينهم اول الولاده، اول ما ينولد البيبي، بعدين بعد 6 ساعات، وبعدين ثاني يوم. نفس الشيء نقيس دقات القلب او النبض في الايد والريل.

0: غير طبيعي، فيحول الطفل حق طبيب القلب، وهني ديك الساعة نسوي السونار ونشخص.
1: نعم.
0: الأعراض في بعض الأحيان خصوصا الفتحات اللي تكون في الحجرتين اللي تحت، إذا كان حجمها كبير ممكن تسبب أعراض على عمر الشهرين أو 3 شهور أو حتى 4 شهور، منها أن عدم زيادة في الوزن، النفس يكون طبيعي. طبعا لما نتكلم إحنا نفس طبيعي أن الضلوع مالت الطفل تكون واضحة، فهني في صعوبة في النفس وسرعة في النفس. الطفل ما يكمل رضعته، الطبيعي أن الطفل يخلص رقمين خلال 40-45 دقيقة، لكن إذا خلص رقم واحد في 45 دقيقة هذا معناته أن في مشكلة، الطفل مو قادر يكملها، في صعوبة في النفس،
1: نعم،
0: ما في زيادة في الوزن، التعرق الزائد.
1: يعني هذا يتم اكتشافه متأخر، يعني وخصوصا يعني مثل ما حضرتك تفضلتي انه يتم فحصه، فأعتقد انه تكون يعني يكون عندهم علم في موضوع ان هذا الطفل عنده ثقب في القلب.
0: طبعا معظم الحالات فعلا احنا خلينا نقول 99% يتم تشخيصه مبكر قبل لا حتى تطلع الاعراض.
1: نعم.
0: لكن في بعض الاحيان مثلا الدكتور مثلا ما يكون حريص، او الاهل مثلا ينشغلون وما يروحون، فيتم التشخيص متاخر، فيجون لما تكون الاعراض اوريدي طلعت.
1: نعم. دكتوره سندس، متى يتم التعامل مع هذه الثقوب؟ يعني هل صحيح ان بعض فتحات القلب تغلق تلقائيا مع نمو الطفل؟ ومتى يحتاج الطفل الى التدخل العلاجي؟
0: احنا طبعا مثل ما قلنا يعتمد على مكان الفتحة، يعتمد على حجمها، يعتمد على الاعراض. احنا ما نخلي الطفل نشخصه ونقول حق الاهل مثلا تعالوا لنا بعد 6 شهور او بعد سنة، لا، تكون في بالبداية اول 6 شهور متابعة متقاربة، وبعدين شوي شوي نبعد في المتابعات على حسب حالة الطفل. لكن عادة الفتحات اللي تكون اقل من 5 ملي، خمسة ملي احنا نقولهم حق الاهل 99% مسكره قبل عمر السنه، لكن اللي تكون مثلا 7 ملي واقل من 5 ل 7 ملي نقول حق الاهل احتماليه تتسكر 50%. اذا اكبر من كذي لا، نسبه تسكيرها تكون صعبه شويه او ضئيله، ويفضل ان احنا نحط في بالنا ان العمر 4 سنوات او 5 سنوات نسكرها.
1: نعم، يعني لازم شويه يكون كبير عشان يتم يعني طريقه لعلاج فتحه القلب.
0: لأن معظم الحالات تسكر على عمر 2.5-3 سنين. إذا وصل الطفل عمر 2.5 وما سكرت، هني نقول حق الأهل حطوا في بالكم أن السنة الجاية أو اللي عقبها راح نسكرها.
1: نعم.
0: ليش مبكر؟ إحنا طبعا دائما يسألون الأهل إيش معنى 4 سنوات، ليش مو مثلا 10 سنوات؟ أقول لهم لأن هذا العمر الطفل إلى الآن ما دخل مدرسة، فلما نغيب عن المدرسة أو الروضة أو الحضانة ما راح تتأثر دراسته، ما راح يتأثر تحصيله الدراسي، غير لما يكون يسويها أكبر شوية. فإحنا ما نفضل. هل ممكن أجلها؟ طبعا ممكن، ونخليها حتى في فترة الصيف يكون الطفل إجازة، يقدر يقعد في البيت، ما في أي مشاكل مع المتابعات، أموره تصير تمام.
1: يعني نسبة التشافي بعد العملية تأخذ فترة طويلة دكتورة سندس؟
0: الحمد لله معظم الفتحات احنا سكرهم بالقسطرة وليست عملية قلب مفتوح. فالقسطرة عادة يطلع نفس اليوم، بس احنا بالكويت ندلع شوية فنخليهم جاي ثاني يوم.
1: حلو. انا اقصد ان حضرتك قلتي ان عشان المدرسة او الحضانة او الامور هذه، هل فترة يعني التشافي من بعد العملية تاخذ فترة طويلة دكتورة؟
0: لا طبعا، بس احنا نوصي الاهل ان اول شهر بعد القسطرة ما في طقة مباشرة على الصدر. الطقة المباشرة هذه تخلي السدادة تحرك من مكانها، فإحنا ما نحب هذا الشيء.
1: نعم نعم. يعني عادة يتم طبعا مثل ما تفضلتي عملية، لابد أن يجري الطفل عملية، هل فيها خطورة على الطفل في هذا العمر 4 سنوات؟
0: لا، مثل ما قلت لك معظمهم هم نسويها بالقسطرة، لكن إذا كان مثلا حجم الفتحة كبيرة أو أكثر من فتحة، أو في مشاكل ثانية مثلا الصمام متأثر أو شرايين ثانية، فإحنا لما نضطر على عملية القلب المفتوح هني ذيك الساعة فعلا ممكن يقعد الطفل ما بين 7 إلى 10 أيام في المستشفى. أول شهر ما في مثلا إجراءات أو إرشادات معينة نعطيها حق الأهل، إن مثلا ما يلبس ملابس مسكرة، يفضل الطباقي من قدام، ما في فرق مباشر على الجرح، يعني في إرشادات معينة بس أول شهر، وبعدها لا الأمور تمام ونسبة النجاح ممتازة.
1: نعم دكتورة سندس، هل يمكن اكتشاف فتحة القلب قبل الولادة؟
0: طبعا، عشان كذا اقول لك معظم الحالات عندنا ولله الحمد يتم تشخيصها حتى قبل الولاده، لما نسوي السونار الاجنه قلب الاجنه والدكتور مال الولاده يشك ان في فتحه يحول علينا احنا اطباء قلب الاجنه، هني ذيك الساعه احنا نسوي السونار ونشخص الحالات ونحط خطه حق الاهل على وقت الولادة.

0: زيادة.
1: تمام دكتورة سندس، حضرتك تفضلتي وقلتي ان العملية تجرى لازم بعمر 4 سنوات، انزين الفترة ما قبل العملية كيف يتم التعامل مع الطفل، وخصوصا ان قلتي ما يكمل رضعته وتكون عنده بعض المشاكل، في طريقة مثلا يعني تعطونها للأسرة بحيث انه الى ان يصل الى عمر العملية انه يمارس حياته بشكل طبيعي؟
0: طبعا احنا نتكلم عن الحالات اللي مثلا مو محتاجه حق مدرات واموره طبيعيه للطفل مع السونارات، بس المتابعه السونارات هذا نوصله احنا حق عمر 4 سنوات 5 سنوات. لكن اذا كان الطفل يعاني من ان حجم الفتحه كبير، كميه الدم اللي قاعد تعبر كبيره، فاحنا نقول بما ان توه مولود خلينا نوصله وزن مثلا 4.5 كيلوات او 5 كيلوات. فهني في هالفتره اللي يزيد فيها وزنه نحط على أدوية مدرة، هذه الأدوية المدرة تزيد من كفاءة عضلة القلب وتخفف من كمية الدم اللي قاعد تعبر، فهني تخف سرعة التنفس، يزيد وزن الطفل، الرضع يكملها، تصير أموره تمام.
1: نعم، هل
0: في هالأثناء نتابعهم احنا متابعات متقاربة مثلا كل أسبوعين، كل 3 أسابيع، لحد ما نوصل الوزن المناسب ونحطه حق بالعمليات.
1: نعم دكتورة سندس، أخيرا وليس آخرا، هل هناك عوامل أو أمراض لدى الأم أثناء الحمل تزيد من احتمالية إصابة الجنين بعيوب خلقية في القلب؟
0: معظم العيوب الخلقية تأتي بالطفرة
1: الأم ما
0: ونسبتها
1: لها علاقة،
0: اي، لكن في اشياء معينه ممكن تزيد نسبه الاصابه اللي
1: مثل
0: هي عدم التحكم بالضغط، السكر سواء سكري الحمل او سكر النوع الثاني او الاول، في بعض الادويه المسيلات مثل الورفرين، في بعض الادويه النفسيه، ادويه التشنج او الصرع، هذول كلها تزيد من نسبه حدوث العيوب الخلقيه في القلب لكن ما تسببها يعني مؤكد.
1: نعم، كل الشكر لك الدكتورة سندس الهدهود، استشارية قلب أطفال وقلب أجنة ورئيسة وحدة سونار قلب الأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية. شكرا لك دكتورة سندس.
0: حياكم الله والله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعينا الكرام، دعونا نستغل الدقائق الأخيرة من حلقة هذا المساء لنكون مع تغطية جديدة، حيث أقامت الجمعية الكويتية لفنون التصوير بالتعاون مع مجمع الأفنيوز معرض تصوير الفوتوغرافي التاسع نور 9 بمشاركة عدد كبير من المصورين. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع المصور عبد الله الشيرازي، دعونا نستمع للقاء.
4: حياكم الله، اليوم احنا بمعرض نور 9 بالافنيوز، وبلش معرضنا من تاريخ 22 لغاية 25/7 من يوم الأربعاء ليوم السبت، وكان في مجموعة كبيرة من المشاركين والفنانين، تقريبا 56 صورة أو 56 لوحة مشاركة، 38 شخص أو مصور، وصور متنوعة، صور بالتليفون، صور بالكاميرا، صور بالدرون، محاور مختلفة، محاور البورتري، الستيت فوتوغرافي، الوايلد لايف، المعماري، وايضا التصوير الرياضي موجود، والناس كلها مشاركة بصور مميزة. وطبعا لازم يكون في وجه التقييم تقيم الصور، مو اي صورة تشارك بالمعارض، والحمد لله توفقنا بهذا المعرض وحضور وقبال كبير من الناس، ووايد عجب المعرض، وان شاء الله القادم افضل، وتكون معارض ايضا بالافنيوز او مجمعات ثانية. نحن من زمان لنا يعني تاريخ مع المجمعات، وحياكم الله جمعية الكويتية فنون التصوير، معاكم المصور عبد الله الشيرازي.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: ودعونا في الختام نتحدث عن بعض المواضيع التي طرحناها معكم هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت. الزميلة إسراء قبل قليل تحدثت مع ضيفي الدكتور نبيل العبيدي وهو خبير التوعية واستشراف المخاطر الرقمية. حقيقة حينما نتحدث عن الإنترنت نحن لا ندرك مدى اعتمادنا على الإنترنت، حتى وإن قال أحد أنا ما أستخدم وايد التليفون أنا مو وايد،
1: لا ما يصير
3: بالضبط. يعني هناك اعتمادات كبيرة، يعني اليوم حتى التلفزيونات، بعيدا عن التليفونات، حتى التلفزيونات الذكية أتحدث، السمارت تي في أصبح يرتبط بالإنترنت حتى نشاهد المنصات الرقمية المختلفة.
1: يعني هناك أمور أهم، يعني أحيانا أنت صحيح. طالب بحث على سبيل المثال صحيح. تبحث يعني
3: صحيح.
1: فالنت جدا مهم، سهل أمور البحث صحيح. يعني لما نرجع على الموضوع الكتب والورقي يعني يحتاج منك وقت
3: صحيح.
1: يعني مجهود، الحين انت بيدك ممكن
3: 100%. لذلك نقول بان الانترنت هو فعلا يعني كان اعظم من اعظم
1: اختراع.
3: من اعظم الاختراعات
1: التكييف
3: الدعم من لا ساكمل الجمله من اعظم الاختراعات التي حصلت في القرن العشرين. يعني احنا الحين في القرن الحادي والعشرين، طبعا الانترنت
1: نعم.
3: كان في القرن الماضي. لذلك دعونا نقدر هذه النعمه
1: أكيد.
3: ونقدر
1: أكيد.
3: كل النعم
1: نعم. ودعني ايضا اشكر ضيفتنا ايضا الدكتوره سندس الهدهود، استشاريه قلب أطفال وقلب أجنة ورئيسة وحدة سونار قلب الأطفال بمستشفى الأمراض السدرية، على المعلومات المهمة اللي أعطتنا إياها. ربي يحفظ عيالكم من كل سوء.
3: آمين آمين. هذه إذن تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت. في الختام سلام من الإعداد عبد الله الميموني وفريد الكندري.
1: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
3: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
1: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: سعد البوس من التنفيذي على الهواء.
1: دمتم في حفظ الله ورعايته مستمعين الكرام، حتى نلتقي في الغد. وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
3: في أمان الله.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم صالح الشمالي، ويخرجها لكم وعلى الهواء مباشرة الزميل سلام العنزي.

0: في جولتنا هذا المساء تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، تم توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية تشبد الشمالية. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به كل من باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات قوات الاحتلال تعيق انتشار قوته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. وإجلاء مئات الآلاف من السكان في عدد من الدول جراء حرائق خارج عن السيطرة. أهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم من جديد عبر إذاعة دولة الكويت. نتحول إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والسعادة ولجمهورية المالديف وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية المالديف وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعا ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية ليبيريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية ليبيريا وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا صديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، شهدت دولة الكويت اليوم حفل توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية تشبد الشمالية والأعمال المكملة لها كثاني اتفاقية التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ووقعت وزير الأشغال العامة الدكتورة نور محمد المشعان العقد من جانب دولة الكويت بحضور السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين. ويأتي هذا المشروع امتدادا لرغبة دولة الكويت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي بجودة البنية التحتية وتعزز الاستدامة البيئية وترفع كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، بما يواكب النمو العمراني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية. حضر الحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ووكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وآخرها الهجوم على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية. وأكدت الخارجية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، كما شددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية. إلى الرياض، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها مستعمرون بإحراق مسجد في قرية كور بمحافظة طول كرم وخط عبارات عنصرية على جدرانه، وذلك في اعتداء آثم يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد البديوي إن هذه الجريمة النكرة تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يرافقها من اعتداءات متكررة نتيجة استمرار سياسات الحماية والتقاضي عن اعتداءات المستعمرين، ويشجعهم على الإفلات من العقاب والمحاسبة. كما دعا البديوي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية كافة إلى الاطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ونتحول إلى التصعيد العسكري بالمنطقة. قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والتز اليوم بأن الرئيس دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران بعض المجال بعد ليلتين لم توجه خلالهما ضربات لطهران. وأوضح السفير والتز لبرنامج فوكس نيوز ساندي إن الولايات المتحدة تظل على أهبة الاستعداد لشن المزيد من الضربات، مشيرا إلى إرسال المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة. وفي ملف المفاوضات، سلمت الولايات المتحدة وإيران رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. وأفادت مصادر مطلعة بأن وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران طرحوا مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف تهدئة التوترات بين طهران وواشنطن في محاولة لدفعهما إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: في مساع جديدة لخفض التصعيد والبحث عن صيغة تفاوضية تعالج الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى رأسها الملف النووي والعقوبات والقضايا الأمنية الإقليمية، سلمت الولايات المتحدة وإيران رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. وأفادت مصادر مطلعة بأن وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران طرحوا مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف تهدئة التوترات بين طهران وواشنطن في محاولة لدفعهما إلى العودة لطاولة المفاوضات. ويتضمن مقترح الهدنة الجديد شرطين أساسيين لوضع واشنطن وطهران مرة أخرى على مسار التفاوض وإنقاذ مذكرة التفاهم، وهما وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. كما ينص الاقتراح على إعادة فتح ممري الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل، بحيث يصبح الممر الجنوبي عبر المياه الإقليمية العمانية خاليا من الهجمات الإيرانية، على أن يكون الممر الشمالي عبر المياه الإيرانية خاليا من الحصار البحري الأمريكي. والهدف من وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام هو إتاحة المجال لصياغة حل للأزمة المتعلقة بحركة الشحن في مضيق هرمز، والتي تعد القضية الرئيسية التي أدت إلى انهيار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الشهر الماضي.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، ونستكمل مع حضراتكم ما تبقى من أخبار ضمن جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم. نتحول بكم إلى لبنان. قالت الرئاسة اللبنانية اليوم إن الرئيس جوزيف عون بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في جنوب لبنان واستمرار الهجمات الإسرائيلية. وأضافت الرئاسة في بيان إن الرئيسين أكد ضرورة وضع حد للهجمات الإسرائيلية في الجنوب والالتزام بوقف الأعمال العدائية. في غضون ذلك، ندد الجيش اللبناني اليوم بمواصلة قوات الاحتلال من اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع حكومة الاحتلال برعاية أمريكية الشهر الماضي. وفي تطورات الأوضاع في غزة، واصل جيش الاحتلال انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشن غارات جدية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في القطاع. في الضفة الغربية المحتلة، قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ يوم أمس حتى اليوم 60 فلسطينيا على الأقل، بينهم 3 سيدات وأسرى محررون. من جانب آخر، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في رسائل بعث بها إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين. الزميل حسن جعفر والمزيد من التفاصيل.
2: لم تكترث حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتحذيرات الفلسطينية من تصعيد في وتيرة إرهاب الجماعات الاستيطانية المتطرفة، بل واصلت توفير الحماية للمستوطنين الذين واصلوا شن اعتداءات عنيفة على القرويين الفلسطينيين وفي كافة المحافظات من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، إلى أن أصبحت المدن والقرى الفلسطينية كسكنة عسكرية كبيرة، وأصبحت القرى الفلسطينية المحاطة بالاستيطان من كل جانب تخشى من تسلل المستوطنين ليلا وفجرا إلى منازلهم وإحراقها. حيث أكدت المصادر الفلسطينية بأن المستوطنين المنتشرين في شوارع الضفة الغربية قاموا باختطاف 4 نساء فلسطينيات واعتدوا عليهن بالضرب ولم يعرف مصيرهن. كما أكدت هذه المصادر بأن امرأتين وضعتا طفليهما في داخل مركبتين بعد رفض قوات الاحتلال إدخالهن للمشفى في مدينة نابلس. هذا وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسائل عاجلة إلى عديد دول العالم طالب فيها بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المتطرفين. لكن نتنياهو وزير جيشه بعث برسائل تهديد ووعيد لأهالي الضفة الغربية بتوسيع دائرة العدوان. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: إلى الشأن السوري، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بقذائف المدفعية محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا إن قوات الاحتلال أطلقت 4 قذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في ختام زيارته إلى سوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة حكم النظام السابق وألغي جزء منها منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم أواخر عام 2024. وقال كوتريش خلال مؤتمر صحفي في دمشق إنه يرحب بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، مؤكدا ضرورة رفع كافة هذه العقوبات عن سوريا بصورة عاجلة. وفي السودان قتل أكثر من 16 شخصا اليوم، وأصيب العشرات إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منطقة أندرو في محلية الطين الحدودية بولاية شمال دارفور قرب الحدود مع تشاد. وفي وقت سابق

0: إن أعلن الجيش السوداني استعادة مدينة بار المحورية من قبضة قوات الدعم السريع وسط معارك محتدمة في ولاية شمال كردوبان بالسودان. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إن روسيا ترى أنه من السابق لأوانها التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونتسك الأوكرانية. الزميل أشرف الصباغ من موسكو والتفاصيل.
1: صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن موسكو لا تعرف شيئا عن صحة المعلومات حول عزم الولايات المتحدة وأوكرانيا مناقشة اتفاقيات حول وقف الأعمال القتالية الجوية بين موسكو وكييف. ورأى بيسكوف أنه من السابق لأوانه التعليق على مثل هذه التقارير، وقال: نحن لا نعلم مدى موثوقية هذه الأخبار أو من الذي نشرها، إنها مجرد تقارير صحفية لا أكثر، ولذلك من السابق لأوانه التعليق. وأعلن بيسكوف أن روسيا تبقي قنوات الحوار مفتوحة مع المفاوضين الأمريكيين بشأن تسوية النزاع الأوكراني. وفي وقت سابق قال بيسكوف إن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة مقترحات جديدة لتسوية النزاع الأوكراني شريطة أن تتوافق مع مصالح روسيا. وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات جماعية بأسلحة بعيدة المدى على منشآت المجمع الصناعي الدفاعي الأوكرانية، وأصابت عددا من الأهداف في كييف وضواحيها، واستهدفت مرافق البنية التحتية في ميناء تشورنامورسك في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا، وأصابت منشآت لتسليم وتخزين الشحنات والوقود. وأكدت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت 133 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق والمقاطعات الروسية من ضمنها موسكو، إضافة إلى البحر الأسود. وأشارت إلى أن القوات الروسية استولت على بلدة جديدة في دانيتسك وشنت ضربات على مراكز الخدمات اللوجستية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات ومرافق الوقود والطاقة والنقل، وقضت على 1350 جنديا أوكرانيا وأسقطت 465 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن فرق الطوارئ تعمل في مبنى سكني في مدينة خاركييف تعرض لهجوم روسي بطائرة مسيرة، مضيفا أن الهجوم أدى لمقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين بينهم طفلان. وفي بوخارست، قالت وزارة الدفاع في رومانيا اليوم إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة روسية فوق البحر الأسود. بدوره، قال الرئيس الروماني نيكوشور دان إن هذه الانتهاكات للمجال الجوي الروماني غير مقبولة ولا يمكن التهاون معها، مضيفا أن استمرار روسيا في انتهاك المجال الجوي لرومانيا تصرفات غير مقبولة، وأنه سيتم التعامل معها بأقصى درجات الجدية. في بكين، أعلنت الصين اليوم أنها نظمت دورية روتينية قامت بها قواتها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، متهمة الفلبين بإجراء دوريات مع دول أجنبية في الممر المائي المتنازع عليه، مما يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وقالت بكين أن الفلبين حشرت دولا أجنبية لتنظيم ما يسمى بدوريات مشتركة، مما أدى إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. وفي خبرنا الأخير، تشهد مناطق عديدة حول العالم حرائق خارجة عن السيطرة، طالت بلدان في 4 قارات، وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف من السكان في إسبانيا وجنوب فرنسا والجزائر والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية. المزيد في سياق التقرير التالي.
2: كوارث متزامنة شردت مئات الآلاف في 4 قارات، ففي أسبانيا أعلنت السلطات هناك حالة طوارئ بسبب حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة والتي تركزت في غرب العاصمة مدريد، التي تواجه ما وصف بأنها أسوأ حريق في تاريخها، فضلا عن حرائق أخرى اجتاحت منطقة فالنسيا شرق أسبانيا، وسجلت حالة وفاة مساء السبت جراء الحرائق في بلدة مانيسيس ضمن منطقة فالنسيا المتضررة، واضطرت السلطات لإجلاء أكثر من 70,000 شخص بوسط أسبانيا في ظل حالة من الذعر. ولا تزال السلطات تحاول السيطرة على 3 حرائق اندلعت في ضواحي مدريد، اندمج 2 منها، فيما يهدد حريق ثالث قادم من مقاطعة أفيلا بالانضمام إليهما. أما في فرنسا فتشير التقديرات إلى إجلاء نحو 300,000 شخص جراء الحرائق المستعرة في الغابات بجنوب غرب فرنسا، وتحديدا في مقاطعتي جيرود ولاند بالقرب من مدينة بوردو، والتي وصفت بأنها غير مسبوقة. وحذر وزير الداخلية لوران نونيز من أن إخماد الحريق سوف يستمر وقتا طويلا، وقد فتحت السلطات مراكز لإيواء النازحين من بيوتهم سرعان ما اكتظت بالسكان، في حين تشير التقارير إلى أن الحرائق أتت على نحو 98,000 هكتار من الأراضي في أنحاء مختلفة من فرنسا. وفي المغرب تمكنت السلطات من إخماد حرائق غابات اندلعت إلى أقليمي تطوان شمال المغرب وترنداد وسطها، مستعينة بطائرات ومروحيات ومن دون تسجيل أي خسائر بشرية. وقد التهمت النيران نحو 12 هكتارا من غابات المنطقة. وفي الجزائر أيضا أعلنت السلطات التمكن من السيطرة على الجزء الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت مؤخرا، حيث تم إخماد 141 حريقا من إجمالي 159 حريقا شبت في غابات الجزائر خلال الأيام الماضية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت خدمة إطفاء حرائق الغابات الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بين رجال الإطفاء إلى 4 قتلى، وقد لقي الضحايا حتفهم أثناء مشاركتهم في إخماد حرائق الغابات التي اندلعت أواخر يونيو الماضي قرب الحدود بين ولاية كولورادو ويوتا.

0: ونصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها التصعيد في الشرق الأوسط. فيما سلمت الولايات المتحدة وإيران رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة اليوم بأن الرئيس دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران بعض المجال بعد ليلتين لم توجه خلالهما ضربات لطهران. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بريطانيا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. مساء الخير دكتور يونس.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: بداية يعني دكتور، تأتي هذه التهدئة الميدانية الحذرة لتفتح نافذة أمل جديد أمام يعني الحلول الدبلوماسية بعد ليلتين من وقف الضربات المتبادلة بين الطرفين. دكتور يونس، بداية ما دلالة إعطاء الرئيس الأمريكي مساحة للمفاوضات بعد هذه الليلتين من الهدوء ووقف تبادل الضربات بين الجانبين؟
1: نعم، ويبدو لي أن قراءة الرئيس ترامب للموقف السياسي والعسكري بأنه حقق جزء من الأهداف العملية العسكرية، وهو إضعاف القدرات الإيرانية التي من إنشانها كانت تؤثر على حركة الملاحة في الخليج في ماضي هرمز. وبالتالي يرى أن هذه الآن قد يكون يعطي فرصة أخرى للمباحثات الدبلوماسية، وخاصة الآن دخل على الخط يعني معالجة الخط الجنوبي الذي فتح من قبل عمان وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. هناك كذلك هناك كثير من التقارير تدل على أن الحرب يعني شكلت نوع من الاستنزاف العسكري لحد ما للولايات المتحدة الأمريكية والمخزون العسكري كذلك، وبالتالي تحتاج إلى فترة إلى إعادة ترتيب الأوراق وإعادة يعني وضع المخزون والمنتجات العسكرية إلى مستوى قد يكون جاهز لحملات أخرى في المستقبل.
0: نعم طيب.
1: إذن هذه القراءة العسكرية والسياسية، وطبعا أعطى مجال للجانب العماني بأن يقوم بالدور الذي يجب أن يقوم به في مسألة مضيحة.
0: نعم طيب، يعني دكتور يونس، بجانب هذه القراءة التي تفضلت بها، على الرغم من إفساح يعني المجال للدبلوماسية مثل ما تفضلت، لكن يعني واشنطن ما زالت تلوح بخيار القوة وإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة لفرض شروطها، مثلما تعلم أعلنت واشنطن عبر يعني سفيرها لدى الأمم المتحدة عن جاهزيتها لضربات جديدة لإيران. كيف يمكن تفسير هذا الإعلان، وما الهدف من إرسال الولايات المتحدة موارد عسكرية إضافية للمنطقة؟
1: نعم، هي القضية الأساسية في كل المعضلة منذ البداية لحد الآن هي قضية يعني عدم الثقة ما بين الطرفين. يعني عندما ترى السياسة الخارجية وخاصة في موضوع الشرق الأوسط يقوده يعني في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من العناصر المتشددة، سواء كان وزير الحرب أو وزير الخارجية وكذلك الرئيس ترامب، بالإضافة إلى الجانب الإيراني يعني الحرس الثوري هو الذي يساهم بشكل كبير جدا في المواقف، بالذات في المواقف العسكرية، هو الذي يتمسك بهذه الورقة ولا يريد التنازل عنها. فهناك يتمترس حول موضوع أيديولوجي يراه هو خط أحمر ولا يمكن تجاوزه، بالإضافة إلى الجانب الثاني. فإذا هناك طرفين متشددين على كلا الجانبين، بالإضافة إلى عملية يعني الوضع العسكري وطبيعي، وهذه أداة من الأدوات يعني النوع من الأدوات تأثير في المسألة الدبلوماسية حتى تصل إلى مرحلة دبلوماسية معينة أو الرجوع إلى طاولة المفاوضات من جديد، تحتاج أحيانا إلى إبراز القوة والاستعداد لاستعمالها حتى يعني يتغير الجانب الموقف السياسي. نعم. الموقف الدبلوماسي للجانب الطرف الآخر وهو إيران، وهذا يبدو لي هذا هو المشهد الذي نراه الآن.
0: نعم طيب دكتور، يعني بجانب هذه التطورات على الجانب العسكري، نرى بأن هناك الدبلوماسية الإقليمية والدولية يعني تتحرك بالتوازي مع هذه التطورات العسكرية للتوصل طبعا إلى صيغة مقبولة. يعني مثل ما تعلم يعني تسلمت واشنطن وطهران المقترح القطري الباكستاني وأبدتها يعني ردود أولية لهذا المقترح، يعني لنتحول جهود الوساطة القطرية الباكستانية. الولايات المتحدة وإيران سلم هذه الردود للمقترح الباكستاني القطري، ما توقعاتكم بالنسبة لذلك؟
1: نعم، هو هذا أتى في إطار يعني الموقف العماني، يعني الزيارة التي أدت الوفد العماني الذي زار طهران خلال اليومين الماضيين يبدو لي أنه وصل إلى صيغة معينة، وهو طبيعي هذه الصيغة، لأن الآن المفتاح الرئيسي للرجوع إلى الصيغة وإلى اتفاق الإطار هو مضيق هرمز. إذا عملية فتح المضيق قد يبدو لي أن هناك نوع من التوافق، يا إما طبيعي الآن لازالت الأخبار الشحيحة، ولكن يبدو لي أن قد نقرأ قراءتين، يا إما يكون هناك نوع من الخط الوسط، لأن هناك خط الشمالي يتحكم في إيران وخط الجنوبي الآن الذي فتح حديثا وشكل الإشكالية الأخيرة بإدارة طبيعي عمان مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون هناك خط في المنتصف ويسمى خط دولي تشترك فيه عديد من الدول، وهذا موجود على مثلا المضيق مالاغا، يعني يخضع إلى هذه المسألة الإدارية، وبالتالي يضع حد لهذه الإشكالية والرجوع لطاولة المفاوضات، أو قد يكون يعتمد يعني الخط الجنوبي الذي بداته عمان بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يكون دور الولايات المتحدة دور ضعيف جدا أو لا يكون لها دور إطلاقا. يعني بالنسبة للإيرانيين لا يرون بأن الولايات المتحدة يجب أن لها دور إطلاقا في مسألة المضيق وإدارة المضيق والإشراف عليه، فيبدو لي أن هناك نوع من يعني الانفراج في هذه المسألة، ويبدو أن هناك نوع من التوافق إلى حد ما، لأن مثل ما ذكرت هو حل المفتاح يعني المهم جدا لرجوع المفاوضات، يعني هو عبارة عن فتح المضيق، وبالتالي قد نرى يعني هناك اتفاق نرجع إلى الوساطة القطرية الباكستانية والرجوع إلى طاولة إلى اتفاق الإطار والدخول في مفاوضات جدية إلى العناصر الأخرى التي أكثر أهمية من هذا الجانب.
0: نعم، سؤال
1: يبدو لي أن هذه الصورة.
0: نعم سؤال أخير دكتور يونس، يعني مثل ما تعلم يعني هناك تتداول بعض الأوساط السياسية يعني مقترحات حول إعلان هدنة مؤقتة تمتد لعشرة أيام لتسهيل العودة إلى طاولة الحوار وتبديد حالة الشك المتبادلة بين واشنطن وإيران. السؤال، هل تكفي باعتقادكم هدنة عشرة أيام المطروحة لتهدئة هذا التوتر والعودة للمفاوضات بالنظر إلى نمط المفاوضات بين الجانبين بالسابق دكتور يونس؟
1: نعم، هي طبيعي، لا أتوقع أن هذه الهدنة كافية، وخاصة يعني رأينا اعتراض مبدئي من الجانب الإيراني بأن هذه لا نريد الهدنة المؤقتة التي لا تحدد بأيام، نريد هدنة كبيرة، ورأينا الهدنة السابقة التي يجب أن تستمر من 30 يوم إلى 60 يوم ولم توفق هذه الهدنة، كما رأينا هناك اختراق والرجوع إلى حالة الحرب بشكل آخر، ولكن يبدو لي هي القضية قضية فتح المضيق، إذا كان فعلا خلال هذه الأيام توصلنا إلى صيغة، أعتقد أن الصيغة أهم بكثير من وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، إذا كان هناك صيغة توافقية حقيقية من دول المنطقة طبيعي تكون لها جزء كبير في هذه المسألة في إدارة المضيق والإشراف عليه، إضافة إلى بعض الأطراف الدولية، يبدو لي أن قد يكون هناك، لا نتكلم على 10 أيام ولكن قد نتكلم على مدة أطول وندخل في إطار التفاوض في النقاط الرئيسية، ولكن كذلك النقاط الأخرى المهمة كذلك سواء أنوي أو الحصار وغيره من النقاط الأخرى 13 و 14 يبدو لي ستخضع كذلك وسترى نوع من التلكو ونوع من يعني قد نرجع أحيانا للضربات الأخرى العسكرية، نفسها لأن يعني المواد الأخرى أو المواضيع الأخرى هي لها ذات الأهمية مثل مواضيع هرمز، وبالتالي يبدو لي عدم كما ذكرنا سابقا عدم التراست ما بين الطرفين هو هذه الإشكالية الكبرى، وعدم التنازل هذه قضية أخرى، فبالتالي يبدو نعم نرى هناك نوع من التصعيد مرة أخرى.
0: نعم، كل شكر والتقدير لضيفنا الكريم الذي حدثنا عبر الهاتف من المملكة المتحدة، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدنج الدكتور يونس الحوي. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لك. شكرا.
0: وفي محطتنا الاقتصادية في هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 35 نقطة وسبعة أعشار النقطة ليبلغ مستوى 8697 نقطة وثلاثة أعشار النقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي حوالي 30 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 51 نقطة ونصف النقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 262 مليون و700 ألف سهم عبر 16 ألف 86 صفقة نقدية بقيمة 70,100,000 دينار. والآن مع وقفة مع الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل الحرارة إلى حار مع رياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة لو معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 36، مدينة الجهرة 34، شمالا في العدل 32، غرب البلاد منطقتي الشقاية والسالمي 30، جنوبا بالوفرة 32، جزرنا الشمالية فيلتشا ورب وبوبيان 33، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 11:50 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 2:45 دقيقة فجرا، موعد أذان الفجر الساعة 3:35 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:05 دقائق. عبد العزيز القراوي.

وفي الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف الصديقة وإلى فخامة رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة. تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء تم توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية شبدة الشمالية. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثة بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات قوات الاحتلال تعيق انتشار قواته لإرسال الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا، وإجلاء مئات الآلاف من السكان في عدد من الدول جراء حرائق خارج عن السيطرة. إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

أهلا بكم مستمعنا الكرام بنشرة رياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف ترشيد، ومن الإخراج عباس الفهد. بداية مع العناوين، نادي كاظ ما يغادر إلى تركيا للدخول في معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد. نادي خيطان يتعاقد مع عدة لاعبين لتعزيز حظوظ الفريق للموسم المقبل. أزرق الشباب يواجه منتخب الصين تايبي غدا في البطولة الأسيوية. ليفربول يستهل حقبة إيراولا بانتصار ودي على ساندرلاند. أندية عدة في سباق التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا. الأرجنتيني كريستيانو روميرو على رادار انتر ميلان الإيطالي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية. غادر وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظماي إلى تركيا للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 14 من أغسطس المقبل استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد الذي يشارك خلاله الفريق في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، ويخوض البرتغالي خلال المعسكر 4 مباريات تجريبية متدرجة المستوى لن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

تعاقد مجلس إدارة نادي خيطان مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين دفعة واحدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حظوظ الفريق الأول لكرة القدم للمنافسة في الموسم الجديد الذي ينطلق في 25 من أغسطس المقبل. وجهت التعاقدات الأخيرة في عدة مراكز مختلفة، وضمت النيجيري المدافع شيما والسنغالي إبراهيم جاي ولعب الوسط عبدالله ماوي وطلال الأنصاري والمهاجم علي ولي والحارس عبد الرضا عبد المجيد وأربعة مدافعين هم خالد العتيبي وأحمد عبد الرحمن وفواز المطيري وتركي الشمري. كما أعلن خيطان تعاقده مع المدرب التركي جينيك أوسكان لقيادة الفريق في الموسم الكروي المقبل.

معسكر تدريبي في العاصمة البريطانية لندن على أن يتم تجديد موعده لاحقا. كما صرح النادي أنه سيتم تغيير جميع المحترفين الذين شاركوا مع الجهراء في الموسم الماضي، وتم بالفعل التعاقد مع المهاجم البرازيلي روريما مونت.

يلتقي أزرق الشباب غدا نظيره منتخب الصين تايبي في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في البطولة الآسيوية والتي تقام منافساتها في الصين. هذا وستقام المباراة النهائية بين منتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية في تمام الساعة 11 ظهرا. يذكر أن المنتخبات الأربعة الإمارات وكوريا الجنوبية والسعودية والبحرين يذكر أنها تأهلت إلى نهائيات المونديال بعدما بلغت المربع الذهبي للبطولة القارية.

ومن أخبارنا الخليجية، خسر فريق القادسية الأول لكرة القدم ثالث مبارياته التجريبية أمام ليفانتي الإسباني بهدف دون مقابل ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي المنظم حاليا في مدينة جيرونا الإسبانية. ولعب الفريق القادساوي مواجهتين سابقتين أمام جيرونا وأوفيديو الإسبانيين وانتهت جميعها بالتعادل السلبي. ومن المنتظر أن يمنح المدرب روجرز جميع اللاعبين راحة بعد ختام معسكر إسبانيا على أن يفتتح المرحلة الأخيرة من الإعداد بمقر النادي في الخبر. أعلن نادي الشباب رسميا تعاقده مع المدافع الكرواتي تين يدفاي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام من أفضلية التمديد عاما آخر قادما بن بنثايكوس اليوناني. وأصبح يدفاي أول لاعب أجنبي ينضم إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، علما أن النادي أبرم حتى الآن صفقة محلية وحيدة بالتعاقد مع عوض الناشري لاعب الاتحاد السابق، إضافة إلى تجديد إعارة علي الأسمري لاعب نيوم.

استهل ليفربول حقبة مدربه الجديد أندوني إيراولا بانتصار ودي على ساندرلاند بأربعة أهداف لاثنين في مباراة أقيمت في مدينة ناشفيل الأمريكية تحضيرا للموسم الجديد، وعكر فرحتها إصابة مبكرة حرمت الريدز من جو غوميز، ولما تمضي سوى نحو 10 دقائق قبل أن يضطر غوميز لمغادرة الملعب متأثرا بإصابة عضلية. استهل ليفربول حقبة مدربه الجديد أندوني إيراولا بانتصار ودي على ساندرلاند بأربعة أهداف لاثنين في مباراة أقيمت في مدينة ناشفيل الأمريكية تحضيرا للموسم الجديد، وعكر فرحتها إصابة حرمت الريدز من جو غوميز.

استهل توتنهام الإنجليزي جولته التحضيرية للموسم الجديد بالفوز على بطل الدوري الأسترالي لكرة القدم أوكلاند إف سي بهدفين دون رد، سجلهما كل من داين سكارليت والبرازيلي ريتشاردسون، وذلك في مباراة خاضها فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي بتشكيلة منقوصة من أبرز نجومه، وأراح دي زيربي معظم لاعبيه الأساسيين، فيما فرض الفريق الإنجليزي سيطرته على المباراة التي أقيمت في أجواء رطبة أمام حشد قياسي على ملعب إيدن بارك.

قال تقرير صحفي إنه بعد أن قرر برادلي باركولا عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، يطالب النادي الفرنسي بمبلغ ضخم من الأندية الراغبة في ضمه، ويرتبط اللاعب الذي سبق له اللعب مع ليون بعقد مع النادي الباريسي حتى يونيو 2028، ويعتقد أن وضعه الحالي لا يوفر له ضمانات كافية للمستقبل على الرغم من عرض راتب مغر، ويبحث جناح باريس عن تحد جديد، ولم يفتقر بالتأكيد إلى العروض، فقد أبدى ليفربول وأرسنال وبايرن ميونخ اهتمامهم به، وسيتعين على النادي الإنجليزي إنفاق مبلغ كبير.

يواصل انتر ميلان العمل على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية وضعا تعزيز خط الدفاع ضمن أولوياته في ظل سعي بطل الدوري الإيطالي لإضافة عنصر يملك الخبرة والجودة قبل انطلاق الموسم الجديد، بينما تتسارع الاتصالات مع أحد أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي. وكشفت شبكة سبورتس ميدياست الإيطالية أن انتر كثف مفاوضاته مع توتنهام هوتسبير للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيانو روميرو الذي أبدى موافقته على العودة إلى الدوري الإيطالي بعد 5 سنوات من رحيله عن أتلانتا. وبحسب التقرير يرى روميرو أن الانتقال إلى انتر يمثل الخطوة المثالية في مسيرته، وذلك بعد بلوغه نهائي كأس العالم 2026.

اقترب جناح توتنهام محمد قدوس من العودة إلى صفوف الفريق اللندني مجددا بعد غياب طويل عن الملاعب. وقال روبرتو دي زيربي مدرب الفريق أن قدوس الآن في مراحل العلاج الأخيرة ويقترب من العودة، متوقعا أن ينضم إلى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من رحلته الحالية إلى نيوزيلندا وأستراليا. وغاب الجناح الغني عن الملاعب منذ يناير الماضي بسبب إصابة عضلية. وعن ديان كروزوفيسكي ذكر دي زيربي أنهم سيراقبون اللاعب بعد بضعة أسابيع، مشيرا إلى أن الوضع مختلف مع اللاعب السويدي الذي غاب عن الملاعب طوال الموسم الماضي، وصفا إياه باللاعب المهم الذي سيضيف للفريق بعد عودته إلى الملاعب.

قاد المهاجم الأرجواني المخضرم لويس سواريز فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على مضيفه مونتريال بهدف دون رد، وذلك في مواجهة شهدت الظهور الأول لزميله البرازيلي الجديد كاسيميرو، وضمن الدور الأمريكي لكرة القدم MLS. ولا يزال النجم الأرجنتيني لميامي ليونيل ميسي غائبا لحصوله على الراحة بعد مشاركته في كأس العالم. سجل سواريز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 81 مانحا فريقه الفوز، بعدما تعرض الدولي المكسيكي في صفوف ميامي خارمان بيرتيرامي لإصابة مروعة إثر صدام بالرأس.

على ملعبي المونتيمينتال في العاصمة بوينس آيرس تلقى ريفر بلايت خسارة مفاجئة بهدف دون رد على يد ضيفي باراكاس سنترال في المجموعة الثانية من المرحلة الثانية للدوري الأرجنتيني، مسجل غونزالو موراليس هدف المباراة الوحيد بعد نحو ثلث ساعة من صافرة البداية، وعرف اللقاء هدفا لليفر بلايت عبر لاوتارو بيريرا، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية الفار. يحافظ باراكاس على أفضليته حتى صافرة النهاية، مكبدا صاحب الأرض الهزيمة في مستهل المنافسات.

وفي خبرنا الأخير ومن عالم السرعة والمحركات، أحرز حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين المركز الأول في سباق جائزة المجر الكبرى في المرحلة 11 من بطولة العالم لسباقات الفورميلا 1، وحل في المركز الثاني بطل العالم 4 مرات الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي من مرسيدس في المركز الثالث. الفوز هو الثاني على التوالي لنوريس في جائزة المجر الكبرى، إذ كانت توج بلقبها في بطولة العالم عام 2025.

0: في هذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. نادي كاظمة يغادر إلى تركيا للدخول في معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد. نادي خيطان يتعاقد مع عدة لاعبين لتعزيز حظوظ الفريق للموسم المقبل. أزرق الشباب يواجه منتخب الصين تايبي غدا في البطولة الأسيوية. ليفربول يستهل حقبة إيراولا بانتصار ودي على ساندرلاند. أندية عدة في سباق التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا. الأرجنتيني كريستيانو روميرو على رادار انتر ميلان الإيطالي. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج عباس الفهد.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة، برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها. برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم زينب القلاف وأحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة من إخراج فيصل الضفيري.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
3: وفي بداية برنامجنا لهذا اليوم سنتحدث معكم عن الدوران. إذا دومت قطعة معدنية من النقود فوق الطاولة فإنها تتخذ شكلين من الدوران. أولهما في مدارات فوق سطح الطاولة، والثاني دوران القطعة حول محورها الذاتي. كذلك عندما تنطلق كرة الجولف في الهواء وهي في مسارها المقذوف، تدور حول نفسها فتغير نوعا من مجرى مسارها. تتميز الأجسام المدومة بخصائص محددة، أهمها أن هذه الأجسام تميل إلى مقاومة كل ما يحاول تغيير اتجاه دورانها، ويمكن توضيح ذلك باختبار بسيط على العجلة الأمامية لدراجة. ارفع مقدمة الدراجة ودور العجلة بشدة. إنك إذا ما حاولت الآن تحريك مقود الدراجة من جهة إلى الجهة الأخرى تشعر بقوة المقاومة تلك. هذه القوة هي عطالة العجلة، وهي تقاوم تغيير اتجاه محور الدوران الذي هو هنا محور العجلة نفسها، وتكسب هذه العطالة العجلة ثباتاً يعرف بالعطالة الجيروسكوبية.
2: عزيزي المستمع، والجيروسكوب عبارة عن دولاب صغير ثقيل مركب في حامل يسمح له بالدوران حول أي محور، وهذا النوع من التركيب هو التركيب العام الحركة، ويحافظ دولاب الجيروسكوب على الدوران دائما في اتجاه الدوران الذي بدأ به. وتعمل البوصلة الجيروسكوبية التي تستخدم في الطائرات والسفن على مبدأ الجيروسكوب، وهي تتألف من دولاب يدور كهربائيا باستمرار ومن بوصلة مركبة فوقه. إن الدولاب الجيروسكوب المدوم لا يتأثر بفعل عطالته بالحركات المختلفة للسفينة، ويدل بالتالي على الشمال الحقيقي دائما. وثمة آلة مشابهة هي جهاز القيادة الجيروسكوبية المستخدم في التوجيه الأوتوماتيكي للمركبات، فتعاير آلية الجهاز في الاتجاه المحدد للطائرة أو السفينة، وأي تغير في الاتجاه يكشفه جهاز القيادة الجيروسكوبي الذي يظل يشير إلى الاتجاه الأصلي، ويبعث الجهاز تلقائيا برسالة إلى محرك التحكم في الدقة فيعيدها هذا إلى مسارها.
3: والموازنة التدويمية، فالقرص الطائر يقذف مدوما مما يمكنه من البقاء متوازنا أفقيا في الهواء، وإلا لما استطاع البقاء طائرا ليقطع مسافة طويلة. ولعلك شاهدت لاعبي السيرك وهم يقومون بتدوير الصحون على رؤوس عصي طويلة، إن هذه الصحون تبقى متوازنة ومستقرة أفقيا بفعل تدويمها، وتميل إلى عدم تغيير اتجاه محور دورانها. لكن عندما تبدأ سرعة دورانها بالتناقص يتضاءل توازنها، وتسقط بالتالي من فوق رؤوس العصي، وتنحصر مهارة لاعب السيرك بتحريك العصي بشكل يضمن استمرار دوران الصحون. وللسبب نفسه تبقى الدوامة متوازنة وهي تدور فوق سنها، وتدوم الكرة الأرضية أيضا حول محورها، وهذا ما يبقي محورها دائما في الاتجاه نفسه في الفضاء، تماما كما يبقي تدويم الجيروسكوب البوصلة في الاتجاه الأصلي نفسه.
2: مستمعين الكرام، مع هذه الفقرات المتنوعة في برنامج ضفاف المعرفة ننتقل بك من عنوان إلى آخر، ومن حديث إلى حديث آخر في معلومات متنوعة. القوى النابذة، إذا ما أدرت دلوا مملوءا بالماء من فوق رأسك بسرعة كافية فإن الماء لن يندلق منه، فعند تدوير جسم ما في مسار دائري تؤثر عليه وتطرده بعيدا عن مركز دائرة التدوير، فيبدو الجسم وكأنه يميل إلى متابعة سيره في خط مستقيم، وتعتمد شدة هذه القوة ضرديا على السرعة التي يدور بها الجسم. وهكذا فإن دلو الماء الذي يدور بسرعة كافية يتعرض لقوة طرد مركزي ترفع الماء نحو قاع الدلو، فإذا كانت هذه القوة في اللحظة التي يكون فيها الدلو فوق رأسك أكبر من وزن الماء نفسه فإن هذا الماء لن يسقط من الدلو. يطلق على هذه القوة الطاردة من المركز اسم القوة النابذة، وهي مساوية من حيث القيمة للقوة الجاذبة ومخالفة لها في الاتجاه. فالقوى الجاذبة هي تلك القوى التي تشد أو تجذب الجسم المدار نحو مركز التدوير، فلولا فعل هذه القوة لكان الدلو ينطلق بعيدا في خط مستقيم. فقوة الشد التي تبذلها ذراعك لمنع انطلاق الدلو هي القوى الجاذبة، أما القوى التي تمنع ماء الدلو من السقوط وتشد الدلو بعيدا عن مركز التدوير فهي القوى النابذة.
3: وإذا ما أدرت الدلو ببطء، أي إذا خفضت سرعة الدوران، تقل قوة طرد الماء بعيدا عن مركز التدوير القوة النابذة. فإذا قلت القوة عن وزن الماء في الدلو فإن الماء يندلق ساقطا منه، ويرافق هذا التخفيض انخفاض محسوس في قوة الشد في ذراعك. إن القوة النابذة هي التي توازن قوة الجاذبية في المجموعة الشمسية، فالأرض والشمس تتجاذبان بقوة عظيمة نظراً لعظم كتلتيهما، ولكن القوة النابذة الناتجة عن دوران الأرض حول الشمس تقاوم هذا التجاذب وتعادله، وكذلك هي الحال في الكواكب السيارة الأخرى في المجموعة الشمسية. فالقوة النابذة الناتجة عن دوران الكوكب حول الشمس تضاد وتعادل القوة الجاذبة الناتجة عن تجاذب الكواكب مع الشمس. وبما أن الكواكب تسير في الفضاء حيث لا هواء يعيق حركتها، فهي ستستمر في دورانها دون توقف إلى ما شاء الله. وينطبق المبدأ نفسه على دوران القمر والتوابع الاصطناعية حول الأرض، فالقوة النابذة الناتجة عن دوران القمر أو التابع حول الأرض تضاد وتعادل قوة التجاذب بينهما.
2: إنك تشعر بالقوى النابذة تدفعك بعيدا عن مركز المنعطف الذي تلفه السيارة بسرعة، أو على الأرجوحة الكهربائية الدوارة في مدينة الملاهي، وتكون القوى النابذة على الأرجوحة الدوارة أكبر بكثير نظرا لصغر الدائرة، مما يقتضيك التمسك بشدة للثبات في مكانك. وفي لعبة جدار الموت، حيث يدور اللاعب بدراجته النارية على جوانب بئر اسطوانية، وهو تطبيق آخر على الظاهرة نفسها، فالقوى النابذة الناتجة عن سرعة دوران الدراجة والتي تشد الدراجة وراكبها نحو جدار البئر كافية لمنع سقوطهما بفعل الجاذبية الأرضية. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل معكم في برنامج ضفاف المعرفة.

0: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
1: أما الآن مستمعين الكرام، وفي مساحتنا القادمة من برنامجنا سنتحدث عن الكثافة. احمل في يديك طوبة آجرة وفي الأخرى قطعة خشب من الحجم نفسه تقريبا، تجد أن الطوبة أثقل، إنها تزن أكثر من الخشبة، لأن الأرض تجذبها بقوة أكبر من القوة التي تجذب بها قطعة الخشب، وهذا بدوره يعود إلى أن كتلة الطوبة أكبر من كتلة قطعة الخشب، أي إن الكمية الكلية للمادة هي أكبر في الطوبة منها في قطعة الخشب. ونحن في اختباراتنا اليومية نعرف أن للحجم نفسه من المواد المختلفة أوزاناً وكتلاً مختلفة، وأحياناً يكون هذا الفرق شاسعاً جداً. فمثلاً كتلة مكعب من الذهب تفوق كتلة مكعب مساو من الجليد بحوالي 20 مرة، ويطلق على ثقل الحجم المحدد من مادة ما اسم الكثافة، وتعتمد كثافة الجسم على شدة تراصي جزيئات المادة فيه. إن كثافة الآجر أكبر من كثافة الخشب، أي إن جسيمات الآجر أثقل وأكثر تراصاً من ألياف الخشب، وكمثل على زيادة الوزن وبقاء الحجم ثابتاً، أي على زيادة الكثافة. تخيل مصعداً كهربائياً خالياً إلا من العامل الذي يشغله، إن كثافة حجرة المصعد الإجمالية تزداد تدريجياً بازدياد الداخلين إليها.
2: عزيزي المستمع، تعرف الكثافة بأنها كتلة حجم محدود من المادة، ووحدة الحجم المستخدمة غالبا لمقارنة الكثافة هي السنتيمتر المكعب، وهو حجم مكعب منتظم طول ضلعه سنتيمتر واحد. إن وزن السنتيمتر المكعب من الماء يساوي جراما واحدا، أي إن كثافته تساوي جراما للسنتيمتر المكعب، وتكتب اختصارا بجم للسنتيمتر المكعب. ويزن السنتيمتر المكعب من الرصاص 11.3 جراما، أي إن كثافته تساوي 11.3 جرام للسنتيمتر المكعب. أما الهواء فيتألف من جزيئات غير متراصة، وهكذا فإن كثافته قليلة جدا، حوالي 0.012 جراما للسنتيمتر المكعب. فإذا اعتبرنا القطعة من مادة ما مؤلفة من مكعبات صغيرة متساوية الحجم، وعرفنا عدد هذه المكعبات ووزن الواحدة منها، فإن باستطاعتنا إيجاد الوزن الكلي لها بضرب عدد المكعبات الحجم في وزن الواحد منها الكثافة. وكنتيجة لاختلاف الكثافة، فإن الأوزان المتساوية من مواد مختلفة لها حجوم مختلفة. ولبيان ذلك، خذ ميزان مطبخ ذا كفتين، وضع في إحدى كفتيه كيلوغراما من الحديد وفي الأخرى كيلوغراما من السكر. ستلاحظ أن حجم الكيلوغرام من السكر أكبر من حجم الوزن نفسه من الحديد. جرب وزن كيلوغرامات من مواد أخرى، ولاحظ كيف أن الحجم أو الحجوم تتغير باختلاف المواد المقارنة، وأنه في حال الوزن الثابت يقل الحجم كلما كانت الكثافة أكبر.
1: والمعروف أن المواد الأقل كثافة من الماء تطفو على سطحه، فجبل الجليد يطفو لأن كثافة الجليد أقل من كثافة الماء. كذلك فإن الكثافة الإجمالية للسفن الفولاذية أقل من جرام للسنتيمتر المكعب، لأن جوفها مملوء بالهواء، وهذه السفن تطفو على سطح الماء، بينما القطعة الصغيرة من لوح فولاذي تغوص في الماء. أما الإنسان فكثافته تكاد تساوي كثافة الماء، لذلك يمكنه العوم أو السباحة في الماء دون أن يغرق. إن معرفة كثافة الأجسام أمر مهم جدا، ففي صناعة الطائرات مثلاً يفضل طبعاً عدم استخدام المواد ذات الكثافة العالية لئلا تصبح الطائرة ثقيلة جداً، ولذلك تستخدم السبائك أو الخلائط المعدنية التي تتألف بشكل رئيسي من الألمنيوم الخفيض الكثافة، كما تضاف إلى الخلط المعدني فلزات أخرى لتكسبه متانة كافية. وتصنع نماذج الطائرات أحياناً من خشب البلسة المعروف أيضاً بكثافته المنخفضة. ومن ناحية أخرى، فإن ثقل التغطيس المستعمل في شباك صيد السمك يتخذ من الرصاص نظراً لكثافته العالية.
2: أعزائي المستمعين، وها نحن وإياكم نبحر في عالم المعلومة لنصل إلى ضفاف المعرفة، القوة والعطالة. من المعلوم أن الأجسام الساكنة لا تبدأ بالتحرك من تلقاء نفسها، فكرة القدم مثلا لا تتحرك ما لم ترفس أو تركل، أي إن الأجسام التي هي في حالة سكون تبدو وكأنها تميل إلى البقاء في هذا الوضع. وإذا وازنت بطاقة بريدية عليها قطعة نقود فوق طرف إصبعك ثم نقرت البطاقة من طرفها، فإنها تنطلق بعيدا وتبقى قطعة النقود على الإصبع. ولعلك شاهدت أحد على المسرح أو على شاشة التلفزيون يقوم بلعبة خفة تعتمد على المبدأ نفسه، فتراه يسحب غطاء الطاولة برشاقة فائقة من تحت الأطباق والأكواب والأدوات دون أن يختل نظامها. ولا ننصحك بإجراء هذه التجربة لأنها تتطلب مرانا كثيرا.
1: هناك أمثلة أخرى تبين ميل الأجسام للاحتفاظ بوضع الحركة أو السكون الذي هي فيه. فعند إقلاع السيارة نحو الأمام مثلا، تلاحظ أن الركاب يرتدون نحو الخلف لأن أجسامهم الساكنة تميل إلى البقاء في وضعها. وكذلك عند توقف السيارة فجأة، فإن الركاب يندفعون نحو الأمام لأن أجسامهم تميل إلى الاستمرار في الحركة بينما السيارة قد توقفت. ويمكن القول بشكل عام إن الأجسام الساكنة تميل إلى البقاء ساكنة، كما إن الأجسام المتحركة تميل إلى الاستمرار في حالة الحركة. وهذا الميل إلى الاستمرار في حالة السكون أو في حالة الحركة يسمى العطالة أو القصور الذاتي، والعطالة تزداد بازدياد الكتلة. فعربة الشاي الفارغة مثلاً يسهل إيقافها أو تحريكها، أما إذا حملت بأجسام ثقيلة فإن عضلاتها تزيد ويصعب بالتالي تحريكها أو توقيفها لأن كتلتها قد زادت.
2: ولكي توقف جسماً متحركاً أو تحرك جسماً ساكناً، فإنك تدفعه أو تسحبه، وعمليتا الشد والدفع هما نوع من القوة. وحين تقرب قطبي مغناطيسيين من بعضهما فإنك تحس بتجاذبهما أو تنافرهما، كما تشعر بقوة معاكسة حين تعكس وضع أحد المغناطيسين. وهذا التجاذب أو التنافر هو أيضا مثل على القوة. إن تحريك الجسم الساكن أو إبطاء حركة الجسم المتحرك يتطلب قوة، أي إن القوة ضرورية لمقاومة العطالة. لقد أوجز السير إسحاق نيوتن العلاقة بين القوة والحركة والعطالة، حيث قال: كل جسم ساكن يبقى ساكنا وكل جسم متحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر فيه قوة تغيير وضعه. فالطلقة النارية المندفعة من بندقية تتباطأ سرعتها تدريجيا بفعل مقاومة الهواء حتى تسقط على الأرض. فلو انعدم وجود الهواء كما هي الحال في الفضاء الخارجي لا تابعت الرصاصة سيرها دون توقف. وهذا يفسر كيف تستطيع السفينة الفضائية التحرك عبر الفضاء خارج الجو الأرضي دون وقود. أما الصواريخ التي تحملها السفينة الفضائية فإنها تستخدم فقط لتبطئة السرعة أو لزيادتها أو لتغيير اتجاهها. وهكذا نرى أن القوة تسبب تغير سرعة الجسم تسارعاً أو تباطؤاً. وقد ألمح نيوتن أيضاً إلى أن مقدار هذا التغير تسارعاً أو تباطؤ يعتمد على شدة القوة المؤثرة.
3: ويعني

0: كانت هذه مستمعينا محطة جديدة من برنامج ضفاف المعرفة، نأمل أن نكون قد أضأنا فكرة وأثرينا معلومة وفتحنا لكم بابا جديدا للبحث. إلى لقاء قريب ودمتم في رعاية الله.
1: إلى أن نلتقيكم إن شاء الله أعزائي المستمعين وحلقة جديدة، وإلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته.
2: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، زينب القلاف، مريم الموسوي، والمخرج فيصل الظفيري.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
4: من أدب البادية.

0: من أدب البادية، إعداد وتقديم جديع سالم الملعبي.
1: من أدب البادية،
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية.
1: من أدب البادية.
0: مستمعنا الكريم، في هذه الحلقة معي مجموعة من الشعراء حبوا أنهم يشاركونكم قصائدهم، نتمنى أن ما يقدم

0: إعجابكم ورضاكم. وفي الفقرة الأولى معي مجموعة من الشعراء قدموا القصيدة كما ينبغي لها أن تقدم، قدموا القصائد الوطنية والاجتماعية والنصح والنقد وأيضا القصائد الغزلية، ولهم تاريخ طويل في الشعر وفي مشاركاتهم في ديوانية شعراء النبط. باسمك نرحب بشعرانا لهذه الفقرة، هم الشاعر غازي مناور العتيبي. مساك الله بالخير يا أبو ماجد.
1: بخير والعافية.
0: يا مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك وطول عمرك.
0: والشاعر سعود سعد الردعان الهاجر. مساك الله بالخير أبو سعد.
2: مساك الله بالخيرات يا أبو.
0: يا مرحبا ومسهلا.
2: بالبقايا.
0: والشاعر حمد فالح الجودان. مساك الله بالخير يا ابو سعود.
3: يا مساء النور يا ابو هادي. يا مرحبا.
0: يا مرحبا يا شعرانا. حنا في بدايه الحلقه ومثل ما تعرفون القصائد الوطنيه هم بداه
2: يستاهل الوطن.
0: نعم يستاهل، مهما قلنا نبقى مقصرين.
2: نعم.
0: وانت ابو سعد عندك قصيده وطنيه
2: ان شاء الله
0: بنسمع
2: قصيده طال عمرك نوع العرضه.
0: نعم.
2: يرقصونها عرضه.
0: نعم.
2: اقول حنا جنودك يا وطن بالسلم وايام المحن، برواحنا حضر وبدو نفداك يا اغلى وطن، باموالنا وعيالنا بالسر ولا بالعلن، حنا دروعك بالوغى عين يغطيها جفن، نطرب على صوت الرمي ونشوش لاثار الدخن، قدرك تعلى للنجوم غصب على اهل الفتن، ونبقى على ذاك الولا يا كويت معطول الزمن، يوم المعارك تصطفق على لصايل والهجن، أجدادنا دونك ثنوا بالسيف والرمح الأسن، يشهد لنا القصر الحمر برواحنا سقنا الثمن، وشيوخنا آل الصباح حنا لهم درع وحصن، والشيخ مشعل شيخنا نفداه في مال وبدن.
0: سلام. صح لسانك.
2: صح
0: لسانك أبو سعد. الوطن يستاهل. سمعنا الكريم، نبقى مع هذا الفاصل الوطني.

0: أدب البادية.
1: نجدد الترحيب بمستمعنا الكريم ونرجع لشعرائنا المميزين والشاعر غازي مناور العتيبي. مساك الله بخير أبو ماجد.
2: الله يمسيك بخير. طبعا
1: سمعت قصيدة أبو سعد عرضه.
2: نعم إيه سمعتها. نعم
1: الألحان هذه شبه قلت في الفترة الأخيرة صحيح أبو ماجد؟
2: هي الألحان هذه ما تجلف المناسبات.
1: نعم
2: أي نعم
1: صحيح.
2: مناسبات عيد ولا مناسبات حرب الله يكون شر الحرب.
1: نعم
2: أي ولا موجود
1: موجود
2: عرض هو. نعم
1: طيب وش ناوي تسمعنا الليلة؟
2: والله اللي تبون. نعم كل اللي موجود عندي بغيته وطنية وبغيته عد نقد وبغيته اللي تبون.
1: نبي طال عمرك اللي تختارنا نقد ولا اجتماع ولا
2: أنا ما سوى البيت في غير حلة ولي بنيت البيت بالحيلة قاصية من خوف راع الصنف يدخل بخله ويهدم بنا بيت قبل كنت بانيه يدخل علي مدخلا يستقله ويخرب المبنى وأنا اللي مسويها حط سيسانه وسويه فله ورتب أبوابه وحرسه وذريه وأحرص عليه من المداخيل كله وأطوله من خوف لحد يعدي وليكم البنيان الحمد لله الوحدة اللي كل الأجواد ترجيه أجلس بديوانه ولاني بملهم أمرني وأنا على الدرب ناديه والطيب عني له وجيه محله وإنسان جاني قم رحب وهليه وصب له فنجال من كيف دله هيل الحبش وزع فران متغشيه والعود الأزرق والشحم حشمت له وقول يا ربي عسى الله يحييه قلبي يحب الرجل زين الجبلة اللي مع العليا رفيعة مرازيه ولي أزهمتك العقد يحل ينفع كوينه ومسلحل طريه رجل المواقف مثل سيف تسله وإن طالت الأيام ماني بناسيه واللاش وابن اللاش بيته مدله ومفضل رب البيت ماني بدنيه ولو هو على نفس الطريز أستزله أمسي خلا وجنبا لذي مجيه حيث أن ولد الله شوفه مذله ونقص على جاره وضيفه وعانيه ولا زهمته ما يحل شكله اللاش ما ينفع ولا الله بحالي وعيب الكلام اللي على غير دله اللي جاء مجاله قيل غلطان رعيه والوقت اللي تربع اللي تعرف الرب صله يا كبر حظ اللي وقته يصليه ترى عملك مسجل بسجله وما تعمل خالصك باللوح محصيه. سلامتك.
1: يا سلام. صح لسانك.
2: صح بدنك.
1: صح لسانك. وابو صفوق سمعت قصيده ابو ماجد؟
3: اي والله صح الله لسانه.
1: صح لسانه وقصيده وافيه.
2: ما هذا ما عليكم زود ما عليكم زود.
1: وانت شنو تسمعنا؟
3: يقول على حفه اخر حد للصبر قبل التيم عرفت ان ثلثين المفاهيم مقلوبه وجيهن تعرف الحق وتقيمه وتعتمه تعتيم وجيهن تشوف العالم بكبره كذوبه عن اقبالهم ابعد مسافه ووقت وقيم ترى العمر ساعاته ثمينه ومحسوبه حرام عليك يضيع وتحطمه تحطيم ورا ناس لا تغفر ولا عندهم توبه ما في الارض ذوق للتغييم يا ما اكثر من يغيمك بعيون عذروبه عوضا فيما يجمل عليك تهيم وعيون الحسد عما يجملك محجوبه يا طير السعد افرج جناحك لا شفت الضيم ولا تلتفت للخلق كل له ذنوبه تمتع بلمس السحب واسبح بوسط الغيم الاعمار عند الله والارزاق مكتوب
1: الله الارزاق مكتوب. سلام. صح لسانك صح لسانك. شعرانا يعني بالنسبه للقصايد مثل ما قال ابو سعد ببدايه الحلقه
4: اسلم
1: عن طروق العرضه.
4: اي نعم.
1: وايضا في طواريق واجد.
2: نعم
1: نعم, نعم. لكن لاحظ في الفتره الاخيره ان القصايد صارت كلها اسلوب واحد. لاحظتم الشعراء الشباب
4: نعم.
1: حاليا يكون اسلوبهم واحد وبحرهم تقريبا واحد.
4: نعم.
1: وش السبب اللي خلى الجيل الحالي او الشعراء اللي في الوقت هذا يتجهون لهذا الاسلوب وهذا النوع من الالحان؟
4: والله انا اعتقد ان اكثر الشباب الحين قاموا يغلدون الشعراء الاولين.
1: نعم.
4: وقاموا يكتبون على نمطهم هم اللي يبونه. والقصيد سواء القديم والجديد كله شعر يسمى.
1: نعم صحيح.
4: كله شعر. لكن نشوف ان اغلب الشعراء اللي لهم الحين مثل ما تقول باع ولهم مكانه في الوقت هذا يتجهون نفس الحل اللي هم يقصدون فيه الشباب هذا.
1: نعم.
4: أنا أعتقد أنه تشبيه فيما شافوا من الشعراء.
1: نعم أبو ماجد.
2: نعم والله أنا أقول كل له مزاج طال عمرك. أحد يحب الألحان الأب والألحان القديمة، واحد يحب الألحان الجديدة اللي ابتدعوها الشباب.
1: وأنت وش مزاج؟
2: أنا مزاجي والله على كلنا على مزاجه، لكن أنا من الطراز الأول طال عمرك اللي يحبون القصيدة الأول.
1: القصيدة الأول
2: هو كله قصيد مثل ما قال، هو كله قصيد وكله معاني
1: وكله فيه بركة.
2: نعم كله فيه بركة.
1: وأبو صفوق؟
3: والله أنا أقول يمكن للتقليد وسهولة بعض
2: البحور،
3: بعض البحور ومناسبتها أحيانا تكون مناسبة مثل الشيلات لو بغم يغنونها ولا يخلونها شيلة ولا، لكن البحور هي هي ترى. وبعضهم صار يطور عليها حروف مثلا حرف أو، لكن الشعر كله واحد
1: يعني. الحين البحر الهلالي قليل من يكتب عليه مثلا، قليل جدا، نادر ما تسمع شاعر من الجيل الحالي كاتب على الهلالي مثلا أو على الصخري.
3: نعم الهلال لصعوبة إجادة الهلالي يعني صعب أنه تجيك القصيدة على البحر الهلالي، ما يجيدها إلا شاعر متمكن.
1: نعم شعر الجيل الحالي حنا نقول أنهم متمكنين، لكن نتمنى منهم أنهم يلعبون على كل الطواريق، علشان بعض المتلقين يحب الطرقة الهلالي وبعضهم يحب الصخري.
2: نعم.
1: بعضهم يحب الشيباني و... نعم. وهكذا. أبو سعد
4: أسلم،
1: قال يا أسلم نبي نسمع منك قصيدة، ما شبعنا منك.
4: أبشر يا أبو، إحنا بالخدمة لك والمستمعين.
1: تسلم طال عمرك.
4: أقول لا تضايق من اللي صار واللي يصير، كل شيء مقدر وقتنع بالحياة، ولا تغبط الوزن.

0: دير ولا تغبط المدير، اغبط اللي حفظ دينه وعاند هواه. لا تغبط الوزير ولا تغبط المدير، اغبط اللي حفظ دينه وعاند هواه. ولابسين الخياش ولابسين الحرير، ومالكين العماير والحفاه الرعاه، كل ابوهم على ما قيل نفس المصير، حفرة من دفن فيها لقى ما جناه. كل ابوهم على ما قيل نفس المصير، حفرة من دفن فيها لقى ما جناه. ولا تحاقر قليل تجعله للفقير، مني ومنك ومن هذاك تنفع معاه. وقدر العود وارحم كل طفل صغير، والعفو وانت قادر عند ربك جزاه. والخطأ دام يرفع غض عنه النظير، ربما عقب هذا يعتبر من خطاه. والخطأ دام يرفع غض عنه النظير، ربما عقب هذا يعتبر من خطاه. ونومتك في كرامة فوق همل الحصير، خير لك من حرير والمذلة قطاه.
1: يا سلام يا سلام، صح لسانك،
0: صح لسانك
1: ابو سعد،
0: صح بدنك
1: ابو ماجد.
2: نعم طال عمرك.
1: نبي طال عمرك تختارنا قصيدة من قصائدك الجزلة، انت كل ما تقول جزل.
2: ابشر طال عمرك،
1: تبشر بالجنة.
2: والله انا طال عمرك اقول المرجلة كايدة مهيبة الناشي.
1: نعم.
2: يا بعدها عن ردية العزم والهمة، تبغى لها واحد ما هو ولد راشي، يرد عليها لو ان الناس ملتمة، يرد عليها مثل ما ترد الادباشي، اللي حدها القيض ثم وردت على الجمة، حر ولد حر ما في القلب خرفاشي، ومعرب الاصل من خاله ومن عمه، صاحي ضميره وفي ما هو بغشاشي، ولن تبسامع عن همه ولا نمه، واسرع من العين بالفزعة بالرماشي، الطيب والمعرفة ممزوج مع دمه، ولي بغيت بحاجة جابها كاشي، للكل ينفع ما هو بس الولد عمه، ولي بغيت بحاجة جابها كاشي، للكل ينفع ما هو بس الولد عمه، من طيب راسه الفعل الطيب شواشي، بهذا ومثله لجالك ولد سمه، ولا الردي في نهار ضيد زين حاشي، وله بينفع لابوه ولا يفيد امه، خليه يولي ولا تشفق على اللاشي، ما ينفعك اللزوم ضعيف الذمه.
1: سلامتك. صح لسانك، صح لسانك،
2: صح بدنك.
1: صح انا بن قويعان يقول لا صار ما طيب الولد من ذراعه،
2: الله الله،
1: لا يفتخر في ورثته من جدوده، الورث بالابل والنخل والزراعه، والطيب كله قدحته من زنود.
2: الله الله الله،
1: ابو صفوق.
3: نعم يا
1: ابو. ايش ناوي تسمعنا؟
3: يقول طال عمرك العمر رحلة والليالي ملاحيق،
1: سلام،
3: يوم نحط ويوم نطوي شراعه، نركض مع الدنيا بلية مواثيق، واللي تقضى بساعة يطيح ساعة، مرة تزينها حظوظ وتوافيق، ومرة يشينها الجفاء، والقطاعة اندبرت جبت لك الهم والضيق، ونقبلت بدرا تجلى شعاعه، يا صاحبي حاول من أوهامك تفيق، ملاوح الأيام تبغي شجاعة، العز يسكن في وجيه المطاليق، والهون في سلم الضعيف وداعه، عاشت قلوب فالشدايد صناديق، وماتت قلوب في المواقف رعاعه، أعظم نجاح اللي بعد نشفت الريق، واسرع سقوط الحر عند ارتفاعه، لا يكسر عزومك كلام المخاليق، الرجل ودك شبته من ذراعه، هم تعلى فوق روس الشواهيق، ولا يعود مع عفوش الجماعة.
1: سلام. صح لسانك، صح لسانك،
0: صح سلام. يا سلام.
1: نشكركم على هالحضور، على مشاركتنا في هذه الفقرة، ونتمنى أنكم دائما تشاركونا بما تملكون من قصايد طيبة وجزلة وإثراء للبرنامج.

0: الأدب البادية.
1: أعزائي المستمعين، الآن جاء دور القصة والقصيدة. نستمع إلى سالفة هذا البيت اللي صار مطرب، مثل اللي يقول العود يوم إنه يجيب العيالي يبي بتال العمر لذة وطربات. نسمعها بصوت زميلنا محمد معيوف أصفري.
2: الحقيقة هذا الشاعر والمعروف من أهل بقعة يقال له عبيد الحمود، والشاعر هذا الحقيقة يعني رجال له عيال وكان عنده خير من الله، ولكن لما كبر العيال كأنهم أهملوه وكانوا يجمعون الحلال وكانوا مبتلشين بالمزارع والأمور هذه، فهو شبه أهمل. فالحقيقة يعني نقد على عياله ونقد على نفسه إنه يعني جمع هالأموال هذه وخلاها وكانت سبب في إلهاء عياله عنه. فهو يقول لا والله إلا دوب حن الليالي وقفا بشيمات العرب والمروات، أقفا ولا خلى للجوات تالي إذنانة وحدة ويا وين بلقاها، داست صناديد العرب كالزوالي وطتهم الدنيا والأيام عدلاه، والعود عند الناس ما له جلالي، والعفن صارت كبرى بنات علباه يمشي بلا رفد تثير الحلالي، ويثار عن وجهه وتسمع حكاياه هذا زمان فيه قطع العقالي، الرحم هو الجار ما عاد لهجاه، والوالد اللي حشمته والجلالي فرض الرخص عند أكثر الناس طرياه، قولة نبي الله صدوق المقالي في تالي الدنيا لك أعطال مبناه، والعود لا يسعى الجمع الحلالي لصار عند الكبر تسفه حكاياه، لعل من يرث حلال التالي لا يلحق الأول ولا يلحق تلاه، يشرب قراطيع من الشري قالي حفنات مكروه صباحه وممساه، والعود يوم انه يجيب العيالي يبغى بتال العمر سجه وطربات، سبر الولد ودلا يلم الحلالي طاع المره والعود له سبع كوبات، تمت وصلوا عدوى بل الخيالي على نبي عز للدين رايات. هذا اللي ما قاله الشاعر عبيد الحمود.

0: أدب البادية.
1: مستمعنا الكريم، لازم نتواصل في برنامج من أدب البادية، وشاركني هذه الليلة الشاعر راشد فالح. لازم مساك الله بالخير أبو محمد.
2: الله يمسيك بالخير أبو عذبي.
1: أبو محمد، أنت شاعر ومقدم برنامج ديواني شعراء النبط في تلفزيون الكويت، وأيضا لك مساهمات عديدة في خدمة الشعر.
2: الله يسلمك
1: أبو محمد. لو سألناك عن البداية تذكرها؟
2: والله يا أبو عذبي البداية والله أذكرها، لكن مثل الأحلام يعني ماني يعني مركز عليها واجد. نعم. لكن أنت عارف كانت قبل البدايات الواحد يجيب قصيدة ومرة يسجل ومرة ما يسجل، وهذا اللي يضيع علينا بعض القصائد.
1: نعم.
2: يعني لأن أحيانا نسجل وأحيانا نجي ما نحصل تسجيل. أيام اللي كانت الإذاعة على أيامها والتلفزيون كان في ناس محدودين والأولوية للكبار السن.
1: نعم.
2: فحنا شباب وهم يعني لهم الحق أنهم يسجلون، وهذه كانت يعني البداية قبل.
1: طيب، في رهبة في البداية؟
2: والله ما فيها شك.

0: بأن الكاميرا دائما اللي التلفزيون خصوصا التلفزيون والميكروفون على العموم ترى هو فعلا له رهبة، ولكن الواحد اللي تعود وخلاص يصير عنده شيء طبيعي يعني.
1: طيب وش الفرق بين المشاركات الشعراء قبل ومشاركات الشعراء الحين؟
0: والله ما في هناك يعني اشتراك، هو الشعر هو الشعر. نعم. ولكن احيانا تحديث المفردات اللي كانت اول يقولونها الشعراء اللي قبل الحين حدثت هذه الكلمات، قبل راكب اللي جمل وناقه وكنا نسمعهم حنا.
1: نعم.
0: ولكن حنا الشباب ما شاء الله طلعت شباب الحين الله يعطيهم العافية، قام يحدثون المفردات، فهذا اللي عطى القصائد نوع من الجمال. ولكن الأول يقول هم بعد جميل ما نقول عنه شيء،
1: بس في مفردات يعني شبه اندثرت، مثلا يعني الرجم والصيهد ومثلا المسميات الصحراوية على ما قالوا. نعم. ما عاد نلقاها في قصائد الشعراء الحاليين.
0: والله عوامل الطقس اللي أتوقع يعني هذا حسب رأيي أنا.
1: نعم.
0: ووسائل النقل كانت قبل، الناس قبل كانت عندهم وسائل الإبل والحلال وهذا، لكن وقت الحالي السيارات حتى السيارات قامت تقضي على الأشياء المرتفعة والهواء.
1: بس الرجم لا زال موجود
0: ما زال ما زال موجود، لكن في ناس الحين قامت تبتعد عنه لأن في تحدثت أشياء جديدة.
1: وأنت ما شاء الله يعني في حتى في برنامجك دائما تذكر المسميات هذه ودائما تثري المشاهد في الثقافة النبطية للشاعر، فنشكرك على التفاتك للأمور اللي تخص مثلا المفردات النبطية القديمة، وهذه يعني تعتبر من جماليات القصائد.
0: ما يعني فيه شك، ما فيه يعني شك لما نحاول.
1: نعم.
0: حنا نحاول أن نذكر المستمع والمشاهد بأشياء كانت قبل موجودة.
1: نعم.
0: الكبار كانوا يعرفونها، لكن الشباب الناشئين نحاول نذكرهم في سابقهم وأجيالهم وشيبانهم اللي قبل. نعم. على أساس أنهم يعرفون أنها كانت كذا وكانت كذا، وكان في مثل ما تفضلت قبل شوي كان في رجم وهناك فيه كان في يعني جمال وكان في بس هذا القصد.
1: طيب حنا ودنا نسمع منك قصيدة أبو محمد.
0: أبشر
1: تبشر بالجنة.
0: والله القصايد كثيرة، ولكن حنا ما دائما نختار اللي الله يقدرنا عليه.
1: كل ما تقول جزل يا أبو محمد.
0: الله يسلمك. أنا أقول لصاحب صار لي عن شوفته مده، هذا شهر طاف وبرجيه بالثاني، في غيبته قمت أحس بالوقت وعده، والراس من كثرة التفكير ملياني، ماني من اللي ليقفى صاحبه هده أجيه لو ما تعنى لي ولا جاني.
1: سلام.
0: ماني من اللي ليقفى صاحبه هده أجيه لو ما تعنى لي ولا جاني، كلني فصل له ثياب على قده، والله ما طاوع كلام فلان وفلاني، والصبر معروف ينفع حزة الشدة، ربك ومربى وصى فيها الإنسان، لو إن من راح ما يرجع على خده، إن كان ما شفت عربان وسلفاني، والرجل بالعقل ياخذ كل ما وده، سياسة العقل تبعد كل شيطاني، واللي يسولف ويظهر للعرب سده، الناس ما كلها ربع وصدقاني، واللي يسولف يظهر للعرب سده، الناس ما كلها ربع وصدقاني، كم واحد ينقدم وجهك وافي حده، لا رحت عنه يزيد النار عيداني، لصار حاجتك عنده دور الصده، والله بوقت الصعه كنه بليهاني، ويالله يلي ضمنت اليوسف الرده، تحفظ بلدنا وتمنا بالأوطاني.
1: الله سلامك. صح لسان،
0: صح
1: صح لسانك. نشكرك يا أبو محمد على مشاركتك لنا في هذه الفقرة، ونتمنى أنك تكررها أبو محمد
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: ألف شكر أبو محمد. الله يسلمك.

0: الأدب البادية.
1: أعزائي المستمعين، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى أن ما قدمنا نال إعجابكم ورضاكم. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة الزميل محمود هويج، وهذه أجمل تحية من المخرج أحمد سعد الفضلي. إلى أن نلتقي، مع السلامة.
2: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
0: من أدب البادية.
2: تقبل تحيات الإعداد والتقديم جديع سالم الملعبي، والمخرج أحمد سعد الفضلي.

0: لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء.
1: حب الكويت نهر يجري في الدماء، كويتنا كويتنا.
0: بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمنا مطمئنا.

تمام، 10 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من معالي أندي برينهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. هنأ سموه رعاه الله جل خلاله بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، مؤكدا معاليه في الوقت ذاته على وقوف بلده إلى جانب الكويت وشعبها الصديق ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.

0: هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لمعالي أندي برينهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، متمنيا لمعالي مفر الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة التطور والازدهار وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء. تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء شهدت البلاد توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية شبدة الشمالية والأعمال المكملة لها كثاني اتفاقية التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات قوات الاحتلال تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل العقوبات عن سوريا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. إجلاء مئات الآلاف من السكان في فرنسا وأسبانيا جراء حرائق خارجة عن السيطرة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية وتظهر بعض السحب العالية. حال البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في الساعة 10:08 ليلا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 36، جزيرة جارو 34، أنواسيب جل الياح والوفرة وأم المرادم 33. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة وجل الياح 46، أنواسيب 43، أم المرادم 41، جزيرة جارو 39. موعد شروق الشمس في الساعة 5:05 في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يمان يمان،
1: ويحمل هوية شعب.
4: أوه يا

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طل عليكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة، وأيضا عندنا مواضيع نتكلم فيها في بداية كل حلقة. خلكم معنا في برنامج ليالي الإذاعة.

في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتي من التقديم محدثتكم شاه اسكندر. ويمسون عليكم بالخير فريق الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان. ويحييكم من التنسيق والمتابعة فواز السريع. أما الهندسة الإذاعية لمشعل القحطاني. وتحييكم سارة الفرج من التنفيذ. راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ومثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، أيضا فقرتنا الثانية والأخيرة مثل ما عودناكم فقرة ضيف الليلة. اليوم طبعا ضيفنا محامي قانوني، راح نتكلم عن موضوع مهم جدا يهم المجتمع ككل، احنا ما راح نقول شريحة كبيرة لا، طبعا يهم المجتمع ككل، ألا وهو العنف الأسري. شلون الواحد يعني ممكن أنه يتعامل مع العنف الأسري، أو مثلا ممكن أحد صار له موقف، أو مثلا يعني سمع عن مواقف كثيرة. راح نتكلم أكثر وأكثر أيضا عن أنواع العنف الأسري اللي نشوفها منتشرة في الآونة الأخيرة. كل هذا طبعا راح تسمعونه عبر أثير إذاعة دولة الكويت، تحديدا برنامج ليالي الإذاعة.

0: نبدي معكم مستمعينا أولى فقرات برنامج ليالي الإذاعة، فقرة أخبار الديرة. أول خبر معنا عن وزارة الداخلية، إغلاقات مرورية على طريق الملك فهد لمدة شهر. أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء أعمال الصيانة على طريق الملك فهد، وراح يتم إغلاق الوسطى على طريق المغرب السريع للقادمين من مدينة الكويت باتجاه الأحمدي. وبينت الإدارة أن الإغلاق يشمل بعد مخرج الدائري الأول المؤدي إلى طريق المغرب، وكذلك مخرج طريق المغرب المؤدي إلى الدائري الثاني، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة شهر كامل. ودعت الإدارة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية واللوحات الإرشادية واختيار طرق بديلة إن أمكن، حتى تستمر الحركة المرورية بانسيابية مع تمنياتها بالسلامة للجميع.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساء.
0: خبرنا الثاني عن اتحاد التعاونيات، يدعو الجمعيات للمشاركة في حملة وفر. دعا اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية جميع الجمعيات التعاونية والأفرع التابعة لها للمشاركة في الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء وفر، استجابة لدعوة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال خلال فصل الصيف. وأكد الاتحاد أن الحملة تهدف إلى تشجيع الترشيد خاصة بأوقات الذروة من الساعة 11 صباحا ولغاية الساعة 5 عصرا، وللمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار الخدمات إلى جانب المحافظة على كفاءة استخدام الموارد. كما ناشد الاتحاد مجالس إدارات الجمعيات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الاستهلاك والتعاون مع الحملة من خلال تطبيق الإرشادات الموصى بها، مشددا على أنها الخطوة تعكس المسؤولية الوطنية والشراكة مع الجهات الحكومية، وتساهم في نشر ثقافة الترشيد والحفاظ على استدامة خدمات الكهرباء والماء خلال موسم الصيف.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: خبرنا الثالث عن وزارة التربية تعتمد مدونة سلوك المعلم لتعزيز البيئة التعليمية. اعتمدت وزارة التربية مدونة سلوك المعلم لتكون المرجع المهني والإخلاقي لجميع المعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية والإشرافية في القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت الوزارة أن المدونة تهدف إلى ترسيخ قيم المسؤولية والنزاهة والاحترام والاحترافية وتعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعلم والإبداع. وأضافت أن المدونة توضح حقوق المعلم وواجباته وتشدد على العدالة في التعامل مع الطلبة والحفاظ على سرية المعلومات وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور والعمل بروح الفريق والالتزام باللوائح المنظمة للعمل بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وترسيخ أخلاقيات المهنة.
1: ليالي الإذاعة،
2: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

خبرنا الرابع والأخير عن وزارة الداخلية. المرور تدعو إلى فحص المركبات والالتزام باشتراطات السلامة خلال فصل الصيف. دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بإجراءات الفحوصات الدورية لسياراتهم خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة للحد من الأعطال والحوادث. وأكدت الإدارة أهمية فحص البطارية والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية وعدم وجود أي تسريبات للزيوت أو الوقود، إلى جانب التأكد من وجود طفاية حريق صالحة للاستخدام داخل المركبة. وأضافت أن الالتزام بالإرشادات ما هو مجرد إجراء وقائي، بل مسؤولية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزز السلامة على الطرق طوال موسم الصيف.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرة ضيف الليلة وهي آخر فقرة في برنامج ليالي الإذاعة. اليوم راح نتكلم ونسلط الضوء تحديدا على العنف الأسري، راح نتعرف على مفهومه من الناحية القانونية تحديدا، ومن هم الأشخاص اللي يشملهم هذا القانون، وشن الإجراءات اللي ممكن أن يتخذها الضحية، ودور الجهات المختصة في توفير الحماية لهذه الضحية، إلى جانب أبرز العقوبات والإجراءات اللي يعني كفلها القانون لحماية أفراد الأسرة، مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو المحامي الدكتور محمد العازمي. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور يا هلا استاذة، حياك الله.
0: في البداية المحامي والدكتور محمد، نبي نعرف شلون تعرف لنا العنف الأسري، وشنو هو العنف الأسري لنا ولي طبعا مستمعينا من المنظور تحديدا القانوني.
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية وشاكر لكم على هذه البرامج اللي تنير وتوعي المجتمع، وهي فيها من الثقافة المتعددة والثقافة القانونية كذلك.

0: قانون الحماية من العنف الأسري هو قانون يهم الجميع وجميع شرائح المجتمع وحتى الوافدين على هذه الأرض الطيبة. طبعا قبل هذا القانون صدر قانون 16 لسنة 2020، وكان هذا القانون يعني ولادة يعني جديدة لقانون جديد، وكانت هناك بعض الأمور يعني منها التسوية أو التنازل في بعض يعني الأمور اللي فيها اعتداء، ولكن القانون 11 لسنة 2026 الصادر في 15/3 من الشهر الفائت غير بعض الأمور هذه ووسع النطاق ووسع الصلاحيات في القانون وأعفى يعني حتى أبعد الحرج عن بعض الناس يعني من ناحية التنازل أو يعني عمل التسوية في قضايا أعدها على يعني على الحصر مثل مثلا الاعتداء الجنسي، هذه لا يقبل فيها التسوية، الاعتداء على الأطفال وعلى فاقدي الأهلية يعني الإعاقة الذهنية وما يترتب عليها من هذه الأمور الذهنية، وكذلك الاعتداء من الأبناء على الوالدين. هذه الأمور القانون إذا رفعت إلى القانون لا يجوز فيها التنازل وتأخذ مجراها في القانون، وكذلك يعني الحماية القانونية. طبعا إذا بغينا نتكلم عن أي قانون يجب أن نعرف تعريف هذا القانون، شنو هو مفهوم العنف الأسري، لأن هناك قاعدة يقول الحكم في الشيء فرع عن تصوره، فقبل أن ندخل في أي موضوع يجب أن نعرف ما هو العنف الأسري. العنف الأسري كما عرفه القانون هو كل فعل أو امتناع عن فعل، يعني كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يمارسه أحد الأشخاص، يمارسه أحد الأفراد أو أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر ممن ذكروا بالبند السابق اللي هو راح نذكره إن شاء الله، اللي هم من هم الأسرة، وذلك بإلحاق الأذى الجسدي أو الأذى النفسي أو الأذى الجنسي أو الأذى المالي، ويترتب على هذا كله عقوبات جزائية.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف الدكتور والمحامي محمد شو الفرق بين العنف الأسري والخلافات الأسرية؟
0: العنف الأسري والخلافات الأسرية يعني تقريبا نفس المعنى، ولكن الخلاف إذا تولد منه عنف يدخل في باب العنف الأسري. أحيانا تكون الخلافات عنيفة وأحيانا تكون الخلافات طبيعية، خلافات ودية يعني لا يدخل عليها أي أمر يعني يسبب إلى الأذى أو إلى المنع أو إلى الاعتداء أو إلى الضغوط النفسية. إذا لم يدخل هذا الأمور فالخلافات طبيعية، طبيعية أنا أختلف وياك في الرأي في أمر في مسألة، فهذا ما له شغل. يعني كلمة الخلافات يدخل تحتها كل شيء، ولكن العنف لا يدخل تحته إلا العنف.
1: عدل، لكن أيضا ذكرت دكتور محمد العنف المالي، شنو هو العنف المالي؟
0: العنف المالي احنا ودنا نتعرف على أول شيء الأسرة اللي مقصود فيها العنف الأسري، من هي الأسرة اللي داخل القانون بعد أن تعرفنا على العنف الأسري. الأسرة أول شيء يجب أن يكون هناك زوجين بعقد رسمي، إذا كان الأزواج يعني زوجين أو شخص عنده كذا زوجة، لكن يجب أن يكون الزواج بعقد رسمي. والأمر الثاني أن كذلك يدخل فيها الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثانية. الدرجة الأولى اللي تعرف أن الأب والأم والأبناء، والدرجة الثانية الأخوة والأخوات والخالات والعمات بالنسبة للأولاد، وكذلك أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي، يعني حتى لو كانت هي عندها ابن أو هو عنده ابن وساكن معهم في البيت هذا يعتبر من الأسرة، وفيما بينهم بالنسبة يعني للزوجين مثل ما قلنا، أو تجمع بينهم رابطة الحضانة. الحضانة أحيانا تكون الخالة حاضنة لبنت أو لابن أختها، فبالنسب ما في نسب، ولكن هنا تدخل في الرابط الأسري اللي يعني في قانون الأسرة، وكذلك المشمولين بحضانة أسرة بديلة وفق التشريعات. أسرة بديلة يعني في العالم الثاني يسمونها يعني التبني، طبعا التبني مو موجود عندنا. زين، شنو الإيذاء الجسدي؟ الإيذاء الجسدي هو أي اعتداء أو بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، بأي وسيلة، بالضرب، بأداء، أيا كانت. الإيذاء النفسي هو فعل

0: أو قول، يعني ممكن أؤذيه بالفعل وممكن أؤذيه بالقول، يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه، سواء بالتهديد، بالألفاظ السيئة البذيئة إلى آخره. وأيضا الاعتداء الجنسي، أي فعل به اعتداء أو استغلال جنسي يقع على المعتدى عليه، أيا كان هذا الاعتداء الجنسي. وأيضا الإيذاء المالي مثل ما تفضلتي، هو فعل يؤدي إلى الأضرار بأموال الشخص، ممكن أني أذيك في أموالك أو ممتلكاتك أو حرمانك من حقك، إذا كان ابني أحرمه من المصروف مثلا، أو حريته في التصرف فيها في أمواله، يعني يا أمنعك يا أخرب مالك
1: أو أحجر عليك
0: أو إيه. لا لا، الحجر بالقانون مسألة كبيرة، هو على فقد الأهلية، فقد الأهلية، أي واحد يفقد الأهلية يحجرون عليه. بس بالمعنى العامي نفس ما قلتي، يعني أحجر عليه يعني أسكر عليه، يعني هذا بالمعنى العامي، لكن عندنا مصطلح الحجر يعني كبير بالقانون. هذه تقريبا التعريف اللي داخلة في العنف الأسري. يعني لما يقول لك العنف الأسري لازم تتذكر أربع شغلات، إن إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو مالي. في شغلة حنا تطرقنا لها من فترة وأقمنا عليها عدة محاضرات وندوات، تكلمنا على العنف الإلكتروني، هذا ما ذكر القانون ولكن يدخل بطريقة وما بأخرى، يعني إذا كان في إساءة استعمال هاتف أو في أمور داخلة يعني بالأسرة، أن سبني مثلا بالواتس أو بالتواصل الاجتماعي، فالنيابة تدخل لأن هي الجهة المختصة في التحقيق في هذه القضايا.
1: عدل. نعم. لكن دكتور محمد، احنا ودنا نعرف يعني الأهمال من قبل الوالدين، يعني تلاقي مثلا مطلقين وأحد الطرفين يكون مهمل عنده، طبعا عند الحضانة، هذا يعتبر شنو؟
0: شوفي، بالنسبة في نقطة اللي تكلمنا فيها، يجب أن يكون الزوجين بعقد زواج رسمي، يعني إذا في انفصال وصار بينهم اعتداء ما يصير عنف أسري. إذا صار اعتداء بالضرب يسمى قضية اعتداء بالضرب، إذا اعتداء بالضرب وفي في في رابط العقد الزواج الرسمي يصير قضية عنف أسري. هذا الفرق.
1: عدل.
0: فهني انفصلت العائلة لأنها خلاص ترك الزوجة، ولكن الحاضنة اللي هي الأم لو تذي ولدها تدخل في العنف الأسري، والأب اللي هو لو يروح مثلا الابن له في أيا كان في الزيارة أو غيره وأذى يدخل في هذا العنف الأسري.
1: عدل. لكن احنا ودنا نعرف إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في دولتنا الحبيبة الكويت، شنو كان الهدف منه؟
0: طبعا احنا دائما نقول ما يطلع قانون إلا أكيد في اللي يقول ما في شيء، ما في نار من غير
1: حطب،
0: من غير حطب ومن غير دخان على قولتهم. فيعني للأسف في الآونة الأخيرة كثرت المشاكل ولها أسباب معروفة، يعني من أغلبها يعني تكون بالمخدرات أو الانفصال بين الزوج والزوجة، فهذه تكون دائما أسباب يعني تسبب مشاكل ويصير فيها إيذاء، وحتى يعني للأسف يعني في ناس حتى يعتدي على والده يعتدي على والدته، هذا بسبب هذه المشاكل. والهدف الرئيسي شنو؟ الهدف الرئيسي هو المحافظة على كيان الأسرة، لأن الأسرة إن حافظت عليها حافظت على المجتمع، وإن هدمتها هدمت المجتمع.
1: أكيد أكيد. نعم. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف شنو أكثر أنواع العنف الأسري اللي منتشر طبعا في الآونة الأخيرة. إحنا وايد نسمع عنف أسري، لكن نبي أكثر عنف منتشر.
0: هو للأسف أكثر العنف الأسري المنتشر، يعني دائما اللي يقول العضلات، على نسميها العضلات هذه، يعني اللي يجي يمديده ويضرب يفتل عضلاته، مو شرط انه يعني عنده عضلات، بس يعني من باب اظهار القوة، يعني عدم ان يعني التفاهم، ما عنده وسيلة تفاهم، حتى لو الشخص اللي امامك ايا كان، اختك اخوك امك ابوك زوجتك ايا كان اللي قدامك، يعني خل، لا اللي يقول لا تنسوا الفضل بينكم، الود، خل عندك خط رجعة، ما يصير على طول تدمر الشيء وتمد يدك، اليد آخر شيء، يعني حتى بالشرع الضرب خلوه يعني آخر شيء، ما يصير تستخدم على طول الضرب. فهذه الأمور يعني تمادى بعض يعني الأشخاص، ما نقول يعني ناس كثيرين، فهذه هي اللي تكون يعني واضحة، فيها أدلة مادية، يكون في تقرير طبي، في كدمات، في كسور، في من الأمور هذه. وكذلك الحرمان المالي. الأذى النفسي يعني هذا أحيانا يكون يعني فيه شوية يعني يعني الواحد يقدر يتهرب منه، ولكن الشغلتين الواضحات عدم الصرف والاعتداء الجسدي. طبعا الاعتداء الجسدي سواء بالجسدي وكذلك الاعتداء الجنسي هذا واضح يعني، لكن الحمد لله الاعتداءات الجنسية قليلة يعني، بس هذا أكثر شغلتين يعني تقريبا زادوا في الآونة الأخيرة، وأكثر المشاكل تكون منها إن أب يضرب الابن لدرجة أن الابن يدخل المستشفى، أو يضرب زوجته تدخل المستشفى، يعني يكون من هذا، أو يحرمهم من المصروف من الخروج، يسلب أموالهم. هذه يعني تكون العكس يعني، مو إحنا نركز على شخص، فمتنوع يعني.
1: عدل. لكن دكتور محمد احنا ودنا نعرف عدم الصرف، ذكرت حضرتك مساء عدم الصرف، عدم الصرف هل تقصد الزوج ولا مثلا الأبو لما ما يصرف على عياله؟
0: هو عدم الصرف من له مسؤولية الصرف، منه عند يعني مثلا الولاية المالية إذا كان الأب أو كان أيا كان، وحرم من يعني أموره الرئيسية يعني أقل شيء وجبات الطعام. أنا ما بيك تودي وتطلع وهذا
1: الماكل
0: يعني لقى. يعني هو المأكل والمسكن والمشرب والملبس على قولتهم، هذه الأمور اللي يعني
1: البسيطة العادية
0: يعني هذا أقل شيء يعني. ففي ناس حتى يمكن السكن ما يوفر له سكن نظيف، المصروف ما يعطيه نهائيا، ممكن يعطي وجبة وجبتين في اليوم، وهو أقل شيء لازم 3 وجبات يعني الطبيعي. في ناس يروحون المدرسة يعني طلاب ما معه فلوس، فلا تستغربين الأمور هذه موجودة، ولكن إن شاء الله إنها قليلة وتنتهي بإذن الله، لأن مجتمعنا الحمد لله يعني
1: واعي
0: الحمد لله.
1: لكن دكتور محمد في حال مثلا متزوجين، الأسرة مترابطة، الأبو ما يصرف مثلا، يروح مثلا الابن يشتكي إذا مثلا الوالد ما يصرف عليه، ما يصير تفكك أسري؟
0: شوف الأمور هذه مو على طول خذوه فغلوه، في تحقيق، في موجود بالقانون اختصاصي.
1: أنا أقصد هل في يعني بسرية تامة تم؟
0: إيه، كل أمور العنف الأسري
1: يعني مثلا ما يبي إنه يعني ما يبي أبوه يدري إنه هو مشتكي يعني طريقة
0: لا
1: غير
0: لا لا لازم يستجوب الأب. وحتى في طريقة موجودة يقدر الابن نفسه يروح للمحكمة الأسرة ويرفع نفقات على أبوه عادي يعني، يستطيع، بس ها اثبت إنه ما ينفق عليك. إذا أثبت القاضي يعطيك. وكذلك بالعنف الأسري إذا تسبب عدم الإنفاق إلى مثلا يعني تعنيف مالي، يجب أن يكون إيذاء مالي، هنا يحلوا المشكلة وفقا للقانون. لكن غالبا يكون إتلاف الإيذاء المالي، أغلبية تكون إتلاف المال، مثلا الأب يروح يكسر سيارة ولده يعني مثلا سيارة سبورت أو شيء، هذا يعتبر إيذاء مالي يعني لو يعمل الطريقة هذه يعني. في يعني نفس الأمور هذه تقريبا يعني
1: عدل. لكن لغاية أي عمر ممكن أن الولد مثلا يروح يرفع مثلا عدم الصرف أو مثل ما ذكرت حضرتك عنف مالي؟
0: شوفي العنف الأسري ما حدد عمر، أي واحد من الأسرة يقدر يشتكي، كبير صغير ما في مشكلة.
1: أنا أقصد في حال الصرف، عدم الصرف،
0: إن الإنفاق الإنفاق ولا الإيذاء المالي؟
1: لا الإنفاق، عدم الإنفاق
0: هذا يدخل في قانون الأسرة. اللي عمره 15 سنة وفوق يقدر يوكل محامي ويقدر يطلب كل مستلزماته من والديه أو من هو مسؤول عليه، يطالبه في كل أمور النفقات إلى آخره.
1: عادل. احنا بنروح فاصل قصير، المحامي والدكتور محمد العازمي، وبعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وضيفنا اللي منورنا بالاستديو المحامي والدكتور محمد العازمي. طبعا تكلمنا دكتور محمد قبل الفاصل عن العنف الأسري، تعريف والأنواع، وأيضا تكلمنا عن كذا موقف يخص العنف الأسري. احنا ودنا نعرف برايك شنو الأسباب القانونية أو الاجتماعية اللي ممكن أنها تؤدي إلى ازدياد قضايا العنف الأسري؟
1: هو يعني إذا كانت في توعية في المجتمع وكانت في ثقافة وكان الشخص يعني يعرف القانون، لأن في قاعدة تقول لا يعذر الجهل بالقانون، بعكس ما نسمع بالسابق أن القانون لا يحمي المغفلين، وهذه قاعدة خطأ فادح. فالحين ما حد يعذر، الكل يعني إذا ما يعرف القانون بحذافيرة يعرف لو رؤوس أقلام. وفي أمور يعني حتى في فطرة الإنسان لو تسوي الشيء هذا تدري أنه من داخلك أنه خطأ، يعني مستحيل أنك تسويه وأنت بأريحية، فتدري أن هذا الأمر يعني مو طبيعي، مو من طبيعتك كإنسان. فهذه الأمور يعني القوانين دائما يعني تحاول أنها توضب هذه الأمور في يعني إذا تعدى الشخص لا يترك الأمر سدى ك شريعة الغاب. هناك الكل محمي في القانون، سواء كنت ضعيف أو وحيد القانون يحميك، ما في أنا عندي مجموعة أنا عندي فصل.

قيل عندي ما في القانون يطبق على الجميع، لذلك القوانين هذه من ضمنها العنف الأسري كما قلنا هو الهدف الأساسي المحافظة على كيان الأسرة. هناك يعني بعض الأمور اللي يمكن الناس يتساءلون فيها، كيفية تقديم الشكوى. يعني شخص مثلا تعرض إلى عنف أسري، وين أروح؟ هو في خط ساخن موجود أو الاتصال

0: إذا كان الخط يعني مو موجود. الأمر الثاني أسهل طريقة، تتصل على الطوارئ 112، فهذه يعني جهة منجدة لك، فتتجه إلى أقرب مغفر أو تتجه إلى النيابة أو إلى اللي هو المراكز اللي سوف يعني تقام على القانون. القانون على قولتهم لساته حديث، يعني حتى 15/3 يقول لك بعد 3 شهور تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يعني تقريبا بالوقت هذا المفروض أنها صدرت اللائحة. زين، وفي اللي هو انضمامه مع مراكز الأسرة المجتمعية وهي ومراكز الطفل، فهذه مراكز الإيواء، يعني إذا لو شخص تعرض إلى إيذاء أو تعرض إلى عنف أسري وقال أنا وين أروح، راح يطردوني من البيت، راح أنحرم، لا، راح توفر لك الدولة سكن ومصرف، وحتى لو كنت متأذي يعني أو متضرر حتى العلاج حتى المستشفى كل شيء يوفر لك. فأنت لا تسكت عن حقك أيا كان، ولكن احنا ما نبي الناس يعني توصلون كل واحد كل ما طق اللي يقول واحد راح يشتكي، لا، بس الشيء في العقل
1: إذا يعني تكرر
0: أو تكرر أو تعدى الحدود أو تعدى المعقول. ولكن واحد أبوه يعني يضرب ضرب يعني من التأديب يروح يشتكي، هذا يعني أمر غير محمود.
1: صح.
0: لكن واحد على قولتهم يغسل شراعة
1: أو العكس
0: والعامية يقول لك يتوطب بطنه ولا يبط راسه
1: يضر
0: أو يعني الأمور هذه، فهذا لا، هذا أنت الساكت عن الحق شيطان يعني ما بيكمل. لكن هذا القانون يعني الحمد لله شرع لنا الأمور هذه. لكن القانون السابق اللي هو 16/2020 كان فيه يعني في مجال التنازل عن الشكوى حتى في أول درجة من المحكمة، يعني أثناء التحقيق بعد التحقيق وصلت المحكمة قبل المحاكمة تقدر التنازل كونك الشاكي أو المعتدى عليه. الحين في 3 حالات يعني فصلها القانون في المادة 9 أن لا يجوز التصالح فيها. إذا كانت الجرائم الإيذاء أفعال فيها إيذاء جنسي، أو الأمر الثاني جرائم العنف هذه تقع على الأطفال أو فاقد الأهلية أو ناقصيها، يعني بمعنى عام الإعاقات الذهنية أو غيرها، حتى هذه تدخل في كبار السن اللي الزهايمر والأمور هذه، يعني مو بس الناس يظنون أنها حق الصغار. كذلك الأمر الثالث إذا وقعت على الأطفال، والأطفال اللي هم يعني من أقل من 18 سنة، هذا يعتبر طفل من الولادة ليكمل 18، أو فاقدي شو اسمه أو الوالدين، يعني إذا كان الوالدين اعتدى عليهم أحد الأبناء، هذه بعد يعني ما يسمح فيها.
1: عدل. لكن دكتور محمد، إذا بنتكلم عن مثلا موقف شهدوا الأطفال داخل المنزل، مثلا صار قدامهم أو أمامهم عنف أسري سواء لفظي أو مثلا يعني أو اعتداء مثلا بالضرب، لكن مو الأطفال اللي تعرضوا، صار مشهد أمامهم داخل المنزل، هل هذا يعتبر طبعا عنف أسري؟
0: يؤخذ بشهادتهم، أنت تقصدين يؤخذ بشهادتهم. هناك اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في التحقيقات لازم يكونوا موجودين، ولجنة حماية الطفل إذا كان المتعرض للأمر هذا الطفل أو شاهد الأمر هذا الطفل، فيؤخذ بشهادتهم، لأن هذول يعني أحداث صارت في أماكن مغلقة وفيها يعني مانع أدبي أنك تدخل الناس من برا، فيؤخذ بهم شهادتهم.
1: عدل. في حال مثلا شخص تعرض للعنف الأسري، طبعا الضحية اللي يبي يبلغ لازم يكون الضحية، ولا مثلا ممكن واحد شاف الموقف وبلغ؟
0: الاثنين يبلغون. والضحية يعني هو يبلغ عادي ما عليه مشكلة أو ما يبلغ، بس اللي يشوف أذى وبالذات للأطفال أو ذوي الإعاقة أو فاقدي الأهلية ويسكت ما يبلغ، مو متضرر بس يسكت، عليه عقوبة توصل للسجن، يعني غراماته فيها سجن.
1: إنزين، شلون طبعا يثبتون

0: العنف الأسري أمام جهات التحقيق؟ إذا كان طبعا العنف الأسري داخل المنزل
1: داخل
0: وما في شهود مثلا،
1: يعني على حسب العنف، إذا كان مثلا اعتداء
0: بالضرب
1: مثلا
0: على سبيل المثال.
1: يجيبون تقرير طبي، التقرير الطبي يبين كدمات، يبين الأمور هذه، هذا يمكن أسهل شيء التقرير الطبي.
0: عدل، لكن دكتور محمد في بعض الأحيان الكدمات مثلا ما تبين بنفس اللحظة، تبين مثلا ثاني يوم ثالث يوم.
1: بالعكس،
0: التقرير لازم بنفس اليوم ولا ممكن ثاني أو ثالث يوم عادي؟
1: لا، هو الأفضل أنك تجيبه بنفس اليوم، لأن مستحيل كدمة تنضرب اليوم تطلع بكرة، هذه ما تصير.
0: بل
1: تصير. إذا صارت هذه يعني شغلة صعبة، وحتى لو تبين بكرة، خلنا على فرضية أنها تبين بكرة.
0: أي.
1: يعني أنا فاهمك، نفس الرضة
0: صح،
1: هي الضربة مو تبين، هي تبين اليوم.
0: أي.
1: بس بكرة تفاقم.
0: أي.
1: مو معناتها ما تبين، أنت كلامك صحيح 100%، تبين اليوم بس بكرة تزيد الوجع، يزيد الانتفاخ، هذا صح، هذا أمر طبيعي.
0: يعني حتى مثلا واحد على سبيل المثال، يعني أقول لك مثال بسيط، الواحد ما يلعب بنادي وتصير له إصابة، أو مثلا قاطع وفجأة يرجع، فشنو يصير معه؟ بنفس اليوم ما يحس بالألم، ثاني يوم يحس.
1: نفس اللي تو راجع للرياضة بعد نفس ما قلت أنت، نفس اللي تو يعني راجع وشد حيلة شوي، اليوم ما في شيء، بكرة ما في شيء، بعد بكرة
0: صح
1: ما يقدر يروح للنادي. هذا أمر طبيعي. لا عادي، يبين، بالعكس يبين، يبين كل هذا.
0: فلازم يبين. لازم التاريخ يكون بنفس.
1: لا عاد شوفي، في
0: يوم
1: أمور
0: الحادثة.
1: في أمور إذا إذا إذا دققت فيها، هني الجانب الآخر إذا كان يعني فيها كيدية أو شيء يتدخل في الأمر هذا، ولكن هو المنطق يقول إنك أكيد بتجيبها وتروح تقدم شكوى اليوم بكرة، نفس الشيء، ما في تاريخ محدد يعني. ما في شيء محدد.
0: عدل. لكن أيضا احنا ودنا نعرف، هل جميع قضايا العنف الأسري تعتبر جنحة؟
1: هي يسمونها جنح مفوضة. إذا كانت بما ذكره القانون إيذاء، عنف لم تتعدى على النفس وما فوقها. إذا تعدت على النفس يعني جريمة قتل أو جت على جناية، هني تدخل في الجنايات. لكن إذا كانت على العنف العادي تكون يعني كما فصلها القانون هي جنح مفوضة للنيابة.
0: عدل.
1: يعني النيابة هي الجهة المختصة اللي تحقق في هذه القضايا.
0: عدل. ودنا نعرف أكثر العقوبات اللي طبعا يفرضها القانون على مرتكب العنف الأسري.
1: شوف، يعني في من العقوبات إذا أكره المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بقصد حمله على الرجوع عن شكوى، يعني اللي أكره هذا الشخص يحبس مدة أسبوع ولا تزيد عن 6 شهور، يعني أقل شيء أسبوع وست شهور. طبعا
0: هذا طبعا القانون الحديث.
1: إيه، هذا القانون الحديث، وبغرامة، يعني معاها غرامة قرينة بها 100 دينار ولا تزيد عن 1000، أو بأحد هاتين العقوبتين. ليش يحطون الأمور هذه؟ يعني دائما بالقانون تشوفين من أسبوع إلى شهر 3 شهور، على حسب الجرم اللي يراه القاضي يعطي العقوبة. ممكن القاضي يعطي أقصى عقوبة، يعني يعطي أقصى عقوبة 3 شهور ويعطي 1000 دينار، ويقول القاضي هم هذا يستاهل أكثر، ولكن لا عقوبة إلا بنص، ما يقدر يتعداه. فممكن يعطي يوم أسبوع ويقول له خلاص، ممكن أعطيه 100 دينار غرامة، ممكن أعطيه امتناع كأول مرة ما فيها قصد جنائي إلى آخره. هذه عاد تفاصيل تدخل فيها اللي هو الدفاع والتحقيقات والفصل بين هذا الأمرين. هذه من ضمن يعني العقوبات. وفي عقوبات يعني تقريبا من المادة 18، حتى البلاغ الكاذب، حتى نفس ما قلنا قبل شيء، إذا واحد ما بلغ عن الأطفال أنهم تعرضين ونقصين الأهلية، نفس ما قلنا لك ممكن تكون عقوبته سنة حبس.
0: عدل.
1: إيه؟
0: في حال طبعا الضحية طالب ورفع قضية مثلا، وطالب بتعويض مدني بالإضافة إلى العقوبة الجزائية اللي خذاها طبعا المعنف،
1: عادي
0: ممكن،
1: يعني أي شيء احنا نقول الجزائي يترتب عليه دائما الحق المدني اللي هو التعويض الأدبي والمادي.
0: عدل. لكن احنا للامانه استمتعنا معك، الحديث
1: بارك.
0: جدا ممتع معك، لكن وصلنا للختام.
1: الله،
0: نبي كلمه الله. اخيره او نصيحه حاب توجهها او حتى رساله.
1: اولا نشكركم وبارك الله في جهودكم، وطبعا انا دائما اكرر وعيد وزاره الاعلام، انا شهادتي فيكم مجروحه، وانتم دائما يعني سباقين في هذه الامور وفي نشر الثقافه والتوعيه، لكن يعني نتمنى ان كل شخص يحافظ على الكيان اللي هو الاسره، لان الحفاظ على الاسره حفاظ على الانسان وحفاظ على الوطن وحفاظ على البيئه كلها، لان خراب الاسره يكون مثل السرطان ينتشر بين الناس إذا شافوا أن الأمر هذا طبيعي، وإذا كل الكل يعني ترك هذا الأمر قال لا يبقى عادي عادي عادي انتشر الأمر هذا. لذلك القانون أجبرنا من السابق وليس بالقوانين الحديثة، إذا رأينا جريمة أن نبلغ عنها، ومن لم يبلغ عن الجريمة بغير يعني عذر يعاقب.
0: أكيد.
1: نعم.
0: كل الشكر لك الدكتور والمحامي محمد العازمي على حضورك في إذاعة دولة الكويت، وأيضا على المعلومات القيمة اللي للأمانة أثريت حلقتنا اليوم، شكرا جزيلا.
1: العفو العفو.
0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العمير، أنا أترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من معالي أندي برينهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. هنأه سموه رعاه الله خلاله بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، مؤكدا معالي في الوقت ذاته على وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لمعالي أندي برينهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، متمنيا لمعالي مفر الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة التطور والازدهار وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء. تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء شهدت البلاد توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية تشبد الشمالية والأعمال المكملة لها كثاني اتفاقيات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات قوات الاحتلال تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري كامل للعقوبة عن سوريا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. وأجلاء مئات الآلاف من السكان في فرنسا وأسبانيا جراء حرائق خارجة عن السيطرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة،
0: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج، عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، اخراج علي الروي.
3: كرة بمحاولة تسليم في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا مستحيل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وفي برنامج قصة رياضية. في عالم كرة القدم تبقى كأس العالم هي الحلم الأكبر لكل لاعب ومدرب ومشجع، وعلى مدار أكثر من 9 عقود شهد المونديال مباريات خالدة صنعت المجد وكتبت أسماء أصحابها بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ. وبين لحظات الفرح والدموع والانتصارات والانكسارات تبقى النهائيات هي المحطة الأهم التي تحسم فيها الأحلام وتتحدد فيها هوية الأبطال. نعود بالزمن إلى 5 نهائيات استثنائية في هذا البرنامج، وفي حلقة الليلة تحديداً لم تكن مجرد مباريات لكأس العالم، بل قصص صنعت إرثاً كروياً لا ينسى وغيرت مسار منتخبات وأجيال كاملة. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا في هذه الحلقات الأخيرة دائماً مع قصص المونديال، وقصص المونديال كثيرة ورائعة وهناك الكثير لنرويه في هذه الحلقة.
0: لننطلق سريعاً أبرز النهائيات التاريخية أو الخالدة في المونديال.
2: كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل حكاية تكتب في دقائق وتروى لسنوات في قصة رياضية. نأخذكم إلى اللحظات التي قلبت الطاولة، إلى الأهداف التي بدلت التاريخ، إلى الفرق التي صنعت المجد ورفضت الاستسلام. هنا تبدأ القصة.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محور هذه الحلقة أبرز النهائيات الخالدة في تاريخ المونديال. عندما نتحدث زميل مشاري عن أعظم نهائيات كأس العالم، فإننا لا نتحدث عن نتائج وأهداف، بل عن مباريات حملت الإثارة والدراما والنجوم واللحظات التاريخية التي ما زالت تروى حتى هذا اليوم، من صدمة الماراكانا في البرازيل إلى معجزة بيرن، مرورا ببزوغ نجم بيليه، وصولا إلى تتويج فرنسا التاريخي على أرضها. هذه قصص النهائيات التي صنعت تاريخ المونديال. زميل مشاري، لعل المونديال يمتلك العديد من الأحداث الشهيرة في تاريخ نهائيات المونديال، لكن في برنامجنا هذا خصصنا هذه الحلقة حول أبرز النهائيات في المونديال حسب وجهة نظر البرنامج. في محورنا الأول بكل تأكيد صدمة الماراكانا عام 50، أقيمت البطولة في البرازيل بنظام مختلف من دون مباراة نهائية رسمية.
1: الدور النهائي ليس سيمي فاينل، بل مجموعة من 4 فرق، كانت البرازيل، الأوروغواي، السويد وإسبانيا. أول لقاءين للبرازيل أمام المنتخب الإسباني والسويدي أنهاهم بسداسية مقابل هدف وسباعية مقابل هدف. الأوروغواي مباريات انتهت بالتعادل 2-2 والفوز 3-2، فبالتالي المباراة النهائية أو آخر مباراة في دور المجموعة النهائية كانت بين البرازيل والأوروغواي. البرازيل يحتاج للتعادل، الأوروغواي تحتاج للفوز. ولكن تتخيل بأن البرازيل التي سجلت أكبر عدد من الأهداف في تلك البطولة كانت مميزة على جميع الأصعدة. الكل توقع البرازيل ستنتصر لأنها قدمت بطولة كبيرة، حتى يعني مباراتين سجلت فيهما 13 هدفا، بينما الأوروغواي تعادلت في مباراة وفازت بفارق هدف واحد في المباراة الأخرى، فبالتالي لا يوجد مجال للمقارنة. البرازيل التي شيدت أكبر استاد في ذلك الوقت هو استاد ماراكانا الشهير. تخيل، هو استاد في ذلك الوقت يتسع ل 173,000 متفرج،
0: رقم كبير.
1: ولكن من حضر المباراة مع المنظمين والجهات الإعلامية والأمن يقال الرقم، دائما هناك فوارق، هناك من يقول 199,000 متفرج أو 206. تخيل، هناك 200,000 شخص متواجد داخل الملعب. الاحتفالات كانت موجودة حتى في الاستراحة بين الشوطين، لأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.
0: نعم.
1: وانطلقت الاحتفالات مبكرا وكأن البرازيل ستحقق اللقب. لكن تتخيل يعني هذا الملعب، على فكرة حتى بدأ التشييد في عام 48، ولكنه خلص في وقت قياسي، انتهوا منه بوقت قياسي ليكون جاهز في كأس العالم 50، وبدأ الشوط الثاني وسجل، وبالتالي أصبحت الاحتفالات في المدرجات. ولكن بعد هدف رياكا في الدقيقة 66 سجل شيافينو هدف التعادل للأوروغواي على عكس مجريات اللعب لتصمت المدرجات. كان هناك في بعض الكتب التي تروي الحادثة الصمت الذي أتى مع أول هدف للأوروغواي كان صمتا رهيبا،
0: 1-1
1: رغم أن النتيجة هذه ما زالت تعني فوز البرازيل بالبطولة،
0: نعم،
1: ولكن وكأن الجماهير أحست بالخطر لأن الصمت الرهيب في المدرجات بعد الهدف الأول كان غريبا، ليأتي بعد ذلك وفي الدقيقة 79
0: الاسم الأبرز،
1: الاسم الأبرز ألسيدس جيجيا الذي سجل هدف الفوز على مرمى بربوسا الحارس البرازيلي الذي عانى بعد ذلك لسنوات طويلة من التأثير النفسي، لأن هناك الكثيرون الذين لاموه على الهدف وبالتالي تأثر نفسيا بسبب هذه الحادثة. وجيجيا دخل التاريخ بأنه سجل الهدف لتكون الأوروغواي أول بلد يعني من أمريكا الجنوبية يحقق لقبين في كأس العالم، أنه حقق اللقب الأول عام 30 وحقق اللقب الرابع في كأس العالم عام 50. إيطاليا طبعا حققت لقبين ولكن طبعا من القارة الأوروبية في عام 34 و 38، الأوروغواي لقب

0: الكسبين بالتساوي مع إيطاليا في ذلك الوقت. نتكلم البطولة كانت البطولة الرابعة لكأس العالم، لتوقف البطولة بين عام 38 و50 بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. 12 عاما، يعني من 38 اللي حققتها إيطاليا ومن ثم الأوروغواي. يعني تخيل أول أربع نسخ هناك بطلين فقط، إيطاليا والأوروغواي.
1: صحيح زميلي مشاري، من يشاهد المباراة أو يتابع الأصداء ما بعد المباراة، البرازيل كانت هناك أجواء احتفالية وكان المنتخب متوج
0: خلال المباراة. هداف المسابقة أديمير من البرازيل 10 أهداف، يعني كل شيء كان مهيئ لتحقيق اللقب. وبالمناسبة أطلق على هذه الحادثة حادثة المراكناسو، أي الفشل أو الكارثة في المراكنا. وبالمناسبة منتخب البرازيلي في ذلك الوقت كان يرتدي الزي الأبيض، بعد خسارة المراكنا غير ألوانه إلى ألوان العلم البرازيلي وأصبح يرتدي الأصفر والأزرق والأخضر، وتغير وأصبح الفيردي أماريلا كما يطلق عليها.
1: صحيح. ومن يشاهد الهدف بوجهة نظري الشخصية، باربوزا يتحمل هدف أليسيدس، أليسيدس يتحمل هدف أليسيدس. زميل مشاري، هل تعد صدمة المراكنا عام 50 هي الأكبر أم صدمة المينيراو في عام 2014؟ وأنا أتحدث عن مباراة ألمانيا 7-1.
0: شوف
1: من هي الأكبر.
0: أنا أعتقد في تاريخ البرازيل ما زالت عام 50 لأنها كانت صدمة كبيرة، ولكن أعتقد بأن ما حدث في عام 2014 خفف قليلا من وطأة ما حدث في عام 50،
1: ومع باربوزا تحديدا،
0: ومع باربوزا، لأن في النهاية عندما تخسر داخل الميدان بسباعية أمام منتخب منافس مثل ألمانيا، ويعني نتذكر جيدا ظروف تلك المباراة. وأعتقد السيد أرسن فينجر عندما تحدث قال ما حدث هو بكل تأكيد التأثير النفسي على منتخب برازيل بعد الهدف الأول للألمان، لأنه يقول لو أتوا بفريق تحت 18 عاما للبرازيل لن يستقبل من هذا المنتخب الألماني 4 أهداف في 6 دقائق، فما حدث هو بكل تأكيد التأثير النفسي الذي أخرج اللاعبين من المباراة في تلك اللحظة وانتهت في 6 دقائق.
1: ننطلق سريعا من صدمة المراكنا إلى معجزة بيرن، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير التاريخ.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محور هذه الحلقة أبرز النهائيات في تاريخ المونديال. لعل فترة الخمسينيات من القرن الماضي كانت هناك العديد من النهائيات جميلة وذات أحداث مثيرة جدا.
0: صحيح.
1: من نهائي 50 وصدمة المراكنا عام 54 كان هناك ما يسمى في معجزة بيرن، جمعت منتخب المجري أمام ألمانيا الغربية. في تلك الفترة المنتخب المجري كان هو المرشح الأبرز لللقب، ولكن ألمانيا الغربية انتصرت بنتيجة 3-2.
0: ريمونتادا، لأن المنتخب المجري واجه المنتخب الألماني الغربي في دور المجموعات وتغلب بنتيجة 8-3، نتيجة كبيرة جدا. منتخب مجري في تلك البطولة ما زال يمتلك الركورد حتى يومنا هذا بأكثر منتخب سجل في بطولة واحدة، 27 هدفا في مباريات قليلة جدا. امتلك كوشيش الهداف 11 هدفا في 5 مباريات، امتلك بوشكاش أفضل لاعب في تلك الفترة، ويمكن حتى بوشكاش سجل رغم أنه كان يلعب بإصابة في المباراة النهائية، وسجل الهدف الأول على فكرة بالمناسبة، وتحديدا في الدقيقة 6، وبعدها سجل طبعا زيبور الهدف الثاني، وأصبحت النتيجة 2-0 قبل 10 دقائق. والكل توقع بأن ما حدث في دور المجموعات سيحدث في المباراة النهائية، ولكن حدث عكس ما توقعه الجميع، إذ سجل أولا مورلوك في الدقيقة 10، ومن ثم سجل طبعا ران الأسطوري في ألمانيا هدفين تحديدا في الدقيقتين 88 و84. ولا أنسى أنا بأن تلك المباراة استمعت لتسجيل لها شهير جدا، أعتقد أنه كان نقل إذاعي
1: عبر الإذاعة،
0: عبر الإذاعة
1: صحيح،
0: وكان المعلق الألماني يصرخ بعد هدف ران الثاني وهو هدف الفوز، يعني الهدف الثالث لألمانيا، ولكن هدف ران الثاني الشخصي وهو يصرخ في المذياع ويقول تور تور تور، أي هدف هدف هدف، هكذا تقال بالألمانية. وأصبحت يعني هذه الصرخة للتاريخ على فكرة، ودخل ران التاريخ الألماني بتسجيل هدفين في النهائي، وألمانيا الغربية تحقق أول لقب لها رغم أنها لم تشارك على فكرة في عام 50 بعد ظروف الحرب العالمية الثانية، وبالتالي أول بطولة تشارك فيها بعد ظروف الحرب، وفازت فيها تحديدا ألمانيا الغربية وتغلبت على منتخب مجري. أعتقد ربما دائما أسأل هذا السؤال، من هو أفضل منتخب لم يحقق لقب كأس العالم؟ الكل يقول هولندا التي وصلت للنهائي 3 مرات ولم تنجح بحمل اللقب، ولكن كل النسخ التي وصلت إليها هولندا، طبعا الأجمل كان في 74 وتوتال فوتبول أفضل من 78 وأفضل من 2010، ولكن أعتقد بأن في 3 نسخ لم تكن مرشحة بهذا الشكل الكبير كما حدث للمنتخب المجري في عام 54. وأعتقد بالتالي بالمجمل إذا تحدثنا من هو أفضل منتخب لم يحقق كأس العالم، نقول هولندا لأنها وصلت ل3 مباريات النهائية، ولكن في نسخة واحدة من كأس العالم أعتقد أن المنتخب المجري ب27 هدف بنتائج خيالية في عام 54 هو ربما أفضل منتخب لم يحمل اللقب في نسخة واحد.
1: البعض يتحدث في عام 54 زميلي مشاري مباراة ربع النهائي المجر أمام البرازيل كان لها تأثير واضح،
0: معركة كانت 4-2
1: 4-2 تأثير واضح، غياب بوشكش عن تلك المباراة وكان مصابا في فترة من البطولة أثر أداء المنتخب المجري في النهائي.
0: صحيح، ولكن أنا أعتقد ما أثر في المباراة النهائية هي ظروف الملعب، لأن كان الملعب هناك يعني أحوال طقس صعبة ومطر كثيف، وبالتالي إذا تتذكر جيدا قصة الأحذية
1: تكتيك
0: لأحد الشركات الشهيرة وتحديدا ألمانية، واشتهرت بسبب ربما هذا النهائي بشكل كبير، لأن كان يمتلكون الحذاء الأفضل على أرض الميدان، وربما ذلك أثر في النتيجة النهائية. يعني نسمع هذه الروايات كثيرا حول هذه الحادثة، ولذلك أعتقد بأن ربما ظروف أيضا الأحوال الجوية قد تكون أثرت، ولكن في النهاية اعتدنا منذ عام 54 وحتى يومنا هذا بأن الكرة الألمانية أصبحت مدرسة الريمونتادا دائما، لا تعتقد بأن الألمان يخسرون حتى تسمع صافرة النهاية، بدأت كلها على فكرة في عام 54.
1: صحيح، وعندما نشاهد العديد من مباريات للمنتخب الألماني
0: مميز دائما بالعودة،
1: مميز دائما بالعودة، ودائما عندما تريد أن تنتصر على المنتخب الألماني يجب على الفريق الآخر أن يكون في كامل تركيزه حتى صافرة الحكم.
0: انظر إلى عام 82 عندما تدخل الإكسترا تايم، أي الأشواط الإضافية، وتتقدم 3-1 في الأشواط الإضافية، ولكن تنتهي المباراة بركلات الترجيح بعودة الألمان، تحديدا المباراة الشهيرة مع فرنسا 3-3، ومن ثم ضربات الترجيح ووصول ألمانيا الغربية للنهائي أمام إيطاليا في ذلك الوقت.
1: لننتقل سريعا من عام 54 إلى عام 58 وميلاد الأسطورة بيليه، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.
1: عودة لكم مستمعين الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم في محور هذه الحلقة، أبرز النهائيات في تاريخ كأس العالم. نفس ما تحدثنا زميل مشاري، في الخمسينيات كؤوس العالم والثلاث كؤوس العالم النهائيات كانت ذات طابع مختلف.
0: صحيح.
1: عام 58 أقيم النهائي بين البرازيل صاحبة الطموح الكبير والسويد المستضيفة. السويد البرازيل، السويد كانت كذلك علامة فارقة على المستوى الأوروبي،
0: غرينولي
1: الثلاثي
0: وإن غاب أحدهم في تلك المباراة،
1: غرينولي نحن نقصد عن نوردال وليندهوم وغرين أساطير السويد. والمنتخب البرازيلي بعد أزمة أو صدمة الماراكانا يعود بعد 8 أعوام إلى النهائي ولكن بتغيير في

0: ألوان التيشيرت.
1: تغيير بألوان التيشيرت، ونتذكر جيدا أن بيلي عندما خسر البرازيل في عام 50 كان وقتها صغيرا، وشاهد والده وهو يبكي، ووعد والده في ذلك الوقت سآتيك بكأس العالم للبرازيل، لأن والده تأثر كثيرا بخسارة الماراكانا. وبعد 8 أعوام تخيل، وبعمر 17 عاما تحديدا، يدخل بيلي التاريخ كأصغر لاعب يحقق لقب كأس العالم، أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم، أصغر لاعب يسجل هاتريك في كأس العالم، أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم، لأنه هو بدأ تحديدا من دور الثمانية يسجل الأهداف أمام ويلز، ومن ثم في الدور قبل النهائي سجل هاتريك في مرمى فرنسا، ومن ثم طبعا في النهائي سجل هدفين أحدهما رائع جدا بطريقة السومبريرو، أي رفع القبعة من فوق يعني
0: المدافع
1: وسدد الكرة في المرمى. بيلي طبعا كل هذه الأرقام في مرمى ويلز عندما سجل كان 17 عاما و239 يوما، عندما سجل هاتريك كان 17 عاما و244 يوما، وعندما سجل في النهاية كان 17 عاما و249 يوما. بيلي على فكرة بالمناسبة هو وغرينشا لم يبدأ المباريات في دور المجموعات، بدأوا من مباراة الاتحاد السوفيتي لاحقا بعد ذلك، بعد أن طلب اللاعبون من المدرب فيسنتي فيولا بأن يدفع بالثنائي، ومنذ ذلك الحين البرازيل حققت الكثير من الإنجازات وأعادت كتابة تاريخها في كرة القدم، لأن حقبة بيلي وغرينشا عندما يكون الثنائي داخل الميدان لا يخسر المنتخب البرازيلي، 40 مباراة، 36 فوز، 4 تعادلات. وبالمناسبة غرينشا وحيدا 50 مباراة دولية خسيرة واحدة فقط كانت في عام 66، 49 مباراة دون هزيمة مع المنتخب البرازيلي، ولكن عندما يتواجد الثنائي لا هزيمة للبرازيل. وبالمناسبة
0: لا ننسى فافا زميل،
1: فافا لعب دور كبير جدا، يعني كان غرينشا يقدم الأسيست دائما لفافا وفافا يسجل، لعب دور كبير. لكن أتكلم عن هذا الثنائي، هذا الرقم له خصوصية خاصة ببيلي وغرينشا، لأن تغير حال المنتخب البرازيلي من حالة إلى حال آخر في تحديدا بعد لعب الثنائي، وشاهدنا ذلك بشكل واضح في الدور الثاني تحديدا دور الثمانية والدور قبل النهائي، وطبعا في المباراة النهائية أمام السويد. بداية النجاحات البرازيلية التي استمرت في عام 62 الذي حققه طبعا البرازيل بإبداعات غرينشا بشكل أكبر، لأن بيلي أصيب خلال البطولة لم يكملها حتى النهاية،
0: سجل هدفا وحيدا في البطولة،
1: سجل نعم ولكن لم يكملها حتى النهاية. ولكن نتذكر جيدا بأن البرازيل سيطرت على كرة القدم في تلك الحقبة، لماذا؟ لأن 58 بطل، 62 بطل، 66 خروج من الدور الأول، وكان مخيب للآمال العودة إلى عام 70.
0: وننطلق سريعا من ميلاد البرازيل ونقطة التحول من 58، لننطلق سريعا إلى عام 70.
2: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وما زلنا مستمرين في أبرز النهايات في تاريخ المونديال. لعل قبل الفاصل زميل مشاري نحن تحدثنا عن عوام 50 و54 ونقطة التحول للمنتخب البرازيلي عام 58. نحن تحدثنا عن نهائي المجر والمانيا والبرازيل والأوروغواي وكذلك البرازيل والسويد، ولكن عام 70 كان عاما مختلفا للمنتخب البرازيلي، وكذلك صدمة للمنتخب الإيطالي.
1: صحيح. الصورة الكلاسيكية لنهائيات كأس العالم، الكبيرين في عالم كرة القدم في ذلك الوقت، نتحدث دائما البرازيل يمكن في تلك البطولة حققت اللقب الثالث، وكانت إيطاليا لقبين. صحيح
0: صحيح.
1: وكان هناك طبعا المنتخب الأوروغوياني لقبين،
0: ومن يحتفظ بكأس جوريمي في عام 70،
1: احتفاظ بكأس جوريمي، ولكن هي كانت صورة كلاسيكية لأبطال كأس العالم، الأصفر أمام الأزرق في ذلك الوقت، وربما المشهد الكبير في الملعب الرائع استاد أستيكا الشهير. وطبعا نتذكر جيدا في عام 70 الجماهير المكسيكية الرائعة التي أتت للعالم بما يسمى الموجة المكسيكية، وهي الاحتفالية عن طريق عندما يقف
0: الويفز.
1: نعم، تقف الجماهير ومن ثم تجلس فتبدو لك في المدرجات وكأنها موجة.
0: نعم.
1: أتت في المكسيك دائما، لذلك تطلق عليها دائما الموجة المكسيكية. مشهد رائع بالألوان، أول نقل عبر الساتلايت، شيء رائع جدا. ويمكن في تلك الفترة شاهدنا مباراة نهائية رائعة، رباعية مقابل هدف لمنتخب برازيلي أمام منتخب إيطاليا لم يكن سهلا، يمتلك العديد من الأسماء الرائعة في ذلك الوقت، فاكيتي
0: وجيجي ريفا،
1: التفيني،
0: جياني ريفيرا،
1: نعم الهدف التاريخي على فكرة. صحيح. للمنتخب الإيطالي، يعني أسماء كبيرة جدا،
0: ساندرو مازولا
1: بالتأكيد. يعني فعلا منتخب إيطاليا كان قوي، ولكن وقدم مباراة رائعة في سيمي فاينل مباراة القرن أمام منتخب ألمانيا الغربية 4-3 بعد الأشواط الإضافية. نعم. المباراة التي خلع فيها كتف بيكنباور وأكملها حتى النهاية، إذا تتذكر جيدا،
0: لقطات شهيرة في كأس العالم.
1: لقطات شهيرة. ولكن عندما نتحدث عن النهائي، أعتقد أن أجمل ما في هذا النهائي هو الهدف الرابع والأخير. بيليه قدم بطولة رائعة، سجل 4 أهداف، وطبعا صنع 6 أهداف، يعني 10 مساهمات تهديفية في آخر مشاركة له في المونديال. ولكن الأجمل الهدف الأخير، كيف بدأت اللعبة وكيف وصلت إلى كلود والدو الذي راوغ 4 لاعبين إيطاليين، ومن ثم بدأت البرازيل في مرحلة ما يسمى السيكونس أو التوالي في التمريرات الجميلة القصيرة الرائعة بين اللاعبين، بين توستاو، بين جارزينيو، حتى وصلت في النهاية لمن؟ وصلت إلى بيليه الذي لم يشاهد كارلوس ألبرتو، ظهر كان للجناح أو لكارلوس ألبرتو الذي كان ظهيرا أيمنا. صحيح. للمنتخب البرازيلي، ولكن وكأن مبرمج المنتخب ويعلم بشكل جيد بأنه سيأتي متقدما من الناحية اليمنى ليترك له الكرة يمررها بشكل رائع على طبق من ذهب، يسددها كارلوس ألبرتو توريس ويسجل الهدف الرابع والأخير لصورة جميلة ورائعة لمفهوم الكرة الجميلة البرازيلية، الجوغو بونيتو بأفضل صورة. نتذكر دائما كلام سيزار لويس مينوت عندما يتحدث عن بيليه ويقول، عندما يتحدثون عن مارادونا وميسي هما الأفضل، ولكن بيليه من كوكب آخر، بيليه امتلك كل شيء، بيليه كان يمتلك رؤية يسميها هو بأسلوب مينوتي الأرجنتيني بالمناسبة. نعم. يسميها بأنه يمتلك رؤية الهليكوبتر، وكأنه يرى الملعب من فوق. يعني لا يحتاج لأن يرى أين يأتي اللاعب، هو يعلم بأنه سيأتي في هذه اللحظة، وخير دليل على ذلك كيف مرر الكرة لكارلوس ألبرتو توريس في تلك اللحظة.
0: نعم زميلي مشاري، وكذلك من عظمة هذا النهائي أن نفس ما تحدثت أن المنتخب الإيطالي لم يكن منتخبا سهلا، كان حامل اليورو عام 68.
1: صحيح.
0: على مستوى الأندية 4 بطولات دوري أبطال ما بين ميلان والإنتر ونيرو روكو في الكاتناتشيو وكذلك إيلينو هيريرا، لاعبين مميزين جدا، ولكن التأثير
1: من ذكرت الميلان والإنتر.
0: صحيح.
1: لم تذكر اليوفي،
0: لأن في الستينيات القرن الماضي. صحيح. كان. صحيح. هناك صراع ما بين الميلان والإنتر ولقبي أبطال في الستينيات وفي الكاتناتش، ووضح ذلك
1: إيلينو
0: هيريرا وروكو كذلك في الميلان. المنتخب العديد ما يتحدث النهائي، المنتخب الإيطالي وصل لنهائي النهائي أمام البرازيل بسبب مباراة الغرند كانت تسمى في قبل النهائي أمام المنتخب الألماني والوصول للأشواط الإضافية. كان هناك تعب على مستوى الأزوري.
1: أنا أعتقد المنتخب البرازيلي في عام 70 سواء أتى بأشواط إضافية أم لم يأتي، المنتخب البرازيلي في عام 70 علامة فارقة في تاريخ كرة القدم.
0: وكذلك عام 70 لا ننسى العديد من اللقطات في عام 70، إصابة بيكنباور ولفة الكتف، لقطة توستاو بيليه، تصدي جوردن بانكس
1: أفضل تصدي في التاريخ
0: لرأسية بيليه
1: في كأس العالم.
0: هناك العديد من المشاهد والصور الذهنية المتواجدة في مونديال 70 تحديدا،
1: والمشاهد لا يختفي منها أبدا في أغلب الوقت اللون الأصفر.
0: في الختام، من ماراكانا إلى باريس ومن أليسيديس إلى بيليه وزيدان، تبقى نهائيات كأس العالم أكثر من مجرد مباريات لكرة القدم، فهي لحظات تصنع المجد وتخلد أسماء الأبطال في ذاكرة الأجيال، ومع كل نسخة جديدة من المونديال تبقى هذه النهائيات شاهدة على أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل قصة مليئة بالشغف والدراما والخلود. كل هذا وأكثر، ولدينا العديد من القصص لكن في قادم الموعد.
1: دائما وأبدا مع برنامج قصة رياضية للكثير من الحكاية والقصص الكروية، كنوا معنا دائما.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم. إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معاً كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج من أرشيف الإذاعة.
4: نرحب بكم مستمعين الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة نأخذكم معنا في جولة أرشيفية بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة وسهرات نادرة.
3: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
2: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
4: نبدأ معكم جولتنا في طيات أرشيفنا مع برنامج في حياتي.
3: برنامج أسبوعي أذيع في سنة 1997 من إعداد وتقديم ماضي الخميس، ومن إخراج أحمد عمر العامر، حيث تم من خلاله استضافة العديد من الشخصيات المؤثرة فكريا وثقافيا واجتماعيا في المجتمع الكويتي.
4: نستمع معكم مستمعينا إلى إحدى حلقات هذا العمل الإذاعي، وضيف هذه الحلقة السيد أحمد زيد السرحان.
2: أرشيف الإذاعة.
5: العم بخالد في عام 1936 عملت في شركة نفط الكويت، والتحقت بالعمل في هذه الشركة، وكانت تلك الفترة هي فترة ظهور النفط في الكويت وفي المنطقة واكتشافه. كيف كان تقبل الناس لاكتشاف النفط، وكيف كانت يعني ردة فعل الشعب الكويتي لما يسمى بالنفط واكتشافه؟ ثم حدثنا عن مرحلة انتقال المجتمع الكويتي من الحياة العادية، حياة البساطة، إلى حياة النفط.
6: في سنة 1900 تقريبا، نعم، 34-33، أخذ يتوافد على الكويت بعض الأفراد المندوبين من قبل شركات النفط، ولا سيما الشركات الإنجليزية بريتش بتروليوم اللي تستثمر منابع النفط في إيران، وشركات أخرى كان يرسلون مندوبيهم إلى الكويت، وهناك في شخص يكاد يكون سمسار لهذه الشركات ويحاول أن يأخذ امتياز النفط في الكويت، وذلك في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح. وهالشركات تتردد عدة سنوات لكي تحصل على الامتياز، ولكن المغفور له الشيخ أحمد طيب الله ثراه كان شديد معهم يعني ما عنده جانب لين في المفاوضات معهم، وكانوا ياخذوا يترددون وياخذ يعطي معهم، وبالاخير وافق على

0: شركة النفط الامتياز، وجو وحفروا في بحره شمال الكويت في المطلع، تحت المطلع، واخذوا لهم عدة أشهر أو يمكن سنة أو أكثر، ما حصلوا ورجعوا إلى الموقع هنا يم الكويت، يم ملح.
1: نعم.
0: يم ملح نسيت اسمه. فهناك حفروا آبار وحصلوا نفط. عقب ما اتفقوا مع صاحب السمو أمير الكويت الشيخ أحمد، لكن ما حصلوا الكميات اللي يمكن أن يتاجرون، يعني يرسلونها أو يستثمرونها. فصارت الحرب سنة 39، 1939 ابتدأت الحرب وسكرت شركة النفط، سكرت الآبار وتركوها وراحوا. بعد ما انتهت الحرب سنة 1945،
1: الحرب العالمية،
0: الحرب العالمية الثانية، رجعوا واستغلوا الآبار اللي كانت مطبورة نوعا ما مخلينها، وبعدين راحوا إلى البرقان. اي وهناك حصلوا كميات النفط بغزارة. وأنا اشتغلت بشركة النفط كمراقب عادي لتوزيع الرواتب على العمال في سنة 1936، لكن لفترة قصيرة، بعدها صار الحرب.
1: نعم.
0: وانتهت.
1: في هذه الفترة، فترة الحرب، بلا شك أنت يعني عايشت هذه الفترة وكنت في ريعان الشباب.
0: نعم.
1: لو تكلمنا بس عن يعني كيف كان الشعب الكويتي، هذا الشعب البسيط القليل العدد، كيف كان يتلقى خبر الحرب ويتابعها، وهل كان يتخوف من يعني وقوع شيء في المنطقة عنده؟
0: الشعب الكويتي يختلف عن بقية الشعوب.
1: نعم.
0: أخرى اللي في المنطقة، لأن أولا شعب متطلع.
1: نعم.
0: وشعب يعني فيه قدرة ذاتية ويتابع أحداث الحرب بكل دقة.
1: معنى ما كانت في وسائل إعلامية يعني مثل الآن تتيح لنا.
0: لا، عندنا راديوات.
2: نستكمل معكم مستمعين جولتنا بين أرفف أرشيف الإذاعة، ونتوقف معكم في برنامج أرشيفي جديد، وهو برنامج رحلة العمر.
3: في المنوعة التي تمت إذاعتها عبر إذاعة الكويت، قام بتأليف حلقاته فدوى المنصب، ومن تقديم ماجد الشطي وفدوى المنصب، أخرجه سليمان الحزامي. تمت إذاعة هذا البرنامج في عام 1979. أرشيف الإذاعة.
4: أيتها الحالمة دائما في بحور بلا قرار، قرأت عينيك وفهمت سر الغيوم والنجوم في سماء نفراتك، وأدركت الشتاء والربيع والصيف والخريف عندما تصافحت خيالاتنا. جئت مجددا إلى فضاء حريتك، وسبحت مجددا في بحور عواطفك، لنسافر معا في فضاء القلب مهما كان مناخه، لنغرق معا في بحر الأشواك الدامي.
5: كلماتك حرة بي، تعزف على أوتار أذني أناشيد الحرية والحب، ويتعالى الصمت في معارج الطمأنينة. لا لا لا تخشع الأصوات في السكينة، أنت السكينة.
4: بل أنت سكني وسكينتي، في صمتك أستقر وفي عمق كلماتك أحيا بلا خوف. إنني مسافر إلى فضاء الطمأنينة لنلتقي في سجل الفصول الخالد.

0: وأمتطي، أمتطي جناح أحلامك، فنصبح طيرين بجناح واحد، نتسلق الأجواء، نرتفع ولا نهبط، نستنشق هواء لم تلوثه أنفاس الحيرة والقلق وإشعاعات الحق والضغائن،
1: ونجاور النسور في ملاعبها وأوكارها، فلا تتعثر أقدامنا في الحفر ولا يلطخها طين المستنقعات.
0: ومعا نهتف، نهتف بصوت يخترق مسافات الوجود.
1: المجد لحرية حدودها السماء،
0: وطريقها تقود إلى السماء. في أعمق أعماقي جرح قديم يستفيق في لحظات التردد، وأشعر أن ملايين من السنين ترزح فوق كتفي.
1: تذكرين ملايين السنين وجرحا منسيا، فهل لي أن أعرف سر هذا الجرح؟
0: عندما كانت المرأة مكبلة في، كنت أخاف من منظر صورتي في المرآة، فأتقهقر وأحس بوأد الفتيات قبلي، وعندما كانت مئات النساء قبلي ومنذ آلاف السنين تخرجن إلى الحياة لتقدمن الخير والمعرفة، كنا يصمن بألف علة وعلة، لذا أشعر بذلك الجرح ينزف في أنا، كلما عاودني شعور غريب مبهم بأن الدنيا مهما تبدلت ألوانها لا تزال تحمل في طياتها كل عصور الحريم.

0: تقتلين الدهشة في كلما أحسست بترددك وخوفك.
1: الدهشة هي ألا أقتل النوايا السيئة لأعيش بلا خوف.
0: هو التردد؟
1: أتردد في خطوة كي لا أتعثر، والدرب طويل طويل، وأية عثرة قد توقفني عن المسير. زمنا أخاف عليه يمضي قبل أن أحقق هدفي من الحياة.
0: إذن لنمضي معا، لنمضي بحذر وروية كي نعطي أفضل ما نملك.
2: من أرشيف الإذاعة.
3: وعودة مستمعينا لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية. نتوقف الآن مع عمل أرشيفي آخر من أرفف الدراما المحلية، ومن هذه الأرفف اخترنا لكم تمثيلية ألف مبروك.
4: كتبها للإذاعة هشام الحسيان، أخرجها عبد العزيز الفهد، بطولة مريم الغضبان، مريم صالح، ومنصور المنصور.
3: نترككم مستمعينا مع هذا العمل الدرامي الذي تم بثه في الإذاعة المحلية، وهي إذاعة البرنامج الثاني حاليا، في سنة 1969، وتم إذاعتها في يومي الأول والثاني من شهر فبراير من عام 1969.
2: أرشيف الإذاعة.
5: ما في أحسن من الاختصار علشان ما يطول الموضوع.
6: لكن إحنا ناس تهمنا التفاصيل.
5: يعني شلون؟ تبون نكتب لكم تقرير كلها كلمتين وبس؟
6: والله البنت بنتنا وإحنا حرين فيها.
5: هذا صحيح، بس كثرة الأسئلة تعقد الموضوع بدون فايدة.
6: الطريقة هذه تريحنا، بعد ما نفهم التفاصيل عن كل شيء نقدر نتصرف.
5: يعني شنو كل شيء؟
6: نبي نعرف عن الولد وعن عائلته.
5: الولد تقدرون تسألون عنه، والعائلة أنتوا عارفينها.
6: أقول لك يمين تقولي لي شمال؟
5: أنا اللي أبي أفهمه، عندكم استعداد ولا لا؟
6: عندنا استعداد ونص، بس المهم شرطنا.
5: مثل ما أنتوا تحبون تعرفون كل التفاصيل، كذلك إحنا نتهمنا التفاصيل.
6: عجيب، واحدة بواحدة.

0: إيه طبعاً، مدام بناسبكم لازم نعرف عنكم كل شيء.
1: بس إحنا ما عندنا استعداد.
0: ليش؟
1: لأنكم أنتوا اللي يتونا، إحنا ما يناكم.
0: وخير إن شاء الله، خير يا طير.
1: على كل حال ما صار شيء، إذا مو عاجبكم اعتبروا الموضوع منتهي وبس.
0: أفهم من هذا إن أنت مالك كلام.
1: شلون؟ أنا مالي كلام؟ الحل والربط بديني أنا.
0: وإذا يبقى

0: الآن الموضوع لازم نتشاور فيه مع بعض.
1: والبنت ما لها رأي طبعا.
0: لها رأي بس بعد ما نتأكد من كل شيء ناخذ رأيها.
1: والحين نهاية الموضوع شلون؟ شو صار؟
0: أنا قلت لك ورقة صغيرة تكتبين فيها التفاصيل وتيبينها باكر وصير إن شاء الله خير.
1: مدام الموضوع كذي بسيطة.
0: بس ها لا تنسين كل شيء عن الولد وكل شيء عن عائلته.
1: إيه على ورقة صغيرة وبس.
0: المهم يكون شيء واضح.
1: الله أكبر يا أم صلاح، كل هذا وما تعرفينه؟
0: والله النعم وثلاثة نعام فيكم، ما أقول شيء بس نبي توضيح أكثر.
1: مدام هذه رقبتك على هواك.
0: هذه الساعة المباركة يا أم سامي.
1: الله يبارك بعمرك. لكن ما قلتي لي متى أمر عليكم؟
0: عقب أسبوع أحسن حتى يكون عندك وقت تجمعين فيه المعلومات.
1: ليش أسبوع؟ ما يحتاج كل هذا، باكر يصير خير أجيب لك كل شيء.
0: إحنا نبي كذي، وما دام هذا يريحنا أعتقد ما عندك اعتراض على هذا الموضوع.
1: خلاص خلاص، مدام هذا يريحكم توكلوا على الله.
0: ها لا تظنين إحنا قصدنا نعذبك، بس هذه عاداتنا يا أخيتي.
1: هي الموضوع بسيط، ما في شيء، ما في أي تعب.
0: يمكن تأخذين بخاطرك أو شيء.
1: لا لا لا أبد، أنتوا أحرار في تصرفاتكم.
0: زين أشوى، أنا قلت يمكن التأثرين.
1: الأسبوع الجاي مثل اليوم أنا عندك، في شيء بعد؟
0: لا سلامتك، هذا كل اللي أطلبه منك.

0: والله زارتنا البركة.
1: الله يسلمك،
0: أقول
1: صحتك أبرك.
0: الشمس أي صوب طالع اليوم؟ هذه أول مرة تدش مكتبي. خير إن شاء الله؟
1: لا بسلامتك، ماكو ولا كل الخير إن شاء الله.
0: تعال تعال يا مهني تعال، إيش حق متنقز كذي؟
1: لا ما خالف، كمل شغلك وأنا قاعد ماني مستعيل.
0: بس أنا يهمني أعرف سبب الزيارة القريبة هذه.
1: بسيطة بسيطة، تعرف كل شيء إن شاء الله.
0: بسيطة، اسحب الكرسي زين وتعال هني.
1: ها يلا أهم. توكلنا على الله.
0: إيه نعم الحين معقول. إيه بشر، شو أخبارك؟
1: والله أخباري الحمد لله ممتازة ممتازة. أقول عرفت
0: شنو؟
1: أخذت الماجستير.
0: ممتاز ممتاز. حقيقة أنها خطوة عظيمة وتفكير سليم.
1: بس لي طلب واحد هو الدافع للاهتمام في الموضوع أكثر.
0: قصدك الطلب عندي؟
1: إيه نعم، لأن التقرير بيدك أنت، إذا كان نعم أو لا.
0: هذه عادتك، كلامك كله اختزال.
1: يعني لا أوضح لك أكثر، بس ما يحتاج. الله دعوة.
0: تصدقني من كلامك كل هذا ما عرفت أي شيء عن الموضوع.
1: علشان ما أعطلك، بس يعني أنا أقول لك بالتفصيل، بس ما أحب أني أعطلك.
0: تفضل قول تفضل.
1: لا خلى بعدين بعدين.
0: لا أبدا قول.
1: لكن إذا كنت أنت مشغول الحين أمر عليك وقت ثاني.
0: أبد أبد ماني مشغول، أنت جيتني في الوقت المناسب.
1: بس الله هداك معاملتك يعني ومعاملاتك وايد ومعاملات
0: المواطنين لا أهم. لا تخاف، شوف المعاملات كلها جاهزة، هذه عادتي أنا، ما أخر أي معاملة حق ثاني يوم.
1: طيب على العموم كل اللي أحب أقوله يا عمي.

0: سمعت كلام عني، ما أدري صحيح ولا لا.
1: إي نعم صحيح هذا.
0: ها حي، ليش ما قلتولي؟
1: راح نقولك بعدين.
0: بعدين يعني متى؟
1: عقب ما نتأكد من كل شيء.
0: قصدك عقب ما تقررون مصيري مو كذي؟
1: لا أبدا، نسأل ونستفسر وبعدين نشوف رأيك.
0: عجيب، بس هذا يهمني أنا أكثر.
1: وإحنا تهمنا مصلحتك يا بنيتي.
0: تهمكم مصلحتي وقاعدين ترتبون الموضوع على كيفكم؟
1: معقول نوافق على مضرتك؟
0: بس أنا أبخص في مصلحتي أكثر منكم.
1: مهما كان إحنا اللي ربيناك يا
0: بنيتي. على عيني وراسي أنا ما قلت لا، بس أنا أدرب مصلحتي. أنا بفهم كل شيء في الموضوع قبل لا تتصرفون فيه.
1: بتعرفين في الموضوع بالتفاصيل بعد أسبوع.
0: زين أبوي وينه؟
1: وش طلع؟ ليش في شيء؟
0: طبعا في أشياء.
1: إذا كان عندك شيء أنا مستعدة أسمعه.
0: كل اللي أحب أقوله أني إنسانة فاهمة الحياة. وبعدين
1: صدقيني يا بنيتي ما راح يتم شيء إلا بموافقتك.
0: إيش عقبه عقب ما تعطون الناس كلام؟
1: لا أبدا، بس المهم نعرف معلومات عن شريك حياتك.
0: لكن أنا ماني طفلة، ليش ما تخلوني أفهم بنفسي؟
1: شلون أنت تفهمين بنفسك؟ يعني ايش راح تقولين؟
0: معنى كلامي واضح، ما يبي تفصيل.
1: قصدك فترة الخطوبة مو كذي؟
0: ليش لا؟

0: من أرشيف الإذاعة. في آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف عند أرفف البرامج المنوعة الزاخرة بكم من هائل من الأعمال المميزة. من هذه الأرفف اخترنا لكم في حلقة اليوم برنامج أسماء في حياتي.
1: برنامج أسبوعي تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت في أوائل الألفية، يستضيف كوكبة من نجوم الفن والإعلام والفكر، من أعداد صالح شويطر ومساعد الدخيل، وتقديم فيصل الرشيد وإخراج طارق العوضي.
0: من حلقات هذا البرنامج الإذاعي القيم نترككم مع مسمع من حلقة الفنان عبد العزيز السريع.
2: أرشيف الإذاعة.
3: أستاذ عبد العزيز، من هو الشخص القادم الذي سوف تتحدث عنه الآن؟
4: في نفس الفترة هذه اللي أنا سبق وذكرتها زاملت صقر الشوت.
3: صقر الشوت.
4: إيه، وتعرفت عليه أيضا في مخازن وزارة التربية. هو كان يعمل في المخزن 14 وأنا في المخزن 13. تعرفت عليه وتعرفت على نخبة أخرى من الأصدقاء، يعني كان من بينهم الصحفي المعروف محبوب العبد الله، كان من بينهم عبد المحسن فليج، وكان يعني مجموعة من الأخوان والزملاء. طبعا في بعضهم يعني ما دخلوا يعني في موضوع الثقافة ولا الفنون ولا الآداب، بس زاملونا في تلك الفترة وكان لهم يعني حضورهم بالنسبة لنا وعلاقة حميمة كانت تربطنا فيهم. لكن علاقتي مع صقر على وجه التحديد ومحبوب كانت علاقة وثيقة، ابتدت بالمخازن، وكان وقتها صقر يتلمس طريقه نحو المسرح، وأنا ما كانت عندي هذه الاهتمامات، يعني ما كان في بالي موضوع المسرح، لكني كنت من تأثير عملي في المدرسة الشرقية وتعرفي بنخبة من المدرسين كنت أهوى القراءة، ويعني أتابع بعض المجلات والدوريات، وكذلك أقتني الكتب وأقرأها، فكانت عندي حصيلة لا بأس بها في تلك الفترة. لما تعرفت إلى صقر ومحبوب كان لهم بداية اهتمام بموضوع الدراما والمسرح.
3: نعم.
4: كانوا كتبوا مسلسل للإذاعة في ذلك الوقت، وهو من أوائل المسلسلات اللي انعملت في إذاعة الكويت، بس أنا ما أتذكر اسمه للأسف. أيضا عملوا في تلك الفترة محاولة لكتابة نص مسرحي. بعد ذلك صقر استطاع أن ينجز مسرحية اسمها تقاليد، قدمها في المسرح الشعبي، وشفتها أنا يعني شفتها في المسرح الشعبي وارتحت لها تماما. بعد ذلك هو مع مجموعة من الزملاء كونوا فرقة مسرحية، ومن الغريب ان مخازن وزارة التربية كانت بالشويخ، وهم كانوا ياخذون تدريباتهم وبروفاتهم في الجهرة.
3: في الجهرة؟
4: في الجهرة، يطلعون من الدوام فترة الظهر ويروحون ياخذون التدريبات في الجهرة. ليه؟ لان رئيس مجلس الادارة مالت الفرقة هذه اللي تكونت، اللي هي فرقة المسرح الوطني أيامها، كان رئيس مجلس الإدارة السفير عبد الحميد البعيجان. فيما بعد طبعا صار سفير، كان وقتها رئيس الوحدة الاجتماعية في منطقة الجهرة. فكان يتيح لهم خدمات ما يمكن تتيسر لهم في مكان آخر، فكانوا يروحون عنده بعد انتهاء الدوام فترة الظهر، يروحون لإجراء التدريبات هناك في الجهرة. أنا بالنسبة لي كان هذا الأمر صعب، كانوا يقولوا لي تعال معنا، فكنت أرفض لأني أحب أني أتغدى وبعد ذلك أخذ قيلولة، يعني لازم أنام. من ذلك الوقت متعود عليه ولازلت. هم كانوا لا مستعدين يعني يروحون يضحون بهالوقت ويتعرضون لهالشمس وهالحر وذي، ويروحون يجابلون بروفات في الجهرة، وأنجزوا عمل سموه مسرحية اسمها فتحنا، وقدموها وبتقديمها بعد ذلك صار بينهم خلافات وكذا، وعبد الحميد البعيجان ترك الوحدة هذه وسافر.
3: نعم.
4: فافتلوا يعني صار بينهم خلافات. بعد ذلك جت مجموعة من إذاعة الكويت من داخل الإذاعة، مجموعة من معدي البرامج والمذيعين والكتاب والفنيين تنادوا لتأسيس فرقة مسرحية اللي هي فرقة مسرح الخليج العربي المعروفة الآن.
3: صحيح.
4: هذه الفرقة تكونت في الإذاعة داخل الإذاعة. من اللي شاركوا في تأسيسها؟ عبد الله خلف اللي كان رئيس القسم الأدبي بالإذاعة.
3: نعم.
4: جاسم الشهاب اللي كان مذيع بارز ومعروف. حمد سعيدان الله يرحمه صاحب الموسوعة كان في مكتبة التسجيلات في الإذاعة، كان له فضل في تأسيس. صحيح. مكتبة التسجيلات. أيضا كان فيها محمد الشمالي الله يرحمه كان مكتبة التسجيلات عنصر، وكان عبد الرحمن الهادي اللي صار مدير التنسيق في إذاعة الكويت بعدين صار مدير الإذاعة فترة.
2: من أرشيف الإذاعة.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
0: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء يوم أمس الأحد من معالي أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. هنأه سموه رعاه الله خلاله بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، مؤكدا معالي في الوقت ذاته على وقوف بلده إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لمعالي أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، متمنيا لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة التطور والازدهار، وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء. تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، شهدت دولة الكويت يوم أمس الأحد حفل توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها كثاني اتفاقيات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ووقعت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان العقد من جانب دولة الكويت بحضور السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين. ويأتي هذا المشروع امتدادا لرغبة دولة الكويت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي بجودة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية وترفع كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بما يواكب النمو العمراني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية. حضر الحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ووكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي.
بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان وقائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن عبد العزيز البلوي وقائد قوات درع الجزيرة لواء ركن محمد الرويس عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال استقباله لهما، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم مسيرة العمل العسكري المشترك ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات العسكرية. حضر اللقاء نائب رئيس الأركان اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة من الجانبين. ونتحول إلى التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والتز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران بعض المجال بعد ليلتين لم توجه خلالهما ضربات لطهران. وأوضح السفير والتز لبرنامج فوكس نيوز أن الولايات المتحدة تظل على أهبة الاستعداد لشن المزيد من الضربات، مشيرا إلى إرسال المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة. وفي ملف المفاوضات، سلمت الولايات المتحدة وإيران رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. وأفادت مصادر مطلعة بأن وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران طرحوا مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف تهدئة التوترات بين طهران وواشنطن في محاولة لدفعهما إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. في لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في جنوب لبنان واستمرار الهجمات الإسرائيلية. وأضافت الرئاسة في بيان لها أن الرئيسين أكدا ضرورة وضع حد للهجمات الإسرائيلية في الجنوب والالتزام بوقف الأعمال العدائية. في غضون ذلك، ندد الجيش اللبناني بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع حكومة الاحتلال برعاية أمريكية الشهر الماضي. في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات اعتقلت خلال يوم 60 فلسطينيا على الأقل، بينهم 3 سيدات وأسرى محررون. من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رسائل بعث بها إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. لازالت سيداتي وسادتي هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في الشأن السوري، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن قوات الاحتلال أطلقت 4 قذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش في ختام زيارته إلى سوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة حكم النظام السابق وألغي جزء منه منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم أواخر 2024. وقال كوتيريش خلال مؤتمر صحفي في دمشق
إنه يرحب بالخطوات التي اتخذت لتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة هذه العقوبات على سوريا بصورة عاجلة. في السودان قتل أكثر من 16 شخصا وأصيب العشرات إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منطقة أندرو في محلية الطين الحدودية بولاية شمال دارفور قرب الحدود مع تشاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش السوداني استعادة مدينة بارا المحورية من قبضة قوات الدعم السريع وسط معارك محتدمة في ولاية شمال كردفان بالسودان. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ترى أنه من السابق لأوانها التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن فرق الطوارئ تعمل في مبنى سكني في مدينة خاركيف تعرض لهجوم روسي بطائرة مسيرة، مضيفا أن الهجوم أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين بينهم طفلان. في بوخارست قالت وزارة الدفاع في رومانيا إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة روسية فوق البحر الأسود. بدوره قال الرئيس الروماني نيكوشور دان إن هذه الانتهاكات للمجال الجوي الروماني غير مقبولة ولا يمكن التهاون معها. في بكين أعلنت الصين أنها نظمت دورية روتينية قامت بها قواتها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، متهمة

الفلبين بإجراء دوريات مع دول أجنبية في الممر المائي المتنازع عليه، مما يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وقالت بكين إن الفلبين حشدت دولا أجنبية لتنظيم ما يسمى بدوريات مشتركة، مما أدى إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. ومن أخبار الطقس في البلاد، توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم الاثنين برياح نشطة مثيرة للغبار تبدأ منتصف النهار، قد تسبب انخفاضا في الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قوته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 15 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم محطات إخبارية، وفيها واشنطن تمنح الدبلوماسية فرصة محدودة وتقدم في محادثات مضيق هرمز. متابعة إخبارية. الجيش اللبناني يندد بخروقات الاحتلال ويتهمه بإعاقة انتشاره في الجنوب. تحليلات استراتيجية. غارات على غزة ومداهمات بالضفة. الاحتلال يواصل انتهاكاته اليومية. قضايا استراتيجية. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مناطق استراتيجية وسط تراجع للدعم السريع. آراء سياسية. متابعات إخبارية. في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، تتجه الأنظار إلى المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان واشنطن تعليق ضرباتها مؤقتا ومنح المفاوضات فرصة محدودة، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم. المزيد من خلال هذا التقرير.
2: في مساع جديدة لخفض التصعيد والبحث عن صيغة تفاوضية تعالج الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى رأسها الملف النووي والعقوبات والقضايا الأمنية الإقليمية، سلمت الولايات المتحدة وإيران رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. وأفادت مصادر مطلعة بأن وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران طرحوا مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف تهدئة التوترات بين طهران وواشنطن في محاولة لدفعهما إلى العودة لطاولة المفاوضات. ويتضمن مقترح الهدنة الجديد شرطين أساسيين لوضع واشنطن وطهران مرة أخرى على مسار التفاوض وإنقاذ مذكرة التفاهم، وهما وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. كما ينص الاقتراح على إعادة فتح ممري الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل، بحيث يصبح الممر الجنوبي عبر المياه الإقليمية العمانية خاليا من الهجمات الإيرانية، على أن يكون الممر الشمالي عبر المياه الإيرانية خاليا من الحصار البحري الأمريكي. والهدف من وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام هو إتاحة المجال لصياغة حل للأزمة المتعلقة بحركة الشحن في مضيق هرمز، والتي تعد القضية الرئيسية التي أدت إلى انهيار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الشهر الماضي، بعدما أعلن الجانبان عمليا أنها لم تعد سارية المفعول. من جانبها نقلت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية إن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع الوفد العماني التي جرت يومي الجمعة والسبت على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن آليات إدارة مرور السفن بالمضيق بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. ومن المتوقع أن تتفاوض الولايات المتحدة وإيران على ترتيب طويل الأمد لتنظيم حركة ملاحة عبر مضيق هرمز خلال فترة الهدنة المؤقتة وفق ما نقله موقع إكسيوس الأمريكي. بالمقابل قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يمنح فرصة جديدة للمسار الدبلوماسي مع إيران.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تقرأ إعلان واشنطن منح المفاوضات مع إيران فرصة محدودة في ظل استمرار التهديد بالعودة إلى الخيار العسكري؟
3: من الواضح أن هذه الفرصة هي للمفاوضات تحت النار، إنجاز التعبير، تحت نار التهديد وليس النار الفعلي، بمعنى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للإعلان عن وجود وقف إطلاق نار أو هدنة مع إيران، رغم أنها موجودة عمليا أقلهم من 48 ساعة. إذن هي هدنة غير معلنة، وهناك يبدو رسائل وصلت من إيران ومؤشرات على أنها مستعدة لتقديم تنازلات. يبقى الجوهر الأساسي، هل هذه التنازلات التي ستقدمها إيران هي تنازلات فعلية، بمعنى أن تسمح بالعبور الآمن من مضيق هرمز وتكف اعتداءاتها على السفن وتوقف اعتداءاتها على دول المنطقة، أم أن النظام الإيراني مرة جديدة سيلجأ نحو التسويف والمماطلة ومحاولة كسب الوقت؟ لذلك كان لافتا أن التصريحات الأمريكية، تحديدا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، تحدث بصراحة أن الرئيس ترامب يمنح هامش ضيق وتحدث عن فرصة محدودة. إذن هم يريدون أن يسحبوا لعبة الوقت من يد المفاوض الإيراني، وفي نفس الوقت يريدون أن يقولوا، الإدارة الأمريكية تريد أن تقول أنها ما زالت تفضل الخيار الدبلوماسي وتفضل الحوار والوصول إلى نتائج، لكن ليس بأي ثمن وليس على قاعدة تقديم تنازلات متبادلة. كما قال بالأمس الرئيس الأمريكي، إما أن نحصل على 100% مما نريد وإما سنعود إلى الخيار العسكري. إذن هي فرصة محدودة الزمن على ما يبدو، وهي رهن بأن تتخلى إيران عن نهجها العدائي تجاه العالم برمته وليس فقط دول المنطقة.
0: نعم، وهل يعكس وقف الضربات الأمريكية المؤقتة رغبة حقيقية في فتح مسار دبلوماسي، أم أنه مجرد هدنة تكتيكية لإعادة ترتيب الأوراق؟
3: أنا أعتقد أنها بالفعل نافذة حقيقية، لأن هناك مبادرات وهناك دور مكثف جدا للوسطاء يجري بعيدا عن الإعلام، وهناك حديث عن مبادرة صينية مدعومة من باكستان وبمواكبة من باكستان وبطبيعة الحال قطر، وهناك دخول عماني أيضا من سلطنة عمان على الخط. إذن هناك نشاط كبير في الوساطات، وشهدنا كيف أنه في السابق هذه الوساطات كانت تؤدي إلى نتيجة، وكانت تؤدي إلى نتيجة فعلية. إذن هل يمكن أن تكون هدنة مؤقتة؟ بالتأكيد هي مؤقتة، لكن أنا لا أعتقد أنها مناورة أو لكسب الوقت. بالفعل الولايات المتحدة هي تريد لإيران أن تعود عن تهديداتها وأن تعود عن هذا الأسلوب من خلال محاولة احتلال مضيق هرمز، لأن ما تعتبره إيران حقها وما تزعم أنه حقها بالسيطرة على المضيق هو خارج عن كل القوانين. لا يوجد الآن دولة في العالم، حتى الصين وروسيا الدولتان الكبريان اللتان دائما هناك إشارات وهناك تساؤلات عن مدى دعمهما لإيران ضد الولايات المتحدة على مختلف المستويات، لم نجد تصريحا واحدا أو موقفا واحدا من هاتين الدولتين أو من أي دولة في العالم تؤيد وجهة النظر الإيرانية. إيران لديها فقط حق بمياهها الإقليمية، لكن لا يوجد أي قانون في العالم يعطيها هذا الحق بسيطرة على المضيق برمته ومنع فتح أي مسار. شاهدنا كيف أن المسار الذي فتح من جهة الأراضي العمانية، السواحل العمانية وما يقوله القانون الدولي، هي سيادة عمانية بالكامل، عمدت إيران إلى تعطيلها. إذن هي عملية قرصنة لا يمكن لأحد أن يقبل بها، لكن الدبلوماسية باعتقادي هي اختبار. الولايات المتحدة تختبر إيران بعد الضربات الكبيرة التي تلقتها على مدى 13 ليلة. طبعا تكبدت خسائر فادحة فيها، تراجعت قدرتها كثيرا على استهداف السفن، لا أحد قال إنها انعدمت، حتى الجنرالات في الجيش الأمريكي يعرفون أن انعدام الهجمات غير ممكن طالما النظام الإيراني موجود، لكن هذه الهجمات تقلصت إلى الحد الأدنى. قبل وقف إطلاق النار غير المعلن 48 ساعة لم تستطع إيران أن تهاجم السفن، لم يكن قرار بعدم المهاجم وإنما قدرات، لأن الضربات الأمريكية كانت واسعة ومركزة. إذن الآن فسحة لإعادة تقييم الحسابات، وأنا أعتقد أن هناك مبادرات جدية على الطاولة، لكن كل ذلك هو رهن بالقرار الإيراني.
0: نعم، وما أهمية الدور الذي يقوم به أو تقوم به الدول الوسيطة في محاولة إعادة إطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل هذه الظروف؟
3: طبعا أنا أعتقد يمكن أن نتحدث عن ثلاثة أدوار. الدور الأول في ما يتعلق بسلطنة عمان على سبيل المثال، كان هناك وفد في إيران، وقبله كان هناك وفد إيراني في عمان. الأمر له علاقة بمحادثات ثنائية فيما يتعلق بمضيق هرمز والترتيبات المتعلقة به، على اعتبار أن الدولتين مشاطئتين للمضيق، ويمكن وضع الحراك العماني في هذا الإطار ما يتعلق مباشرة بالمضيق. الدور الثاني أنا أعتقد هو الدور الباكستاني والقطري، وهو دور ميسر وهو دور حقيقي. هناك محاولة لتقريب وجهات النظر، طرح حلول وسط، محاولة إيجاد منفذ لكي تستمر الهدنة فترة أطول، لترتيب حوارات مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين، نقل الرسائل بين الجانبين، ومحاولة تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر. الدور الثالث هو الدور الصيني، وأنا باعتقادي ربما يكون الأكثر أهمية. ربما للمرة الأولى منذ بداية هذه الحرب يتم الحديث مباشرة عن مبادرة صينية. الدور الصيني مختلف تماما عن أي دور آخر. لماذا؟ لأن الصين إحدى الدول التي تساند إيران وإن كانت بطريقة غير مباشرة. تصدير النفط البديل عن مضيق هرمز بالنسبة لإيران كان فتح خطوط برية عبر السكك الحديد من باكستان، من ربما عبر باكستان إلى الصين، وهناك كم هائل من المعلومات التي تتحدث عن دور أيضا في دعم الاقتصاد الإيراني. إذن عندما تدخل الصين على الخط هنا الوضع سيكون مختلف. المحدد الذي تتحرك منه الصين مختلف عن أي دولة أخرى، بمعنى أن الصين إذا كانت تؤيد وتدفع إيران إلى الذهاب إلى التسوية وتقديم تنازلات، عندها سيكون الوضع مختلف، لأن إيران بكل أحوال تستفيد من الصين بغض النظر عن حجم هذا الدعم وبغض النظر عن الموقف الصيني الرسمي. إذن كل هذه الأدوار الثلاثة، إذا إنجاز التعبير وإنجاز هذا التحليل وإن صح هذا التحليل، أنا أعتقد يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، لكن تبقى المعضلة الكبيرة هي في القرار الإيراني. هناك صراع مرير وصراع وانقسام عمودي في إيران داخل النظام لم يحسم حتى الآن. هناك تساؤلات عن دور المرشد، وحتى تساؤلات عما إذا كان موجودا، هناك شكوك بوجوده، لا يرسل إلا بيانات ويقرأها التلفزيون وتصدر عنه، لا يوجد أحد يحسم هذه الخلافات، والخلافات عميقة بالمناسبة، يتم الحديث عنها بشكل واضح وصريح بين الجناح العسكري والجناح الذي تمثله الحكومة، وهناك انقسام حاد، يجب أن يحسم هذا الانقسام ويجب أن يفوز به أو تسود وجهة النظر الواقعية، لأن هناك تيار براغماتي واقعي ولا يسمى أبدا معتدل، كلهم متشددون وكلهم ارتكبوا جرائم، لكن هناك تيار واقعي يريد التقليل من الخسائر. إن سادت نظريته يمكن الحديث عن حلول، لكن إن بقي هذا الانقسام وبقي الكلام للمتشددين من الجنرالات من والعسكر من الحرس الثوري وغيره، سيكون تحقيق اختراق أمرا بالغ الصعوبة.
0: نعم، وهل يمكن أن تشكل استضافة جنيف أو الدوحة أو إسلام أباد للمفاوضات أرضية مناسبة لاستئناف الحوار بين الطرفين؟
3: أنا أعتقد أنه بمجرد أن نسمع أن هناك جولة مفاوضات أو جولة محادثات وإن كانت غير مباشرة، يعني هناك تحقيق اختراق. لماذا؟ لأن الفارق الجوهري بين المفاوضات اليوم والمفاوضات في السابق أن الأمريكيين لن يأتوا إلى الطاولة من أجل التفاوض على مضيق هرمز. طبعا المضيق هو البند الأساسي في مذكرة التفاهم، كان بندا أساسيا البند رقم 5، لكن الآن الوضع مختلف، الحديث يدور عن المفاوضات ما بعد هرمز، بمعنى أن إيران يجب أن تكون واضحة وصريحة وتصدر إعلانا رسميا بفتح المضيق بشكل كامل والسماح بمرور السفن وحرية الملاحة به وفق القوانين الدولية قبل الذهاب إلى الطاولة. المضيق لن يكون على الطاولة، هذا هو الفارق. إذا في حال انعقاد محادثات يعني أن مسألة مضيق هرمز قد تكون حلت وإن لفترة مؤقتة، وعندها يتم الدخول إلى الملف الأساسي وهو الملف النووي، لأن هناك معلومات مقلقة بدأت تتسرب في الأيام والأسابيع القليلة الماضية. جبل الفأس، المنشآت تحت الأرض، اليورانيوم الذي يكون قد خصب، بعض التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى أن ربما المرشد الجديد إن كان موجودا ربما يريد الذهاب إلى سلاح نووي. كل ذلك مقلق لأنه لابد من الوصول إلى لب المسألة. المشكلة الأساسية هي في السعي الإيراني لامتلاك سلاح نووي، أما مضيق هرمز فهو من إحدى إفرازات الحرب. إذا المفاوضات إن عقدت باعتقادي سيكون هناك فسحة حقيقية ربما تمتد لأسابيع، لكن قبل ذلك سيقوم مضيق هرمز بخارجها. المشكلة هنا أن النظام الإيراني يعتقد وأعلن صراحة أن مضيق هرمز بالنسبة إليه سماه خطا أحمر، إذا إن تنازل عنه هو يعتقد أن أحد أوراق القوة قد خسرها قبل أن يجلس إلى الطاولة. وهذا الأمر إذا تم هذا يعني تحقيق اختراق كبير، ويعني أن النظام الإيراني بالفعل تكبد خسائر فادحة في هذه الجولة الأخيرة من الضربات دفعته إلى إعادة حساباته والذهاب إلى طاولة التفاوض.
0: نعم، على الصعيد الداخل الإيراني كيف تنظر إلى الحديث عن وجود انقسام داخل النظام الإيراني، وهل يمكن أن يؤثر هذا الانقسام على فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية؟
3: هذا هو المعرق الأساسي للتسوية المحتملة، وهذا الانقسام لم يعد تحليلا، هو انقسام موجود حقيقي يتحدث عنه كبار مسؤولي النظام الإيراني. وزير خارجية هذا النظام تحدث بشكل واضح في مقابلة شهيرة له تبث على دفعات منذ أيام في على القنوات الإيرانية، تحدث كيف أن وتحدث ضمنا كيف أن هناك أطرافا داخل إيران هي التي أفسدت المذكرة وهي التي أفشلت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لأن هذا الرجل ومعه الرئيس بازشكيان ومعهم أيضا كبير المفاوضين رئيس البرلمان قاليباف لا يؤيدون الذهاب إلى مواجهة. دائما ما يتحدثون عن ضرورة الحوار، وهم الذين حسب ما هو معروف حتى الآن يسمون بالتيار البراغماتي أو الواقعي. إذا هذا الانقسام حقيقي. أيضا تحدث هذا الرجل عن مجلس الأمن القومي الذي عقد جلسة قبل الوصول مذكرة التفاهم وقال أنها عقدت من 9 مساء إلى 4 صباحا، هذا يعني وكان هناك تصويت بالمناسبة، 13 عضوا تم التصويت عليها ومن ثم صدق عليها من المرشد كما قال. هذا يعني أن هذا الانقسام حقيقي وواقعي، نشهده أيضا في التصريحات، تصريحات سياسيين مختلفة تماما عن تصريحات العسكريين والمتحدثين باسم الجيش والحرس الثوري. إذا كل ذلك يشير إلى عمق الانقسام داخل النظام الإيراني. جزء منه يعتبر أنه لابد الذهاب إلى تسوية للتقليل من الخسائر وأيضا إنعاش الاقتصاد الإيراني المنهار، جزء آخر يعتقد أن تقديم تنازلات سيفتح الشهية الولايات المتحدة لتنازلات أخرى وبالتالي
0: وضحت الفكرة.
3: نعم، يفقد النظام الإيراني قوته. لذلك هذا الانقسام أنا أعتقد سيؤثر كثيرا إذا لم يحسم، وإذا لم يكن هناك قرار إيراني واحد لا يمكن الحديث عن تحقيق خرق في المفاوضات.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. ندد الجيش اللبناني بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع حكومة الاحتلال برعاية أمريكية الشهر الماضي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. مرحبا بك أستاذ علي. بداية، كيف تقرأ دلالات التصعيد الإسرائيلي الأخير في ظل الحديث عن سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
4: نعم، بطبيعة الحال الاحتلال لم يلتزم يوما باتفاق وقف إطلاق النار، لا بعد توقيع الاتفاق الإطار الشهر الماضي ولا حتى قبله، كل الهدن التي أعلنت لم يلتزم بها تماما، وظلت هناك خروقات وكانت تتفاوت يعني بين خروقات صغيرة وخروقات كبيرة. واليوم بعد الدخول في مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار من خلال ما يسمى المنطقة التجريبية، أي ثلاثة قرى في الجنوب ينسحب منها الاحتلال، وهي في الواقع لم تكن محتلة بالكامل وإنما كان موجودا على أطرافها وتحديدا الأوتار الغربية. ما أن تقترب قوات الجيش من بعض المناطق يجري إطلاق نار على الأقل، يعني إذا كان لم يكن مباشرا وإنما في الهواء للترهيب ولمنع الجيش من استكمال انتشاره، وهذا ما ذكره الجيش تحديدا في البيان الذي صدر أمس، وتحدث عن استمرار الاعتداءات بالإضافة طبعا إلى كل كامل المنطقة المحتلة تشهد تفجيرات وتجريف منازل ويعني تدمير قرى بأكملها. هذا اللا التزام من قبل الاحتلال المعهود دائما له أهداف يعني واضحة يعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وهو ذاهب إلى واشنطن الآن، أنه لا يريد الانسحاب من لبنان بكل بساطة، لا من لبنان ولا من غزة ولا من سوريا. يعني الهدف الأساسي من استمرار هذا التوتير وهذه الخروقات تثبيت أمر واقع بأن الاحتلال لن ينسحب.
0: نعم، وهل يمكن أن نعتبر أن عمليات نسف المنازل المستمرة في بلدة حولة والمنصوري هي محاولة إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد يفرق المنطقة الحدودية من سكانها؟
4: صحيح، يستكملون عمليات تدمير لم تتوقف. كل مرة يحصل عمليات تدمير تسمع أرجاءه في كل أنحاء الجنوب، لا بل أن أجهزة الرصد الزلزالي ترصد أحيانا من قوة الانفجارات 3 أو 4 درجات تقريبا على مقياس ريختر، يعني تحدث هزات كبيرة جدا. وهذا يؤكد أن ما يسعى إليه وما يمارسه الاحتلال هو نسف هذه القرى ومحوها من الوجود ومنع أي إمكانية لأي عودة لعودة السكان إليها والبناء، ويريد منطقة عازلة، منطقة أمنية ولكن وخالية من السكان تماما.

0: عبارة عن خراب ودمار، هذا واضح، وهذا ما ينبغي يعني التوقف عنده جديا من أجل وضع حد له. ولعل الإشارة اليوم من خلال بالأمس صدور هذا البيان من الجيش وتحديد المناطق التي يتم فيها هذه التفجيرات، هذا مؤشر على أن الموضوع يجب أن يطرح جديا على الجانب الأمريكي الوسيط. وهناك جولة مفاوضات قادمة يعني في الرابع من الشهر المقبل في إيطاليا في روما، ينبغي أن تكون على طاولة البحث. يجب وقف هذا المسلسل، هذه جرائم حرب، يعني إزالة كرة من الوجوه، هذه جرائم حرب لا يجوز أن تحصل حتى خلال الحروب. فكيف الحال إذا كنا في مرحلة وقف إطلاق نار وهدنة واتفاق إيطالي؟ طبيعة الحال يجب أن تتوقف.
1: برأيك هل يهدف الاحتلال من خلال عرقلة انتشار الجيش اللبناني إلى إطالة أمد تواجدها العسكري في نقاط استراتيجية بذريعة البحث عن خلايا أو أنفاق؟
0: صحيح، الاحتلال لا يريد الانسحاب، يعني هذا هو الهدف، هدف سياسي معلن وليس مخفي، وزريعته بأن الجيش اللبناني غير قادر على التنظيف وتطهير المنطقة التي يتولاها من كل سلاح غير شرعي ومن أنفاق وبنى عسكرية، بنى تحتية عسكرية. لذلك يقوم الجيش الإسرائيلي وفقا لوجهة نظره بهذه المهمة، وسيضع الجيش اللبناني تحت الاختبار أنه في حال تسلم منه أي منطقة سيراقبه الجيش الإسرائيلي، وهذا قاله نتنياهو بالحرف يعني بالأمس وليس جديدا. بطبيعة الحال الدولة اللبنانية لا ترفض هذا المنطق وترفض هذا المبدأ. الجيش اللبناني ينتشر في القرى المحررة ليس كرمة لعيون إسرائيل أو إنما لبسط سلطة الدولة هناك، يعني القرار هو قرار لبناني وليس قرار إسرائيلي، والمفروض بالجانب الإسرائيلي أن ينفذ التزامه ببدء الانسحاب الفعلي. يعني المنطقة التجريبية الأولى كانت تشمل ثلاثة قرى، كانت واحدة منها فقط تحت الاحتلال وعند أطرافها. ينبغي البدء في إخلاء المناطق المحتلة بالكامل وترك الجيش اللبناني يتدخل، وهذا يعني يتطلب تدخلا أمريكيا أكثر فاعلية. حتى اليوم لم تقم هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وعملية تنفيذ الانسحابات، لم يتواجد بعد ضباط أمريكيون كما وعد هذا الجانب الأمريكي واشنطن، وعد أنه سيكون هناك ضباط أمريكيين جنرالات يتابعون من لبنان هذه المسألة، لم يحصل هذا الأمر. ويجب أن يكون هذا البند الأول في الجولة المفاوضات المقبلة، أن تكون هناك آلية لمراقبة السلوك الإسرائيلي سواء بإطلاق النار أو بالتدمير أو بالتجريف أو بتثبيت الاحتلال. هذا ما يجب أن يتدخل فيه الأمريكيون بشكل حاسم.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ علي، نعم. أمام هذه الظروف ما هي فرص تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم؟
0: وفقا لهذا الأداء الإسرائيلي لن يتم تثبيت وقف إطلاق النار، لأن الجانب الإسرائيلي هو الذي يطلق النار، من الجانب اللبناني لا أحد يطلق النار. المفروض أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يوقف اعتداءاته، بالإضافة طبعا إلى التجريف والتدمير إلى ما هنالك، وهذا لن يحصل من تلقاء نفسه، يجب عليه الضغط عليه من الجانب الأمريكي بشكل جدي. وكما قلت قبل قليل، يعني موضوع آلية المراقبة، مراقبة وقف إطلاق النار ومنع أي أعمال عدائية وإجرامية من نوع تدمير القرى ونسفها، يتطلب هذا الأمر هذا تدخل جدي من الجانب الأمريكي، وإلا فما معنى لوجود اتفاق إطار لا يلتزم به الاحتلال ويستمر بخروقاته اليومية؟ هذا هو الموقف اللبناني الواضح.
1: نعم، من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. قضايا استراتيجية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين. بالتزامن مع هذا التصعيد امتدت حملات المداهمة إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال 60 فلسطينيا على الأقل منذ يوم أمس، من بينهم 3 سيدات وأسرى محررون. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. مرحبا بك دكتور محمد. بداية، كيف تفسر استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم الإعلان عن مناطق إنسانية تجريبية؟ وهل تحولت هذه المناطق إلى فخاخ عسكرية بدلا من كونها ملاذات آمنة؟ هل تسمعني أستاذ محمد؟ يبدو أن ضيفنا غير جاهز، سنحاول العودة إليه خلال هذه المحطة.

0: عودة إلى ضيفنا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل. مرحبا بك مرة أخرى دكتور محمد. كيف تفسر استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم الإعلان عن مناطق إنسانية تجريبية، وهل تحولت هذه المناطق إلى أفخاخ عسكرية بدلا من كونها ملاذات آمنة؟
1: طبعا بعد التحية، ما يحدث في قطاع غزة حاليا أو حتى في الضفة الغربية بالفعل تحول إلى مناطق استهداف من قبل الجيش الإسرائيلي. حاليا لا توجد رقابة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو المؤسسات الدولية أو حتى الدول الكبرى، وبالتالي تقوم إسرائيل بفعل كل شيء، تقوم باستهداف المواطنين الفلسطينيين، ادعاءات مختلفة، بعضها يقول بأن حماس ما زالت موجودة، البعض الآخر يقول بأن هناك بعض المخاوف على أمن إسرائيل وما إلى ذلك، وبالتالي تتحجج الكيان الإسرائيلي بحجواهية لقتل الأبرياء الفلسطينيين، إضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. لا ننسى أن ما بعد 25 أكتوبر 2025 تم تدشين طبعا الاتفاق الذي أبرم في شرم الشيخ، وبالتالي كان ينص على أن يكون هناك انسيابية لدخول كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إلى الآن طبعا توجد إشكالية سواء في السلع الغذائية، سواء أيضا في المعدات الطبية، إضافة إلى المواد الاستشفائية، وبالتالي هناك مشكلة بالفعل فيما يتعلق بالجانب الإنساني، إضافة إلى الصمت الدولي كما أشرنا نتيجة طبعا انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بحربها ضد إيران، إضافة طبعا إلى انشغال المجتمع الدولي بقضايا أخرى، وبالتالي باتت كما يقال الدولة الفلسطينية بقطاعيها سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية في مرمى طبعا النيران الإسرائيلي.
0: نعم، كيف ترى دلالات إعلان وزير دفاع الكيان المحتل عن تكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وهل نحن أمام قرار سياسي بتوسيع رقعة الحرب لتصبح الضفة جبهة استنزاف رئيسية موازية لقطاع غزة؟
1: هي بالفعل أصبحت جبهة استنزاف. الدليل على ذلك أن هناك أيضا سياسة أخرى تمارس من قبل الجيش الإسرائيلي بإتاحة الفرصة للمستوطنين للقيام بفعل كل شيء في قطاع في الضفة الغربية، سواء منه ما يتعلق بتسليح المستوطنين أو إعفائهم من المسؤولية العقابية والقانونية، وبالتالي يقوم المستوطن الإسرائيلي بالاستيلاء على أراضي، بالاستيلاء على منازل، بالاستيلاء على كل ما يملكه المواطن الفلسطيني في قطعة أرض معينة، ثم بعد ذلك يتم إضافتها أو ضمها إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي ترى إسرائيل أو تستخدم إسرائيل المستوطنين كأحد أدوات تنفيذ سياستها الخاصة بإتاحة الفرصة لمزيد من المستوطنات الإسرائيلية وتقليص أيضا الأرض الخاصة بالضفة الغربية المملوكة طبعا للمواطنين الفلسطينيين، إضافة طبعا إلى أن هناك نوع من المنهجية فيما يتعلق أيضا بالقتل داخل الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي. إذن الجيش الإسرائيلي هنا يستخدم أدواته العسكرية وكذلك يستخدم المستوطنين الإسرائيليين كأحد أدواته وأزروعه العسكرية، إضافة طبعا إلى أن هناك إشكالية فيما يرتبط أيضا بالضفة الغربية لأن لا يوجد بها حماس، وبالتالي الحجج التي كانت تسوقها إسرائيل في قطاع غزة لا توجد في الضفة الغربية، وبالتالي باتت إسرائيل تستخدم أسلحة أخرى أو سياسات أخرى، بعضها يقول بأن هناك بعض المواطنين المطلوبين أمنيا، هناك بعض الإشكاليات الأمنية في الضفة الغربية، وتقوم إسرائيل بفعل كل شيء كما أشرنا سواء من خلال جيشها المباشر أو من خلال طبعا المستوطنين الإسرائيليين.
0: نعم، أمام هذه الظروف ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني في الضفة؟
1: تخيل طبعا أن أبرز هذه الأمور

الجمهور هي مسألة عدم الإحساس بالأمن، عدم الشعور بالأمن، انتشار الجيش الإسرائيلي في كل مكان في الضفة الغربية، عدم تمكنهم من العيش بسلام في أراضيهم، إضافة إلى أن هناك تهديد مجتمعي خطير لما يتعلق بالمنازل، لما يتعلق بالأراضي الزراعية، هناك ضم وأيضا هناك سياسة استيطان كبيرة جدا وتوسعية في الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي، هناك رغبة أيضا من قبل السياسة الإسرائيليين في

0: تماما، هو لا يعلم بأن الغد يحمل له ربما الاستشهاد أو ربما حتى البقاء لمدة معينة ثم بعد ذلك يتم الاستشهاد كما يقال. وبالتالي فأعتقد أن كل هذه الأمور باتت مرتبطة بصمت المجتمع الدولي. أين الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها صانع السلام أو حتى مدعية صانع السلام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة إذا كان الوضع بهذا الشكل، وإذا كان هناك عدم الشعور بالأمن وعدم الشعور أيضا بنوع من حتى البقاء في المنازل والبقاء في الأراضي الزراعية، إذا كان المستوطنين يقوموا بفعل كل شيء مع حماية كما أشرنا سواء قانونية أو عسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، وإلى أي مدى تساهم هذه المداهمات والاعتقالات الواسعة التي طالت القدس والضفة في تأجيج حالة الغضب الشعبي؟
0: بالتأكيد هي تقوم بحالة من انتشار الغضب الشعبي بين المواطنين الفلسطينيين، خاصة طبعا أننا لا ننسى أن بداية هذه الحكومة كان في يناير 2023 عندما اقتحم بن جافير في ذلك الوقت باحات المسجد الأقصى، وبالتالي كانت الشرارة من الضفة الغربية وتستمر الشرارة أيضا في الضفة الغربية. ينتظر طبعا المواطن الفلسطيني أن تنتهي مدة هذه الحكومة في أكتوبر أو نوفمبر المقبل، لكن هناك إشكالية لأن نتحدث هنا عن فترة يمكن قرابة الأربعة أشهر. هل تمارس إسرائيل كل ما أوتيت من قوة في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة؟ ولا ننسى شيء أيضا أن قطاع غزة من المفترض أن يكون في المرحلة الثانية من عمر اتفاق شرم الشيخ، إلى الآن لم يحدث شيء، لم يحدث أن انسحبت إسرائيل من كامل قطاع غزة، ولم يحدث أيضا أن بدأ مسألة التعمير وإعادة البناء في قطاع غزة نتيجة طبعا التعنت الإسرائيلي. نفس الشيء في الضفة الغربية، لكن مع الفارق بأن هناك سلاحين تستخدمهم إسرائيل، السلاح المباشر من قبل الجيش والسلاح الآخر من قبل المستوطنين الإسرائيليين، إضافة إلى مسألة توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا يؤدي طبعا إلى تغيير ديموغرافي وتغيير أيضا ديموغرافي للضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية. وبالتالي طبعا أعتقد أن هذا الجوار البغيض ما بين المستوطنات الإسرائيلية وكذلك البيوت الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من الإشكاليات، سواء الإشكاليات الاجتماعية أو حتى الإشكاليات الأمنية.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور محمد، أمام هذه الظروف ما هو دور المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال؟
0: يمكن دور المجتمع الدولي ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول هو دور المؤسسات، يتمثل في المؤسسات الكبرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك محكمة العدل الدولية، وأعتقد أنهم قاموا بدور جيد في أثناء طبعا حرب قطاع غزة، ومن الممكن أن يكون بدور مماثل وإن كان الدور السياسي أكثر منه تنفيذي على أرض الواقع. يبقى هنا الجزء الآخر وهو الجزء الخاص بالدول الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت موهبة في تفعيل مجلس السلم أو السلام العالمي عليها أن تقوم بدور في قطاع غزة والضفة الغربية لإبعاد وإسكات المدافع وأيضا إسكات الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، عذرا لك دكتور محمد، يبدو أن هناك خللا فنيا لا نستطيع سماعك بشكل جيد. من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا لك. آراء سياسية. في تطور ميداني لافت في السودان، أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مدن بهرة وجبرة الشيخ وأمسيالة في ولاية شمال كردفان في خطوة وصفتها الحكومة بأنها انتصار استراتيجي ومهم في مسار استعادة سيادة الدول، حيث تكتسب هذه المناطق أهمية كبيرة لموقعها على طرق حيوية تربط وسط السودان بإقليم دارفور. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. مرحبا بك دكتور أيمن. بداية، كيف تقرأ إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على بارا وأمسيالة وجبرة الشيخ، وما أهمية الاستراتيجية لهذه المناطق؟
2: أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. بالتأكيد هذه المناطق مناطق استراتيجية وبتقطع تقطع للدعم السريع المناطق التي سيطر عليها في المدن الهامة مثل مدينة الأبيض. معروف أن كردفان كان بيراهن عليها الدعم السريع أولا لبناء جسر طويل أو طريق طويل يربط ما بين المناطق التي سيطر عليها في ولايات دارفور الخمسة وصولا إلى العاصمة الخرطوم، سواء كانت العاصمة الخرطوم أو بحري أو أم درمان.

0: سيطرة الجيش واستعادة الجيش السوداني لهذه المناطق أيضا يمنحها ميزة استراتيجية، حيث هذه المناطق بتشرف على خطوط المواصلات ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وتحديدا المواصلات التي تربط دارفور بوسط شرق السودان وشمال السودان بجنوب دولة السودان. أيضا السيطرة التي كانت تحكم بها أو الحرية الحركة التي كانت تمتع بها الدعم السريع خلال الشهور الماضية وحتى منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 وسيطرة بعدها على مناطق مثل منطقة جليج الغنية بالنفط والتي تمول جزء من عملياته العسكرية، سوف تتأثر هذه الحرية الكبيرة بالنسبة للدعم السريع، بل يمكن انتقال للجيش السوداني من هذه المناطق التي سيطر عليها مؤخرا أن يطرد الدعم السريع من كل ولايات كردفان وصولا بعد ذلك إلى دارفور وحتى الحدود السودانية مع تشاد. هذا الأمر سوف أقول له تأثيرات مهمة، أولا على المستوى النفسي والمعنوي بيعطي يعني دعم كبير جدا للجيش السوداني وداعمين من القوات المختلفة، بيجعل أيضا يؤمن العاصمة خرطوم تأمين كبيرا بعد أن كانت مهددة بعودة الدعم السريع للعاصمة من عبر ولايات كردفان وصولا إلى أم ودرمان. أيضا هذا الأمر يساعد الجيش السوداني في التوجه غربا نحو ناحية دارفور وتقديم حماية أو خط حماية متقدم عند الحدود السودانية مع تشاد وأيضا مع الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى، وبالتالي هذه مكاسب كبيرة جدا. ربما الرسالة الأهم التي يعطيها هذا الانتصار يعطي رسالة إلى داعمي الدعم السريع بأن دعمهم لن يأتي بنتيجة عسكرية، لن يأتي بنتيجة سياسية، وربما يؤول ذلك إلى محاولة إذا كان وسط هؤلاء الداعمين للدعم السريع عقلاء ربما يدفعونه إلى المفاوضات والتسوية السلمية والتسوية السياسية بعد أن فشل بالفعل مشروع الدعم السريع في السيطرة على كل السودان من خلال العودة مرة من خلال السيطرة الكاملة على كردفان ثم العودة إلى العاصمة دارفور ومنها الانتقال إلى ولاية جنوب النيل الأزرق في أقصى الجنوب الشرقي من السودان.
1: نعم، وما دلالات تأكيد الحكومة السودانية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة إلى المدن المحررة؟
0: هذه دعوة لافتة جدا لأنه كان في بعض المناطق الأخرى التي استعادها الجيش السوداني في أوقات مختلفة كان العودة للمدنيين تكون صعبة للغاية نظرا لعدم وجود يعني مقومات الحالة الأساسية من كهرباء ومياه أو جسور معبدة أو غيرها. بدأت الحكومة السودانية تستوعب هذا الدرس في الشهور القليلة الماضية، أي منطقة أي مدينة يتم تحريرها تسارع الحكومة بالعمل يعني بدورها وعملها من خلال تهيئة الظروف لعودة المدنيين من خلال التأهيل السريع لشبكات المياه شبكات الكهرباء أيضا تعبيد الطرق. نجح هذا الأمر في بعض المناطق تحديدا في ولاية في بعض الولايات في الجنوب وفي الجنوب الشرقي من السودان، وها هي الحكومة السودانية تعيد هذا الأمر من خلال المناطق الجديدة المحررة في كردفان. لكن أنا في تقديري من المهم جدا أن يكون هناك دعم للحكومة السودانية لأن الحكومة السودانية كما يعلم الجميع إمكانياتها ومواردها بسيطة للغاية، لأن حتى المناطق المحررة أحيانا ما تتعرض لبعض الهجمات من المسيرات التابعة لميليشيا الدعم السريع. لذلك مطلوب أولا تقديم دعم حقيقي للجيش السوداني والحكومة السودانية لتأمين السيطرة على المناطق التي استعادوها حتى لا يعني تفلت الأمور مرة أخرى ويستعيدها ويسيطر عليها الدعم السريع مرة أخرى. النقطة الثانية لتوصيل رسالة إيجابية للمواطن السوداني أن المناطق المحررة هي مناطق آمنة وبها كل أو على الأقل الجزء المطلوب من المساعدات أو من مقومات الحياة الأولية حتى يكون هناك رسالة طمأننة لعودة الذين نزحوا من هذه المناطق للعودة إليها، وأيضا إرسال رسالة طمأننة لكل السودانيين في الخارج بأن السودان تتقدم إلى الأمام، لأنه كان هناك من خلال الهجمات المضادة أو ما يسمى بالكونتر أتاك الذي يقوم به الدعم السريع على بعض المناطق المحررة حتى لا يعود السودانيون سواء كانوا نازحين في الداخل أو كانوا لاجئين في الخارج من العودة مرة أخرى إلى السودان. لذلك هذا توجه طيب جدا من الحكومة السودانية لكنه يحتاج إلى دعم سواء بالموارد أو الدعم السياسي من الأطراف الأخرى سواء

0: كانت يعني المجتمع المدني السوداني، المناطق التي استقر بها الوضع وتستطيع أن تقدم دعم للمناطق الجديدة، أنا في رأيي أيضا عليها دور كبير جدا في المرحلة القادمة.
1: نعم، من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، شكرا لك.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية. تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج وليد المطيري.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا وهناك.
0: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
12: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. لا تبع نفسك بكلمة. هناك أشخاص اكتشفوا موهبة غريبة، وللأسف كلما سخروا من أنفسهم ضحك الناس أكثر. في البداية كانت نكتة، وللأسف ثم أصبح أسلوبا، ثم أصبح منهجا للحياة. في كل مجلس يبدأ هو بنفسه: أنا لا أفهم، أنا أصلا فاشل. يضحك الجميع، يظن أنه كسب إعجابهم، بينما في الحقيقة يعلمهم كيف ينظرون إليه. يشبه ذلك البائع في السوق الذي يضع على بضاعته لافتة كبيرة كتب عليها: لا أنصحكم بالشراء من هذه البضاعة. ثم يتساءل آخر اليوم: لماذا لم يشتري مني أحد؟ المشكلة يا أصدقاء أن ذلك العقل الجميل الذي يعيش معنا لا يملك حس الفكاهة الذي نملكه، فهو يسمع التكرار أكثر مما يفهم المزاح. وكلما كررت الانتقاص من نفسك بدأ يعاملك كما لو أن ما تقوله حقيقة لا دعابة، والناس أيضا يرتاحون لذلك جدا. إذا أعطيتهم وصفا مجانيا لك وفرت عليهم عناء تكوين رأي عنك، من يقول كل يوم أنا غبي سيجد من يصدقه، ومن يكرر أنا لا أفهم شيئا سيجد من يتعامل معه على هذا الأساس. وللأسف الخلاصة يا أصدقاء من خلال هذا العنوان شيء مهم: نعم، اضحك على موقف مررت به، لكن لا تضحك على نفسك وقيمك وأخلاقك، فالمواقف تتغير. أما الصورة التي يرسمها هذا أو ذاك، أن ترسمها أنت في أذهان الناس قد تبقى لسنوات وتسير معك أثرا، حتى من خلال وصف الناس لأبنائك أيضا. كما قال الحكيم: لا تجعل لسانك يعتاد وصفا لنفسك، لا ترضى أن يكتبه التاريخ عنك في القادم من الأيام. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

أهلا وسهلا بكم من جديد. عاقب بالانسحاب، اجعل عقابك لمن لم يقدر وجودك في هذه الحياة هو انسحاب بهدوء. انسحب من تلك العلاقات القائمة على مجهود واحد، على مشاعر أحادية، على تضحيات في منحنى واحد. حقك على نفسك أن تأخذها من تلك العلاقات المؤذية السلبية ومن أولئك الناس الذين استحلوا قلبك دون وجه حق، استحلوا

أشاعرك واتخذوها ضمانا لبقائهم. من لم يقدر نعمة وجودك في حياته احرمه من تلك الضحكة الجميلة التي ترسلها أنت على شفتيك، احرمه من تلك النظرة ومن ذلك الصوت ومن ذلك الوجدان، احرمه حتى من ذلك الكتف الذي كان ينسى عندما يجد كل الأمور في حياته يلقيها على يديك. دعه يفرح بالبدايات المبهرة، دعه يتعمق بعد ذلك في القصة الجديدة، ليفهم أخيرا بأنك كنت نعمة كبيرة بين يديه، نفس النعمة التي لن يحصل عليها مجددا. يا أصدقاء، نصيحة للعمر: مهما كانت علاقتك بأي إنسان قوية ومتينة، مهما تشاركت في الأفراح واللحظات والأفراح والأحزان، مهما قضيت معهم وقتا طويلا وعشت تفاصيل حياتك معهم، لا تعطي نفسك مكانا في قلبه أكبر من ذلك المنطق. تذكر أن العلاقة مهما كانت صعبة، للأسف قد تهدمها كلمة، قد يهدمها ذلك الموقف، قد يعصف بها ذلك الفعل. كن حذرا، فالإنسان متقلب وهذا طبيعي ولا غرابة. فاصل ونواصل.

أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. في حياتك يا صديقي احرص على شيء واحد فقط، هو أن تصبح شخصا لا يحتاج إلى أن يهرب من ذلك الخوف وأن يستوطن به ذلك القلق، أو إلى حضن من ذلك الحزن، أو إلى تلك الوحدة. اكتفي بنفسك حينها فقط، ستجد الكل يريد أن يكتفي بك. لا تدعهم يعرفون عنك سوى تلك السعادة، ولا يرون منك إلا تلك الطمأنينة والابتسامة. فإن ضاقت عليك فاستعن بالله، وإن آلمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، وإن سألوك عن أخبارك فعليك بأن تحمد الله عز وجل وتبتسم. يقول شاعر جميل: وإذا الشدائد أقبلت بجنودها، والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. أصدقائي المستمعين، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال حروفنا الجميلة في حروف الحياة عبر أثيرنا في إذاعة دولة الكويت. دمتم سالمين غانمين.

0: تحملون الأمل والطمأنينة والإيجابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
2: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لقيان.
3: في البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضا، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
2: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غابا، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك، هذه الأرض ما برحت سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح، في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة. الشاعر خليفة لقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن.

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوجيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائماً إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائماً مهموماً بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

0: وهو أحد مؤسسي رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوغيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون،
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء الذي يطلع عليكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت يوميا من الآن حتى 3 فجرا.
1: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وفي بداية مشوار هذه الحلقة من برنامج إذاعة على الهواء لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: لكم تحية من فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
0: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل المخرج والأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: بالأسئلة التي حيرته. ومع تطور الفلك لم يعد مجرد وسيلة لرصد النجوم والكواكب، بل أصبح علما أسهم في تغيير نظرتنا للكون، وساعد على فهم كثير من الظواهر الطبيعية، وفتح آفاقا جديدة أمام الاكتشاف والمعرفة.
1: واليوم يواصل علم الفلك تقديم إجابات لأسئلة قديمة، ويطرح في الوقت نفسه أسئلة جديدة تدفع الإنسان إلى المزيد من البحث والاكتشاف، مما جعله أحد أكثر العلوم تأثيرا في تطور المعرفة البشرية.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ خالد الجمعان، الفلكي وممثل الاتحاد الفلكي الدولي في دولة الكويت. حياك الله أستاذ خالد، وسعداء في استضافتك في برنامج إذاعة على الهواء.
2: الله يحييك، ويسعدني اللقاء فيكم في مثل هذا الوقت الحين، خاصة أن هناك العديد من الأحداث الفلكية والاكتشافات الجديدة في هذا
1: المجال. صباحك خير وبركة يا رب أستاذ خالد.
2: أهلا وسهلا
1: بالبداية.
2: آمين.
1: آمين. بالبداية قبل لا ندخل في موضوع الحلقة، لو تكلمنا شوي عن أحوال الطقس، لأن في كثير من الأخبار ظهرت خلال الساعات الماضية في تقلبات في الطقس، إذا عندك هي معلومة.
2: هي ليست تقلبات، هو صيف الكويت المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة. الأجواء دائما تكون حارة، وارتفاع درجات الحرارة يحفز الرياح الشمالية الغربية، وهذا الأمر يساهم في إثارة الأتربة والغبار خلال فترة الظهيرة، ومعروفة هذه الفترة باسم اللي هي البوارح، أو الفترة الثانية من موسم البوارح المعروفة بالجوزاء الثانية، وهذا أمر طبيعي، والغبار يكون خلال فترة الظهيرة فقط، خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. بعد ذلك تدريجيا بعد غروب الشمس تبدي هذه الفرص للغبار بالتراجع تدريجيا مع تراجع سرعة الرياح.
0: يا رب بإذن الله إن شاء الله تكون يعني الأجواء جميلة جدا. نرجع لموضوعنا، يعني اليوم موضوع احنا تكلمنا عليه في بدايته، وخصوصا عن الفلك وآلاف السنين والإجابات. اليوم نتكلم عن تغيير الفلك لنظرة الإنسان إلى العالم عبر التاريخ. شلون ممكن نعرف شلون غير علم الفلك نظرة الإنسان؟
2: نعم، مثل ما تفضلت، علم الفلك أحد أقدم العلوم التي عرفتها البشرية، عمره يزداد عن 4000 إلى 5000 سنة. في السابق كانوا البشر يتابعون السماء وحركة الأجرام السماوية، تطور هذا الأمر وتم استخدام الفلك والنجوم ومتابعتهم للسماء في الملاحة وتحديد المواسم الزراعية، وأيضا تم تحديد هذا الأمر من خلال المواسم المناخية اللي استفاد منها البشر وفق احتياجاتها في ذلك العصر. تطور الأمر للمعرفة والاكتشاف في فترات معينة، بعد ذلك انتقل من علم إلى تكنولوجيا في فترة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي في السابق وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ودفع هذا المنافسة دفعت هذا العلم للتقدم أكثر، إلى أن أصبح وسيلة مهمة موجودة في شتى مجالات حياة البشر. حاليا الجميع يستخدم تطبيقات الفضاء، فبداية كان علم بسيط يؤدي غرض معين، بعد ذلك أصبح حاجة من أجل المنافسة وإظهار القوة، بعد ذلك منافسة للتكنولوجيا والوصول إلى أكبر نتائج، نقل الإنسان من الأرض إلى القمر، بعد ذلك التكنولوجيا تطورت إلى وسائل اتصالات وأقمار صناعية يعتمد عليها البشر في شتى المجالات، من الملاحة، من أنظمة الاتصالات، ودخلت في جميع المجالات، حتى المجالات الطبية وأيضا المجالات الهندسية والعسكرية وغيرها من ذلك.
1: نعم أستاذ خالد، اليوم شنو هي أبرز الاكتشافات الفلكية التي غيرت مفاهيم أيضا كانت سائدة لسنوات طويلة؟
2: اكتشاف بسيط جدا وهو القمر. القمر يا طويل العمر الإنسان كان يتابع لسنوات وينظر له أن جرم سماوي يدور حول الأرض، بعد ذلك المنافسة التي كانت في السبعينات والستينات، نقدر نقول الستينات 69 إلى بداية السبعينات، دفعت الإنسان للذهاب إلى القمر، بعد ذلك توقفت الجدوى الاقتصادية وعادت مجددا الجدوى الاقتصادية بعد اكتشاف مادة يمكنها أن تكون مصدر للطاقة في المستقبل. تم اكتشاف عنصر الهيليوم 3، أو اكتشاف كمية كبيرة أو كمية أكبر من الهيليوم 3 اللي موجودة على القمر، وهذه الكمية من الهيليوم 3 يمكن استخدامها في عملية تسمى بالاندماج النووي، عملية انتاج الطاقة النووية، اما ان تكون عن طريق الانشطار النووي، وهذا الامر اللي موجود في المفاعلات النووية المعروفة في الكرة الأرضية.

0: وفي مختلف دول العالم. وهناك طريقة جديدة وهي الاندماج النووي، وهي عملية نووية تكون شبيهة بما يحدث على الشمس، وهي توفر وتنتج طاقة ضخمة وآمنة وبدون تلوث. هذه الكمية من المادة راح توفر طاقة كبيرة للعديد من الدول. على سبيل المثال 55 جرام من الهيليوم 3 يكفي لإنتاج طاقة لمدة 24 50 طن أو 55 طن من هذه المادة ممكن يكفي احتياج الولايات المتحدة كاملة من إنتاج الكهرباء. وهذه الإحصائية أو هذه الدراسة كانت لعام 2025.
1: شنو اللي تغير لليوم؟ يعني اليوم أو نقدر نقول تغير فكرنا عن القمر. يعني القمر يستخدمونه للحب، هذا ما زال موجود للحين، يتغزلون فيه. أنت تتكلم عن البدر، لكن الجدوى الاقتصادية شلون تم اكتشاف هذا العنصر؟ في قصة وراء الموضوع؟
0: نعم، هني الإنسان في السنوات الأخيرة أو نقدر نقول في القرن الماضي مع بداية القرن الماضي بدأت نظرته للعلوم تختلف. أصبحت النظرة للعلوم أكثر دقة، لا يوجد حاجة للعلوم الغير مفيدة للبشر، فأصبح التركيز على المجالات العلمية أو على الجوانب من المجالات العلمية التي تعود بالجدوى أكبر وأكثر على البشر. لذلك ظهر مفهوم الجدوى الاقتصادية من العلوم، لذلك تم تكييف العلوم من أجل خدمة البشرية أو خدمة الإنسان وخدمة الدول والمجتمعات. لذلك تم إعادة صياغة العلوم والبحث العلمي من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها البشر. وأحد أبرز المشاكل اللي يواجهها البشر في هذا العصر هو مصدر الطاقة، الطاقة التي طبعا تحتاجها جميع دول العالم والبشرية من أجل الحياة، من أجل الرفاهية، التكييف اللي احنا فيه، من أجل الصناعة والاستهلاك اللي احنا نعتمد عليه كبشر. وأيضا الطاقة مهمة أكثر من أجل القوة والسيطرة.
1: ممتاز.
2: نعم، يعني بهذا الحديث ساهم علم الفلك في تطور العلوم الأخرى أستاذ خالد.
0: علم الفلك طبعا يضم العديد من العلوم. العلوم بشكل عام مترابطة. في علم الفلك راح تلقى الفيزياء، في علم الفلك راح تلقى المعادلات الرياضية، في علم الفلك راح تلقى التفاعلات الكيميائية. العلوم كلها مرتبطة. العلماء دائما، ولو ننظر في التاريخ الإسلامي سابقا تلقى العالم يشمل علمه أكثر من مجال، فتلقى عالم بالكيمياء بالفيزياء بالفلك. العلوم مرتبطة بعضها البعض، لكن جزء من هذه العلوم يكون طاغي على الجوانب الأخرى. فعلم الفلك في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، وأيضا في الفلسفة. وهذا الأمر موجود أيضا في جميع العلوم.
1: يعني اليوم احنا نتكلم ونقول علم الفلسفة مطلوب في يعني في رحلات الفضاء، ولا شلون يتم استخدامه، شلون يتم تيسيره؟
0: بالنسبة لعلم الفلسفة موجود عند الفلكيين بمفهوم نشأة الكون.
1: ممتاز.
0: يعني احنا ما وقفنا عند مسألة ان احنا وصلنا للمعادلات الرياضية وغير، لكن رجعنا في الماضي نبحث عن بداية نشأة الكون. فبدت الفلسفة هني، لون بدأ الكون وليش بدأ الكون وتوسع الكون وبداية الكون والحياة في الكواكب الأخرى، وهل الحياة في الكواكب الأخرى ممكن تأثر علينا، وهل ممكن هذه الحياة تنقل لنا شيء سلبي ممكن يضرنا بيوم من الأيام.
1: صحيح.
0: هني بدأ المفهوم يظهر أكثر، بالإضافة إلى أمور أخرى جديدة. ظهرت مفاهيم جديدة اللي هي اتفاقيات الفضاء الدولية، وهي اتفاقيات السلام. يمكن استخدام الفضاء ليس فقط الاستخدام السلمي، ممكن يستخدم أيضا استخدامات غير سلمية. وهني ظهرت الفلسفة أن يجب أن يتحكم الإنسان برغباته وبالعلوم حتى لا يضر المجتمعات الأخرى ويضر نفسه.
1: ممتاز ممتاز. طبعا اليوم احنا نتكلم عن علم الفلك اللي ما زال حتى اليوم يغير فهمنا للكون بشكل مستمر. شنو آخر الأمور اللي تغيرت أو غير مفهومها الفلك؟
0: علم الفلك علم أو قاعدة أساسية في العلوم، يضم مختلف العلوم مثل ما ذكرنا، رياضيات، فيزياء، كيمياء، وحتى الفلسفة. تطور هذا العلم وخرج منه شق جديد، وخرج منه ذراع جديد، وهي تكنولوجيا الفضاء. تكنولوجيا الفضاء هي وسائل الاتصالات الفضائية، هي الأقمار الصناعية، وهي

0: أيضا الفضاء الحر لجميع الثقافات والعلوم. على سبيل المثال كل شخص الحين عنده تليفون، والتليفون فيه برامج وتطبيقات، تطبيقات التواصل الاجتماعي. تطبيقات التواصل الاجتماعي تعتمد على أقمار صناعية في انتقالها، تعتمد على الإنترنت وعلى الشبكات. ونرجع لمفهوم الفلسفة مرة ثانية في مثل هذا النوع من التطبيقات، شلون نربط الفلسفة في تكنولوجيا الفضاء على سبيل المثال. وأيضا فيها معلومة لإخواننا المستمعين، حاليا في أحد الشركات، أنا راح أضرب لك مثال على هذا الأمر، هناك أحد أكبر الشركات في العالم اللي هي سبيس إكس، معروفة شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية تدور حول الأرض على 3 مستويات. عدد الأقمار التي تم إطلاقها إلى الفضاء تجاوز 5000 قمر صناعي حتى اليوم. بالمناسبة هذه الأيام ممكن نشوف عبور لبعض الأقمار الصناعية في سماء الكويت والجزيرة العربية، نقط متقاربة من بعض تمشي على خط مستقيم، هذه أقمار صناعية وليست نجوم. هذه الأقمار الصناعية تزود الكرة الأرضية، أي منطقة من المناطق، بشبكة من الإنترنت. تقدر تتواصل مع أي شخص في الكرة الأرضية عن طريق الإنترنت. هذا الأمر راح يتوسع، راح يبدي بعد ذلك تراجع دور شبكات الاتصالات الأرضية مع ازدياد استخدام الإنترنت الفضائي. فبعد ذلك، بعد أن تتلاشى، وهذا أمر متوقع في المستقبل، أن تتلاشى شركات أو نقدر نقول الاتصالات الأرضية ويحل محلها اللي هي الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية، نرجع الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت جزء من حياتنا. كلنا نأخذ المعلومة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. البث التلفزيوني يستخدم الأقمار الصناعية والإنترنت. هذه الأقمار الصناعية ستتحكم في الفضاء، وراح تتحكم في المعلومة، وراح توصل لك المعلومة اللي ترغب في إيصالها لك، وتحجب عنك المعلومة التي ترغب أيضا هي في حجبها عنك. وهني نرجع لمفهوم القيم والاتفاقيات للاستخدامات السلمية للفضاء. الحين العلوم الجديدة، ونذكر اللي هو طبعا الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، حاليا بدت الجامعات تتجه للذكاء الاصطناعي في التدريس. حاليا هناك العديد من الأبحاث في العديد من الجامعات في العالم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريس الطلاب وتطوير مهارات التعليم. يعني باكر لما تدخل الجامعة ما راح تلقى دكتور يحاضر لك، راح تلبس نظارة فيرتشوال رياليتي، راح تشوف قدامك المعلم هو عبارة عن AI، ذكاء اصطناعي يعطيك المعلومة ويجاوبك على السؤال. وهذا الأمر قاعد تتم عليه العديد من التجارب في العديد من الجامعات خاصة في أوروبا.
1: نعم. أيضا أستاذ خالد، قبل شوي لما تكلمنا عن أبرز الاكتشافات الفلكية اللي غيرت مفاهيم كانت سائدة لسنوات طويلة، ذكرت لنا اكتشاف القمر والطاقة اللي استفادوا من خلالها في مثلا الكهرباء أو غيرها من ذلك، لكن كيف أو ما هو الأمور اللي كانت أكثر اعتقادا شائعة لصححها علم الفلك؟
0: العديد من المفاهيم صححها علم الفلك. يعني أبسطها، وضع الكرة الأرضية في المجموعة الشمسية، محور الأرض وميلانه وتأثره بالطاقة الحرارية الصادرة من الشمس. من خلال علم الفلك في عام 1920 تم تصحيح مفهوم يتعلق بمناخ الكرة الأرضية، أن العصور الجليدية والعصور الدفيئة ليست إلا دورات طبيعية تمر فيها الكرة الأرضية، وأن التغيرات المناخية عبارة عن تغيرات طبيعية ما تحدث أو لا تحدث فقط في كوكب الأرض، إنما تحدث أيضا في كواكب المجموعة الشمسية، وحدثت في المريخ. المريخ حاليا يمر في احتباس حراري. فهذه أحد المعلومات. كنا نعتقد في السابق أن التلوث هو اللي ساهم في تغير المناخ في الكرة الأرضية، لكن علم الفلك صحح هذه المعلومة وقال أن هناك دورات طبيعية للكرة الأرضية، طبعا سببها الرئيسي محور الأرض وتغير ترنح هذا المحور ومداره. ومدار الأرض حول الشمس، احنا دائما نعلم الطلاب أنه مدار الأرض حول الشمس بيضاوي، لكن هذا الأمر يتغير إلى دائري في المستقبل. هذا الكلام تم إثباته أو تم كنظرية في عام 1900

0: 1920 وتم إثباته في القرن أو بداية القرن الحالي. فهذه أحد المفاهيم المهمة، عرفنا أن المناخ يتغير وأن العصور اللي كانت قبل وأدت إلى انقراض العديد من الحيوانات وأدت إلى تطور الحياة البيئية في الكرة الأرضية وتطور الكائنات الحية، وأيضا تغير مناطق الاستيطان البشري اللي كانت أيضا معتمدة على المناخ. لما يكون المناخ شديد ومتطرف يبتعدون البشر، وممكن مناطق أخرى تصبح مع التغيرات المناخية شديدة ومتطرفة يهجرونها البشر.
1: صحيح.
0: فهذه أحد المفاهيم اللي صححها علم الفلك.
1: ممتاز. أيضا يعني ذكرت معلومة من بين المعلومات اللي توك ذكرتهم، أن الكرة الأرضية هي بيضاوية، ستتحول إلى دائرية.
0: مدار الأرض حول الشمس بيضاوي.
1: ممتاز.
0: راح يتحول إلى دائري.
1: ممتاز. هذا بسبب يعني عوامل نقول الشمس، ولا راح يتحول بين فترات، ولا يعني خلاص راح يصير دائري؟
0: هي تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن.
1: ممتاز.
0: وهي احنا حاليا في فترة انتقالية من عصر اللي هو العصر الجليدي.
1: حلو.
0: احنا حاليا في العصر الدفيئ، راح ننتقل بعد ذلك إلى العصر الجليدي. هذه العوامل كلها أسبابها الرئيسية هذه التغيرات. لما يتغير مدار الكرة الأرضية حول الشمس راح تتغير الطاقة الحرارية اللي توصلنا من الشمس، كمية الطاقة الحرارية.
1: أمين.
0: وإذا تغير محور الأرض وميلانها وزاويتها تتغير كمية الطاقة الشمسية عن طريق تغير زوايا سقوط أشعة الشمس. يعني إحنا حاليا في فصل الصيف، 21/6 كان بداية فصل الصيف وراح ينتهي في شهر 9. السبب الرئيسي بالمناسبة إحنا حاليا في أبعد نقطة عن الشمس،
1: قصدك
0: في عز الصيف.
1: في الصيف. ممتاز.
0: لأن محور الأرض متجه في اتجاه الشمس، لذلك أشعة الشمس على نصف الكرة الشمالي عمودية، لذلك نحس في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. الأساس في هذا الأمر والتغير في الفصول ما هي لام محور الأرض. فإذا محور الأرض مو ثابت معناته تتغير الطاقة الحرارية اللي توصلنا من الشمس، وتتغير زوايا سقوط أشعة الشمس، فيتغير عندك المناخ وتتغير درجات الحرارة.
1: فإحنا اليوم نتكلم ونقول كل هذه المعلومات تم التعرف عليها من خلال علم الفلك.
0: نعم، هناك العديد من الأمور. إحنا لما نتكلم عن علم الفلك، أيضا علم الفلك أضاف للعلوم الأخرى، لأن هناك العديد من التطبيقات في علم الفلك. يعني الفيزياء كلنا نعرفها أنها مادة واحدة، لا، الفيزياء في علم الفلك تطورت. صار عندنا الكوانتوم فيزيكس اللي هو فيزياء ما دون الذرة.
1: صحيح.
0: وهذا الأمر احتاجه علماء الفلك لمعرفة أصل الكون. وهناك مدرستين في علم الفلك اللي هي مدرسة تعتمد على تطوير علم الفلك من أجل تطوير تطبيقات الفضاء، وهناك مدرسة أخرى تعتمد على تطوير علم الفلك لتطوير الفيزياء لمعرفة نقدر نقول الخصائص الكامنة اللي لم يكتشفها الإنسان حتى الآن في الجزيئات والذرات اللي يعود لها السبب في نشأة الكون. الفلكيين يدرسون الفيزياء أكثر ويتعمقون في الفيزياء أكثر، ليس فقط من أجل علم الفيزياء، لمعرفة بداية الانفجار العظيم اللي نشأ عنه نشأة الكون هذا وتوسعه إلى هذا اليوم، ومن أين صدرت هذه الطاقة وظهرت هذه الطاقة التي إلى اليوم تساهم في إنشاء النجوم. فالبحث في علم الفلك عظيم ومتشعب، وليس فقط تطور في علم الفلك إنما أضاف للفيزياء. فأصبح عندنا أكثر من شق في علم الفيزياء. عندنا الكوانتوم فيزيكس، الفيزياء اللي موجودة في الأرض وتطبيقاتها ومعادلاتها تختلف قوانينها عن الفيزياء خارج الكرة الأرضية. فالمعادلات تختلف. يعني أقدر أقول لك إحنا عندنا ثلاث أنواع أو علوم من الفيزياء فقط، واحدة على الأرض وواحدة ما دون الذرة وواحدة خارج الكرة الأرضية.
1: اليوم نتكلم عن التقنيات الحديثة، شلون ساعدتكم في أنكم تقربون هذه النظريات؟
0: طبعا للعلم، علم الفلك ليس فقط علم من أجل العلم والمعرفة. علم الفلك فيه العديد من الأسرار التي قد يحجب بعضها، لأن تعتبر سلاح.
1: صح.
0: من يمتلك العلم. صح. يمتلك سلاح، فأيضا هو وسيلة للتقدم والمنافسة، وأيضا يرفع في المراتب. لذلك المنافسة في علم الفلك واضحة وكبيرة. اللي بوصله أن التطبيقات والتكنولوجيا أضافت العديد لعلم الفلك. أحد أبرز هذه التطبيقات الأساسية اللي قاعد تصير

حاليا في المختبرات وهي إنتاج الطاقة النووية من خلال الاندماج النووي. العلماء يسعون لإنتاج طاقة مثل اللي قاعد تصير على الشمس. شلون تحدث التفاعلات الكيميائية والفيزيائية في الشمس؟ يبون يسوونها على الأرض لكن بحجم أصغر تكفي لإنتاج طاقة.

0: جدول الدوري إذا تذكرونه، الجدول الدوري للكيمياء والعناصر، جميع العناصر موجودة في الشمس،
1: صحيح.
0: من الهيليوم والهيدروجين إلى قلب الشمس في الحديد، حتى الألماس موجود في الشمس، المعادن كلها موجودة في الشمس، وتختلف من منطقة إلى منطقة. يعني على السطح تكون الهيدروجين والهيليوم والتفاعلات الخاصة فيه، بعد ذلك تزداد الحرارة، يدخل إلى باطن الشمس، تزداد الضغط وتزداد الحرارة، فيتحول العنصر من عنصر إلى عنصر آخر، إلى طبعا بالتراتبية مثل ما هو بالجدول الدوري اللي يذكره ودرسه، إلى أن يصل إلى باطن الشمس أو مركز الشمس واللي يتركز فيه الحديد.
1: نعم. إذا أستاذ خالد، اليوم ما مدى أهمية متابعة الأبحاث والاكتشافات الفلكية بالنسبة للمجتمعات؟
0: علم الفلك علم جدا كبير، نأخذ منه اللي نحتاجه. المجتمعات تختلف احتياجاتها من مجتمع لآخر.
1: نعم.
0: هناك كل احتياجك للعلم بقدر ما أنت تحتاجه، هناك مجتمعات قد تحتاج أكثر منك في هذا المجال، هناك مجتمعات عندها العديد من القضايا والمصاعب، لذلك تركز على هذا العلم لمحاولة لإيجاد حلول والاستفادة من هذا العلم لإيجاد حلول لمشاكلها. كل مجتمع يستفيد بقدر ما هو يحتاجه مع مراعاة الجدوى الاقتصادية، وهذا أمر جدا مهم. يعني تقدر تقول لي الحين ليش ما نسوي بحث عن الطاقة المظلمة أو المادة المظلمة اللي موجودة في الكون؟ راح أرجع لك مرة ثانية، ما هي الجدوى الاقتصادية من هذا البحث لمجتمعنا؟ لكن الأمر يختلف عندما يكون المجتمع أكبر، موارده أكبر، طاقته أكبر، فيحتاج مثل هذا الأمر حتى يسعى إلى استغلال هذه التطبيقات في صناعة لموارد موجودة عنده. هناك دول لديها العديد من الموارد، فتحاول تستفيد منها بحيث أن تمثل مثل المشهد اللي صار في الكون تمثله على الأرض وتستفيد منه. بالنسبة لنا إحنا كاستفادة من علم الفلك نقدر نستفيد منه بالدرجة الأولى، أول شيء نقدر نواكب ما يحدث حولنا من تطورات حتى نكون مواكبين لما يحدث من حولنا. العالم قاعد يتحرك بسرعة، العلوم قاعد تتطور بشكل كبير، يعني خلال السنوات القادمة راح تشوف تكنولوجيا الفضاء سيطرت على حياتنا اليومية. يعني أنت الحين تقضي وقت مع وسائل، ما بيقول وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تقضي مع الإنترنت وقت طويل
1: صحيح.
0: من يومك، وهذا الأمر ينعكس على أيام الأسبوع وأيضا على أيام عمركم وأعمار مستمعينا المديدة إن شاء الله.
1: بإذن
0: الله كثير قاعد نقضي على الإنترنت وقت.
1: صحيح. حلو أن نستثمر نفسنا خلال هذه الأوقات في علوم أخرى.
0: طبعا طبعا طبعا، أهم شيء المواكبة، هذا رقم واحد. الأمر الثاني أن يتم استغلال الجوانب الخاصة بعلم الفلك التي تعود بجدوى مباشرة واقتصادية مباشرة على المجتمع.
1: لكن
0: يعني ناخذ الجدوى الاقتصادية منها.
1: نعم. لكن أستاذ خالد، قد يتساءل بعض الأشخاص يقول أنا والله حاب أتعلم علم الفلك، هل يمكن لأي شخص أن يبدأ في تعلم هذا العلم أم أنه يحتاج إلى دراسة متخصصة؟
0: تقدر. أول شيء إحنا عندنا شقين، عندنا الثقافة العلمية وهذا باب مفتوح للجميع، والمعلومات أصبح الوصول لها أسهل مما كان عليه في السابق مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيره وأيضا المكتبات الرقمية. فلذلك الثقافة العلمية أمر جدا مهم، مو فقط في علم الفلك، في شتى العلوم. أما التخصص فهو أيضا أمر مهم، التخصص في علم الفلك في جانب معين من جوانب علم الفلك، لأن لما نتكلم عن علم الفلك في عدة جوانب، في أحد الجوانب والتي تعود بالجدوى الاقتصادية على المجتمع أمر مهم، لكن قبل هذا لازم نحدد احتياجات المجتمع نفسه من هذا العلم.
1: نعم. أيضا كيف ممكن نحن نزرع شغف الفلك والبحث العلمي لدى الأطفال وأيضا الشباب؟
0: أنا أعتقد أن الشغف العلمي في مجال علم الفلك وعند الشباب موجود، التساؤلات موجودة، لما نبحث عن الطاقة، لما نبي نطور أي عملية فنحتاج إلى الطاقة، فلما نشوف مصادر الطاقة فنبحث عن طاقة متجددة لا تنتهي. على سبيل المثال إحنا حاليا نعيش في الكويت في بلد صحراوي.

0: وترتفع في درجات الحرارة بشكل كبير. بدينا ننظر إلى الطاقة الشمسية، بدينا ننظر إلى طاقة الرياح، حركة الرياح شلون تصير عشان تولد لنا الكهرباء عن طريق التوربينات، عن طريق حركة الرياح. الرياح يتم تسخينها عن طريق الشمس خلال فترة النهار، فهني نبدي ننظر إلى هذا الأمر. فننظر مرة ثانية للشمس وتأثيرها على موقعنا الجغرافي وكيف نستفيد من هذا التأثير. فهذا أحد الجوانب إذا بنتكلم عن الطاقة. إذا بنتكلم عن تطوير التكنولوجيا مثل السيارات، فالحين السيارات أصبحت كهربائية. لما نتكلم عن الاتصالات نلاحظ أن تطبيقات الفضاء، في مجال الطب نلاحظ الحين أن العمليات أصبحت عن بعد. العمليات عن بعد تحتاج إلى سرعة فائقة من الإنترنت، التعليم. فالمجالات وشغف زراعته في المجتمع أتوقع أنه موجود بشكل كبير، لكن كيف نسقل هذا الأمر ونستفيد منه، هذا الدور الأساسي اللي طبعا لازم يكون موجود بشكل واضح.
1: ممتاز. طبعا اليوم انت خير مثال على هذا الشغف، يعني ما شاء الله عليك. يمكن الكثير من الاشخاص لما يعرفونك متعلق في هذا الجانب يكررون اسئله معينه. شنو اكثر سؤال يتكرر عليك من الناس حول الفلك؟
0: والله هي اسئله عديده تختلف من عمر لعمر. في عمر معين يسألك يبي يعرف المناخ، يبي يعرف الطقس، يبي يعرف متى يتحول الجو، إلى يقولك ممكن بيوم ينزل ثلج بالكويت. في ناس تتساءل نقدر نسافر من كوكبنا إلى كوكب آخر.
1: صحيح.
0: في ناس تقدر تقول شلون الإنترنت راح يحاصرنا بيوم من الأيام، شلون نقدر نحمي نفسنا. بالمناسبة الحين مفهوم الأمن السبراني وحماية شبكات الاتصالات، وهو علم جديد وتكنولوجيا جديدة ظهرت بسبب التطبيقات التي حدثت بسبب تطور تكنولوجيا الفضاء الناتج عن علم الفضاء.
1: يعني اليوم نقدر نقول إن بسبب علم الفضاء نوجد عندنا علم السبراني؟
0: نعم، هناك العديد من العلوم والمجالات ظهرت مؤخرا بسبب التطور اللي حدث بسبب بداية علم الفلك. بداية علم الفلك القاعدة الأساسية، بعد ذلك ظهرت اللي هي تكنولوجيا الفضاء واستخدامات تكنولوجيا الفضاء. تكنولوجيا الفضاء تدخل في شتى المجالات، أحد هذه الجوانب والمجالات اللي هي الاتصالات الفضائية، الإنترنت وغيره وغيره. ومن أجل استخدام هذا الأمر ظهر مفهوم الحماية، حماية المعلومات، وظهر بعدها الأمن السبراني. إذا بوصف لك العلوم أوصفها لك كأنها شجرة.
2: نعم. إذا كان هذا هو الحاضر، ما شنو رأيك بالمستقبل في خاصة في علم الفلك خلال السنوات القادمة؟
0: بالنسبة لعلم سؤال صعب.
2: إي والله صعب.
0: لأنه أنا أشوف أن القادم كم كبير من المعلومات،
2: والحياة قاعد تفاجئنا بأشياء جميلة للأمانة من خلال الاكتشافات القادمة وأيضا الحالية.
0: نعم نعم، احنا لما نتكلم عن المستقبل واستخدامات الإيجابية، وأيضا هناك استخدامات غير سلمية. نلاحظ هذا الأمر نعكس في الحروب، الطائرات، الدرونز، المواقع الجغرافية، الأقمار الصناعية وأهميتها. ونتكلم أيضا عن الاستخدامات السلمية، الرفاهية، وسائل التواصل الاجتماعي، الاتصالات، الفيديو كول. يعني أتوقع لحقنا احنا قبل فترة ما قبل التليفونات.
1: صحيح.
0: بس أبي أرجع
1: الحياة غير
0: التطور السريع. الوقت يعني احنا في فترة وجيزة وصلنا لجهاز على سبيل الهواتف الذكية، ايش كثر اخذنا عشان نوصل لهذا المرحلة.
1: صحيح. يعني صحيح. حتى النقلات قاعد تصير اسرع.
0: اي يعني ويانا اخوانا المستمعين، تذكر التليفون قبل الانترنت، النوكيا والتليفونات العادية والتليفونات اللي ما كان فيها انترنت في السابق، الكل شرى هذه التليفونات. اليوم تليفوناتنا لا تخلو من الانترنت. لو نلاحظ او نرجع بالذاكره الى الفتره الزمنيه، لاحظها قصيره.
1: صح. الانتقال كان سريع جدا.
0: وانا اللي اتوقع مثل ما ذكر اخونا ان شلون راح يكون المستقبل، انا اشوف ان القفزات ستكون اسرع. يعني باكر التليفون ما راح يكون مثل ما احنا اللي نمسكها بيدينا، باكر التليفون ممكن يكون جزء من ايدنا. وهناك بعض الافكار والمقترحات
1: حاليا موجوده. صحيح.
0: دعت الى زراعه خلايا وتشيب يكون موجود جزء منه طبعا في الانسان.

0: نعم
1: صحيح، من العلاج يعني للعلاجات،
0: الأمراض،
1: صحيح
0: اي نعم، ويكون ارشيف الانسان كامل الطبي موجود فيه ويتم
1: 100%.
0: استخدامه. فاذا بنتكلم عن المستقبل نقول الله يستر،
1: الله يستر،
0: الغازات سريعه
1: الله يستر
0: راح تكون وان شاء الله نقدر نواكبها.
1: بإذن الله. إن شاء الله. طبعا الأستاذ خالد الجمعان دائما حلقة واحدة لا تكفي، ما شاء الله عليك، يعني دائما في كل حلقة وفي كل مقابلة تتحفنا بكل ما هو جديد. كل الشكر لوجودك معنا اليوم.
0: الشكر لكم ويسعدني، وسامحونا على القصور، واتمنى
1: بالعكس،
0: اني
1: ما
0: قدمت
1: عندك
0: لكم
1: قصور.
0: ماده مهمه وماده تكون حازت على رضاكم.
1: كل الشكر لك الأستاذ خالد الجمعان الفلكي وممثل الاتحاد الفلكي الدولي في دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فإلى هناك.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يقول أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قوته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. 10 قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع المصالح الروسية. 17 مفقودا بعد غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء
3: على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام، وننتقل معكم إلى أخبارنا الرياضية، ونتوجه إلى الزميل فهد الشمري. حياك الله في حلقة اليوم، وحياك الله بكل الإبشارات الرياضية خصوصا لعشاق النوادي. أخوي فهد، أهلا وسهلا. ما عليك، كان شوية قاطع الاتصال ما وصلنا، فحياك الله وسعداء في استضافتك.
2: الله يحييك، وأنا سعيد جدا بالتواصل بشكل يومي معاكم، وأعطيكم آخر الأبديت أو التحديث الأخير على الأخبار الرياضية. طبعا جولتنا اليوم أخوي عثمان نبدأها من الرياضات الغير شعبية. عندك هناك اليوم إنجاز آسيوي في دورة ألعاب الكومنولث، نجحت الرباعة الهندية ميراباي تانو في خطف الأنظار وتحقيق أول ميدالية ذهبية لبلادها الهند برقم قياسي جديد في رفع الأثقال، وهذا يعتبر أول ذهبية بتاريخ آسيا على مستوى النساء. طبعا هناك بطل سباقات الدراجات السلوفيني تادي بوتشار يوجه انتقادات لجدولة تور دي فرانس أو طواف فرنسا باللغة العربية، مطالبا بتغيير موعد السباق من يوليو وأغسطس حتى موعد آخر لتفادي موجات الحرة المفرطة في أوروبا هذا العام. هذا بخصوص الأخبار العادية. أما بخصوص

0: الانتقالات والأندية، فجنون الميركاتو الصيفي لا يهدأ. ريال مدريد حسب أغلب المصادر يقتنص موهبة لايبزيج الألماني الجناح الشابي أندي ومندي، وذلك بعد انسحاب باريس سان جيرمان بشكل رسمي بعد بيان رسمي منه يتوقع أن تغلق الصفقة بحلول الغد بمبلغ يتجاوز 120 مليون يورو وعقد حتى 2031. ومن جانب آخر أرسنال لا زال يدرس إمكانية التعاقد مع فينيسيوس جونيور. طبعا أما إنتر ميلان في إيطاليا يتحرك لفتح خط ومحاولة جلب مدافع توتنهام ومنتخب الأرجنتين كريستيان روميرو، وربما تتجاوز الصفقة 40 مليون يورو. من جانب آخر تشيلسي في الدوري الإنجليزي تلقى صدمة برفض سندرلاند عبر مدرب هريز لوبريس برفض أي عرض اتجاه التخلي عن جرانيت تشاكا ليحرم تابع ألونزو من لم الشمل مع لعبه السابق. هذه جبارنا لليوم وأبرز الأخبار أخرى بس.
1: طبعا اليوم نتكلم عن ديوماندي، يعني بإذن الله إن شاء الله باكر ناخذ التأكيد النهائي خلاص بعد ما يرسلون العقد ويتم التوقيع عليه. اليوم نتكلم عن يعني كان في بعض المناوشات ان ريال مدريد فعلا هو عازم على الحصول على خدمات اللاعب، واليوم نسمع ان باريس سان جيرمان انسحب من العرض. اكيد حتى اللاعب يفضل ريال مدريد بشكل كبير يعني.
0: نعم نعم، باريس سان جيرمان اتهم الوكلاء والنادي الالماني بمغالاه وان احنا ما نبي نتجاوز الحدود وسقف الرواتب مالنا، لكن أعتقد أن رغبة اللاعب كانت واضحة حسب أغلب المصادر أنه يبي ريال مدريد. وريال مدريد للأمانة يعني كأندية أوروبا هو يعتبر
1: من أكبر، صحيح من أكبر أندية أوروبا،
0: يعني أكبر نادي في أوروبا من حيث الإنجازات ومن أكبر أفضل خمس نوادي في تاريخ أوروبا أساسا.
1: فعلا فعلا فعلا. واليوم يعني يمكن هذا الخبر يؤكد أن يعني أرسنال جاد في يعني الحصول على خدمات فينيسيوس، وأيضا ما أعتقد في مكان مناسب لفينيسيوس خصوصا بعد شراء لاعب بهذا المبلغ، أكيد هو راح يكون لاعب أساسي
0: بالتأكيد. يمكن ترى فينيسيوس أخبار تجديد عقده تتعطل، وكأن ريال مدريد كان يفكر أنه هل أجدد مع اللاعب وهو يأخذ 20 مليون أو 17 مليون يورو سنويا، ولا أجيب لاعب صغير بنصف راتب فينيسيوس وهامش التطور أمامه وأبني الفريق حوالين يعني إمبابي ومجموعته مع جوزيه مورينيو. توقع أن ريال مدريد اختار طرف أنه خلص
1: هذا الحل المنطقي،
0: المركب في نجم واحد.
1: صحيح، هذا الحل المنطقي فعلا. النجم الواحد تقصد إمبابي؟
0: إمبابي بالتأكيد. طبعا في خبر ثاني، أندريا بيرلو المرشح لتدريب منتخب إيطاليا أنزل يعني ستيتمنت رسمية،
1: بيان صحفي
0: أو تصريح رسمي، بيان صحفي، بسبب أنه المفروض كان يوقع يوم الثلاثاء ويتم إعلانه مدرب لمنتخب إيطاليا، لكن هناك لغط لأنه القانون الإيطالي بسبب حرب أوكرانيا وروسيا يجرم على الإيطاليين التعامل مع أي شركة تتبع لروسيا بالنسبة لهم كقانون إيطالي، فبيرلو قام بإعلان لشركة روسية مما أدى هذا الموضوع لموضوع سياسي. فبيرلو نزل بيان ان انا ايطالي ولا تشككون فيني وانا كنت لاعب، وانا يعني يدافع عن نفسه. ولا الحين احنا بالسجال يعني الكره الايطاليه
1: فعلا
0: الكره بيكون مدرب ولا لا،
1: وهذه مشكله كبيره خصوصا يعني اليوم منتخب الايطالي محتاج اسطوره مثل بيرلو يخرجهم ويطلعهم من الجانب اللي يعني السوء اللي قاعد يعيشه الفريق. باذن الله ان شاء الله تتسهل الامور، يعني في النهايه بيرلو لاعب كبير جدا واسطوره لنوادي كثيره وخصوصا اسطوره في ايطاليا.
0: اي نعم بالتاكيد. طبعا هذا ملخص الاخبار، واحنا كل يوم ندردش ونعطي آخر الأخبار حق السهرانين أو المناوبين في العمل.
1: صحيح. كل الشكر لك زميلنا على وجودك معنا اليوم، الزميل المتألق دائما في النشرة الرياضية والفقرة الرياضية في برنامج إذاعة الهواء فهد الشمري، مشكور. بإذن الله إن شاء الله يجدد اللقاء فيك باكر.
0: بإذن الله، في أمان الله.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن تطوير قطاع التعاون يمثل أولوية في خطط الوزارة، لما يؤديه من دور محوري في تنظيم العمل التعاوني ومتابعة أداء الجمعيات وضمان التزامها بالقوانين واللوائح، بما يحفظ حقوق المساهمين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقالت الحويلة خلال جولة تفقدية أجرتها في قطاع التعاون بمقر الوزارة في مجمع الوزارات إن الجولات الميدانية تتيح الوقوف بصورة مباشرة على طبيعة العمل داخل القطاعات والاستماع إلى ملاحظات الموظفين والمراجعين ورصد الاحتياجات الفعلية، بما يساعد

0: على اتخاذ القرارات المناسبة وتطوير الإجراءات على أسس عملية تراعي متطلبات العمل اليومية. أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً يقضي باعتماد مدونة سلوك المعلم في دولة الكويت لتكون وثيقة مرجعية تنظم السلوك المهني للمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية والإشرافية، وترسخ منظومة القيم والأخلاقيات التي تحكم الممارسة التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة. وأكدت وزارة التربية أن اعتماد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مدونة سلوك المعلم يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ بيئة مهنية تقوم على القيم والالتزام والنزاهة والاحترام المتبادل والمسؤولية. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن دولة الكويت تولي اهتماماً كبيراً بدعم الابتكار وتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال انطلاقاً من رؤية الكويت 2035، وإيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقال الوزير الجلاهمة إن ذلك يأتي انسجاماً مع ما أكده حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في البيان الختامي للقمة الخليجية 45 بشأن ضرورة التركيز على التنوع الاقتصادي والابتكار كركيزتين أساسيتين في تحقيق النمو المستدام. أقامت الهيئة العامة لشؤون القصر برنامجاً تعليمياً تفاعلياً في المركز العلمي لأبنائها المشمولين برعايتها ضمن الفعاليات والأنشطة الصيفية الذي تنفذه الهيئة تحت رعاية وحضور مديرها العام علياء الصقر. وصرحت المدير العام لهيئة شؤون القصر علياء الصقر بأن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق مستهدفات البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، مؤكدة حرص الهيئة على تقديم برامج نوعية تجمع بين التعليم والترفيه وتسهم في تنمية المهارات العلمية والاجتماعية والحركية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: بر الوالدين. يعد بر الوالدين من أعظم القيم الإنسانية والأخلاقية التي دعا إليها الإسلام وجعله قريناً بتوحيد الله تعالى، فقد أوصى القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين في مواضع كثيرة لما لهما في فضل عظيم في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة. يبدأ بر الوالدين بطاعتهما في المعروف واحترامهما في القول والفعل وخفض الجناح لهما تواضعاً ورحمة، كما يتجلى في حسن التعامل ولين الكلام والابتعاد عن الغلظة أو العقوق حتى في حالة الاختلاف في الرأي. ومن أسمى صور البر خدمتهما عند الكبر والصبر على ما قد يصدر منهما والإحسان إليهما دون ملل أو تذمر. ولا ينقطع بر الوالدين بوفاتهما، بل يستمر بالدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة أرحامهما وتنفيذ وصاياهما في غير معصية، وقد جعل الله سبحانه وتعالى رضاه مقروناً برضاهما وتوعد العاق بسوء العاقبة. وفي ختام الأمر، فإن بر الوالدين ليس مجرد واجب ديني فقط، بل هو سبب لسعادة الفرد وتماسك الأسرة، وبه تستقيم المجتمعات وتسود فيه المحبة والرحمة.
1: إذاعة على الهواء.

0: السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
0: والمنوعة محلياً وعالمياً.
1: إذاعة
0: على الهواء.

0: إيرباص تقترب من تحقيق إنجاز جديد في الطيران برحلة تمهد لأطول خط جوي تجاري حول العالم.
1: أعلنت شركة إيرباص عن نجاح رحلة تجريبية جديدة لطائرتها A350-ULR في خطوة تمهد لإطلاق ما يتوقع أن يكون أطول خط جوي تجاري مباشر في العالم بين سيدني ولندن. وانطلقت الرحلة التجريبية وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية من مدينة تولوز الفرنسية إلى ملبورن الأسترالية، واستغرقت نحو 19 ساعة و12 دقيقة، قاطعة مسافة تقارب ما بين 16900 كيلومتر وفق بيانات منصة فلايت رايدر 24. وصممت هذه الطائرة خصيصا للرحلات فائقة الطول لصالح شركة كانتاس الأسترالية التي تعتزم تشغيل هذا المسار بعد استلام أول طائرة المقررة في أبريل 2027 على أن يبدأ التشغيل التجاري بعد نحو 6 أشهر. وأشارت إيرباص على أنها تمتلك سجل تاريخي في الرحلات بعيدة المدى، فيما ترى السلطات الأسترالية أن الخط الجديد سيلبي الطلب المتزايد على السفر المباشر بين استراليا والمملكة المتحدة لأغراض العمل والسياحة ولم شم العائلات، ويأتي المشروع امتدادا لتجارب سابقة أجرتها كانتاس من بينها رحلة نيويورك سيدني عام 2019 اللي توقفت لاحقا بسبب جائحة كوفيد 19. هل أنت من الأشخاص اللي ما عندك مانع تروح ترانزيت ولا دائما دايركت؟
0: دايركت أفضل، ترانزيت ما منه فايدة حس،
1: في بعض
0: يمكن أرخص فقط.
1: لا، في بعض الشركات ترى ما فيها، يعني لازم
0: اضطراري، هذا شيء ثاني. ما اضطراري، بس هي إذا أنت تفضل وكان موجود أكيد الدايركت أفضل مليون مرة،
1: 100%
0: وأريح،
1: 100% وايد أريح. يعني اليوم حتى نتكلم عن رحلات الطويلة يفضل دايركت على طول، يعني رحلة مباشرة، ويفضل بعد بزنس عشان ترتاح
0: أكيد،
1: عشان تنزل هناك تعيش الحياة
0: عشان تنام،
1: لأن عادي إذا رحلة مدتها نفس هذه يعني 19 ساعة ترجع لك مو وارمة كمية السوائل المحبوسة، يعني راح تستخدم الطيارة مضمار رايح راد رايح راد. فيلا،
0: ليش يصير هذه الحالة بالإنسان؟
1: سبحان الله، ضغط جوي، ضغط جوي طبيعي، طبيعي جدا، يعني احتباس المياه وكذي. يقول لك الانسان يحتاج يتعافى بعد رحله جويه فتره طويله، فتخيل انت تروح تستانس 7 أيام وترجع مره ثانيه
0: عشان تاخذ بريك،
1: ليه تاخذ اجازه لازم

0: رحيل بلاس جونسون عازف الساكسفون الذي منح النمر الوردي نغمته الخالدة.
1: توفي عازف الساكسفون الأمريكي بلاس جونسون المعروف بأدائه المنفرد في الموسيقى التصويرية لفيلم النمر الوردي The Pink Panther عن عمر ناهز 94 عاما. وأكد ابنه إريك جونسون وستيفاني أوليفير لصحيفة نيويورك تايمز أن

الموسيقى أو الموسيقي توفي في 15 من يوليو الماضي في منزله بمدينة لوس أنجلوس قبل أيام من عيد ميلاده 95. لينتهي بذلك فصل طويل من العطاء الفني لعازف ارتبط اسمه بواحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ السينما العالمية. ولد بلاس جونسون في مدينة دونالد ستوفنفيل بولاية لويزيانا، واشتهر بأدائه المنفرد في موسيقى فيلم النمر الوردي التي سجلها في عام 1963 بالتعاون مع الملحن الراحل هنري مانشيني، حيث أصبح صوته الموسيقي جزءا من الهوية الخالدة للعمل. ووفقا لصحيفة الجارديان، حصدت الموسيقى التصويرية للفيلم 3 جوائز غرامي، كما رشحت لجائزة الأوسكار، واحتلت المرتبة 20 ضمن قائمة المعهد الأمريكي للأفلام لأعظم موسيقى تصويرية على الإطلاق. وبدأ جونسون مشواره الموسيقي متأثرا بالأجواء الفنية في عائلته قبل أن ينتقل إلى مدينة لوس أنجلوس في عام 1954، إذ أصبح لاحقا واحدا من أبرز عازفي التسجيلات في استديوهات الموسيقى الأمريكية. ولكن خلال عقود من العمل، شارك عازف الساكسفون الراحل في تسجيل العديد من الألبومات والأعمال الغنائية مع مجموعة من أشهر نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم فرانك سيناترا وبيبي كينغ ومارفين جاي ونات كينغ كول. وترك جونسون بصمته في موسيقى الجاز والريدم واند بلوز بعدما قدم أعمالا موسيقية مع أسماء بارزة، ورسخ كذلك حضوره بوصفه أحد أبرز عازفي التسجيلات في تاريخ الموسيقى الأمريكية، وكذلك يبقى بصمته الخالدة في عزفه الذي منحه لدى النمر الوردي، وهي نغمة تعتبر خالدة في عالم الموسيقى.

0: غرف ثلجية داخل المنازل أحد أفكار رفاهية الأثرياء بمواجهة الحر حول العالم.
1: لما يصير عندك فلوس تقدر تبدع في أشياء وايد. مع تصاعد موجات الحر حول العالم يتجه عدد من الأثرياء إلى إنشاء غرف ثلجية داخل منازلهم وبعد يخوتهم تحاكي أجواء الشتاء مع درجات حرارة منخفضة وتساقط رقاقات الثلج. وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، تعد هذه الغرف اللي كانت تقتصر سابقا على المنتجعات الفاخرة خيارا متاحا لمن يستطيع تحمل تكلفتها، واللي تبدأ من نحو 130 ألف دولار، يعني نتكلم بالكويتي 40 ألف كويتي تقريبا، مع إمكانية تصميمها بمواد وأشكال مختلفة. ويقول مختصون أن الإقبال عليها لا يرتبط بالفخامة بس، بل أيضا بالاهتمام المتزايد بالعلاجات التي تعتمد على تناوب بين الحرارة والبرودة، رغم أن بعض الفوائد الصحية المتداولة لا تزال قيد الدراسة العلمية. فيعني نقول احنا فوائد صحية للحين رسميا ما في، فإذا عندك فلوس وحر برا يعني
0: لما تصل إلى مرحلة تقول بس يا حسين بس إيه لفلوس يا حسين يعني هذيك الساعة تفكر بهذه الغرفة الثلجية،
1: كلمة البذخ فعلا. يعني تخيل نوت توصل لمرحلة يعني إن عندك غرفة زايدة في البيت، خل نسويها سكيمو
0: يلا
1: ليش لا
0: تغيير يعني. تغيير جو، كأنك مو عايش بالصيف خلال الفترة هذه
1: 100%. كان مو عايش بالصيف، كانك مو عايش في بيتك.
0: شو اللي طرف في باله اساسا عشان يفكر انه ما يعيش طبيعي حال
1: حر
0: الحر وما ادراك ما الحر،
1: يعني حر.
0: يعني اليوم اذكر من المواقف اللي صارت، كنت ناسي شغله داخل السياره ابو ساعه بس،
1: حلو،
0: رحت باخذها وبرد داخل البيت لقيتها طابخه داخل السياره.
1: طبعا بطل الماء اذا حطيته وهو بارد
0: غير صالح للشرب،
1: اي خلاص. فتخيل يعني

لقاء اليوم، لا تقاس الاستدامة بحجم المشروعات فحسب، بل تبدأ من السلوك اليومي لكل فرد. وانطلاقا من هذا المفهوم، تواصل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تنفيذ حملة

0: الهادفة إلى نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الوطنية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة. وللتعرف أكثر على حملة وفر وأهدافها، أعددنا لكم هذا التقرير مع المهندس عبد العزيز الإبراهيم، عضو الفريق الإعلامي والتوعوي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا. البداية معكم مهندس عبد العزيز الإبراهيم، عضو الفريق الإعلامي والتوعوي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. في الحقيقة بداية أحب أشكر إذاعة دولة الكويت على هذه المبادرات اللي تدعم فيها الحملات التوعوية اللي من شأنها حفظ المقدرات وخلق وعي مختلف. في كل صيف ترتفع فيه درجات الحرارة وترتفع فيه معدلات استهلاك الكهرباء والماء بشكل ملحوظ، تطلق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت حملتها الوطنية حملة وفر، وهي حملة توعوية تستهدف كل فئات المجتمع من مواطنين مقيمين وجهات حكومية وخاصة لترسيخ ثقافة الترشيد كسلوك يومي لا كاستجابة موسمية عابرة. هالحملة اللي دشنتها الوزارة في نسختها الرابعة هالصيف ما جات من فراغ، هي امتداد لجهد وطني متواصل بدأ من سنين يتجدد كل عام بأساليب أكثر تطوراً، معتمدة هالمرة على أساليب علمية حديثة في التأثير السلوكي، بمعنى أن الهدف ما عاد بس نشر معلومة بل تحويل الوعي إلى سلوك عملي ملموس يمارس الفرد يوميا. الهدف الأساسي للحملة يتلخص في نقطتين مترابطتين، الأولى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء باعتبارهما شريان الحياة للدولة ونجاح المحافظة عليهما، يعتمد بالدرجة الأولى على تكاتف الجميع حكومة وأفراد، والثانية هي الأهم وهو تحويل هذا الوعي إلى سلوك حقيقي عبر ترسيخ مفهوم المسؤولية الوطنية المشتركة. يعني الترشيد ما يكون مجرد نصيحة نسمعها ونمر عليها، لكن يتحول إلى قناعة راسخة وقيمة يعيشها كل فرد في بيته ومكان عمله. وزارة الكهرباء والماء تربط هذا الهدف بشكل مباشر باستقرار الشبكة الكهربائية خصوصا في ساعات الذروة وبضمان استمرارية الخدمات الأساسية لكل المجتمع بلا انقطاعات. كل كيلو واط يتم توفيره، كل قطرة ماء تحفظ، تعتبر استثمارا مباشرا في مستقبل الأجيال القادمة، لأن الطلب على الطاقة والماء في ازدياد سنوي ومستمر. كيف يشارك كل فرد بممارسات يومية بسيطة؟ هني تي الرسالة الأهم، أن الترشيد ما يحتاج تضحيات كبيرة بل يبدأ من عادات صغيرة نمارسها يوميا بدون ما نحس فيها. من أبرز هالممارسات اللي تدعو لها الوزارة، أول شيء ضبط أجهزة التكييف، وتنصح الوزارة بضبط درجات الحرارة على 24 درجة مئوية أو أكثر خصوصا في الغرف غير المستخدمة، لأن كل درجة نزلها تعني استهلاك طاقة أكبر بشكل ملحوظ. ثاني شيء إطفاء الإضاءة والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة بدل ما تتم شغالة بدون فايدة وتستهلك طاقة من غير داعي. ثالث شيء وهذا المهم جدا، نتجنب تشغيل الأجهزة ذات الطابع الحراري خلال ساعات الذروة، وهي من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء، واستخدام الغسالة أو غسالة الصحون أو أي جهاز يستهلك طاقة كبيرة خارج ساعات الذروة عشان نخفف الضغط على الشبكة الكهربائية بشكل مباشر. والشيء الرابع ترشيد استهلاك الماء في الاستخدامات اليومية سواء في المنزل أو أثناء الوضوء أو غسل السيارة، لأن قطرة الماء الواحدة لما تتكرر على مستوى دولة كاملة تتحول إلى أرقام ضخمة. والوزارة أيضا بتواصل مباشر مع المستهلكين وترسل رسائل توعوية دورية عبر التطبيقات الحكومية تحثهم فيها على تبني هالممارسات عشان تخلي الترشيد يعني جزء من الروتين اليومي، مو مجرد استجابة لأزمة أو نداء طارئ. ليش هذا كله مهم الآن؟ اللي يميز حملة وفر في نسختها الأخيرة أنها ما ترتكز فقط على الجانب البيئي أو الاقتصادي، لكن تربط الترشيد بمفهوم الانتماء والمسؤولية الوطنية، وتوجه الحملة دعوة من القلب لكل المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن التوفير في هالمرحلة من أسمى آيات الانتماء وهو اللي يصنع الفرق والتغيير. والأرقام اللي تدعم توجه الحملة، الحمد لله الكويت نجحت في تخفيض الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء في الصيف الماضي مقارنة بالنسبة للسنة اللي قبلها، رغم ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، وهذا مؤشر واضح أن جهود الحملة بدأت تعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع. في خلاصة الأمر، حملة توفر في جوهرها رسالة بسيطة، أن الترشيد مو تنازل، هو وعي وما يحتاج جهد كبير، يحتاج بس قرار يومي بسيط يتكرر من كل فرد في المجتمع، لما نضبط تكييف درجة واحدة زيادة، ولا لما نطفي جهاز ما نحتاجه، ولا لما نأجل غسالة لبعد

وقت الذروة احنا فعليا نصنع فرق حقيقي في استقرار شبكة الكهرباء والماء لكل الكويت. وفر تتبنى عادات صغيرة تصنع أثر كبير إن شاء الله. ودعوتي للسادة المستمعين عبر أثير إذاعة الكويت منطلقة من شعار الحملة وفر واصنع الفرق. في الختام كل الشكر للقائمين على إذاعة دولة الكويت لما يقومون فيه من دور محوري بدعم الحملات الوطنية اللي من شأنها حفظ مقدرات البلد ودعم استقرار المنظومتي الكهربائية والمائية في البلاد. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: الانتهاء من إعادة هيكلة الأعلى لشؤون الأسرة.
1: أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة الانتهاء من مراجعة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء المهني وتعزيز الأدوار الفنية والاستشارية التي حددها مرسوم إنشائه. وقالت الحويلة في تصريح لكونا إن الخطوة التنظيمية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء الرامية إلى تفعيل دور المجلس والارتقاء بالخدمات التي يقدمها لخدمة الأسرة وأفرادها. كما أوضحت أن مراجعة الهيكل انطلقت من محددات أساسية ترتكز على الاستقلال الأمثل لخبرات الموظفين ومنع ازدواجية العمل وتحقيق التكامل الإداري والقانوني والمالي بين المجلس والوزارة، مبينة أن المجلس يتمتع باستقلالية في أدواره الفنية، إلا أنه يرتبط بالوزارة ماليا كبرنامج ملحق، مما استوجب معالجة التداخل في المهام. وأضافت أن التعديلات الجديدة وجهت أعمال المجلس نحو التركيز التام على تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية لأفراد الأسرة وتوفير الإيواء الآمن لضحايا حالات العنف الأسري من النساء والأطفال، علاوة على القيام بأدوار التوعية المجتمعية والإعلامية بأهم قضايا الأسرة. وذكرت أن التحديات تضمنت نقل الاختصاصات المالية والإدارية والقانونية إلى وزارة الشؤون وإعادة توزيع شاغلي الوظائف لسد النقص في قطاعات الوزارة والمساهمة في تأهيل صف ثان من الكفاءات. كما أشارت إلى أنه تم تقليص عدد كبير من الوحدات الإدارية عبر دمج الاختصاصات المتشابهة كدمج البحوث مع تقييم أداء المؤسسات ودمج تلقي البلاغات مع الاستشارات الهاتفية. $16 مليار أكبر استثمار أجنبي مباشر عبر مشروع شاهين.
0: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن شركة النفط الكويت وقعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام بالكامل بقيمة $16 مليار، وهو مشروع شاهين مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية بقيادة صناديق الاستثمار تدير

0: الكل من بلاكستون، بروكفيلد وكي كي آر. قالت المؤسسة في بيان صحفي أنه بموجب الاتفاقية سيتم تأسيس شركة شراكة جديدة في الكويت تتولى الاستئجار وتتولى حقوق استخدام 13 خط أنابيب تمتد نحو 320 كيلو مترا من شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة نفط الكويت، وفي المقابل تمنح شركة الشراكة شركة نفط الكويت حقوق الاستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لهذه الأصول لمدة 20.5 العام مقابل تعرفة ترتبط بأحجام التدفقات النفطية. وجاء في البيان ستؤسس شركة نفط الكويت والتحالف الاستثماري الشركة المشتركة بحيث تحتفظ شركة نفط الكويت بحصة أغلبية تبلغ 51% فيما يمتلك التحالف الاستثماري نسبة 49% موزعة بالتساوي بين الأطراف المشاركة وبالشروط ذاتها. كما ستظل الملكية الكاملة لشبكة خطوط الأنابيب والسيطرة التشغيلية عليها بيد شركة نفط الكويت، ولن يترتب على الاتفاقية أي قيود على مستويات الإنتاج أو التكرار، إذ تبقى جميع القرارات التشغيلية والإنتاجية خاضعة بالكامل لدولة الكويت. ومن المتوقع أن تحقق الصفقة عوائد نقدية مقدمة بقيمة 7.850 مليار دولار لصالح شركة النفط الكويت عند إتمامها، ويعد مشروع شاهين أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت. وفي هذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف السعود: تبعث هذه الصفقة برسالة واضحة تؤكد استمرار مكانة الكويت كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية حتى في ظل التحديات الإقليمية.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: تعرف أنماط الحياة في المجتمع بأنها الطرق والأساليب التي يتبعها الأفراد في حياتهم اليومية، وتشمل عاداتهم وسلوكياتهم وطريقة تفكيرهم وأساليب تفاعلهم مع الآخرين. وتختلف أنماط الحياة من مجتمع إلى آخر حسب الثقافة والعادات والتقاليد والظروف الاقتصادية والاجتماعية. تشمل أنماط الحياة جوانب متعددة مثل أسلوب المعيشة وطريقة استهلاك الموارد والعلاقات الاجتماعية ومستوى الاهتمام بالصحة والتعليم والعمل. فهناك نمط حياة يعتمد على البساطة والتعاون، بينما توجد أنماط أخرى تعتمد على السرعة والتكنولوجيا وكثرة استخدام الوسائل الحديثة. وتؤثر أنماط الحياة بشكل كبير في تطور المجتمع وتماسكه، حيث تساعد الأنماط الإيجابية على نشر القيم الحسنة مثل التعاون والمسؤولية والمحافظة على البيئة. كما أن اختيار نمط حياة صحي ومتوازن يساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة إنتاجية الأفراد. تتغير أنماط الحياة مع مرور الزمن بسبب التطورات العلمية والتكنولوجية وتغير احتياجات الناس وظروفهم. لذلك يجب على الأفراد المحافظة على العادات المفيدة والاستفادة من التطورات الحديثة بطريقة تحقق التوازن بين الأصالة والتقدم. وفي الختام، فإن فهم أنماط الحياة في المجتمع يساعد على معرفة سلوك الأفراد واحتياجاتهم، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتعاوناً واستقراراً.
1: إذاعة على الهواء،

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: أحلام في جدة 30 الجاري. تستعد الفنانة أحلام للعودة إلى جمهورها في جدة من خلال أمسية غنائية تحتضنها مسرح عباد الجوهر أرينا.

0: جانبي مختارات من أحدث إنتاجها الفني في أمسية ينتظر أن تجمع بين الأداء الطربي والتوزيع الأوركسترالي بما يعكس مسيرتها الفنية الممتدة وحضورها البارز على الساحة الغنائية العربية. ويأتي الحفل امتدادا لسلسلة الحفلات التي تحييها الفنانة في المملكة التي تحظى بإقبال جماهيري كبير لما تتمتع به من جماهيرية واسعة وحضور فني رسخته عبر سنوات طويلة من العطاء جعلها من أبرز الأصوات النسائية في الخليج والوطن العربي.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إذا ثابرت وواصلت الكفاح والعمل لفترة طويلة فسوف تتغلب على كل المعارضة.
1: المواقف كالعواصف تهب فيتساقط على إثرها أوراق وأقنعة وضمائر.
0: أعظم متعة أن تعمل ما يعتقد الناس أنه مستحيل.
1: كن على حذر من اثنين: شخص يقرأ كثيرا وشخص لا يقرأ أبدا، فالأول قد يراك من الداخل والثاني قد لا يراك أساسا.
0: الحياة جميلة، ولكن يتحتم علينا أن نعمل شيئا، لا أن نجلس ونرى غيرنا يعمل.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية: هل تعلم؟

0: هل تعلم أن القمر يواجهنا بوجهه أو بوجه واحد لأنه لا يدور حول نفسه، وأن البابليون هم الذين قسموا الأسبوع إلى 7 أيام؟
1: هل تعلم أن الغواصين الذين يتنفسون الأكسجين الصرف قبل الغوص بنصف ساعة قادرون على مسك أنفاسهم تحت الماء لمدة تصل إلى 13 دقيقة؟
0: وهل تعلم أن أول من اكتشف مرض الجدري ومرض الحصبة هو العالم والطبيب العربي أبو بكر الرازي؟
1: هل تعلم أنه إذا ما قورن دماغ الإنسان بدماغ طائر السنونو فإن وزن دماغ الإنسان يشكل نسبة 2.5% من وزن الجسم كله، أما دماغ طائر السنونو فيشكل نسبة 4.5% من وزن الجسم كله؟
0: وهل تعلم أن الذي اكتشف نسبة محيط الدائرة إلى نصف قطرها وقدرها

0: أكد أن نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفارس.
1: إلى اللقاء.